0: الأمريكية المحدودة التي طالت مدينة جاسك في جنوب إيران، ووفق ما تبعناه من آخر تصريح رسمي إيراني عن لسان عراقجي، فيبدو أنه سيتم الرد، ولكن حتى الآن نحن في ترقب وهذه المتابعة في التغطية مع الزميل محمد مزيمز.
1: شكرا غن، ومشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وأصحابكم. إذن في هذه الساعة الجديدة من تغطية الجزيرة المستمرة نذكركم بالتطورات الأحدث، إذ أفاد التلفزيون الإيراني بسماع انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوبية إيران، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن موجة ثانية من الهجمات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار في إيران. يأتي ذلك بعد موجة أولى من الهجمات، حيث كانت وكالة تسنيم قالت إن مناطق في سيرك وجزيرة قشم ونينب تعرضت لهجمات من طائرات أمريكية، فيما أعلن التلفزيون الإيراني تعرض موقعين في مدينة جاسك وقرية كومبارك للقصف جنوبي إيران. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم من الغارات الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت رادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات على إيران، وذلك ضمن إطار الدفاع عن النفس وردا على إسقاط مروحية أباتشي، معتبرة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران مروحية أمريكية واضعا إياه ضمن نهجه بالرد بقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران، أنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. CNN نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد أن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من جهته قال إن القوات المسلحة الإيرانية القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد. مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد التحديثات والتفاصيل. ينضم إلينا من طهران مراسل والجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل والجزيرة أحمد الرهيد. قبل ذلك ننوه مشاهدينا بهذا الخبر العاجل الذي ننقله عن وكالة مهرة الإيرانية وانفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوبية إيران. إذن وكالة مهر الإيرانية تتحدث عن انفجارات جديدة في مدينة جاسك الواقعة في جنوبية إيران، وهذا بالتأكيد ما يتماشى ويتقاطع مع الأخبار القادمة من القيادة المركزية الأمريكية، والتي تشير إلى موجة ثانية من الضربات التي تستهدف مناطق في إيران. على أي حال، عمر هواش معنا من طهران وسيضعنا في مزيد التفاصيل. قبل ذلك ننوه أيضا إلى خبر عاجل آخر نقوله هذه المرة عن وكالة الأنباء الإيرانية ودوي عدة انفجارات إذن في مدينة بندر عباس الواقعة جنوبية البلاد. عمر هواش، ماذا لديك من تفاصيل؟ ما الذي أفصح عنه رسميا عن الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق في إيران؟
2: نعم، منذ نحو ساعة نحن أمام موجة ثانية من الهجمات الأمريكية التي طالت أولا ميناء أو مدينة جاسك في جنوب البلاد. تعرضت للهجوم مرتين، المرة الأولى قبل نحو ساعة والمرة الثانية قبل قليل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء مهر. إضافة إلى ذلك أن مدينة بندر عباس أيضا الواقع جنوب البلاد، وفق ما ذكرت الآن وكالة الأنباء الإيرانية، دوت فيها عدة انفجارات، وبالتالي نتحدث عن موجة جديدة من الهجمات الأمريكية لا تزال مستمرة. وقبل ذلك كانت هناك الموجة الأولى التي ضربت مناطق أخرى، تحديدا في جزيرة قشم، حيث تم تسجيل نحو 6 انفجارات في تلك الجزيرة المطلة مباشرة على مضيق هرمز، إضافة إلى هجمات في مدينة سيريك، حيث ذكر التلفزيون الإيراني أنه تم مهاجمة مخزنين للمياه في إحدى المناطق في المدينة، مما أدى إلى انقطاع المياه عنها. إضافة إلى أيضا هجمات في مدينة جاسك التي هي تعرضت للهجوم أيضا خلال الموجة

0: ثانية، فضلا عن قرية كوه مبارك الواقع أيضا في محافظة جاسك جنوب إيران. يمكن القول أننا نتحدث عن هجمات تتركز في جنوب إيران أولا، وثانيا في منطقة مضيق هرمز، لأن كل تلك المناطق التي تعرض للهجوم، جزيرة قشم هي جزيرة مطلة مباشرة على مضيق هرمز، مدينة بندر عباس التي تتعرض للهجوم في هذه الأثناء وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أيضا هي مدينة تطل على المضيق، كذلك الأمر بخصوص مدينة سيريك وميناء جاسك الذي هو يقع شرقي المضيق قرب سواحل خليج عمان. وبالتالي نتحدث عن هجمات لا تزال محدودة ضمن الجغرافيا الجنوبية لإيران، السواحل الخليجية وسواحل بحر عمان إذا ما تحدثنا عن جاسك. وهذه الهجمات حتى هذه اللحظة لم تمتد إلى مدن كبرى كالعاصمة الإيرانية طهران، لم تتعرض لهجوم هذه الليلة، إضافة إلى أن المدن الكبرى مثل أصفهان، شيراز هذه مشهد، هذه المدن أيضا لم تتعرض لأي هجمات. ولذلك يمكن أن نقول أن الهجوم الأمريكي لا يزال محدود النطاق في الجغرافيا الجنوبية، ولا نتحدث عن حرب واسعة النطاق كما كان الأمر خلال حرب 40 يوما أو حتى خلال حرب 12 يوما العام الماضي. هذه الهجمات إذا ما أعدنا ترتيب الصورة بشأن أسبابها، كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية إن إيران هي المسؤولة عن إصابة أو إسقاط طائرة أباتشي في منطقة مضيق هرمز، هذا الأمر رد عليها الإيرانيون رسميا عبر مصدر عسكري صرح للتلفزيون الرسمي أن إيران لم تنفذ أي هجوم جوي خلال الساعات 24 الماضية، الساعات 24 ساعة الماضية في منطقة مضيق هرمز. كذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني قال للجزيرة إن إيران لم تتعمد إسقاط أي مروحية تابعة للجيش الأمريكي، وإذا ما ركزنا على إصطلاح لم تتعمد، إذن يمكن القول أنه يمكن أن تكون عملية الإسقاط قد تمت عبر القوات الإيرانية لكنها إثر حادث غير مقصود، نظرا لأن القوات المسلحة الإيرانية هي على أهبة الاستعداد منذ وقف إطلاق النار، على الرغم من أننا نعيش وقف إطلاق النار، لكن القوات المسلحة مثلما تكون تذكر دائما هي مستعدة لأي تصعيد، مستعدة لأي اختراق، انتهاك للسيادة الإيرانية سواء في البحر أو الجو أو المياه. وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل شن الهجوم بالقول إن القوات المسلحة هي في أهبة الاستعداد. لذلك عندما تكون على هذه الشاكلة، على هذه الجاهزية، فإنه يمكن أن تكون هناك أحداث أو حوادث غير مقصودة ناتجة إما عن أخطاء بشرية أو تكون حوادث عرضية أو ربما تكون قطع بحرية أو أسلحة أمريكية في معرض النيران، في مرمى النيران الإيراني، لذلك تتعرض لهكذا أحداث. مؤكدا أن على واشنطن إذا أرادت لقواتها أن تكون في مأمن أن تخرج من المياه الإقليمية الإيرانية حسب تعبيره، وفق ما ذكر عراقجي فإن مضيق هرمز هو عبارة عن مياه إقليمية لكل من إيران وسلطنة عمان، ولا توجد هناك مياه دولية. لذلك يتساءل ماذا كانت تفعل المروحية الأمريكية في أجواء هذه المياه الإقليمية؟
1: طيب عمر،
0: وعليها مغادرة المنطقة إذا كانت تريد أن تشعر بالأمان حسب قولي. نعم،
1: ابقى معي لنزال في متابعة هذه التطورات أولا بأول. وكالة مهر الإيرانية تتحدث عن ندوي انفجار جديد في سيريك أيضا وفق هذا العاجل الذي نبثه على شاشة الجزيرة. سنعود إليك عمر هواش. أحمد الرهيد، نسمع منك أيضا ما الذي تقوله واشنطن حول سير هذه الأحداث ميدانيا عسكريا. القيادة المركزية قالت بأنها شنت ضربات، أكسيوس نقل عن مصادر ما يحيلنا إلى موجة ثانية من الضربات، والآن الأخبار القادمة من إيران تشير إلى ضربات أخرى. لا ندري إن كنا نتعامل مع موجة ثالثة أم لا. بالفعل أكسيوس في هذه الأثناء تنقل عن مسؤول أمريكي بأن جولة ثالثة من الضربات تجري الآن. إذن أكسيوس كان يتحدث عن موجة ثانية قبل حوالي ساعة ونصف من الآن، ولكن الأخبار القادمة من إيران مثل ما أشار عمر هواش ومثل ما بثتنا على شاشة الجزيرة نقلا عن وكالات أنباء إيرانية، هناك دوي انفجارات في مناطق مختلفة في جنوب

0: إيران تحديدا، وهذا التأكيد يأتي إذن من أكسيوس والحديث عن موجة ثالثة من الضربات التي تجري الآن والتي تستهدف مواقع في إيران، ربما جنوب إيران تحديدا إذا كان الأمر يتعلق بالنطاق الجغرافي نفسه. معطيات أكثر معك أحمد الرهيد.
1: بالفعل محمد، يتركز الرد الأمريكي وهذه الضربات التي تضعها الولايات المتحدة في إطار الدفاع عن النفس على الجنوب الجغرافي لإيران في رد على إسقاط مروحية أباتشي في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار. موقع أكسيوس كما أشرت يؤكد قبل قليل بأن موجة ثالثة من الضربات قد بدأت. القيادة المركزية قبل أكثر من ساعتين من الآن في الحقيقة كانت قد أعلنت أنها بدأت هذه الضربات وهذا الرد الأمريكي دون أن توضح إن كان سيأتي في سلسلة موجات أم أنه ظل مستمرا منذ اللحظة التي أعلنت فيها قبل أكثر من ساعتين من الآن أنها بدأت الضربات التي تضعها في إطار الدفاع عن النفس، وتقول إنها تأتي ردا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية، وتضيف بأنها أيضا تتعامل مع ما تصفها بالأعمال العدائية غير المبررة من قبل إيران في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وهنا نقطة مهمة في الحقيقة، عندما تستخدم القيادة المركزية هذه اللغة وهذه العبارة التي ظلت دائما تستخدمها في بياناتها على مدى الأيام والأسابيع الماضية بأنها تريد، واضح بأن الولايات المتحدة تريد أن تضع كل هذا في سياق الدفاع عن النفس وليس في سياق الضربات الهجومية التي كانت تهدد بها في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. الآن التأكيد الأمريكي يقول إن هذه العمليات العسكرية وهذا الرد الأمريكي لا يتسبب في عرقلة المفاوضات، وهناك اعتقاد لدى مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضات مستمرة بالتوازي مع هذا الرد الذي يؤكد أيضا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قبل قليل في تصريحات بعد مشاركته في اجتماع في غرفة العمليات هنا في البيت الأبيض، ضم الرئيس ترامب ونائبه ومسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، قال إن الرد الأمريكي مهم وضروري، ولكنه في ذات الوقت أشار إلى أن هذا الرد الأمريكي محدود ويتناسب أيضا مع ما قامت به إيران، وهو أيضا في هذا الصدد يؤكد على استمرار العملية التفاوضية. وكان مسؤول أمريكي أيضا رفيع المستوى تحدث لصحيفة بوليتيكو، قال لها إن المسار العسكري لا يتقاطع مع مسار المفاوضات وكلاهما يمضي في اتجاهه، وهذا على الأقل يثبت اتفاق وقف إطلاق النار ورغبة أمريكية أيضا في الدفع على المسار التفاوضي والحفاظ عليه بحيث لا ينهار، وكذلك رغبة أمريكية بحسب ما يؤكد مسؤولون أمريكيون في عدم التصعيد، وكل هذا يوضع في إطار الرد على الإسقاط إيران للمروحية. بكل الأحوال هذا حتى الآن يبقي المشهد هنا في الولايات المتحدة على حاله. هناك كانت مخاوف كبيرة في الحقيقة أن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار أو أن تمضي المنطقة إلى تصعيد أكبر، ولكن ترامب أيضا كان قد أكد في تصريحات لشبكة ABC وقبلها لصحيفة وول ستريت جورنال قائلا إن الرد الأمريكي مهم ويجب أن يكون قويا، ولكن في ذات الوقت هو قلل في الحقيقة من مسألة إسقاط المروحية طالما أن الطيارين بخير وتم إنقاذهما، هذا قلل في الحقيقة بشكل كبير من حجم الرد الأمريكي. هذا الرد تريد الولايات المتحدة بحسب تأكيدات أيضا من قبل مسؤولين هنا أن تثبت من خلاله أهمية استمرار معادلة الردع تجاه إيران، الاستمرار في العملية التفاوضية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ولا تضعه في إطار العمليات الهجومية وإنما في إطار العمليات الدفاعية. محمد
0: عمر هواش، في واشنطن واضحة هي التصريحات بأن ما يحدث هو عبارة عن الدفاع عن النفس ولا يؤثر بطريقة أو بأخرى في العملية التفاوضية التي لا تزال مستمرة. التصريحات في إيران في هذا الإطار تذهب إلى أي اتجاه؟

0: نعم محمد، قبل أن أجيب على سؤالك أريد الإشارة لأن هناك أنباء عن انفجارات في عدة مناطق من جنوب إيران، بعد أن كنا نتحدث فقط خلال قبل قليل عن سيريك، الآن تنقل وكالة أنباء مهر عن دوي انفجارات في جزيرة قشم وفي مدينة بندر عباس وفي مدينة سيريك أيضا وفي مدينة جاسك جنوب إيران. هذا يأتي ضمن الموجة الأخيرة من الهجمات الأمريكية على المناطق الجنوبية الإيرانية، ويمكن الحديث عن أن هذا الهجوم يبدو أنه يتسع في المناطق الجنوبية. الموجة الأولى كانت قد شملت جزيرة قشم ومدينة سيريك ومدينة جاسك وقرية كوه مبارك، الآن الهجمات تشمل إضافة إلى تلك المدن، هناك أيضا مدينة بندر عباس يشملها هذا الهجوم وفق ما ذكرت وكالة أنباء مهر، وقبل قليل أيضا ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. بالنسبة لما سألت عنه محمد، الإيرانيون يؤكدون دائما أن الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأول والمفضل بالنسبة لديهم، هذا ما أكده قبل الهجوم هذه الليلة أخ عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، حيث قال إن إيران تفضل الدبلوماسية لكنها في الوقت نفسه أيضا تجيد لغات أخرى في إشارة إلى الخيار العسكري الذي هو دائما الخيار الثاني على الطاولة الإيرانية وليس الخيار الأول. لكن هذا لا يعني أن إيران سوف توافق على أي اتفاق سياسي دبلوماسي وبأي ثمن، هي دائما تؤكد على أن هناك خطوط حمراء لا يمكنها التراجع عنها، تقول إن لديها مطالب بل تصف تلك المطالب بأنها حقوق وأنه ينبغي أن تدرج هذه الحقوق في لائحة أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وترفض التراجع عن بعض المبادئ لا سيما تلك التي تمس ما تصفه بحقها في الملف النووي. صحيح أن إيران تبدي ليونة في التفاوض على تخصيب اليورانيوم على سبيل المثال، نسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة، إضافة إلى أنها تبدي ليونة بشأن مصير المواد المخصبة 60% 440 كيلوغرام، تقول إنه يمكن أن تنقل إلى دولة ثالثة لكن ليس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تقول إنه يمكن أن تخفض تركيز تلك المواد إلى 20% أو إلى 3.7% بما يلزمها في منشآتها لإنتاج الطاقة الكهربائية في محطة بوشهر أو في مفاعل طهران لأجل الأبحاث. كذلك لا تزال تصر على أن إحدى خطوطها الحمراء هي الأموال الإيرانية المجمدة، تعتبر أن هذه الأموال هي حقها، هي ثمن النفط والغاز الذي باعته لكنها لم تحصل على ثمنه، وبالتالي إضافة إلى أن رفع العقوبات الملف اللبناني كل تلك هي خطوط حمراء في أي اتفاق محتمل. بكل الأحوال كما ذكرنا الإيرانيون يختارون الخيار الدبلوماسي أولا، لكن ذلك لا يعني أنهم إذا تعرضوا لهجوم فإنهم لن يردوا، هذا ما أكده عباس عراقجي بعد الهجوم الأمريكي الذي قال إن إيران سوف ترد على أي تهديد أو أي هجوم يطال الأراضي الإيرانية.
1: ربما الأمر ليس واضحا كل الوضوح فيما يتعلق بهذا التصريح، كيف فهم داخليا عمر؟ لا أدري إن كان هناك تفاعل معه. هل تعتبر إيران، مع أن هذا السؤال فيه بعض التحليل، ولكن هل تعتبر إيران بأن ما أقدمت عليه القيادة المركزية الأمريكية هو رد على ما حصل لطائرة الأباتشي وبالتالي ينتهي هنا ضمن قواعد الاشتباك التي تم تكريسها خلال هذه الفترة، فترة وقف إطلاق النار، أم ثمة في إيران مؤشرات تقول بأن هناك ردا على ما يحدث في هذه الأثناء وتلك الموجة من الضربات الأمريكية؟
0: نعم، الإيرانيون رفضوا أن تكون مسؤوليتهم هي إسقاط طائرة الأباتشي في منطقة مضيق هرمز، كذلك حتى وإن كانوا قد أسقطوها بالفعل هم يقولون إن هذه الطائرة ماذا كانت تفعل في مياه مضيق هرمز، وهي المياه المتعلقة بإيران وسلطنة عمان، وكما ذكر عباس عراقشي وزير الخارجية، وأنها مياه إقليمية لكلا البلدين، وليس هناك مياه دولية يمكن أن تنشط فيها القطع البحرية أو المقاتلات أو المروحيات الأمريكية. وفق ما لدينا من أنباء رسمية، تحديدا ما ذكره وزير الخارجية، فإن إيران سوف يكون لديها رد على هذا الفعل العسكري الأمريكي، ولا يمكن قراءته على أنه رد على إصابة أو إسقاط المروحية الأمريكية، وهذا أيضا ما أكده مصدر عسكري لوكالة أنباء تسنيم. ويمكن أن نزيد على ذلك ما كنا قد رصدناه من بيانات للحرس الثوري الإيراني في المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، حيث قال إن العمليات العسكرية الإيرانية المقبلة سواء ضد إسرائيل أو ضد أمريكا سوف تتميز بأنها ستكون سريعة، وأنها سوف تكون محدثة من حيث بنك الأهداف. لذلك هنا الكثير يتوقعون أن يكون الرد الإيراني سريعا على هذا الفعل العسكري الأمريكي، وأن يكون ربما هناك أيضا بنك أهداف جديد. خلال الفترة الماضية عندما كانت هناك احتكاكات عسكرية بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في المناطق الجنوبية، لا سيما خلال الأيام العشرة الماضية، كنا نلاحظ أن الرد الإيراني كان في نفس الليلة، أي بعد أن تكون قد القوات الأمريكية ضربت الرادارات الإيرانية على سبيل المثال، كانت طهران ترد بعد ساعات عبر استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، لا سيما قاعدة علي السالم في الكويت أو مقر الأسطول الخامس الأمريكي في مملكة البحرين. لذلك يمكن أن نتوقع وفق ما تقول القراءات العسكرية هنا في إيران بأن الرد الإيراني سيكون سريعا، إيران قد لا تتأخر في الرد. نعم. ويمكن أن نتحدث ربما عن أهداف جديدة تختلف عن الأهداف السابقة. طيب. بحسب ما يصرح دائما المسؤولون العسكريون الإيرانيون، وهذا ما أشار إليه الليلة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بعد بدء الهجوم الأمريكي.
1: ابقى معي عمر هواش، أحمد الرهيد، نتابع أيضا معك مزيد التحديثات الصادرة من واشنطن إن وجدت خلال هذه الفترة القصيرة، ومجمل التصريحات التي أدلى بها ترامب أو أدلى بها المسؤولون الأمريكيون، من بينها ما أشرت إليه سابقا أيضا متعلق بالتصريحات لبوليتيكو، والتي كلها فيها تركيز على ضرورة الرد، وإنما هذا الرد يبقى محدودا لا يؤثر حول أو على العملية التفاوضية المستمرة.
2: نعم بالفعل محمد، وهناك ترقب أيضا لبيانات إضافية من قبل القيادة المركزية التي كانت قد نشرت قبل نحو ساعتين أنها بدأت في هذا الرد الأمريكي، ولكن حتى الآن طبعا من المتوقع أن يصدر عنها بيان لاحق تفصل فيه طبيعة الرد الأمريكي والأهداف التي استهدفتها وكذلك الأسلحة التي استخدمتها. عادة ما تفصل في هذا الجانب القيادة المركزية بعد شنها عمليات كهذه، ولكن هنا أيضا نود أن نشير إلى مسألة مهمة في الحقيقة محمد، أن الرد الأمريكي هذه المرة تم الإعلان عنه لا من قبل وزير الحرب بيت هاكسيث ولا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على هذه العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وهنا إشارة مهمة بالنسبة للمتابعين في العاصمة واشنطن، وهي أن الرد الأمريكي سيأتي في حدود وليس كالعمليات العسكرية الكبرى التي عادة ما يعلن عنها الرئيس أولا أو يعلن عنها رئيس الأركان أو وزير الحرب، ولكن الآن هذا الرد الأمريكي والذي تصفه بأنه يأتي في سياق الدفاع عن النفس أعلنت عنه القيادة المركزية وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن اجتماعا في غرفة العمليات بحسب رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال إنه ناقش الملف الإيراني وكذلك ناقش ملفات أخرى، وترامب كان يتحدث لشبكة ABC أثناء هذه العمليات العسكرية التي ردت بها الولايات المتحدة، كان قد أكد على أهمية أن يكون الرد الأمريكي قويا، ولكنه في ذات الوقت يؤكد على استمرار العملية التفاوضية. وهناك التأكيد أيضا من قبل مسؤول أمريكي رفيع المستوى كما أشرت لصحيفة بوليتيكو يقول فيه إن المسار التفاوضي مستمر بالتوازي مع هذا الرد الأمريكي. وهنا إشارة مهمة أن الولايات المتحدة تريد أن تثبت مسألة اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها ترد في إطار الدفاع عن النفس كما تؤكد بيانات القيادة المركزية الأمريكية بذلك. وكذلك التوقعات بأن المفاوضات لن تتأثر بهذا

0: التصعيد الذي حدث في المنطقة بشكل عام. هنا يؤكد أيضا أن المساعي الدبلوماسية ومساعي الوساطات المختلفة، الوسيط الباكستاني وغيره، ستستمر في دفع الأطراف للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وللحفاظ على العملية التفاوضية، لا سيما وأن مسؤولين أمريكيين يعتقدون بأن الاتفاق في الأفق وأنه قريب. البعض يعتقد بأنه قد يحدث خلال أسبوع أو أسبوعين، ولكن البعض الآخر يقول أنه قد يحدث خلال أشهر. الملفات بالنسبة للولايات المتحدة هي ذاتها، كما قال نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس في تصريحات أيضا خلال يوم أمس، أكد فيها على أن الولايات المتحدة تريد أن تطوي هذا الملف قبيل الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر المقبل، وهو يعتقد بأن الأطراف قد تتوصل إلى هذا الاتفاق قبيل ذلك الموعد. ولكنه يؤكد أيضا في تصريحاته هذه على ما تصفها الولايات المتحدة بالخطوط الحمراء المتمثلة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك المسائل الأخرى المتعلقة بالتخصيب. أما التفاصيل المعقدة في الحقيقة محمد، حتى الآن لا تأكيدات أمريكية بشأنها، وإذا ما كانت الأطراف قد تجاوزت الخلافات فيها، هناك تأكيد من قبل مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضات تمضي في ربعها الأخير، ولكن هناك أيضا التأكيدات التي تقول إن الملفات الخلافية ما تزال باقية، المتصلة بتسليم إيران لمخزونها من اليورانيوم على التخصيب، وكذلك المسائل المتعلقة بالمنشآت، منشآت التخصيب، وكذلك المدى الزمني للتخصيب والنسبة التي قد توافق عليها الولايات المتحدة. أما الملف الأكثر تعقيدا فهو ملف الأموال المجمدة الإيرانية التي تطالب بها، وكذلك ملف العقوبات، وهو ملف كانت الإدارة الأمريكية أكدت أنها لن تقدم فيه تنازلات ما لم يحدث اختراق في الملف النووي.
1: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. شكرا موصول لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كان معنا من طهران. بالتأكيد نعود إليكما في أي وقت في حال جد أي جديد بحول الله. في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي من واشنطن، أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكم عقيد نضال. نتحدث إذن عن جولة ثالثة بحسب أكسيوس، خارطة الضربات لا تزال بحسب وسائل الإعلام الإيرانية في منطقة واحدة في جنوب إيران بالقرب من مضيق هرمز، ما الدلالات العسكرية حتى اللحظة؟
2: نعم محمد، دعنا نوضح موضوع الموجات أو الموجة الثالثة التي تجري ويجري الحديث عنها. في العرف العسكري دائما تبقى العملية العسكرية حزمة واحدة، تبدأ الموجة الأولى، تخرج طائرات مسيرة، تقيم، تصور، ثم ترسل إلى مركز العمليات ليقيم الضربة في الموجة الأولى. بعد ذلك تجري بعد عملية التقييم الضربة تجري عملية أو موجة ثانية للتعديل على الضربات في الموجة الأولى، أو لتحسين الضربات أو المواقع والأهداف التي لم تضرب. هذا ما يفسر ما يتم تداوله إعلاميا بالموجة الأولى والثانية والثالثة، علما أنها هي ليست موجات وليست مراحل، بل هي إعادة تقييم للضربة ثم بعد ذلك الاستمرار بنفس الضربة. ملخص ذلك،
1: هل هذا يعني العودة إلى الأماكن ذاتها التي قصفت، أم قد يكون توسيعا للمجال والنطاق الجغرافي؟
2: توسيعا لا، هو عودة لنفس الأهداف، لكن بعد التقييم يتم التعديل أو التغيير أو إعادة ضرب نفس الأهداف لأنها تكون لم تضرب بالعمل العسكري. ما يعني أننا لازلنا في نفس العملية التي أعلن عنها من قبل الجانب الأمريكي بأنها عملية دفاعية. هذه الموجات هي ليست مراحل، هي موجات، ما يعني أنها تندرج في إطار نفس الحزمة من القصف الأمريكي الذي يجري، ولكنها عمليات تعديل للأهداف أو ضرب الأهداف التي لم تضرب. هذا النوع من الأهداف يؤكد على أن القصف الأمريكي يتم مشتركا، بمعنى استخدام البارجات الأمريكية وصواريخ التوماهوك بالتزامن مع استخدام الطائرات على ما يبدو، لكن بالمجمل يبدو أن القصف يتم من خلال البارجة USS لينكولن التي تبعد 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية.
1: ما الذي يستهدفه هذا القصف تحديدا في هذه المناطق، خاصة أنها ربما علمت يتم الحديث إذن عن بندر عباس، قشم، سيرك وجاسك تحديدا؟
2: نعم، هذا الشق الأول من سؤالك. لازلنا في نفس المنطقة الجغرافية للعمليات، أي بمعنى لا يوجد توسيع، لا يوجد شمول، لا يوجد الدخول إلى العمق الإيراني، لا تزال منطقة عمليات، منطقة جغرافية واحدة هي التي يجري فيها عملية الموجات التي يجري الحديث عنها. ماذا تعني هذه الأهداف؟ بندر عباس، غورك، جيسك، بالإضافة إلى

0: قشم. إذا ما نظرنا إليها جغرافيا نجد أن من غورك إلى سيرك على سبيل المثال 9 كيلومتر، من سيرك إلى قشم 89 كيلومتر. هذا المثلث الجغرافي بالتوضيع العسكري يعرف بتوضيع الاتصالات، بمعنى أن كل ما يجي الاستهداف له إما للرادارات، بطاريات دفاع جوي إيرانية، بالإضافة إلى معيدات البث التي تقوم بتوجيه الطائرات المسيرة. لماذا خلصنا إلى هذا التحليل؟ لأن التوضيع المثلثي في كل الأعراف العسكرية يكون إما للإشارة أو للاتصالات أو للرادارات. لذلك نحن نركز على أن الاستهداف لغاية الآن يتم إلى معيدات البث وللرادارات وللدفاعات الجوية. ماذا يسمى ذلك عسكريا؟ هذا يسمى بعمليات التجريد الجوي، بمعنى أن الجانب الأمريكي يقوم بتنظيف هذه المنطقة الجغرافية في هذا المثلث من منظومات الدفاع الجوي لخلق ما يعرف بالبيئة الجوية المناسبة لتتمتع الطائرات بحرية حركة، إن أراد الجانب الأمريكي تطوير هجومه اعتمادا على ما سيكون شكل وحجم الرد الإيراني.
1: طيب، التلفزيون الإيراني تحدث عن مصدر المطلع قال بأن خزانا للمياه بمنطقة بيماني في سيرك تعرض للقصف، وهو ما أدى لانقطاع مياه الشرب. إلى ذلك أيضا وفي الإطار ذاته، هناك مدير شركة المياه في مدينة سيرك الواقعة في جنوب إيران يتحدث أيضا عن بأن الهجوم الصاروخي الأمريكي استهدف بنى تحتية للمياه في المدينة. هل من دلالات لذلك؟
0: طبعا، لاحظ بنى تحتية مياه، قبلها صدر أيضا تصريح وورد على عواجل الجزيرة بأنه لم يستهدف مواقع عسكرية، وما تم استهدافه هي مواقع وعادة الحياة. كل ذلك يشير بكل وضوح إلى أن الخطاب الإعلامي الإيراني يبدو أنه يذهب باتجاه التهدئة، يذهب باتجاه إعادة أو رسم شكل الرد الإيراني. هو موجه للداخل الإيراني بأنه لم يستهدف مواقع عسكرية، كل ما يستهدف خزانات مياه، لم تستهدف الموانئ الإيرانية. حتى إن كان الرد الإيراني ردا محدودا، يقول الجانب الإيراني بأن ذلك لأن الجانب الأمريكي لم يصعد كثيرا ولم يذهب باتجاه الأهداف العسكرية أو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة.
1: طيب، ابقى معنا بالتأكيد عقيد نضال. نوسع ربما سياسيا هذه المرة مع مختار حداد. كيف تراقب إيران كل هذه التطورات وهذه الاستهدافات الأمريكية لمناطق في جنوب إيران، والتي تقول الولايات المتحدة بأنها محدودة وجاءت في إطار الدفاع عن النفس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. إيران لم ترى الأمر محدود، أو مثلا استهداف خزانات المياه والمنشآت المدنية الإيرانية بالأمر مثلا البسيط أو العادي، أو لكي مثلا تقول أن هناك كانت هذه استهدافات خفيفة. لا، إيران ترى أن هذه عمليات إرهابية تستهدف المدن الإيرانية، تستهدف مناطق يعني تابعة للمنشآت المدنية، وكذلك يعني الاستهدافات تستهدف يعني مناطق مهمة. يعني جزيرة قشم هي أكبر جزيرة في المنطقة، مدينة بندر عباس هي من أكبر المدن الإيرانية، إلى جانب بقية المناطق التي يتم استهدافها. فلذلك الأمر ليس بالنسبة لإيران وفي رؤية إيران بأنه أمر عادي بسيط أو مثلا محدود. إيران باعتقادي هناك سيكون لديها رد يعني سريع، والرد الإيراني سيكون باعتقادي لم يكن رد كذلك قصير الأمد، لأنه هناك نرى الولايات المتحدة ومنذ ساعات هي مستمرة بالعمليات.
1: اسمح لي فقط على المقاطعة لحظة، سأعود إليك فقط لنبث هذه الصور التي وردت عن التلفزيون الإيراني قبل قليل، والتي قال إنها تظهر تدمير جسم في أجواء مدينة بوشهر الواقعة في جنوبي البلاد. إذن هذه الصور من مدينة بوشهر الإيرانية قبل قليل، والتي تظهر تدمير جسم في أجواء تلك المدينة بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. يمكن أن تواصل أستاذ مختار حداد تلك الفكرة التي كنت تشير إليها.
2: والآن عندما يتم الحديث كذلك عن مدينة بوشهر، يعني يبدو الولايات المتحدة كذلك يعني تقوم هناك بإجراءات عسكرية، وأرادت أن تقوم بشيء عندما يتم إسقاط مثلا مسيرة أمريكية التي دخلت إلى أجواء هذه المدينة وهي تبعد يعني عن بندر عباس. وباعتقادي يعني في نهاية الأمر إيران ترى نفسها ملزمة في الرد، هذا الاجراء ايران لا ترى بانه عمليه خفيفه او كما يعني كانت توصف خلال هذه الفتره من جانب المراقبين او اجراء بسيط. يعني هناك قبل ان يعني الولايات المتحده تدرس اصلا لماذا هذه الطائره تم اسقاطها او سق او هناك ما هو الذي حدث بالنسبه لهذه المروحيه، ياتي وسريعا الرئيس الامريكي يقوم بهذا الاجراء ظنا منه بانه يستطيع ان يقوم بضغوطات على إيران بذريعة سقوط هذه المروحية، خاصة هناك ليس واضح بأنه أصلا كيف سقطت هذه المروحية. إذا سقطت وهي كانت في مياه إيران إقليمية، يعني هي قامت بإجراء عدائي، دخلت في مياه إيران إقليمية وهناك ممكن تعرضت لهجوم. هذا إحدى السيناريوهات. سيناريو آخر، هناك ممكن حدثت أي مشكلة، يعني مشكلة ليست مقصودة. في نهاية الأمر يعني هو دون أن يدرس الموضوع يقوم بمثل هذا الإجراء، يقوم بعملية واسعة. باعتقادي هذه العملية لم تكن شبيهة بالعمليات الليالي الماضية. الليالي الماضية كانت عمليات قصيرة، ساعة وتنتهي، مواجهات رد والأمر ينتهي، أو حتى أقصر من ذلك، يعني أقل من ساعة. ولكن الآن هناك عدة ساعات نرى استمرار العمليات، وأنا أقول لكم هذا يؤثر حتى على موقف إيران في المفاوضات، خاصة الآن يعني السيد عراقچي هو الذي يأتي ويصرح، كما يعني الجانب الأمريكي الجانب السياسي يعني جاء في البداية صرح بأن هناك سيكون هجوم. السيد عراقچي كذلك يأتي والآن يوضح موقف إيران، ومعنى ذلك بأنه هذا حتى سيؤثر على موقف إيران في المفاوضات. هذه المفاوضات التي يعني وصلت إلى الآن طريق شبه مسدود بسبب سلوك الولايات المتحدة الأمريكية حتى في ملف المفاوضات.
1: عقيد نضال، قبل أن نتوجه إلى ضيفي سيد أدولفو، تابعت معنا تلك الصور، هل من دلالات للجسم تقول إيران التلفزيون الإيراني بأنه اعترض، وأيضا دلالات بوشهر تحديدا؟
0: دلالات الهدف بوشهر، مفاعل بوشهر، هذا المفاعل الذي استهدف أكثر من مرة، نفس ليس نفس المفاعل بل محيط المفاعل استهدف أكثر من مرة في العمليات السابقة. بالتالي يبدو أن وصول الطائرة المسيرة إلى هذا الهدف هي عملية استطلاع واستكشاف.
1: تتحدث عن منطقة أبعد من تلك المناطق التي استهدفت؟
0: بالتأكيد أبعد، نحو مناطق نحو منطقة بوشهر شمالا من بندر عباس. بالتالي يبدو أن عملية استطلاع فيما بعد للقيام بعمليات لاحقة تجاه مناطق قريبة من بوشهر. لا أعتقد أن المفاعل هو الهدف بقدر ما يكون محيط المفاعل أو أهداف للدفاعات الجوية قريبة من هذا المفاعل.
1: عندما يقول تلفزيون الإيراني جسم، أنت ربما تعتقد بأن الموضوع يتعلق بطائرة مسيرة.
0: أعتقد أن طائرة مسيرة لسبب رئيسي، أن الجانب الإيراني قبل ساعات من الآن، وتحدثنا بذلك بالمناسبة في نشرات سابقة، أعلن عن النوتام في مناطق غرب إيران. النوتام وهو النوتس إير ميشن، أي بمعنى عملية إنذارات للطائرات المدنية بعدم العبور في هذه المنطقة. في العرف العسكري النوتام يفرض عندما تبدأ التحضيرات لعمل عسكري ما. بالتالي الجانب الإيراني يبدو أنه يجهز نفسه للقيام بالرد على القصف الأمريكي، لذلك فرض النوتام. دخول هذه الطائرة في أجواء بوشهر ضمن النوتام المفروض فرض على الجانب الإيراني للتعامل معها وإسقاطها.
1: في هذه الأثناء وكالة فارس الإيرانية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في قشم وجاسك وبندر عباس في جنوبي إيران، يعني أن الضربات لا تزال مستمرة.
0: لا ننسى قبل عدة أيام، بالمناسبة محمد، هذه المنطقة ليست جديدة على العمليات. عملية الاحتكاكات الأمريكية الإيرانية كانت مستمرة منذ عدة أسابيع. لا ننسى قبل عدة أيام أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وردت الولايات المتحدة الأمريكية على قشم وعلى غورك وعلى جاسك في هذه المناطق، وردت إيران أيضا على الكويت وعلى البحرين آنذاك. لذلك هذه المنطقة منطقة احتكاكات عملياتية بين الطرفين. الآن فيما يتعلق بموضوع التطوير أو تطوير العمل باتجاه قشم، قشم هي أكبر الجزر الموجودة كما تكلم الضيف من طهران، وقشم أيضا تتواجد بها بعض أبراج معيدات البث لتوجيه الطائرات المسيرة، لذلك باتت هدف للطائرات الأمريكية منذ بداية القصف مع قبل ساعات من الآن.
1: سيد أدولفو فرانكو، ما الذي يريده ترامب من هذا الرد بهذا الحجم الذي ظهر حتى اللحظة؟
3: جزيلا للاستضافة. في بادئ الأمر أعتقد أن تحليلات سعادة العقيلي مفيدة ومتوازنة، لكن دعوني أرد أولا على الضيف الإيراني. أجد أن ما قاله مضحك، وهو يتخوف من عملية هجوم حدثت واستهدفت أهداف مدنية، وهذا الأمر ليس صحيحا. هذه الدولة هي استهدفت أهدافا مدنية في دولة قطر والإمارات والكويت وبشكل متعمد. متى كانت إيران تدرس الأمور قبل القيام بما تقوم به؟ كان لدينا الحاملة التي كانت هندية.

0: إن ما هذا لا يعني أنني أقوم بما أقوم به بناء على ذلك، وهذا ما تقوم به تماماً إيران. ما يقوم به الرئيس الأمريكي هو عملية تبادل تجري ما بين الأطراف. هو قال إذا ما تم استهداف أصول أمريكية سيتم الرد، وهذا ما حدث بسبب إسقاط مروحية أباتشي. هذا الأمر ليس هو الأمر الأول أو الحدث الأول. ما الذي يريده الرئيس الأمريكي؟ يريد شيئين اثنين. أولا، كما رأيتم من خلال عمليات الهجوم الأولية التي جرت في لبنان، وذلك من خلال التبادل ما بين إسرائيل وإيران، رأينا أن الولايات المتحدة لم تكن تريد بأن تنهار المحادثات الدبلوماسية، وإن كان الأمر كذلك لكانت الأمور قد وصلت إلى استئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع. وقال الرئيس الأمريكي كذلك، إذا ما تم استهداف قوة أمريكية فإن الثمن سيكون باهظا أكثر مما حدث اليوم. ثانيا، لقد أوضح الرئيس وبشكل جلي، قال إن أي عملية هجوم تكون قابلة للقياس. هو يريد أن تستأنف عملية التفاوض، وفي الآن ذاته يريد أن يقدم تحذيرا للجانب الإيراني. قال إن الردود ستكون كبيرة، ولقد تم تقديم تحليلات كما قال سعادة العقيد. قال إن جزيرة قشم هي تعتبر مهمة للغاية، وقد تؤدي المسألة إلى الكثير من التبعات. إذا كانت إيران متهورة فإننا سنستهدف قدراتها، وذلك من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وذلك من خلال استهداف الأبراج، أبراج الاتصالات كما قال سعادة العقيد. هذه تعتبر أهداف أساسية بالنسبة لنا. نحن لم نستهدف طهران، لم نستهدف مناطق أخرى من البلاد، وبإمكاننا أن نفعل ذلك. بإمكاننا نستهدف أي نقطة في إيران، وهذه فرصة من أجل خفض قدراتهم ومن أجل حل معضلة المضيق. هذا ما يريد أن يحققه الرئيس. إذا كان الرئيس يريد أن يستأنف العمليات القتالية على النطاق الواسع بإمكانه أن يفعل ذلك، لا يحتاج إلى ذريعة. هذه المحادثات طال أمدها ولفترة طويلة حسب رأي بعض المحافظين الأمريكيين. لابد أن يتم العمل على ذلك. وهو قال، الرئيس الأمريكي قال، إن الهجوم على مروحية أباتشي لم يحاول أن يضخمها، لكن هذا الحدث هو مهم ويقتضي الرد. وإذا ما قامت إيران بالرد على الرد هنا، فإن التحرك العسكري الأمريكي سيكون قويا، وقد تكون هناك مخاطرة قد تؤدي إلى إنهاء عملية التفاوض أو ما يسمى بوقف إطلاق النار الذي طيب جرى واضح في الأسابيع القليلة.
1: هذه الفكرة، اسمح لي على المقاطعة. سيد أدولفو، ربما مثل ما أشرت، السؤال الأهم الآن وهل إيران سترد على هذه الضربات أو لا، ونطاق الرد. سأسأل عن ذلك الأستاذ مختار، ولكن قبل ذلك نعود من جديد إلى عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران لمتابعة التحديثات التي تنقله أو تنقلها وسائل الإعلام الإيرانية المتعلقة بانفجارات متجددة في مناطق مختلفة، بخاصة في جنوب إيران.
2: نعم محمد، أبدأ بهذا البيان العسكري العاجل الذي صدر الآن عن مقر خاتم الأنبياء، والذي قال فيه إنه ردا على عدوان الجيش الأمريكي في مناطق جنوبي إيران بذريعة إسقاط مروحية. فقد استهدفت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة بهجوم قوي شنه الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أن على الجيش الأمريكي أن يعلم أنه إذا كرر عدوانه على إيران سيتم شن هجمات أشد وأوسع نطاقا على مجموعة من الأهداف في المنطقة. إذا نتحدث عن بيان رسمي لمقر خاتم الأنبياء أورده التلفزيون الرسمي الإيراني، قال فيه أنه بالفعل قد استهدف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الذي نفذها الجيش الأمريكي على المدن الجنوبية لإيران خلال الساعات الماضية. وحذر مقر خاتم الأنبياء بأنه في حال كررت أمريكا

0: يكرر الجيش الأمريكي تحديدا شن أي هجمات جديدة على الأراضي الإيرانية، فإن إيران أيضا سترد بشكل أكبر وعلى مجموعة من الأهداف الجديدة في المنطقة. وهذا ما كنا نتحدث عنه خلال الساعات الماضية، بأن إيران على لسان وزير خارجيتها كان قد حذر بأن إيران سوف ترد على أي استهداف يطال الأراضي والسيادة الإيرانية. كذلك كنا قد ذكرنا بأن حسب البيانات الأخيرة للحرس الثوري الإيراني في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، كان قد قال إنه سوف يرد على أي هجمات بشكل سريع، لذلك لم يتأخر الرد الإيراني وفق ما ذكر قبل لحظات مقر خاتم الأنبياء، فإن إيران ردت على هذه الهجمات عبر استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. البيان لم يحدد ما هي هذه القواعد في أي دول تحديدا، لكنه أشار إلى أن الاستهداف طال بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. نذكر أن خلال الأيام الماضية عندما كانت هناك مناوشات بين القوات الإيرانية والأمريكية في المناطق الجنوبية، إيران كانت قد استهدفت قاعدة عين السالم في دولة الكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين. الآن لا يعرف ما هي القواعد العسكرية تحديدا التي استهدفت في المنطقة من قبل الحرس الثوري الإيراني وفق ما جاء في بيان مقر خاتم الأنبياء. تقول طهران إن هذا الفعل العسكري الإيراني هو رد فعل على ما شهدناه من هجمات أمريكية ضد المناطق الجنوبية في إيران. كنا نتحدث عن هجمات في جزيرة قشم، عدة هجمات كانت حتى قبل دقائق تدوع الانفجارات في تلك الجزيرة وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني، إضافة إلى تسجيل عدة هجمات في ميناء بندر عباس، هذه المدينة المهمة الاستراتيجية التي هي مطلة على مضيق هرمز، إضافة إلى تسجيل هجمات في مدينة سيريك وفي ميناء جاسك، فضلا عن أن التلفزيون الرسمي الإيراني نشر الصور لإسقاط ما وصفه بالجسم في أجواء مدينة بوشهر. وبعض التقارير غير المؤكدة نقلتها وكالة أنباء تسنيم، لكنها أكدت أن هذه الأنباء غير مؤكدة، بأنه تم إسقاط مسيرة أمريكية معادية في سماء المدينة. بطبيعة الحال هذا الأمر أو هذا الخبر لم يتم تأكيده حتى اللحظة من أي مصدر إيراني مسؤول، بانتظار البيانات الرسمية بهذا الشأن. لكن كما تحدثنا دائما محمد، أن هناك كانت هجمات أمريكية على ثلاث موجات منذ منتصف هذه الليلة. حتى قبل قليل كانت الأنباء لا تزال ترد عن انفجارات في جنوب إيران. الآن إيران تقول إنها ردت على هذه الهجمات عبر الحرس الثوري الإيراني. البيان أصدره مقر خاتم الأنبياء أنها ضربت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، وأنه في حال ردت أمريكا مجددا على هذا الفعل العسكري الإيراني الذي يوصف هنا على أنه ردة فعل على الهجمات الأمريكية، فإن إيران أيضا سوف تعيد الكرة وتضرب أهداف جديدة في المنطقة حسب البيان.
1: نعود إليك في وقت لاحق بحول الله عمر هواش. عقيد نضال ربما لم نتأخر كثيرا وجاء الرد الإيراني الرسمي. مقر خاتم الأنبياء يتحدث إذن عن أن الحرس الثوري الإيراني استهدف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك ردا على تلك الهجمات الأمريكية على مناطق في إيران.
2: نعم، أولا هناك العديد من الملاحظات على هذا الإعلان من قبل مقر خاتم الأنبياء. هذا الرد توقعناه في النشرات السابقة هذه الليلة، وقلنا أن المؤشرات تتعزز بأن الرد الإيراني لن يتجاوز هذه الليلة بناء على النوتام الذي فرض وبناء على التحركات الإيرانية سواء الإعلامية والسياسية والعسكرية. هذا فيما يتعلق بالتوقيت. فيما يتعلق بالرد، لأول مرة الملاحظ على الرد الإيراني بأنه يعلن من مقر خاتم الأنبياء وليس من قبل الناطق الإعلامي باسم المقر. هذا أولا. اثنين، لم نلمس أن هناك ردا إيرانيا يمكن أن يرتقي لمستوى القصف الأمريكي، وهذا ما كنا نقوله، أن وعرضنا به الضيف من طهران، أن الجانب الإيراني من خلال الخطاب الإعلامي الذي بثه هو خطاب تهدئة وليس خطاب تصعيد. كان يقول استهداف مواقع مياه، استهداف خزانات مياه، لأنه لا يريد التصعيد أكثر من ذلك، ليس لأنه لا يملك بل لأنه لا يريد. بالتالي يبدو أن هناك اتفاقا على الذهاب إلى المسار الدبلوماسي أكثر من التصعيد العسكري. الرد الإيراني لغاية الآن بناء على المؤشرات الموجودة وهذا

0: التصريح من مقر خاتم الأنبياء أعتقد أنه لا يرقى لمستوى القصف الأمريكي.
1: أستاذ مختار حداد، جاء الرد الإيراني مثل ما كنت تشير، ولكن على ما يبدو بحسب المعطيات المتوفرة حاليا جاء محدودا في إطار ما يبقي الدبلوماسية سيدة الموقف.
2: فأنا أعلق على نقطة وعن تصريحات الضيف من أمريكا، أنا أدعو أن يكون محترما في تصريحاته، المضحك تصريحاته وتغطيته لما يقوم به الرئيس الأمريكي، هذا هو المضحك، وهذا ليس مستبعد من السيد فرانك، هو يعمل في الحزب الجمهوري وهذا يعني أمر عادي بأنه شخص عندما يعمل ضمن الإدارة الأمريكية أن يتحدث ويغطي على مثل هذه الإجراءات الإجرامية من جانب الإدارة الأمريكية، ولا ينسى يعني الإدارة الأمريكية هي التي فقط في اليوم الأول من الحرب استهدفت المدرسة في ميناب، نادي الفتيات في مدينة لاميرت، مدرسة أبيك في قزوين، مدرسة خمين، وعشرات من الشهداء من الأطفال والطالبة، يعني عليه أن لا ينسى ذلك ويحترم نفسه عندما يتحدث.
1: طيب يكفي هذا.
2: ولكن بالنسبة
1: نعم أعطيتك حق الرد، أعطيتك حق الرد فقط لكي لا نتجاوز ذلك، الهدف هو أن نستمع إلى رأيك وإلى رأيه أيضا دون الدخول في أمور شخصية، ولك الحق في في في في في الرد، وأعطيتك الوقت الذي تحتاجه. فقط قبل أن تجيب اسمح لي فقط أن أنقل هذا الخبر العاجل عن التلفزيوني الإيراني الذي ينقل بدوره عن الحرس الثوري الذي يقول بأنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. إذن اتضحت ماهية ربما ذلك الرد. التلفزيون الإيراني أيضا ينقل عن الحرس الثوري الإيراني ويقول بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة حيث تتصدى قوات الحرس الثوري للعدوان. إذن الأمر لا يزال مستمر والمتابعة لا تزال مستمرة. تفضل بإجابتك أستاذ مختار.
2: نعم، وأنا كنت أريد أوضح ذلك يعني، والآن جاء الرد يعني من جانب بيان حرس الثوري، يعني هناك مقر خاتم الأنبياء يعني هو المشرف على عمليات الجيش وحرس الثورة الإسلامية، يعني هو يوضح الأمور بشكل عام، ولكن التفاصيل دائما تخرج من خلال بيان الجهة التي ستقوم بالعملية ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة. فلذلك الآن حرس الثورة الإسلامية يعني يوضح أي نقاط يتم استهدافها، ولكن لا يمكن يعني نقول أن هذه العملية الإيرانية كانت لم تكن عملية واسعة بسيطة خفيفة، لا، هذه العملية حتما هي ترقى وتكون بمستوى العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن ننتظر تفاصيل أكثر، يعني حتما خلال الساعات القادمة سيتم نشر يعني تفاصيل أكثر لهذه العمليات، عادة من خلال بيان موسع من مقر خاتم الأنبياء أو من حرس الثورة الإسلامية أو من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني. فلذلك باعتقادي يعني إيران حتى ممكن هذه تكون أول عمليات، يعني صحيح مقر خاتم الأنبياء الآن يتحدث يقول هذا كان رد إيران، ولكن إذا استمرت العمليات الأمريكية نعم هناك باعتقادي ردود إيران كذلك ستكون مستمرة،
1: ولكن تبقى هذه الردود محسوبة إيرانيا في تقديرك؟
2: في اعتقادي لا، إذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستمر بهذه العمليات خلال الساعات القادمة أنا باعتقادي يعني هناك سنشهد استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما نشهده وما حدث باعتقادي في قبل أن يؤثر على المشهد العسكري أو استمراريته هو سيؤثر على يعني هذه المفاوضات، هذا حتما سيكون له تأثير على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة يعني اليوم وبداية يعني هذه الليلة من وضح موقف إيران العسكري، وهذه نقطة مهمة، كان وزير خارجية إيران، يعني لم يأتي مثلا متحدث عسكري أو مسؤول عسكري يتحدث عن ذلك، وزير الخارجية والمسؤول عن المفاوضات ويأتي ويتحدث بأن إيران سيكون لها رد آخر وإجراء آخر باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عقيد النضال، بدأت تتكشف معطيات أكثر عن الحرس الثوري، حديث عن كلمة اشتباكات، يقول الاشتباكات لا تزال مستمرة وبأن القوات التابعة له تتصدى للعدوان، وحديث أيضا عن استهداف الأسطول الخامس في البحرين، الأسطول الأمريكي الخامس بطائرات مسيرة.
0: نعم محمد، في التحليل العسكري يوجد شيء اسمه الديسكورس أناليسيس، تحليل لغة الخطاب العسكري. هذا الخطاب العسكري الذي ورد يندرج في إطار ما يعرف بالفيس ثريتنينج أكت، أي بمعنى تصريح حفظ ماء الوجه لإيران، لأن إيران لم نعتد أن إيران تقوم بمثل هذا التصريح وبمثل هذه العملية، عندما قال أنه إذا استمر القصف الأمريكي سيكون هناك ردا أكثر قسوة، ما يعني أن الرد الإيراني انتهى عند استهداف الأسطول الخامس، وأن استمر الجانب الأمريكي سيصعد الجانب الإيراني. بالتالي يبدو أن الرد الإيراني، ونؤكد بناء على المؤشرات وبناء على تصريح مقر خاتم الأنبياء، بأن الرد الإيراني هو ردا محدودا، لم نسمع لم نشاهد لم نرى أن هناك عمليات عسكرية إيرانية أو ردا إيرانيا كالردود التي كانت موجودة سابقا، ما يعني أن هناك رغبة جامحة إيرانية على عدم التصعيد والالتزام بالمسار الدبلوماسي.
1: سيد أدولفو فرانكو، كنت تتساءل وتقول إن كانت إيران سترد على الرد الأمريكي فإن الموضوع سينتقل إلى شيء آخر، ما الذي سيحدث في تقديرك بعد أن جاء هذا الرد بهذه الصورة التي تبدو واضحة بمعالم التصريحات الإيرانية الرسمية حتى هذه اللحظات؟
3: خلال هذا البرنامج قامت إيران بالرد، ولسوء الحظ لا أعرف التفاصيل ولا نعرف التفاصيل التي طالت هذا الرد أو طالت من خلال هذا الرد والأضرار، لكن هناك شيئان: إذا كان هناك ضحايا أمريكيين فإن الرد سيكون قويا للغاية، وإن لم يكن هناك ضحايا أمريكيين أعتقد أنه سيكون هناك رد على الرد. وهنا الإشكالية عندما يقع حادث ما وتخرج الأمور عن السيطرة وبكل سهولة، لكن من بدأ هذا الأمر؟ إيران، وذلك من خلال هجومها على مروحية أباتشي، وهم مسؤولون عن التبعات. وهنا أفهم أن كلا الطرفين، كل واحد على حدة، يريد أن تكون له الكلمة الأخيرة. هكذا تبدأ الحروب، تبدأ بعمليات تصعيد، ونحن في حالة حرجة لأن الرئيس الأمريكي سيكون تحت ضغط يتطلب منه الرد على هذا النوع من عمليات الهجوم، لا شك في ذلك. إذن ما الذي حدث خلال عملية الهجوم؟ هل المسيرات تم إسقاطها وتم تعرض لها؟ لكن لا أعتقد أن الأمر سيتم احتواؤه بطريقة سهلة على الرغم من جهود الرئيس الأمريكي. أعتقد أن الحال هو كالتالي: هل إيران قامت بالاعتذار وقالت إن الأمر كان خطأ عندما تعلق الأمر بمروحية أباتشي؟ ولو كان الأمر قد تم بهذه الطريقة ما كنا لنصل إلى هذه المرحلة. إذن السؤال الذي يطرح: من سيوقف هذا الرد والرد المضاد؟ سيكون من الصعوبة ما كان توقع ما ستكون عليه الخطوات التالية. وأريد أن أقول بشكل سريع جدا: لا أدري ما الذي يشير إليه الرئيس، عفوا الضيف الإيراني. إذن أنا أتحدث عن عمليات تمت من مصادر سويدية، وربما لا يعجبه رأيي، وأنا أتحدث عن تقارير جاءت من مصادر غربية. الأمر لم يكن شخصيا وإنما كان في إطار الحقائق، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تظهر قوتها، ولكن في الآن ذاتها تبقي باب المفاوضات مفتوحا.
1: أذكر مشاهدينا وننوه بالأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة الجزيرة. القيادة المركزية الأمريكية تقول بأن الولايات المتحدة أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي. هذا تصريح مهم جدا عن القيادة المركزية الأمريكية، تقول بأن الولايات المتحدة أكملت إذن ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية الأباتشي. قبلها الحرس الثوري الإيراني تحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جيم الواقعة بمحافظة بوشهر جنوبية البلاد. على أي حال، الخبر الأهم بأن ذلك الرد الأمريكي انتهى بحسب القيادة المركزية الأمريكية. تغطية الجزيرة مستمرة تمام والرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، هذه ساعة جديدة أصحبكم فيها، ونذكركم مشاهدين بآخر التطورات، إذ قال التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري بأن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيرك وقشم تحت ذرائع واهية، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيرك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. أضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على هذا الهجوم الأمريكي بهجوم بطائرات مسيرة على الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين. الحرس الثوري الإيراني قال أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، حيث تتصدى قوات الحرس الثوري الإيراني لعدوان العدو. أضاف أنه في حال استمرار هذا العدوان فإن ردودا أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو. موقع أكسيوس كان قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن موجة ثالثة من الهجمات على إيران تجري الآن. يأتي هذا بعد موجة أولى من الهجمات التي استهدفت إذن مناطق في سيرك وجزيرة قشم وميناب بحسب وكالة تسنيم، فيما أعلن التلفزيون الإيراني تعرض موقعين في مدينة جاسك وقرية كومبارك للقصف في جنوبي إيران. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغاراتية الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت رادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران. أما القيادة المركزية الأمريكية فأعلنت أنها شنت ضربات على إيران ضمن إطار الدفاع عن النفس وردا على إسقاط مروحية أباتشي، معتبرة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل كل ذلك كان قد قال إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، واضعا إياه ضمن نهجه بالرد بقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وإنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. CNN من جهتها نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن القوات المسلحة الإيرانية القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى مجموعة من الأخبار العاجلة التي بثثناها على شاشة الجزيرة نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية. الأهم هو أن الولايات المتحدة أعلنت في تلك الإعلانات بأنها أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية الأباتشي. القيادة المركزية الأمريكية تقول بأنها استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إضافة إلى محطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية أيضا تقول بأن القوات الأمريكية تظل في حالة يقظة وجاهزية تامة للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر. هذه إذن التطورات الأحدث حتى اللحظة، سنتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات مع مراسلي الجزيرة من طهران عمر هواش، ومن واشنطن أحمد الرهيد، ومن حيث الأخبار الأحدث ننطلق معك أحمد.
4: نعم محمد، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الآن أنها أكملت الضربات التي قالت إنها تأتي في سياق الدفاع عن النفس بعد إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية، وذكرت أنها استهدفت مواقع للدفاع الجوي ومحطات تحكم أرضي وكذلك مواقع للرادارات قرب مضيق هرمز. هذا الرد الأمريكي انتهى بحسب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية، استهدف مناطق قرب مضيق هرمز، تركزت الأهداف بحسب القيادة المركزية الأمريكية على محطات أو منصات الدفاع الجوي وكذلك محطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات قرب مضيق هرمز. يأتي هذا البيان بعد نحو 3 ساعات من إعلانها الأول أن الولايات المتحدة قد بدأت في الرد الأمريكي على إسقاط مروحيتها. الآن القيادة المركزية أيضا أكدت في بيانها هذا أنها ستبقى على أهبة الاستعداد للرد على ما تصفها بالأعمال الإيرانية غير المبررة في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا يأتي هذا الموقف الأمريكي بعد اجتماع عقد في غرفة العمليات ضم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس وكبار المسؤولين في الإدارة بحسب تأكيدات من قبل رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي شارك أيضا في هذا الاجتماع وقال إنه ناقش الملف الإيراني وتحدث أيضا عن هذه الضربات التي قال

0: قال إنها ضربات متناسبة ومحدودة ومهمة وضرورية، يقول تأتي في سياق الدفاع عن النفس ويصفها أيضا بالدفاعية. ولدينا أيضا تأكيدات لمسؤولين أمريكيين آخرين لوسائل إعلام أمريكية عدة يؤكدون بأن الولايات المتحدة تضع ردها هذا في سياق الدفاع عن النفس في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه بموازاة ذلك تستمر المفاوضات. بل ويؤكد مسؤولون رفيعو المستوى بأن الاتفاق ما يزال في الأفق، وبالتالي التأكيد الأمريكي هذا يشير إلى عدة أمور. أولا، الإعلان عن هذا الرد الأمريكي لم يأتي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا من قبل وزير الحرب، وإنما أتى من قبل القيادة المركزية الأمريكية، لأنه عادة عندما تكون هناك عملية عسكرية كبيرة عادة يعلن عنها الرئيس الأمريكي. العملية العسكرية هذه والتي تضعها القيادة المركزية في إطار الدفاع عن النفس جاء الإعلان عنها من قبل هذه القيادة التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، وأيضا أكدت في لغة البيانات التي صدرت قبل عند البدء في هذه العملية وبعد انتهائها بأنها تأتي في سياق الدفاع عن النفس. أيضا تأكيدات أخرى من قبل مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضات مستمرة، هذا يشير بحسب عدد من المتابعين وكذلك تأكيدات مسؤولين آخرين بأن الولايات المتحدة تريد أن تثبت اتفاق وقف إطلاق النار ولا تريد أن تصعد من العمليات العسكرية. وفي ذات الوقت التأكيدات بأن المفاوضات مستمرة وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي كان قد تحدث أيضا يوم أمس مؤكدا الرغبة في التوصل إلى اتفاق وطي هذه الحرب قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
1: ابقى معنا أحمد الرهيد. القيادة المركزية الأمريكية تقول بأن قواتها استهدفت بذخائر دقيقة مواقع الدفاع الجوي ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية قرب مضيق هرمز. إذن هذه هي التصريحات الأحدث، وتقول أيضا بأن الضربات جاءت ردا على إسقاط إذن المروحية الأمريكية وردا على الهجمات ضد قواتنا والسفن التجارية أيضا. عمر هواش، في إيران أيضا ثمت تصريحات مهمة نقلها مقر خاتم الأنبياء وأيضا الحرس الثوري عبر التلفزيون الإيراني.
2: نعم محمد، قبل ذلك أريد التنويه إلى هذا الخبر الذي أورده التلفزيون الإيراني الذي قال إنه هناك دوي انفجارات في منطقة شمال غرب مدينة الأهواز الواقعة في جنوب غرب إيران، ويصف البيان القيادة المركزية الأمريكية بانتهاء الهجمات بأنه مجرد مزاعم، مشيرا إلى أن هناك هجمات لا تزال مستمرة. الآن يجري الحديث عن مدينة الأهواز وهو الانفجار الأول الذي سمع في تلك المدينة ضمن موجات الانفجارات التي شهدتها المناطق الجنوبية الإيرانية. بيانات الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء كانت واضحة بشأن الرد الإيراني. أولا صدر بيان عن مقر خاتم الأنبياء قال فيه إنه نفذ هجمات وصفها بالقوية والشديدة ضد عدة قواعد أمريكية في المنطقة، ردا على الهجمات الأمريكية التي جاءت تحت ذريعة إسقاط مروحية وفق بيان مقر خاتم الأنبياء. وأضاف هذا البيان بأنه في حال كرر الجيش الأمريكي اعتداءاته على الأراضي الإيرانية فإن هناك بنك أهداف جديد لأهداف محددة سوف يتم ضربها. بيان الحرس الثوري الإيراني كان أكثر تفصيلا، قدم مزيد من الإيضاحات حيث قال إنه تم استهداف بالمسيرات مقر الأسطول الأمريكي الخامس في مملكة البحرين، وأضاف أنه في حال أيضا تم شن أي عمل جديد ضد الأراضي الإيرانية فإن إيران أيضا سوف تشن هجمات جديدة وأن على العدو أن ينتظر ضربات أكثر شدة وقسوة حسب تعبير البيان. وأوضح بيان الحرس الثوري الإيراني أنه كان هناك هجمات في قشم وسيريك وجاسك، وأضاف أن مدينة سيريك تم استهداف فيها برج للاتصالات، هنا إشارة واضحة إلى إحدى الرادارات، إضافة إلى استهداف خزانات المياه، وهذا ما كان أكده مسؤول في شركة المياه أو مدير شركة المياه تحديدا في مدينة سيريك الواقعة جنوب إيران. كنا نتحدث خلال الساعات الماضية عن أن الهجمات الأمريكية كانت في المناطق

0: الجنوبية الإيرانية. وأشار أيضا الحرس الثوري الإيراني إلى أن هذه الهجمات كانت أيضا حتى في مدينة بوشهر، حيث تم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9. قال البيان أن هذه المسيرة كان قد اشتبك معها في أجواء مضيق هرمز، لكنها تمكنت من المضي نحو غرب إيران وصولا إلى مدينة بوشهر، أجواء مدينة بوشهر تحديدا مدينة جم الواقعة في محافظة بوشهر. هناك تم إسقاط هذه المسيرة، وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد بث صورا لإسقاط هذه المسيرة، كان قد وصفها في البداية أنها جسم مشبوه، والآن جاء بيان للحرس الثوري ليؤكد أنها كانت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9. الآن وقد أعلن الجيش الأمريكي أو القيادة المركزية الأمريكية عن انتهاء العمليات، هنا عبر وسائل الإعلام الإيرانية لا يزال الحديث عن دوي بعض الانفجارات تحديدا كما ذكرنا في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، بانتظار المزيد من التفاصيل بشأن هذه الانفجارات. لكن نؤكد دائما أن مجمل الهجمات كانت في المناطق الجنوبية، تحديدا المناطق القريبة من مضيق هرمز، نتحدث عن جزيرة قشم المطلة على المضيق، إضافة إلى مدينة بندر عباس ومدينة سيريك ومحافظة جاسك. هذه المدن والموانئ كلها هي قريبة جدا من منطقة المضيق، وبالتالي نؤكد أن الهجمات الأمريكية بقيت محدودة إذا ما قرناها بالحرب الشاملة التي شهدتها المنطقة، شهدتها إيران وأمريكا بين الطرفين، كانت تطال مدن واسعة في أنحاء البلاد، أنحاء الجغرافيا الإيرانية. لكن إذا ما قرناها بالاشتباكات التي شهدتها المناطق الجنوبية خلال الفترة الماضية، نتحدث عن نحو 10 أيام سابقة، يمكن القول أنها كانت أكثر اتساعا وأكثر حدة وشدة. والرد الإيراني يأتي تقريبا بنفس الحدة التي شهدتها الاشتباكات السابقة. خلال الأيام الماضية كان هناك استهداف من قبل الحرس الثوري لقاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وكان ذلك باستخدام الصواريخ. الآن يتحدث الحرس الثوري عن استهداف فقط المقر التابع للجيش الأمريكي الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وبهجوم بالمسيرات، لذلك لا يمكن القول أن الرد الإيراني كان واسعا، لكنه كان سريعا، حيث أن الهجوم الأمريكي لم يكد ينتهي، أو وفق الرواية الإيرانية يبدو أنه لا يزال يستمر، لكن الإيرانيون أرادوا الرد بشكل سريع ربما لتثبيت معادلة بأن أي عمل عسكري أو حتى إسرائيلي مستقبلي فإن على الطرف المقابل أن ينتظر الرد السريع من قبل القوات المسلحة الإيرانية. وهذا ما كان قد أكده الحرس الثوري في عدة بياناته، لا سيما تلك الخاصة بالمواجهة الأخيرة مع إسرائيل. لكن هل نتحدث الآن محمد عن انتهاء وقف إطلاق النار بين الطرفين؟ هذا الأمر يجاب عليه بلا، لأن إيران أعلنت عن انتهاء عملياتها حتى هذه اللحظة. في المقابل أيضا هناك إعلان واضح من قبل القيادة المركزية الأمريكية لإعلان انتهاء العمليات. الآن يعود الطرفان إلى التزام بوقف إطلاق النار المستمر منذ 8 أبريل الماضي، على الرغم من كل هذه الاحتكاكات التي شهدت بين الجانبين في المناطق الجنوبية الإيرانية. وهذا ربما مرده لاستمرار المسار الدبلوماسي الموازي لهذه الفعل العسكري.
1: نعود إلى المسار الدبلوماسي
0: في طهران، مكث لعدة أيام.
1: نعود إلى المسار الدبلوماسي،
0: هو الأول على الطاولة.
1: اسمح لي عمر، نعود إلى هذا النسق الدبلوماسي بمزيد التفاصيل. قبل ذلك أحمد الرهيد، أعلنت إذن القيادة المركزية الأمريكية نهاية هذا الرد كما فعلت إيران من خلال بيانات الحرس الثوري و أيضا مقر خاتم الأنبياء. هذا يعيدنا إلى حديث دونالد ترامب الذي قال بأن ردا يجب أن يكون، ولكن في المقابل ثمة اتفاق جيد جدا مع إيران، ويعتقد بأن ذلك الاتفاق سيبقى كذلك رغم الرد الأمريكي.
2: نعم بالفعل محمد، وهذا أيضا ما تؤكده بيانات القيادة المركزية بأن هذه الضربات جاءت متناسبة على حد تعبير البيان الذي صدر قبل قليل، متناسبة تجاه

0: الهجمات الأخيرة من قبل إيران التي استهدفت القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية بحسب البيان. هذا التأكيد من قبل الولايات المتحدة أن الرد الأمريكي كان متناسبا مع ما وصفته الهجوم الإيراني تجاه القوات الأمريكية وكذلك السفن التي تعبر المياه الإقليمية والدولية في مضيق هرمز. لدينا أيضا التأكيدات من قبل الرئيس نفسه ومن قبل مسؤولين أمريكيين آخرين بأن الأولوية للمسار الدبلوماسي والعملية التفاوضية ما تزال هي المفضلة بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تعتقد بأن المضي في هذا المسار ما يزال ممكن من خلاله التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع إيران. ولكن هناك أيضا التأكيد على ضرورة أن يتم تثبيت الموقف الأمريكي وهذا الرد الذي يأتي في إطار الردع لما تصفها الولايات المتحدة بالهجمات والأعمال العدائية غير المبررة من قبل إيران. لدينا أيضا تأكيدات نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس خلال الساعات الماضية. هو يعتقد بأن هناك إمكانية للتوصل إلى هذا الاتفاق خلال فترة قصيرة أو على الأكثر خلال أشهر قبيل انتخابات نوفمبر المقبل. المساعي الدبلوماسية مستمرة ومسؤول أمريكي يقول إن الاتفاق ما يزال في الأفق. وهذا يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا كما يقول هذا المسؤول. ويقول إن هناك إمكانية للتوصل إليه خلال أسابيع. لدينا أيضا تأكيدات سابقة من قبل الرئيس ترامب الذي يقول إن الاتفاق بات قريبا للغاية. وهنا إشارة مهمة في الحقيقة لابد من الإشارة إليها محمد، أن خطاب الرئيس الأمريكي في جزء منه أيضا هو موجه للداخل الأمريكي الذي تشير وتظهر استطلاعات الرأي بأن الحرب هذه لا تحظى بشعبية وسط الأمريكيين. والأسئلة التي يقابل بها المسؤولون الأمريكيون في وسائل الإعلام وكذلك في الشارع تتعلق بمتى ستنتهي هذه الحرب. الإدارة الأمريكية تقول إن العمليات العسكرية الكبرى قد انتهت، عملية الغضب الملحمي تقول إنها قد انتهت، بل وهناك تأكيد بأن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق. هكذا يتحدث ترامب ومسؤولون مقربون منه، وعادة ما يعقدون مقارنات بينها وبين الحروب الأمريكية الأخرى. قبل أيام قليلة ترامب كان يقول إن هذه الحرب ستستمر فقط أو استمرت فقط لأشهر ولن تستمر أكثر من ذلك، ويعتقد بأن 3 أشهر كانت كافية للتعامل مع الملف الإيراني. وهذا يشير بحسب أيضا مواقف أمريكية رسمية بأن الولايات المتحدة تريد أن تطوي الحرب من خلال العمل التفاوضي وليس من خلال التصعيد العسكري.
1: عمر هواش، أيضا على وقع الدبلوماسية لا تزال إيران تتحدث عن تمسكها بهذا الملف. جاء ذلك في تصريحات لعباس عراقجي وزير الخارجية.
2: نعم بالفعل، هذا ما ذكره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد التهديدات الأمريكية بالهجوم، وكان ذلك قبل تنفيذ أو قبل بدء الهجمات الأمريكية، عندما قال إن إيران سوف ترد على أي تهديد أو أي عدوان يطال الأراضي الإيرانية. وأضاف أن إيران تجيد وتفضل لغة الدبلوماسية، لكنها أيضا تجيد لغات أخرى في إشارة إلى اللغة العسكرية، إلى الفعل العسكري. وهذه إشارة واضحة من عراقجي إلى أن إيران تفضل الخيار الدبلوماسي أولا، هو الخيار الأول المطروح على الطاولة. ولذلك كانت قد وافقت على وقف لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي للدفع قدما بالدبلوماسية التي لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني بالشكل أساسي والوسيط القطري. والوسيط الباكستاني متمثلا بوزير الداخلية محسن نقوي كان هنا في العاصمة طهران، مكث عدة أيام وحمل رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. صحيح أن إيران لا تزال تقول أنها تدرس أواخر الأوراق الأمريكية. وكالة أنباء فارس كانت قد ذكرت خلال الساعات الماضية أن إيران لا تزال تفعل هذا ولم ترد حتى اللحظة على الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها بصدد ذلك. وربما تأخر الرد الإيراني يأتي نظرا

0: التصعيد الأخير الذي شهدناه بين إيران وإسرائيل بالدرجة الأولى، أو المناوشات الأمريكية الإيرانية التي كانت خلال الأسبوع الماضي في الجنوب الإيراني، إضافة إلى التصعيد الذي شهدناه هذه الليلة، كل ذلك هو يؤخر عادة الردود الإيرانية. لكن إضافة إلى ذلك، فإن هناك ما تصفه طهران بتغيير المواقف الأمريكية مرارا. هذا أيضا يوصف هنا على لسان الخارجية الإيرانية بأنه أحد أكبر العقبات على طاولة المفاوضات غير المباشرة، أو تبادل الرسائل غير المباشر بين الجانبين. وكان مسؤول إيراني قال سابقا للجزيرة إن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت بنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها عبر دولة باكستان الوسيطة في 23 من الشهر الماضي. نعرف أن هذه المذكرة نصت على بعض البنود التي تسرب بعضها، على رأسها ملف لبنان، أنه مرتبط بالشأن الإيراني، بالجبهة الإيرانية، بالساحة الإيرانية، إضافة إلى مسألة الأموال الإيرانية المجمدة ضمن نص المذكرة. كانت أمريكا قد وافقت على الإفراج عن 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على المذكرة، وأن تفرج على مبالغ أخرى ضمن مسار المفاوضات. لكن بعد ذلك يبدو أن الأمريكيين قد غيروا موقفهم، وهذا ما أعلنه صراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال إن واشنطن لن تفرج على أي من الأصول الإيرانية المجمدة. إضافة إلى ذلك، كان ملف مضيق هرمز هو أيضا أحد العقبات الموجودة على الطاولة، لأن الإيرانيين يصرون على أنهم لا بد أن تكون لديهم إدارة جديدة في المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان وبالتنسيق أيضا مع الدول في المنطقة، لكن هذا يواجه برفض من قبل واشنطن. الرئيس الأمريكي يقول إن المضيق سوف يفتح بشكل عاجل وفوري بمجرد الإعلان عن المذكرة، بينما الإيرانيين يقولون أن هذا سوف يتم بشكل تدريجي ترافقا مع الرفع التدريجي للحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. على الرغم من كل تلك العقبات الخلافات، الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أنهم يواصلون الدبلوماسية وأن هذا المسار مستمر، وهم بصدد دراسة آخر المقترحات الأمريكية والرد عليها لأجل المضي باتفاق. لكن يؤكدون أنهم لن يوقعوا أي اتفاق، لن يكون بأي ثمن. يؤكدون على أنه ينبغي أن يضمن لهم حقوقهم في المجال الاقتصادي، في المجال النووي، وأن يضمن أيضا عدم تكرار الحرب على بلادهم، مثل ما تؤكد البيانات الرسمية دائما للمسؤولين الإيرانيين.
1: شكرا عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. شكرا موصول لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كان معنا من واشنطن. بالتأكيد نعود إليكما بحول الله في حال ورود أي جديد فيما يتعلق بالتصريحات والمعطيات الميدانية. في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بضيوفنا الكرام. عقيد نضال، أعلنت القيادة المركزية نهاية تلك الضربات الأمريكية ردا كما قالت على إسقاط مروحية لاباتشي. بعدها بقليل ينقل التلفزيون الإيراني ذوي انفجارات في شمال غربي مدينة الأهواز جنوب غرب إيران، ويقول بأن إعلان القيادة المركزية ليس حقيقيا أو ليس مصدقا به 100%.
2: يعني لا أعتقد أن الجانب الأمريكي أو بمستوى إعلام السنت كم القيادة الوسطى الأمريكية يعلن ولا يلتزم، ولكن يبدو أن وجود هذه الطائرة تزامن مع الإعلان أو جاء قبل الإعلان، لذلك أعتقد أن الجانب الأمريكي ملتزم بإنهاء العملية العسكرية بناء على الإعلام، لأننا نعرف أن سلسلة اتخاذ القرار العسكري في القيادة الوسطى الأمريكية بقرار من هذا النوع ليس بيد الجنرالات وإنما بيد السياسيين، لأن الجنرالات لا يعلنون عن الحرب ولا ينهون الحرب، وإنما المستوى السياسي هو الذي يعلن وهو الذي ينهي. بالتالي أعتقد أن هناك التزام، لكن جاءت هذه الطائرة متزامنة مع الإعلان وليس كسرا للإعلان الأمريكي.
1: ولكن كان لافتا بأن القيادة المركزية هي التي تولت الإعلان خلال هذه الضربة، لا ترامب ولا وزير حرب الأمريكي بيت هيكسيث. ما دلالة ذلك؟
2: أولا، لا تستطيع القيادة الوسطى الأمريكية ولا أي مستوى عسكري في أي دولة في العالم أن تعلن بداية الحرب أو تنهي الحرب. من يعلن الحرب بدايتها ونهايتها هو المستوى السياسي، وبالتالي دائما

0: رأس الدولة هو الذي يعلن مثل هذا النوع من القرارات بناء على توجيه سياسي، ولكن يبدو أن التوجيه وصل للقيادة الوسطى الأمريكية وأعلنت بعد ذلك ببيانها ضمن المستوى الإعلامي الموجود لديها. بالجانب
1: هل في هذا تقليل ربما من حجم تلك الضربة وذلك الرد؟ لأنه في العادة ترامب أو بيت هيكسيث يبعثان برسائل على الأقل على تروت سوشال تفيد بذلك.
0: عدم خروج ترامب بإعلانه بداية العملية أو نهاية العملية هو من أجل عدم إعطاء العملية مستوى كبير أو تضخيم لهذه العملية وجعلها في مستويات محدودة تريدها الإدارة الأمريكية، بالتالي لا يريد أن يعطي هالة كبيرة لمثل هذا النوع من العملية العسكرية. بالمناسبة هذا لا تعرف في العرف العسكري بأنها عملية عسكرية، وإنما تعرف بمستوى الاحتكاك العسكري بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. لم نصل لمستوى الاشتباك وإنما انحصر في الاحتكاك ضمن منطقة جغرافية محددة.
1: كيف يمكن تقييم الرد الإيراني؟
0: بكل وضوح وبدون عاطفة، ردا محدودا خجول. لم نعتد من الجانب الإيراني أن يكون ردوده بمثل هذا النوع. على أقل تقدير دائما الجانب الإيراني يستثمر إعلاميا بأي رد له ولو كان محدودا، لكن في هذا الرد الإيراني لم يستثمر إعلاميا، جاء محدودا، جاء ضمن مدة،
1: لكنه جاء سريعا،
0: جاء سريعا ومحدودا ضمن مدة زمنية لم تعتد من الجانب الإيراني. لذلك أعتقد أن هذا يجسد ويعكس رغبة إيرانية بالعودة إلى المسار الدبلوماسي وليس رغبة بالتصعيد، بمعنى أن هذا الرد، أعتقد أن هذا الرد قراره جاء من السياسيين الذين يرغبون بالعودة إلى طاولة المفاوضات وليس من الجنرالات الذين يرغبون بالتصعيد العسكري.
1: فوكس نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع بأن الوضع لا يزال نشطا وبأن الجيش الأمريكي على أوبة الاستعداد للرد في حال قررت إيران الانتقام. هل هذا الرد الإيراني يعتبر انتقاما بالعرف العسكري بالنسبة للجيش الأمريكي؟
0: يعني أعتقد أن هذا التصريح الأمريكي جاء لكبح جماح أي اندفاع إيرانية إن حاولت إيران تطوير ردها إلى أكثر من ذلك. إيران ردت هذه المرة فقط وحسب الإعلان الإيراني على الأسطول الخامس في البحرين. الأمر الآخر أن الرد الإيراني جاء بطائرات مسيرة وليس بصواريخ كما كنا معتادين، في حين أن الجانب الأمريكي استهدف 20 موقع إيراني بناء أيضا على تصريحات القيادة الإيرانية وليس الأمريكية. بالتالي أنا أعتقد أن الرد الإيراني محدود خجول، وجاء التصريح الأمريكي ليكبح جماح ويفرمل أي اندفاعة إيرانية في حال أرادت إيران تطوير العمل العسكري والذهاب باستهداف أكثر من ذلك وأبعد من ذلك. ما يعني بالمجمل ما كنا نتحدث عنه في النشرات السابقة حين كنا نقول أن الرد الأمريكي والرد الإيراني سيبدأ هنا وينتهي هنا في قشم وفي منطقة بحر العرب دون تجاوز أي أهداف أخرى وتوسيع إلى رد شاملا.
1: إعلان الحرس الثوري الإيراني إسقاط المسيرة MQ-9 فوق بوشهر، هل له أي تأثير دلالات؟
0: هذا يعودنا إلى ما سؤالك الذي كان في النشرات السابقة حين سألتني عن الهدف الذي تم إسقاطه في بوشهر، وقلنا أن المؤشرات تشير على أنه طائرة مسيرة، وأن على ما يبدو الطائرة المسيرة جاءت للقيام بعمليات ريكي، عمليات استطلاع داخل منطقة العمليات لتقييم الضربات الأمريكية وتطوير العمل إن احتاج عملية التطوير. كنا نقول في النشرة السابقة بالإجابة على أسئلتك أن الجانب الأمريكي هيئ البيئة العملياتية، هيئ مسرح العمليات، وهيئ الأجواء للقيام بتطوير العمل استنادا على حجم وشكل الرد الإيراني. جاء الرد الإيراني محدود، اكتفى الجانب الإيراني الأمريكي بهذا الرد. لذلك إسقاط الطائرة المسيرة أعتقد أنه يندرج في إطار الخسائر المتوقعة لأي عمل عسكري، وبالتالي لن يؤثر على تطوير العمل العسكري الأمريكي. والجانب الأمريكي وصلت الإشارة الإيرانية إن اكتفت إيران، وهنا الجملة مشروطة، إن اكتفت إيران بهذا الرد المحدود الخجول أعتقد أننا بدأنا هنا وانتهينا هنا.
1: أستاذ مختار حداد، هل اكتفت إيران بهذا الرد بهذا المستوى المعلن حتى اللحظة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. هناك، أنا ما زال يعني أؤكد على نقطة أشرت إليها في النشرة السابقة، يجب أن ننتظر بيان التفاصيل، لأنه في مثل هذه العمليات هناك تنشر تفاصيل في بيان لاحق، يعني كيف كان الرد الإيراني، استهدف أي نقاط، ما هي الأهداف، وكم الأسلحة التي تم استخدامها. فلذلك يعني لا أستطيع أن أجزم أنه كان رد خجول أو رد واسع، يعني هذا
1: هو تلفزيون الإيراني الرسمي نقل عن نعم، وبالتأكيد أنت تابعت أيضا بيان الحرس الثوري يتحدث عن استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ويتحدث عن استخدام مسيرات تحديدا، وتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في المناطق التي استهدفت في جنوب إيران بالقرب من مضيق هرمز، وتحدث عن إسقاط مسيرة MQ-9 فوق بوشهر. هل ثمة تفاصيل أكثر من هذا؟
2: باعتقادي نعم، يعني هناك ممكن أن تخرج أو يخرج بيان بالتفاصيل سواء من الحرس أو مقر خاتم الأنبياء وكذلك الجيش، لأن الجيش هناك وكذلك يقوم بعمليات، والقوة البحرية في الجيش هي كذلك يعني جاهزة في تلك المنطقة. وهناك يعني باعتقادي كذلك يوجد أمر آخر، يعني اليوم هناك شهدنا مؤشر خطير، يعني أن الأمور بدأت تتوسع. يعني أنا يعني مراقب للأمر أقول ذلك، يعني هناك العمليات بدأت من بندر عباس، من ثم اتجهت يعني إلى مناطق مدينة جم في بوشهر، وليست مدينة بوشهر تم اسقاط الطائرة المسيرة فوق مدينة جم، هذه مدينة اقتصادية يعني فيها صناعات بتروكيماويات ومنطقة مهمة للغاية، يعني حتى ممكن أن تلك الطائرة أرادت أن تقوم بعمليات على غرار ما شاهدناه، يعني يتم استهداف خزانات المياه في جزيرة سيريك. ومن ناحية أخرى يعني هناك وصلت الأمور إلى مدينة الأهواز، يعني في شريط على يعني باتجاه منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. يعني هذا يوحي بأنه هذه العمليات بدأت من عمليات صغيرة، مناوشات وما كانت تسمى بالمواجهات الخفيفة، الآن تتسع في مناطقها وساعات العمليات، يعني هذا يكون مؤشر خطير بالنسبة للمستقبل برأيي. وبالنسبة لما يقال مثلا حول تأثير ذلك على المفاوضات، يعني شوفوا المفاوضات هي الآن لم تصل إلى النتيجة المطلوبة، يعني هناك تغييرات جذرية من جانب الإدارة الأمريكية.
1: سنأتي الحديث عن موضوع المفاوضات،
2: وهناك يعني المفاوضات
1: نعم سنتحدث عن المفاوضات خلال هذا النقاش. نشرك ضيفنا دكتور فرانك مسمار لنفهم أيضا الرسالة التي أراد ترامب أن يوصلها من خلال هذا الرد، وهل بما عرف حتى اللحظة وقد أعلنت القيادة المركزية أن الرد قد انتهى فعليا متناسب مع ما كان يريده ترامب؟
3: طيب شكرا لاستضافتي وأهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. حتى نكون واضحين، الحكومة الأمريكية أبلغت الكونغرس بأن العملية العسكرية انتهت. طبعا هذا الكلام واضح، الجميع عرف عنه وسمعنا عنه في الإعلام، فهي في موقع الدفاع. فلاحظ الكلام الذي يستخدم حاليا أنه الجيش الأمريكي في حال الاعتداء هو يذهب بطريقة دفاعية للرد على الهجمات، يعني هو ليس المعتدي، العملية العسكرية انتهت، نحن بغض النظر حاليا عن ما يجري على أرض الواقع من حيث يعني خلينا نقول هناك مباحثات، هناك مفاوضات سلام وهكذا، ولكن لا يوجد ما يسمى لغاية الآن في الدولة الأمريكية عملية عسكرية انتهت. فبناء عليه إيران ارتدت، الولايات المتحدة في موقع الدفاع ردت على الاعتداء. وإذا لاحظنا هذا الكلام أيضا كان في الضربة الإيرانية على إسرائيل، وكان الكلام الإسرائيلي، لأن أنا أقول دائما وأبدا أن إسرائيل والولايات المتحدة بيناتهم تجانس بغض النظر عن الخلافات كما تبدو، ولكن هناك تجانس، كان أيضا رد على الضربات الإيرانية. هلأ لما تضرب الولايات المتحدة أو تضرب إسرائيل، تضرب بنوك أهداف محددة. فيعني الضيف يتكلم من إيران أنه يعني اتسعت أم لا تتسع، هي لا تتسع، يعني هي بنوك أهداف حسب الأولويات وممكن أن تتغير دائما بناء على المعطيات. فالولايات المتحدة لديها بنوك أهداف، إسرائيل لديها بنوك أهداف تضربها عندما تريد أن تضربها، فتم ضرب بنوك الأهداف بناء على المعطيات الموجودة لدى الجيش الأمريكي. هلأ ممكن إحنا نرى ما بعد غد، يعني غدا ما بعد غد وهكذا، ممكن نتائج لهذه الضربة، ممكن كان في استهداف أشخاص، ممكن مصانع بتروكيماويات، ولكن في أشياء معينة هي كانت يعني الهدف منها اللي هو فعليا لي ذراع إيران أنه لا تعيدها مرة أخرى. يعني هاي ما حدث بالضبط، يعني إذا أردت أن أشرحه بكلام عام يعني.
1: طيب ولكن إيران ردت على ذلك الرد الأمريكي، وبالتالي ترامب كيف سيتصرف في هذه الحالة؟
3: هلا لغاية الآن إذا لاحظنا يعني من أيام وقف إطلاق النار لغاية الآن بغض النظر رسمي أو غير رسمي، يعني إيران ما زالت تعتدي على الدول الخليجية باسم أنها تعتدي على أو ترد على القوات الأمريكية، وهذا الكلام غير سليم لأنه لاحظنا يعني هناك وصف أنه تم ضرب أو استهداف القاعدة العسكرية في الكويت ولكن كان مطار الكويت، والجماعة يعني الجميع رأى هذا الكلام بشاشات التلفاز وهكذا. هي تضرب الأهداف التي تعلم أنه لا يوجد لديها رد من خلالها، ولكن إذا كان هذا الكلام صحيح، إذا إيران تستطيع الرد، لنرى إذا أرادت أن تضرب تل أبيب الليلة أو تضرب السفن الأمريكية الموجودة وهي لديها صواريخ تطلب جزيرة غارسيا دي ديوغا غارسيا، فلتضرب السفن الأمريكية لنرى الرد، لأنها تعلم بأن الرد سوف يكون أقوى بكثير من الصمت الذي تتبعه دول الخليج ما زالت تتبعه.
1: طيب عقيد نضال، لماذا إيران عندما ترد مثل ما أشار الدكتور فرانك ترد على الأسطول الخامس في البحرين أو ربما قاعدة علي السالم كما تقول في الكويت ولا تضرب مباشرة تلك البوارج وربما حامل الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة ويمكن ربما أن تصل إليها؟
0: يعني أتفق مع الأستاذ مسمار حين تحدث وقال أن الرد الإيراني يأتي على المنطقة وليس على القطعة البحرية الأمريكية. بشكل مختصر قاعدة أو مطار الكويت يبعد عن إيران 850 كيلومتر، في حين أن USS لينكولن تبعد عن موانئ إيران 200 كيلومتر، وبالتالي هي أقرب للاستهداف من أن يذهب الجانب الإيراني إلى مطار الكويت أو إلى الأسطول الخامس في البحرين في هذه العملية. بالتالي دائما الجانب الإيراني يذهب إلى الحلقة الأضعف، وهو يدرك تماما أن فاتورة التكاليف ستكون باهظة عليه عسكريا إن استهدف القطعة البحرية الأمريكية وخاصة البوارج. نتحدث عن USS لينكولن ونتحدث عن USS جورج بوش التي تعتبر رمزا بالنسبة للجيش الأمريكي، استهدافها لن يكون الرد على الإيراني ردا محدودا. لذلك إذا كان استهداف الأباتشي الأمريكية التي تعتبر رمزا لسلاح الجو الأمريكي وفخر الصناعة الأمريكية جاء استهدافه على القواعد والرادارات وأنظمة الدفاع الجوي بهذا الشكل.
1: نفتح قوسين فقط، أشار أيضا دكتور فرانك لدييغو غارسيا، يعني يمكن لإيران أن تصل إلى دييغو غارسيا وتستهدفها وما قدراتها وما دلالات إن فعلت بالفعل ذلك.
0: دييغو غارسيا تبعد 5000 كيلومتر عن إيران. دييغو غارسيا هي قاعدة مشتركة بريطانية أمريكية تتواجد بها القوادف الاستراتيجية B2B52 الأمريكية. إيران أعلنت مسبقا ببروباغاندا إعلامية بأنها استهدفت صاروخ بدييغو غارسيا، ما لبثت الأمور أن تكشفت بأنه لم يكن صاروخا إيرانيا ولم يصب القاعدة بالمناسبة، سقط في البحر. لذلك إيران لا تملك القدرة على صواريخ طويلة المدى بمسافات أو بمدى 5000 كيلومتر، لديها قدرة على صواريخ تصل إلى 3000 كيلومتر، لكن بعد من ذلك لم تملك ولا تملك إيران هذه القدرة الصاروخية. لذلك إيران كان بإمكانها أن ترد وتوجع الجانب الأمريكي بالقطع البحرية التي لا تبعد بضعة مئات من الكيلومترات قريبة عليها، ولكن هي تدرك تماما مدى عنف الرد الأمريكي إن استهدفت هذه القطعة البحرية، لذلك تذهب إلى الأسطول الخامس إلى القواعد الأمريكية في الكويت. أبعد من ذلك ليس لأنه ليس لديها قدرة، بل ليس لديها رغبة على الذهاب بمثل هذا النوع من الأهداف.
1: أشار الأستاذ مختار حداد إلى ربما حديثك أنك قلت بأن الرد جاء مركزا في منطقة معينة، يقول بأن بالعكس بنك الأهداف الأمريكي كان كبيرا واسعا، انطلق من بحر عمان وصولا إلى الخليج العربي. إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية بأن أمريكا لا تريد أن تجعله دقيقا وإنما وسعت ضرباتها؟
0: لا أعتقد أن المنطقة الجغرافية كانت منطقة ضيقة محصورة لم تتجاوز مناطق الشواطئ الغربية لإيران. الأهداف كانت في قشم لارك، قشم بالإضافة إلى جاسك،
1: ولكن الحديث عن الأهواز وعن جم الواقعة في بوشهر،
0: الجم والأهواز كانت عبارة عن طائرات استطلاع لا أكثر ولا أقل، لم يكن هناك استهداف، وبالتالي هي عمليات استطلاع لما خلف خط الأهداف، وهذا في العرف العسكري يتم استطلاعه فيما لو أراد الجانب الإيراني إمداد خطوط لوجستيك أو ما يعرف بالذيل الإداري للأهداف الأمريكية. لذلك هذا خط استطلاع وليس استهداف. لم تكن العملية الأمريكية

عملية شاملة لم تكن الرغبة الأمريكية تريد التوسيع في العمق الإيراني، اقتصرت الرد أو ما يعرف أو دعني أسميها إذا جاز لي التعبير ليلة الأباتشي، اقتصرت على أهداف الرادار والأهداف الموجودة بالقرب من الموانئ الإيرانية ومنطقة العمليات الرئيسية.

0: هاتنا.
1: أستاذ مختار حداد، إذا يبدو أن هناك رغبة بعدم التصعيد من الطرفين، هذا بحسب المتوفر حاليا، في تقديرك ما حصل كيف سيؤثر على المفاوضات من الرواية ووجهة النظر الإيرانية؟
2: أنا أوضح نقطة لسيادة العقيد بأنه إيران لم تقم ببروباغندا حول دييغو غارسيا. أصلا إيران في تلك الأيام ومن خلال تصريح رسمي يعني موجود في الأرشيف الإعلامي أيام الحرب بأنه قالت نحن لم نستهدف تلك القاعدة، وأشارت إلى ذلك الموضوع، وهذا كان إبان الحرب 40 يوما. ومن ناحية أخرى لا، العمليات كذلك أضيف هذه النقطة كانت واسعة، يعني أصوات انفجارات في أهواز ليس مجرد مسيرات، يعني هناك هدف الشريط الساحلي لإيران. الأهواز صحيح تبعد عن الساحل، ولكن أهواز مركز محافظة خوزستان الذي فيها الساحل باتجاه يعني منطقة الخليج الفارسي، يعني ميناء الإمام الخميني أو ميناء ماهشاه. فلذلك يعني هذه منطقة خط ساحلي تم فيها يعني عمليات وإجراءات أمريكية. وأنا مرة ثانية أقول يعني هناك بأنه هذا التوسع في العمليات هذا الآن يكون مناوشات، والآن سيكون مثل هذه الاحتكاكات، ولكن هذا في المستقبل يشكل خطرا بأن هناك نشهد في إحدى هذه المواجهات أو الاحتكاكات تتوسع العملية عسكريا، يعني هذا الأمر. ولكن بالنسبة لتأثيره على المفاوضات أو مستقبل المفاوضات، يعني قلت لكم المفاوضات الآن هي في وضع صعب. صحيح الجانبين يسعيان بأن هناك يتم التوصل إلى نتيجة، ولكن التغييرات الجذرية في بنود الاتفاق يعني أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة. يعني إيران ترى بأنه الاتفاق أصبح من جانب واحد، يعني الولايات المتحدة تقول أنتم تفعلوا أو تقوموا بكل شيء دون مقابل. فهذا إيران لا تعتبره يعني يكون مثلا على قاعدة الأخذ والعطاء، يعني الصيغة التي جاء بها الوسيط الباكستاني متمثلا بقائد الجيش الباكستاني، وأراد يعني حسب المعلومات من طهران يعلن التوصل إلى اتفاق.
1: المختار للأسف ربما انقطع الاتصال من المصدر مع الأستاذ مختار، سيعود إلينا بحول الله. فرانك مسمار، كيف ستؤثر هذه الاحتكاكات، هذه المناوشات التي ربما كثرت وتتصاعد خلال هذه الفترة الأخيرة، سواء بين إيران والولايات المتحدة وحتى إسرائيل، كيف ستؤثر على المسار التفاوضي وعلى صانع القرار الأمريكي؟
3: لا شوف، يعني أنا حللتها من أكثر من زاوية. خلينا نقول المفاوضات، نعم الولايات المتحدة تريدها بطريقة معينة، ولكن تريدها من خلال وجود الحصار العسكري البحري والحصار الاقتصادي. هذا يزعج إيران ويزعج الطوائف التي تحكم إيران. يعني حتى أنتم في تقريركم يعني أنتم لاحظتوا مثلا هناك بيان لجماعة خاتم الأنبياء، وبيان آخر للسياسيين، وبيان آخر للحرس الثوري وهكذا. يعني هناك نوع من الفوضى السياسية نوعا ما داخل إيران. المجموعة العسكرية لا تريد الاستمرار بهذا الموقف، لا تريد الاستمرار بالحصار لأنه أصبح يضايقها. يجب أن نكون واضحين، الحرس الثوري هو ليس المجموعة العسكرية فقط داخل إيران، هو يشكل 50% من تركيبة الاقتصاد الإيراني حتى. يعني هناك قطع من 50% من الاقتصاد الإيراني بميزانية الحرس الثوري، فيعني هو متضرر فعليا كهيكل. يعني هي نقطة ثانية، هو يحافظ على وجوده لأنه أي وجود لعملية سلمية سوف تنهي وجود مثلا إيران في منطقة الشرق الأوسط مع أذرعها مع كذا، يعني غاية وجود الحرس الثوري سوف تنتهي. فهناك طائفة داخل إيران هي التي تحاول أن تشعل نوعا من الاحتكاك مع الولايات المتحدة مع إسرائيل، طبعا بحجة لبنان، بحجة الآن استهداف طائرة أباتشي وهكذا. ولكن واضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تنجر إلى عملية عسكرية، وكما قلت أنا في البداية هي أوقفت أصلا العملية العسكرية. يعني إذا أردنا في الولايات المتحدة أن نذهب حاليا باتجاه عملية عسكرية جديدة، يجب تسميتها باسم جديد، يجب تبليغ الحكومة والكونغرس أنه إحنا في عملية جديدة. لأنه في الولايات المتحدة في فرق بين العملية العسكرية والحرب. لغاية الآن الولايات المتحدة لم تعلن حرب على إيران، حتى هي من أيام الحرب العالمية الثانية لم تعلن حرب. جميع العمليات التي قامت فيها الولايات المتحدة حتى على العراق كانت عملية عسكرية. فهون يعني في تركيبة معينة موجودة داخل الحكومة الأمريكية، داخل السياسة الأمريكية والكونغرس وكيف تعمل.
1: طيب ولكن

0: إذا كان ترامب
1: عليه.
0: وإذا كان ترامب هو صانع القرار، صاحب قرار أخذ قرار هذه العمليات العسكرية أو هذه العملية القصيرة المحدودة خلال الساعتين الماضيتين ربما أكثر بذلك من قليل في إطار ما يوصف بالدفاع عن النفس أو الرد المشروط أمريكيا، إلى أي مدى تعتقد بأن كل هذه العمليات التي تحدث ستجعل ترامب يفكر ربما في الإسراع أو في تقديم ربما تنازلات أكثر في العملية التفاوضية، لأن كثرة هذه الاحتكاكات قد تؤدي في لحظة من اللحظات إلى الانزلاق لما هو أخطر؟
1: هو أشوف يعني حتى كان في رد ترامب على نوت جرينجريتش، قال له يعني أنه إحنا نحاول أن نصل مع إيران لحل سياسي، لا نريد أن نذهب بنفس الطريقة التي ذهب فيها نيكسون وكيسنجر في حرب فيتنام. فهو ما زال يريد، ولكن شوف الكلام شو معناته، يعني إذا لم تنجح العملية السلمية سوف نذهب باتجاه العملية العسكرية. يعني ولاحظ هو قال أكثر من مرة حتى في آخر تغريدات على تروث سوشيال أنه سوف نحصل على ما نريد أن نحصل عليه بطريقة أو بأخرى. يعني هو واضح أنه يا أما العملية السياسية يا أما سوف نذهب باتجاه العملية العسكرية، واضحة.
0: عقيد نضال، كيف يمكن ضمان بأن هذه الاحتكاكات، هذه المناوشات، هذه الردود التي توصف بالمحدودة لا تنزلق إلى مواجهات عسكرية كبيرة؟
2: هذا يعتمد على رغبة المستوى السياسي، وبالتالي يبدو أن رغبة المستوى السياسي الإيراني متوفرة، عدم الانزلاق إلى عمليات عسكرية قد تكون غير محسوبة النتائج، ورغبة المستوى السياسي الأمريكي أيضا متوفرة. وما يعزز ذلك أن ترامب كبح جماح الاندفاع الإسرائيلية في العمل العسكري عندما أراد توسيع العمل العسكري تجاه إيران. بالتالي ما دامت رغبة السياسيين متوفرة يكون هنا العمل للجنرالات متأخر، أي بمعنى لا يكون هناك انفلاتا في العقلية العسكرية للذهاب إلى عمل عسكري أو تطوير العمل العسكري. هنا نتحدث عن راديكالية الحرس الثوري الذي يريد تطوير العمل العسكري وبقاء العمل العسكري، ونتحدث عن السياسيين الذين يرغبون بمسار دبلوماسيا في حين أن الإدارة الأمريكية أيضا ترغب بالمسار الدبلوماسي. لذلك من يحكم المشهد هم السياسيين وليس الجنرالات في هذا النوع من الصراعات. لذلك أنا أقول أن الرغبة باتت متوفرة لدى الجميع للعودة إلى طاولة المفاوضات، ويبدو أن ليلة الأباتشي قد كسرت حالة الجمود الدبلوماسي التي كانت موجودة.
0: ولكن كثرت هذه المناوشات، كثرت هذه الاحتكاكات، هل يجعل ضبط إيقاعها صعبا حتى بالنسبة للسياسي في مرحلة من المراحل؟ يعني يمكن خلال المرة الأولى أن تنتهي كما شاهدنا خلال الأسبوعين الماضيين، ثانية، ثالثة، رابعة، ولكن كأنها تأخذ نسقا تصاعديا.
2: أتفق معك أن هناك احتكاكات مستمرة، ولا يمكن عسكريا أن نسميها اشتباكات، هي احتكاكات مستمرة بين الحين والآخر، يمكن أن تندرج في إطار محاولة الاستنزاف بين الطرفين ومحاولة الضغط والتفاوض بالنار بين الطرفين. لكن إذا ما نلمس أو نلاحظ على أغلب هذه الاحتكاكات أنها احتكاكات مضبوطة لا تتجاوز سوى بضع ساعات، عملية استهداف قشم قبل عدة أيام، عملية استهداف مطار الكويت، عملية استهداف البحرين، أيضا استهداف اليوم الذي حصل في هذه الليلة. لذلك كل هذه الاحتكاكات مضبوطة ضمن إطار زمنيا يبدو أنه يعزز ويؤكد على أن هناك فرص الذهاب إلى عمل دبلوماسي الآن باتت أكبر من فرص الذهاب إلى عمل عسكري.
0: طيب إذا تابعنا ما أعلن من بنك أهداف أمريكي، الحديث عن استهداف حوالي 20 هدف في الأراضي الإيرانية خلال ما أسميتها بليلة الأباتشي، هل في اعتقادك بأن هذا الرد الأمريكي مربوط فقط بما حصل أم لا؟ بالعكس، كانت لديه أهداف، كانت لديه رغبة في ضرب أشياء معينة تعطيه ربما أفضلية، واستغل هذه الفرصة لتحقيق ذلك.
2: هذا تماما، لديه بنك أهداف موجود، لديه أهداف مرصودة، الاستطلاع الأمريكي بالأجواء لم يتوقف رغم وقف إطلاق النار، لكن استغل هذه الحادثة، حادث الأباتشي، وقام باستهداف الخط الدفاعي الموجود في هرمز والذي يشمل على الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي من جاسك إلى هرمز إلى

0: المناطق سيرك وحتى قشم، هذا الخط الدفاعي المستمر.
1: خبر عاجل مهم جدا نشير إليه الآن، تنقله وكالة فارس الإيرانية، تقول بأن الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. كان الحرس الثوري قبل حوالي نصف ساعة من الآن قال بأنه استهدف الأسطول الأمريكية الخامسة في البحرين بالمسيرات، وبعدها القيادة المركزية الأمريكية قالت بأن الضربات الأمريكية قد انتهت بالفعل. هذا تطور آخر، إذن الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. دلالات ذلك ما الذي يعنيه دكتور عقيد ضال؟
0: يعني هذه ليست أول قاعدة أمريكية في المنطقة تستهدف، ليست أول مرة تستهدف هذه القاعدة بالتحديد، قاعدة الأزرق الجوية،
1: ولكن ليس خلال ربما آخر مرة كان خلال الحرب الأربعين يوما.
0: نعم، الآن أن يذهب الجانب الإيراني بعيدا أكثر من ذلك إلى قاعدة الأزرق الغير مشتبكة بالعمل العسكري والغير معنية بما حدث اليوم ولا في الأيام السابقة، أعتقد أن ذلك يندرج بما كنا نتحدث عنه، أن الجانب الأمريكي بجانب تتمركز القطعة البحرية الأمريكية وترك القطعة البحرية الأمريكية وذهب أبعد من ذلك إلى قاعدة الأزرق الجوية التي تبعد آلاف الكيلومترات، في حين أن القطعة البحرية الأمريكية على بعد 250 كيلومتر. لذلك هذا التصعيد وهذا الشمولية في العمل العسكري الإيراني، والتي أعتقد أنه تم اعتراض أغلبها، هذه الصواريخ التي أرسلت إلى قاعدة قاعدة الأزرق، لكن هذا يندرج في إطار العقيدة القتالية الموجودة لدى الحرس الثوري الإيراني، والتي تتبع مبدأ الثيوقراطية الثورية، وهي توسيع الألم على المنطقة ككل بدلا من حصر الألم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
1: ولكن الرسالة في اعتقادك للوصول إلى ما هو أبعد، يعني خلال الحرب الأربعين يوما التي كانت مفتوحة بالفعل استهدفت القاعدة، ولكن خلال كل هذه الفترة من وقف إطلاق النار مع كل المناوشات التي حصلت، كان الاستهداف ربما قريبا في الكويت والبحرين لا يتعدى ذلك. الآن عندما يتم شن هجوم بالصواريخ، يعني لاحظ هنا الكويت أو عفوا البحرين تم استهدافها بالمسيرات بحسب المعلن، الآن بالصواريخ لقاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، ما الذي قد ربما نفهمه من هذه الرسالة في
0: يعني
1: الحرس
0: يبدو
1: الثوري الإيراني؟
0: يبدو أن الحرس الثوري مقتنع أن فشله في استهداف الأراضي المحتلة قبل عدة أيام عندما كانت هناك عمليات إسرائيلية مع بين الكيان الصهيوني وبين إيران، وفشلت هذه العملية معتقدا أن هذه الطائرات مرت من الأجواء الأردنية، علما أن الأردن كان واضحا، الأردن قال أنه له سيادة يمنع مرور الطائرات الإسرائيلية في أجواءه ولن يسمح للصواريخ الإيرانية بأن تعبر أيضا أجواءه. ولكن إقحام القاعدة الأردنية بهذا الوقت بهذا التوقيت في العمل العسكري الإيراني وتطوير العمل ليصل إلى الأردن، رغم أنها غير معنية بالصراع الذي جرى هذه الليلة في الشواطئ في المناطق الإيرانية، أعتقد أن ذلك تطويرا إيرانيا للرغبة الإيرانية الجامحة في عملية التطوير على المنطقة وليس على الجانب الأمريكي.
1: هل يقرأ هذا تصعيدا من الجانب الأمريكي، خاصة أن مسؤولا أمريكيا مثل ما أشرنا قبل قليل صرح لوسائل الإعلام الأمريكية وقال بأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد في حال أي انتقام إيراني؟
0: أعتقد أننا سننتظر نتائج هذا الاستهداف، أعتقد إن تم اعتراضها كليا فإن ذلك سينتهي عند الاعتراض، ولكن إن لم يتم اعتراض وتم استهداف أيا من القطع الأمريكية الموجودة في هذه القاعدة، أعتقد أننا أمام سلسلة ستستمر من الردود الأمريكية على الجانب الإيراني. إذا كانت أمريكا ردت ردا مؤلما على إيران باستهداف طائرة أباتشي واحدة، طائرة مروحية، فما بالك إن تم استهداف عدد من الطائرات الموجودة في هذه القاعدة. لكن أنا بالمجمل أعتقد أنه تم اعتراض أغلب هذه الصواريخ باتجاه هذه القاعدة.
1: لن نزال نتحدث عن رد محدود متكافئ؟
0: بالتمام، لغاية الآن ردا محدودا متكافئ مضبوط، لم يتم تطويره استنادا إلى ما ستؤول إليه نتائج القصف الإيراني إلى هذه القاعدة في منطقة الأزرق.
1: أستاذ مختار حداد، هل الحرس الثوري معني بمزيد التصعيد؟
2: أنا قلت لكم هناك يعني إيران عندما ترد على مصدر يعني الهجمات على إيران، يعني حتما هناك من تلك القاعدة حدث شيئا أو عمليات باتجاه إيران، خاصة يعني مدينة الأهواز هي مدينة حدودية مع العراق يعني وقريبة من الأراضي العراقية، يعني حتما هناك إيران رأت ممكن أن تلك العمليات التي اليوم تمت ضد مدينة الأهواز ممكن تمت من هذه القاعدة. لا يمكن أن نجزم ونقول أن هناك إقحام إيران للقاعدة أو ما شابه ذلك، حتما هناك حدث شيئا، يعني هذا لن يأتي مثلا من فراغ، هناك حتما إيران لدى إحداثيات من أين تتم هذه العمليات، وعلى إثر ذلك إيران تستهدف قلت لكم نقطة انطلاق العمليات ضد إيران، يعني إذا العمليات انطلقت حتى لو من بارجة أمريكية يتم استهداف في البارجة، ومن أين الآن نعلم أن أصلا إيران ممكن هذه الليلة لم تستهدف بارجة أمريكية؟ يعني لا يكون الإنسان يتحدث بجزم ويقول لا لم تستهدف إيران لم تقوم بذلك، أو مثلا يتم الحديث بأن مثلا إيران فشلت في العملية ضد إسرائيل. هي إيران التي أصلا بادرت من أجل يعني بلد إسلامي دولة تتعرض لعدوان صهيوني، بادرت من أجل مواجهة الكيان الصهيوني، وهذا إجراء مهم للغاية.
1: يعني أنت لا تستبعد، يعني أنت لا تستبعد بأن إيران يمكن أن تستهدف حتى البوارج الحربية الأمريكية القريبة منها، نتحدث عن ربما 200 كيلومتر أو أقل عن السواحل الإيرانية، بينما تستهدف قواعد أبعد بكثير من على غرار قاعدة الأزرق الأردنية.
2: نعم يعني باعتقاد إيران، نعم إيران تستهدف واستهدفت بالفعل خلال هذه الحرب، يعني استهدفت البوارج، استهدفت تلك الحاملات الطائرات الأمريكية الكبرى، من يقول إيران لم تستهدفها؟ لماذا عدة مرات
1: خلال 40 يوما، ولكن خلال الاحتكاكات يعني الأخيرة،
2: مئات الكيلومترات،
1: خلال الاحتكاكات والمناوشات الأخيرة التي على ما يبدو تريدها إيران محدودة لم تفعل ذلك.
2: لا لا، هناك العمليات أو تمت من بوارج تم استهدافها أو من قواعد، قلت لديها إيران إحداثيات، يعني إيران على أساس الإحداثيات من أي نقطة انطلقت العمليات، إيران استهدفت النقطة التي انطلقت منها العمليات، يعني هذا لن يأتي مثلا أن إيران مثلا تستهدف نقطة هي لم تشارك في العمليات، لا حتما هذه النقطة كان لديها مشاركة في العمليات، وهذا ليس كلامي أنا، يعني هذا كلام البيانات التي تنشرها القوات المسلحة الإيرانية، سواء مقر خاتم الأنبياء أو الجهاد بالقوات المسلحة التي تقوم في بالعمليات، سواء تكون حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والعقيد تحدث عن راديكالية الحرس الثورة، إذا وضح له نقطة أن حرس الثورة الإسلامية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعملان وفق قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وهم أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومن في أعضاء في المجلس الأعلى للدفاع، مجلس الأعلى للدفاع هو مجلس ضمن المجلس الأعلى للأمن القومي، يعني هم لم يتخذوا القرار من أنفسهم، هناك توجد سياسة دفاعية في إيران، هذه السياسة الدفاعية يتم اتخاذها بالإجماع في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية، حاضر فيه قادة القوات المسلحة، المسؤولين السياسيين والاقتصاديين المعنيين، وعلى أساس ذلك يعني القوات المسلحة الإيرانية تقوم بالعمليات.
1: طيب شكرا جزيلا لك أستاذ مختار حداد، شكرا موصول للدكتور فرانك مسمار وللعقيد نضال أبو زيد. مشاهدينا التغطية لا تزال مستمرة. الحرس الثوري الإيراني يقول في هذا الخبر العاجل بأنه نفذ أيضا هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت ردا على العدوان الأمريكي. إذن المعطيات تتكشف أولا بأول. تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة ويصحبكم في الساعة المقبلة. محمد علاونا.
3: شكرا لك محمد مزيمز. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم في هذه التغطية، ونذكر بآخر التطورات، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن الولايات المتحدة أكملت بنجاح ضربات الدفاع عن النفس بتوجيه من الرئيس ترامب ردا على إسقاط مروحية أمريكية وردا على الهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه العملية هي رد متناسب، وإنها استهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع لرادارات قرب مضيق هرمز. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن الحرس الثوري قوله إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم تحت ذرائع واهية، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات.

0: في سيرك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. أضاف الحرس الثوري كذلك بأن قواته البحرية ردت على هذا الهجوم الأمريكي بهجوم بطائرات مسيرة على الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين. كما قالت وكالة فارس إن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا أنه تم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جنب محافظة بوشهر جنوبي البلاد. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية نفذت 3 موجات من الهجمات على إيران. يأتي هذا بعد موجة أولى من الهجمات التي استهدفت مناطق في سيرك وجزيرة قشم ومناب حسب وكالة تسنيم، فيما أعلن التلفزيون الإيراني تعرض موقعين في مدينة جاسك وقرية كوه مبارك للقصف جنوبي إيران. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت رادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات على إيران ضمن إطار الدفاع عن النفس وردا على إسقاط مروحية أباتشي، معتبرة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، واضعا إياه ضمن نهجه بالرد بقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاق جيدا جدا مع إيران وإنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. وقد نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد بأن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن القوات المسلحة الإيرانية القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. في الملف اللبناني قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا بعد اجتيازه الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى. في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن قواته ستواصل العمل ضد حزب الله وحماية بلدات الشمال. وقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا جراء غارتين إسرائيليتين على منطقتي المساكن الشعبية ومخيم البص في مدينة صور. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. دعا الحزب كذلك في بيان السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. إذن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ننقله عن الحرس الثوري الإيراني، يقول نفذنا هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت ردا على العدوان الأمريكي. هذا خبر عاجل إذن نقلناه عن الحرس الثوري الإيراني. نتابع هذه التطورات والتفاصيل المستجدات كذلك مع مراسلينا من طهران، مراسلنا عمر هواش، وينضم إلينا كذلك من واشنطن مراسلنا هناك أحمد درهيد. أهلا بكما. ننوه قبل أن ندخل إلى التفاصيل بهذا الخبر العاجل أيضا الذي ننقله عن الحرس الثوري الإيراني، يقول دمرنا 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة. إذن من هذه التفاصيل نبدأ معك عمر هواش، كيف يبدو المشهد ابتداء في طهران، وما إذا كان لديك مزيد من التفاصيل حيال هذا الرد أو الهجوم الإيراني على ما أسموه الأهداف أو الاستهداف للأهداف في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة؟
1: نعم، بيان جديد صدر للتو عن الحرس الثوري الإيراني نقرأ فيه أنه بعد نجاح العملية التي نفذتها القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني في ضرب 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة وإسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في سماء

0: مدينة جنب بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، وأنه نظرا لاستمرار أعمال العدو فإن الحرس الثوري الإيراني يتم على العملية الانتقامية حسب تعبيره، وأنه قام عبر القوات الجوية في الحرس الثوري باستهداف وتدمير 4 أهداف مهمة حسب البيان. من بين هذه الأهداف المهمة حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-35 في القاعدة الجوية التابعة للجيش الأمريكي في الأزرق في دولة الأردن باستخدام صواريخ بعيد المدى وتعمل بالوقود الصلب. وأضاف بيان الحرس الثوري أن القوات الإيرانية هي على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أي عدوان جديد من قبل العدو، وأن عواقب أي عدوان جديد تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أجملنا ورتبنا المشهد من جديد بشأن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية هذه الليلة، يمكن القول إن البيان الأول كان قد صدر عن مقر خاتم الأنبياء، ذكر فيها أنه تم استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ثم جاء بيان الحرس الثوري الإيراني ليوضح أن هناك هجمات بالمسيرات نفذها الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري الإيراني تحديدا، إضافة إلى الجيش الإيراني. هذه الهجمات كانت بالمسيرات ضد قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في مملكة البحرين. والآن يتحدث الحرس الثوري الإيراني أيضا عن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، القاعدة الجوية الأمريكية في الأردن باستخدام الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، مضيفا أنه في تلك القاعدة استهدف 4 أهداف مهمة، ضرب 4 أهداف مهمة تتمثل بحظائر الطائرات الأمريكية من طراز F-35. ويؤكد أنه في مجمل هذه العمليات التي تأتي ضمن الرد على الهجمات الأمريكية وفق ما يقول، ضرب 21 هدفا في قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقاعدة الأزرق الجوية في دولة الأردن. إذن يمكن القول أننا نتحدث عن استهداف إيراني واسع النطاق مقارنة بالاستهدافات التي كان ينفذها خلال الأيام الماضية عندما كانت هناك احتكاكات محدودة بين القوات الإيرانية والأمريكية.
1: عمر، وهل هناك
0: في محيط مضيق هرمز،
1: هل هناك ما يمكن قراءته من طبيعة هذا الرد الإيراني الذي استهدف أهدافا عسكرية؟
0: نعم، بما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ضربت أهدافا عسكرية كما كان هناك بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي قال أنه استهدف القوات الدفاع الجوي ومقرات للرادارات إضافة إلى خزانات للمياه وفق ما كانت الرواية الإيرانية، فإن إيران اليوم تستهدف بالدرجة الأولى مقار عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ولم تستهدف منشآت مدنية أو منشآت اقتصادية في دول المنطقة مثلما كانت عليه الأوضاع في حرب 40 يوما. الآن نتحدث عن استهدافات للقواعد الأمريكية العسكرية في الأردن في الكويت وفي البحرين. يمكن توصيف هذا الرد الإيراني بأنه كان سريعا، لم تمضي ساعات على أو لم تمضي الكثير على الهجمات الأمريكية، بل إنها ربما كانت بالتزامن مع اللحظات الأخيرة للهجوم الأمريكي، كان الإيرانيون قد ردوا على هذه الهجمات، وهذا ما كانوا قد أكدوه في بياناتهم السابقة لا سيما تلك التي كانت خلال التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير. كان هناك بيان واضح بأن الردود الإيرانية سوف تتسم في المرحلة المقبلة بأنها سريعة، وهذا ما لاحظناه خلال هذه الليلة خلال هذه الساعات الماضية أنه الرد الإيراني كان سريعا، وإضافة لذلك أنه كان أوسع مما كنا قد لاحظناه خلال الأيام الماضية. خلال الفترة الماضية كانت هناك احتكاكات توصف بالمناوشات أحيانا بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة مضيق هرمز، في حينها ردت إيران على قاعدة عين أو قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، لكن هذه الليلة إضافة

0: إضافة إلى هذين المقرين، هاتين القاعدتين العسكريتين، أضيفت قاعدة الأزرق الأمريكية الجوية في البحرين. وكان هناك بعض أنباء في الحقيقة غير الرسمية كانت تشير إلى أن قاعدة الأزرق الجوية في البحر في الأردن كانت قد ساهمت في التصدي للصواريخ الإيرانية التي ضربت إسرائيل خلال التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير. لذلك يمكن قراءة هذا الاستهداف ضمن هذا الإطار. أما قاعدتي علي السالم والبحرين، كما تؤكد دائما إيران أنها تستهدف مصدر الهجمات، وقد تكون الهجمات الأمريكية التي شنت على الأراضي الإيرانية في الجنوب الإيراني تحديدا انطلقت من هاتين القاعدتين. لا نعرف، لا توجد هناك بيانات رسمية للقيادة المركزية الأمريكية، لكن الإيرانيون يؤكدون دائما أنهم دائما يستهدفون مصدر النيران.
1: تبقى معنا عمر هواش من طهران، وننتقل إلى أحمد الرهيد من واشنطن. نرصد معك أحمد عما إذا كان هناك أي ردود فعل، وإن كان ربما ذلك مبكرا من الجانب الأمريكي على هذه الاستهدافات أو هذا الرد الإيراني ابتداء.
2: نعم بالفعل محمد، حتى الآن لم يصدر رد فعل من قبل القيادة المركزية الأمريكية على هذه البيانات التي أصدرها الحرس الثوري الإيراني والضربات التي أعلن عنها. لكن المهم هو البيان الذي كانت قد أصدرته قبل قليل بعد هذا الرد الأمريكي الذي استمر لنحو 3 ساعات. تقول القيادة المركزية الأمريكية في بيانها إنها أكملت ضربات وصفتها بأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس بتوجيه من قبل القائد الأعلى للجيش الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإنه يأتي إن هذا الرد يأتي ردا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية. تضيف أيضا القيادة المركزية في بيانها هذا أنها استهدفت بذخائر دقيقة أطلقتها قواتها الجوية والبحرية، منصات للدفاع الجوي الإيرانية، وكذلك مواقع تحكم أرضية ومواقع رادارات للمراقبة قرب مضيق هرمز. تضيف أيضا القيادة المركزية في بيانها بأن هذا الرد الأمريكي جاء متناسبا على حد تعبيرها مع ما وصفتها بالهجمات الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية التي كانت تعبر المياه الإقليمية. وختمت بيانها بالقول إنها تبقى على أهبة الاستعداد للرد على ما تصفها بالأعمال العدائية غير المبررة من قبل إيران. وفي هذا البيان تأكيد مرة أخرى من قبل الجانب الأمريكي بأن الضربات التي نفذتها القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، وأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس وليست ضربات هجومية. هذا الأمر أيضا كان قد أعلنه الرئيس ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية قائلا إن الولايات المتحدة سترد وهذا الرد سيكون قويا، ولكن في ذات الوقت هو يؤكد على استمرار المسار التفاوضي واعتقاده بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران. لدينا أيضا ما أعلن عنه أو كشف عنه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الذي قال إنه شارك في اجتماع في غرفة العمليات خلال ما مضى من ساعات في البيت الأبيض، ضم الرئيس الأمريكي ونائبه جيري فانس وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية وناقش ملف إيران وملفات أخرى. ويضيف رئيس مجلس النواب الأمريكي بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة وصفها بالضرورية والمتناسبة، وكذلك هو أكد على أهمية هذا الرد الأمريكي. أيضا لدينا مواقف أخرى من قبل مسؤولين أمريكيين يشيرون إلى أن هذا العمل العسكري وهذا الرد العسكري لن يؤثر على مسار المفاوضات، وأن هذا يتوازى مع مسار المفاوضات.
1: هذه نقطة مهمة يمكن أن ننتقل لها أحمد. نرصد معك المشهد التفاوضي آخر التصريحات حياله، وخصوصا أن ما نتابعه الآن من أخبار وخلال الساعات الأخيرة لا يتعلق أبدا بالجانب الدبلوماسي وإنما بالجانب العسكري الميداني.
2: بالفعل التطورات الميدانية متلاحقة، ولكن هناك تأكيد مستمر من قبل مسؤولين أمريكيين ومن قبل الرئيس الأمريكي ترامب، يقول إن المفاوضات مستمرة، وهناك اعتقاد بأن هذه المفاوضات ستفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كان قد صرح أيضا يوم أمس قائلا بأن التوصل إلى اتفاق قد يحدث الأسبوع المقبل أو خلال أشهر، ولكن بكل الأحوال ويؤكد بأن هذا الاتفاق سيتم التوصل إليه قبيل الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر المقبل. نحن نتابع وسائل الإعلام الأمريكية هنا كيف دائما تواجه المسؤولين الأمريكيين بسؤال متى ستنتهي هذه الحرب، وقد تصاعدت المخاوف بلا شك خلال ما مضى من ساعات بعد هذه التطورات العملياتية من أن يعرقل ذلك مسار المفاوضات، ولكن سرعان ما جاءت التأكيدات من قبل مسؤولين في البيت الأبيض ومن قبل أيضا مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس ترامب بأن المسار التفاوضي مستمر بالتوازي مع هذا الرد العسكري الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه ضروري ويأتي في إطار الردع ضد ما تصفها بالأعمال العدائية غير المبررة من قبل إيران. ولكن من الواضح أيضا من خلال تصريحات نائب الرئيس محمد بأن المسار التفاوضي ما يزال يواجه بعض العقبات فيما يتعلق بتجاوز الملفات الخلافية، لا سيما المرتبطة بالملف النووي وكذلك مضيق هرمز والحصار البحري. هذا الحصار الذي يعتقد ترامب حتى في تصريحاته الأخيرة بأنه يحقق نتائج كبيرة في سبيل الضغط على إيران اقتصاديا ودفعها إلى طاولة المفاوضات للقبول بالشروط الأمريكية.
1: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أحمد درهيد، ولعمر هواش كان معنا من طهران. سنبقى معكما في المتابعة بطبيعة الحال إن كان هناك أي مستجدات. نتحول الآن إلى نقاش ضيوفنا. نرحب بضيفنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، وكذلك من طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد ماركو، في قراءتك لهذا المشهد وشكل هذه الاستهدافات أو هذه الردود المتوالية من الجانبين الأمريكية والإيرانية، كيف تقرأها؟
3: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني ما يحدث وما حدث اليوم ومنذ يعني منذ حدث منذ أسبوع من سواء من تحركات عسكرية محدودة من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني وأخيرها الجانب الإسرائيلي، في اعتقادي هذه التصريحات أو هذه التحركات العسكرية تكون بصبغة سياسية أكثر منها تحركات عسكرية. ماذا أعني بذلك؟ أعني بذلك بأن ما حدث اليوم على سبيل المثال من إسقاط مقاتلة أمريكية كان يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية بعيداً عن المفاوضات أن تقوم بالرد للحفاظ على الردع الأمريكي والحفاظ على حماية القوات الأمريكية والحفاظ على صورة وهيبة الولايات المتحدة الأمريكية. قبل القدوم على هذا العمل كان دونالد ترامب أمام خيارين اللي هما مر. الخيار الأول وهو الامتصاص هذه الضربة والقبول بما حدث لتمرير هذه الفرصة على إفشال المفاوضات، وهذا كان خطر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب. والخيار الآخر هو الحديث عن عملية عسكرية كبيرة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية للانتقام مما حدث من إسقاط المقاتلة، وهذا يكون خطره أكبر على المفاوضات ويكون يعني يحول المفاوضات من ممكن أن تفشل ويتحول هذه المسألة إلى حرب إقليمية مفتوحة. ولكن ما حدث من قبل الجانب الأمريكي هو رد عسكري محسوم وحازم، هو حازم في الرد أو الردع العسكري للحفاظ على هيبة القوات الأمريكية، وفي نفس الوقت هو محسوب العواقب. يعني حتى لم نسمع بأن هناك يعني مقتل مدنيين أو مقتل عسكريين، كان رد فقط لتدمير منشآت بنى تحتية عسكرية برد مراقبة حتى كان خزانات مياه أو ما شابه ذلك، ولكن كان محسوب. وحتى ما تقوم به إيران اليوم تقوم به إيران في الساعات الماضية يكون أيضا طب تحت هذا البند حفظ ماء الوجه ومحاولة أن إيران قامت ب يعني الرد على الرد الأمريكي. ولكن هل هذه الأطراف تريد العودة للعمل العسكري بكل ضرامة؟ لا، ولكن في كل ما حدث خلال الأسبوع الماضي يوحي بأن كل الأطراف تريد أن يعني أتحدث عن الطرف الإيراني يريد أن يحرز نقاط ضد الجانب الأمريكي. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الرئيس دونالد ترامب لا يفضل العودة للعمل العسكري، فمن الممكن أن يقولوا لماذا لا نستخدم هذه الفرصة كفرصة سانحة لنستخدم
1: حسنا. أو سيد ماركو، ولكن
3: ضد الرئيس دونالد ترامب.
1: الرد جاء من واشنطن بهذه الاستهدافات التي يعني كانت على مدار 3 أو 4 ساعات هذه الليلة، ولم نعلم

0: عرف تحديدا حجم تأثيرها وضررها على صعيد البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران حتى اللحظة بشكل دقيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ووجه السؤال أيضا إلى الدكتور حسين، إلى أين يمكن أن تتوجه هذه التصعيدات إن صح التعبير بين الجانبين بتقديرك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا في تصوري ما دامت يعني وقف اطلاق النار الهش قائما وليس هناك من اتفاق بين الطرفين، يعني هذه العمليات محتملة، لا يمكن إسقاطها ولا يمكن يعني أن نتصور أن هذه الحوادث لن تتكرر، خاصة أن هناك أطراف يعني لا تلتزم بشكل كامل بوقف إطلاق النار. يعني المشهدية التي كانت يوم أمس هو إسقاط أولا طائرة عمودية من الطائرات الأكثر تقدما لأمريكا، وإيران لم تقل لحد الآن أنها أسقطتها، ولكن إسقاطها هو يعكس يعني مشهدية معينة. الموضوع الآخر أن أمريكا ردت كما تقول أنه من خلال إطلاق مجموعة من المسيرات الحربية تم إسقاط اثنان منها بالمناسبة أميكوناي، والبقية انكفأت، وأمريكا لم تطلق يعني طائرات F-35 خوفا من إصابتها، أنه أطلقت صواريخ توماهوك لضرب بعض الأهداف في الجزر الإيرانية. هذه المشهدية هي تعكس يعني الكثير من الأمور، أن هناك توازن قائم بشكل كبير. صحيح أن أمريكا تحاول أن تظهر وكأنها أنه تمسك بزمام الأمور، ولكن الوضع هش يعني، واستمرار هذا الواقع يمكن أن يكرر هذا المشهد في قادم الأيام.
0: سيد ماركو، كنت تتحدث وتقول بأن هذه الضربات من الجانبين وصفتها بالضربات المحسوبة، ولكن الرد الأمريكي الذي استغرق عدة ساعات لم نعرف حتى اللحظة حجم ضرره وأثره في كما قلنا قبل قليل في إيران، ولكن إلى أي درجة تعتقد أمريكا بتقديرك بأنها قادرة على تنفيذ مثل هذه الضربات دون أن تتوسع الحرب أو دون أن تعود إلى مسار أكثر تصعيداً؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد يعني المنطقة المركزية لم تتحدث كثيرا عن ما حدث أو ما هي الأهداف أو ما هي الأضرار التي لحقت بالجانب الإيراني، ولكن هذا مفهوم لأن العملية تمت منذ ساعات، ومن الممكن الحفاظ على سرية المعلومات أو سلامة القوات الأمريكية المشاركة لم يتحدثوا إلا بعد ساعات من التأكد تماما بأنه لا يوجد هناك أي خطر على القوات العسكرية المشاركة. ولكن حينما تتحدث المنطقة المركزية، فاعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي الآن تم إسقاط مقاتلة أمريكية كان يجب على دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية الرد، وهذا الرد مناسب فقط لإرسال رسائل رادعة للنظام الإيراني، وإرسال رسائل بأنهم يجب عليهم أن يتوقفوا عن هذه التحرشات بالقوات الأمريكية ولا يمثلون خطرا للقوات الأمريكية، وإن ما حدث بعيدا عن التفوق في إطلاق النار مع الجانب الإيراني. لكن لو كان دونالد ترامب يريد أن يعود بقوة ويكون يعود بالقوة باستخدام القوة العسكرية، لكن على سبيل المثال لكان أعطى أوامر أو أعطى الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو على سبيل المثال لكي يرد على استهداف إيران لإسرائيل بحوالي 10 صواريخ باليستية، ولكن لو لم يفعل ذلك، هو فعل ذلك الآن فقط بأن هناك إسقاط مقاتلة أمريكية، وهذا أمر يعني مهم بالنسبة للقوات العسكرية الأمريكية بعيدا عن دونالد ترامب، وهذا أمر مهم للدولة الأمريكية التي تريد أن تحقق الردع ليس فقط ضد إيران ولكن ضد أعداء الولايات المتحدة الأمريكية كالصين وروسيا وكثيرا من الدول التي تراقب الوضع عن كثب. هذه يعتبر ثاني طائرة تم إسقاطها في الأجواء أو في هذه الحرب. وبكل تأكيد إن لم يقوم دونالد ترامب أو إن لم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالردع الكافي، هذا يكون يعتبر خسارة للولايات المتحدة الأمريكية وخسارة للردع بعيدا عن المفاوضات أصلا. فهذا الرد، أعتقد أنه فقط يحاول أن يرسل هذه الرسائل دون استفزاز النظام الإيراني. الآن الكرة في ملعب النظام الإيراني، إن قام بالفعل هو قام باستهداف قاعدة الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة عسكرية في الأردن. ولكن السؤال، ماذا حققت هذه الضربات؟ إن كانت الضربات فقط يعني لرمز سياسي أو فقط لحفظ ماء الوجه للنظام الإيراني، فاعتقاد دونالد ترامب سوف يمتصها ويمر الأمر. ولكن إن أصابت هذه الضربات القاعدة الأسطول الخامس أو على الأقل القاعدة العسكرية في الأردن، أصابت بنى تحتية أو أصابت جنود، هذا أمر يعتبر تصعيدا عسكريا أيضا غير مقبول بالنسبة لدونالد ترامب. فإذا المعادلة في اعتقادي انتهت إذا كان هناك عدم وجود خسارة بالنسبة للقاعدة العسكرية الأمريكية، ورد مقابل رد، والموضوع انتهى، ثم الحديث غدا عن المفاوضات. هذا ما يريده دونالد ترامب، وفي اعتقادي هذا ما يريده النظام الإيراني. ولكن السؤال، لماذا قامت إيران بإسقاط المقاتلة الآن بالتحديد؟ والكل يعلم بأن هذه مقاتلة أمريكية على متنها يعني 2 من الجنود الأمريكيين. فاعتقادي هذه لديه يعني هذا التوقيت لديه يعني معلومات، أو دعنا نقول معنى سياسي أكثر من منه معنى عسكري. المعنى السياسي يعلمون بأن دونالد ترامب يفضل المفاوضات، لا يريد العودة للحرب لأسباب داخلية وخارجية. فإذا من الممكن أن يرسلوا هذه الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية وللشعب الإيراني في الداخل وللإقليم بشكل كبير، بأن إيران ما زالت مسيطرة، بأن إيران لديها كثيرا من الصواريخ والقدرات العسكرية، ولديها كثيرا من القيود أو الكروت التي من الممكن أن تستخدمها في التفاوض مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي الآن عليه أن يرد على هذه المسألة. لماذا؟
0: يمكن نعم يمكن أن نطرح هذا السؤال سيد ماركو، واعتذر على المقاطعة، على دكتور حسين الويوران، أن نقرأ من الزاوية الإيرانية السبب وراء استهداف تلك المروحية الأمريكية في هذا التوقيت. هل هو أيضا في سياق المبادرة الإيرانية الذي قرئ خلال الأيام الماضية، أم ماذا بالتحديد بتقديرك؟
1: لحد الآن ليست هناك معطيات، يعني عندما لا تتبنى إيران إسقاط المقاتلة الأمريكية أو الطائرة العمودية، يعني ليس هناك أي يعني مادة للتحليل. أنه صحيح أن الآن ما هو حدث هو أن هذه المقاتلة سقطت أو أسقطت، ولكن لحد الآن لم تقل إيران أنها قامت بذلك، هذا أولا. ثانيا يعني إيران تعاملت برد الفعل فقط، أنه من خلال الرد على ما سمي رد أمريكي، من خلال ضرب القواعد الأمريكية، ومن خلال إسقاط المسيرات التي أرسلتها أمريكا إلى إيران.
0: طيب دكتور حسين، أعود إلى تلك العبارة التي ذكرها ضيفنا من أمريكا بأن الجانب الأمريكي يرسل رسائل ردع للإيرانيين. طهران كيف تستقبل هذه الرسائل؟ لا أقول عسكريا، إنما تابعنا بيانات الحرس الثوري الأخيرة، وإنما على صعيد ما يمكن أن يتحقق على طاولة التفاوض كذلك.
1: يعني في تصوري أن هناك رسالة ردع إيرانية واضحة أيضا بالنسبة لأمريكا. إيران استطاعت لحد الآن أن توازن مع قوة عظمى في العالم، أنه في معادلة المواجهة بينها وبين أمريكا، وهذا معطى مهم لا يمكن إسقاطه لا في المفاوضات ولا في المعادلات التي يعني تحدث في المنطقة. من هنا أتصور أن إيران لحد الآن يعني لم تستسلم أمام إملاءات أمريكا. لحد الآن إيران ترفض الكثير من الشروط في التفاوض التي تراها أنها شروط غير مقبولة وغير واقعية، وفي نفس الوقت هي تواجه أي تهديد بتهديد أيضا بمنع يعني تفاقم الأمور. أمريكا إذا أحست أن هناك ضعفا في الطرف الآخر تنفلت، وإيجاد هذا التوازن هو توازن ردع مهم من قبل إيران ضد أمريكا.
0: سيد ماركو، جاءت بعض التصريحات على ألسنة مسؤولين أمريكيين بأن هذه الردود المتبادلة بين الجانبين لن تعيق تلك الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نهائي بين الجانبين، أنت كيف تقرأ هذا الأمر؟ هل يمكن بالفعل أن يعيق الوصول إلى اتفاق؟
2: اولا يعني دعنا نقول بان ما يحدث الان لا اعتقد انه يعيق الاتفاق، يعني هو اصلا الوصول للاتفاق لديه كثير من التحديات بغض النظر عن ما حدث خلال الاسبوع الماضي. لا يعني ما حدث باليوم او بالامس ليس فقط امتد، يعني اعتقد يمتد اكثر من ذلك، اكثر من حوالي اسبوع من هذه التحركات العسكريه المحسوبه من كل الاطراف. ولكن لكي نقول بان هذه التحركات العسكريه او ما يحدث الان هو لديه او اثر سلبي على الاتفاق، بالعكس انا ارى بانه كل طرف بيريد ان يستخدم كل نقاط القوه التي لديه حتى يحسن يعني ظروف المفاوضات وموقفه التفاوضي. ايران تقول تريد ان تقول ما دارت انها مسيطره، ما دارت مسيطره على المضيق، ما دارت مسيطره على لبنان، وهناك صواريخ تطلق من اليمن كوحده الساحات، وما دارت ايضا لديها قدرات عسكريه باسقاط مقاتله، وهذا امر جيد بالنسبه للموقف التفاوضي الايراني. وهذا وما يحدث ايضا من القوات الامريكيه، القوات الامريكيه تقول نحن نقوم بالحصار البحري، نقوم بعقوبات اقتصاديه، ونقوم باستهداف اي مناطق نريد ان نستهدفها في ايران لمحاوله لردع النظام الايراني، وهذا ايضا مفهوم لتقويه الموقف التفاوضي الامريكي. ولكن لكي نقول بان النظام الايراني، يعني هذا تعقيب لما تم الحديث عنه بان النظام الايراني لم يعترف بعد. النظام الايراني لم يعترف ولن يعترف بما يحدث الان، يعني هو اصلا النظام الايراني لم يعترف باستهداف دول الخليج ويقول نحن لم نستهدف دول الخليج، كان ان هناك قوه خارجيه استهدفت دول الخليج. وايضا النظام الايراني لن يعترف باسقاط المقاتله، هو النظام الايراني يقوم باستهداف الولايات المتحده الامريكيه لظروف سياسيه ولظروف تفاوضيه، ولكن لا يقوم بالاعتراف المباشر لما يحدث الان. لماذا؟ لان هذه هي استراتيجيه النظام الايراني باللعب خلف الابواب المغلقه ثم حديث امام وسائل الاعلام بصيغه اخرى، هذا ما قاله اصلا دونالد ترامب. فاذا الحديث عن ما حدث عسكريا لا في اعتقادي لا يؤثر بشكل سلبي على
0: وصلت
2: الاتفاق
0: الفكرة.
2: ولكن الاتفاق اصلا لديه كثيرا من التحديات غير ما يحدث الان.
0: استاذن ضيفي بالبقاء معنا ونتحول الى الكويت مع مدير مكتب الجزيره هناك سعد السعيدي، اهلا بك سعد، نتابع معك مستجدات وتفاصيل تلك الاخبار العاجله التي ننقلها الان على شاشتنا نقلا عن الجيش الكويتي الذي يقول بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية، ماذا في التفاصيل؟
3: نعم بالفعل الجيش الكويتي أصدر هذا البيان قبل دقائق، يقول فيه بأنه كان يتصدى أو تتصدى منظومة الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية، وقال وفق الإجراءات المعلوماتية المعتمدة وأهابت رئاسة الأركان والجيش الكويتي بالمواطنين بالالتزام بالتعليمات وإرشادات الأمن والتقيد بالتعليمات من واستقاء المعلومات من مصادر رسمية. هذا البيان المقتضب من الجيش الكويتي عادة ما يصدر دائما أو اعتدنا عليه، يصدر دائما بعد أن يكون هناك تفعيل لصافرات الإنذار. هذه المرة لم تفعل صافرات الإنذار هنا في البلاد، جاء فقط البيان الجيش الكويتي يقول بأنه تصدى أو تصدت منظومة الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية. أيضا حتى البيان خلى من تحديد الأهداف الجوية المعادية، أيضا جرت العادة في بيانات الجيش الكويتي أن يبين بأن هناك أهداف جوية ويقول دائما صواريخ ومسيرات، لكن أيضا خلى هذا البيان أيضا من يعني ذكر هذه ماهية هذه الأهداف الجوية، قال فقط أهداف جوية معادية دون أن يذكر تفصيل في هذا البيان. لكن هذا حقيقة فجر اليوم استمعت بعض المناطق الكويت هنا لثلاث انفجارات أو انفجارين، حقيقة سماع يعني أصوات انفجارات. دائما ما يكون الجيش الكويتي يؤكد بأن سماع أي أصوات انفجارات إنما هي عائدة لتصدي دفاعات الجو أو منظومة الدفاع الجوي لأهداف معادية. أيضا لم يذكر في هذا البيان بأن الجيش الكويتي قد يعني تصدى أو تصدت منظومتي لأهداف يعني حددها في هذا البيان، وبالتالي عدم تفعيل صافرة الإنذار التي لم تأتي متزامنة مع أصوات الانفجارات كما جرت العادة. وأيضا خلى البيان الجيش الكويتي من ماهية هذه الأهداف الجوية المعادية إذا ما كانت مسيرات أو كانت صواريخ، وأيضا خلى البيان الجيش الكويتي كان مغتضبا، خلى أيضا من الجهة التي تم استهدافها.
0: نعم
3: في هذه أو حتى المكان الذي تم استهدافه هنا في البلاد. لكن حقيقة قبل يومين تم استهداف الكويت وانطلقت صافرة الإنذار لأكثر من مرة، وكان هناك أصوات انفجارات متعددة عائدة لصوت لتعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف جوية معادية. وأيضا قبل يعني خلال الأسبوع نتحدث عن حوالي 5 استهدافات هنا للبلاد. اليوم فقط جاء بيان للجيش الكويتي فقط وسماع أصوات انفجارات.

0: حاليا أيضا من صافرات إنذار هنا في البلاد.
1: مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعدي، شكرا جزيلا لك. ما زلنا في المتابعة لهذه المستجدات والتفاصيل الميدانية. آخر ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، هذا الخبر الذي نقله على شاشتنا، يقول بأن مزاعم الحرس الثوري بتنفيذه 21 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة غير صحيحة إطلاقا. إذن أعود لمتابعة هذا المستجد ونأخذه في قراءة مع ضيفنا من واشنطن سيد ماركو مسعد.
2: بالفعل يعني هذا ما يتم الحديث عنه اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالرد، وإيران تقوم بتضخيم الرواية الإعلامية بأنها قامت بالاستهداف 21 قاعدة، وهذا أمر كبير. يعني هو قامت به طبقا للأخبار، وحتى الآن
1: هي لم تقل 21 قاعدة وإنما قالت 21 هجوما، فقط لتوضيح المسألة.
2: يعني حتى الآن بالطبع، يعني حتى الآن ما سمعناه من الإعلام الأمريكي بأن هناك استهداف للأسطول الخامس، وحتى الآن نسمع عن القاعدة العسكرية في الأردن. ولكن السؤال يعني لكي نفهم حجم الاستهداف الإيراني، هل بالفعل هذه الهجوم أو الاستهدافات على القاعدة العسكرية الأمريكية هل حققت أي ضرر، سواء في البنى التحتية، إصابة عسكريين أو قتل عسكريين؟ هذا هو المهم، هذا هو المهم بالنسبة لدونالد ترامب. لماذا؟ لأن الخبر وحده فقط بأن إيران استهدفت الأسطول الخامس في البحرين، فاعتقادي ليس بالكافي لكي يتحرك دونالد ترامب ليرضى على الرد الإيراني. ما يكفي بالنسبة لدونالد ترامب لكي يقوم بالرد عسكريا هو استهداف وضرر أو ضرر يلحق بالمباني أو القواعد العسكرية الأمريكية أو أبراج المراقبة أو أي شيء يخص الجيش الأمريكي، وبكل تأكيد الجنود الأمريكيين. إن لم يحدث ذلك فكل هذه أخبار فقط للاستهلاك الداخلي الإيراني واستهلاك الإقليمي بالنسبة للنظام الإيراني. هذا من وجهة نظر
1: لك دونالد ترامب. شكرا لك ضيفنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ولضيفنا من طهران الدكتور حسين الويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز، الذي تحول إلى معبر مائي أو من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي، فضلا عن أهميته العسكرية والجزر المنتشرة في محيطه. تعزز دوره الاستراتيجي بعد أن تحول المضيق إلى رهان اقتصادي وازن يتسبب إغلاقه في خنق حركة العبور التي تشكل أحد شرايين الاقتصاد العالمي. مراسل الجزيرة نور الدين الدغير جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الأوضاع هناك.
3: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز. فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث، قشم، هرمز، لارك، ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز وخروجا عبر جزيرة لارك.
4: جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة

0: دوراً أساسياً ومهماً إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق.
1: ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200

0: المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى.
1: نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة.
0: جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
1: وصلنا إلى جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية، وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور، باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري.
0: إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار، فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نور الدين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
2: في الشأن اللبناني، ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة ورد حزب الله باستهداف مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. المزيد من التفاصيل في الساحة اللبنانية نرصدها من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع مراسلنا هناك حسان مسعود، وكذلك من رام الله نتابع مزيدا من التفاصيل مع فاطمة خميسي. أهلا بكما، أبدأ معك بآخر المسجدات وقراءة لديك حسان مسعود.
3: نعم محمد، هنا في لبنان الساحتين الميدان وكذلك السياسة تشهد تطورات متلاحقة. نبدأ بالواقع الميداني وخصوصا ما يجري في جنوب لبنان، حيث شهدت الساعات 24 الماضية حوالي 60 غارة وهجوما إسرائيليا على مختلف الأقضية والمناطق الواقعة في جنوبي البلاد، وركزت الغارات المكثفة على كل من النبطي في قضاء النبطي وكذلك المدينة، وأيضا في مدينة صور وقضاء صور. هاتين المنطقتين كانت الأكثر عرضة للغارات، وقد أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 11 شخصا نتيجة لغارات استهدفت منطقة البص والمساكن تحديدا. هذا يأتي أيضا في ظل تواصل العمليات التي نفذها حزب الله تجاه تواجد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
2: شكرا لك حسان مسعود. إلى رام الله مع فاطمة خميسي، نرصد المشهد من الجانب الإسرائيلي. إليك فاطمة.
4: نعم محمد، على المستوى الميداني هنالك هدوء حذر يسود هذه الجبهة الشمالية، ولكن بعد منتصف هذه الليلة كان هنالك لحظة متوترة جدا بعد أن تم إطلاق إنذار مبكر في منطقة كريات شمونة والبلدات المحيطة فيها، ليتضح لاحقا بأنه لم يتم رصد صواريخ فعلية موجهة من الأراضي اللبنانية باتجاه تلك المنطقة، وإنما كان هنالك صاروخ قد أطلق باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وتم

0: اعتراض هذا الصاروخ، ولكن هنالك محاولة لترسيخ معادلة بيروت مقابل البلدات الشمالية الحدودية. ولكن حتى اللحظة العمليات التي يطلقها حزب الله تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جنوب لبنان تحديدا.
1: فاطمة خمايسي مراسلتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى زميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث.
2: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وبعد جولة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل يتقدم سؤال المعادلات التي يريد كل طرف تثبيتها قبل أن يستقر وقف إطلاق النار. فهل نحن أمام ردع متبادل مضبوط أم أمام وقف نار قابل للاشتعال من أكثر من جبهة؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذه المعادلات، طبعا إيران، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم تجلت في جملة من التصريحات التي تلت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. إيران أعلنت عبر مقر خاتم الأنبياء ربط وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل بتحذير واضح من أن استمرار الاعتداءات في لبنان سيقابل برد أشد قوة، في حين قال مسؤول إيراني للجزيرة إن الاستقرار والأمن في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال آلية ردع حقيقية للاعتداءات، فيما اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف أن التوترات الأخيرة جاءت نتيجة انتهاك واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والحصار البحري. في المقابل تقول إسرائيل على لسان مسؤول تحدث إلى يدعوت أحرنوت أنها تريد الحفاظ على المعادلة والتي وضعتها مع حزب الله، أي الرد على أي تهديد من لبنان دون ربط ذلك بوقف النار مع إيران. فيما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني تراجع عن مهاجمة إسرائيل بعد الرد عليه، محذرا من أن أي تكرار للهجوم سيقابل برد قوي. ماذا عن الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة تتحرك في اتجاه ضبط التصعيد لا توسيعه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يلوم نتنياهو على رده العسكري على إيران لأن إسرائيل تعرضت للقصف، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار وأن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. إذن هي تصريحات متقاطعة تحاول رسم معادلات مضادة على وقع ميدان يسير بمعزل عنها وتكشف تطوراته حدود جديتها. سلام خضر، هذا التوتر والتصعيد في المنطقة كيف انعكس وينعكس على الجبهة اللبنانية؟
3: يمكن أن نقول بأن هذا التوتر الإقليمي الانعكاس المباشر له على الجبهة اللبنانية هو توسعة بداية عمليات الإخلاء القسرية لكبريات المدن في جنوب لبنان، ثم اتساع رقعة الهجمات الإسرائيلية البرية المباشرة من داخل الأراضي اللبنانية. لنفهم أكثر، هذه هي الخريطة للخط الأصفر، ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. اليوم كان هناك مجموعة من محاولات التقدم الإسرائيلية انطلاقا من أقصى الغرب، كان هناك محاولات تقدم باتجاه منطقة صغيرة بيوت سياد، ولكن أهمية هذه المنطقة بأنها الخطوة الأولى باتجاه مدينة صور. بالجانب أو في المنطقة الوسطى كنا نتحدث عن محاولات تقدم باتجاه حداثة، بات لدينا محور ثاني هو باتجاه بيت يحون، وحزب الله يقول إنه يحاول أو يتصدى لمحاولات التقدم هذه. اليوم أيضا شهدنا إعلانا من قبل الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلا واحدا على الأقل على دفعتين حاول المقاتل الأول التوغل إلى مناطق في إصبع الجليل، وأدى ذلك إلى قطع طريق تمر بين مستوطنتي يفتاح والمنارة. المحاولة الثانية كانت باتجاه مسقف عام، صحيح. وفي كلا الحالتين الجيش الإسرائيلي قال إنه قتل المهاجمين. في منطقة النبطية أيضا جلال هناك ضغط ميداني إضافي إسرائيلي. قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعاتي عثر في هذه المنطقة زوتر الشرقية والغربية التي تشهد وجود إسرائيلي ميداني وأيضا تصدي من قبل حزب الله. قال إنه وجد مخازن أسلحة وقتل عدد من مقاتلي حزب الله، لازال يتموضع في منطقة يحمر الشقيف أو قلعة الشقيف، وهناك ضغط غير مسبوق إنجاز القول على المناطق الجبلية الواقعة شرق مدينة النبطية. يوم كان هناك قصف مكثف

0: من جبل الريحان، جبل الرفيع وجبل صافي. هذه المناطق المرتفعة قد تكون بمثابة القصف عليها أو استهدافها بمثابة غطاء ناري لمحاولة تقدم من محور ما. ولكن الأخطر على الصعيد الإنساني يبقى ما تشهده مدينة صور. اليوم الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بالإخلاء الفوري لعدد كبير من المدينة، أحياء المدينة كاملة والمناطق المحيطة بها. هذا أدى إلى موجة نزوح بعشرات الآلاف للسكان. وهناك منطقة تقع تحت الخطر الشديد، هي المدينة القديمة في صور. صحيح. لها أهمية تاريخية ولها أهمية أيضا على صعيد التراث العالمي. هذا كله يقع الآن تحت القصف الإسرائيلي الجوي المكثف. بين الحين والآخر يتوقف هذا القصف وتعود المنطقة لتشهد موجات نزوح. والوضع متطور في جنوب لبنان، الجبهة بكاملها مشتعلة وهناك محاولة توسع. جلال،
1: شكرا لك سلام. إذن هو ميدان تختبر أحداثه الخطوط الحمراء ضمن معادلات الردع المختلفة بطبيعة الحال، معادلات نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك.
2: أهلا جلال.
1: فككنا معك المعادلات التي يحاول كل طرف تثبيتها بعد التصعيد الأخير، ووجدنا أن الاختلاف يكمن بتعريف الجبهات وحدود الربط بينها. إيران تريد تثبيت معادلة تقوم على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان، وأن أي تصعيد إسرائيلي في لبنان يمكن أن يجر ردا إيرانيا. وبهذا المعنى تحاول طهران بناء آلية ردع متعددة الجبهات تجعل لبنان ومضيق هرمز وباب المندب أوراق ضغط متصلة لا ساحات منفصلة. لذلك فدخول جماعة أنصار الله على خط التصعيد الأخير بحسب ضيفنا يندرج ضمن هذا المنطق، أي تأكيد أن الضغط على إيران أو حلفائها لا يبقى محصورا في ساحة واحدة. في المقابل تريد إسرائيل تثبيت معادلة معاكسة، فصل الجبهة اللبنانية عن الحرب الأوسع والحفاظ على حرية العمل ضد حزب الله، بما في ذلك تهديد الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت إذا تعرضت مستوطنات الشمال للقصف. وفي الوقت نفسه تريد إسرائيل تثبيت قاعدة أن أي قصف إيراني مباشر سيقابل أيضا برد إسرائيلي مباشر، أي أن التهدئة مع إيران لا تعني تقييد يدها في لبنان. دكتور، إيران تقول بأن الجبهة اللبنانية من ضمن الجبهات المتفق على وقف إطلاق النار وتشدد أيضا على الجنوب. كيف نفسر استمرار إسرائيل في قصفها واحتلالها للجنوب دون رد إيراني، وحصر رد إيراني فقط في الضاحية الجنوبية؟
2: واضح تماما جلال أن الإيرانيين تدريجيون في اتخاذ خطواتهم، ويبدو أنهم أيضا يعتمدون على نوع من الحسابات الخاصة التي لا تقود إلى الصدام المباشر المكثف من أول لحظة. يريدون أن ربما يختبروا الإسرائيليين، واختبروهم أول اختبار عندما قاموا بالقصف أو بالهجوم على إسرائيل قبل يومين. هذا الاختبار باعتقادي سيستمر، وربما نشهد موجة أخرى من الهجمات الإيرانية على إسرائيل، لكن في سياق ربما إيران تقرر كيف هذا السياق. الإيرانيون ما في شك أنهم يريدون تثبيت فكرة أن لبنان ضمن الملف وقف إطلاق أو إنهاء الحرب بشكل عام، لكن تواجههم معضلة أساسية بأن إسرائيل بقوتها العسكرية وبوجودها الجغرافي القريب إلى جنوب لبنان تعقد هذه المسألة، كما أن إيران تستخدم الجغرافيا في إغلاق المضيق، إسرائيل تستفيد من قرب الجغرافيا من جنوب لبنان وبالتالي قدرتها على العمل ضد جنوب لبنان وضد اللبنانيين بشكل عام. لذلك إيران غير قادرة على فرض قواعد اللعبة بالكامل، لكنها قادرة على إفساد المشهد على إسرائيل وجعله أيضا تكلفته عالية وتأخير تحقيق أي نصر أو أي أهداف كلية.
1: في المقابل دكتور، هل تحاول إسرائيل اختبار البون ما بين التصريحات الإيرانية من جهة والتنفيذ على الأرض طالما بأنها تنفذ مخططها بالجنوب؟
2: بالتأكيد هي في حالة اختبار. ولاحظ معي هناك سؤال مطروح كبير، أنه لماذا هذا التأخر في الرد الإيراني؟ الإيرانيون يشاهدوا منذ أيام ومنذ أسابيع ما تفعل إسرائيل بشكل عام في الجنوب اللبناني قبل الضاحية، فلماذا تقبل هذا ولم تتدخل إلا عندما قصفت الضاحية مثلا قبل يومين؟ هذه أسئلة كبيرة، ربما جزء منها تعود إجابته إلى انشغال إيران في جزء آخر من الجبهة وهو الخليج وقضية المضيق والحصار البحري وربما حسابات تتعلق أيضا بالداخل الإيراني. لكن بشكل عام بالتأكيد إسرائيل تركز على فكرة أساسية بأنها تستطيع التحكم في ملف لبنان أكثر من إيران ويخدمها في ذلك عامل الجغرافيا.
1: طيب دكتور، بناء على هذه المعطيات رصدنا معك 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في تهدئة هشة تفصل عمليا بين الجبهات بحيث يتوقف التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل، بينما تستمر الضربات والرسائل في لبنان ضمن سقف لا يعيد الحرب الشاملة. السيناريو الثاني هو ردع متعدد الجبهات لكنه مضبوط بحيث تواصل إيران التلويح بربط لبنان ومضيق هرمز وباب المندب، وتواصل إسرائيل التلويح بحرية العمل في لبنان من دون أن يذهب الطرفان إلى مواجهة مفتوحة. سيناريو ثالث يتمثل في مقايضة ضمنية تقبل فيها إسرائيل بتهدئة أوسع مع إيران مقابل هامش عمل أمني محدود في لبنان، أو تقبل طهران بضبط الرد المباشر مقابل إلزام إسرائيل بخفض التصعيد في الجنوب. السيناريو الرابع والأخير هو انهيار الفصل بين الجبهات وعودة الحرب إذا عاد التصعيد في لبنان إلى مستوى تعتبره إيران كسرا للردع، أو إذا ردت إسرائيل على أي هجوم إيراني بطريقة أوسع من المتوقع. عندها قد يتحول وقف إطلاق النار من إطار تهدئة إلى مجرد هدنة قصيرة بين جولتين. دكتور، ردع مضبوط، الجبهات واسعة جدا، هرمز، إيران، لبنان، باب المندب، كيف يمكن ضبط هذه الجبهات؟
2: أنا أطلقت على هذا السيناريو سيناريو إفساد تحقيق الإنجاز. يعني كل طرف يستخدم لحظة الإفساد، هذه الإيرانيون يستخدمونها ضد إسرائيل في الجنوب، والأمريكيون والإسرائيليون يفسدون على إيران في منطقة الخليج ومنطقة وأيضا الحصار البحري. بعبارة أخرى، كل طرف لديه حساباته العسكرية والاستراتيجية السياسية، ولكنه لا غير قادر على تحقيق أهدافه. هو قادر على شيء واحد، أن يمنع الطرف الآخر يفسد عليه إنجاز، يفسد عليه القيام بأي تقدم حقيقي يجعله في وضع أفضل. وهذا الردع المضبوط بعبارة أخرى، كل طرف يخشى الخطوة التالية، كل طرف يحسب الخطوة التالية، كل طرف لا يريد أن ينزلق من تلك الخطوة إلى خطوة فيها صدامة. وهذا مشهد فيه استنزاف، لأنه قد ينزلق في أي لحظة، كما شاهدنا الحوادث التي حصلت في الخليج، وكذلك موضوع القصف أو الهجوم الإيراني على إسرائيل. كلها أشياء متقاربة وهي مثل الدومينو، يمكن أن تنهار في لحظة معينة وتترك آثار سلبية على الجميع، لكن مع ذلك الأطراف معنية بالضبط العالي لهذا المشهد.
1: هذه المنطقة الرمادية مواجهات دون التصعيد ودون الانجرار إلى مواجهة جديدة، ما تحدياتها دكتور؟
2: التحدي الأكبر فيها هو القدرة على الاستمرار في نفس هذا الشيء، لأنه هي حادثة بسيطة قد تدفع إلى انزلاق كبير، وبالتالي القدرة على ضبط المسار وضبط المشهد والفاعلين فيه، لأن هناك قوة عسكرية بالمحصلة، هناك أطراف قد تدخل في أي لحظة، وهناك قرار قد يتخذ يفسد كل شيء، وبالتالي عملية الضبط الهندسي، الضبط العملياتي، ضبط تحرك القوات، ضبط تبادل المعلومات. أحيانا في مثل هذه الأطراف، في مثل هذه الحالات بيكون في ما يسمى بالهوت لاين، الخط الساخن بين الأطراف حتى يمنع حصول مثل هذا الأمر. نحن أمام حادث الآن، سقوط الطيارة الأمريكية مثلا، نحن أمام حادثة إذا قد تكون سقطت بفعل يعني تصادف وجود الطيارة المسيرة الإيرانية، وقد تكون فعلا معد لها وبالتالي أسقطت، وهذا الأمر إذا تكرر معنى ذلك نحن في مراحل الخطر أو قريب منه.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، إنما كنتم مجدد لكم التحية وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة. نذكركم بآخر التطورات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات ردا على إسقاط مروحية أمريكية وردا على الهجمات ضد القوات الأمريكية وسفن تجارية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية رد متناسب، وبأنها استهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادارات قرب مضيق هرمز. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن الحرس الثوري قوله أن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيرك وقشم تحت ذرائع واهية من مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيرك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. وأضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على هذا الهجوم الأمريكي بهجوم بطائرات مسيرة على الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين. كما قالت

0: حلت فارس إن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً بالصواريخ على قاعدتها الأزرق الأمريكية في الأردن. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوماً بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت رداً على العدوان الأمريكي. وقال الجيش الكويتي إنه تصدى لأهداف معادية. نيويورك تايمز من جهتها نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن مزاعم الحرس الثوري بتنفيذه 21 هجوماً على قواعد أمريكية بالمنطقة غير صحيحة إطلاقاً. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية وعدة مسيرات باتجاه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. الحرس الثوري الإيراني قال إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته قال قبل كل هذه التطورات إن الرد هذا مهم، وذلك بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية واضعا إياه ضمن نهجه بالرد بقوة، لكن أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وإنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. إلى ذلك نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد بأن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن القوات المسلحة الإيرانية القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد. في الملف اللبناني قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا بعد اجتيازه الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى. في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن قواته ستواصل العمل ضد حزب الله و حماية بلدات الشمال. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا جراء غارتين إسرائيليتين على منطقتي المساكن الشعبية ومخيم البص في مدينة صور. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. ودعا الحزب في بيان السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في مقابل ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. معطيات وأخبار كثيرة نتابعها بمزيد التحديثات مع شبكة مراسلي الجزيرة من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواج، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكم، ننطلق معك أحمد الرهيد وما تقوله واشنطن وبخاصة القيادة المركزية الأمريكية والمسؤولون العسكريون ووسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق بما حدث من استهداف وما قيل عن الرد الإيراني أيضا.
1: نعم محمد، بدأت ردود الفعل تترى هنا في الولايات المتحدة بعد هذه التطورات العملياتية. قبل قليل صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن ما وصفها بمزاعم إيران بتنفيذ 21 هجوما تجاه قواعد أمريكية في المنطقة غير صحيحة. وأيضا يضيف مسؤول آخر لموقع أكسيوس بأن إيران قد أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ وعدة مسيرات باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة في الكويت والبحرين والأردن. وهناك أيضا ترقب لأي مواقف ستصدر من قبل القيادة المركزية. القيادة المركزية كانت قد أكدت قبل قليل بأنها أكملت الرد الأمريكي على إسقاط إيران مسيرة، إسقاط إيران مروحية أمريكية من طراز أباتشي، وذلك تقول بتوجيه من قبل القائد الأعلى للجيش الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تؤكد القيادة المركزية في هذا البيان بأنها استهدفت بذخائر دقيقة، مواقع تحكم أرضية، وكذلك منصات دفاع جوي إيرانية ورادارات مراقبة قرب مضيق هرمز. وتشير في ذات البيان بأن هذا الرد الأمريكي يأتي كاستجابة متناسبة لما وصفتها بالاعتداءات الإيرانية غير المبررة والهجوم الإيراني غير المبرر على حد تعبير البيان، واستهداف إيران كذلك للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية في المياه الإقليمية. القيادة المركزية أيضا في بيانها هذا أكدت على موقفها بأنها تبقى على أهبة الاستعداد للتعامل مع ما تصفها بالهجمات الإيرانية غير المبررة وصدها. أيضا هناك تأكيدات استبقت هذا الموقف من قبل القيادة المركزية الذي أكدت فيه في الحقيقة محمد على أن الولايات المتحدة تضع هذا الرد الأمريكي في سياق الدفاع عن النفس وليس في سياق الضربات الهجومية. هناك مواقف أمريكية أيضا كانت قد صدرت قبل هذا الموقف، من بينها ما أكده رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد اجتماع ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جادي فانس وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة في غرفة العمليات هنا في البيت الأبيض. قال إن الولايات المتحدة نفذت ما وصفها بالضربة الدفاعية المتناسبة والمحدودة، ووصف الرد الأمريكي بأنه كان مهما وضروريا. وقبل ذلك أيضا بوليتيكو كان ينقل عن مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض قولهم بأن الولايات المتحدة تعتقد بأن المسار التفاوضي لن يتأثر بهذا التطور على الميدان. وقبل ذلك ترامب أيضا كان قد تحدث لشبكة ABC قائلا بأن الرد الأمريكي سيكون قويا، وفي ذات الوقت يؤكد على أن الولايات المتحدة وإيران ما تزالا منخرطتان في المفاوضات وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق جيد. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد على ذات الموقف الذي يشير إلى استمرار العملية التفاوضية بموازاة هذا الرد العسكري، وقال لوسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة تتوقع الوصول إلى ذلك الاتفاق الأسبوع المقبل أو خلال أشهر على أقصى تقدير قبيل الانتخابات النصفية التي ستجرى نهاية هذا العام في شهر نوفمبر. بكل الأحوال المواقف الأمريكية سواء التي صدرت من قبل القيادة المركزية أو من قبل المسؤولين الأمريكيين هي تؤكد على أن الرد الأمريكي جاء كدفاع عن النفس وليس كرد هجومي لتثبيت مسألة اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك تثبيت مسألة الاستمرار في المفاوضات وعدم الرغبة في المضي نحو التصعيد العسكري. هذه المواقف أيضا تجدد مواقف أمريكية سابقة بأنها تولي المسار الدبلوماسي الأولوية الأكبر، وأن هناك سعي من قبل الوساطة لتقريب وجهات النظر في الملفات الخلافية لا سيما المرتبطة بالملف النووي ومضيق هرمز وكذلك الأموال الإيرانية المجمدة والعقوبات.
0: شكرا أحمد الرهيد. عمر هواش في طهران، أيضا كانت هناك الكثير من التصريحات على المستوى العسكري إن كان من مقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني، وتتعلق بردوده على تلك الضربات الأمريكية.
2: نعم بالفعل محمد، بيانات مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري والجيش الإيراني شرحت الأهداف التي ضربت خلال الساعات الماضية ردا على الهجمات الأمريكية. مقر خاتم الأنبياء أولا أصدر بيانا قال فيه أنه تم استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة من قبل الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، وتوعد بأنه في حال كررت الولايات المتحدة الأمريكية وجيشها الاعتداء على الأراضي الإيرانية فإن هناك أهداف محددة مسبقا أيضا سوف تكون عرضة للضربات الإيرانية. بعد ذلك جاء بيان للحرس الثوري الإيراني على مرحلتين. في هذين البيانين أوضح الحرس الثوري أنه استهدف ثلاث قواعد أمريكية في المنطقة. استهدف أولا قاعدة علي السالم في دولة الكويت، ثم قال أنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين، لكن الاستهداف الأبرز كان في قاعدة الأزرق في المملكة الأردنية. تحدث الحرس الثوري عن أنه في كل مجمل هذه الاستهدافات قام بإصابة 21 هدفا من قواعد وصفها بالجوية والبحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي في المنطقة. وأضاف تحديدا أنه في قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ضرب 4 أهداف وصفها بالمهمة، وقال إن من بينها إحدى حظائر الطائرات الأمريكية من طراز F-35. وحذر في بياناته من أن أي اعتداء جديد على الأراضي الإيرانية فإن على العدو أن ينتظر ردا أكثر صرامة وأشد قسوة من قبل القوات الإيرانية في المنطقة. الجيش الإيراني تبنى استهداف أسطول الخامس أو مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عبر هجمات بالمسيرات. وكالة أنباء فارس أيضا شرحت بأن الاستهداف الذي تم لقاعدة الأزرق في الأردن تم باستخدام صواريخ خيبر شيكن، وهي صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وهي تعتبر من الصواريخ المتطورة الإيرانية التي تحمل رؤوسا حربية يزن وزنها ما بين طن وطنين، وبالتالي هي قادرة على إحداث الكثير من الانفجارات، وحتى أنها تتميز بأنها قادرة على مناورة المنظومات الدفاعية الجوية. وعلى نطاق واسع نشرت وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن وسائل التواصل الاجتماعي صورا لاستهدافات أو ضربات أو الصواريخ التي استهدفت القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والمملكة الأردنية. يضاف إلى ذلك لأنه خلال هذه العمليات قال الحرس الثوري أنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 كانت في سماء مدينة جم في محافظة بوشهر جنوبي إيران. ونعرف أن مدينة جم هي مدينة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث تمتلك أحد أكبر مصافي الغاز في إيران، وبالتالي نتحدث ربما عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون أرادت استهداف إحدى تلك المحطات، أو ربما كانت في مهمة أخرى في تلك المنطقة في محافظة بوشهر. لكن لماذا كل هذه الاستهدافات خلال الليلة الماضية من قبل الجيش والحرس الثوري الإيراني؟ نعرف أن القيادة المركزية الأمريكية قد تبنت عدد من الهجمات ضد مواقع في إيران. هنا في إيران تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية وحتى الحرس الثوري الإيراني عن استهدافات لعدد من المناطق في الجنوب الإيراني في محافظة جاسك في جنوب إيران، إضافة إلى جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، إضافة إلى مدينة سيريك أيضا التي هي قرب المضيق ومحاذية له. فضلا عن ذلك نقل التلفزيون الإيراني أنه دوت انفجارات في مدينة الأهواز إضافة إلى مدينة بندر عباس، وهما مدينتان أيضا تقعان في الجنوب الإيراني واستراتيجيتان من حيث المواقع الجغرافية. على صعيد الخسائر تحدث الحرس الثوري عن أن إحدى الهجمات التي نفذها الجيش الأمريكي أصابت برجا للاتصالات في مدينة سيرك، إضافة إلى تدمير خزانين للمياه في منطقة باني في مدينة سيرك، مما أدى إلى انقطاع المياه عن تلك المناطق. يمكن القول أن هذه الهجمات الأمريكية أيضا كما تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها بسبب إسقاط إيران مروحية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز، وهذا ما نفته إيران بطبيعة الحال، حيث ذكر مسؤول أو هو نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة أن إيران لم تتعمد إسقاط أي وسيلة قتالية أمريكية. كذلك قال مصدر عسكري للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران لم تنفذ أي هجمات جوية في منطقة المضيق خلال 24 ساعة الماضية، أي قبل تنفيذ تلك الهجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك نفي واضح من قبل إيران بشأن إسقاط تلك المروحية. لكن هناك أيضا كانت تلويحات حسب ما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة بأنه يمكن أن يكون ذلك قد حصل بشكل غير متعمد، وهذا أيضا ما لوح به وأشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن القوات الإيرانية هي في أهبة الاستعداد. وهذا حقيقة نحن ما رصدناه خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن البلاد تعيش مرحلة وقف إطلاق إطلاق النار، لكن هناك كانت استعدادات هي في ذروتها للقوات المسلحة الإيرانية. يضيف عباس عراقجي أنه بما أن القوات المسلحة هي في أهبة الاستعداد، فيمكن أن يكون هناك أحيانا ارتكاب لأخطاء إنسانية، أو أن يتم ضرب أهداف بشكل حادث عرضي، أو يكون قد وقع هدف أمريكي ما ضمن نطاق النيران الإيرانية من دون أن يكون هناك أمر متعمد. وأضاف عراقجي بأن مروحية أباتشي الأمريكية كانت في مياه مضيق هرمز فوق المياه في أجواء المضيق، والمضيق وفق ما قال عراقجي هو عبارة عن مياه إقليمية إيرانية وعمانية، وتساءل ماذا تفعل المروحية الأمريكية في تلك المياه وهي مياه ليست دولية حسب تعبيره، مضيفا أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تسحب قواتها إذا أرادت لها الأمان، مشددا على أن إيران تفضل الدبلوماسية لكنها سترد في حال استهداف القوات الأمريكية للأراضي الإيرانية، وهذا بالفعل ما حدث. وذكر عراقجي أثناء الهجوم الأمريكي بأن إيران سوف ترد على أي تهديد أو أي اعتداء يطال الإرادة الإيرانية، وأكد أنه على الرغم مما وصفها الهزائم الأمريكية خلال الحرب الأخيرة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تصر على اختبار عزم إيران وقوتها حسب تعبيره. وهذا في الحقيقة ما رصدناه من خلال الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية. يمكن وصف هذه الردود بأنها كانت واسعة لأنها شملت 3 قواعد أمريكية في المنطقة، استخدمت فيها الصواريخ بعيدة المدى مثل خيبر شيكن وأنواع من المسيرات. وإذا ما قارناها مع الهجمات الإيرانية خلال الفترة الماضية عندما كانت هناك تحدث اشتباكات واحتكاكات بين القوات الإيرانية والأمريكية، يمكن القول أنها كانت أوسع نطاقا وأشد وطأة، وهذا ربما يرتبط بشدة وقوة الهجمات الأمريكية التي حدثت الليلة الماضية في جنوب إيران.
0: شكرا عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. مشاهدينا ننوه بهذه الأخبار العاجلة التي ننقلها عن نيويورك تايمز التي تنقلها بدورها عن مسؤول أمريكي يقول بأنه لم يتم رصد أي أضرار مادية في القواعد الأمريكية بالمنطقة جراء ضرباتها الإيرانية. يقول أيضا المسؤول الأمريكي بأنه لا تقارير عن إصابات أو خسائر بشرية بين القوات الأمريكية جراء الهجمات الأمريكية أيضا، ويقول بأن التقييمات الأولية تؤكد اعتراض جميع الصواريخ والمسيرات الإيرانية تقريبا. إذن هذه هي التصريحات الأحدث التي تنقلها نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، ربما ذلك يتقاطع مع ما أشارت إليه أيضا بعض الأخبار التي وردت على لسان الجيش الأردني الذي قال أيضا بأنه تم اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران خلال الساعات الماضية. أيضا في الكويت كان هناك بيان مشابه. ونذهب إليك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة لنتعرف على مزيد المعطيات المتعلقة بما حدث في الكويت، والتي ربما انتهت بإعلان الجيش الكويتي بأنه تمكن من أو الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض تلك الأجسام الجوية.
3: بالفعل محمد، وحقيقة على غير العادة، عادة نستمع إلى صافرة إنذار هنا في البلاد ثم يتبعها أصوات انفجارات نتيجة صواريخ اعتراضية أو تصدي منظومة الدفاع الجوي لأهداف معادية، ثم يأتي بيان الجيش الكويتي الذي يؤكد بأن منظومته تتعامل مع أهداف جوية قادمة للبلاد. هذه المرة على غير العادة حقيقة لم نستمع إلى صافرة إنذار، استمعنا مباشرة إلى أصوات انفجارات. لا نعلم حقيقة إذا ما كانت هذه الأصوات عائدة إلى تعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية قادمة للبلاد ونوعية هذه الأهداف، لكن كما يبدو وفقا أيضا لقياسات حالات سابقة، يبدو من خلال أيضا أصوات المشابهة لهذه الانفجارات، يبدو نستطيع أن نؤكد بأن هذه الأصوات التي تم الاستماع إليها في بعض مناطق البلاد إنما هي عائدة إلى صواريخ اعتراضية من منظومة الدفاع الجوي تجاه أهداف جوية معادية، سواء كانت مسيرات أو صواريخ لكن هذا قد يؤكد بأن هناك سيطرة كما يبدو على هذه الأهداف الجوية التي توجهت أو التي توجهتها إيران تجاه الكويت، وبالتالي لم يتم تفعيل صافرة الإنذار. وكانت أيضا هذه الأصوات الانفجارات التي جاءت كانت لتعامل منظومة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية. الآن محمد

0: الهدف الحدث برمته حقيقة انتهى، لم يطل حقيقة أكثر من 5 دقائق. استمعنا لهذه الأصوات، كانت مترادفة سريعة جدا، 3 أصوات انفجارات سمعت في مناطق هنا في البلاد، ثم توقف هذا الحدث، ثم جاء البيان الجيش الكويتي الذي أكد بأنه يتعامل أو تتعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية، لكن لم يعني يأتي هذا البيان كما هي البيانات السابقة بأنه يتعامل مع صواريخ أو مسيرات. ترك هذه المعلومة غير موجودة في هذا البيان على غير العادة، وقال بأن هذه منظومة الدفاع الجوي تعاملت وفق الإجراءات العملياتية. قد يكون هناك إجراء آخر تم تعامل مع هذه الأهداف الجوية المعادية للبلاد، لكن بشكل عام انتهى هذا الحدث. الكويت منذ بداية هذا الشهر، منذ شهر حزيران يونيو، فتعرضت إلى هذا، هو الرابع استهداف حقيقة لها. الأول من حزيران كان هناك استهداف، وكبير هذا الاستهداف حقيقة، كان هناك أصوات انفجارات نتيجة تصدي منظومة الدفاع الجوي إلى أهداف جوية يبدو كانت كثيرة وكبيرة، وتبين يعني في وفقا لبيان الجيش الكويتي بأن هناك 13 صاروخا تم إرساله إلى الكويت، و17 مسيرة أيضا تم إرسالها. من بين هذه المسيرات كانت هناك مسيرة ذهبت بشكل مباشر ومتعمد إلى مطار الكويت الدولي في إصابة مباشرة حقيقة أدت إلى أضرار جسيمة في مبنى المطار الكويت الذي يسمى هنا B1 هنا في الكويت، وأدت إلى إصابة 63 مصابا. عمليات كبرى كانت أو قدمت لعدد من المصابين، بتر أعضاء يعني تعرض لها كثير من بعض المصابين، أيضا إصابات بالدماغ، كانت إصابات كثيرة حقيقة متوسطة وأكثر من متوسطة، وأيضا هذا الاستهداف المباشر بالطائرة الإيرانية أو طائرة المسيرة الإيرانية تجاه مطار الكويت أدت إلى أيضا مقتل مسافر هندي وهو مقيم في البلاد. وهي أيضا هذه الحالة أدت إلى استدعاء وزارة الخارجية للقائم بالأعمال الإيراني هنا في البلاد وتسليمه مذكرة احتجاج عن هذا الفعل، وأيضا الطلب منه بمغادرة 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية هنا في البلاد باعتبارهم يعني أشخاص غير مرغوب بهم أو بوجودهم هنا في البلاد للتمثيل بلادهم هنا في البعثة الدبلوماسية. أيضا في اليوم الأول من حزيران حقيقة تعرضت بعض البعثات الدبلوماسية أيضا لأضرار، هل كانت هي عبارة عن شظايا أم غيره، لكن كانت ليلة ثقيلة وطويلة ذلك في تلك الليلة في الأول من يونيو. وأيضا في الثالث من يونيو حزيران أيضا كان هناك استهداف أيضا للكويت، وهذا هو الاستهداف الرابع الذي يأتي للكويت في هذا اليوم. لكن بشكل عام قد يكون بلا صافرة إنذار، هذا ما أعطى يعني طمأنينة للبلاد بأنه صحيح استمع إلى أصوات انفجارات بعض المناطق، لكن أدى إلى طمأنينة لأنه لم تتم تفعيل صافرة إنذار. وقد يكون هذا ناتج إلى تقييم الجيش الكويتي بأن هذه الأهداف بعيدة عن الخطر الكبير والداهم، وليس كما الحالات السابقة التي يتم فيها استهداف البلاد.
1: شكرا سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من الكويت. شاهدنا ننوه بخبر كنا قد بثتناه قبل قليل على شاشة الجزيرة، الجيش الأردني يقول بأنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق. من عمان ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي، مرحبا حسن، نتابع معك مزيد التفاصيل إن توفرت حول ما حدث في مدينة الأزرق بالأردن.
2: نعم محمد، يعني ما أورده الجيش الأردني القوات المسلحة الأردنية يتشابه إلى حد كبير مع ما يعني حدث في الكويت، وما أورده أيضا مسؤول أمريكي بالتصريحات إلى وسائل إعلام أمريكية، وهو يتعارض مع ما أورده الحرس الثوري الإيراني، ما يقوله الجيش الأردني وقاله قبل قليل وتم بثه في عواجل أن القوات المسلحة الأردنية أنظمة الدفاع الجوي الميداني اعترضت بشكل مباشر بعد فجر اليوم 5 صواريخ قادمة من إيران باتجاه مدينة الأزرق في المنطقة التي تقع شمال شرق العاصمة عمان، وكان الاستهداف لقاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي التي تقع كما قلنا في شمال شرق العاصمة الأردنية. تم اعتراض هذه الصواريخ وتم إسقاطها، هذا ما جاء في البيان. وجاء في البيان العسكري أيضا توضيحات أخرى تشير إلى أن هنالك سقوط لشظايا لكن لا أضرار لا بشرية ولا مادية جراء ما حدث.

0: في بهذا بسبب هذا الاستهداف الإيراني للقاعدة الأردنية. من المعروف يعني محمد أن هذه القاعدة وكما يقول المسؤولون الأردنيون وتحديدا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان قد صرح مرارا بأنها قاعدة جوية أردنية وهي العمود الفقري لطائرات سلاح الجو الملكي الأردني والتي تضم طائرات F-16 تم استهدافها بشكل موسع في هذه الحرب من الفترات الماضية، لكن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لكل هذه الاستهدافات. الأردن يقول أنها قاعدة أردنية وهنالك تعاون وتدريب مشترك مع قوات صديقة وشقيقة، والمقصود بقوات صديقة وشقيقة بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكذلك بريطانيا. هذا ما جاء على لسان البيان العسكري الذي أوضح أن كل التصريحات التي أوردها الحرس الثوري الإيراني ونقلتها وكالة فارس والتي قالت أن صواريخ من طراز خيبر شكن قامت بضرب 4 حظائر لطائرات F-35 أمريكية في قاعدة الطيار الشهيد موفق السلطي، الأردن يقول أن هذا ليس صحيحا ويؤكد أن الصواريخ تم اعتراضها في الجو وتم إسقاطها وأن لا أضرار من خلف إسقاط هذه الصواريخ التي جاءت بعد فجر اليوم. من المعلوم محمد أن الأردن كان في منطقة الاستهداف الإيرانية وأن الصواريخ التي جاءته في على الأقل في الشهر الأول من هذه الحرب والتي كان عددها 147 صاروخ باليستي و115 طائرة مسيرة أغلبها قادمة من إيران وكانت تستهدف الأردن وليست عابرة للحدود الأردنية كما يؤكد المسؤولون العسكريون وكذلك الساسة هنا في عمان. تم الاعتراض معظم هذه الاستهدافات سواء بالصواريخ البالستية البالغة 147 أو الطائرات المسيرة من دون طيار وعددها 115، وكان هنالك بيانات للأمن العام الأردني لسقوط أكثر من 400 مقذوف وأصابت نحو 25 شخصا. هذا ما جاء في الشهر الأول لهذه الحرب، لكن نعيد التأكيد محمد أن البيان العسكري الأردني يقول أن الصواريخ الخمسة التي جاءت صباح اليوم تم اعتراضها وإسقاطها، وأن ما يقوله الحرس الثوري الإيراني من استهداف صواريخ خيبر شكن لحظائر طائرات F-35 في هذه القاعدة ليس صحيحا.
1: شكرا جزيلا لك حسن شوبكي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان. كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي، فضلا عن أهميته العسكرية والجزر المنتشرة في محيطه. تعزز دوره الاستراتيجي بعد أن تحول المضيق إلى رهان اقتصادي وازن يتسبب إغلاقه في خنق حركة العبور التي تشكل أحد شرايين الاقتصاد العالمي. مراسل الجزيرة نور الدين أدغي جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الأوضاع هناك.
2: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم مضيق هرمز، فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر

0: استمر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث: قشم، هرمز، لارك. ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز، وخروجا عبر جزيرة لارك. جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق. ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى. نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة. جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وصلنا إلى جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري. إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول: من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نور الدين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: من طهران الدكتور حسين نروي ورعن الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما دكتور حسين. ما هي رسالة إيران في ردها الذي ظهرت معاليمه حتى اللحظة على الهجمات الأمريكية الأحدث التي تقول الولايات المتحدة أنها جاءت بعد إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني رغم أن إيران لم تتبنى إسقاط المروحية، ولكن هناك سقوط يعني أساطير الأسلحة الأمريكية واحدة تلو الأخرى، يعني من F-35 إلى F-16 و-15 إلى سقوط المسيرات الذكية NQ-9 إنه إلى هذه الطائرة العمودية أباتشي. يعني وهذا ما يجعل يعني يدفع أمريكا إلى أن تحاول التغطية على هذه الأمور بردود فعل ضد إيران، وتدفع إيران أيضا إلى ردود فعل على ما تقوم به أمريكا من ضرب لبعض المواقع والجزر الإيرانية. يعني موضوع طائرة العمودية أباتشي، يعني إيران لم تتبنى إسقاطها لأن لم تكن هناك ظروف قتالية أساسا كما تقول القوات المسلحة. ورغم ذلك أمريكا قامت بالتحرش، ضرب بعض الجزر، ضرب خزان المياه، وهذا يعني ضرب خزان المياه في جزيرة وسط البحر له مدلول كبير أن هناك ارتكاب لجرائم حرب تتم من قبل أمريكا ضد سكان آمنين بالنهاية يعتمدون على هذه المياه لتمشية أمورهم. وهذا ما دفع إيران إلى الرد ضد القواعد الأمريكية سواء كان في البحرين أو الكويت أو الأردن. وفي تصوري أن يعني إيران تحاول أن تحفظ حالة التوازن في رد الفعل أمام الاعتداءات الأمريكية.
1: هل تعتقد بأن حجم الرد وتوسيعه ليطال أيضا الأردن والحرس الثوري يتحدث عن 21 هدفا يقول بأنه استهدفها خلال رده على الهجمات الأمريكية، هل تعتقد بأنه مدروس، بأنه متكافئ، بأنه لم يتعدى المنسوب المراد له؟
2: يعني في تصور التقديرات العسكرية نعم هي تقوم بالرد ضمن إطار متكافئ مع العدوان واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، هو يأتي ضمن إطار مدروس يعني. طيب إذا كان يأتي عشوائيا.
1: طيب إذا كان إطار مدروس ومتكافئ، فما هي رسالة إيران إذن؟
2: رسالة إيران رسالة ردع أن أي يعني عدوان أمريكي على أي نقطة في إيران سيواجه برد فعل قوي، وأن إيران لن تسمح لأمريكا بالاعتداء عليها مهما كانت الظروف.
1: ولكنها في المقابل غير معنية بالتصعيد.
2: طبيعي أن إيران أساسا في موقع رد الفعل. العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران بدأه الطرف الآخر وليست إيران. من هنا إيران لا زالت تقول أنها في حالة رد الفعل على العدوان الأمريكي.
1: أستاذ محمد، ترامب يقول بأن الهجمات الأمريكية جاءت على فعل إيراني متعلق بإسقاط طائرة أباتشي، ولكن إيران لم تكتفي بذلك الرد الأمريكي، ردت على الرد الأمريكي، وبالتالي ما الذي سيقدم عليه ترامب في هذه الحالة؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد تصعيد الأوضاع في الخليج ضد إيران. الرئيس ترامب يتحدث كل يوم تقريبا بلا توقف عن قرب التوصل إلى صفقة خلال أيام، وأعتقد أنه آخر شيء ذكره أمس قبل هذه الهجمات أنها خلال 3 أو 4 أيام. فأعتقد أن الرئيس ترامب عزم أو اتخذ قرارا بالتوصل لصفقة تظهره بمسار منتصر وتنهي حالة الحرب في الخليج. لكن ما جاء وتم التصعيد خلال الساعات الأخيرة واليوم الأخير بعد سقوط المروحية الأمريكية يعبر عن ربما سوء حسابات، عن صدفة أن يكون فعلا الطائرة وقعت دون قصد أو دون عمد من الجانب الإيراني، أو أن حتى تكون قام بها أحد أو فرقة إيرانية لا تخضع أو لا تنسق مع بقية الجهات الإيرانية. ورأينا الهجوم الأمريكي ورد الإيراني حتى الآن منضبط، كلاهما لا يريد التصعيد، وهذا واضح جدا في اختيار الأهداف وتوقيتها وفترة الهجمات. الهجمات الأمريكية استغرقت 2 ساعة على أكثر تقدير، ويبدو حتى الآن أن الهجمات الإيرانية منضبطة وربما تكون انتهت، واعتقد انها تظهر ان هناك ردع متبادل بين الطرفين. تحاول واشنطن تقول ان اي هجوم على مصالحها او على اهدافها في المنطقه سيتم الرد عليه، وايران كذلك لن تترك اي شيء يمر دون ان يكون هناك رد متوازن. فأعتقد أن هذا لا يمكن أن ينهي المسار التفاوضي، بل على العكس أرى على عكس كل التوقعات أنه سيسرع بأهمية المسار التفاوضي والتركيز عليه خلال الأيام الأخيرة، خشية أن تدفع بعض هذه الهجمات والاعتداءات المتبادلة إن خرجت عن نطاق السيطرة إلى

0: عن وورس جورنال عن مسؤولين قالت فيه بأن السياسة يعني ترامب لم يكن يريد الرد على الإيرانيين، ولكنه فعل ذلك بناء على توصية جاءت من المستوى العسكري وزير الحرب ورئيسي الأركان. ما دلالات ذلك؟
1: دلالات ذلك أن القرار ما زال يتخذ بصورة شبه جماعية في الولايات المتحدة، على الرغم من التقارير والادعاءات بهيمنة الرئيس ترامب وحده على صنع القرار. العسكريون لهم حسابات مختلفة عن السياسيون، وأعتقد أن قواعد الاشتباك في الخليج هي ضربة بضربة، وأعتقد أن أعتقد هذا ما أكده العسكريون الأمريكيون للرئيس ترامب. هم يكونون آرائهم فقط، والرئيس هو من يتخذ القرار، حتى وإن كان هناك نقاش وضغط من بعض الأطراف كما الحال في هذه الحالة. العسكريون رئيس الأركان هو وزير الدفاع، إلا أن الرئيس ترامب هو صاحب القرار الأول والأخير. والرئيس ترامب يبدو أنه اتخذ قرار بهجمات محدودة أهداف محدودة. لم نسمع عن ضحايا كثر في الجانب الإيراني، لم نسمع عن تدمير بنية أساسية مثل التي كان يهدد بها الرئيس ترامب سابقا، محطات طاقة كهربائية أو جسور كبيرة أو محطات القطارات أو ما شابه ذلك. فأعتقد أن ما جاء ربما يحفظ الحزمة وجه الجيش الأمريكي، وكي لا تكرر إيران هذه الهجمة إذا كانت هي من أسقطت الطائرة العمودية الأباتشي. فأعتقد أن العسكريون لهم حسابات مختلفة، لكنهم في الآخر في النهاية يخضعون هنا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وينصتون إليه، ولا يمكن لهم أن يخالفوا أي رأي يخرج من الرئيس ترامب.
0: دكتور حسين، هذا التطور الذي يبدو أنه انتهى وقد يضاف إلى مجموعة من الاحتكاكات والمناوشات التي شهدتها منطقة مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، كيف في تقديرك سيؤثر على العملية التفاوضية بالمنظورية الإيرانية تحديدا؟
2: يعني في تصوري إيجاد حالة ردع ضد العدوان الأمريكي والتحرشات الأمريكية له مدلول سياسي. يعني متى يمكن لطرف أن يملي إرادته على الطرف الآخر؟ عندما يضعف الطرف الآخر. ولكن عندما يكون الطرف الآخر في موقع متكافئ، هنا يعني التسوية يجب أن تكون ضمن إطار متكافئ أيضا. من هنا موضوع المفاوضات هي تتبع الميدان شئنا أم أبينا. أن أمريكا لحد الآن هي صحيح تصور أن أمريكا يعني قوة عظمى دولية تمتلك الإمكانات المختلفة التكنولوجية المتقدمة، ولكن يجب ألا ننسى أن التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة تحطمت على صخرة الصمود الإيراني في المنطقة، وقد يكون يعني طائرة الأباتشي هي أحد هذه النماذج، وقبلها F-35 إلى آخره. نحن أمام،
0: وبالتالي هذه المعادلة التي أشرت إليها، معادلة الردع التي تحاول إيران أن تفرضها، ستؤثر بأي طريقة على العملية التفاوضية، إيجابا أم سلبا؟
2: لا، أنا في تصوري تؤثر إيجابا
0: بالنسبة
2: يعني
0: لإيران
2: بشكل أو بآخر. نعم، أنه تفرض على الطرف الآخر أن يلتقي في وسط الطريق بعد أن كان يملي ويقول أن على إيران الاستسلام أمام الطلبات الأمريكية إلى آخره. الآن هو يقول التفاوض، وهو ينتظر ردود إيرانية، وهذا هو يعكس حقيقة ما هو موجود في الميدان، بعكس الأيام الأولى الذي كان يبيع العنكريات ويطالب بالاستسلام.
0: وبالتالي أستاذ محمد، هل حالة الردع هذه التي تحاول إيران أن تفرضها في كل مرة تحصل فيها مناوشات بين إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة، هل تعتقد بأنها ستدفع ترامب لقبول فكرة أنه يفاوض دولة يقدم لها تنازلات وتقدم له تنازلات، وبالتالي الخروج بمعادلة رابح رابح التي تطالب بها إيران منذ البداية؟
1: نعم، أعتقد أن خبرة الثلاثة أشهر الماضية ونصف الشهر منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في الثامن

0: او العشرين من فبراير الماضي اظهر ذلك، اظهر ان ايران ليست دوله ضعيفه وانها لن تقبل ان يتم ضربها او توجيه هجمات عليها او اعتداءات ولا ترد، مثل الحاله بين اسرائيل ولبنان او اسرائيل وحتى سوريا. فاعتقد ان هذا هو ما يحرك المفاوض والسياسي الايراني، وهذا هذه الرساله وصلت بوضوح الى الاداره الامريكيه. في كل مره كان هناك اعتداء امريكي حتى لو محدود كان هناك رد ايراني مماثل في طبيعته وفي قواته للاعتداء الامريكي. فاعتقد اننا نؤسس في هذه اللحظات لردع متبادل بين الطرفين، وهذا يخدم السياسيون. هذا ردع عسكري بالاساس يحدده قادة العسكريون في كل الطرفين طبقا لمقدرات القوة لدى كل منهما وحدود هذه وحدود استعمال هذه القوة في كل جانب. السياسي يأخذ هذا كرادع يستعمله في المسار التفاوضي، يدرك أن المسار العسكري تم استغلاله ولن يتم لن يكون عامل مرجح في العملية التفاوضية، حيث أنه وصل إلى نهايته، نهاية الاعتداءات، نهاية الهجوم العسكري لم تؤتي بالأهداف التي كانت تهدف تسعى إليها الإدارة الأمريكية. والآن المسار هو التفاوض بعد الفشل العسكري في الاستسلام، في استسلام إيران على سبيل المثال أو فتح مضيق هرمز. فأعتقد أن هذا يسهل من عمل الدبلوماسية ومن عمل السياسيين بعد أن يصل العسكريون إلى توازن دقيق كما رأينا الحال خلال الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة. لكن هذا أيضا له مخاطر إذا خرجت هذه التوازنات العسكرية عن خارج السيطرة وأساء طرف تقدير رد الفعل الطرف الآخر.
1: وبالتالي دونالد ترامب هل سيقبل أن تكون الكلمة الأخيرة لإيران في أي محاولة إيجاد معادلة ردع؟ سيقبل بالدبلوماسية والغلبة أو الكلمة الأخيرة في الرد تكون إيرانية العنوان؟
0: ليس بالضرورة إيرانية العنوان، بل إيرانية أمريكية. الوسيط الباكستاني يلعب دور مهم جدا، ولا أعتقد أنه سيخرج طرف فائز بصورة كاملة أو مهزوم بصورة كاملة من مسار التفاوض في إسلام أباد. الطرفان سيخرجان ويدعيان أنهما انتصرا في هذه المعركة الطويلة وفي معركة الدبلوماسية، وهذا الحق لهما في كل الأوضاع. لكن الأوضاع على الأرض مختلفة. أعتقد أنه سيكون هناك بداية جديدة للعلاقات الأمريكية الإيرانية إذا تم التوصل للحل لهذه المشكلات العالقة بين الطرفين، والتي أعتقد أن الدبلوماسيون بعد التصعيد الأخير ربما يكونون في عجلة من أمرهم، خاصة عن الدبلوماسي الأمريكي والمفاوض الأمريكي الذي يريد أن ينهي هذه الحرب بصورة كبيرة. وهذا أعتقد يظهر في سلوك الرئيس ترامب وفي سلوك إدارته التي لا تريد أن يستمر القتال بلا نهاية.
1: شكرا. من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. إلى الشأن اللبناني، ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة ورد حزب الله باستهداف مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. طبعا معكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسن مسعود، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميس. مرحبا بكما حسان. إذا على وقع العمليات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان وعملية حزب الله، سجال سياسي عنوانه حزب الله والرئيس اللبناني.
2: لأن الوقائع الميدانية تنعكس على الوقائع السياسية وتطوراتها في ظل المسارين اللذين يسيران في اتجاهين متعارضين في هذه المرحلة، ويحاول كل طرف أن يدعم المسار الذي يراه الأنسب في هذه المرحلة. المسار الأول بطبيعة الحال هو المسار الذي تقوم به الدولة اللبنانية في التفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، والذي يهدف لوقف إطلاق النار، وكما قال رئيس الوزراء اللبناني يوم أمس بأنه يهدف كذلك وفي الجولة القادمة المرتقبة في 22 من الشهر الجاري في واشنطن لاتخاذ إجراءات تبدأ بتنفيذ المناطق التجريبية التي يقوم الجيش اللبناني

0: بالعودة إلى المناطق في جنوب لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها، ثم الوصول في نهاية المطاف إلى انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وبسط الدولة لسيطرتها على كامل الجنوب. هذا هو الهدف الذي يريده الجانب اللبناني الرسمي للمفاوضات المباشرة، وكذلك باقي القضايا الأساسية وهي استعادة الأسرى وكذلك عودة النازحين وإعادة الإعمار في الجنوب. أما المسار الثاني أيضا فهو الذي يدعمه حزب الله، والذي جاء في بيانه بأن الدولة اللبنانية عليها أن تستفيد منه في ما يصب أيضا في هذا الهدف الذي تريده، وهو وقف الحرب وكذلك أيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهو مسار التفاوض بين الجانب الإيراني والأمريكي في باكستان. ولكن هذا المسار أيضا لديه الكثير من التفاصيل التي نتابعها في الساعات الماضية والمرتبطة بالتطورات الميدانية. لكن أيضا في الميدان هنا في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة ما زالت الغارات مكثفة، وكذلك ما زالت العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتواصل بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي. هذا ما تحاوله قوات الاحتلال في هذه الأثناء في محاولة للتقدم باتجاه النبطي تحديدا. وقبل قليل كانت قد شهدت منطقة النبطية سلسلة من الغارات، سواء كان في منطقة حبوش في كفر رمان، وأيضا في محيط النبطية، وأيضا في منطقة النبطية الفوقة، في إطار تمهيد ناري لقوات الاحتلال في محاولاتها للتقدم باتجاه ميفدون وكفر تبنيت في هذه المرحلة وهذين المحورين الأساسيين. حيث يؤكد كذلك حزب الله بأنه يقوم بصد هذه المحاولات عبر إطلاق المسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة وكذلك الصواريخ باتجاهها. فيما أيضا هناك محور آخر وأختم بذلك محمد، لمحاولة تقدم إسرائيلية أيضا في القطاع الغربي باتجاه منطقة البيوت السياد تحديدا في منطقة البياضة، وكذلك يعمل حزب الله على التصدي لها.
1: فاطمة خميسي، لا يزال التصميم الإسرائيلي آخره ربما على لسان رئيس الأركان الذي يقول بأن عملياته ضد حزب الله ستستمر وسيعمل على حماية بلدات الشمال.
2: صحيح محمد، هذه العمليات الإسرائيلية تستمر وبشكل مكثف، وتريد إسرائيل عبر هذا التعمد بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان أن ترسل أيضا رسائل بشكل مباشر أيضا إلى إيران عبر هذه العمليات العسكرية، على اعتبار أنها ترفض بشكل قاطع أي ربط ما بين الجبهة اللبنانية وما بين الجبهة الإيرانية، ولا تريد أن يتم ترسيخ المعادلة التي حصلت في الأيام الأخيرة عندما أقدمت إسرائيل على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن ثم قامت إيران بالرد على هذا الاستهداف عندما أطلقت الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. لذلك هنالك مساعي من أجل رفض هذه المعادلة، من أجل عدم تكرارها، وهو الأمر الذي ينعكس في كل التصريحات الرسمية الإسرائيلية، وينعكس أيضا عبر المزيد من الاستهدافات المكثفة في جنوب لبنان حتى اللحظة. وأيضا بحسب التسريبات الإسرائيلية المتداولة في الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، تم اتخاذ القرار باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت فورا أي استهداف يقدم عليه حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية وباتجاه شمال إسرائيل. هذه المسألة كانت قد انعكست اليوم في المشهد الميداني، كان هنالك إنذار مبكر من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية باتجاه مدينة كريات شموني والبلدات المحيطة فيها للتحذير من عملية لإطلاق الصواريخ باتجاه هذه المناطق، ليتضح لاحقا بأن حزب الله قام بإطلاق صواريخ لم تكن موجهة بشكل مباشر نحو بلدات شمال إسرائيل، إنما كان هنالك دفعة صاروخية أطلقت باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وجرى اعتراض صاروخ بالإضافة إلى المسيرات السابقة التي أيضا يطلقها الحزب.
1: شكرا فاطمة خميسي، كنت معنا من رام الله. شكرا موصول لك حسن مسعود، كنت معنا من بيروت العاصمة اللبنانية. ظل المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مفتوحا رغم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، لكن هذا التصعيد حمل رسائل سياسية تنعكس على الوضع التفاوضي من خلال محاولة تكريس معادلة اشتباك جديدة. المزيد في هذا التقرير.

0: لفرح الزمن شوقي.
1: تكريس للمعادلات بلغة النار، وربما خلق أدوات ردع جديدة. هذا هو عنوان ما بعد قصف إيران لإسرائيل، لخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار وضربها الضاحية الجنوبية في بيروت. فهذا ما قاله المسؤولون في إيران الذين يعتبرون إنهاء الحرب على كافة الجبهات جزءاً من وقف إطلاق النار، وانتهاكه يعني بالضرورة تأثر المسار الدبلوماسي حتى وإن لم يتوقف. لطالما أصرت طهران على ربط ملف لبنان ووقف الحرب فيه بصيغة الاتفاق الذي تبحثه مع واشنطن، أصبحت تتحدث عنه اليوم كمعادلة مشروطة تحاول تكريسها كمعادلة ردع، وتحديداً حين يدور الحديث عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي هذا السياق تؤكد التصريحات الأمريكية وجود تباين في بعض المواقف مع إسرائيل التي تستمر بتوجيه ضربات للجنوب اللبناني، رغم أن طهران ترفض علناً الفصل بين مواقف الطرفين الأمريكي والإسرائيلي. فهددت بإغلاق باب المندب كما هرمز، وجاء ذلك بعد مشاركة أنصار الله في استهداف إسرائيل بصاروخين. كل ذلك يزيد التشدد في شروط اعتبرتها طهران أساساً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما زالت تتحدث عن ملفات عالقة تعقد التفاهم حيناً وعن الاقتراب من الاتفاق في حين آخر. وفي طهران سلمت باكستان رسالة موجهة للمرشد الأعلى في ذات اليوم الذي عاد فيه التصعيد بين إيران وإسرائيل. ترجح وسائل إعلام إيرانية أن يكون فحواها عبارة عن مقترحات وعروض لتشجيع طهران على القبول بالملاحظات الأمريكية الأخيرة في مذكرة التفاهم المقترحة، لا سيما أن شرط طهران المتعلق بالإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج قد تحول إلى حجر عثرة أساسي في المباحثات. فترجح ذات المصادر أن تحمل الرسالة الباكستانية ضمانات تتعلق بهذا العنوان. يكثر الحديث عن الضمانات في هذه الفترة التي تريدها إيران مقابل أي التزامات تترتب عليها وتريدها أمريكا في الملف النووي تحديداً، مع إضافتها لشرط التحقق من الالتزام، تحقق طالب به أيضاً نص مشروع أمريكي أوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من حالة المواد والمرافق النووية الإيرانية. وما بين تفاصيل تقييد النووي الإيراني التي تشغل واشنطن بالدرجة الأولى وتفاصيل رفع العقوبات والحصار وضمان إنهاء الحرب على كافة الجبهات التي تشغل بال طهران، تحاول إيران رسم معادلة بين الدبلوماسية والقدرات العسكرية. هي معادلة لإرضاء الشارع في الداخل بكافة توجهاته ولتوجيه الرسائل للخارج، مفادها أن أدوات الردع لم تستنفذ بعد طالما أن الخلافات قائمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا، ونذكر بآخر التطورات، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن الولايات المتحدة أكملت بنجاح ثلاث موجات من الهجمات رداً على إسقاط مروحية أمريكية ورداً على الهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. أضافت القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه العملية هي رد متناسب، وإنها استهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع لرادارات قرب مضيق هرمز. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن الحرس الثوري قوله إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم، ما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. أضاف الحرس الثوري كذلك بأن قواته البحرية ردت على هذا الهجوم الأمريكي بهجوم بطائرات مسيرة على الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين. كما قالت وكالة فارس إن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. من جهته أعلن الجيش الأمريكي إسقاطه خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت، فيما الجيش الكويتي قال إنه تصدى لأهداف معادية. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن مزاعم الحرس الثوري بتنفيذه 21 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة غير صحيح إطلاقا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية وعدة مسيرات باتجاه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن.

0: الحرس الثوري الإيراني قال أيضا أنه تم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، واضعا إياه ضمن نهجه بالرد بقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وإنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. وقد نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد بأن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. وقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا جراء غارتين إسرائيليتين على منطقتي المساكن الشعبية ومخيم البص في مدينة الصور. في الملف اللبناني قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن قواته ستواصل العمل ضد حزب الله وحماية بلدات الشمال. إذن هذه المستجدات الميدانية والسياسية نتابعها مع مراسلينا من واشنطن مراد هاشم، وينضم إلينا كذلك من طهران عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك مراد نبدأ معك عمر هواش برصد المشهد والتصريحات حيال هذه العملية التي نفذ الحرس الثوري الإيراني ابتداء.
1: نعم محمد، البيانات الإيرانية جاءت تباعا بدءا من مقر خاتم الأنبياء ثم الحرس الثوري ثم الجيش في إيران، حيث قال مقر خاتم الأنبياء إنه ردا على ما وصفها بذريعة إسقاط مروحية أمريكية، وردا على العمليات الأمريكية قامت القوات الإيرانية في الجيش والحرس الثوري باستهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، محذرا من أنه في حال عادت وكررت القوات الأمريكية الاعتداءات على الأراضي الإيرانية فإنها ستواجه ردا أشد صرامة وأكثر اتساعا من حيث النطاق حسب تعبير البيان. ثم أوضح الحرس الثوري الإيراني أنه قامت قواته البحرية والجوية باستهداف 3 قواعد أمريكية جوية وبحرية في المنطقة. القاعدة الأولى كانت علي السالم في دولة الكويت، الثانية كانت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في مملكة البحرين، إضافة إلى قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية في المملكة الأردنية. كذلك أضاف الحرس الثوري أنه أصاب 21 هدفا في هذه القواعد ودمر 4 أهداف وصفها بالمهمة، لا سيما حسب البيان حظائر مقاتلات F-35 الأمريكية في قاعدة الأزرق الأمريكية. كذلك حذر الحرس الثوري في بيانه بأنه أيضا إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية واستهدفت الأراضي الإيرانية وشنت أي عدوان جديد على إيران فإن القوات الإيرانية أيضا سوف تعاود الكرة وتوجه هجمات ضد أهداف جديدة أمريكية في المنطقة. أيضا الجيش الإيراني ذكر في بيانه أنه استهدف المقر الأسطول الخامس الأمريكي بمجموعة من المسيرات. وكالة أنباء فارس ذكرت أن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، تحديدا حظائر الطائرات المقاتلات الأمريكية F-35، تم بصواريخ من طراز خيبر شيكن بعيدة المدى التي تعمل بالوقود الصلب، وهذه الصواريخ معروفة هنا في إيران بأنها من الصواريخ الاستراتيجية التي تحمل أوزانا ثقيلة من الرؤوس الحربية التي يصل وزنها إلى ما بين 1000 و2000 كيلوغرام، وبالتالي قادر على إحداث تفجيرات كبيرة. أيضا ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في سماء مدينة جم في محافظة بوشهر الإيرانية، ومعروف أن تلك المحافظة هي المحافظات المهمة في إيران حيث تضم فاعل بوشهر النووي، إضافة إلى أن مدينة جم ذاتها تضم أحد أكبر مصافي النفط والغاز في إيران. لكن السؤال حول الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية ومدى الأضرار التي لحقت في إيران، يقول الحرس الثوري الإيراني إن جزيرة قشم ومدينة سيريك

0: وميناء جاس قد تعرضوا للهجمات الأمريكية خلال الساعات الماضية، وأن أضرارا لحقت بإحدى الرادارات وأبراج الاتصالات التابعة للحرس الثوري في مدينة سيريك، إضافة إلى أنه تم تدمير 2 من خزانات المياه في إحدى المناطق بالمدينة، مما أدى إلى انقطاع الماء عن تلك المنطقة. يضاف إلى ذلك أن التلفزيون الإيراني ذكر أنه سمع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس، لكن حتى اللحظة لم تتضح الصورة ما هي الأهداف أو ما هي الأضرار. وتقول طهران أن هذه الهجمات الأمريكية هي تحت ذريعة إسقاط مروحية أباتشي، وكانت إيران قد نفت هذا الأمر عبر مسؤول عسكري صرح للتلفزيون الرسمي بالقول إنه خلال الساعات الماضية قبل الهجوم الأمريكي لم ينفذ أي هجمات جوية في محيط مضيقة هرمز، نافيا أن يكون إسقاط المروحية من قبل القوات الإيرانية. وذكر أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أن القوات المسلحة الإيرانية هي على أهبة الاستعداد، ويمكن في هذه الحالة أن يتم إسقاط أهداف بشكل غير متعمد، إما عن طريق خطأ بشري أو عن طريق حادث عرضي، أو أنها ربما كانت في مرمى نيران ما في منطقة المضيق، مؤكدا على أن المروحية كانت في منطقة غير دولية، هي في أجواء مياه إقليمية تعود لإيران ولسلطنة عمان في مضيق هرمز، متسائلا ماذا كانت تفعل تلك المروحية.
1: إذن عمر
0: في تلك
1: لا تبني رسميا إيرانيا لإسقاط أو لحادث سقوط هذه المروحية الأمريكية. إذا ما ذهبنا إلى ذلك التعليق الذي نقلناه عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب، وكذلك التصريح للرئيس ترامب الذي تحدث به بأن هناك اتفاقا جيدا جدا مع إيران، واعتقاده بأنه سيبقى كذلك، الإيرانيون كيف يعني يتابعون المشهد التفاوضي تزامنا مع الحديث في الساعات الأخيرة بشكل كثيف عن عمليات عسكرية متبادلة من الجانبين؟
0: نعم، على الرغم من هذا التصعيد بين القوات الأمريكية والإيرانية خلال الساعات الماضية، والتصعيد الذي شاهدناه أيضا بين إيران وإسرائيل وقبل ذلك المناوشات التي كانت متكررة بشكل ملحوظ بين القوات الأمريكية والإيرانية أيضا خلال الأسبوع الماضي، لكن هنا في طهران لا أحد يتحدث عن إنهاء فترة توقف إطلاق النار، ولا أحد يتحدث عن إنهاء المفاوضات، بل إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال في تغريدة يوم أمس إن إيران تجيد جيدا لغة الدبلوماسية، وأنها أيضا تجيد لغة أخرى. يقول الإيرانيين إنهم يقاتلون عندما تكون هناك ضرورة للقتال، أيضا يفاوضون عندما يكون هناك ضرورة للتفاوض. وعلى كل الأحوال هنا في طهران لا ينظر إلى هذه المناوشات والتصعيد هذه الليلة على أنه سوف يؤدي بالمسار الدبلوماسي إلى طريق مسدود. هو قد يعيق عملية التفاوض، قد يؤخر الرد الإيراني المنتظر على آخر الأوراق الإيرانية، وهو بطبيعة الحال كما يقول الإيرانيون يزيد من حالة عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويثير الشكوك حيال جديتها في المسار التفاوضي، لكنهم يؤكدون أن هذا المسار هو المسار الأفضل، لكن بشريطة ألا يتم انتهاك أي من الحقوق الإيرانية التي منصوص عليها في مذكرة التفاهم التي تم وصول إليها،
1: عمر هواش،
0: ابتداء من الحقوق النووية إلى الحقوق الاقتصادية كما يقول
1: مراسلنا من طهران. شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن نرصد المشهد من هناك حول آخر المستجدات مع مراد هاشم. إليك مراد.
2: مرحبا محمد. نعم، آخر ما صدر من واشنطن هو ما يتعلق بالرد الإيراني على الضربات الأمريكية، إذ صرح مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام من أن إيران استهدفت بصواريخ ومسيرات كل من البحرين والكويت والأردن، ومن أنه تم اعتراض جميع الهجمات الإيرانية، لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات والجنود الأمريكيين، كما لم تحدث أي أضرار أو خسائر مادية كما يشير هؤلاء المسؤولون. جاء أيضا هناك نفي فيما يتعلق بما تقوله إيران عن استهداف أو توجيه أكثر من 20 أو 21 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة. قبل ذلك بطبيعة الحال كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت انتهاء الرد الأمريكي الذي وضعته في سياق الدفاع عن النفس، وذلك بعد تنفيذ وشن ثلاث موجات من الهجمات أو الضربات على البنية على بنية عسكرية تحتية إيرانية مطلة على مضيق هرمز، وتحديدا شملت الرادارات ومحطات التوجيه وكذلك أنظمة الدفاع الجوي، واستخدمت فيها طائرات تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكية باستخدام قذائف دقيقة التوجيه، وهو أمر بطبيعة الحال لافت الإشارة إلى هذه التفاصيل الدقيقة للتأكيد على أنه لا يراد لهذه العملية سوى أن تبقى ضمن حدود معينة وردود محسوبة ومتناسبة. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها تنفذ هذه العمليات ردا بناء على توجيهات الرئيس ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات الأمريكية، وأيضا ردا على إسقاط مروحية أمريكية مساء الاثنين، مؤكدة إن الرد الأمريكي رد متناسب وأن القوات الأمريكية باقية في حالة من التأهب للرد على أي هجمات تستهدفها. في المجمل هذه التطورات جاءت في وقت كان الرئيس دونالد ترامب بالفعل يحاول أن يضع ما حدث في إطار محدود كي لا يؤثر على مسار المفاوضات، وهو قال إن ما حدث في تصريح لول ستريت جورنال إن ما حدث ليس بالأمر الكبير أو الجلل، وإن الطيار أو الطاقم نجا ولم يصب في هذه الحادثة. لكن ما يكشف بعد ذلك ولا سيما في الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض من أنه كما تقول وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة من أنه كان يتردد في الرد على إسقاط المروحية الأمريكية بالنظر إلى هذا الموقف الذي عبر عنه في تصريح سابق، ولكنه ورغم أنه قال إنه يتعين الرد بقوة وبشكل قوي ومؤثر، لكنه كان يفضل عدم الرد. وبعد أن استمع إلى إحاطة من وزير الحرب بيت هيكسيث وكذلك دان كين رئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض بشأن ملابسات وتفاصيل ما دار وكيف أسقطت المروحية الأمريكية، قرر المضي قدما في الرد على النحو الذي شاهدناه وأعلنته القيادة المركزية الأمريكية. محمد،
1: شكرا لك مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي. فضلا عن أهميته العسكرية والجزر المنتشرة في محيطه، تعزز دوره الاستراتيجي بعد أن تحول المضيق إلى رهان اقتصادي وازن يتسبب إغلاقه في خنق حركة العبور التي تشكل أحد شرايين الاقتصاد العالمي. مراسل الجزيرة نور الدين دغير جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الأوضاع هناك.
3: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز، فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث: قشم، هرمز، لارك. ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز، وخروجا عبر جزيرة لارك.
4: جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق.
3: ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى.
4: نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر الإيرانية، والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة.
3: جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
4: وصلنا إلى جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري.
3: إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول: من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نور الدين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن، الدكتور حسين أو حسن ميمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين نروي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. دكتور حسن، إذا ما بدأنا بسؤال عما إذا كانت هذه المشاهد والأحداث الأخيرة هي حرب مصغرة أم ماذا بتقديرك؟
5: هي استمرار للحرب بوتيرة منخفضة تحضيرا لما قد يكون العودة إلى وتيرة مرتفعة. المقصود هنا هو بأنه رغم ما يشاع عن تردد من جانب الرئيس ترامب، وقد يكون حقيقي، لا أقول بأنه بالضرورة كاذب، ولكن ما يشاع عن تردد من جانب دونالد ترامب حول الإقدام على العملية الاقتصاصية من عدمها، فإن هذه العملية الاقتصاصية ليست مجرد رسائل ترسل، بل هي جزء من منهجية الحصار والتصدي لمحاولة إيران إعادة تأهيل قدراتها العسكرية ولاسيما منها الدفاعية. نلاحظ بأنه مع كل مناوشة مهما كان سبب المناوشة ما يجري أمريكيا هو استهداف مواقع ذات طبيعة بعيدة المدى، ذات طبيعة استراتيجية.

0: مواقع رادارات وغيرها. والكلام من الجانب الإيراني عن استهداف خزانات المياه، حتى هذا قد يأتي في هذا الإطار، أي لمنع قدرات دفاعية. إذن الموقف الأمريكي هنا هو بأن رغم أن الجولة الميدانية الأولى قد انتهت بالفشل، طبعا الولايات المتحدة لم تقول ذلك ولكنه أمر متحقق، الجولة الميدانية انتهت بالفشل لأن إيران كانت أكثر استعدادا ولأن الولايات المتحدة بقرار من الرئيس ترامب تهورت. اليوم المرحلة هي مرحلة حرب اقتصادية، الهدف منها دفع إيران إلى الاهتراء والتحضير لضربة قد تكون عودة إلى الحرب الميدانية لتحقيق ضربة قاضية، أو دفع إيران إلى السقوط ذاتيا من خلال تفعيل الأعمال العدائية داخل إيران بنفسها. أقول كل هذا لأن الكلام الذي يصدر بشكل دائم من الرئيس الأمريكي على أننا أوشكنا أن نحقق الاختراق وإلى ما هنالك مبني على لا شيء. أقول على لا شيء لأنه مثلا في هذه الحالة عندما يقول المفاوضات جارية على قدم وساق، المقصود هنا هو بأنه ثمة مسعى باكستاني إلى إقناع الإيرانيين بالقبول بالشروط الأمريكية. هل سوف تقبل إيران بالشروط الأمريكية؟ طبعا لا، ليس هناك تفاوض، هناك وساطة باكستانية لا تحقق شيء، لأننا أعود وأشدد على أننا لا نزال في عند نقطة الصفر، أي إيران لم تتراجع عن أي من المطالب والولايات المتحدة لم تتراجع بدورها عن أي من
1: طيب،
0: مطالبها.
1: هذه دكتور
0: نطق
1: حسن
0: الاستسلام غير
1: عدة
0: المشروط.
1: نقاط، نعم تطرح عديدا من الاستفهامات بطبيعة الحال، ولكن دعنا نشرك ضيفنا ابتداء من طهران دكتور حسين رويوران. إذا ما كنت تتفق دكتور حسين مع فكرة طرحها الدكتور حسن بأنها مرحلة هدوء ولكنها تشهد هذه المناوشات التي قد تؤسس أو تمهد لعودة التصعيد مستقبلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني صحيح أن ما يسمى أن هناك وقف لإطلاق النار، ولكن تحت هذا المسمى الحرب لا زالت مستمرة، وفي هذه الحرب هناك سقوط لرموز القوة الأمريكية. يعني طائرة F-35 تكسرت على صخرة الصمود الإيراني، طائرات F-15 F-16 والآن الطائرة العمودية أباتشي، وهذا كله يعني له مدلول وله تأثير في بناء المعادلات المستقبلية بين إيران وبين أمريكا. أمريكا وترامب الذي يصف بعض مكامن القوة في أمريكا أنه يمتلك أسطول وأرمادة، يمتلك أسلحة متقدمة، يمتلك ويمتلك، ولكن يعني كما قال الأستاذ حسن لم تحقق أهدافها أمريكا، والآن هناك سقوط لهذه الرموز، وهذا يستوجب يعني أولا إيران تقوم ببناء حالة ردع واضحة أمام الإمكانات الأمريكية، وهذا يفرض على أمريكا أن تلتقي في وسط الطريق، أن تستمر في أمريكا في مطالبة إيران بالاستسلام لما يريده السيد ترامب. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث، والمعادلات التي تبنى هي لن تسمح أساسا بهكذا شيء. من هنا حتى يعني التفاؤل الرئيس الأمريكي بأن الأمور تسير بشكل جيد وأنها خلال أسبوعين يعني سيكون هناك قبول إيراني بشروط أمريكا، هذا غير موجود. يعني وأتصور أن الرئيس الأمريكي لا زال يحلم بهذه الأمور. هناك حالة ردع إيرانية قائمة، يعني رغم أن إيران لم تقل أنها أسقطت المروحية، ولكن رد الفعل الأمريكي استوجب رد فعل إيراني في ضرب العديد من القواعد في البحرين وفي الكويت وفي
1: وصلت
2: الأردن،
1: الصورة.
2: وهذا يعني يعكس أن إيران ترد بشكل متكافئ أو أكثر من ذلك حتى.
1: طيب دكتور حسن، إذا ما عدت إلى بعض النقاط التي كنت تتحدث بها قبل قليل بالحديث عن أن ترامب لديه حالة من التردد، وهذا أيضا ما يطرحه كثير من المحللين بطبيعة الحال. أذهب معك بقراءة شخصية إلى تلك العوامل التي قد تدفعنا لأن نصدق بأن ترامب شخص متردد، أو أن لديه بالفعل منهجية معينة يعمل وفقا لها في الظرف الحالي.
0: لا، هو متردد بالتأكيد، ولكن ثمة منهجية أمريكية تكاد أن تكون إلزامية اليوم، لأن دونالد ترامب قد ورط نفسه، ولكنه ورط الولايات المتحدة في حرب لا يمكن للولايات المتحدة أن تخرج منها إلا منتصرة. هذا هو الموقف الأمريكي، وبالتالي بغض النظر عن تردد ترامب وإمكانية أن يعرقل ترامب بعض الخطوات، ما قد طرح له هو القول بأنه توصيات المؤسسة العسكرية قبل المباشرة بهذه الحرب التي أراد لها ترامب أن تكون تكرارا لتجربة فنزويلا، وطبعا لن تكن، توصيات المؤسسة العسكرية لتحقيق الانتصار الأمريكي كان بالشروع بحملة تستمر أشهر وربما أكثر من عام. هو لم يكن يريد ذلك، لذلك تسرع وتهور وأفشل مسعى المواجهة مع إيران. ولكن من الوهم، على الأقل وفق الرؤية الأمريكية، من الوهم الافتراض بأن هذا يؤسس لحالة ردع متبادل بين إيران والولايات المتحدة. القراءة الأمريكية هي أن إيران تحارب بالصورة، وتريد من هذه الصورة أن تصبح حقيقة واقعة على الأرض من خلال إقناع نفسها بالدرجة الأولى، وليس إقناع الولايات المتحدة بأنها قادرة على أن تحقق معادلة ردع. القراءة الأمريكية هي أن إيران إلى تراجع من حيث القدرات، فيما أن القدرات الأمريكية غير محدودة بالمقارنة مع القدرات الإيرانية. أن تسقط طائرة هنا أو طائرة هناك لا يبدل شيء في معادلة القوة القائمة، وبالتالي المسعى الأمريكي هو اليوم من خلال هذه الحرب الاقتصادية، هذا الحصار المفروض وهذا الضغط المستمر، بغض النظر عن الضرر الذي يتسبب به هذا للعالم ككل، المسعى الأمريكي هو وصول إيران إلى حد الاهتراء من أجل أن تكون الضربة القاضية فعلا قاضية. هذا هو موقف المؤسسة العسكرية. لذلك عندما يتردد يعاد تذكير دونالد ترامب بأن هذه الخطة التي كانت موضوعة أساسا وأنت الذي خرجت عنها بتهور، كي لا يكون التهور اليوم في الاتجاه المعاكس علينا أن نثابر، والمثابرة هنا هي تحديدا بتجريد إيران من مقومات قوة. لا، هذا الرد ليس ردا اختصاصيا للصورة، والموقف والقراءة الأمريكية اليوم هو بأنه طبيعة الهجوم الإيراني على إسرائيل يكشف بأن إعادة التأهيل الإيرانية لم تكن بالمستوى المطلوب، وإلا لاستمرت إيران، لأنه من وفق القراءة الأمريكية مجددا، قد يكون في هذه التسريبات حتى ما هو مبالغات من الجانب الأمريكي، لا يمكن إهمال ذلك، ولكن القراءة هنا هي بأن إيران تحاول مجددا الإيحاء بأنها قادرة على الردع، ولكن الإيحاء لمن؟ لأن الولايات المتحدة لا تقتنع بهذا. الولايات المتحدة تدرك تماما بأن ميزان القوى يسمح لها بالاستمرار ولا يسمح لإيران بهذا الاستمرار، أي أن الحرب الاقتصادية من شأنها أن تؤدي الغرض.
1: نعم.
0: أي إنهاك إيران.
1: هذه نقطة نشرك بها أيضا ضيفنا دكتور حسين رويبران، إلى أي درجة يمكن لإيران أن تستمر في محاولاتها لفرض ذلك الردع الذي تحدثت عنه قبل قليل، في ظل أن هناك حصارا اقتصاديا ما زال قائما عليها يراد من ورائه، كما كان يقول الدكتور حسن ميمنة قبل قليل، أن تصل إيران إلى مرحلة الاهتراء؟
2: يعني الحرب الحالية هي حرب استنزاف، وهذا هو مقتلة الجيش الأمريكي. أمريكا لا تستطيع أن تستمر في حرب استنزاف، وهذا التصور الأمريكي أن بما أن أمريكا هي أقوى اقتصاديا وعسكريا من إيران، ففائض القوة هو يسمح لأمريكا بأن تنتصر. لا، أمريكا لم تنتصر في العراق ولا في أفغانستان وفي القريب البعيد، يعني في فيتنام أيضا. من هنا هذا التصور هو غير صحيح،
1: ولكنها أعادت ربما هذه الدول وفقا لما يقوله كثير من المحللين عشرات السنوات إلى الوراء.
2: صحيح للحرب كلفة، ولكن يجب أن نرى أنه موضوع مثلا

0: أنه إيران عندما هددت إسرائيل ونفذت الوعد الذي هددت به، يعني أقل من 24 ساعة أمريكا طالبت بوقف إطلاق النار، وأمريكا بالمناسبة ليست حليف لإيران، حليف لإسرائيل، وهذا يعكس يعني مدى قوة إيران في استهداف إسرائيل يعني وضرب القواعد الجوية الإسرائيلية وبقوة أنه من قبل إيران. من هنا إيران لحد الآن هي صامدة، لحد الآن إيران استطاعت أن تخلق حالة ردع أمام أمريكا، ويعني رد الفعل الأمريكي أنه هو فقط لحفظ ماء الوجه، يعني عندما تقول أن هذه الطائرة أو هذا السلاح لا يمكن إسقاطه ويسقط على صخرة الصمود الإيراني
1: لضيق الوقت دكتور الإيرانية. حسين
0: أتصور نحن أمام مشهد جديد.
1: نعم، مع امتلاك إيران زمام المبادرة وقدرتها على توجيه بعض الضربات، إلى أي درجة ترى دكتور حسن بأن هذا المشهد سيستمر وبهذه الوتيرة حتى مع وجود الضغط الاقتصادي على إيران؟
2: هذا المشهد سوف يستمر طبعا. إيران لا تزال صامدة ولديها قدرات، وقد يكون لديها مفاجآت، هي فاجأت في المرحلة السابقة وقد تفاجئ مجددا، ولكن استمرار هذه الوتيرة، استمرار هذه المنهجية، منهجية الحصار الاقتصادي، هي من أجل أمرين. الأمر الأول يتعلق بدفع إيران كما أشرنا إلى الاهتراء، والأمر الثاني هو انقضاء بعض الاستحقاقات التي يريدها دونالد ترامب أن تمر بخير، منها الفيفا مباراة كرة القدم، ومنها كذلك وهو الأهم الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة التي يريد دونالد ترامب أن تكون تتويجا لشخصه كأهم رئيس في التاريخ الأمريكي. إذن هو يريد انقضاء هذه وتلك، ومن ثم تكون الأحوال قد حضرت. نعم. قبل الانتخابات النصفية من أجل ضربة، لأن ثمن إن لم يكن هناك ضربة، شكرا. إن لم يكن هناك إسقاط للنظام، الفشل في الحرب هو ثمنه مدفوع في هذه الانتخابات.
1: دكتور حسن منيمنا ضيفنا من واشنطن، وكذلك الدكتور حسين الريوران ضيفنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. ظل المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مفتوحاً رغم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، لكن هذا التصعيد حمل رسائل سياسية تنعكس على الوضع التفاوضي من خلال محاولة تكريس معادلات اشتباك جديدة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: تكريس للمعادلات بلغة النار، وربما خلق أدوات ردع جديدة، هذا هو عنوان ما بعد قصف إيران لإسرائيل. لخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار وضربها الضاحية الجنوبية في بيروت، فهذا ما قاله المسؤولون في إيران الذين يعتبرون إنهاء الحرب على كافة الجبهات جزءاً من وقف إطلاق النار، وانتهاكه يعني بالضرورة تأثر المسار الدبلوماسي حتى وإن لم يتوقف. لطالما أصر طهران على ربط ملف لبنان ووقف الحرب فيه بصيغة الاتفاق الذي تبحثه مع واشنطن، أصبحت تتحدث عنه اليوم كمعادلة مشروطة تحاول تكريسها كمعادلة ردع، وتحديداً حين يدور الحديث عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي هذا السياق تؤكد التصريحات الأمريكية وجود تباين في بعض المواقف مع إسرائيل التي تستمر بتوجيه ضربات للجنوب اللبناني، رغم أن طهران ترفض علناً الفصل بين مواقف الطرفين الأمريكي والإسرائيلي. فهددت بإغلاق باب المندب كما هرمز، وجاء ذلك بعد مشاركة أنصار الله في استهداف إسرائيل بصاروخين. كل ذلك يزيد التشدد في شروط اعتبرتها طهران أساساً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما زالت تتحدث عن ملفات عالقة تعقد التفاهم حيناً وعن الاقتراب من الاتفاق في حين آخر. وفي طهران سلمت باكستان رسالة موجهة للمرشد الأعلى في ذات اليوم الذي عاد فيه التصعيد بين إيران وإسرائيل. ترجح وسائل إعلام إيرانية أن يكون فحواها عبارة عن مقترحات وعروض لتشجيع طهران على القبول بالملاحظات الأمريكية الأخيرة في مذكرة التفاهم المقترحة، لا سيما أن شرط طهران المتعلق بالإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج قد تحول إلى حجر عثرة أساسي في المباحثات، فترجح ذات المصادر أن تحمل الرسالة الباكستانية ضمانات تتعلق بهذا العنوان. يكثر الحديث عن الضمانات في هذه الفترة التي تريدها إيران مقابل أي التزامات تترتب عليها وتريدها أمريكا في الملف النووي تحديداً، مع إضافتها لشرط التحقق من الالتزام، تحقق طالب به أيضاً نص مشروع أمريكي أوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من حالة المواد والمرافق النووية الإيرانية. وما بين تفاصيل تقييد النووي الإيراني التي تشغل واشنطن بالدرجة الأولى وتفاصيل رفع العقوبات والحصار وضمان إنهاء الحرب على كافة الجبهات التي تشغل بال طهران، تحاول إيران رسم معادلة بين الدبلوماسية والقدرات العسكرية. هي معادلة لإرضاء الشارع في الداخل بكافة توجهاته ولتوجيه الرسائل للخارج، مفادها أن أدوات الردع لم تستنفذ بعد طالما أن الخلافات قائمة.
1: في الشأن اللبناني، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال 24 ساعة بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. من جانبه، أعلن حزب الله استهدافه عدة مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. سياسيا، فقد دعا حزب الله السلطة اللبنانية للاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في المقابل، قال الرئيس جوزيف عون، قال إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. من رام الله نرحب بمراسلتنا هناك فاطمة خميسي، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت ينضم إلينا كذلك حسان مسعود. أهلا بكما. أبدأ معك حسان بآخر المستجدات، ربما نعود إلى حسان ونبدأ مع فاطمة، نرصد معها تلك التصريحات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي حيال تلك العمليات.
4: نعم محمد، هو بيان تلخيصي لما شهدته الساعات 24 الماضية من حيث نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. وبحسب هذا البيان، كان هنالك العديد من العمليات المتنوعة التي شنها سلاح الجو باتجاه مناطق متفرقة في جنوب لبنان وأيضا في منطقة صور، ويتحدث عن استهداف ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، من بينها مواقع لإطلاق المسيرات الانتحارية باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالإضافة إلى البناء التحتية التي تستخدم من قبل عناصر الحزب من أجل شن هذه الهجمات التي تطال القوات الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى عمليات الاغتيال التي نفذها سلاح الجو بحق عناصر في حزب الله. هذه مجمل العمليات على المستوى الإسرائيلي في إطار هذا البيان الأخير. طبعا كان هنالك أيضا بيان سابق يتحدث الجيش من خلاله على تنفيذ عمليات اغتيال تطال نحو 40 عنصرا من عناصر حزب الله، ومن نفذ عمليات الاغتيال هذه كان لواء جفعاتي تحديدا. هذا الأمر يأتي في سياق تصعيد وتيرة الضربات الإسرائيلية بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة، فقط من أجل إرسال رسائل أيضا إلى إيران كمحاولة لكسر المعادلة التي كانت تسعى طهران إلى ترسيمها عبر الربط ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. إسرائيل ترفض هذا الأمر، ترفض هذه المعادلة، وتقول بأنها لن تسمح بتكرارها، وبالتالي تقوم بتصعيد العمليات الدائرة في جنوب لبنان، خاصة في ظل تهديد إيران أيضا بأنه يجب وقف هذه العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان وأيضا في العاصمة اللبنانية بيروت. كان بخصوص هذه المسألة قد طغت هذه الجزئية في إطار الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر الشؤون الأمنية والسياسية، وتم اتخاذ القرار بحسب التسريبات الإسرائيلية محمد بأن يتم مهاجمة العاصمة بيروت فور إقدام حزب الله على مهاجمة البلدات الحدودية الإسرائيلية تحديدا في منطقة الشمال دون الرجوع والحصول على موافقة من المستوى السياسي. هذه آخر المعطيات بخصوص هذه المعادلة التي تسعى إسرائيل إلى ترسيخها. كان هنالك أيضا تصريحات سابقة لرئيس الأركان إيال زمير تصب في ذات الاتجاه وفي ذات المسار، بالإضافة إلى مصادقته على المزيد من الخطط العسكرية لتعميق الضربات التي تطال حزب الله.
1: حسان، نرصد معك المشهد سياسيا وميدانيا في لبنان.
5: نبدأ من الجانب الميداني، حيث تتواصل

الغارات على منطقة النبطية في هذه الأثناء، مزيد من الغارات التي تنفذها قوات الاحتلال وطائراته الحربية على عدد من البلدات الواقعة في جنوبي ووسط قضاء النبطية، نتحدث عن حبوش، كفر رمان، وكذلك أيضا النبطية الفوقة، وذلك في إطار أيضا تطورات ميدانية تشهدها منطقة النبطية تحديدا.

0: مطارة مدينة النبط يجري في هذه الأثناء هي تواصل للاشتباكات ومحاولات حزب الله لمنع هذا التقدم الفعلي عبر ضربات بالمسيرات الانقضاضية وكذلك أيضا بالصواريخ، سواء كانت الصواريخ الموجهة أو الرشقات الصاروخية التي توجه إلى تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زوتر الشرقية التي تقع شمالي نهر الليطاني بعد تمكن قوات الاحتلال من التقدم من هذا المحور تحديدا. فيما أيضا التطور الآخر يجري في منطقة صور، قضاء صور بشكل عام يشهد سلسلة من الغارات المكثفة خلال الساعات الماضية، وقد سجل 11 شهيدا و44 إصابة بينهم أطفال ونساء خلال الليلة الفائتة نتيجة لغارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي البص والمساكن كذلك في صور. فيما أيضا مدينة صور تعرضت لسلسلة من الغارات المكثفة بعد إنذار جديد بإخلائها من السكان. هذا الأمر الذي يأتي في ظل محاولات كذلك من قبل قوات الاحتلال للتقدم عند محور البياضة بيوت السياد، هذه المنطقة الواقعة قبيل المنطقة التي سيطرت عليها بالفعل قوات الاحتلال في منطقة البياضة في القطاع الغربي للبنان. هذه التطورات تأتي في ظل المشهد السياسي كذلك الذي يسعى لوقف إطلاق النار، سواء كان عبر المسار الذي تنتهجه الدولة اللبنانية أو المسار الذي يدعو للجوء إليه حزب الله، وهو مسار كذلك الاعتماد على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والجميع بانتظار ما إذا كانت ستنعكس التطورات الإقليمية على الواقع.
1: إذا ما ذهبت معك إلى ذلك التصريح للرئيس اللبناني الذي قال فيه أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سيطرته وإنهاء المظاهر المسلحة، في أي سياق يأتي؟
0: يأتي في سياق وعود أمريكية واضحة كان قد حصل عليها من قبل السفير الأمريكي في لبنان الذي كان قد زاره يوم أمس، وزار كذلك الرؤساء الثلاثة في إطار جولة له، وأكد خلال لقاءاته أن واشنطن مستعدة لإلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان بشكل كامل والوصول إلى حل للواقع في لبنان ووقف الحرب، وكذلك العمل على إعادة الأسرى وإعادة النازحين، وذلك عبر المفاوضات المباشرة. ونتائج هذه المفاوضات المباشرة التي جرت في واشنطن والتي تقضي بخارطة طريق تبدأ بوقف إطلاق النار أولا، ثم تصل إلى انسحاب متبادل لقوات حزب الله من جهة وكذلك للجيش الإسرائيلي من مناطق وصفتها وأسمتها بالتجريبية وفقا لإعلان النوايا، وبعدها كذلك يصل بالنهاية إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وبعدها كذلك فرض الجيش اللبناني للسيطرة بشكل كامل. هذا هو المسار الذي تعمل عليه الدولة اللبنانية وفقا لوعود أمريكية.
1: حسان مسعود مراسلنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك شكرا لفاطمة خميسي التي كانت معنا من رام الله. الآن إلى زميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث وقراءة في معادلات الردع بعد التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل واختبار ميدان الجبهة اللبنانية لها.
2: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وبعد جولة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل يتقدم سؤال المعادلات التي يريد كل طرف تثبيتها قبل أن يستقر وقف إطلاق النار. فهل نحن أمام ردع متبادل مضبوط؟ أم أمام وقف نار قابل للاشتعال من أكثر من جبهة؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذه المعادلات، طبعا إيران، إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم تجلت في جملة من التصريحات التي تلت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. إيران أعلنت عبر مقر خاتم الأنبياء ربط وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل بتحذير واضح من أن استمرار الاعتداءات في لبنان سيقابل برد أشد قوة، في حين قال مسؤول إيراني للجزيرة إن الاستقرار والأمن في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال آلية ردع حقيقية للاعتداءات، فيما اعتبر رئيس

0: البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن التوترات الأخيرة جاءت نتيجة انتهاك واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والحصار البحري. في المقابل تقول إسرائيل على لسان مسؤول تحدث إلى يدعوت أحرونوت أنها تريد الحفاظ على المعادلة والتي وضعتها مع حزب الله، أي الرد على أي تهديد من لبنان دون ربط ذلك بوقف النار مع إيران. فيما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني تراجع عن مهاجمة إسرائيل بعد الرد عليه، محذرا من أن أي تكرار للهجوم سيقابل برد قوي. ماذا عن الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة تتحرك في اتجاه ضبط التصعيد لا توسيعه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يلوم نتنياهو على رده العسكري على إيران لأن إسرائيل تعرضت للقصف، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار وأن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. إذن هي تصريحات متقاطعة تحاول رسم معادلات مضادة على وقع ميدان يسير بمعزل عنها وتكشف تطوراته حدود جديتها. سلام خضر، هذا التوتر والتصعيد في المنطقة كيف انعكس وينعكس على الجبهة اللبنانية؟
1: يمكن أن نقول بأن هذا التوتر الإقليمي الانعكاس المباشر له على الجبهة اللبنانية هو توسعة بداية عمليات الإخلاء القسرية لكبريات المدن في جنوب لبنان، ثم اتساع رقعة الهجمات الإسرائيلية البرية المباشرة من داخل الأراضي اللبنانية. لنفهم أكثر، هذه هي الخريطة للخط الأصفر، ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. اليوم كان هناك مجموعة من محاولات التقدم الإسرائيلية انطلاقا من أقصى الغرب، كان هناك محاولات تقدم باتجاه منطقة صغيرة بيوت سياد، ولكن أهمية هذه المنطقة بأنها الخطوة الأولى باتجاه مدينة صور. بالجانب أو في المنطقة الوسطى كنا نتحدث عن محاولات تقدم باتجاه حداثة، بات لدينا محور ثاني هو باتجاه بيت يحون، وحزب الله يقول إنه يحاول أو يتصدى لمحاولات التقدم هذه. اليوم أيضا شهدنا إعلانا من قبل الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلا واحدا على الأقل على دفعتين حاول المقاتل الأول التوغل إلى مناطق في إصبع الجليل، وأدى ذلك إلى قطع طريق تمر بين مستوطنتي يفتاح والمنارة. المحاولة الثانية كانت باتجاه مسقف عام، صحيح. وفي كلا الحالتين الجيش الإسرائيلي قال إنه قتل المهاجمين. في منطقة النبطية أيضا جلال هناك ضغط ميداني إضافي إسرائيلي. قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعاتي عثر في هذه المنطقة زوتر الشرقية والغربية التي تشهد وجود إسرائيلي ميداني وأيضا تصدي من قبل حزب الله. قال إنه وجد مخازن أسلحة وقتل عدد من مقاتلي حزب الله، لازال يتموضع في منطقة يحمر الشقيف أو قلعة الشقيف، وهناك ضغط غير مسبوق إنجاز القول على المناطق الجبلية الواقعة شرق مدينة النبطية. يوم كان هناك قصف مكثف من جبل الريحان، جبل الرفيع وجبل صافي. هذه المناطق المرتفعة قد تكون بمثابة القصف عليها أو استهدافها بمثابة غطاء ناري لمحاولة تقدم من محور ما. ولكن الأخطر على الصعيد الإنساني يبقى ما تشهده مدينة صور. اليوم الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بالإخلاء الفوري لعدد كبير من المدينة، أحياء المدينة كاملة والمناطق المحيطة بها. هذا أدى إلى موجة نزوح بعشرات الآلاف للسكان، وهناك منطقة تقع تحت الخطر الشديد هي المدينة القديمة في صور، لها أهمية تاريخية ولها أهمية أيضا على صعيد التراث العالمي. هذا كله يقع الآن تحت القصف الإسرائيلي الجوي المكثف. بين الحين والآخر يتوقف هذا القصف وتعود المنطقة لتشهد موجات نزوح، والوضع متطور في جنوب لبنان. الجبهة بكاملها مشتعلة وهناك محاولات توسع. جلال،
0: شكرا لك. سلام، إذن هو ميدان تختبر أحداثه الخطوط الحمراء ضمن معادلات الردع المختلفة بطبيعة الحال، معادلات نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك.
2: أهلا جلال.
0: فككنا معك المعادلات التي يحاول كل طرف تثبيتها بعد التصعيد الأخير، ووجدنا أن الاختلاف يكمن بتعريف الجبهات وحدود الربط بينها. إيران تريد تثبيت معادلة تقوم على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان، وأن أي تصعيد إسرائيل

0: في لبنان يمكن أن يجر ردا إيرانيا، وبهذا المعنى تحاول طهران بناء آلية ردع متعددة الجبهات تجعل لبنان ومضيق هرمز وباب المندب أوراق ضغط متصلة لا ساحات منفصلة. لذلك فدخول جماعة أنصار الله على خط التصعيد الأخير بحسب ضيفنا يندرج ضمن هذا المنطق، أي تأكيد أن الضغط على إيران أو حلفائها لا يبقى محصورا في ساحة واحدة. في المقابل تريد إسرائيل تثبيت معادلة معاكسة، فصل الجبهة اللبنانية عن الحرب الأوسع والحفاظ على حرية العمل ضد حزب الله، بما في ذلك تهديد الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت إذا تعرضت مستوطنات الشمال للقصف. وفي الوقت نفسه تريد إسرائيل تثبيت قاعدة أن أي قصف إيراني مباشر سيقابل أيضا برد إسرائيلي مباشر، أي أن التهدئة مع إيران لا تعني تقييد يدها في لبنان. دكتور، إيران تقول بأن الجبهة اللبنانية من ضمن الجبهات المتفق على وقف إطلاق النار وتشدد أيضا على الجنوب. كيف نفسر استمرار إسرائيل في قصفها واحتلالها للجنوب دون رد إيراني وحصر رد إيراني فقط في الضاحية الجنوبية؟
1: واضح تماما جلال أن الإيرانيين تدريجيون في اتخاذ خطواتهم، ويبدو أنهم أيضا يعتمدون على نوع من الحسابات الخاصة التي لا تقود إلى الصدام المباشر المكثف من أول لحظة. يريدون أن ربما يختبروا الإسرائيليين، واختبروهم أول اختبار عندما قاموا بالقصف أو بالهجوم على إسرائيل قبل يومين. هذا الاختبار باعتقادي سيستمر، وربما نشهد موجة أخرى من الهجمات الإيرانية على إسرائيل، لكن في سياق ربما إيران تقرر كيف هذا السياق. الإيرانيون ما في شك أنهم يريدون تثبيت فكرة أن لبنان ضمن الملف وقف إطلاق أو إنهاء الحرب بشكل عام، لكن تواجههم معضلة أساسية بأن إسرائيل بقوتها العسكرية وبوجودها الجغرافي القريب إلى جنوب لبنان تعقد هذه المسألة، كما أن إيران تستخدم الجغرافيا في إغلاق المضيق، إسرائيل تستفيد من قرب الجغرافيا من جنوب لبنان وبالتالي قدرتها على العمل ضد جنوب لبنان وضد اللبنانيين بشكل عام. لذلك إيران غير قادرة على فرض قواعد اللعبة بالكامل، لكنها قادرة على إفساد المشهد على إسرائيل وجعله أيضا تكلفته عالية وتأخير تحقيق أي نصر أو أي أهداف كلية.
0: في المقابل دكتور، هل تحاول إسرائيل اختبار البون ما بين التصريحات الإيرانية من جهة والتنفيذ على الأرض طالما بأنها تنفذ مخططها بالجنوب؟
1: بالتأكيد هي في حالة اختبار. ولاحظ معي هناك سؤال مطروح كبير، أنه لماذا هذا التأخر في الرد الإيراني؟ الإيرانيون يشاهدوا منذ أيام ومنذ أسابيع ما تفعله إسرائيل بشكل عام في الجنوب اللبناني قبل الضاحية، فلماذا تقبل هذا ولم تتدخل إلا عندما قصفت الضاحية مثلا قبل يومين؟ هذه أسئلة كبيرة، ربما جزء منها تعود إجابته إلى انشغال إيران في جزء آخر من الجبهة وهو الخليج وقضية المضيق والحصار البحري، وربما حسابات تتعلق أيضا بالداخل الإيراني. لكن بشكل عام بالتأكيد إسرائيل تركز على فكرة أساسية بأنها تستطيع التحكم في ملف لبنان أكثر من إيران، ويخدمها في ذلك عامل الجغرافيا.
0: طيب دكتور، بناء على هذه المعطيات رصدنا معك أربعة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في تهدئة هشة تفصل عمليا بين الجبهات بحيث يتوقف التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل، بينما تستمر الضربات والرسائل في لبنان ضمن سقف لا يعيد الحرب الشاملة. السيناريو الثاني هو ردع متعدد الجبهات لكنه مضبوط، بحيث تواصل إيران التلويح بربط لبنان ومضيق هرمز وباب المندب، وتواصل إسرائيل التلويح بحرية العمل في لبنان من دون أن يذهب الطرفان إلى مواجهة مفتوحة. سيناريو ثالث يتمثل في مقايضة ضمنية تقبل فيها إسرائيل بتهدئة أوسع مع إيران مقابل هامش عمل أمني محدود في لبنان، أو تقبل طهران بضبط الرد المباشر مقابل إلزام إسرائيل بخفض التصعيد في الجنوب. السيناريو الرابع والأخير هو انهيار الفصل بين الجبهات وعودة الحرب إذا عاد التصعيد في لبنان إلى مستوى تعتبره إيران كسرا للردع، أو إذا ردت إسرائيل على أي هجوم إيراني بطريقة أوسع من المتوقع. عندها قد يتحول وقف إطلاق النار من إطار تهدئة إلى مجرد هدنة قصيرة بين جولتين. دكتور، ردع مضبوط، الجبهات واسعة جدا، هرمز، إيران، لبنان، باب المندب، كيف يمكن ضبط هذه الجبهات؟
1: أنا أطلقت على هذا السيناريو سيناريو إفساد تحقيق الإنجاز، أي يعني كل طرف يستخدم لحظة

0: إفساد هذه الإيرانيون يستخدمونها ضد إسرائيل في الجنوب، والأمريكيون والإسرائيليون يفسدون على إيران في منطقة الخليج ومنطقة وأيضا الحصار البحري. بعبارة أخرى، كل طرف لديه حساباته العسكرية والاستراتيجية السياسية، ولكنه لا غير قادر على تحقيق أهدافه، هو قادر على شيء واحد، أن يمنع الطرف الآخر يفسد عليه إنجاز، يفسد عليه القيام بأي تقدم حقيقي يجعله في وضع أفضل. وهذا الردع المضبوط بعبارة أخرى، كل طرف يخشى الخطوة التالية، كل طرف يحسب الخطوة التالية، كل طرف لا يريد أن ينزلق من تلك الخطوة إلى خطوة فيها صدامة. وهذا مشهد فيه استنزاف، لأنه قد ينزلق في أي لحظة، كما شاهدنا الحوادث التي حصلت في الخليج، وكذلك موضوع القصف أو الهجوم الإيراني على إسرائيل. كلها أشياء متقاربة، وهي مثل الدومينو، يمكن أن تنهار في لحظة معينة وتترك آثار سلبية على الجميع، لكن مع ذلك الأطراف معنية بالضبط العالي لهذا المشهد.
1: هذه المنطقة الرمادية، مواجهات دون التصعيد ودون الانجرار إلى مواجهة جديدة، ما تحدياتها دكتور؟
0: التحدي الأكبر فيها هو القدرة على الاستمرار في نفس هذا الشيء، لأنه هي حادثة بسيطة قد تدفع إلى انزلاق كبير، وبالتالي القدرة على ضبط المسار وضبط المشهد والفاعلين فيه، لأن هناك قوة عسكرية بالمحصلة، هناك أطراف قد تدخل في أي لحظة، وهناك قرار قد يتخذ يفسد كل شيء، وبالتالي عملية الضبط الهندسي، الضبط العملياتي، ضبط تحرك القوات، ضبط تبادل المعلومات. أحيانا في مثل هذه الأطراف، في مثل هذه الحالات، بيكون في ما يسمى بالهوت لاين، الخط الساخن بين الأطراف، حتى يمنع حصول مثل هذا الأمر. نحن أمام حادث الآن، سقوط الطيارة الأمريكية مثلا، نحن أمام حادثة إذا قد تكون سقطت بفعل يعني تصادف وجود الطيارة المسيرة الإيرانية، وقد تكون فعلا معد لها وبالتالي أسقطت، وهذا الأمر إذا تكرر معنى ذلك نحن في مراحل الخطر أو قريب منه.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نذكر بآخر التطورات، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران، ردا على إسقاط مروحية أمريكية وردا على الهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. أضافت القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه العملية ضد إيران هي رد متناسب، وأنها استهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيرك وقشم، ما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيرك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. أضاف الحرس الثوري بأن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول البحري الأمريكي 5 في البحرين. كما قالت وكالة فارس إن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. من جهته أعلن الجيش الأردني إسقاطه 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت، فيما قال الجيش الكويتي أنه تصدى لأهداف معادية. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن مزاعم الحرس الثوري بتنفيذه 21 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة غير صحيح إطلاقا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية وعدة مسيرات باتجاه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. الحرس الثوري الإيراني قال أيضا أنه تم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جنب محافظة بوشهر جنوبي البلاد. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد قال إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، واضعا إياه ضمن نهجه الرد بقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وإنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. وقد نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد بأن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن إيران لن تتردد في الدفاع عن النفس واستهداف القواعد والمنشآت المستخدمة في تنفيذ أي عدوان ضدها. في الملف اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدات النبطية الفوقة وحبوش وكفر رمان جنوبي لبنان صباح اليوم. من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم خلال 24 ساعة الماضية بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. من جهته قال حزب الله أنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات كذلك للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. إذن هذه المشاهد الآن نعرضها، نشرها الحرس الثوري الإيراني قبل قليل لما قال إنها لقطات لإطلاق صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل من طراز قادر وعماد وخيبر شكن نحو أهداف أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي فجر اليوم.

0: من هذه المشاهد التي نشرها الحرس الثوري الإيراني قبل قليل. نتحول لمتابعة كل هذه التفاصيل والمستجدات الميدانية والسياسية مع شبكة مراسلنا من طهران، ينضم إلينا عمر هواش، وكذلك من واشنطن مراد هاشم، ومن محيط الضاحية الجنوبية جوني تانيوس، وكذلك معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نبدأ برصد الوضع الميداني والسياسي كذلك في طهران معك عمر هواش. إليك عمر.
1: نعم، سياسيا بيان الخارجية الإيراني كان واضحا قبل قليل بإدانة ما وصفه بالعدوان الأمريكي على المناطق الجنوبية الإيرانية تحت ذريعة إسقاط مروحية أمريكية، وقال إن إيران ردت على هذه الهجمات ضمن إطار الحق في الدفاع عن النفس، وأضاف أن هذه الهجمات هي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وأنها اعتداء إرهابي، وتدل على أن الإدارة الأمريكية تحمل نزعة إرهابية إجرامية حسب تعبير بيان الخارجية الإيرانية. كذلك هذا البيان قال إن إيران عندما ردت على الهجمات هي ردت على مصادر النيران في المنشآت والقواعد الأمريكية في المنطقة، مذكرا بمسؤولية دول المنطقة في المنطقة الخليجية بأن عليها ألا تسمح للجيش الأمريكي باستخدام تلك القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية لشن هجمات ضد إيران. كذلك دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى العمل بمسؤولياتهما لصون الأمن الإقليمي والدولي وإيقاف الاعتداءات المستمرة على إيران وفق ما جاء في البيان. أيضا إذا ما تحدثنا عن الجانب السياسي، قبل قليل أعلنت الخارجية عن أنه عقب الهجمات الأمريكية ليلة أمس كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية عباس عراقجي ونظيريه السعودي والتركي، حيث بحث الطرفان في الأطراف الثلاثة في اتصالين هاتفيين منفصلين التطورات عقب الهجمات الأمريكية على الجنوب الإيراني، وأكد عراقجي لنظيريه السعودي والتركي بأن من حق إيران الدفاع عن نفسها وحق القوات المسلحة الإيرانية في الرد على هذه الاعتداءات. إذا ما تحدثنا عن الرد الإيراني

0: عسكريا، شمل ذلك قواعد أمريكية في المنطقة، قاعدة علي السالم في الكويت، مقر الأسطول الخامس البحري في البحرين، إضافة إلى قاعدة الأزرق في الأردن. يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أصاب 21 هدفا في المنطقة ضمن قواعد أمريكية جوية وبحرية، وأشار إلى أنه دمر 4 أهداف وصفها بالمهمة في قاعدة الأزرق في الأردن، لا سيما حظائر المقاتلات الأمريكية من طراز 35. وأكد كذلك على أنه في حال عادت وشنت الولايات المتحدة الأمريكية أي هجوم جديد على إيران، فإن عليها أن تنتظر ردا أشد قسوة وأوسع نطاقا وأهداف محددة جديدة في المستقبل. أيضا الجيش الإيراني أكد أنه كان يشارك في هذه العمليات إلى جانب الحرس الثوري عبر إطلاق مجموعة من المسيرات ضد مقر الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين. كل هذه الردود الإيرانية، الهجمات التي يمكن وصفها بأنها كانت واسعة النطاق، استخدمت فيها الصواريخ بعيدة المدى ومسيرات. الصواريخ التي نشرت صورها هي صواريخ من طراز قادر وعماد وخيبر شيكان، وهذه الصواريخ تعمل بعضها بالوقود السائل وبعضها بالوقود الصلب، ويمكن الحديث عن أنها من الصواريخ الاستراتيجية التي طالما افتخرت بها إيران وتباهت بأنها قادرة على إصابة أهدافها بدقة وإحداث الكثير من الضرر وقدرتها التفجيرية العالية. هذه الهجمات أيضا ترافقت مع إسقاط القوات المسلحة الإيرانية في الحرس الثوري تحديدا مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في سماء مدينة جنب بمحافظة بوشهر جنوب إيران. إذا ما تحدثنا محمد عن الهجمات الأمريكية التي سبقت هذه الهجمات الإيرانية، تلك الهجمات طالت عدة مواقع في الجنوب الإيراني تحديدا، نتحدث عن جزيرة قشم، عن مدينة سيريك، عن محافظة جاسك، وهذه الهجمات طالت منصات للرادارات ومخزنين للمياه في مدينة سيريك وفق ما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني. وتقول إيران إن كل تلك الهجمات هي تحت ذريعة إسقاط طائرة أباتشي مروحية أمريكية في منطقة مضيق هرمز. إيران لم تتبنى ذلك الفعل، بل تقول إنها لم تنفذ أي هجوم جوي في محيط مضيق هرمز في تلك الساعات 24 التي سبقت الهجوم الأمريكي على الأراضي الإيرانية في الجنوب.
1: نتحول إلى واشنطن مع مراد هاشم. أبدأ معك مراد بالسؤال عما إذا كانت واشنطن تتوقع ردا إيرانيا على تلك العمليات التي نفذتها خلال الساعات الماضية، وإذا ما كان هناك أي مستجدات وتفاصيل إضافية أيضا.
2: محمد، المواقف في واشنطن تصدر باعتبار أن الرد الإيراني قد حدث بالفعل، ولا مؤشر هنا في واشنطن على أي رغبة في أي نوع من أنواع التصعيد، بل إن اللغة المستخدمة في التصريحات والبيانات تشير دائما إلى رد متناسب ومحسوب ومحدود ودفاعي. فيما يتعلق بالرد الإيراني أيضا، كانت هناك ردود حذرة. مسؤولون تحدثوا لوسائل الإعلام الأمريكية أشاروا إلى أن إيران ردت على الضربات الأمريكية باستخدام بهجمات بصواريخ بالستية وكذلك مسيرات على البحرين والكويت والأردن، وأنه تم صدها جميعا، ومن أنه لم تحدث أي إصابات في صفوف القوات والجنود الأمريكيين، كما لم تحدث أي أضرار مادية. جاء أيضا نفي فيما يتعلق بما ذكر من الجانب الإيراني عن استهداف هذه القواعد ب 21 هجوما، لكن بطبيعة الحال كان الأهم قبل ذلك حينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن انتهاء الرد الأمريكي، ومن أن الرد الأمريكي انتهى تماما ووضعته في سياق الدفاع عن النفس، وجاء في شكل 3 موجات بنحو 20 هجوما استخدمت فيه طائرات تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكية، واستخدمت فيه قذائف دقيقة التوجيه. تحديدا تم استهداف بنية تحتية عسكرية

0: الإسبانية تقع على مضيق هرمز، ربما يعتقد أنها ساهمت أو بشكل أو بآخر فيما يتعلق بإسقاط المروحية الأمريكية. القيادة المركزية قالت إن هذه الضربات جاءت بناء على تعليمات من الرئيس ترامب وللرد على إسقاط المروحية الأمريكية من طراز أباتشي، واعتبرت أن ذلك عمل عدواني إيراني، وأن القوات الأمريكية ستبقى في جاهزية وفي استعداد للرد على أي هجمات. في المجمل جاءت هذه الخطوة الأمريكية بعد نقاشات في غرفة العمليات في البيت الأبيض صباح الثلاثاء برئاسة ترامب، وهذا الاجتماع كشف عنه في الواقع في تصريحات مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي بطبيعة الحال الجمهوري، والذي قال أنه أبلغ وكذلك عدد من المشرعين بهذه الهجمات أو الضربات مسبقا.
1: أتوجه إليك بالسؤال مراد، في ناحية ليست ببعيدة حول تلك التصريحات التي كانت ترد من الجانب الأمريكي بأن هذه الضربات لن تعرقل المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران، سياق وطبيعة وتفاصيل هذه التصريحات.
0: بالفعل محمد، وكان هناك مسؤولون تحدثوا لشبكة CNN وكذلك لموقع بوليتيكو، وهم يفترضون من أن ما حدث لن يؤثر ولا ينبغي أن يؤثر على مسار المفاوضات. هم يرون تقدما كبيرا في هذه المفاوضات، وكان مسؤول كبير تحديدا لموقع بوليتيكو أشار إلى أن ما حدث لا ينبغي أن يؤثر، ومن أن مسار هذا التوتر المحدود هو مسار منفصل، أو كما قال تلك سلة وهذه سلة، ولا ينبغي أن تتأثر المفاوضات أو مسار المفاوضات، ولا ينبغي أن أتوقع أن تتأثر المسار التفاوضي، بل إن تعامل واشنطن في الواقع مع ما حدث يشير إلى حرص على ألا تتأثر هذه المفاوضات. هناك حالة من التفاؤل الكبير فيما يتعلق بإمكانة التوصل إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم. سمعنا خلال الساعة الماضية تصريحات من الرئيس ترامب ذاته حينما قال إنه يتوقع أن تكون لديه فكرة عن اتفاق حول مذكرة التفاهم في غضون الثلاثة أيام المقبلة. نائبه جيدي فانس توقع التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم خلال أسبوع، لكنه قال وربما خلال أشهر، مشيرا إلى بطبيعة الحال إلى احتمال أن تطول هذه المفاوضات، لكنه قال بحلول الانتخابات النصفية فإنه سيكون لدينا اتفاق مع إيران، وهو في هذه الإشارة يشير إلى الاتفاق الدائم بطبيعة الحال. محمد
1: مراد، شكرا جزيلا إلى جوني الطانيوس معنا من محيط الضاحية الجنوبية. ربما جوني، جزء من هذا التصعيد الذي تعيشه المنطقة اليوم مرتبط بذلك أو بتلك الضربة التي جاءت على الضاحية الجنوبية بالرد الإيراني وما تلا ذلك، لكن السؤال كيف تعيش لبنان اليوم مع هذا التصعيد؟ كيف تبدو الأجواء والمشهد لديك؟
2: دون أدنى شك محمد، لبنان الذي يعتبر ساحة أساسية ونقطة أساسية للتصعيد والتوتر في المنطقة، هو يتأثر بكل هذه المعطيات الإقليمية والدولية وبكل أشكال المواجهات التي حصلت وتحصل، أكان بين الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي أو بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني كما حصل خلال الساعات الماضية. ومن شأن طبعا هذه التطورات أن تنعكس على الواقع الميداني وتحديدا في جنوبي البلاد، على الواقع السياسي المتعلق بالمفاوضات الجارية والتي ينخرط فيها لبنان بشكل مباشر مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. ولعلنا نتحدث عن الجانب الميداني، ذلك أن الاعتداءات الإسرائيلية استمرت خلال الساعات القليلة الماضية مع سلسلة من الغارات التي حصلت على مناطق تقع في قضاء النبطية، مع ما تعنيه تلك المنطقة من واقع جغرافي مهم في الجنوب اللبناني في ظل محاولات التقدم الإسرائيلي الإسرائيلية باتجاه تلك المنطقة واستهدافها بشكل مكثف، وخلال المرحلة القليلة الماضية شنت غارات على النبطية الفوقة على كفر رمان وعلى حبوش، وهي بلدات كما ذكرنا تقع في قضاء النبطية، وكانت سبقتها أيضا سلسلة من الغارات خلال الساعات الماضية. ولعل الأبرز طبعا ما حصل خلال ساعات يوم أمس في مدينة صور، مع الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي يوم أمس وشمل المنطقة المسيحية أو ما يعرف بالحارة المسيحية التي لم تكن مشمولة في الإنذارات السابقة. والغارات الإسرائيلية على مدينة صور والمناطق المحيطة بها يوم أمس أدت إلى استشهاد 11 شخصا بالإضافة إلى أكثر من 40 شهيدا، وبالتالي المجازر الإسرائيلية ما تزال مستمرة في الجنوب اللبناني، ويقابلها حزب الله بسلسلة من العمليات العسكرية التي تتركز في الداخل اللبناني باتجاه القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. وكان هناك تركيز خلال الساعات الماضية على المحور الغربي وتحديدا بلدة البياضة، وهي آخر بلدة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني كانت وصلتها واحتلتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب الماضية. والبياضة تقع بين صور من جهة وبلدة الناقورة من جهة ثانية، وكانت هناك محاولات تقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد. هذه المحاولات حصلت خلال الأسابيع الماضية بعد الحرب الأخيرة، وتحدث حزب الله مرارا عن صده لمحاولات التقدم هذه. وأيضا خلال الساعات الماضية تحدث حزب الله عن محاولات تقدم باتجاه بلدة بيوت السياد الواقعة في القطاع الغربي إذن للناحية البحرية. قال حزب الله أنه استخدم المسيرات التي باتت نجم هذه المواجهة، واستخدم الدفعات الصاروخية وأيضا القذائف المدفعية في استهداف الجنود الإسرائيليين في بلدة البياضة، في رأس الناقورة، في بلدة القنطرة الواقعة لناحية القطاع الشرقي. وبالتالي هذا يدلل إلى أن النهج الذي يعتمده حزب الله أيضا ما يزال على حاله. بالنسبة للواقع السياسي طبعا الأهم هو اللقاءات التي أجراها يوم أمس رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم مع الرئيس اللبناني ومع رئيس الحكومة، وتناولت طبعا جولة المفاوضات الماضية التي حصلت في الثاني والثالث من الشهر الحالي والتحضيرات للجولة المقبلة مفترض أن تعقد في 22 من يونيو الحالي، بالإضافة طبعا إلى الاتصال الذي أجرى الرئيس اللبناني بالرئيس الفرنسي. وكان هناك تشديد على أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. معلوم أن لبنان يريد بأي شكل من الأشكال أن يتم التوصل إلى وقف شامل وحقيقي لإطلاق النار في لبنان تحديدا في المناطق الجنوب، لا أن يقتصر الأمر على تحييد الضاحية أو العاصمة اللبنانية، ويعول لبنان على الجهود الأمريكية. واللافت طبعا في هذه اللقاءات التي حصلت يوم أمس أنها جاءت بعد يوم واحد من سلسلة اللقاءات التي عقدها السفير الأمريكي لدى بيروت مع الرئيس اللبناني مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وحديثه عن وجود وقف لإطلاق النار، وأن هناك بعض الأمور التي ما تزال تحتاج لإيضاحات، وأن هناك أجوبة قد تلقاها وتحديدا من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وهو المفاوض السياسي عن جانب حزب الله. كما كانت هناك تصريحات مهمة للسفير الأمريكي بشأن المنطقة التجريبية في الجنوب اللبناني والرؤية الأمريكية لهذا الموضوع. وبالتالي مجمل هذا المشهد السياسي الدبلوماسي هنا في لبنان، بالإضافة إلى المعطيات الإقليمية والدولية وما يجري من مواجهات وأيضا من جهود دبلوماسية على مستوى المنطقة، لبنان يرقبها بشكل كبير. لبنان يتطلع إلى هذه الجهود الدبلوماسية كان على المستوى الأمريكي وأيضا أوساط فاعلة في المنطقة، ومنها الدور الأمريكي علها منها الدور القطري عفوا علها تساعد في التوصل إلى وقف شامل وحقيقي لإطلاق النار.
1: هل هو ترقب مع تفاؤل جوني؟
2: لا يمكن الحديث في حقيقة الأمر عن تفاؤل أو تشاؤم. لبنان في المرات الماضية خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة كان تلقى تطمينات أو كان تلقى ضمانات وتحديدا من الجانب الأمريكي بأن هناك وقف حقيقيا لإطلاق النار في الثالث من الشهر الحالي. نذكر تماما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر منشورا على منصة تروث سوشيال وقال أن هناك وقفا لإطلاق النار وقفا شاملا، ولكن تبين فيما بعد أن الأمر اقتصر على معادلة عدم استهداف حزب الله للشمال الإسرائيلي مقابل عدم استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، ولكن هذه المسألة وهذه المعادلة كسرت يوم الأحد الماضي عندما شنت المقاتلات الحربية غارة على منطقة المريجي. وبالتالي لبنان حذر، هو طبعا يرغب بكثير من التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، ولكن يمكن اختصار المشهد بأنه حذر على نحو كبير إزاء ما يمكن أن يقدم عليه الجانب الإسرائيلي والنوايا العدوانية الإسرائيلية، إزاء قدرة وفعالية المفاوض الأمريكي في ممارسة مزيدا من الضغوط على الجانب الإسرائيلي، وإزاء طبعا التطورات التي تحصل في المنطقة وهذه المواجهات السريعة نوعا ما التي حصلت بين إسرائيل وإيران وحصلت بين الولايات المتحدة وإيران. لبنان يتأثر طبعا كما ذكرنا في بداية هذه الرسالة بكل هذه المعطيات، بكل هذه التوترات، لكنه يأمل أن ينتزع ضمن هذه المفاوضات وقفا حقيقيا لإطلاق النار، على الأقل أن تتوقف المجازر لأن عدد الشهداء مستمر. وزارة الصحة يوميا تصدر أرقام محدثة، ولبنان يعتبر أن وقفا حقيقيا لإطلاق النار يساعد على التعمق أكثر في المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق أمني وسياسي.
1: شكرا لك جوني طانيوس، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية. الآن إليك إلياس كرام، أهلا بك من جديد. نتابع معك هذا المستجد على الشاشة الذي تنقله وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يبدأ مناورات مفاجئة في مجمع أشكول بغلاف غزة، ماذا في التفاصيل؟
3: نعم، والجيش الإسرائيلي قام بمناورات كهذه في السابق في منطقة غلاف غزة، لكن المهم أنها تأتي بعد أقل من 24 ساعة على عملية التسلل التي حصلت في لبنان، وأثارت ضجة كبيرة على المستوى العسكري والسياسي والشعبي في البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، أنه كيف أن إسرائيل خرجت قبل 3 أعوام بعد هجوم 7 أكتوبر في حرب متعددة الجبهات من أجل منع مثل هذا الحدث، التسلل إلى الحدود الإسرائيلية وربما الدخول إلى بلدات إسرائيلية وتنفيذ عمليات فيها. وبالتالي من تولى التحقيق محمد في حيثيات ما جرى بالأمس من عملية تسلل في جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل لم يكن إلا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وهذا يعطيك فكرة إلى أي حد تنظر إسرائيل وينظر الجيش الإسرائيلي إلى خطورة ما حصل بأن يتولى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بنفسه التحقيق في ملابسات الحادث، بالإضافة إلى قائد القيادة الشمالية.
1: يعني سأعيد الكلمة لك، ولكن ماذا نعرف عن هذه المنطقة التي تجري فيها هذه المناورات المفاجئة؟
3: مجمع أشكول هو مجمع يضم عشرات البلدات الإسرائيلية القريبة جدا من منطقة غزة، من منطقة قطاع غزة، وكانت العديد من البلدات فيه قد تعرضت لهجوم 7 أكتوبر وقتل فيه جنود وقتل فيه إسرائيليون. وبالتالي الجيش الإسرائيلي حتى بعد هذه السنوات من القتال والحرب ما زال يضع في أمامه سيناريوهات هجوم
1: إمكانية أن يتكرر
3: ذلك، وإن لم يكن بنفس الحجم الذي كان بطبيعة الحال في 7 أكتوبر. وهو أيضا ربما يحمل في طياته أيضا رسائل للإسرائيليين في هذه البلدات، رسائل طمأنة بأن الجيش الإسرائيلي موجود ويناور وأنه موجود على الحدود ويوفر الحماية لهذه البلدات الإسرائيلية. كثير من الإسرائيليين محمد لم يعود إلى هذه البلدات منذ 7 أكتوبر لأنهم لم يشعروا بأنهم قادرين على العودة من الناحية النفسية ولا من الناحية الأمنية. الآن على الرغم من أن إسرائيل تسيطر وتحتل حوالي 60% من قطاع غزة، ونتنياهو يقول بأن إسرائيل سوف ترفع هذه النسبة إلى 70% كما قال في آخر تصريح له، إلا أن الجيش الإسرائيلي يأخذ بعين الاعتبار أن أي ربما هجوم جديد أو تجدد للمعارك، وهم يضعون ذلك ضمن سيناريوهاتهم مع حماس وما تبقى من مقاتليها في المناطق التي تسيطر عليها في 400 المتبقية، تستطيع هذه المقاومة أن تخترق الصفوف الإسرائيلية وخلف الصفوف الإسرائيلية وربما تنفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في داخل الخط الأصفر أو حتى في داخل غلاف غزة. لذلك الجيش الإسرائيلي أعلن وبشكل مفاجئ، والأهمية هنا في عنصر المفاجأة محمد هو اختبار قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل بسرعة مع حدث آني متدحرج ويبرز فجأة، لأن ما حصل في 7 أكتوبر هو انهيار تام كان لقيادة فرقة غزة التي تم تقريبا القضاء عليها وفق حتى المصادر الإسرائيلية، التي انهارت بالكامل في إطار هذا الهجوم. وأحد أهم العناصر التي برزت على الأقل من التحقيقات الأولية في حينه هو أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا لهذا الهجوم بحجمه وقوته وقدرته على اختراق السياج الأمني في نقاط، في عشرات النقاط على طول الحدود. لذلك عنصر المفاجأة كما يقال هنا من جانب السلطات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة هو ربما العنصر الأهم في هذه المناورات، ذلك أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يختبر سرعة رد فعل الجاهزية. القيادة مدى الجاهزية، سرعة انتصار الجنود الإسرائيليين، وربما يكون الجيش الإسرائيلي أيضا قد استدعى جنودا من الاحتياط بشكل مفاجئ للمشاركة في هذه المناورات.
1: هذا إلياس على صعيد ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ولكن إذا ما ذهبنا إلى تلك المشاهد ما بين إيران وأمريكا خلال الساعات الأخيرة، العمليات التي كان ينفذها الجانب الأمريكي وذلك الرد الإيراني، إسرائيل كيف كانت ترقب هذا المشهد؟
3: عن كثب، وكانت بطبيعة الحال على أهبة الاستعداد لأي تطور، رغم أنهم استبعدوا أن يكون هنالك هجوم صاروخي من جانب إيران كرد على هذه الهجمات الأمريكية. لكن الواضح أن الموقف الأمريكي بقرار الرد السريع والقوي على إيران بعد إسقاط المروحية الأمريكية هو موقف يدعم الرؤية الإسرائيلية والاستراتيجية الإسرائيلية بضرورة الرد على إيران، وهذا ما يعزز موقف بنيامين نتنياهو الذي أصر أيضا على توجيه ضربة لإيران بعد إطلاق الصواريخ عليها في أعقاب ضرب إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت. بالمجمل العام التقديرات في إسرائيل هو أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد يخوضان ضربات متبادلة مع إيران على مدى الأسابيع والشهور المقبلة إلى حين التوصل ربما إلى اتفاق إطار. القناعة العامة في إسرائيل محمد في التقديرات الاستراتيجية والاستخباراتية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية بالعودة إلى الحرب بمفهومها الذي كان في 28 فبراير، وأنها سوف تفضل الذهاب نحو التسويات السياسية والحل الدبلوماسي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون هنالك ضربات متبادلة كما حصل الليلة الماضية.
1: لكن الموقف الإسرائيلي أيضا،
3: الموقف الإسرائيلي محمد يقول، وهو عبر عنه بنيامين نتنياهو في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قبل يومين ونقل بالأمس عبر وسائل إعلام إسرائيلية، نتنياهو قال أن إسرائيل قد تجد نفسها وحيدة في مواجهة إيران،
1: وهذا هي مستعدة لهذه المواجهة بأن تكون منفردة فيها دون الولايات المتحدة؟
3: هذا يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إذا أعطتها الضوء الأخضر لذلك، لكن إسرائيل ترى بأنها قد تخوض اشتباكات وضربات متبادلة بينها وبين إيران في قادم الأسابيع في قادم الشهور، لأنها لم تحسم أي من أهداف هذه الحرب، لا في إسقاط النظام، لا في القضاء على الترسانة البالستية، ولا حتى في مسألة النووي الإيراني وإخراج اليورانيوم. ما قاله نتنياهو كان جدا خطير بالنسبة للمفهوم الاستراتيجي الإسرائيلي، وهو أن تجد إسرائيل نفسها في مواجهة إيران وحيدة، وأن تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية عن المشاركة في هذا الهجوم ربما توفير الدعم والحماية. لكن ما يقوله في المجلس الأمني وهو في غاية الخطورة من الرؤية الاستراتيجية هو أن إسرائيل إذا ما بادرت إلى هجمات من هذا النوع وحيدة مع إيران قد تواجه أيضا مشكلة في مسألة التسليح، بمعنى أنه يشير إلى أن إمكانيات أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدعم بالسلاح، وأن إسرائيل قد تواجه العزلة الدولية أيضا إزاء هذا التحرك. هو يقول أن إسرائيل لا تريد الوصول إلى هذه المرحلة، لكن هو يحذر ويقول في نفس السياق أن إسرائيل قد تصل إلى هذه المرحلة. هذا أمر في غاية الخطورة في بالنسبة للرؤية الاستراتيجية محمد، وأن تبقى إسرائيل وحيدة في المنطقة في مواجهة إيران بضربات متبادلة كما كان الحال مع حماس على مدى سنوات طويلة، عودة هذا السيناريو لكن مع دولة أكبر وأضخم ومع قدرات عسكرية أكثر بكثير.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، وكذلك الشكر لمراسلينا جوني طانيوس ومراد هاشم وعمر هواش الذين كانوا معنا قبل قليل. ظل المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مفتوحا رغم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، لكن هذا التصعيد حمل رسائل سياسية تنعكس على الوضع التفاوضي من خلال محاولة تكريس معادلات اشتباك جديدة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: تكريس للمعادلات بلغة النار، وربما خلق أدوات ردع جديدة، هذا هو عنوان ما بعد قصف إيران لإسرائيل. لخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار وضربها الضاحية الجنوبية في بيروت، فهذا ما قاله المسؤولون في إيران الذين يعتبرون إنهاء الحرب على كافة الجبهات جزءاً من وقف إطلاق النار، وانتهاكه يعني بالضرورة تأثر المسار الدبلوماسي حتى وإن لم يتوقف. لطالما أصر طهران على ربط ملف لبنان ووقف الحرب فيه بصيغة الاتفاق الذي تبحثه مع واشنطن، أصبحت تتحدث عنه اليوم كمعادلة مشروطة تحاول تكريسها كمعادلة ردع، وتحديداً حين يدور الحديث عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي هذا السياق تؤكد التصريحات الأمريكية وجود تباين في بعض المواقف مع إسرائيل التي تستمر بتوجيه ضربات للجنوب اللبناني، رغم أن طهران ترفض علناً الفصل بين مواقف الطرفين الأمريكي والإسرائيلي. فهددت بإغلاق باب المندب كما هرمز، وجاء ذلك بعد مشاركة أنصار الله في استهداف إسرائيل بصاروخين. كل ذلك يزيد التشدد في شروط اعتبرتها طهران أساساً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تتحدث عن ملفات عالقة تعقد التفاهم حيناً وعن الاقتراب من الاتفاق في حين آخر. وفي طهران سلمت باكستان رسالة موجهة للمرشد الأعلى في ذات اليوم الذي عاد فيه التصعيد بين إيران وإسرائيل. ترجح وسائل إعلام إيرانية أن يكون فحواها عبارة عن مقترحات وعروض لتشجيع طهران على القبول بالملاحظات الأمريكية الأخيرة في مذكرة التفاهم المقترحة، لا سيما أن شرط طهران المتعلق بالإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج قد تحول إلى حجر عثرة أساسي في المباحثات. فترجح ذات المصادر أن تحمل الرسالة الباكستانية ضمانات تتعلق بهذا العنوان. يكثر الحديث عن الضمانات في هذه الفترة التي تريدها إيران مقابل أي التزامات تترتب عليها وتريدها أمريكا في الملف النووي تحديداً، مع إضافتها لشرط التحقق من الالتزام، تحقق طالب به أيضاً نص مشروع أمريكي أوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من حالة المواد والمرافق النووية الإيرانية. وما بين تفاصيل تقييد النووي الإيراني التي تشغل واشنطن بالدرجة الأولى وتفاصيل رفع العقوبات والحصار وضمان إنهاء الحرب على كافة الجبهات التي تشغل بال طهران، تحاول إيران رسم معادلة بين الدبلوماسية والقدرات العسكرية. هي معادلة لإرضاء الشارع في الداخل بكافة توجهاته ولتوجيه الرسائل للخارج، مفادها أن أدوات الردع لم تستنفذ بعد طالما أن الخلافات قائمة.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. بطبيعة الحال حوارنا حول آخر المستجدات الميدانية تحديدا بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وسؤالي لك أبدأه دكتور ريتشارد عما إذا كانت بتقديرك ما شهدته الساعات الأخيرة هي مجرد مواجهات محدودة أم أنها تؤسس لما هو أوسع من ذلك؟
5: الولايات المتحدة قالت أنها أنجزت مهمتها، وهي هذه ضربة مقابلة واحدة، وأن إيران قامت أيضا بإطلاق ضربة مقابلة أخرى. أنا لا أتوقع في حقيقة الأمر أي إطلاق إضافي أو أي عمليات إضافية، لأن البنتاغون قال أنه سيوقف أي عمليات مستقبلية.
1: سيد أصلاني، إيران يبدو أنها مهتمة بالصورة والمشهد وفرض الردع والسيادة، بالتالي إلى متى ستستمر في تلك الضربات وحتى لو تلقت ضربات أخرى بتقديرك؟
5: نعم، إيران تهتم بشكل كبير في مسألة الردع، وبالتالي أيضا يبدو وكأن هنالك مرحلة جديدة بدأت بين الطرفين. وسأقول أنه هذا ربما نوعا ما من العمليات المحدودة، لكن يبدو أن هنالك لم يكن هنالك مواجهات ضخمة منذ بدء وقف إطلاق النار. إلى أي مدى ستستمر أو إلى متى ستستمر هذه المرحلة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي؟ إذ إن مثل هذه الصراعات قد تستمر، ولحد الآن كانت هذه المواجهات محدودة ومحسوبة، لكن في أي مرحلة من هذه المرحلة في أي مرحلة قد تتطور الأمور؟ قد لا يتوقع أي شخص قد

0: استمر هذه المواجهات لأسابيع. لحد الآن فإن مستوى تبادل إطلاق النار بين الطرفين كان مختلفا عن المواجهات السابقة على الرغم من كونه محدودا، لكن مع ذلك هنالك خطر من التصعيد، وأيضا شهدنا سيناريو مشابها في مسألة ضربة الإيرانية على إسرائيل. أعتقد أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي واضح ستستمر هذه المواجهات.
1: سيد ريتشارد، هذه العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة من قبيل ما شاهدناه الساعات الأخيرة، هل تؤتي أكلها على صعيد الرسائل التي تريد واشنطن إرسالها إلى طهران بتقديرك؟
0: الأمر يعتمد على ما يتلقاه الإيراني، ولكنك محق أن الرسائل التي تحاول الولايات المتحدة إرسالها بمفادها لا تقوم بمهاجمة قواتنا، وأيضا وكلما استمر هذا الوقت وكما ذكر ضيفكم الإيراني فإن هنالك مخاطر موجودة، يجب أن يكون هنالك تسريع لعملية التوصل إلى اتفاق.
1: سيد أصلاني، تحدث وزير الخارجية الإيراني في الساعات الأخيرة بأن إيران تستطيع التحدث بأكثر من لغة ومنها هذه اللغة، لكن السؤال اليوم أي اللغات يتحدث بها أكثر، لغة التصعيد أم أن هناك بالفعل تفاهمات تجري بتقديرك وهذا ربما يعززها باتجاه ما؟
0: هنالك لغتان أو مساران في حقيقة الأمر، أحدهما المسار الدبلوماسي حيث أن هنالك تبادل للرسائل لمعرفة إذا ما كان هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاق أم لا. المسار الثاني هو تبادل إطلاق النار، بمعنى أن هنالك تبادل للضربات في المنطقة، وكما كان يتم تسميته على أنه الميدان والدبلوماسية هما يسيران جنبا إلى جنب. هذا مؤشر على أن المفاوضات وما يحصل في الميدان مؤشر إلى الجهد الدبلوماسي. يبدو وكأن ترامب يحاول أن يستخدم هذه الهجمات المحدودة ضد إيران من أجل ضغطها لكي تغير من حساباتها. بالتالي ليس هنالك ضمانات أنه قد تحصل هذه الأمور مرة أخرى. هذا ما يحصل الآن هو يؤخر العملية برمتها، وأيضا يلقي بظلاله على الجهود الدبلوماسية ويخلق ترددا في طهران، مفاده أن الولايات المتحدة ليست راغبة حقا في التوصل إلى اتفاق مع إيران، أو أن الاتفاق الذي يسعون للحصول عليه بشكل أحادي لن يكون له أي فائدة لإيران. بأي نوع من التوافقات الدبلوماسية من المهم على إيران أن تتمتع بفوائد وعائدات اقتصادية. بدون هذه الأمور وهذه الفوائد لا أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا تخيل التوصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق. بالتالي ترامب يريد استسلاما من إيران. إيران لا تشعر أنها خرجت على من هذا الصراع على أنها مهزومة وإنها تمكنت من النجاة والبقاء بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة. وأعتقد أنه رأينا هذه التوترات مؤخرا في مضيق هرمز وفي أيضا في لبنان، وأن الوضع الحالي إذا ما استمر كما قلت من قبل ليس هنالك سيستمر إذا لم يكن هنالك حل دبلوماسي.
1: سيد ريتشارد، ما التوصيف الأدق بتقديرك لما تشهده التوترات والعلاقة بين الجانبين اليوم الإيراني والأمريكي؟
2: Well, we're
0: أعتقد أن التأزم أو الجمود هو وصف، أعتقد أن هنالك الكثير من الكلمات العربية التي بإمكانها أن تصف ما يحصل. بشكل أساسي لم بإمكان أحد الطرفين أن لم يتمكن أحد الطرفين من الانتصار أو تحقيق انتصار حاسم عسكري. أعتقد أن كلا الطرفين يعتقدان أن الزمن لصالحهما. الولايات المتحدة هي تحاول أن تحرم الإيرانيين من العوائد النفطية، وأيضا الإيرانيين يعتمدون

0: القوات على مقربة من بعضها البعض، فأعتقد أنه قد من هنالك احتمالية كبيرة لحصول مثل هذه الحوادث كما حصل يوم أمس. وبالتأكيد هنالك احتمالية وجود الطرف الثالث التي بإمكانها أن يستفيد من هذه المواجهة، مثلا الإسرائيليون في مقدمتهم أيضا الحوثيون، وقد يؤدي هنالك هذه عناصر الطرف الثالث التي بإمكانها أن تزيد من احتمالية المواجهات.
1: سيد ريتشارد، وهل هذه أو هذا المشهد مشهد طبيعي في الحروب عادة بتقديرك؟
0: الرئيس ترامب يقول أنه علينا أن نتذكر أنه كان هنالك حرب استنزاف بين مصر وإسرائيل التي استمرت لسنوات عديدة، وكان هنالك عمليات قتال واقتتال مستمرة في سوريا وفي غزة خلال السنوات القليلة الماضية، أيضا كان هنالك لبنان بشكل متقطع، بالتالي الأمر ليس بغير المألوف بالنسبة للمنطقة هنا في الشرق الأوسط.
1: سيد أصلاني، تبدو إيران أبرز المتضررين في هذه الحالة، حالة الجمود أو التأزم التي سماها سيد ريتشارد. هل بيدها أي أدوات لأن تبادر وتكسر هذا الجمود، خصوصا أنها تتعرض إلى ضغوط اقتصادية، وأنها ربما كما يصف بعض المحللين كذلك تحت هذا الضغط الاقتصادي يراد أن تصل إلى مرحلة من الاهتراء؟
0: كما ذكر ضيفكم من الولايات المتحدة، نحن في وضع يبدو وكأنه تأزم أو جمود، كل طرف يتوقع من الطرف الآخر أن يظهر مرونة أو ربما أن يغير من موقفه لكي يتغير الوضع الحالي، وهنالك أيضا محاولة لإعادة تأسيس الردع أيضا وتغيير المعادلة. من الجانب الإيراني فإن إيران كانت تحاول أن تنجو من هذه أيضا المعادلة العسكرية وأيضا الحصار العسكري، وستستمر بالقيام بذلك. لكن هذا لا يعني أن الوضع الحالي بإمكانه أن يستمر كما هو بشكل مفتوح، وكما نشهد خلال عدة مرات وباستمرار وبمرور الوقت نلاحظ أن هنالك زيادة في مستويات التوتر. إذا ما استمر هذا الوضع لمدة طويلة، أعتقد أن أي سوء في الحسابات أو ربما أعمال غير ربما جانبية قد تؤدي إلى ارتفاع التوتر، وبإمكان أن يأخذ المنطقة إلى مستويات عالية من التوتر، وقد تندلع حربا إقليمية أخرى إذا لم يكن هنالك حل دبلوماسي. بالتالي إيران لا تعتقد أنها تخرج من هذه المواجهة كطرف خسر الحرب، لأنهم لا يوافقون على الشروط التي تريد أن تفرضها الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات. يعتقدون أن لديهم نفوذ كافي من أجل ردع ومواجهة هذه التهديدات وأيضا الاستفادة من الفرص الأمنية والاقتصادية، ويعتقدون أن باستطاعتهم أن يؤسسوا ردعا في لبنان في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. هذا الأمر سيستمر، وفي الوقت الذي ربما سنرى فيه أيضا دعم لقواعد الاشتباك وتأسيس للردع، وسيكون أيضا بدون كل هذه القضايا فإن الوضع مضطرب، وأعتقد أنه قد نشهد مثل هذه الحوادث ليس بالضرورة على نفس المستوى، ولكن قد تخرج الأمور إلى مستويات أعلى قد تخرج عن السيطرة.
1: سيد ريتشارد، هل من مصلحة الولايات المتحدة أن يستمر هذا الوضع، وضع التأزم أو الجمود؟
0: كلا، سأعتقد أنه حاليا ليس هنالك سياسة أفضل باستطاعة الولايات المتحدة أن تتبناها في مواجهتها مع إيران. في حقيقة الآن لا يمكنها أن تصعد وتتوقع أن تحقق انتصارا. أعتقد أن تنسحب باستطاعتها أن تنسحب

0: وتترك وتترك ولا يمكن أن تترك إيران في موقف ربما تكون لها سيادة في المنطقة الخليج. أعتقد أن هذه السياسة الأفضل التي تتبعها الآن الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحتاج أن تتعامل مع تحديات أخرى في أماكن أخرى، مثلا في منطقة المحيط الهادئ. بالتالي على الرغم أن الأمر يمكن احتماله، لكنه ليس ربما الوضع الأفضل. سيكون من الأفضل الولايات المتحدة إذا ما انتهت هذه المواجهة.
1: سيد أصلاني، هل تعول إيران على مرونة ربما تبديها واشنطن في قادم الأيام، أم على ماذا لحلحلة هذا الملف العالق؟
0: صدقا لا أعتقد أن هنالك أي ربما فرصة للاتفاق بين الطرفين، وما يحصل في الميدان قد يعطينا أنه الفكرة عن الشروط في على طاولة المفاوضات. وأعتقد أننا في وضع لا يتمكن فيه الطرفين من اتفاق دبلوماسي، بالتالي نرى انعكاسا لهذا الفشل ربما في الميدان. يجب الولايات المتحدة تريد أن تخلق نفوذا من خلال الضغط العسكري والاقتصادي من أجل أن تحقق وتصل إلى اتفاق دبلوماسي يخدم مصالحها، لكن هذا الأمر لا يحصل لأنه في الاتفاقات أحادية الجانب لا يمكن أن يحصل ذلك. يجب أن يكون هنالك مرونة من الطرفين، وكما قلت أنه لا نرى هذه المرونة لأن ترامب يخشى أنه إذا ما قدم أي تنازلات إلى إيران قد يواجه انتقادا من قاعدته ومن منافئيه، وقد يكون هنالك ضغوط من اللوبيات الإسرائيلية. بالتالي هو يحاول أن يقول ويؤكد أنه يريد أن يصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما. هذا الأمر خلق نوعا من التعقيد بالنسبة له، ولا يمكنه أن يقدم تنازلات فيما يتعلق لأنه لا يريد أن يربط باتفاق أوباما. بالتالي هو حاليا قد يكون هنالك محاولات عن طريق التهديدات العسكرية. يريد ترامب كما قلت أن يصل إلى اتفاق لصالح وحسب شروطه، لكن لحد الآن هذه الاستراتيجية في استمرار التوتر والهجمات بأسلوب محدود ضد إيران لم تنجح، والحصار البحري لم ينجح، وهذا فقط سيطيل من أمد هذه العملية ويوصلنا إلى طريق مسدود. وللخروج من هذا الوضع علينا أن يكون هنالك تحركات وخطوات جديدة من الطرفين. أعتقد أنه كان هنالك المؤسسات يعملون على تحقيق ذلك، لكننا وكنا قد شهدنا نوعا من التقدم الذي أحرز في الأسابيع الماضية، وكان هنالك ربما مذكرة تفاهم تم الاقتراب من التوصل إليها، لكن هنالك تغيير في المواقف الأمريكية ولم نرى أي عملية مستقرة في المفاوضات. إذا لم يحصل ذلك أعتقد أننا سيكون من الصعب جدا أننا سنفترض أننا سنصل إلى أي اتفاق في وقت قريب.
1: سيد ريتشارد، ما الذي يمكن أن يجعل الولايات المتحدة تغير من طريقة تعاطيها مع هذا الملف عسكريا على الأقل وعلى صعيد الحصار البحري المفروض اليوم؟
0: عسكريا كما قلت الوضع مستقر. أعتقد أن السبب الذي قد يؤدي إلى تغيير في الانتشار العسكري قد يأتي من خارج الحلبة العسكرية، بمعنى أن يكون هنالك تغيير في العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. قد يكون هنالك توصل لاتفاق ما، وهذا قد يؤدي إلى انسحاب توافقي، وأيضا قد سياسيا قد يكون في الولايات المتحدة قد يكون هنالك ترامب أو الرئيس القادم الذي ربما سيرغب بتقليل انتشار القوات الأمريكية في الخارج وبشكل عام أو في الشرق الأوسط خصوصا، وبالتأكيد هنالك إذا ما كان هنالك حرب أو حدث يتطلب من الولايات المتحدة أن تعيد نشر قواتها. لكن الآن يبدو أن الوضع مستقر بشكل كبير.
1: شكرا لك دكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كنت معنا من واشنطن. والشكر كذلك لضيفنا الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية عباس أصلاني، كنت معنا من طهران. كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي، وفضلا عن أهميته العسكرية والجزر المنتشرة في محيطه تعزز دوره الاستراتيجي بعد أن تحول المضيق إلى رهان اقتصادي وازن يتسبب إغلاقه في خنق حركة العبور التي تشكل أحد شرايين الاقتصاد العالمي. مراسل الجزيرة نور الدين الدغير جال في المضيق وكذلك في الجزر المطلة عليه ورصد لنا الأوضاع هناك.
2: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز، فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث، قشم، هرمز، لارك، ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز وخروجا عبر جزيرة لارك.
3: جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق.
2: ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى.
3: نحن الآن بوسط مضيق هرمز، ووجهتنا جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر الإيرانية والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة.
2: جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
3: وصلنا إلى جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري.
2: إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار، فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نور الدين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة، ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة. مراسلة الجزيرة تقول غارة إسرائيلية على بلدة طير دبة في قضاء صور جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة على بلدة طير دبة في قضاء صور جنوبي لبنان. وأيضا كانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الجيش يبدأ مناورات مفاجئة في مجمع أشكول بغلاف غزة. الآن نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونذكر بآخر المستجدات حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية ضد إيران رد متناسب، واستهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. وأضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول 5 الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، ووصفه بأنه يأتي أو وصفه بأنه يأتي ضمن نهج الرد بقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وأنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. في الملف اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدات النبطية الفوقة وحبوش وكفر رمان جنوبية لبنان صباح اليوم. من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم خلال 24 ساعة الماضية بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. تابع كل هذه التطورات وغيرها مع شبكة مراسلينا من طهران مع مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مع مراسل الجزيرة مراد هاشم، كما ينضم إلينا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أبدأ معك عدنان، وآخر البيانات والمواقف الإيرانية بعد هذا التصعيد؟
5: نعم سهام، ربما نستطيع القول بأن موجة هذا التصعيد انحسرت إلى حد ما، لكن لنعيد ترتيب المشهد قبل الحديث عن آخر التصريحات. نحن نتحدث عن ما تم الحديث عنه أمريكيا باستهداف مروحية الأباتشي. هذه النقطة أكدت مصادر عسكرية إيرانية بأن طهران لم تستهدف

0: تستهدف هذه المروحية، وبعد ذلك بدأ تهديد، بدأ القصف الأمريكي على عدة مناطق، نتحدث عن جاسك، نتحدث عن بندر عباس، عن سرك، عن قشم. رد الحرس الثوري بإطلاق صواريخ مستهدفا بحسب إعلانات الحرس الثوري قاعدة علي السالم في الكويت، قاعدة الأزرق في الأردن، ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. عمليا الخارجية الإيرانية قالت إن وجود القوات الأمريكية قرب الأراضي الإيرانية يعرضها عمليا لاحتكاك دائم، كون الحرس الثوري يمارس مهامه والقوات الإيرانية بطبيعة الحال تمارس مهامها بشكل طبيعي في تلك المنطقة، منطقة مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية بأن تلك المنطقة هي عمليا ليست مياه دولية، هي عمليا ممر مائي مشترك ما بين إيران وعمان، وبالتالي نحن أمام هذا التوصيف للمشهد بشكل دقيق. الضربات أسفرت بشكل أساسي عن استهداف خزانات مياه في إحدى المناطق، نتحدث عن سرك تحديدا، ولكن لا يوجد تفصيل دقيق فيما يتعلق ببقية الأهداف التي تم استهدافها أمريكيا. إيران تقول إن القاعدة الأساسية الآن عمليا هي الرد بالرد، أي استهداف للأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه إيرانيا، ولكن بعد موجة التصعيد الأمس نرى أن الموجة انحسرت إلى حد ما في مضيق هرمز وفي جنوب إيران، وبالتالي نحن نتحدث عن واقعة تشبه الواقعة التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين. ولكن هناك معادلة يتم تثبيتها خلال هذه المرحلة كما رأينا في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وربما استمعنا إليها في التصريحات الأمريكية، عن فصل المسارين، مسار الدبلوماسية ومسار الحرب. قليباف قال بشكل واضح أن طهران تتعامل مع الدبلوماسية وتتعامل مع مسألة الحرب والمعارك ومع اللغتين معا، وتراوح بينهما. لا يستطيع أحد أن يفرض الحرب على إيران ولا أن يفرض التفاوض على إيران، هي تختار ما هو مناسب لكل مرحلة، وهذا ما يبقي الأمور على الحافة إلى حد ما. ولكن السؤال الآن هو أين بات المسار الدبلوماسي؟ الحديث عن مسار دبلوماسي مستمر، وهو ما كان يرتقب أول أمس بشكل أساسي، خصوصا وأن الرد الإيراني ما زال مرتقبا على الملاحظات الأمريكية، على الرغم من حدوث تصريحات خرجت من إيران تنتقد توجها أمريكيا يتعلق بهذه المفاوضات، متهما واشنطن بتغيير بنود مذكرة التفاهم، والحديث عن تراجعات حتى تتعلق بقضية الأصول المالية الإيرانية، هذه المجمدة، هذه النقاط التي تشدد طهران على أن المضي دبلوماسيا في المسار لن يكون دون هذه النقاط بشكل أساسي. وبالتالي نحن الآن نرتقب ما بعد هذه الموجة من التصعيد، كيف سيتحرك المسار الدبلوماسي وفي أي اتجاه، ما إن كنا سنرى انفراجة، خصوصا وأنه كانت هناك أحاديث تتداول هنا في إيران عن أنه بعد زيارة الوزير، وزير الداخلية الباكستاني ممثلا بالوسيط الباكستاني، كان هناك حديث عن موافقة واشنطن وطهران على تقديم تنازلات في المسار، وعن حمل الوزير الباكستاني مقترحات تتعلق بالنقاط والتفاصيل العالقة، خصوصا قضية الأموال الإيرانية المجمدة. ولكن هذا لا يلغي أن النقاط عالقة بشكل أساسي، طهران تصر على المعادلة القائمة في مضيق هرمز، تصر على قضية الأصول المالية الإيرانية المجمدة، تصر على وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزءا من وقف الحرب، وبالتالي هذه النقاط الأساسية ما لم تحل، ما لم يحدث تقدم كبير فيها، لن يكون هناك توقيع لمذكرة التفاهم، إلا أن ذلك لا يلغي التفاؤل القائم عمليا نسبيا وبحذر في ظل المراوحة بين مساري المواجهة والتفاوض.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران، وسنبقى معك بطبيعة الحال في متابعة تطورات المشهد هناك. الآن إلى مراد في واشنطن. أيضا على الجانب الأمريكي، ما آخر بيانات البيت الأبيض إن كانت، وأيضا القيادة المركزية حول هذا التصعيد؟
2: مرحبا سهام. الرد الأمريكي على إسقاط المروحية الأمريكية انتهى. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت ذلك بعد 4 ساعات من الضربات، استمرت في شكل 3 موجات استخدمت فيها طائرات تابعة للسلاح الجو والبحرية الأمريكية وقذائف دقيقة التوجيه، واستهدفت تحديدا أهداف عسكرية قريبة من مضيق هرمز تحديدا، كما أشارت القيادة، محطات الرادار، أيضا محطات التحكم، وأيضا نظام الدفاع الجوي. القيادة المركزية قالت إنها شنت هذه العمليات بناء على توجيهات الرئيس ترامب، وكإجراء دفاعي ردا على إسقاط المروحية الأمريكية الذي وصفته بأنه عدوان غير مبرر. اعتبرت القيادة أن الرد الأمريكي رد متناسب، وأن القوات الأمريكية سوف تبقى جاهزة ومتأهبة للرد على أي هجمات. في المجمل أيضا لا مؤشرات على أن واشنطن سوف ترد على الرد الإيراني. هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين تشير إلى أن هذا الرد الإيراني الذي جاء ردا على الضربات الأمريكية تمثل في إطلاق عدد من الصواريخ البالستية وكذلك المسيرات على البحرين والكويت والأردن، وأنه ومن أنه تم صدها جميعا ولم تسجل أي إصابات في أوساط القوات والجنود الأمريكيين في المنطقة، كما لم تحدث أي أضرار مادية. في اللغة يستشف من أنه لا نية أيضا لأي تصعيد. كان الرئيس ترامب قال إنه ينبغي أن يكون هناك رد، ورد قوي ومؤثر على إسقاط المروحية الأمريكية. هناك اتهام أمريكي مباشر من أن إيران تقف وراء إسقاط هذه المروحية، وإن كانت التحقيقات لم تؤكد كما تكشف وسائل الإعلام معذرة أما إذا كان هذا العمل متعمدا أم لا، لكن على الأرجح أنه أخذ على النحو أنه متعمد، كما تشير وول ستريت جورنال إلى أجواء مناقشات في البيت الأبيض حينما أقنع بيت هيكسيث وزير الحرب وكذلك دان كين رئيس هيئة الأركان الرئيس ترامب بضرورة وحتمية الرد وشرح ملابسات ما حدث واستهداف المروحية عبر مسيرة شاهد الإيرانية، ما عزز توجه الرئيس ترامب إلى شن هذه الضربات. ولكن ظل المسؤولون الأمريكيون يؤكدون من أنها ضربات محدودة ومتناسبة، و ويؤكدون من أن ذلك لا ينبغي أن لا يؤثر على مسار المفاوضات. مسؤول كبير في البيت الأبيض قال لبوليتيكو، وكذلك مسؤول آخر قال في شبكة CNN، من أن المفاوضات جارية ولن تتأثر بما يحدث ولا ينبغي لها أن تتأثر. المسؤولون أيضا هنا في واشنطن يتحدثون حتى في خضم هذا التصعيد، وأيضا عقب جولة التصعيد التي شهدتها المنطقة بين إسرائيل وإيران على خلفية الوضع في لبنان، أيضا كان الحديث عن أجواء إيجابية في مسار المفاوضات. هذا المناخ ما يزال مستمر. الرئيس ترامب يقول إنه قد تكون لديه فكرة عن الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في غضون 3 أيام، وهو قال إن هناك تقدم كبير للغاية وأن المطروح على الطاولة اتفاق قوي وقوي للغاية. كما يقول نائبه جيدي فانس في آخر تصريحاته ذهب في ذات الاتجاه، قال إن هناك تقدم كبير ولكن لا يزال هناك بعض العمل ينبغي القيام به لإكمال الأمور. أيضا قال إنه قد يكون هناك اتفاق حول مذكرة التفاهم في غضون أسبوع وربما أشهر. ترك الباب مفتوحا في هذه المسألة فيما يتعلق بالمفاوضات، لكنه قال إنه بحلول الانتخابات النصفية فإنه سيكون هناك اتفاق بالتأكيد، وهو يشير إلى اتفاق دائم وليس مذكرة التفاهم. في المجمل هذه التصريحات الإيجابية تأتي رغم ما حدث من تصعيد حاولت واشنطن بشكل لافت وضعه في إطاره المحدود كي لا يؤثر على هذا المسار التفاوضي سهام.
1: طيب مراد، يعني هذا الحديث عن نتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران وما يروج عن تقديم كلا الطرفين تنازلات معينة خصوصا في مسألة الأصول المجمدة، هل ينشر حوله شيء في الولايات المتحدة؟ ما الذي يقال حول هذه النقطة هناك؟
2: ما ينشر هو غير رسمي وينشر في شكل تسريبات تنقل عن مسؤولين لا تذكر أسماؤهم في وسائل الإعلام الأمريكية، وآخر ما نشر في هذا من أنه بالفعل هناك تقدم كبير بما في ذلك في القضايا الشائكة التي أخرت المفاوضات لفترة طويلة. الأمر لا يتعلق فقط بمضيق هرمز، ولكن أيضا فيما يتعلق بالقضايا النووية، كما تشير نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن القضايا التي تناقش فيما يتعلق بالبرنامج النووي أيضا شهدت بعض التقدم فيما يتعلق بفترة تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع اليورانيوم، كميات اليورانيوم عالية التخصيب وإمكانية خفض نسبة التخصيب داخل إيران بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا فيما يتعلق بمطالب واشنطن بتفكيك 3 مواقع نووية وتمسك طهران حتى الآن بالحفاظ على أحد المواقع، وفيما يتعلق بالرقابة أيضا وسعي واشنطن إلى رقابة مشددة أقوى من تلك التي كانت في الاتفاق النووي السابق، مما في ذلك اعتماد زيارة وجولات تفتيش مفاجئة للمواقع الإيرانية. فيما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة، ما يزال موقف واشنطن ثابتا في هذه المسألة، إذ أنها من قضايا الاتفاق النهائي سوف تناقش بالتفصيل خلال 60 يوما التي تقرها مذكرة التفاهم كفترة للمفاوضات، فترة لوقف إطلاق النار وللمفاوضات أيضا فيما يتعلق بالمسار حول البرنامج النووي، وفيما يتعلق بالمسار حول العقوبات والأموال المجمدة في المقابل. واشنطن، وسمعنا الرئيس ترامب مرارا وتكرارا يتحدث عن هذه المسألة ويبدي تشددا، وكان من ضمن التعديلات التي أدخلها على المذكرة بعد أن توافق عليها المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون، أدخل عليها ترامب تعديلات بما فيها تعديلات تتعلق بالأرصدة المالية المجمدة. يريد الرئيس ترامب أن تطلق هذه الأرصدة أو جزء منها، إذ أن هناك خلاف ما يزال حول متى وحجم هذه الأرصدة التي ينبغي الإفراج عنها. يصر الرئيس ترامب على أن يتم ذلك بعد توقيع الاتفاق النهائي، وبعد أن تلمس واشنطن خطوات عملية من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالقضايا والالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي سيام.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. سعد السعيدي من الكويت، أيضا ما الذي تقوله البيانات الرسمية في الكويت بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة السالم علي السالم في الكويت؟
3: نعم سهام، بالفعل هنا اليوم كان هناك بيان، وجاء هذا البيان بعد سماع أصوات انفجارات في البلاد دون يعني إطلاق صافرة انذار هنا في البلاد وعلى غير العادة حقيقة. هذا البيان هو بيان الجيش الكويتي، والذي حتى الآن هو البيان الوحيد منذ فجر اليوم، والذي أكد بأن منظومة الدفاع الجوي كانت تتصدى إلى أهداف معادية. سماع أصوات الانفجارات لا يعلم إذا ما كانت هي تصدي أو تعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية، لكن هي كانت أصوات قليلة حقيقة، 3 أصوات انفجارات سمعت في بعض مناطق الكويت، وبالتالي لا يعلم قياسا على حالات سابقة ومشابهة لهذه الأصوات، نعتقد بأن كانت هذه الأصوات بالفعل عائدة إلى تعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية، وأن هذه عبارة عن صواريخ اعتراضية. في البيان وزارة الدفاع لم يذكر هذا الأمر، لم يقل بأن ما تسمع يعني كما جاء في بعض غالب البيانات بأن ما يتم سماعه من انفجارات إنما هي عائدة على تعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية، هذا لم يحدث حقيقة في هذا البيان، كان البيان مغتضبا، لم يأتي شيء آخر حتى الآن في هذا البيان. ولكن هذا هو الاستهداف الرابع سهام للكويت منذ بدء هذا الشهر، كان هناك استهداف في الأول من شهر حزيران يونيو، ثم في الثالث من شهر حزيران، وقبل يوم السبت الماضي عند 6 من حزيران، واليوم 10 من حزيران أيضا يأتي هذا الاستهداف. وارتبطت كل هذه الاستهدافات بأن يكون هناك استهدافات بإيران اليوم مثلا أو الفجر اليوم، وقبل أن يعني يعلن الجيش الكويتي بأنه تتصدى منظومته أو تتعامل مع أهداف معادية، كانت هناك توقعات عالية جدا حقيقة، وكان هناك حديث في بعض المنصات هنا السوشيال ميديا هنا في البلاد بأن هناك توقعات بأن يتم أن يكون هناك رد من إيران باتجاه الكويت، وهو ما حدث وفقا لبيان الجيش الكويتي، ما يعني بأن هناك وكما يبدو أصبحت من ضمن الكويت داخل قواعد الاشتباك، وكأن المعادلة هي هكذا أصبحت. حين تتعرض إيران لقصف من الولايات المتحدة الأمريكية أيا كان هذا القصف أو مكان هذا القصف، رغم تأكيدات الكويت دائما بأنها لن تكون، يعني دائما في بيانات وزارة الخارجية، لن تكون الكويت محط أو محل يعني اعتداء على أي دولة، لن تكون أراضيها أو جو أجوائها ممرا للاعتداء على أي دولة. وبالتالي حين تتعرض جزر الإمارات إيران أو مناطق في إيران إلى استهداف من القوات الجيش الأمريكي، يتم هنا بالتالي بشكل يعني بعدها بساعات يأتي هنا أيضا الرد على هذه الضربات، وبالتالي دخلت الكويت ضمن هذه المعادلة. وهو دائما ما تريد أو ما دائما ما تحمل الخارجية الكويتية، تحمل الطرف الإيراني أي مسؤولية عن أي أضرار، وتطالبها دائما في بياناتها، والتي جاء قبل يومين البيان الأخير يطالبها بتحمل مسؤولياتها، وبأن الكويت أيضا تحتفظ بحق الرد، وأيضا يعني تندد وتستنكر الاستمرار المتواصل لاستهداف إيران للكويت. اليوم سهام هنا جلسة لمجلس الوزراء الكويتي، والذي هو في حالة انعقاد دائم، نتوقع أيضا أن يصدر بيان يندد ويستنكر بهذا الاستهداف اليوم صباح فجر هذا اليوم. وأيضا نتوقع وزارة الخارجية الكويتية قد خلال الساعات القادمة قد أيضا تصدر بيان تؤكد فيه أيضا تنديدها واستنكارها، والطلب من إيران أن يكف شر أو أن يكف استهدافات ضد الكويت، وأن دائما تؤكد الكويت بأن تتحمل إيران مسؤولية ما يقع على البلاد. وبالمناسبة قبل أيام أيضا تم استدعاء القائم بالأعمال في البعثة الإيرانية، وتم تسليم مذكرة احتجاج، والطلب منه تخفيض أعضاء البعثة الإيرانية هنا في البلاد بطلب من شخصين بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة الماضية خلال 24 ساعة، وهو ما حدث قبل أيام، نظرا لاستهداف مسيرة إيرانية لمطار الكويت الذي أدى إلى إصابات وقتيل من الجنسية الهندية.
1: شكرا لك سعد السعيدي، مدير مكتب الجزيرة في الكويت. أنتقل إليك حسن الشوبكي أيضا في عمان. ما الذي يعلن على الصعيد الرسمي بعدما أعلنه الحرس الثوري من استهداف لقاعدة الأزرق في الأردن؟
4: نعم سهام، قبل الإجابة على السؤال أستطيع القول أنه قبل هذا المباشر بدقائق كان هنالك تحليق لمقاتلة حربية تابعة لطائرات سلاح الجو الملكي الأردني على ارتفاعات عالية هنا في سماء العاصمة عمان. بالعودة إلى ما حدث فجر اليوم، قالت القوات المسلحة الأردنية في بيان رسمي لها صباح اليوم أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران باتجاه مدينة الأزرق التي تقع في محافظة الزرقاء شرقية العاصمة عمان. طبعا الحديث عن مدينة الأزرق يعني الحديث عن قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي التي استهدفت مرارا خلال هذه الحرب المفتوحة. البيان العسكري الأردني أكد أنه تم اعتراض الصواريخ 5 وإسقاطها، وأوضح أيضا البيان الذي جاء يعني في 4 نقاط رئيسية أنه لا توجد أي أضرار لا بشرية ولا مادية جراء إسقاط هذه الصواريخ. وقال الجيش الأردني أنه الفرق الهندسية التابعة لسلاح الهندسة الملكي الأردني قامت ب يعني تفحص هذه المقذوفات التي تم إسقاطها أو الشظايا حتى تتأكد أنها لا تحمل أي مواد متفجرة. وفي مسألة أخرى على صعيد الجاهزية، أكد الجيش الأردني أنه يتابع التطورات عن كثب وبشكل مفصل ومتابعة حثيثة، وأنه جاهز لحماية الأجواء الأردنية، إضافة إلى التصريح بأن الأردن لن يسمح بأن يكون طرفا لأي جهة كانت عبر استهدافه من خلال الصواريخ البالستية أو حتى حتى الطائرات المسيرة. هذه الرواية الرسمية العسكرية الأردنية سهام تدحض ما قاله الحرس الثوري الإيراني صبيحة اليوم أو فجر اليوم، هو الذي قال أن هنالك صواريخ، أربعة صواريخ استهدفت أربع حظائر لطائرات F-35 أمريكية موجودة في قاعدة الشهيد موفق السلطي، وهذا الأمر تم دحضه من خلال إسقاط هذه الصواريخ، إضافة إلى أن الاستهداف هذا كان هنالك تصريحات لسياسيين وكذلك لعسكريين أردنيين. هذه التصريحات كان أبرزها سابقة طبعا لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي قال أن قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي هي قاعدة أردنية، وأن هنالك قوات حليفة وصديقة تتعاون، وهنالك تدريب مشترك ما بينها وما بين الأردن عبر اتفاقيات دفاعية، والمقصود بالقوات الشقيقة أو الصديقة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا إضافة إلى فرنسا. من المعلوم أيضا سهام أن الاستهداف الإيراني كما يقول الجيش الأردني هو للأردن بذاته وليس عابرا للأجواء الأردنية كما جرى التأكيد أكثر من مرة. طبعا في الشهر الأول من الحرب، هذه الحرب المفتوحة، كان الأردن قد تلقى أو يعني اعترض 147 صاروخا باليستيا إضافة إلى 115 طائرة مسيرة من دون طيار، أغلبها جاء من إيران. طبعا هنالك مسيرات جاءت من العراق عبر ميليشيا عراقية قامت بهذا الأمر، وأيضا سقط في الشهر الأول من هذه الحرب أكثر من 400 مقذوف في مناطق متعددة، وأصيب أكثر من 25 شخص أردني. الأضرار كانت مادية. الأردن يؤكد في أكثر من مناسبة على صعيد سياسي وكذلك على صعيد عسكري أن هذه الاستهدافات ستواجه بالردع من خلال الجيش الأردني الذي لن يسمح لأي طرف باستهداف أراضي كما أكد فجر اليوم.
1: حسن شوبكي مدير مكتب الجزيرة من عمان، شكرا جزيلا. أبرز المواقع الإيرانية التي استهدفتها الهجمات الأمريكية فجر اليوم نتابعها على الخريطة التفاعلية مع محمود الزيبق. إليك محمود.
5: شكرا سهام ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن كانت ليلة حافلة بالهجمات والهجمات المضادة التي بدأت مع إعلان الولايات المتحدة عن إسقاط القوات الإيرانية لطائرة أباتشي في الخليج في مضيق هرمز. طبعا إيران تنفي هذا الشيء وتقول إنها لم تنفذ أي عمليات جوية في هذه المنطقة. إذن مباشرة إلى إيران نتابع هناك أبرز ما حدث. طبعا الاستهدافات الأمريكية كما تلاحظون جغرافيا تركزت على مناطق، نحن نتحدث هنا عن مناطق مضيق هرمز تقريبا، نتحدث عن جزيرة قشم، عن بندر عباس، عن بندر جاسك، عن سيريك. قالت القوات الأمريكية إنها استهدفت في هذه المناطق محطات رادار، محطات للتحكم، وأيضا قواعد دفاع جوي، وبالتالي هي تقول أنها ردت على منطقة إطلاق الهجوم التي استخدمتها إيران هنا في هذه المنطقة وأسقطت فيها الطائرة الأباتشي، وفقا طبعا للرواية الأمريكية كما أشرنا إيران حتى الآن تنفي أنها هي من أسقطت طائرات الأباتشي أو أنها نفذت أي عمليات هنا. في المقابل رد إيراني مقابل، نسير مباشرة إلى هنا. طبعا ضمن الرد الإيراني في الخليج نتحدث عن هجوم على الكويت على قاعدة علي السالم الجوية، وأيضا هجوم آخر على موقع الأسطول الخامس الأمريكي هنا في البحرين. هذه الهجمات شنها الحرس الثوري وشارك فيها أيضا حتى الجيش الإيراني ببعض المسيرات التي أطلقت باتجاه البحرين باتجاه الأسطول الخامس الأمريكي وفقا للإعلان الإيراني. طبعا هذه الهجمات جاءت بصواريخ إلى هذه المناطق. طبعا الجيش الإيراني يتحدث عن 21 موجة، وهو أيضا ما تنفيه القوات الأمريكية أو تنفي إصابة أي من عناصرها في القواعد الأمريكية التي تم وجرى استهدافها. وطبعا سمعنا إعلانات من كل من الكويت ومن البحرين عن إسقاط صواريخ أطلقتها إيران في هذه في خلال ساعات الليل. أيضا الحديث هنا نحن عن الأردن، عن الأزرق، سمعنا قبل قليل أن الأردن أسقط صواريخ أطلقت باتجاه الأزرق باتجاه القواعد الأمريكية هناك، وطبعا تقول إيران إنها أصابت أربعة من مواقع الطائرات F-35 التي تتمركز هنا في قاعدة الأزرق، طبعا تنفي القوات الأمريكية وتنفي الأردن هذه العمليات. إذن هي مجموعة من الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة التي شارك فيها الجيش الإيراني باتجاه الأسطول الخامس في البحرين. طبعا استخدمت إيران في هذه الهجمات عدة أنواع من الصواريخ، نتحدث عن صاروخ قادر، طبعا هذا الصاروخ بعيد المدى أو متوسط المدى نستطيع أن نتحدث، صاروخ باليستي. في الغالب هذه الصواريخ استخدمت في الهجوم على قاعدة الأزرق لأنها صواريخ بعيدة، أو ربما بعضها استخدم من مناطق في وسط إيران باتجاه البحرين. إذا نتحدث هنا عن صاروخ قادر أيضا الذي يعمل ب

0: نوعين من الوقود السائل والصلب، ويحمل رأس حربي قد يصل وزنه إلى نحو 700 كيلوغرام. أيضا نتحدث عن صاروخي عماد وخيبر شيكن. طبعا هذين الصاروخين أيضا متوسطي المدى، صواريخ باليستية يحملان رأسين ما بين 750 و 600 كيلوغرام. إذن هذه هي أبرز التفاصيل عما جرى خلال ساعات الليل. سنعود لتحليل هذا المشهد مع سهام والعميد.
1: شكرا لك محمود، وسنتناول كما ذكرت هذا المشهد بالمزيد من التحليل مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد أبو زيد. إذن فصل آخر من فصول التصعيد بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ماذا تقرأ فيه؟
2: نعم سهام، بداية احنا سميناها ليلة الأباتشي، هذه الليلة التي كانت حافلة بين الطرفين، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. شكل الأهداف الإيرانية الأمريكية التي استهدفها داخل إيران كان واضحا بمربع جغرافي بدأ من غورك إلى سيرك إلى جاسك إلى قشم، ما يعني أن هذا التموضع الإيراني وهذه الأهداف الأمريكية شملت على محطات الإنذار المبكر الإيرانية، على الرادارات الإيرانية، مواقع الدفاع الجوي، بالإضافة إلى معدات البث الإيرانية التي تستخدم في قشم من أجل توجيه الطائرات المسيرة. هذا العملية جاءت على أعقاب استهداف طائرة الأباتشي الأمريكية بطائرة مسيرة من نوع شاهد، لم يتم نفي ولا إثبات ذلك من قبل الحرس الثوري الإيراني. ثم بعد ذلك عقب هذا القصف عمليات قصف من قبل الجانب الإيراني. يبدو أن التمدد الأمريكي في الأهداف شمل على خط أهداف واحد، لم تتحرك أو لم تذهب الجانب الأمريكي إلى العمق الإيراني، اكتفى بعملية التجريد الجوي على طول الساحل الإيراني في منطقة مضيق هرمز، ما يعني أن منطقة هرمز لا تزال منطقة العمليات الجوية الرئيسية بالنسبة للجانب الأمريكي. الرد الإيراني المقابل حسب الإعلان الإيراني والذي لا يمكن الوثوق به بأنه رد على مواقع في استهدف 21
1: فقط. قبل أن نذهب للرد الإيراني، الجانب الأمريكي يقول إنه رد متناسب، كيف يمكن تحليل ذلك من ناحية عسكرية؟
2: الرد الإيراني يقول أنه استهدف 21 هدف. لماذا رقم 21 بالتحديد؟ لأن الجانب الأمريكي استهدف 20 هدف داخل إيران، وثق ذلك من خلال بيان القيادة الوسطى الأمريكية. بالتالي الجانب الإيراني يريد أن يقول أنه ردا مكافئا وزاد عليه بهدف. الاستهدافات الأمريكية كانت واضحة، وكنا نقول في النشرات السابقة أن الاستهداف الأمريكي على ما يبدو استخدم صواريخ التوماهوك من حاملة الطائرات USS لينكولن التي تبعد 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية. لكن الرد الإيراني لم يكن على القطعة البحرية الأمريكية، بل جاء على القواعد في المنطقة، شملت الكويت، البحرين، وبالإضافة إلى الأردن. قاعدة الأزرق بالمناسبة هي ليست قاعدة أمريكية، هي قاعدة أردنية يتواجد بها جوينت فورسز، قوات مشتركة أمريكية أردنية. قاعدة الكويت كذلك تتواجد بها قوات مشتركة. بالتالي الاستهداف لم يكن للقاعدة بقدر ما كان للأردن تحديدا، ولكن بفضل الله تم اعتراض كل الصواريخ الإيرانية سواء باتجاه الأردن أو باتجاه الكويت أو باتجاه البحرين.
1: ولماذا يجري استهداف هذه الدول في اعتقادك في إطار هذه الردود الإيرانية في كل مرة على الهجمات الأمريكية؟ تكرر بالخصوص استهداف الكويت والبحرين، وهذه المرة أيضا الأردن.
2: يعني الكويت والبحرين تبعد تقريبا 200 إلى 250 كيلومتر عن حدود إيران. الأردن تبعد أكثر من 1800 كيلومتر عن حدود إيران. أقرب لإيران القطعة البحرية الأمريكية الموجودة بالقرب من إيران لا تبعد 100 إلى 150 كيلومتر. ولكن بالإجابة على سؤالك، استهداف هذه المناطق تندرج تحت فكر وعقيدة القتالية للحرس الثوري الإيراني، وهي فكر الثيوقراطية الثورية، بمعنى توسيع الألم ورفع الكلفة على المنطقة ككل. لأن استهداف القطاع البحرية الأمريكية بالنسبة لإيران تدرك تماما مدى فاتورة التكاليف الباهظة التي ستدفعها إيران إن استهدفت قطعة بحرية أمريكية من قبيل USS لينكولن. لذلك تذهب باتجاه هذه الاستهدافات على هذه الدول، ظنا منها أن ذلك قد يرفع الكلف على المنطقة ككل.
1: ماذا تقرأ في تكرار هذه الأحداث، هذه المناوشات العسكرية مؤخرا؟
2: يعني حتى نكون دقيقين بانتقاء المفاهيم العسكرية، هذه لا يمكن اعتبارها عملية عسكرية ولا مواجهة عسكرية. هذا في العرف العسكري تعرف بعملية الاحتكاك العسكري بين الطرفين. هذه تكررت، ليست المرة الأولى، شهدنا عدة عمليات سابقة قبل عدة أسابيع بين ما يعرف عسكريا بالتيت فورتات، أي بمعنى الرد والرد المقابل بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. أنا أعتقد أن الرد التركيز الأمريكي وإعطاء جرعة كبيرة من الاستهدافات على هذه المنطقة، هذا يندرج في إطار عمليات التجريد الجوي للقدرات البحرية للحرس الثوري الإيراني الموجودة في محيط جغرافي وهو مضيق هرمز، أي بمعنى التركيز على الكتف الجغرافي لمضيق هرمز لتجريد قدرات الحرس الثوري مما لديه من ما تبقى من قدرات. بالمقابل الجانب الإيراني أيضا يرد ضمن مبدأ أنه التدرج والتناسب، هو لا يريد أن يكتفي بذلك، ولكن هذه الرد بالذات سهام تختلف عن أي رد آخر. نحن أمام تصعيد لكنه تصعيد مضبوط، أي بمعنى هناك رغبة من كلا الطرفين بعدم الذهاب بعيدا أكثر من ذلك، لأنه يبدو أن الرغبة متوفرة لدى المطبخ السياسي لدى الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه الإيضاحات. وفي ظل المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يظل مفتوحا رغم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، لكن هذا التصعيد حمل رسائل سياسية تنعكس على الوضع التفاوضي من خلال محاولة تكريس معادلات اشتباك جديدة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: تكريس للمعادلات بلغة النار، وربما خلق أدوات ردع جديدة، هذا هو عنوان ما بعد قصف إيران لإسرائيل. لخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار وضربها الضاحية الجنوبية في بيروت، فهذا ما قاله المسؤولون في إيران الذين يعتبرون إنهاء الحرب على كافة الجبهات جزءاً من وقف إطلاق النار، وانتهاكه يعني بالضرورة تأثر المسار الدبلوماسي حتى وإن لم يتوقف. لطالما أصرت طهران على ربط ملف لبنان ووقف الحرب فيه بصيغة الاتفاق الذي تبحثه مع واشنطن، أصبحت تتحدث عنه اليوم كمعادلة مشروطة تحاول تكريسها كمعادلة ردع، وتحديداً حين يدور الحديث عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي هذا السياق تؤكد التصريحات الأمريكية وجود تباين في بعض المواقف مع إسرائيل التي تستمر بتوجيه ضربات للجنوب اللبناني، رغم أن طهران ترفض علناً الفصل بين مواقف الطرفين الأمريكي والإسرائيلي. فهددت بإغلاق باب المندب كما هرمز، وجاء ذلك بعد مشاركة أنصار الله في استهداف إسرائيل بصاروخين. كل ذلك يزيد التشدد في شروط اعتبرتها طهران أساساً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تتحدث عن ملفات عالقة تعقد التفاهم حيناً وعن الاقتراب من الاتفاق في حين آخر. وفي طهران سلمت باكستان رسالة موجهة للمرشد الأعلى في ذات اليوم الذي عاد فيه التصعيد بين إيران وإسرائيل. ترجح وسائل إعلام إيرانية أن يكون فحواها عبارة عن مقترحات وعروض لتشجيع طهران على القبول بالملاحظات الأمريكية الأخيرة في مذكرة التفاهم المقترحة، لا سيما أن شرط طهران المتعلق بالإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج قد تحول إلى حجر عثرة أساسي في المباحثات. فترجح ذات المصادر أن تحمل الرسالة الباكستانية ضمانات تتعلق بهذا العنوان. يكثر الحديث عن الضمانات في هذه الفترة التي تريدها إيران مقابل أي التزامات تترتب عليها وتريدها أمريكا في الملف النووي تحديداً، مع إضافتها لشرط التحقق من الالتزام، تحقق طالب به أيضاً نص مشروع أمريكي أوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من حالة المواد والمرافق النووية الإيرانية. وما بين تفاصيل تقييد النووي الإيراني التي تشغل واشنطن بالدرجة الأولى وتفاصيل رفع العقوبات والحصار وضمان إنهاء الحرب على كافة الجبهات التي تشغل بال طهران، تحاول إيران رسم معادلة بين الدبلوماسية والقدرات العسكرية. هي معادلة لإرضاء الشارع في الداخل بكافة توجهاته ولتوجيه الرسائل للخارج، مفادها أن أدوات الردع لم تستنفذ بعد طالما أن الخلافات قائمة.
1: وأرحب بضيفينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد وايتس، وكيف تقرأ التأثيرات المحتملة لهذا التصعيد الجديد على مسار التفاوض في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق؟
4: بإمكانه أن يكون له تأثيران. الاحتمال الأكبر أنه ربما سيعيق نوعا ما المفاوضات. كان هنالك الكثير من المشاكل في مسألة انعدام الثقة حول الكثير من القضايا بين الطرفين. الاشتباكات الأخيرة وفي خاصة في لبنان وفي أيضا ما حصل في الخليج ربما يقوي ويصلب مواقف الأطراف. من جهة أخرى بإمكانه أن يعمد إلى إطلاق وتنشيط المفاوضات وإحراز تقدم، لأنه قد يوضح للجميع مخاطر البقاء في حالة الجمود هذه. هو الوضع بشكل عام مستقر، لكن بوجود هذه القوات، القوات الأمريكية والإيرانية على مقربة مع بعضها البعض في مياه الخليج، بالتالي هنالك خطر دائم من حصول هذه الحوادث، وهنالك أيضا التوتر بين النهج الإسرائيلي الذي يريد أن يستأنف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، وهنالك أيضا عوامل أخرى لا يمكن السيطرة عليها. بالتالي قد جزئيا قد يؤدي إلى إحراز تقدم في المحادثات، وهذا برأيي أمر قليل الاحتمال.
1: يعني هل يمكن الحديث عن أسلوب يتبعه الرئيس الأمريكي الآن، بمعنى الإبقاء على حصار الموانئ مع ضربات من حين لآخر لأهداف إيرانية، والحديث عن التفاؤل بقرب اتفاق، ولكن في الواقع لا يوجد اتفاق؟
4: هناك مكونات مختلفة مما ذكرت. هو دائما متفائل بشكل كبير حول مسألة اتفاقيات السلام وإحلال السلام، ليس هنا فقط لكن في غزة وفي أوكرانيا، ودائما كان يقول أن السلام وشيك. لكن فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، هو يؤكد على أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية، وسيستخدمها بطريقة محسوبة. هو لا يسعى من أن ينخرط في حروب طويلة لكن في إجراءات قصيرة الأمد. نعم، قد يكون هذا الأمر مربكا للإيرانيين، بالتأكيد هو مربك للأوروبيين والصينيين، وأعتقد أن هذا أمر متعمد، لأن الرئيس ترامب يرغب بإبقاء شركائه في المفاوضات وهم يفتقدون إلى التوازن. هو يعتقد أن هذا يعطيه مكانة أفضل.
1: سيد خميار، من وجهة نظر إيرانية، كيف يؤثر هذا التصعيد وتكرار هذه الاحتكاكات العسكرية بين الطرفين على مسار المفاوضات ونظرة إيران لاحتمالات التوصل إلى اتفاق؟
5: صباح الخير.
1: أهلا بك.
5: لكم وللمشاهدين. الحقيقة كنا نقول دائما بأن هذه المناوشات هي تحت السيطرة وهي مضبوطة بشكل دقيق، ولكن إذا ما كان هناك أي خطأ سيؤدي هذا الخطأ إلى ربما تصعيد كبير ولا يستطيع أحد أن يضبطه. وهذا ما يحدث وما حدث في الليلة الماضية أو اليوم الماضي. أنا أتصور بالرغم من الحاجة الماسة من الطرفان إلى عدم التصعيد أو إلى ضبط الأمور وإلى اتخاذ المسار السلمي واستمرارية الحديث والسعي إلى توقيع هذه المذكرة التي تؤدي إلى نوع من استمرارية عدم إطلاق النار والمفاوضات المستقبلية، ولكنها هي يبدو أنها قد تخرج وخرجت من تلك السيطرة، وهذه ويعتبر أمر مهم وخطير جدا. لذلك أنا أتصور يعني، وهذا ما نقرأه هنا نحن في طهران، بأن إذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة لا أحد يستطيع أن يضبط الأمر، وخاصة أن الإيرانيون مستعدون للمواجهة ويؤكدون على ذلك. النقطة التي قالها ضيفك وأشرت إليها، أنا أتصور التناغم بين العسكريين والسياسيين في إيران هو تناغم كبير، لذلك

هذا القرار الرد على كل هذه الدول أو القواعد الأمريكية في هذه الدول، هو ليس قرار العسكريين فقط، وإنما هو الصلاحيات التي منحت للعسكريين من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو صاحب القرارات في هكذا أمور. لذلك يأتي الرد من هذه الصلاحيات، يأتي ب

0: النطاق والتصعيد، وهذا يبدو من خلال البيان الذي أصدره العسكريون في المنطقة الوسطى عندما يتحدثون عن الضربات الدفاعية، وهذا يعني بأنهم جاهزون لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة العسكرية وإعادة المسار الدبلوماسي. ولكن عندما تستمر وتتكرر هذه المناوشات بشكل ما شاهدناها يوم أمس، لا أتصور أحد يستطيع أن يضبط الأمر، وهناك نسير في اتجاه تصعيد حقيقي تواجهه المنطقة برمتها.
1: لماذا يعني بالحديث عن الرد الإيراني، لماذا اختارت طهران الرد بهذا الشكل على استهداف دول في المنطقة؟
0: يعني هي قالت طهران وتؤكد وتقول عدة مرات، ومن خلال البيانات ومن خلال التصريحات التي تصدر من العسكريين سواء الجيش أو الحرس الثوري، تؤكد بأن وهذا كانت استراتيجية إيران. إذا كانت هناك حرب وجودية على إيران، وإذا كانت هناك استهدافات لإيران، فإيران ستضرب كل النقاط التي والأماكن التي تستهدف منها طهران. ويأتي هذا في ظل استراتيجية كما تفضلت توسيع الحرب وعدم إعطاء ترامب ثمار كبيرة في وقت محدود وفي إطار جغرافي محدود. هذه الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية أو العقيدة العسكرية الإيرانية هي تقف أمام العقيدة العسكرية الأمريكية بشكل كبير.
1: طيب سيد وايتس، يعني تكرار هذه المناوشات مؤخرا، أليست هناك مخاوف من أن تتسع، من أن يعني تتدحرج نحو استئناف للحرب أو تصعيد عسكري أوسع؟ كيف يمكن ضبط حدود التصعيد في كل مرة؟
2: بإمكان الأمور أن تحصل كما ذكرت، وكما ذكرت سابقا هنالك فوائد في هذا الأمر، إذ أنه يعطي مثل هذه المواجهات تعطي الأطراف ربما فرصة للتوافق خوفا من خروج الأمور عن السيطرة. أعتبر أن المخاطرة منخفضة لأن الولايات المتحدة على الأقل ليس لديها أسباب عسكرية وجيهة للتصعيد، وأعتقد أن الإيرانيين ليس هم في نفس الوضع. لكن مرة أخرى الحوادث ربما الأطراف الخارجية بإمكانها أن تغير الأمور، بالتالي يجب أن هنالك انتباه كبير واهتمام في مسألة التعامل مع الوضع بين لبنان وإسرائيل. بالتالي الرئيس ترامب لا يريد أن تؤدي هذه المواجهات إلى جولة جديدة بين القتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. بالتالي أعتقد أن هنالك يريد الحل، نقطة التركيز بالنسبة له هو السلوك الدبلوماسي وهي الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة.
1: شكرا لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، والشكر موصول لضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. وقد كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي. وفضلا عن أهميته العسكرية والجزر المنتشرة في محيطه، تعزز دوره الاستراتيجي بعد أن تحول المضيق إلى رهان اقتصادي وازن. مراسل الجزيرة نوردين دغير جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الأوضاع هناك.
3: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية حتى يفسح ذلك المدينة.

0: مجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجائي الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز. فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه. فالحركة تبدو شبه متوقفة، ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث، قشم، هرمز، لارك، ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز وخروجا عبر جزيرة لارك. جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق. ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى. نحن الآن بوسط مضيق هرمز ووجهتنا جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر الإيرانية والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة. جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وصلنا إلى جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري. إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نوردين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: والآن إلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان. وفي الأخبار العاجلة وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بلدتي الغسانية بقضاء صيدا وحومين الفوقة بقضاء النبطية جنوبية لبنان بالإخلاء فورا. كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا آخر إلى سكان قرية أنصارية جنوبية لبنان بالإخلاء أيضا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. أرحب من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت بمراسل الجزيرة جوني تانيوس، وأرحب هنا في الاستوديو بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. والبداية معك جوني، قربنا أكثر من هذه التطورات الجديدة بالإضافة أيضا إلى آخر بيانات حزب الله.
2: كما هو واضح سهام، التصعيد ما يزال هو سيد الموقف، وتحديدا من خلال هذين الانذارين المتتاليين من جانب الجيش الإسرائيلي اللذين يعكسان نيات تصعيدية إضافية باتجاه الجنوب اللبناني وتوسع جديد في نطاق هذه الانذارات باتجاه قضاء صيدا بعيدا جدا عن المنطقة الحدودية. الانذاران توجه بهما الجيش الإسرائيلي إلى الغسانية وأنصارية إذن في قضاء صيدا وحمين الفوقة في قضاء النبطية، وبالتالي علينا أن نرصد المشهد في هذه البلدات التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي، وباتت هذه الإنذارات يومية لإخلاء المناطق ومناطق عديدة في حقيقة الأمر في الجنوب اللبناني. وتأتي هذه الإنذارات مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا في الجنوب اللبناني، وأخيرها غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة لدوير في قضاء النبطية. وخلال الساعات الماضية يمكن الحديث عن تركيز إسرائيلي عسكري ميداني على منطقة النبطية وقضاء النبطية مع الغارات التي حصلت صباحا على النبطية الفوقة، على كفر رمان وعلى حبوش، وهي تأتي امتداد لسلسلة الغارات التي وقعت خلال الساعات الماضية خلال ساعات يوم أمس وخلال ساعات الفجر، وأدت إلى سقوط شهداء كما حصل في مدينة صور 11 شهيدا بنتيجة الغارات التي حصلت يوم أمس، بالإضافة إلى أكثر من 40 شهيدا. وطبعا هذا المشهد التصعيدي يبعث على كثير من القلق بالنسبة للبنان الرسمي الذي يسعى للتعامل مع هذه التطورات الميدانية ويسعى للوصول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. وهذا التصعيد الإسرائيلي أيضا كما ذكرت يواجهه حزب الله بسلسلة من العمليات العسكرية كان أعلن عنها خلال أيضا الساعات الماضية، وتركزت باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل الجنوب اللبناني، أكان في بلدة الناقورة أو بلدة القنطرة الواقعة لناحية القطاع الشرقي، وأيضا كان تركيز مهم من جانب حزب الله على محيط بلدة البياضة. بلدة البياضة كما هو معلوم هي آخر بلدة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية واحتلتها خلال الحرب الماضية. هي تقع بين الناقورة من جهة وبين مدينة صور من جهة ثانية، ويبدو أن هناك محاولات تقدم إسرائيلية حصلت خلال الساعات الماضية من بلدة البياضة إلى بلدة بيوت السياد الملاصقة لها. وكان حزب الله يواجه هذه القوات الإسرائيلية كما أعلن بدفعات صاروخية بالمسيرات الانقضاضية وأيضا بالقذائف المدفعية، علما أن هذا المحور الغربي كان أيضا الجيش الإسرائيلي ركز عليه خلال فترات ماضية قبل أسابيع في محاولات تقدم سابقة وتمدد داخل الأراضي اللبنانية إذن من بلدة البياضة. بالنسبة للمشهد السياسي هناك الكثير من الترقب بطبيعة الحال مع الحراك الدبلوماسي الحاصل من خلال لقاءات السفير الأمريكي التي حصلت خلال اليومين الماضيين. نعم. وأيضا ترقب مسار الأمور الإقليمية وانعكاساتها على الوضع اللبناني.
1: جوني تانيوس مراسل الجزيرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إلياس، يعني لا يكاد يمر يوم دون إنذارات بالإخلاء جديدة في جنوب لبنان، ما الذي يقال من تبريرات وتفسيرات من الجانب الإسرائيلي لهذه الإنذارات المتواصلة؟
3: وهو سهام متعمد كما يبدو، ومبني على خطة عسكرية وعملياتية من جانب الجيش الإسرائيلي الذي يريد أن يصعد من عملياته العسكرية في جنوب لبنان وتوسيعها بهدف واحد، وهو الفصل بين الساحات، بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية. وهذا ما تؤكده هذا الصباح مصادر عسكرية لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن كانت هنالك توصية من جانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقادة بارزون في شعبتي التخطيط والعمليات في اجتماعات أمنية ومشاورات أمنية بضرورة توسيع العمليات العسكرية في لبنان لكي لا يكون هنالك تآكل للردع الإسرائيلي، ولكي لا يكون هنالك حد من عمليات العسكرية في جنوب لبنان في مسألة الربط بين الساحات. لذلك كان موقف زمير في توسيع العمليات ضد إيران في الأيام الأخيرة، وهو قال بأن وكانت هنالك خطة موسعة لهجوم واسع النطاق ضد إيران لكن أوقف أمريكيا. وأكد بالأمس أيضا في حديث خلال مناورات عسكرية كبيرة في الجولان السوري المحتل على أن محاولات إيران لتوحيد الساحات سوف تفشل في فرض معادلات. القيادات العسكرية تقول بأن موقف القيادة السياسية بربما وهو تلميح إلى التزام نتنياهو بالمطلب الأمريكي بوقف هذه الجولة مع إيران قد تكون له انعكاسات سلبية على استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وأيضا على تحقيق الهدف السياسي المعلن من جانب هذه الحكومة هو تجريد حزب الله من سلاحه وإبعاده عن الحدود. لذلك كل تصعيد نراه اليوم في لبنان وفي الساعات القادمة وفي الأسابيع القادمة سوف يكون مرتبطا ارتباطا مكثفا وعضويا في هذه المسألة، وهي مسألة الفصل بين الساحات بين إيران ولبنان، وكي لا يكون هنالك رد من جانب إيران على أي عمل عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونذكر بآخر التطورات حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية ضد إيران رد متناسب واستهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. وأضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول 5 الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، ووصفه بأنه يأتي ضمن نهج الرد بالقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وأنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. في الملف اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. على جانب آخر أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بلدتي الغسانية وحمين الفوقة في قضاء صيدا وبلدة أنصارية جنوبية لبنان بالإخلاء فورا والابتعاد مسافة لا تقل عن كيلومتر. نتابع هذه الصور بداية لأثار القصف في طير دبة بجنوب لبنان.

0: إذن نحن في متابعة هذه الصور للاستهدافات الإسرائيلية لطير الدب قبل قليل، وقد تعرضت هذه البلدة لغارة إسرائيلية أخرى بعدما أفادت مراسلة الجزيرة بغارة إسرائيلية سابقة على هذه البلدة في قضاء صور جنوبية لبنان. إذن مشاهدين هذه الصور من طير دب قبل قليل توثق أثار غارتين إسرائيليتين تعرضت لهما البلدة وهي في قضاء صور جنوبية لبنان. أرحب بمراسلينا من واشنطن مراد هاشم مراسل الجزيرة، ومن طهران عدنان نبوريني مراسل الجزيرة. أهلا بكما من جديد، وأبدأ معك عدنان وآخر المواقف والبيانات الإيرانية حول هذا التصعيد. ما الذي يقوله الإيرانيون حول الاتهامات الأمريكية بإسقاط طائرة أباتشي؟
1: تنفي طهران بكل الأخبار المتعلقة باستهداف طائرة أو مروحية الأباتشي الأمريكية في نطاق هرمز، وتقول ويقول مصدر عسكري بأن ال 24 ساعة التي رافقت تلك الحادثة لم تكن هناك أي أعمال جوية نفذها الحرس الثوري أو القوات المسلحة الإيرانية، ولكن الخارجية الإيرانية تقول بأن وجود القوات الأمريكية قرب الأراضي الإيرانية عمليا يعرضها للخطر، باعتبار أن تلك المنطقة هي منطقة نشاط عسكري، وبأن هذه القوات ينبغي أن لا تكون قريبة من الأراضي الإيرانية ومكانها ليس هناك. وتقول إن مياه مضيق هرمز أيضا هي عمليا ليست مياه دولية وإنما مياه مشتركة بين إيران وعمان. بهذا تعنون طهران مجريات هذه الحادثة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نستطيع القول بأن مد هذه الموجة التصعيدية انحسر سهام، وبأن الأمور بقيت في نطاق مضيق هرمز في إطار الرد ورد الفعل. طهران تقول بأن القوات الأمريكية استهدفت بثلاث موجات عدة مناطق محيطة عمليا بمضيق هرمز قريبة منها في محافظة هرمزجان، ويتم الحديث عن سيرك، عن قشم، عن جاسك وعن مناطق أخرى. ومن الأهداف أو المواقع التي تم الحديث عنها إيرانيا بأنها استهدفت موقع خزان مياه عمليا لإحدى تلك المناطق، وما أدى إلى انقطاع مياه الشرب. طهران تقول بأنها تتعامل مع الموضوع وفق آلية الرد المباشر، وبالتالي أعلن الحرس الثوري عن عدة استهدافات كرد على الهجوم الأمريكي، وقال إن الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين جزء من الرد، وبذلك تكون هذه الموجة اختتمت وبقيت في نطاق رد الفعل والدفاع مثل الهجمات الأخرى التي شاهدناها في غضون الأسبوعين الماضيين، بعيدا عن أن تذهب نحو سياق تصعيدي أوسع. لكن طهران تتحدث أيضا سهام عن أن هذا النسق، النسق بمعنى المعارك والمفاوضات، لا يلغيان بعضهما، وبأن طهران تتعامل على قاعدة الخيارات المفتوحة فيما يتعلق بهذا المسار، وبالتالي نتحدث عن ربما سلامة المسار الدبلوماسي إلى حد ما، وخصوصا أنه لا أخبار عن تأثره بهذه الموجة التصعيدية كما رأيناها بالأمس، وبأن المسار الدبلوماسي مستمر وتبادل الرسائل مستمرة حتى هذه اللحظة، وإن كنا عمليا عالقون إلى حد ما بالرد الإيراني المرتقب على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم وتلك المسودة التي يجري العمل على صياغتها بشكل نهائي. ولكن في هذه النقطة نتحدث بشكل أساسي عن تثبيت معادلة معنية فيها طهران بأن العمل في مضيق هرمز لن يتغير، وبأن هذا المسار الذي تمارس فيه القوات المسلحة الإيرانية أعمالها في مضيق هرمز هو أساسي. طهران أعلن في عمليات الأمس مثلا أنها أسقطت مسيرة أمريكية كانت فوق الأراضي الإيرانية، وبأنها تتعامل مع الأهداف الجوية التي تدخل المياه الإقليمية الإيرانية أو الأجواء الإيرانية بشكل جدي وباعتبارها أهدافا معادية، بالإضافة إلى سياق إدارة المضيق تنظيميا الذي ينظمه الحرس الثوري وإدارة مضيق هرمز بتسجيل السفن التي ترغب بالعبور وغير ذلك. ولكن الآن السؤال الأكبر والأهم هو كيف يسير المسار الدبلوماسي وإلى أين وصل بعد مجريات الأمس. الحديث حاليا هو عن ترقب الرد الإيراني، الحديث حاليا عن نقاط عالقة، كان هناك حديث عن تنازلات مرتقبة من واشنطن وطهران فيما يتعلق بهذه المفاوضات، وعن مقترحات لحلحلة النقاط العالقة خصوصا فيما يتعلق بالأصول المالية الإيرانية المجمدة. ولكن طرأ أمر بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني بأن هناك تصريحات إيرانية جاءت تتحدث عن أن واشنطن تحاول تغيير مذكرة اتفاق مذكرة التفاهم وإحداث تغيير في بنودها، وبالتالي هذا ما ترفضه طهران بشكل قطعي خصوصا فيما يتعلق بنقطة الأصول المالية الإيرانية المجمدة، وخصوصا فيما يتعلق أيضا وقف إطلاق النار في لبنان. هاتان النقطتان التي يعني تقول طهران بأنه لا يمكن العبور نحو الاتفاق دون الوصول إلى حل نهائي بشأنهما. في نقطة أخرى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، رأينا سياقا تصعيديا إلى حد ما بالأمس كان متعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك مشروع القرار الأمريكي الأوروبي فيما يتعلق بالمواقع النووية الإيرانية. طهران تقول بأن هذا الأمر غير معزول عن السياق التصعيدي من الجانب الأمريكي الذي استهدف المواقع المنشآت النووية الإيرانية، وبالتالي يدفع الآن نحو الوكالة الدولية بقرار وصفته طهران بالمسيس والاستفزازي للضغط على طهران، خصوصا وأن هذه المنشآت والمواقع تعرضت للقصف، وبالتالي يستحيل دخول مفتشي الوكالة إليها فنيا وأمنيا على الأقل في ظل المخاطر المحيطة في تلك المناطق. وتقول أن هذه المطالب عمليا لا أساس قانوني ولا فني لها، وبالتالي نحن نستطيع الحديث عن مشهد تصعيدي انحسر بقي في إطار الدفاع والرد الإيراني. تثبت طهران هذه المعادلة، وتثبت طهران معادلة أن لا أحد يستطيع أن يفرض عليها إما التفاوض وإما الحرب، وإنها تتعامل مع الأمر على أساس أنها تتفاوض في الوقت المناسب وتخوض الحرب في الوقت المناسب وفق متطلبات كل مرحلة وكل حالة على حدة، فيما تحافظ على المسار الدبلوماسي سعيا لما تقول أنها معنية عمليا بالوصول إلى اتفاق، لكن اتفاق يحقق مكاسب لها ويحقق إنجازات، لا يقوم على التنازلات ولا يقوم على تخطي الخطوط الحمراء التي وضعتها طهران لنفسها خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذه النقطة التي تقول طهران بأنها تشكل ورقة الضمان الأساسية لها ولمستقبل أي اتفاق سيقوم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. أيضا على الجانب الآخر مراد، قربنا أكثر من ما تقوله القيادة المركزية حول هذا التصعيد.
2: نعم سهام، القيادة المركزية أعلنت انتهاء الرد الأمريكي على إسقاط المروحية الأمريكية مساء الاثنين. قالت إنه كان ردا متناسبا وردا على ما وصفته عدوان إيراني، وجاء الرد بناء على تعليمات الرئيس ترامب. قالت القيادة إن هذه الهجمات استهدفت بنية تحتية عسكرية إيرانية قريبة من مضيق هرمز، وتحديدا رادارات وأيضا محطة تحكم وكذلك أنظمة دفاع جوي. استخدمت في الهجمات طائرات تابعة لسلاح الجو وأيضا للبحرية الأمريكية، واستخدمت تحديدا ذخائر دقيقة التوجيه. بطبيعة الحال مزيد من المعلومات أفصح عنها مسؤولون آخرون، بالإشارة إلى أن هذا الرد الأمريكي تضمن أو جاء في ثلاث موجات واستهدف نحو 20 هدفا إيرانيا. المسؤولون الأمريكيون تحديدا لنقل مسؤول كبير كما يقول موقع بوليتيكو قال إن هذا لن يؤثر، إن ما حدث لن يؤثر على مسار المفاوضات، وإن العملية العسكرية بالنسبة للولايات المتحدة انتهت بعد تحقيق كامل الأهداف العسكرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تركز في المرحلة الحالية على المسار التفاوضي، مشيرا إلى أن ما حدث هو مجرد عقبة في الطريق وينبغي ألا يؤثر على مسار المفاوضات. وقال إن ما حدث سلة والمفاوضات سلة أخرى، وهو حرص يبديه أيضا مسؤولون آخرون وكان لافتا أيضا في بيانات القيادة المركزية، ولافتا في تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي ناقش باستفاضة كيفية الرد على هذا العدوان كما تصفه القيادة المركزية بإسقاط المروحية الأمريكية، وكان على متنها طيار وعسكري آخر تم إنقاذهما بطبيعة الحال في عملية معقدة. الرئيس ترامب عقد اجتماعا في البيت الأبيض في غرفة العمليات بحضور نائبه وزير الخارجية وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان وكذلك مدير CIA، وأيضا حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب. في هذا الاجتماع حسم الرئيس ترامب أمره بشن هذه الضربات، وكان سابقا قال إن ما حدث لا يشكل أمرا جللا أو كبيرا، ومن أن أحدا لم يصب فيه بأذى، لكنه قال في ذات الوقت إنه يتحتم الرد بشكل قوي ومؤثر. بطبيعة الحال هنا الإشارة إلى أهمية الظهور بمظهر القوة، ولا سيما مع وجود هذا المسار التفاوضي. بطبيعة الحال لا يزال الحديث عن تفاؤل فيما يتعلق بهذا المسار. واشنطن تتوقع إنجاز اتفاق قريب فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. الرئيس ترامب قال خلال الساعة الماضية من أنه يتوقع أن تكون لديه فكرة عن الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في غضون 3 أيام أو بعد 3 أيام. قال إنه سيكون اتفاق قوي للغاية وجيد للغاية. قال أيضا إن الحصار سوف يستمر كأداة ضغط ولن يتم رفعه إلا بعد

0: الاتفاق أيضا أشار أو بموجب الاتفاق أشار أيضا نائب الرئيس جيدي فانس في هذا السياق من أن المفاوضات حققت تقدما بالفعل، تقدما كبيرا كما قال، متوقع أن التوصل إلى اتفاق في نحو أسبوع، لكنه عاد وقال وربما أشهر، في إشارة إلى احتمال أيضا أن يطول هذا المسار التفاوضي بالنظر إلى القضايا المطروحة والتي لم تحسم بعد. كما هو معروف كان الرئيس ترامب أدخل تعديلات لتقوية الصياغة وتقوية اللغة على النحو الذي يجعل مذكرة التفاهم قريبا من خطوطه الحمراء. أشار تحديدا هو إلى أربع محددات كان في أحد المنشورات حينما قال فتح فوري لمضيق هرمز، أيضا لا أموال حتى إشعار آخر، إزالة الغبار النووي أي فيما يتعلق بكمية اليورانيوم عالية التخصيب. في المجمل أيضا هناك إشارات إلى تفاصيل فيما يتعلق بالقضايا الشائكة، ومن أنه تم حسم الكثير من النقاط الخلاف أو تم مقاربة الرؤى بين الجانبين على النحو الذي يضع الطرفين قريبين وأقرب من أي وقت مضى إلى الصيغة النهائية لهذه المذكرة سهام.
1: شكرا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأبرز التطورات العسكرية التي وقعت فجر اليوم نتابعها على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمود الزيبق. إليك محمود.
2: شكرا سهام ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. إذن ليلة حافلة بالرد والرد المقابل من قبل الولايات المتحدة ومن قبل طهران. مباشرة نتجه إلى إيران لنتابع آخر المواقع التي تحدثت الولايات المتحدة عن استهدافها في إيران. تلاحظون هذه المناطق، نحن نتحدث هنا عن مضيق هرمز في هذه المنطقة، نتحدث عن جزيرة قشم، عن بندر عباس، عن بندر جاسك وعن سيريك. هذه المناطق إذن نتحدث عن مناطق في محيط مضيق هرمز. قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت فيها أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع تحكم أرضية في كل هذه المناطق، وبالتالي هي رد متناسب وفقا لما أعلنته واشنطن على عملية إسقاط الطائرة الأباتشي في مضيق هرمز أو قرب سواحل عمان. إذن أيضا قالت إيران إنها تصدت لهذه الهجمات الأمريكية، وطبعا تحدثت أيضا عن إسقاط طائرة من طراز MQ-9 في بوشهر، هنا طائرة مسيرة كما سمعنا من مراسلنا في طهران قبل قليل. إذن هذه أبرز ما حدث في داخل إيران. طبعا بالوقت نفسه إيران أعلنت ردا آخر. نتابع الرد الإيراني في منطقة الخليج. طبعا إيران أعلنت هنا عن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين واستهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، طبعا بصواريخ بعيدة متوسطة المدى ربما. وأيضا قال الجيش الإيراني أنه شارك مع الحرس الثوري باستهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيرة. كان هناك استهداف إيراني آخر في الأردن، وتحدثت إيران بالمجمل عن نحو 21 هجمة طبعا، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة، وقالت إن بعض صواريخها أطلقت على الأزرق وأصابت حظائر طائرات F-35 هنا في الأزرق في الأردن. وطبعا كان الجيش الأردني والجيش الكويتي الجيش البحريني كلهم قد أعلنوا إسقاط صواريخ تم إطلاقها باتجاه أراضي هذه الدول التي قالت إيران إنها ترد على الهجمات الأمريكية باستهداف قواعد أمريكية فيها، إذن في الأردن في البحرين وفي الكويت. لكن نعود، كيف بدأت العملية؟ هذه القصة بدأت منذ البداية عندما قالت الولايات المتحدة إن طائرة من طراز أباتشي AH-64 تم إسقاطها قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز من قبل إيران. أجري تحقيق وتم تحديد أن إيران كانت مسؤولة عن إسقاط هذه الطائرة وكان على متنها طيار وعسكري كما سمعنا مراد قبل قليل. طبعا إسقاط هذه الطائرة أشارت شبكة CNN أنه تم بمسيرة إيرانية من طراز شاهد. الجديد في تنفيذ هذه العملية هذه المرة أن الولايات المتحدة استخدمت لأول مرة الأسطول الخامس الأمريكي، استخدم لأول مرة هذا القارب المسير الذي تشاهدونه هنا. هذا القارب من طراز كورسير يبلغ طوله نحو 7 أمتار، يستطيع حمل وزن يصل إلى 450 كيلو أو أكثر قليلا، وطبعا يستطيع السير بسرعة تصل إلى 35 عقدة أو 65 كيلومتر في الساعة. واستخدمته الولايات المتحدة في تحديد مكان الطيارين قبالة سواحل عمان وعمليات الإنقاذ، وهو قارب مسير كما تشاهدونه في هذه العملية المعقدة التي تستخدمها الولايات المتحدة لأول مرة، وأعلنت عنها استخدام هذا القارب للمرة الأولى. سنعود إلى سهام لمتابعة بقية تفاصيل النشر.
1: شكرا لك محمود. وقد ظل المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مفتوحا رغم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، لكن هذا التصعيد حمل رسائل سياسية تنعكس على الوضع التفاوضي من خلال محاولة تكريس معادلات اشتباك جديدة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: تكريس للمعادلات بلغة النار، وربما خلق أدوات ردع جديدة. هذا هو عنوان ما بعد قصف إيران لإسرائيل. لخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار وضربها الضاحية الجنوبية في بيروت، فهذا ما قاله المسؤولون في إيران الذين يعتبرون إنهاء الحرب على كافة الجبهات جزءاً من وقف إطلاق النار، وانتهاكه يعني بالضرورة تأثر المسار الدبلوماسي حتى وإن لم يتوقف. لطالما أصر طهران على ربط ملف لبنان ووقف الحرب فيه بصيغة الاتفاق الذي تبحثه مع واشنطن، أصبحت تتحدث عنه اليوم كمعادلة مشروطة تحاول تكريسها كمعادلة ردع، وتحديداً حين يدور الحديث عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي هذا السياق تؤكد التصريحات الأمريكية وجود تباين في بعض المواقف مع إسرائيل التي تستمر بتوجيه ضربات للجنوب اللبناني، رغم أن طهران ترفض علناً الفصل بين مواقف الطرفين الأمريكي والإسرائيلي. فهددت بإغلاق باب المندب كما هرمز، وجاء ذلك بعد مشاركة أنصار الله في استهداف إسرائيل بصاروخين. كل ذلك يزيد التشدد في شروط اعتبرتها طهران أساساً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تتحدث عن ملفات عالقة تعقد التفاهم حيناً وعن الاقتراب من الاتفاق في حين آخر. وفي طهران سلمت باكستان رسالة موجهة للمرشد الأعلى في ذات اليوم الذي عاد فيه التصعيد بين إيران وإسرائيل. ترجح وسائل إعلام إيرانية أن يكون فحواها عبارة عن مقترحات وعروض لتشجيع طهران على القبول بالملاحظات الأمريكية الأخيرة في مذكرة التفاهم المقترحة، لا سيما أن شرط طهران المتعلق بالإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج قد تحول إلى حجر عثرة أساسي في المباحثات. فترجح ذات المصادر أن تحمل الرسالة الباكستانية ضمانات تتعلق بهذا العنوان. يكثر الحديث عن الضمانات في هذه الفترة التي تريدها إيران مقابل أي التزامات تترتب عليها، وتريدها أمريكا في الملف النووي تحديداً، مع إضافتها لشرط التحقق من الالتزام، تحقق طالب به أيضاً نص مشروع أمريكي أوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من حالة المواد والمرافق النووية الإيرانية. وما بين تفاصيل تقييد النووي الإيراني التي تشغل واشنطن بالدرجة الأولى وتفاصيل رفع العقوبات والحصار وضمان إنهاء الحرب على كافة الجبهات التي تشغل بال طهران، تحاول إيران رسم معادلة بين الدبلوماسية والقدرات العسكرية. هي معادلة لإرضاء الشارع في الداخل بكافة توجهاته ولتوجيه الرسائل للخارج، مفادها أن أدوات الردع لم تستنفذ بعد طالما أن الخلافات قائمة.
1: وننوه إلى هذه الصور التي تظهر على الشاشة لغارة إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبية لبنان. إذن مشاهدينا، نحن في متابعة صور لآثار غارة إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبية لبنان، ونشاهد آثار الدمار الواسع في هذه المنطقة وهي ضمن الأحياء وكل المناطق، المخيمات أيضا المحيطة بصور ومدينة صور. كل هذه المنطقة أصدر الجيش الإسرائيلي بالأمس إنذارا بإخلائها بالكامل. وأيضا نشاهد صوراً لغارة إسرائيلية قرب مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان.

0: الآن نعود إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير وملف المفاوضات لنتناوله بالنقاش مع ضيوفنا في الاستوديو. السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. كما أرحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الشرقاوي، ما حدث فجر اليوم هل يندرج ضمن المناوشات التي تعودنا عليها أخيرا وتتكرر، أم هناك شيء ما مختلف؟
1: ليست مناوشات عادية، بل هي تضيف شيئا جديدا في طبيعة الصراع. يتطور الصراع الآن من عدد محدود من الأطراف المباشرة، الولايات المتحدة، إسرائيل وإيران، إلى أطراف جديدة. لاحظنا أن الآن في الشهر الرابع نرى أن هناك طرفا جديدا في لبنان اسمه حزب الله، طرف جديد في اليمن اسمه الحوثيون، وأيضا الأطراف غير المباشرة. الأردن الآن أصبح بحكم الأمر الواقع طرفا غير مباشر، استهداف قاعدة الأزرق. أيضا دول الخليج الست لا تزال أطراف غير مباشرة، وهي التي تتحمل الأعباء من حيث الخسائر. أرى أن ما يهمنا الآن ليست ثنائية ما إذا كنا نتجه إلى تصعيد أمريكي إيراني أو مفاوضات أمريكية إيرانية، بقدر ما ينبغي أن نركز على أن دائرة الصراع تتسع، وقدرة الأطراف كانت إيرانية أو أمريكية أو حتى إسرائيلية تعجز عن التحكم في اتساع هذا النطاق. فبالتالي أصبحنا الآن أمام ما يسمى بالكونفليكت سبيل أوفرز، انسكابات الصراع على أكثر من جبهة. لثلاثة أشهر كنا فقط مع الجبهة الإيرانية الخليجية، بمعنى دول الخليج الست، الآن الأردن ولبنان. وأرى أن هذا ما سيعقد مسؤولية الوسطاء الباكستانيين والقطريين، بمعنى أنه كلما اتسع نطاق أي صراع مسلح يصعب احتواؤه في تعامل الأطراف فيما بينها، وأيضا يصعب على الوسيط أيا كان أن يلجم القضايا. والأهم من هذا أن المزاج النفسي يعني كيف يفكر أصحاب الحل والعقد في كل طرف، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة، في إسرائيل أو حتى في الدول المعنية بهذا الصراع، يصبحون في كنف هذه حالة التأهب والشعور باللا يقين. هنا تزداد ضبابية الموقف، وللأسف هذا ما يجعل الصراع صراعا ممتدا، protracted conflict. نعرف بدايته في 28 من فبراير، لكن لا نستطيع تحديد نهايته، إذا علينا أن نكون صبورين.
0: دكتور صدقيان، لماذا اختارت إيران الرد بهذا الشكل في دول في المنطقة؟
2: حقيقة إيران لا تريد أن تنقض سيادة هذه الدول، وإنما بالعكس، يعني هي دائما كانت تقول، ولحد الآن أيضا تقول، بأنها تحترم السيادة، لكنها تقول بأنها تقصف أو تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية أينما وجدت. وبالتالي عندما فسر الجانب الأمريكي من أن هذا من سقوط الطائرة هو من عمل إيران وعمل عدواني، وإن كانوا قال يعني التقارير الأمريكية تقول بأنه عمل غير متعمد، لكنها ذهبت إلى التصعيد وضربت منشآت عسكرية في جزيرة قشم وفي عدة أهداف من بندر، مدينة محافظة بندر عباس. وبالتالي كان على إيران أن ترد، لأنه لا يمكن أن لا ترد وتقف مكتوفة الأيدي. ولذلك هي استهدفت القواعد العسكرية الموجودة في عدد من الدول، ومثلا القاعدة العسكرية في الأردن أو الكويت أو البحرين، وهي دائما تقول بأنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية. وهم قالوا أيضا الإيرانيون بأن إذا تم التصعيد بأي شكل من الأشكال فهم يستهدفون هذه القواعد.
0: هناك قوات وقطع أمريكية قريبة من الأراضي الإيرانية، لماذا لا تستخدم في الرد على أي هجوم أمريكي؟
2: هذه حسب التقديرات العسكرية للحرس الثوري أو الجيش الإيراني، هو الذي يقدر أين يستهدف، أين يضرب، في القواعد الأمريكية، في الحشود العسكرية، القطع البحرية العسكرية الأمريكية. هذا تقدير عسكري وليس تقدير سياسي، وبالتالي هذا هو الاستهداف الذي يصير لهذه، يعني الذي يرد على ما استهدفته الولايات المتحدة من أهداف داخل الأراضي الإيرانية، والإيرانيون قالوا أنه إذا تم استهدافنا بأي شكل من الأشكال فهم سوف يردوا على المصالح الأمريكية والأهداف الأمريكية في المنطقة.
0: لك تعقيب دكتور.
1: نعم، ينبغي أن نسمي الأسماء بمسمياتها، بمعنى أن هناك الآن شبه قناعة دوغمائية في طهران بأنه كلما تعرضت لتهديدات أو لقصف مباشر سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إسرائيل إلا وتلجأ عمداً إلى استهداف دول الخليج. أعتقد ليس هناك منطق عسكري ولا حتى منطق سياسي يعني يمكن الاعتداد به. لماذا؟ لأن واقع أن هناك قطع عسكرية أمريكية منتشرة يمكن كما تفضلت يمكن استهدافها بشكل مباشر، لكن يبدو هذه الدوغمائية الإيرانية هي أنه كلما حادث عنف أو هجوم معين دعونا نستغله، نضع الضغط ونستهدف أهداف خليجية على أمل أننا في النهاية سنقنع دول الخليج بأن تقفل القواعد الأمريكية وتبعد هذا الوجود الأمريكي بالمرة. وأعتقد هذه نوع من الخيال السياسي وليس لا يستند إلى تحليل منطقي، بمعنى لا يمكن الوصول بحرب إيران إلى القطيعة النهائية بين دول الخليج والولايات المتحدة. فبالتالي أعتقد على أهل الحل والعقد في طهران أن يعيدوا النظر في هذه المسألة، أن الألم للخليجيين لا يعني مكسب للإيرانيين.
0: وسنبقى في نفس النقطة، أحملها للسيد مارا. توسيع إيران لمنطقة التصعيد في كل مرة تتلقى فيها هجمات أمريكية، كيف تنظر إليها أيضا واشنطن؟ الضربات ضد حلفاء لأمريكا في المنطقة عوض الرد مباشرة على أهداف قريبة من الأراضي الإيرانية.
3: الولايات المتحدة ردت على إنزال هليكوبتر أو طوافة الأباتشي بضربات دفاعية على حد قول القيادة الوسطى، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا. كان على الولايات المتحدة أن ترد، ولو لم ترد كان هذا الأمر سيضعها في موقف أصعب في المفاوضات، على طاولة المفاوضات، وكان هذا الأمر سيجعل الدبلوماسية خيارا أصعب. سنسمع من الرئيس ترامب تصريحات عندما يستيقظ لاحقا اليوم على الأرجح، ولكن هذه الضربات كانت ضربات دفاعية والولايات المتحدة تحاول أن تستعيد الردع. ومن الجانب الإيراني سيتعين علينا أن ننتظر لنرى كيف سترد الولايات المتحدة على ما حصل، ولكنه من الواضح أن الرئيس ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس كان قد دعم هذه التصريحات البارحة، قال أن الجهود الدبلوماسية مستمرة والولايات المتحدة تريد ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن إيران والولايات المتحدة ضربتا أهداف عسكرية، ولا يبدو أنه كان هنالك أي إصابات أمريكية في هذه القواعد، لأن هذا الأمر كان سيعد خط أحمر ستكون إيران قد تخطته، وكان هذا الأمر سيجبر الرئيس ترامب على الرد بطريقة أقوى بكثير. ولكن سيتعين علينا أن ننتظر لنرى. لحد علمي كان هناك تصريح صدر بهذا الشأن، ولكن علينا أن ننتظر حتى يتحدث الرئيس ترامب لمعرفة ما الذي حصل بالتحديد. استغرقت المسألة بعض الوقت لنسمع عن إنزال طوافة الأباتشي، ولكن إذا كان هنالك أي وفية أمريكية على هذه القواعد سيكون هنالك تبعيات طبعا. ولكن من خلال مهاجمة إيران لدول الخليج، لذلك تشعر الولايات المتحدة أنه عليها أن تستمر بجهود الدبلوماسية، وإلا ستتوسع هذه الحرب لتصبح إقليمية ولا أحد يريد ذلك. وعلى الأرجح إيران كانت تحاول أن تستخدم النفوذ لإجبارهم على العودة إلى مسار الدبلوماسية. وإذا تمت مهاجمة الممتلكات العسكرية الموجودة والأصول العسكرية الموجودة في المضيق أو على مقربة من المضيق، أعتقد أن الرد سيكون أقوى بكثير من جانب الولايات المتحدة، وستتصاعد هذه الحرب بشكل أكبر بكثير. أعتقد أنه من خلال مهاجمة هذه القواعد، لم نسمع حتى الآن بأي إصابات أو وفيات أمريكية في هذه القواعد، ولكن أعتقد أن إيران تحاول أن تحفظ ماء الوجه مع شعبها أو أمام شعبها، وبصراحة تحاول أن تحتفظ بالخيار الدبلوماسي، ولكن سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيقوله الرئيس ترامب، لأننا لا نعلم ما هو
0: دكتور موقفه. صدقيان يعني لافت أيضا أنه لا توجد، يعني لا يوجد تحسن في الرواية الإيرانية لمسألة إسقاط الأباتشي، يعني لم يقولوا نحن لم نسقطها، قالوا لم تكن هناك أعمال حربية في تلك المنطقة والأمريكيون يستخدمون ذريعة، وقرب القوات والقطع الحربية الأمريكية من أراضينا يعرضها للخطر.
2: اللافت في الرواية الأمريكية أيضا لا يوجد توجد أي معلومات أو صور أو إحداثيات بأن الطائرة هذه الطائرة انفجرت في الجو، هي نزلت، وبالتالي إذا كانت أصيبت بصاروخ أو أن هذا الاحتكاك جرى بشكل متعمد يمكن كان يسقط الطائرة، يفجر الطائرة. هذه الطائرة هي طائرة محصنة مدرعة أيضا، وبالتالي ليس من السهولة إسقاطها. هذه الرواية الأمريكية تقول بأنها لم تنفجر ولا توجد هناك صور على انفجار الطائرة. الرواية الإيرانية هي أقرب للصحة، أنه هذا احتكاك غير متعمد جرى على المراوح الموجودة في الطائرة، والطائرة صار فيها خلل وسقطت دون أن تنفجر. وبالتالي حتى الرئيس ترامب قال في بداية الأمر بأن يجب علينا أن نرد، بعد ذلك قال بأن هذا الاحتكاك غير مهم واعتقدنا بأنه سوف لن يرد، بعد ذلك قال بأنه يجب أن نرد بشكل قوي. يعني هذا التسلسل في الرواية الأمريكية أيضا هو كان ملفت للنظر، لماذا أقدمت الولايات المتحدة على شن هجوم على المنشآت الإيرانية؟ أنا أعتقد بأن هذه كانت حالة تفاوضية أو خطوة تفاوضية أرادتها الولايات المتحدة من أجل أولا تحسين الوضع التفاوضي، ثانيا الضغط على إيران، خصوصا ونحن لدينا مبدأ أن التفاوض والقتال يعني يكون متزامنين في عدة حروب. حدث هذا الأمر أنه في وقت كانت هناك مفاوضات كان هناك قتال، والأمريكيون يبدو بأنه استخدموا هذه القاعدة في استهداف المنشآت الإيرانية، وبالتالي إيران أيضا ردت من أجل تحسين وضعها التفاوضي. لكني مرة أخرى أقول بأن الطائرة، يعني إذا كانت إيران فعلا تريد إسقاط طائرة الأباتشي كانت تفتخر بذلك، خصوصا وأن مر عليها عدة ساعات منذ مساء أول أمس، وبالتالي كانت تقول بأن أسقطت هذه الطائرة، ومن يسقط هذه الطائرة يعني خصوصا بالنسبة للجيش الإيراني هو محتاج إلى مثل هذه العملية. لكنه قال بأنه لم يكن بوده أو أن يكون هناك احتكاك لإسقاط هذه الطائرة، ربما كان الإسقاط بشكل غير عمدي عندما كانت هذه الطائرة هي في مهمة استطلاع معينة، ونفت أنه يكون العمل عدائي من قبل إيران أو فعلا أسقطت بفعل نعم. عمدي.
0: دكتور شرقاوي، يعني هل نحن أمام أسلوب أمريكي جديد الآن، يعني الإبقاء على الحصار، حصار الموانئ الإيرانية مع ضربات من حين لآخر والحفاظ على نبرة التفاؤل أننا قريبون من اتفاق مع إيران؟
1: قلت قبل أسبوعين إن الصراع الآن دخل مرحلة التجميد المقصود من قبل كل من البيت الأبيض وطهران، وليس فقط الجمود التلقائي من طبيعة الصراع ذاته، لأكثر من سبب. لاحظنا أنه قبل أكثر من أسبوعين تم إيصال مذكرة التفاهم في صيغته الأولى إلى الرئيس ترامب، تمهل لأكثر من أسبوع، فرض شروط جديدة، لا زال الإيرانيون أيضا يتباطؤون في هذا. إذن نافذة المفاوضات ليست الآن بذاك الزخم الذي كنا نتوقعه، فبالتالي تجميد الموقف على هذا الأساس هو ما نقوله في أدبيات إدارة الصراعات بالLow Intensity Armed Conflict، الصراع المسلح دي الوتيرة المنخفضة، بمعنى أن هناك مثل هذه المواقف، إما هجمات أو بالأحرى أضرار أو إسقاط بعض العتاد العسكري بطريقة غير مقصودة على غرار حالة هذه المروحية، أو أحيانا بعض الرشقات أو بعض تبادل إطلاق النار لكن أقل وثيرة ممكنة، لأن أصبح من المؤكد الآن أن البيت الأبيض وطهران لا يريدان التصعيد العسكري. الطرف الوحيد الذي يريد أن يمشي في الاتجاه الآخر

0: ويصعد بكل ما أوتي من قوة هو الدور الإسرائيلي، وإيران والبيت الأبيض يدركان هذه الزاوية الإسرائيلية، فهم الآن وخاصة ترامب عليه أن يحمي مسار المفاوضات وحتى مسار إدارة الصراع بهذا المستوى من ما يمكن أن يفعله نتنياهو ليقلب، بمعنى أن نتنياهو يضع نصب عينيه إفساد أي عملية تفاوضية بين الطرفين. أعتقد هذا هو التحدي الأساسي.
1: بالتالي نبتعد أكثر عن الاتفاق.
0: نبتعد عن الاتفاق، نبتعد عن التصعيد، ونبقى في المنطقة الرمادية حتى إشعار آخر.
1: لأي مصلحة؟ يعني
0: لا المشكلة أن ترامب لم تعد لديه القوة في احتواء كل الأطراف، وليس أيضا لديه الإمكانية لفرض إرادته. الإيرانيون أيضا في نفس الوضع، لا يستطيعون فرض شروطهم بالكامل على البيت الأبيض. إذن لا يعني لا تقدم في سير المفاوضات ولا قابلية للتصعيد. الخيار الثالث هو الإبقاء على الوضع على ما هو عليه، مع إثبات أن كل طرف إيران والولايات المتحدة قادرة على المفاوضات وقادرة أيضا على التفاوض، وهذا هو هذه هي المفارقة التي تجعل من بعض الصراعات صراعات ممتدة في الزمان وفي المكان.
1: سيد مارا، حتى بعد تصعيد كهذا يركز دونالد ترامب على التفاؤل أننا قريبون من الاتفاق مع إيران وسيكون اتفاقا جيدا، مع أنه لا يوجد ما يدعو للتفاؤل. الوضع يبدو جامدا على الأقل بناء على الميدان وعلى تصريحات الطرفين. لماذا في اعتقادك الإصرار على الترويج للتفاؤل بهذا الشكل من ترامب؟
2: Well, there's no reason that diplomacy and these limited strikes
3: by the U.S. سبب يشير إلى أنه لا يمكن أن يكون هنالك جهود دبلوماسية وتصعيد بالتوازي. عندما يستيقظ الرئيس ترامب ويدلي بتصريحاته، سنعلم ما إذا كانت أسعار النفط قد ارتفعت بين ليلة وضحاها بسبب ما حصل مؤخرا في هذا النزاع. وهذه نقطة ضغط أساسية في الولايات المتحدة، ونقطة الضغط هذه ستزداد مع اقترابنا إلى فصل الصيف. والرئيس ترامب يقول منذ فترة أنه يريد أن تنجح الجهود الدبلوماسية، وهو كان متفائلا جدا في الواقع، وبعض الجداول الزمنية التي كان قد وضعها مثلا في نهاية الأسبوع قبل أن حصلت الضربات المتبادلة ما بين إيران وإسرائيل، كان قد قال أنه قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. أعتقد أن المفاوضين لا يزالون يعملون بشكل سريع، وهم يعملون في الواقع على مدار الساعة، وأنا أعلم أن الدبلوماسيين الأمريكيين يعملون الآن على مدار الساعة. ما من سبب يمنع من عمل المسارين بالتوازي؟ القيادة الوسطى كانت حذرة جدا بتسمية هذه الضربات على أنها دفاع عن النفس. تم استهداف قدرات عسكرية استخدمت لإطلاق الصواريخ والمسيرات على الشركاء في الخليج وعلى الأصول الموجودة في المضيق. أعتقد أن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة، ولكن إلا إذا كان هناك رد عسكري، من الأرجح أننا سنسمع رد من الرئيس ترامب. نعم. مفاده أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة، وعلينا حماية شركائنا في الخليج.
1: دكتور صدقيان، بتزامن مع هذه التطورات الميدانية والتصريحات، كيف يمكن تقييم أيضا زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران، خصوصا أنه جرى الحديث عن تنازلات قدمها الطرفان؟
4: حقيقة الإيرانيون منخرطون في المفاوضات بالشكل الذي يريدون أن يصلوا إلى نتائج تنهي الحرب، وبالتالي هم يؤكدون على إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار. لكن المشكلة عند الجانب الأمريكي هو يعني لحد الآن الرئيس ترامب كما قالت CNN 37 مرة قال ولم يصل 37 مرة قال بأننا سوف نتفق في القريب العاجل، لكن لم تصل نتائج المفاوضات إلى اتفاق. بمعنى أن الجانب الأمريكي لحد الآن غير واضح فيما يريد، هل هو يريد فعلا إنهاء الحرب، هل يريد فعلا التوصل مع إيران إلى نتائج، متى يريد أن يوافق. وبالتالي هذه مذكرة التفاهم التي أرسلت إلى واشنطن بوساطة قطرية وبوساطة باكستانية وحدث فيها تنازل من الجانب الإيراني. والغريب في الأمر أن عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الذي هو أشرف على هذه المذكرة مع الجيش

0: الجانب القطري. كان في طهران، والمعلومات تقول بأنه من طهران هو مرتين تحدث مع الرئيس ترامب.
1: طيب.
0: وقال له بأنه سوف تكون هذه المذكرة بهذه البنود، هل تقبل ذلك أم لا؟ قال نعم، هذا جيد. لكنه عندما أرسلت هذه المذكرة إلى واشنطن في بداية الأمر أيضا قال بأن هذه المذكرة جيدة، لكنه بعد 24 ساعة تملص من ذلك وعمل غير ذلك.

0: الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والشكر موصول للدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. كما أشكر ضيفنا السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. الآن نعود لتطورات في صور جنوبية لبنان، ومعنا من هناك مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، قربينا أكثر من الصورة مع تجدد هذه الغارات الإسرائيلية.
1: سهام، في هذه الأثناء يعمل الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان، وهو خلال الساعتين الماضيتين قصف عدة بلدات، منها هنا في صور قبل قليل داخل المدينة قصف منطقة تقع ما بين مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين ومنطقة المساكن الشعبية. كانت الغارة عنيفة، علما أن صور ما زالت يعني في مرمى الغارات، وأيضا تحت وطأة التهديد الذي كان وجهه إليها الجيش الإسرائيلي بالأمس، وقصف مناطق عدة، ولكن هناك الكثير من المناطق التي كان التهديد الإسرائيلي بالأمس قد شملها ولم تتعرض للغارات الإسرائيلية. لذلك ما زال الوضع هنا حذرا جدا، قد يعني ربما يمكن أن نتحدث عن حركة بشكل خجول جدا عادت لبعض الطرقات وبعض الشوارع في مدينة صور، ولكن التهديد لا يزال قائما. وكما ذكرنا قبل قليل كنا إزاء هذه الغارة في محيط مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين. قضاء صور كذلك تعرض منذ الصباح لسلسلة غارات كبلدة طير دبة وصديقين ودير قانون النهر، وقبل قليل مسيرة قصفت بلدة المجادل، وأفدنا عن عدد من الإصابات بين شهداء وجرحى في معلومات أولية في بعض هذه الغارات. لكن الأمر لم يقتصر على صور سهام، كان هناك اليوم تهديد إسرائيلي جديد وإنذار بإخلاء عدد من القرى من بينها الغسانية والأنصارية في صيدا وحومين الفوق في النبطية. وبالفعل الغارات بدأت على بلدة الأنصارية، رصدنا سلسلة غارات على تلك البلدة خلال النصف ساعة الأخيرة، وهذا ما يؤشر إلى أن التصعيد هنا في جنوب لبنان لا يزال مستمرا، حيث وصلت الغارات كذلك صباحا إلى بلدات في قضاء النبطي ككفر الرمان والنبطي الفوق وحبوش، وصولا إلى غارة على منطقة بلدة الريحان في أيضا القطاع الشرقي من جنوب لبنان. مع الإشارة إلى أن هجمات حزب الله كان آخرها قبل قليل أعلن عنها في بيان باتجاه جنود وآليات إسرائيليين في محيط بلدة يحمر شقيف، قال إنه قصفهم بصواريخ نوعية. كما كان عند منتصف الليل قصف مجددا بلدة البياضة المحتلة التي كانت في عين العاصفة طوال يوم أمس، حيث كانت هناك سلسلة هجمات لحزب الله على تلك البلدة، لاسيما وأن القوات الإسرائيلية كانت تحاول أكثر من مرة التقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدات أخرى مجاورة، تحديدا باتجاه بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي من جنوب لبنان، تحديدا هنا في قضاء صور.
0: ونتحدث عن مناطق، هذه المناطق التي تستهدف اليوم في صور، ضمن ما طالب الجيش الإسرائيلي بالأمس سكان هذه المناطق بالإخلاء، وكنا نتحدث بالأمس عن أن ذلك سيعني ضربات إسرائيلية قادمة، وقد رافق أو تلا هذا الإنذار الإسرائيلي كاترين موجة نزوح كبيرة من هذه المناطق. قربينا أيضا من هذا المشهد، مشهد النزوح بعد أشمل وأوسع إنذار بالإخلاء في صور.
1: نعم، نذكر أولا أن الإنذار كما ذكرت كان الأشمل، بحيث أنه شمل مناطق عدة، كل المدينة بالإضافة إلى عدد من الأحياء والبلدات المحاذية لها، بالإضافة إلى ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين، ومن ضمن ما تم تهديده أيضا الحي المسيحي في هذه المدينة، وكان يعني يتم تهديده للمرة الأولى خلال هذه الحرب. ولكن لم تقصف كما ذكرنا كل هذه المناطق، لكنها كانت بالأمس مشلولة بشكل كامل. يمكن الحديث عن أن حالة الإخلاءات من هذه المناطق بالأمس كانت بنسبة كبيرة، نكاد نقول أن شوارع صور ومحيطها بالأمس لم يكن فيها أي حركة، لا بالنسبة للمارة ولا بالنسبة للمحال أو المنازل، كانت كلها فارغة، وشهدت المنطقة حركة نزوح كثيفة باتجاه منطقة صيدا وأيضا من صيدا إلى جبل لبنان وبيروت، لأن هذه كانت الوجهة الوحيدة التي بإمكان سكان هذه المنطقة أن يتجهوا إليها، هي نحو الشمال، لأن جنوبا

0: هناك يعني مناطق جنوب الليطاني التي هي محتلة وتتعرض بطبيعة الحال، يعني هي مناطق لا يمكن أن يتجه صوبها. شرقا هناك قضاء بنت جبيل أيضا الذي هو في مرمى الغارات الإسرائيلية، وغربا هناك البحر، لذلك لم يبقى إلا الناحية الشمالية، وهذه كانت الوجهة الوحيدة بالنسبة للنازحين. اليوم يمكن الحديث عن أن هذا الصباح قد يعني يمكن الحديث عن حركة كما ذكرنا خجولة جدا، ولكن بطبيعة الحال من نزح بالأمس بمعظمهم لم يعودوا، التهديد لا يزال قائما. هناك مناطق كثيرة تم تهديدها ولم تقصف، كمخيم الرشيدية، مخيم البرج الشمالي، شبريحة، حتى الحارة المسيحية وغيرها من المناطق هنا والأحياء تم إنذارها وتم إخلاؤها بشكل كامل، ولكنها لم تقصف. هذا ما يؤشر إلى أننا قد نكون أمام غارات أو قصف إضافي على هذه المدينة ربما في الساعات المقبلة، وهذا ما تؤشر إليه أيضا حركة الطيران الحربي الذي كان منخفضا جدا منذ الصباح فوق مدينة صور وفوق هذا القضاء بشكل عام.
1: كاترين حنا مراسلة الجزيرة كنت معنا من صور جنوبي لبنان، شكرا جزيلا. وأرحب معنا في الاستوديو بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، في المقابل ماذا تقول البيانات الإسرائيلية عن استمرار هذه الغارات أيضا في مناطق طالب الجيش الإسرائيلي بالأمس بإخلائها وتوسيع إنذارات الإخلاء اليوم أيضا إلى مناطق أخرى؟
2: نعم، آخر بيان للجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم سهام تحدث عن العمليات التي شهدتها منطقة صور تحديدا بالأمس وأيضا مناطق متفرقة في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي قال بأن هذه الهجمات استهدفت بنى عسكرية ومقار قيادية تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة ومنصات صواريخ كانت مذخرة وجاهزة للإطلاق. هذه العمليات التي أشار إليها الجيش الإسرائيلي في إطار الساعات 24 الماضية، لكن الواضح بأن هذه العمليات متواصلة وتتكثف، والواضح أيضا سهام أن هنالك خطة عسكرية ولكن مبنية على رؤية استراتيجية تقول بأن الجيش الإسرائيلي سيسعى إلى توسيع وتكثيف هذه العمليات في لبنان من أجل التأكيد من الفصل بين الساحات، الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية بطبيعة الحال. وهذا ما كانت تؤكده صباح هذا اليوم صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي نقلت عن مسؤولين إسرائيليين في الجيش الإسرائيلي تحديدا في قيادات عسكرية أن ثمة قلق لدى القيادة العسكرية من أن وقف إطلاق النار في إيران أو وقف إطلاق النار في لبنان سوف يؤدي إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية، وأن ثمة رؤية لدى الجيش الإسرائيلي تقول بأن إيران تحاول شيئا فشيئا فرض معادلات جديدة على إسرائيل لا سيما على الساحة اللبنانية، بمعنى أن أي فعل عسكري إسرائيلي يرد عليه من طهران، وأنه أن ذلك من شأنه أن يؤثر على قوة الردع الإسرائيلية وتآكلها، لا سيما وأنها بنيت في إطار هذه الحرب على مدى أكثر من عامين.
1: لكن عدا عن مسألة فصل المسارات على الأرض في حد ذاته، يعني في الميدان، ما الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال توسيع هذه الإنذارات بالإخلاء وإفراغ مناطق شاسعة من السكان؟
2: نعم، هو السيطرة ربما على مزيد من المناطق، قدم مزيد من الأراضي، أو ربما السيطرة النارية على مناطق أوسع في جنوب لبنان، أو ما سماه قبل أسابيع قليلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحصين خط الدفاع المتقدم. الواضح بأنه ليست هنالك حقيقة سهام عمليات عسكرية كبيرة بمفهوم الاجتياح العسكري الكبير، لكن الواضح أن هنالك حالة من الاستنزاف لحزب الله أو محاولة لاستنزاف حزب الله وقدراته ومقاتليه، في مقابل أيضا سعي المقاومة اللبنانية إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها. وربما خير دليل على ذلك أن المقاومة اللبنانية باتت تركز معظم عملياتها العسكرية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، سواء كان ذلك بقصفها بالصواريخ المضادة للدروع، بالقذائف الصاروخية، والأكثر بالمسيرات الانقضاضية الهجومية. الجيش الإسرائيلي سهام أعلن يوم أمس في آخر إحصاء له أن 48 ضابطا وجنديا أصيبوا في جنوب لبنان في غضون 5 أيام فقط من المعارك، وهذا يعطيك فكرة على حجم المعارك الموجودة وحجم الإصابات التي تسددها المقاومة اللبنانية للجيش الإسرائيلي، وهذا يرفع عدد الجرحى بين الضباط والجنود منذ تجدد القتال في مارس الماضي إلى 1291،
1: إضافة
2: إلى 30 قتيل.
1: مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. كشفت حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل الأهمية البالغة لمضيق هرمز الذي تحول من معبر مائي إلى ورقة ضغط تفاوضي. مراسل الجزيرة نور الدين الضغير جال في المضيق والجزر المطلة عليه ورصد الأوضاع هناك.
3: بندر عباس، هذه المدينة المطلة على مضيق هرمز، وفي لحظة تحولت إلى مركز الحدث. من هنا كانت بداية الحرب، عندما استهدف أحد أنظمة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، حتى يفسح ذلك المجال للهجمات الإسرائيلية الأمريكية في العمق الإيراني. والمكان هذا لا يبعد كثيرا عن أهم موانئ إيران، ميناء رجاء الذي تراجعت حركته التجارية حاليا بسبب أوضاع الحرب. وسط وضع الحرب غير المتكافئة تقنيا، وضعت إيران عينها من مدينة بندر عباس على أحد أهم المعابر المائية في العالم، مضيق هرمز، فكل حركة في هذا المكان أصبحت تحت المراقبة الإيرانية. وإلى داخل المضيق كانت وجهتنا لرصد حركة السفن فيه، فالحركة تبدو شبه متوقفة. ليست كل السفن المتوقفة أجنبية، فحتى السفن الإيرانية اتخذت لها مكانا تنتظر نهاية الحصار على إيران. أما السفن الأجنبية فلا مفر لها حتى اللحظة من اتباع توصيات الحرس الثوري لأجل العبور من المضيق. وعلى بعد أميال من هنا تتمركز الجزر الثلاث، قشم، هرمز، لارك، ومن بينها حددت إيران ما سمتها بالممرات الآمنة دخولا إلى المياه الخليجية عبر جزيرة هرمز وخروجا عبر جزيرة لارك. جزيرة قشم إحدى أهم الجزر الإيرانية، برز دورها خلال هذه الأزمة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هنا في مراقبة ورصد مضيق هرمز تلعب الجزيرة دورا أساسيا ومهما إلى جانب مجموعة من الجزر الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية لإيران في مراقبة المضيق. ولأن جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية بمساحة تتجاوز 1200 كيلومتر مربع، فهي تعد مركز ثقل إيران في مضيق هرمز. فأغلب عمليات مطاردة السفن والرصد والمتابعة في المضيق تتم من الجزيرة، وعلى سواحلها تجمع إيران السفن التي لم تمتثل لإجراءات العبور من المضيق. وضع جعل جزيرة قشم في دائرة الاستهدافات الأمريكية، هذا واحد من آثارها. وحتى في زمن وقف إطلاق النار لا تزال الجزيرة تتعرض لهجمات بين الفينة والأخرى. نحن الآن بوسط مضيق هرمز ووجهتنا جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر الإيرانية والتي حددتها إيران كإحدى الممرات المهمة للسفن في ظل رقابة الحرس الثوري على حركة السفن في هذه المنطقة. جزيرة هرمز وإن كانت بمساحة صغيرة تصل إلى 42 كيلومترا مربعا، فإن تموضعها بمضيق هرمز حولها إلى قلعة تراقب من خلالها إيران عن كثب كل ما يدور في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وصلنا إلى جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر المتواجدة في مضيق هرمز. هذه الجزيرة تعتبر القلب النابض للمياه الخليجية وبالتحديد لمضيق هرمز. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي لم تحصل بعد على إذن العبور باعتبار أن المضيق يتم السيطرة عليه من قبل قوات الحرس الثوري. إطلالة الجزيرة على مضيق هرمز وشكلها الجغرافي الذي يطغى عليه الطابع الصخري حولها إلى قاعدة عسكرية جاهزة لأي عمليات في المضيق، ويتعزز حضور إيران فيه بالانتشار جغرافيا على أطرافه وتشكيل طبقات عسكرية مختلفة للرصد

0: والمراقبة والهجوم. وأنت تتجول بالجزر قد لا ترى المظاهر العسكرية، لا يحجب ذلك حقيقة أنها تعيش حالة استنفار. فالتقديرات الإيرانية تشير بأنها ستكون هدفا لإنزالات أمريكية عند أي مواجهة مقبلة. والقاعدة العسكرية هنا تقول من يمتلك جزر المضيق هو من سيفرض سيطرته عليه. نوردين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: رأس الساعة، نحييكم مشاهدينا الكرام ونستمر معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نبدأ بالمستجدات. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصادر محلية قولها إن دويا انفجارات سمع في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن أسبابها لا تزال مجهولة. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية ضد إيران رد متناسب وأنها استهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني فقال من جانبه أن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيمان. وأضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران مروحية أمريكية، ووصفه بأنه يأتي ضمن نهج الرد بالقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وأنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. أما الملف اللبناني فجديده ما أفاد به مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. على جانب آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بلدتي الغسانية وحومين الفوقة في قضاء صيدا وبلدة أنصارية جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والابتعاد مسافة لا تقل عن كيلومتر. وفي وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بغارة إسرائيلية شنت على محيط مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبية لبنان. وقال حزب الله من جانبه إنه قصف بصواريخ نوعية تجمعا لآليات وجنود للعدو الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر شقيف جنوبية لبنان. وهذه التطورات سنناقشها مع مراسلينا، ونبدأ من طهران بمراسلنا عدنان بوريني والمستجدات ودوي الانفجارات. بحسب وكالة مهر الإيرانية، دوي انفجارات في جزيرة قشم وأن أسبابها لا تزال مجهولة بحسب الوكالة. هل من تفاصيل بشأنها عدنان؟ تفضل.
2: نعم، تطور جديد ليلى بعد الأحداث التي شهدناها بالأمس والليلة الماضية. عمليا ما تنقله وكالة مهر هو سمع صوت انفجارات قرب جزيرة قشم، وبالتالي لا يوجد جزم بطبيعة هذه الانفجارات حتى هذه اللحظة، ما إن كانت استهدافات أمريكية أو ما إن كانت عمليات هناك، وما إن كانت حقيقة عمليات مرتبطة بمضيق هرمز بعيدا عن الجزيرة، أي بمعنى ليس على الجزيرة نفسها وإنما مرتبطة بالعمليات التي يمارسها الحرس الثوري في تلك المناطق ومرتبطة بالتطورات التي نشهدها بين الفينة والأخرى هناك. حتى هذه اللحظة لا توجد تفاصيل فيما يتعلق بهذا الأمر، نترقب أي إعلانات لاحقا عن هذا الموضوع، ولكن هو تطور مهم يأتي بعد جولة تصعيد شهدناها بالأمس حصرت في جنوب إيران، حصرت في محيط مضيق هرمز بالحديث عن الاستهدافات الأمريكية. لكن لنعيد ترتيب المشهد.

0: الليلة بشكل أوضح بشأن ما حدث الليلة الماضية وكيف سينسحب على المشهد الميداني وعلى المعادلة السارية حاليا إيرانيا وأمريكيا وعلى المسار الدبلوماسي. ما بدأ بالأمس كان بالإعلان الأمريكي كما تعلمين باستهداف طيارة أباتشي، مروحية أباتشي. طهران قالت بأنها لم تنفذ عمليات استهداف جوي في 24 ساعة التي رافقت الواقعة وبأنها لم تستهدفها، ولكن كان هناك تصريح من الخارجية الإيرانية بأن وجود القوات الأمريكية قرب الأراضي الإيرانية عمليا يعرضها للكثير من المخاطر، باعتبار أن تلك المناطق هي مناطق عمليات، وباعتبار أن المياه هناك هي مياه إقليمية إيرانية والأجواء أجواء إيرانية، وبالتالي تتحدث طهران عن أن مياه مضيق هرمز هي ليست مياه دولية، هي مياه مشتركة بين إيران وبين عمان، وبالتالي وجود القوات الأمريكية غير المناسب وفق التوصيف الإيراني عمليا هو ما يعرضها للاحتكاكات المحتملة. بعد ذلك سمعنا الموجات الثلاث التي استهدف أو عن الموجات الثلاث التي استهدفت المواقع الإيرانية في الجنوب، نتحدث عن جاسك، نتحدث عن سيرك، نتحدث عن قشم. ثلاث موجات من الغارات استهدفت بحسب الإعلان الإيراني برج اتصالات في سيرك، وأيضا خزاني مياه للتوزيع، توزيع مياه الشرب في إحدى المناطق، وبالتالي هذه هي حصيلة الاستهدافات الأمريكية في تلك المنطقة. الحرس الثوري سارع بالرد، وهذه القاعدة الأساسية التي تركز عليها طهران في هذه الأيام، بمعنى أن أي استهداف سيرد عليه بشكل فوري. فأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد أمريكية، قاعدة علي السالم في الكويت، مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكية في البحرين، وقاعدة الأزرق في الأردن، وبهذا وضعت نقطة على هذه الموجة من التصعيد وفق التقدير الإيراني، فيما يبقى الباب مفتوحا بأن طهران سترد على أي هجوم يطال أراضيها في أي وقت، وهذا أمر متزامن مع المسار التفاوضي. الآن السؤال هو كيف سينسحب هذا المشهد على ما تبقى. تضع طهران وتضع واشنطن بطبيعة الحال ما يحدث في دائرة الدفاع ورد الفعل، وبالتالي لا يوجد حديث عن تأثير على اتفاق وقف إطلاق النار الساري حاليا، ولا يوجد حديث عن تأثيره على مسار الدبلوماسية والمفاوضات السارية. هذا المسار الذي يرتقب منه الكثير حاليا ليلى، خصوصا
1: عدنان، عفوا أقاطعك بهذا الخصوص، بهذا المسار تحديدا. بالأمس كنت تتحدث عن المبعوث الباكستاني والرد الذي ينقله من طهران، هل هناك أي معلومات بهذا الخصوص؟
0: المعلومات المتوفرة حاليا هو أن الوزير الباكستاني غادر طهران بعد أن أوصل الرسالة التي وصفت بالمهمة. في البداية كان الحديث عن قبول واشنطن وطهران تقديم تنازلات وعن مقترحات تتعلق تحديدا ببعض النقاط التفصيلية المرتبطة ببنود مذكرة التفاهم التي يجري العمل على صياغتها، وتحديدا قضية الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إشكالية وقف إطلاق النار في لبنان التي تم الحديث عن تفاهمات على وقف إطلاق النار في لبنان للوصول إلى الاتفاق. لكن بعد ذلك خرجت تصريحات إيرانية على لسان مصادر للجزيرة أو حتى على لسان مسؤولين، وهنا نتحدث عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باخر قاليباف وهو كبير المفاوضين كما تعلمين، تحدثت عن أن واشنطن غيرت في بنود مذكرة التفاهم التي يجري التعامل معها وتنسيقها، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لطهران. وكانت هناك إشارة ربما نستطيع الحديث نحو قضية الأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة تعتبرها طهران نقطة أساسية ولا يمكن التراجع عنها، باعتبار أن هذه الأموال هي حق إيراني من جهة، وبأن طهران ولأن طهران أيضا تحتاج هذه الأموال في هذه المرحلة نظرا لما فرضته الحرب من تبعات صعبة جدا على البلاد اقتصاديا. وبالتالي نحن نتحدث ربما عن مسار دبلوماسي مستمر، عن تفاعل مستمر، ترقب للرد الإيراني. حتى الآن لا يوجد حديث عن أن طهران قدمت ردها فيما يتعلق بالملاحظات الأمريكية. آخر كلام كان موجود هو عمليا أن مجلس الأمن القومي حضر الرد ووضعه على طاولة المرشد، ثم جاء الوزير الباكستاني وغادر. هل حمل الوزير الباكستاني الرد معه؟ لا توجد معلومات تتعلق بهذه النقطة، لكن يوجد تأكيد على أن المسار مستمر وعلى أن النقاشات بشأن التفاصيل مستمرة حتى هذه اللحظة. توجد نقطة إشكالية أساسية ليلى، هي الملف النووي الإيراني. يتم الحديث بالنسبة لإيران عن أن هذا الملف مرجع بكامله إلى المرحلة الثانية، فيما تصر واشنطن على أن هناك نقاش في هذا البند. لكن طرأ تطور بالأمس فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحدثت عن مشروع قرار أمريكي بشأن المنشآت النووية الإيرانية. نعم. ردت طهران على ذلك بأنه أمر مسيس واستفزازي، وبأنه لا يمكن التعامل مع هذا الملف في ظل ما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية من واقع بعد الهجمات. نعم. الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.
1: أشكرك عدنان. إذن في انتظار المزيد بشأن ما نقله الوزير الباكستاني في إطار ما يجري بشكل عام ميدانيا وسياسيا، وأنتقل إليك مراد في واشنطن لنتعرف أيضا على وجهة النظر الأمريكية، خصوصا وأن الرئيس ترامب ما زال يتحدث بنبرة متفائلة عن اتفاق وشيك رغم هذا الرد الذي حصل.
2: مرحبا ليلى. بالفعل الرئيس ترامب ما يزال يعتقد أن هناك اتفاقا مع إيران ما يزال يلوح في الأفق، وفقا لمسؤول أمريكي كبير صرح لموقع بوليتيكو. المسؤول قال أن المسار التفاوضي لن يتأثر بما حدث من خلال الساعة الماضية، في الإشارة إلى الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد إسقاط مروحية أباتشي في مضيق هرمز وباتجاه الساحل العماني كما هو معروف. المسؤول قال إن المسارين منفصلين، وإن الولايات المتحدة عمليا فيما يتعلق بالجانب العسكري أنهت العملية العسكرية، أنهت الحرب وحققت أهدافها العسكرية، وأنها حاليا في خضم مرحلة التفاوض ومرحلة التسوية السلمية، مشيرا إلى أن ما يحدث هو من قبيل العقبات التي تقف إلى حد ما أحيانا في طريق المسار التفاوضي. في المجمل كما هو معروف، الرئيس ترامب كان عقد اجتماعا في غرفة العمليات بحضور نائبه ووزير الحرب ووزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان ومدير CIA لمناقشة كيفية الرد على إسقاط المروحية الأمريكية في المضيق. وجاء القرار بعد ذلك في شكل ضربات قامت بها القيادة المركزية الأمريكية في ثلاث موجات استهدفت البنية التحتية العسكرية الإيرانية القريبة من المضيق.
1: اسمح لي أن أستوقفك لو سمحت. يعني حسب الوول ستريت جورنال فأن ترامب كان مترددا في الرد، ولكنه نصح بذلك من وزير الدفاع ورئيس الأركان. هل من تفاصيل حول هذه النقطة تحديدا؟
2: ليلى، الرئيس ترامب حينما أكد حادثة إسقاط المروحية الأمريكية أشار في ذات المنشور صباح الثلاثاء إلى أن الولايات المتحدة سترد ومن الضروري أن ترد، وعقب ذلك بتصريح لأحد القنوات لاحقا من أن الرد لابد أن يكون قويا، وأن الرد لابد أن يكون أيضا مؤثرا للغاية كما قال. لكن وول ستريت جورنال أشارت في ذات الوقت على لسان ترامب من أنه يرى أن ما حدث ليس حدثا جلل، وأنه لم يسفر عن مقتل طاقم هذه المروحية. لكن خلال الاجتماع كما تكشف الوول ستريت جورنال في هذا الاجتماع في غرفة العمليات، فإن تقول الصحيفة إن الرئيس بدأ مترددا فيما يتعلق بمسألة الرد على إسقاط هذه المروحية، وأن وزير الحرب بيت هيكسيث وكذلك رئيس هيئة الأركان دان كين نصح الرئيس ترامب بضرورة الرد، وذلك بعد تقديم إحاطة له مزيد من المعلومات حول ملابسات ما حدث وكيفية إسقاط هذه المروحية بمسيرة شاهد الإيرانية، ما يعني أو ما يلمح إلى أن المسألة قد تتجاوز الخطأ أو الحادث العرضي إلى التعمد، وربما قد يكون ذلك قاد إلى قرار الرئيس ترامب بشن هذه الضربات، والتي يؤكد المسؤولون الأمريكيون والقيادة المركزية الأمريكية من أنها متناسبة ومحدودة ودفاعية وردا على عدوان بإسقاط المروحية كما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. حرص أمريكي على وضع هذه الضربات في إطار محدود وفي إطار دفاعي كي لا يتأثر المسار التفاوضي، وهو هدف الرئيس ترامب في المرحلة الحالية. ليلى،
1: أشكرك جزيلا مراد على هذه التفاصيل، وطبعا سنكون معك لمتابعة الجديد بما يخص الموقف الأمريكي. ولكن أنتقل الآن إلى عمان مع مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي ليطلعنا على البيانات الأردنية الرسمية بشأن اعتراض الجيش الأردني لصواريخ أطلقت من إيران. تفضل حسن.
3: بالفعل ليلى، يعني القوات المسلحة الأردنية أصدرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بيانا أكدت فيه أنه تم اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران باتجاه مدينة الأزرق في محافظة الزرقاء شرقية البلاد. طبعا الاستهداف كان لقاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي، وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها أسقطت الصواريخ 5 الإيرانية، وأن هنالك شظايا من هذه الصواريخ سقطت في مناطق عديدة، وهذه المناطق يعني هي مناطق صحراوية. أكدت أيضا أن الفرق الهندسة وتحديدا سلاح الهندسة الملكي الأردني قام بتفحص هذه الشظايا التي سقطت حتى يتأكد أنه لا يوجد في داخلها مواد متفجرة. البيان العسكري الأردني عاد التأكيد إلى أن القوات المسلحة الأردنية تتابع هذه التطورات بشكل حثيث ومستمر وعلى درجة عالية من الاستعداد، وأنها قادرة كما جاء في البيان العسكري على حماية أجواء الأردن وسلامة أراضيه ومنع انتهاك السيادة الأردنية. إضافة إلى ذلك جرى التأكيد على أنه أن الأردن لن يكون ساحة لأي طرف في هذا الصراع. طبعا في صبيحة اليوم ليلى كان هنالك طلعات لمقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. من المعروف ليلى أن قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي قد استهدفت مرارا في هذه الحرب. الأردن يقول أنها قاعدة أردنية وأن هنالك تدريب وتعاون عسكري مع قوات شقيقة وصديقة، ويقصد بها بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لكنها ليست قاعدة أمريكية كما يؤكد مسؤولون أردنيون، وكان من أبرز من أكد ذلك في مرات سابقة عديدة وزير الخارجية أيمن الصفدي. طبعا هذه القاعدة تعتبر العمود الفقري لقوات الطيران التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وفيها طائرات F-16. الرواية الأردنية تدحض ما قاله الحرس الثوري الإيراني من أنه تم استهداف 4 حظائر لطائرات F-35، وتقول أن الصواريخ 5 قد أسقطت بعد أن تم اعتراضها.
1: شكرا جزيلا حسن على هذه المعلومات. إذن هذا فيما يتعلق بالرواية الرسمية الأردنية، ولكن ماذا عن الرواية الرسمية الكويتية؟ ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. سعد، ماذا تقول الكويت بهذا الشأن؟
4: نعم ليلى، بالفعل الكويت وعبر بيان للجيش الكويتي فجر هذا اليوم أيضا أكد بأن منظومة الدفاع الجوي للقوات الجوية الكويتية كانت تتعامل مع أهداف جوية معادية. لم يذكر في البيان إذا ما كان صواريخ أو مسيرات كما جرت العادة في البيانات، وقال بأن منظومة الدفاع الجوي تتعامل وفق المعلومات أو وفق الأمور العملياتية، ما يعني قد تكون هناك تصرف آخر أو تعامل آخر مع هذا الاعتداء أو الاستهداف الذي جاء فجر هذا اليوم. بيان الجيش الكويتي ليلى جاء حقيقة قبل أن يسبقه صافرة انذار كما هي العادة. اليوم الكويت لم تطلق صافرة الانذار، استمع بعض السكان هنا في البلاد إلى أصوات 3 انفجارات حقيقة قياسا على حالات سابقة نستطيع أن نؤكد بأن هذه الصوت الانفجارات إنما هي عائدة إلى تصدي أو تعامل من ضمن الدفاع الجوي مع أهداف معادية. قد يكون هدف أو أكثر من هدف، لكن لم يحدد ماهية هذا الهدف أو نوعه في بيان الجيش الكويتي، لكنه أكد بأن على الجميع أو أهاب بالجميع بالتقيد في التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة. عدم يعني إصدار أو إطلاق صافرة الإنذار، وكذلك جاء البيان الجيش الكويتي يعني بعد أن تم الاستماع إلى هذه، هذا قد

0: قد يؤشر أو قد يؤكد بأن هناك السيطرة على الموقف أو وفق التقييم الجيش الكويتي، وبالتالي لم يكن هناك من داع كما يبدو لإطلاق صافرة الإنذار. قد يكون هناك السيطرة على الحالة أو الأهداف القادمة إلى البلاد، وبالتالي قد يكون رأى الجيش الكويتي أو المسؤولون هنا بعدم تفعيل صافرة الإنذار هنا في البلاد. هذا هو الاستهداف ليلى، هذا هو الاستهداف الرابع منذ بداية حقيقة شهر حزيران. كان هناك استهداف في الأول والثالث والسادس، واليوم من هذا الشهر هذه الاستهدافات حقيقة يعني أحد الاستهدافات كان لمطار الكويت الدولي، وأدى إلى أضرار جسيمة في مبنى المطار، وهو مبنى مهم هنا في الكويت وهو مبنى رئيسي،
1: والمبنى الذي يعني تكرر استهدافه.
0: وكانت أيضا إصاباتهم بالفعل ليلى، بالفعل تكرر استهداف هذا المبنى ومطار الكويت بتفاصيله، سواء كان خزانات الوقود أو الرادارات أو كذا، تعرض إلى 8 استهدافات منذ بداية هذه الحرب. لكن هذا الاستهداف الأخير جاء بشكل واضح بطائرة مسيرة إيرانية واضحة، وهو ما يعني بعد أن ترددت أنباء بأن الاستهداف جاء بناء على خطأ في توجيه باتريوت للتصدي لهدف معادي قادم من إيران. لكن الصور التي بثتها أو بثت هيئة الطيران المدني وكذلك وكالة الأنباء الكويتية تؤكد من زوايا مختلفة بأنه بالفعل هناك طائرة مسيرة إيرانية اتجهت إلى هذا المبنى ومبنى المطار، وبالتالي أدت إلى أضرار جسيمة به وأدت إلى وفاة أحد المقيمين هنا في البلاد.
1: وهذا تفصيل مهم بلا شك. أشكرك سعد السعيدي من الكويت. طبعا سنبقى في إطار هذه التطورات الميدانية بين إيران والولايات المتحدة، وستناقشها سهام أشطو بتحليل أكبر مع محلل استراتيجي عسكري، وأترككم الآن مع هذه النافذة العسكرية. تفضلي سهام.
2: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التغطية بشأن آخر تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية والوضع في مضيق هرمز. هذه تطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك عبد القادر كالعادة.
3: نعم سهام، والتوصيف لا ندري إن كنا نصفه بتصعيد كبير أم أننا نتحدث عن احتكاكات أم أنه تصعيد متدرج. على كل، نحن نضع هذه التطورات في سياقها ونبدأ بأن هذه التطورات جاءت خصوصا بعد ما أعلنت القيادة المركزية عن استهداف مروحية أمريكية في منطقة هرمز. في منطقة هرمز لا ندري تحديدا الموقع، ولكن هذا الاستهداف لاحقا تم إنقاذ الطيارين الذين كان على مستوى هذه المروحية. ولاحقا القيادة المركزية وول ستريت جورنال نقلت على أن كانت هناك اتهامات على أن إيران تقف وراء استهداف هذه المروحية، ونقل أيضا على أن الرئيس الأمريكي كان مترددا، لكن وزير الدفاع وأيضا رئيس الأركان أقنعاه بضرورة الرد. وكان الاستهداف المعلن من القيادة المركزية وفق ما نقلته مواقع أمريكية عن نحو 20 هدفا مرة متكررة. نقول خلال تقريبا هذين الأسبوعين كان هناك استهداف في منطقة هرمز، وتحديدا كما تقول القيادة المركزية لمواقع رادارات وأيضا أنظمة دفاع جوي، خصوصا في قشم التي تعرضت قبل قليل أيضا، سمعت ذوية انفجارات لا ندري مصدرها وفق مراسلنا، ولكن كان هناك استهدافات في بندر عباس ميناب، ولكن أيضا غروك وسيريك. سيريك استهدفت في المرة السابقة ويعاد استهدافها مرة أخرى، ولكن أيضا كان اللافت هو دخول جاسك، ميناء جاسك معروفة بمينائها ودخولها في دائرة الاستهدافات خلال الأيام الماضية. إذن نحن نتحدث عن دائرة استهداف كلها متمحورة حوالي مضيق هرمز، ومبررها الرئيسي يتعلق بحرية الملاحة وحركة الملاحة على مستوى المضيق. الاستهدافات الأمريكية على مستوى هذه المنطقة قابلتها أيضا استهدافات إيرانية معلنة. إيران تعلن وفق الحرس الثوري عن 21 هدفا، وحينما نتحدث عن 21 هدفا سنشير بالأساس إلى 3 مراكز للاستهدافات المعلنة وفق ما يصرح به الحرس الثوري الإيراني. نتحدث تحديدا عن إعلان الحرس الثوري عن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، قاعدة علي سالم في الكويت، واللافت هو أيضا استهدافات كما يعلن الحرس الثوري الإيراني هنا في قاعدة الأزرق في الأردن. وحينما نتحدث عن قاعدة الأزرق في الأردن، على الأقل نشير إلى ما قاله الجيش الأردني من أنه أسقط 5 صواريخ استهدفت مدينة الأزرق، ولكن الحرس الثوري وكالة فارس نقلا عن مسؤول عسكري تتحدث عن استهداف مرابط لطائرات F-35 وفق تصريح الحرس الثوري على مستوى الأردن. وحينما نعود إلى الخريطة نشير إلى رقم آخر، وكالة فارس تنقل عن مسؤول عسكري بأن 70% من الأهداف التي استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية ردا على الاستهدافات الأمريكية تم تحقيقها والوصول إلى أهدافها. كل هذه التطورات جاءت بعد تطور آخر يتعلق بطائرة الأباتشي الأمريكية التي استهدفت وأسقطت بعد ما قالت سيانان وفق سيانان بأنها اصطدمت بمسيرة من نوع شاهد. واللافت حينما نتحدث عن هذه المروحية، مروحية الأباتشي، سنشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ووفق مصادر مفتوحة استخدمت ولأول مرة هذا الزورق المسير من نوع كورسير، طوله تقريبا 7 أمتار، يزن نحو 400 كيلوغرام، ويمكنه أن يسير بسرعة تقريبا 65 كيلومتر. وعادة في استخدام هذه المسيرات يتم استخدام الذكاء الصناعي، وحسب المصادر فإن هذا القارب هو الذي تمكن من الوصول إلى الطيارين اللذين سقطا من المروحية، وبالتالي استخدامات جديدة لهذه الزوارق المسيرة. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن الصواريخ المستخدمة، تقول أيضا الحرس الثوري بأنه استخدم صواريخ من نوع خيبر شيكن والذي يبلغ مداها نحو 1450 كيلومتر في عملياته وردا على هذه الاستهدافات. إذا نحن أمام حالة تصعيد واضحة لا يمكن إهمال الرد الإيراني الذي كان أيضا سابقا رد على مستوى تقريبا المنطقة. الكويت كمثال تستهدف لرابع مرة منذ بداية هذا الشهر استهداف للقواعد، مع العلم بوجود أيضا تمركزات للقوات الأمريكية على مستوى المنطقة، على رأسها حاملتي الطائرات بوش ولينكولن وعددا من المدمرات. إذن هو تصعيد ليس جديد ولكن متجدد في فترات زمنية قصيرة، يمكن أن نصفه باحتكاكات أمريكية إيرانية، والتحليل العسكري بالتأكيد سيعطينا معطيات بشكل أكبر.
2: شكرا لك عبد القادر. عقيد أبو زيد، في ظل اختلاف الروايات، في اعتقادك ما السيناريو الأقرب للواقع فيما يخص حادث طائرة الأباتشي؟
4: نعم سهام، لنوصف الإجابة على سؤالك، نوصف طائرة الأباتشي. طائرة الأباتشي في العرف العسكري لا تعتبر بأغلب الجيوش من الطائرات أو من ضمن سلاح الجو بقدر ما تعتبر من أسلحة الدروع، لأن هذه الطائرة تعتبر من الطائرات المدرعة. هناك تدريع لهذه الطائرة موجود، هذا التدريع على مناطق عديدة، أبرز هذه المناطق خزانات الوقود فيها تدريع، الكابينة التي تحمي الطيارين أيضا فيها تدريع، بالإضافة إلى التدريع الرئيسي الموجود في محيط منطقة التسليح الرئيسية. بالتالي هذه طائرة مدرعة، أيضا أسفل الطائرة كل مناطق أو منطقة مدرعة بدروع تحمي هذه الطائرة من صواريخ الميم دال. لذلك الطائرات المسيرة التي يجري الحديث عنها وخاصة طائرة شاهد هي نوعين، شاهد التي تحمل 50 كيلوغرام من المتفجرات وهي من طائرات الكيميكازي، بمعنى طائرة الاتجاه الواحد الانتحارية، لا يمكن لها إسقاط هذه الطائرة المدرعة من نوع أباتشي، والطائرة الأخرى من نوع شاهد تحمل 500 كيلوغرام وهذه طائرة كبيرة نوعا ما، إلا أن يكون سيناريو واحد، قد تكون الطائرة المسيرة الإيرانية قد اشتبكت أو دخلت بطريق الخطأ في مناطق مروحية طائرة الأباتشي الأمريكية، بمعنى أنه قد تكون اصطدمت في المروحة، عدا ذلك لا يمكن إسقاط هذا النوع من الطائرات. ما يرجح هذا السيناريو أن الطائرة، هناك مصادر وللتوثيق لجلوبال فاير باور يتحدث عن أن الطائرة عملت ما يعرف بالأوتو روتيت، أي بمعنى الدوران الذاتي، حتى وصلت إلى منطقة آمنة وهي منطقة الإخلاء. هذا السيناريو المتوقع ضمن الحديث الذي يجري، لكن أن تكون إيران تعمدت إسقاط هذه الطائرة لا أعتقد أن ذلك وارد.
2: طيب، بنك الأهداف الذي اختاره الجانب الأمريكي للرد على هذا الحادث وهو ما وصفه بالرد المتناسب، كيف تقرأه أيضا؟
4: يعني أعتقد أن هذا الرد غير متناسب، هذا الرد المتوفر للجانب الإيراني، رغم
2: تحدث عن الرد الأمريكي.
4: الرد الأمريكي كان على المناطق الإيرانية ككل وشمل العديد من المواقع، أبرز هذه المواقع هي المواقع اللي ظاهرة على الخارطة مباشرة. فقط نستعرض على عجالة ما هي المواقع التي تم استهدافها: غورك، سيرك، جاسك، بالإضافة إلى قشم. هذا الشكل من الاستهدافات يشير بكل وضوح إلى أننا أمام كتف جغرافي. هذا الكتف الجغرافي هو الذي كان يركز عليه الجانب الأمريكي عملياتياً بالصواريخ الموجهة التي استهدفت هذه المواقع. لماذا هذه المواقع؟ في العرف العسكري هذا التموضع الذي يأتي على شكل مثلث، هذا المثلث ينتهي في جزيرة قشم، هذا التموضع هو تموضع راداري، بمعنى وجود معدات بث، وجود رادارات، وجود أنظمة دفاع جوي توجه الطائرات المسيرة. لذلك كان التركيز كبيرا على هذه المنطقة الجغرافية التي تعتبر أو اعتبرت منطقة عمليات جوية للجانب الأمريكي. كان هناك أيضا طائرات استطلاع جرى الحديث عنها، قامت بعمليات استطلاع كبيرة في المنطقة وشملت أيضا منطقة بندر عباس قشم بالإضافة إلى منطقة ميناب. هذا الأمر بالعرف العسكري تفسيره كالتالي: بعد أي عملية قصف تجري عملية استطلاع لتقييم الأهداف وتقييم الضربات حتى يتم التعديل عليها، وبالتالي هي لم تكن طائرة استطلاع أو موجة جديدة من العمليات بقدر ما كانت عملية تقييم للموجة الأولى من القصف الجوي.
2: طيب بالنسبة الآن لشكل الرد الإيراني، في اعتقادك لماذا اختارت إيران الرد بهذه الطريقة؟
4: يعني إيران ذهبت بعيداً باتجاه الرد الأول كان باتجاه الكويت، قاعدة علي السالم، باتجاه البحرين الأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى الجديد في الموضوع هو وصول الرد الإيراني إلى الأردن وبالتحديد إلى قاعدة موفق السلطي في الأزرق. هذه ليست قاعدة أمريكية، هذه قاعدة أردنية تتواجد بها قوات مشتركة أردنية أمريكية، كما قاعدة علي السالم الجوية هي ليست قاعدة أمريكية وإنما قاعدة قوات مشتركة، كما كل دول العالم لديها مثل هذا النوع من القواعد. حتى إيران لديها قاعدة في بوشهر تتواجد بها قوات روسية، ولكن يبدو أن الجانب الإيراني وجد أن عملية توسيع الاستهداف ترفع الكلفة على الجانب الأمريكي بشكل كبير. لذلك شاهدنا هذا النوع من الاستهدافات الشاملة التي وصلت إلى الأردن. نود أن نشير إلى نقطة غاية في الأهمية، أن الاستهداف تم من قبل القطع البحرية الأمريكية والبوارج الموجودة في بحر العرب وفي خليج عمان، بالتالي هذه البوارج لا تبعد عن إيران أقل من 150 إلى 200 كيلومتر، بالتالي البوارج والقطع الأمريكية كانت أقرب لإيران ليتم استهدافها من هذه القواعد.
2: وهذا يطرح تساؤل ككل مرة، لماذا تتفادى إيران استهداف هذه القوات والقطع الحربية الأمريكية المتواجدة قرب أراضيها؟
4: دعيني أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. سهام، الجانب الإيراني يدرك تماماً أن فاتورة التكاليف باهظة جداً إذا ذهبت إيران واستهدفت قطع بحرية أمريكية، وتدرك تماماً أن الجانب الأمريكي لن يقبل إلا بالرد في العمق الإيراني. لذلك دائماً إيران تركز على استهداف المنطقة وليس استهداف القطع البحرية الأمريكية ضمن معادلة تفرضها إيران، وهي معادلة التناسب والتدرج، والتي فشلت في هذه الاستهداف بعد اعتراض الأردن لخمس صواريخ تم إقرار ذلك في بيان القوات المسلحة الأردنية وبيان القيادة الوسطى الأمريكية، بالإضافة إلى البيان الأمريكي الذي البيان الكويتي الذي أقر باعتراض أغلب الصواريخ التي وجهت إلى قاعدة علي السالم.
2: باختصار، حتى الآن نتحدث عن احتكاكات محدودة، هل يمكن الاستمرار في الحفاظ على هذا الضبط للاشتباك، أم قد تتدحرج الأمور في أي اشتباك مقبل نحو تصعيد عسكري أكبر؟
4: أغلب العمليات التي جرت في هذا المحيط الجغرافي الذي تحدثنا عنه بالإضافة إلى الرد الإيراني على القواعد، هذا كله شكل عملية، هذه العمليات على ما يبدو أنه تصعيد، لكنه تصعيد مضبوط. ما يعزز ذلك أن التصريحات الإعلامية الأمريكية جاءت مضبوطة، وتحدث الجانب الأمريكي عن عملية دفاعية وليست عملية هجومية، هذا مؤشر. بالإضافة للمؤشر الآخر هو التصريحات الإيرانية التي تحدثت عن أن الأهداف التي تم استهدافها في إيران عبارة عن خزانات ماء، عبارة عن مواقع بنية تحتية، ولم يتم استهداف قواعد عسكرية، ما يعني أن كلا الطرفين لديهم لغة خطاب إعلامي للتهدئة وليس للتصعيد.
2: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: سهام، أشكرك وأشكر ضيفك الكريم، وأبدأ من حيث انتهيتما، هل ما حصل رد محسوب لحفظ ماء الوجه أم ربما بداية دورة تصعيد أوسع؟ ومن يمسك بزمام القرار في واشنطن وطهران؟ وهذا ما سنناقشه مع

0: ضيوفنا هنا في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وأهلا بكم جميعا. أبدأ معك باتريك مارا، لننطلق مما نقلته النيويورك تايمز عن الرد الإيراني، ووصفت مزاعم الحرس الثوري بالأضرار التي ألحقتها بأنها غير صحيحة. هل هذا النفي برأيك رسالة تهدئة مقصودة أم تمهيد ربما لرد جديد؟
1: حسب التقارير التي رأيتها لحد الآن، فإن الصواريخ التي أطلقت على الأردن تم إسقاطها، كل الصواريخ الخمسة تم إسقاطها. لا يبدو وكأن هنالك أي ضرر ألحق بالأصول الأمريكية. هذا هو التقرير الوحيد الذي اطلعت عليه. لكن إيران عليها أن تحفظ ما الوجه أمام شعبها، أما عليها أن تبدو وكأنها ترد بشكل قوي على أمريكا. لكن يبدو وكأن كل هذه الأمور تم مواجهتها من قبل القوات الأمريكية، والقوات الأمريكية كانت قادرة على أن تقوم بشكل فعال بتدمير الأصول العسكرية، وكما رأينا في منطقة المضيق. هذا مهم، لأن كل هذه الأصول تمثل تهديدا ليس فقط لدول الخليج، لكن أيضا للقواعد العسكرية والأصول العسكرية في المضيق، وأيضا تهدد الملاحة الدولية. وعندما يتم فتح المضيق، فإن هذه الأصول تمثل مشكلة إذا ما كانت إيران حقا قامت بربما إطلاق، حتى لو أسقطت الأباتشي بشكل بحادث عرضي، قد يتكرر هذا الحادث ضد هدف مدني في الوقت الذي نتحرك فيه ربما نحو فتح المضيق.
0: إذا نتحدث عن حفظ ماء الوجه، ولكن في هذا الإطار ما الذي يقدمه دكتور صدقيان الجانب الإيراني مقابل هذا النفي الأمريكي وكذلك النفي الأردني والكويتي؟
2: حقيقة ليلى، المشهد الآن، المشهد العسكري، هو نحن الآن في حالة مفاوضات. الرئيس الأمريكي قال بأنه ربما 2، 3، 4 ربما نصل إلى اتفاق ونوقع على اتفاق، وبالتالي هذا الاشتباك العسكري، تطورات الاشتباك تعطينا دلالات ربما غير تقليدية، وهي أن الرئيس ترامب قال أول مرة بأن أسقطت الطائرة. الإيرانيون عندما إذا كانوا هم يعني هم السبب في إسقاط الطائرة كانوا أعلنوا عنها، لأنهم بحاجة إلى مثل هذا الإنجاز الكبير، طائرة أباتشي تسقطها الطائرات الإيرانية والإيرانيون يسقطون هكذا طائرة، تفيدهم كثيرا في الداخل الإيراني، في الإقليم، للخارج، أنه أسقطوا طائرة أمريكية، لكنهم لم يتحدثوا
0: حتى لو كان بثمن غالي، يعني في الداخل الإيراني بإصابة مواقع.
2: إسقاط طائرة، طيب. إسقاط طائرة، طيب. مهمة ليلى، لكن المشكلة أن الرئيس الأمريكي قال بأنه أسقطت ويجب أن نرد بقوة. بعد ذلك كان لديه تصريح، وهو أنه عمل بسيط ولا داعي لأي تصعيد. مرة ثالثة قال لا، يجب أن نرد وبقوة. ردوا، وردت إيران أيضا على هذا العمل. وأنا أعتقد بأن
0: يعني، وهل هذا الرد الذي ردت به إيران رمزي أكثر مما هو مؤثر؟ لا. هل هذا كان يعني هل هذا كان محسوب وفق المشهد؟
2: الإيرانيون لديهم قاعدة الآن، أي ضربة توجه إلى إيران أو أي هجوم سوف يكون هناك رد إيراني على المصالح الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية. هذه النظرية الاستراتيجية التي تتبعها القوات المسلحة الإيرانية.
0: ولكن يبقى لافتا دكتور شرقاوي، الرواية الإيرانية تتحدث عن تدمير واسع، بينما الأمريكية تتحدث عن اعتراض شبه كامل بلا خسائر. أي القراءتين أقرب من وجهة نظرك إلى منطق الرد المحسوب الذي يفتح نافذة تهدئة؟
3: هي التهدئة مستمرة، لأن ما يحدث الآن أن هناك تصعيد محسوب، ويقوم على فكرة أنا الإيراني أملك قوة الردع، أنا الأمريكي أملك قوة ردع أكبر، وتدور

0: العمليات أو طبقات التصعيد بشكل حلزوني، بمعنى أن هناك كما تفضلت رد على الرد على الرد على سلسلة الردود، وستبقى هذه كطبيعة الصراع مفتوح. لكن أرى أن العلاقة أو القرينة بين هذا التصعيد بكافة تجلياته وبين المفاوضات أن حتى المفاوضات نفسها أصبحت أداة لتطويق أو لاحتواء هذا التصعيد، بمعنى لا طهران ولا البيت الأبيض ليفتح الباب على مصراعيه للتصعيد واستئناف القصف. هناك تدقيق بأن وكما نقول رد الصاع بصاع مناسب وليس بالضرورة بصاعين، ليس هناك مبالغة لا في الرد الأمريكي على الإيرانيين ولا في الرد الإيراني على الأمريكي. قضية التناسب محسوبة بهدف أن يبقى ما نسميه بالlow intensity protracted conflict، صراع ممتد لكن بوتيرة منخفضة. لا أحد في طهران ولا أحد في
1: حتى لا يغلب ما يجري على المسار الدبلوماسي،
0: لا ينفجر الوضع ويقضي على مسار بالضبط.
1: على العموم دعوني أنوه بما نقلته الخارجية الإيرانية، هناك حاجة لتوفير حد أدنى من الأجواء المواتية من أجل دفع أي عملية دبلوماسية إلى الأمام، وهذا بالضبط ما كنت تشير إليه دكتور شرقاوي. إذن هذه آخر التصريحات عن الخارجية الإيرانية التي أعلنت كذلك أن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضررا بأي مسار دبلوماسي، وأن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. إذن هذا آخر ما صدر باتريك مارا عن الخارجية الإيرانية. إلى أي حد فعلا تحسب واشنطن لهذا حساب، خصوصا وأن المعلومات التي نقلتها الول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب كان مترددا بالفعل بالرد على إيران في هذه المرحلة، ماذا تقرأ في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات؟
2: إذن الرئيس ترامب من المحتمل كان مترددا في الرد لأنه يركز بشكل كبير على المسار الدبلوماسي. أقول ذلك وهنالك احتمالية أنه قادة الجيش الأمريكي أخبروه أنه إذا لم يرد فإن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي على عملية المفاوضات، لأنه يعطي الولايات المتحدة نفوذا أقل.
1: يعني مفاجئ بعض الشيء للمراقبين، لأنه حتى الآن كان الانطباع السائد أن القرار العسكري الأمريكي بيد ترامب، وأنه في الواقع يأخذ القرارات ثم يستشير مستشاري العسكري، ولكن هذه المرة يبدو أن الأمر مختلف. كيف نفهم هذا؟
2: أعتقد أنه علينا أن نفهم ذلك لأننا كنا قاربين بشكل كبير للتوصل إلى مذكرة تفاهم، بالتالي الرئيس ترامب لم يرد أن يعيق ويؤخر هذه العملية. علينا أن نفكر أنه في نهاية الأسبوع قال أن الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، نحن في يوم الثلاثاء الأربعاء الآن، أمور قليلة أمور عديدة عسكرية حصلت، لكن أعتقد أن الرئيس ترامب كان قريبا جدا من التوصل إلى اتفاق إلى مذكرة تفاهم مع إيران. في نهاية المطاف ربما نصحه المستشارون العسكريون لأخذ هذا القرار، لأن القرار للقيام بهذه الضربات الدفاعية القرار فيها يعود للرئيس ترامب، بالتالي هو القائد العام للقوات المسلحة. لكن هذه ضربات دفاعية من أجل إبقاء الردع وأيضا من أجل عدم التأثير على النفوذ الأمريكي بشكل سلبي خلال فترة المفاوضات للتوصل إلى مذكرة التفاهم.
1: الخارجية الإيرانية ربما ترد على هذا بقولها أن واشنطن تضر بالمسار الدبلوماسي عبر انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار وتغيير مواقفها. دكتور صدقيان، أليس صحيحا كذلك أن إيران أيضا تضر بالمسار الدبلوماسي من خلال استهدافها لدول المنطقة في هذا التوقيت؟ يعني إيران تتحدث عن حسن الجوار، ولكن في الوقت نفسه تضرب هذه الدول سواء الخليجية أو العربية. ألا يسقط ضرب القواعد أي مسار انفتاح إقليمي؟
3: أولا إيران هي لا تريد أن تمس بسيادة الدول الخليجية. إيران تقول بأنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، وعندما استهدفت فجر اليوم البحرين هي استهدفت القيادة الأمريكية الوسطى المتمركزة في البحرين، وهكذا هي تقول. حتى أن الكويت تستهدف القاعدة العسكرية التي هي تعمل تحت القيادة المركزية الوسطى، وبالتالي هي تستهدف قواعد أمريكية. وفي الأردن كذلك القاعدة

0: سقطت بنيران أو بفعل إيراني متعمد. بعد ذلك قالوا بأن ربما يكون اصطدام وهو غير متعمد، والرواية الإيرانية تقول بأنها غير متعمدة، يعني هذه سقوط الطائرة. طيب. لأن الطائرة ليلى لن تنفجر. طيب. لا توجد عند إيران،
1: ولكن
0: معلومات.
1: سواء كانت متعمدة أم غير متعمدة، ولكن الرد الإيراني لا يمكن قول إلا أنه متعمد لهذه الدول. وهذا ما أريد أن أسأل الدكتور الشرقاوي بخصوصه، يعني هل تدفع إيران في الواقع بالكويت والأردن والبحرين والخليج ربما إلى اصطفاف إجباري في هذه المرحلة؟ ما خطر تحولها إلى ساحة حرب بالوكالة بين واشنطن وطهران؟
2: هذا الموقف عندما نلاحظ أن الكويت أو البحرين أو حتى الآن الأردن أصبحت بمثابة ساحة ممتدة للصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، هذا من تداعيات ما أسميته قبل أسابيع بأن هناك دوغمائية إيرانية تتحكم فيها قضية أننا نستهدف مواقع وأهداف أمريكية، والإيرانيون ينظرون بنصف عين ولا يفتحون العين الأخرى أنهم يضربون سيادة الكويت والبحرين وبقية الخليج. فلا يمكن توشية هذه العمليات العسكرية المباشرة بأنهم يستهدفون مواقع عسكرية. في نفس الوقت أيضا، إذا كنا في بداية الحرب لم يكن هناك حصار أمريكي، كانت الأهداف الأمريكية بعيدة المنال، لكن المنطق العسكري والمنطق التصعيدي يقول إذا كانت هناك أرمادة عسكرية على مقربة من المياه الإقليمية الإيرانية، إذا لماذا لا تكون عملية مواجهة مباشرة؟ لماذا نترك هذا المشهد ونركز على دول الخليج؟
1: لنترك الفرصة للدكتور ليعلق على هذه النقطة.
0: أنا أعتقد بأن إيران إذا أرادت أن تستهدف سيادة الدول الخليجية، هي ليست لها أي خطوة إيجابية في استهداف.
1: لا، خطوتها الإيجابية أنها توجع واشنطن وتضر بهذه العلاقة التي لطالما روجت لها واشنطن.
0: لكن في نهاية الأمر إيران تعتقد بأن هذه دول صديقة ومجاورة، وهي لا تريد أن تستهدف سيادتها.
1: وهذه الدول تقول لها كفى.
0: وهذه استهداف إذا كانت تريد تستهدف السيادة.
1: سريعة فقط لأنه لم يبقى.
0: ذلك لأنها تخلق عدو جديد. لكنها تريد أن تهدف إلى ضرب المصالح الأمريكية.
2: هناك انفصام الشخصية في الخطاب الإيراني. لا يمكن التلويح بحسن الجوار واستهداف دول الخليج. المشكلة أن دوغمائية إيران تهدف إلى أن في يوم من الأيام ستدفع دول طيب. الخليج بالوجود الأمريكي خارج مناطقها.
1: وسنظل نراقب طبعا ونتابع إلى أين تسير الأمور بشكل عام في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة جدا جدا. أشكركما باتريك مارا، وشكرا للدكتور صدقيان والدكتور الشرقاوي. حالة من الهدنة الهشة إذن تسود بين الولايات المتحدة وإيران منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إبريل الماضي، وقد وقعت حوادث عدة بين الطرفين خرقت هذا الاتفاق. كان أخطرها إسقاط مروحية أمريكية في الساعات الأخيرة، مما أدى إلى شن الولايات المتحدة هجمات على مواقع إيرانية مختلفة. وبدورها نفت إيران أو ردت إيران باستهداف مواقع إيرانية في المنطقة. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلمي.
3: في غضون ساعات قليلة ردت الولايات المتحدة بسرعة على إيران بعد اتهامها بإسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز في حادث يعتبر من أكبر المواجهات المسلحة بين الطرفين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. فنفذت مقاتلات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية وعلى مدى ساعات موجة غارات استهدفت وفق القيادة المركزية الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادارات المراقبة قرب مضيق هرمز مستخدمة ذخائر دقيقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران. جاء ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي أن الرد على إسقاط إيران للمروحية الأمريكية يجب أن يكون قوياً. وكانت القيادة المركزية أعلنت قبل تنفيذ الغارات أن بحريتها أنقذت 2 من أفراد طاقم مروحية الأباتشي التي أسقطت قرب ساحل سلطنة عمان أثناء قيام

0: مها بدورية في المياه الإقليمية. وفي إيران ذكرت وسائل إعلام رسمية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية في مضيق هرمز تعرضتا للهجوم، كما أفاد سكان ومصادر محلية بسماع انفجارات في بندر عباس وفي محيط مقاطعة جاسك قرب مدخل مضيق هرمز. من جهته أعلن حرس الثوري أنه رد على الهجمات الأمريكية بتدمير 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، منها 4 أهداف تتضمن حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب، بينما أعلنت السلطات في كل من الكويت والبحرين والأردن أنها اعترضت وأسقطت صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران.
1: والآن إلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، معنا من سور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إيهاب وإلياس نرحب بكما، وأبدأ معك إيهاب لتطلعنا على تطورات المشهد عندك، وخصوصا مع الإنذارات والتنفيذ للتصعيد المتعمد في الفترة الأخيرة. تفضل.
2: الساعات الأخيرة اتسمت بعنف الغارات الجوية الإسرائيلية مع استمرار الإنذارات الإسرائيلية باتجاه القرى والبلدات التي تقع خارج منطقة جنوب الليطاني. فالطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على بلدة طيردبة التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة صور. وتحدثت فرق الإسعاف والدفاع المدني في جنوب لبنان عن وقوع 6 ضحايا نتيجة لهذه الغارات، وأيضا وقوع عدد من الإصابات، لكن هذه المعلومات حتى الآن بالنسبة لعدد الضحايا لا زال أوليا. فرق الإسعاف والدفاع المدني لا زالت تعمل في المنطقة بعد هذه الغارات الكثيفة على المنطقة، من بينها غارة سبقت وصول جنازة إلى مقبرة البلدة، وكذلك هناك غارات مستمرة باتجاه مناطق أخرى في محيط مدينة صور، مثل ما حصل في منطقة المساكن الشعبية قبل نحو ساعتين، وكذلك غارات استمرت نحو مناطق أخرى تقع على تخوم خط المواجهة، مع أيضا الإنذارات الإسرائيلية لبلدتين على الأقل في منطقة إقليم التفاح التي تتبع لقضاء النبطية حمين التحتة، وانصارية التي تتبع لقضاء صيدا والتي تقع عند الخط الساحلي القريب الذي يربط مدينة صور بصيدا. جرى قصف هاتين البلدتين خلال الساعة الأخيرة بعدد من الغارات، كما استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية باتجاه منطقة النبطية كما حصل في بلدة أدوير التي تعرضت لغارات، بالإضافة إلى الغارات المستمرة والتي بلغ عددها نحو 3 غارات على بلدة صريفة التي تقع على مقربة من بلدة الغندورية، التي كانت القوات الإسرائيلية حاولت عدة مرات التوغل باتجاهها من القطاع الشرقي من جنوب لبنان. بينما أعلن حزب الله كذلك عن سلسلة من العمليات خلال الساعات 24 الماضية، آخر هذه العمليات التي أعلن عنها كان التصدي لقوات إسرائيلية في محيط قلعة أشقيف، بالإضافة إلى إعلانات أخرى كانت صدرت عن حزب الله باستهداف تجمعات الجنود وآليات في أشقيف وكذلك في يحمر وغيرها من المناطق التي تقع في نطاق النبطي، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ والمسيرات القضادية على قوات إسرائيلية في محيط بلدة البياضة التي تحتلها إسرائيل منذ عدة أيام والتي تقع هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وكانت الغارات الإسرائيلية شملت القطاع الغربي وتحديدا منطقة صور خلال ساعات الليلة الماضية ونهار يوم أمس. وتحدث وزارة الصحة عن وقوع عدد من الضحايا نتيجة لهذه الغارات، بلغ عددهم نحو 11 شخصا، ونتجت عن أيضا إخلاءات للسكان من المناطق التي تقع في مدينة صور وفي محيطها أيضا.
1: أشكرك إيهاب على هذه التفاصيل، ويعني من اللافت أن نتابع كيف انعكست هذه التطورات في الداخل الإسرائيلي. إلياس، يعني ما نقلته أريتس عن مصادر عسكرية يعني كلام جدا خطير، تتحدث عن يعني منهج ردع

0: كان يتبع لسنوات نسف الآن، وأن إيران نجحت في الواقع في مسعاها لربط المسارات. حدثنا بتفصيل ربط الساحات،
1: وفرض ربما معادلات جديدة على إسرائيل، بمعنى نعم. أنها تقيد عمل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من حيث أنه مقابل العمليات في لبنان. هنالك رد من طهران، وإسرائيل تريد أن تقطع هذه العلاقة، وثمت مخاوف لدى القيادة العسكرية في إسرائيل من أن إيران نجحت على الأقل في الأيام الأخيرة في فرض معادلات جديدة، أو تحاول فرض معادلات جديدة، وهذا يتقاطع إلى حد كبير مع ما كان يتحدث به أيضا بالأمس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي حضر مناورات كبيرة في الجولان السوري المحتل، عندما قال بأن إيران تحاول أن تفرض معادلات جديدة علينا ولن نسمح لها بذلك. هي عمليا محاولة للربط بين العمليات العسكرية في لبنان وإيران والرد الإيراني عليها. إسرائيل تريد أن تقطع هذه المعادلة وأن تحاول أن تفصل بين الساحات، لكن رأينا بأن الرد الإيراني الصاروخي على قصف إسرائيل للضاحية كان ربط الساحتين بشكل وثيق للغاية. المخاوف الإسرائيلية تتمثل أيضا في أن هذا الأمر من شأنه أن يحد من عمليات الجيش الإسرائيلي ويكبل يدي إسرائيل، بل وأن يؤدي إلى تآكل قوة الردع التي بنيت على مدى السنوات.
0: هل هذا يفسر موجة التصعيد الأخيرة ربما غير المسبوقة لتحصل خصوصا بالنسبة لسور كما تابعنا بالأمس واليوم؟
1: بالفعل ليلى، هذا مرتبط ارتباطا وثيقا بذلك، ولذلك هآرتس تأتي بهذه المعلومات من جانب قيادات عسكرية في الجيش الإسرائيلي التي تحاول أن تربط وأن تقنع المستوى السياسي في إسرائيل أنه الآن من الضروري على الجيش الإسرائيلي أن يكثف عملياته العسكرية ليمنع إيران من فرض هذه المعادلات. وليس هذا فحسب، هذه واحدة من الأسباب التي تقود إلى هذا التصعيد في سور وفي جنوب لبنان في الساعات 48 الماضية. الهدف الثاني هو أن ثمة مخاوف لدى إسرائيل من أنها هي عمليا ترى نفسها تسابق الزمن وتريد أن تحقق إنجازات وتضعف حزب الله وتستنزف قدراته العسكرية قبل أن تفرض الإدارة الأمريكية وقفا شاملا لإطلاق النار على إسرائيل.
0: مثل هذا النوع من التصريحات عندما تنقله صحيفة إسرائيلية، يعني ما قيمته الفعلية، ما أهميته، هل له انعكاس يمكن أن نشهده يعني قريبا على الساحة السياسية؟
1: ليلى، واضح بأن صحيفة هآرتس هي صحيفة تنتمي إلى اليسار الإسرائيلي، وهي تنتقد الحكومة الإسرائيلية ومنهجها السياسي على الأقل، ليس العسكري كثيرا لكن السياسي والتوجهات السياسية. هي تفرض نوعا من الرأي العام وتطرح أسئلة ربما الإجماع الصهيوني في إسرائيل يرفض سماعها، لذلك أيضا صحيفة هآرتس ملاحقة وتتهم بأنها يسارية وتتهم بأنها تعادي الحكومة وتعادي اليمين لمجرد أنها تطرح الأمور كما هي على الطاولة بكل شفافية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن نرى أيضا بأنها تأتي بأصوات من داخل الجيش أيضا في كثير من الأحيان تعارض المستوى السياسي، تحاول أن تبرز هذه الأصوات الموجودة في المؤسسة العسكرية والتي تناقض رؤية العسكر من ناحية، وأيضا الحكومة الإسرائيلية. خير دليل على ذلك ما جاء في هذا المقال اليوم ليلى، عندما وجهت هذه القيادات العسكرية انتقادات حتى لوزير الدفاع الإسرائيلي من أنه يرفع من سقف التوقعات من حيث العملية العسكرية، عندما يقول الضاحية مقابل البلدات الشمالية يفرض معادلة على الجيش ويحدد ويقيد من عملياتها العسكرية ويرفع سقف التوقعات للإسرائيليين.
0: من جملة هذه التصريحات التي تابعناها، برأيك أنت ما التصريح أبرز الذي ربما فاجأك حتى أنت وأنت تتابع الشأن الإسرائيلي بشكل حثيث؟
1: نعم، هي مسألة تآكل ربما الردع الإسرائيلي، تآكل
0: الذي تم بناؤها على مدى
1: على
0: عقود،
1: على عقود وبالأساس على مدى العامين الماضيين. الشعور لدى العسكر بأن كل ما بني من الناحية العسكرية يتآكل بسبب قيود أمريكية أو عدم قدرة سياسية حكومية على ترجمة ذلك إلى اتفاقات
0: اعتراف
1: سياسية،
0: خطير كذلك،
1: هو يكون اعتراف
0: في مرحلة حساسة
1: خاصة
0: جدا
1: من قيادات عسكرية.
0: شكرا جزيلا إلياس، شكرا على وجودك معنا. إذن رأس الساعة ونحن معكم نجدد التحية ومستمرون في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية، والوضع في مضيق هرمز، كذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. المستجدات هنبدأ بها، كانت القيادة المركزية

0: الغازية الأمريكية أعلنت أنها أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية كذلك. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية ضد إيران رد متناسب وأنها استهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار بالقرب من مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني فقال من جانبه أن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه في منطقة يماني. وأضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت. وكانت وكالة مهر الإيرانية نقلت عن مصادر محلية قولها إن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن أسبابها لا تزال مجهولة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا الرد مهم جدا بعد إسقاط إيران مروحية أمريكية، ووصفه بأنه يأتي ضمن نهج الرد بالقوة، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وأنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. في الملف اللبناني، أبلغ الدفاع المدني في جنوب لبنان الجزيرة بسقوط 6 شهداء في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طير دبة في قضاء سور. وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بلدتي الغسانية وحومين الفوقة في قضاء صيدا وبلدة أنصارية جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والابتعاد مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر. هذا وكانت مراسلة الجزيرة أفادت بغارة إسرائيلية شنت على محيط مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور في جنوب لبنان. وقال حزب الله أنه قصف بصواريخ نوعية تجمعا لآليات وجنود للعدو الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر شقيف جنوبي لبنان. إذن نبدأ بشبكة مراسلينا من واشنطن. ينضم إلينا مراد هاشم من طهران، عدنان بوريني، وسينضم طبعا إلينا مراسلون آخرون، ولكن نبدأ معك مراد فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة ووصف الرد الأمريكي حتى الآن وما قابله من رد إيراني، تفضل.
1: مرحبا ليلى. في المجمل لا مؤشرات على أن هناك اتجاه لأي تصعيد أمريكي. إذا نظرنا إلى الردود الأمريكية فيما يتعلق بالرد الإيراني على الهجمات أو الضربات الأمريكية، هذه الردود جاءت في لسان أو بلسان مسؤولين أمريكيين لأكثر من وسيلة إعلام أمريكية، تشير إلى أن إيران استهدفت بمسيرات وصواريخ البحرين والكويت والأردن، ولكن هذه الهجمات جميعها تم اعتراضها ولم ينجم عنها أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، ما يعني أن واشنطن تضع الرد الإيراني أيضا في إطار محدود ومقبول على الأقل حتى الآن. كانت القيادة الأمريكية رسميا، القيادة المركزية الأمريكية رسميا أعلنت أن الرد الأمريكي أيضا انتهى، وذلك بعد 4 ساعات من الضربات في 3 موجات استهدفت بنية تحتية عسكرية إيرانية قريبة من مضيق هرمز، استهدفت تحديدا وفق بيان القيادة رادارات ومحطات توجيه وكذلك أنظمة دفاع جوي، وتمت الهجمات عبر طائرات تابعة لسلاح الجو وللبحرية الأمريكية وباستخدام ذخائر دقيقة. وجاءت هذه الهجمات بأمر من الرئيس ترامب كما تقول القيادة، وردا على العدوان الإيراني أيضا كما قالت في البيان بإسقاط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز كما هو معروف. حرصت واشنطن بشكل لافت على أن تؤكد أن الرد الأمريكي رد متناسب ورد محدود ودفاعي، وذلك في توجه واضح إلى عدم التأثير على المسار التفاوضي، وعلى أيضا عدم اتساع نطاق المواجهة مع إيران وبالتالي استئناف العملية العسكرية، ولا سيما أن مسؤول أمريكي كبير أيضا قال في مقابلة مع بوليتيكو من أن العملية العسكرية الحرب انتهت مع إيران، وأن المرحلة الحالية بعد تحقيق الأهداف العسكرية جميعها كما أشار هي مرحلة السلام ومرحلة المفاوضات. قال إن ما يحدث كما أشار في الساعات الماضية هو من قبيل العقبات، وأنه لن يؤثر على هذا المسار التفاوضي، مشيرا إلى أن هذه سلة وتلك سلة، أي أن ما يحدث من توترات من وقت لآخر أمر منفصل عن ما يجري من مفاوضات. وهو يقول
0: ورغم أن إذا سمحت لي مراد، رغم أن الخارجية الإيرانية كانت أعلنت قبل قليل في تصريحات لها أن واشنطن تضر بالواقع بالمسار الدبلوماسي عبر انتهاكاتها المتكررة كما وصفتها لوقف إطلاق النار وتغيير مواقفها.
1: فيما يتعلق بهذا الأمر، واشنطن وضعت إسقاط المروحية في إطار دفاعي، أي أن من بدأ هنا هو إيران، ولا سيما أن هذه المسألة نقشت في اجتماع في البيت الأبيض في غرفة العمليات، وعلى الأرجح حسم الأمر بالرد بعد كلمات من الرئيس كانت واضحة من أن الرد لابد أن يكون هناك رد، من الضروري أن يكون هناك رد، ورد قوي وأيضا رد مؤثر للغاية كما قال في منشور وفي تصريحات، ولكن حسم الأمر في الاجتماع بعد مناقشة تفصيلية لطبيعة ما دار وتفاصيل ما دار وملابسات ما دار عند إسقاط هذه المروحية الأمريكية والتي كان على متنها طيار وعسكري أمريكي آخر، تم إنقاذهما بعملية معقدة، بل إن نجاتهما كانت أيضا معجزة كما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي حسم الأمر باتجاه الرد كإجراء دفاعي، أي أن إيران بدأت فيما يتعلق بهذا التوتر أو هذه الجولة من الضربات المتبادلة. فيما يتعلق بالمفاوضات أيضا، واشنطن أدخل التعديلات بطلب من الرئيس دونالد ترامب لأنه يريد صفقة قوية. الرئيس ترامب وفي توجه دفاعي فيما يتعلق لمواجهة المنتقدين والذين يتخوفون من إبرام اتفاق شبيه بالذي أبرم في 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما، هو يؤكد أن الصفقة الحالية المطروحة على الطاولة والتي يتم التفاوض حولها صفقة قوية للغاية ولا تشبه الصفقة السابقة، وهو لذلك شدد بعض بنودها في الصياغات اللغوية على النحو الذي يقترب بهذه المذكرة التي يجري العمل عليها، أي مذكرة التفاهم، من خطوطه الحمراء، رغم أن المفاوضين الأمريكيين كانوا توصلوا إلى توافق على صيغة مع المفاوضين الإيرانيين، لكنه اختار التشدد في هذه اللغة من أجل أن يلبي هذه الخطوط، وعلى النحو الذي يجعل موقفه أكثر قوة، ولا سيما إزاء الناقدين من حزبه ليلى.
0: أشكرك مراد على هذه التفاصيل. عدنان، يعني هذا التغيير اعتبره الجانب الإيراني يعني في الواقع تغيير لقواعد اللعبة في هذه المرحلة، عندما كانت وافقت طهران على شيء وتطالب واشنطن بتغييره، هل من تفاصيل بهذا الشأن؟
2: تقول الخارجية الإيرانية أنه جزء مما يعيق العملية الدبلوماسية ليلى. تتحدث الخارجية الإيرانية بتصريحات ربما نضعها في خانة محاولة إيرانية لإيقاف ما يوصف هنا أو بالنسبة للبعض بأنها محاولة أمريكية للتطبيع مع حالة القصف أو الاستهداف العسكري بتزامن مع المفاوضات، بالإضافة تطبيع أمريكي مع فكرة تغيير المقترحات والمسارات بشكل دائم، وهو ما تعتبره الخارجية الإيرانية في بيانها بأنه مضر بالعملية الدبلوماسية، كما تضع ما تصفه بالانتهاكات الأمريكية المستمرة واللجوء إلى القوة التي وصفتها بغير القانونية بأنها كلها مضرة بالعملية الدبلوماسية، وتضيف بأن استهداف إسرائيل المتكرر للأراضي اللبنانية هو أيضا عمليا يعيق محاولة إسرائيلية لعرقلة المسار الدبلوماسي.

0: دبلوماسي. تقول الخارجية الإيرانية إن العملية الدبلوماسية تتطلب توفير حد أدنى عمليا من الظروف المواتية. هذا الموقف من الخارجية الإيرانية يرافقه بطبيعة الحال موقف عسكري هنا في إيران يفرض معادلة الرد المباشر لمنع محاولة التطبيع كما يصفها البعض مع هذا الوضع. وبالتالي طهران تقول بأنها معنية بهذه العملية الدبلوماسية وباستمرارها وبأنها مستمرة وبأن العمل على التفاوض بخصوص التفاصيل الدقيقة في بشأن مذكرة التفاهم مستمر. ولكن التغيير الأمريكي الذي طرأ بحسب معلومات على مذكرة التفاهم هو مرفوض بالمطلق بالنسبة لطهران. طهران تحافظ على فكرة الخطوط الحمراء الأساسية فيما يتعلق بهذه البنود، سواء عندما نتحدث عن مضيق هرمز والمطلب الإيراني بتحقيق الإدارة الإيرانية للمضيق وتحديد المسارات ومنع السفن المعادية والرسوم رسوم الخدمات، بالإضافة إلى تفتيش السفن التي يشتبه بها، هذه النقطة الأساسية، وأيضا قضية الأصول الإيرانية المجمدة وضرورة الإفراج عنها باعتبارها حق إيراني وأموال إيرانية محتجزة ينبغي الإفراج عنها، بالإضافة إلى قضية وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره مطلب أساسي ومركزي وهو جزء عمليا من وقف الحرب كبند أول في مذكرة التفاهم التي أيضا يتم العمل على صياغتها. وهذه النقاط هي عمليا خطوط حمراء تعتبرها طهران حضرتها يفترض بردها الذي وضع على طاولة المرشد، ولا يعلم حقيقة ما إن كان هذا الرد سلم للوزير الباكستاني الذي غادر طهران بعد زيارته وحمله رسالة مهمة. ولكن هذا لا ينفي أنه كانت هناك أخبار إيجابية تتحدث عن قبول على أطراف لتقديم تنازلات سواء واشنطن أو طهران فيما يتعلق بهذه المسودة، بالإضافة إلى مقترحات لا يعلم تحديدا ما طرأ عليها بخصوص تحديدا قضية الأموال المجمدة. الآن نحن بعد تبعات التصعيد الذي شهدناه بالأمس، هذا التصعيد عمليا انتهى وحصر في نطاق العمليات المتكررة في نطاق مضيق هرمز. طهران أبدت موقفها بوضوح بشأن استهداف المروحية الأمريكية وقالت بأن هذه المروحية لم تستهدف إيرانيا، وقالت بأن القوات الأمريكية المتواجدة قرب الأراضي الإيرانية عمليا هي معرضة للخطر بحكم قربها من الأراضي الإيرانية في منطقة عمليات، وبأنها عليها أن تنسحب من تلك المناطق، وبأن هذا الموقف الإيراني واضح من هذه النقطة ولا تراجع عنه.
1: شكرا جزيلا عدنان على هذه التفاصيل وهذه الموجة من التصعيد الجديدة المحدودة بين إيران والولايات المتحدة عقب إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز، أدت إلى شن الولايات المتحدة هجمات على مواقع إيرانية مختلفة، وبدورها ردت إيران باستهداف مواقع إيرانية في المنطقة. المزيد من التفصيل في التقرير التالي لرانيا حلمي.
2: في غضون ساعات قليلة ردت الولايات المتحدة بسرعة على إيران بعد اتهامها بإسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز في حادث يعتبر من أكبر المواجهات المسلحة بين الطرفين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. فنفذت مقاتلات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية وعلى مدى ساعات موجة غارات استهدفت وفق القيادة المركزية الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادارات المراقبة قرب مضيق هرمز مستخدمة ذخائر دقيقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران. جاء ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي أن الرد على إسقاط إيران للمروحية الأمريكية يجب أن يكون قوياً. وكانت القيادة المركزية أعلنت قبل تنفيذ الغارات أن بحريتها أنقذت 2 من أفراد طاقم مروحية الأباتشي التي أسقطت قرب ساحل سلطنة عمان أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية. وفي إيران ذكرت وسائل إعلام رسمية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية في مضيق هرمز تعرضتا للهجوم، كما أفاد سكان ومصادر محلية بسماع انفجارات في بندر عباس وفي محيط مقاطعة جاسك قرب مدخل مضيق هرمز. من جهته أعلن حرس الثوري أنه رد على الهجمات الأمريكية بتدمير 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة. المنطقة، منها 4 أهداف تتضمن حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب، بينما أعلنت السلطات في كل من الكويت والبحرين والأردن أنها اعترضت وأسقطت صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران.
1: وسط كل هذا نحاول أن نفهم من يمسك بزمام الأمور في واشنطن وفي طهران كذلك. ويسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. إذن باتريك مارا، إذا أردنا أن ننظر لاستحقاق معين يتعلق باحتفال أمريكي بمرور 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة وعلى الأبواب 4 يوليو، وهناك موضوع آخر لا يمكن الاستهانة به وهو موضوع كأس العالم. إلى أي درجة الرئيس ترامب حريص على أن ينجز الاتفاق بوقت يسمح له فعلا بالاحتفال كما يريد؟
3: الرئيس ترامب يكترث فعلا لكل من كأس العالم واحتفال 250 عام للولايات المتحدة، وهو سيتحدث ببضعة فعاليات، ولكن الوصول إلى هذه الفعالية سيحصل في 4 يوليو، حيث أن الولايات المتحدة ستحتفل باستقبالها، ومن ثم ستمر الفعاليات الأخرى، وهذه لحظة ستكون مهمة جدا في تاريخ الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يكترث فعلا لهذه المسألة، وأعتقد أنه سيكون من الجيد بالنسبة له أن يتمكن من القول أننا وصلنا على الأقل إلى اتفاق أولي.
1: في الميدان الوضع مختلف، يعني عندما نشاهد صور مثل هذه من مجدل زون في صور واستهدافات إسرائيلية متتالية لمناطق مختلفة في صور، ولكن هذه آخرها، إذا منطقة مجدل زون تتعرض للقصف، وهذه صور مباشرة من هناك. طبعا لا يمكن أن نقرأ أو أن نتابع هذه الصور في معزل عن المسار التفاوضي الذي نتحدث عنه، خصوصا مع حرص إيران على ربط الساحات. دكتور صدقيان، كنا نتحدث قبل قليل إذن عن أهمية إنجاز الاتفاق من جانب الإدارة الأمريكية ومن ترامب تحديدا الذي يبحث عن سردية نصر، وربما لا يدرك هذا أكثر من طهران نفسها. إلى أي حد يعني تحاول طهران ربما كسر الطريق أو عليه وعرقلت مثل هذا الإنجاز؟
4: في مثل هذه الاشتباكات المحدودة وفي حالة مفاوضات، هناك نظرية أو استراتيجية كلاسيكية موجودة في الحروب وفي المفاوضات، يريد المفاوض أن يقول بأنني مستعد للتصعيد وأنت تتنازل أو تنازل أنت، وبالتالي الجانب الأمريكي فعلا الآن يريد من الجانب الإيراني أن يتنازل، لأن الرئيس الأمريكي مضغوط جدا لاعتبارات كثيرة، لاعتبارات حالية موجودة، كأس العالم يفتتح يوم غد الأربعاء، هناك مشاكل داخلية تتعلق بالتضخم، بالارتفاع أسعار البنزين، في الضغوط الدولية،
1: ولكن أيضا كما قال باتريك مارا يعني في 4 يوليو الاحتفال بمرور 250 سنة على تأسيسه، هذا ربما في العرف الأمريكي ربما من أهم التواريخ والذي يحسب لها حساب في الداخل الأمريكي.
4: بالتأكيد، ولا ننسى بأن هناك الانتخابات النصفية، هناك كثير من الجمهوريين بدأوا ينحازون للديمقراطيين في انتقادهم
1: لسياسة. وهل هذه ورقة برأيك أنت دكتور صدقيان تستعملها طهران الآن؟
4: أنا أعتقد بأن مثل هذه الأمور، يعني أولا طهران تراقب المواقف السياسية بشكل دقيق جدا وتحسب لهذه الأمور، عودتنا سابقا أيضا تدرس مثل هذه العمليات العوامل التي تستطيع أن تؤثر على القرار لأمريكا، وبالتالي هذه أوراق تمسك بها طهران. والرئيس ترامب مثل هذه العوامل تدفعه إلى الضغط أكثر على الجانب الإيراني من أجل تقديم تنازلات أو التوقيع بشكل سريع على الاتفاق

0: الاتفاق لفتح مضيق هرمز، على أقل تقدير عندما يدخل الرئيس ترامب للأجواء الانتقابية النصفية هو يقول بأني حققت شيء، فتحت المضيق. الآن هو لا يقول بأنه هو الذي سكر المضيق، يقول بأني فتحت المضيق. وبالتالي بالنسبة له أعتقد بأن هناك الكثير من العوامل التي تعطيه بيدي يستطيع توظيفها من أجل التأكيد للداخل الأمريكي وللخارج الأمريكي أنه هو يعمل من أجل السلام وتحقيق التسويات والانفتاح نحو الاتفاق مع إيران.
1: في الداخل الأمريكي باتريك مارا، إلى أي حد تصح هذه الإحصاءات عن انخفاض شعبية الرئيس لدرجة، ونعرف قيمة مثلا دورة مثل كرة السلة والطريقة التي استقبل بها الاستهجان، صيحات الاستهجان، هل هذا له تأثير فعلي؟ وإلى أي حد يرتبط بالحرب مع إيران؟
2: ليس من غير المعتاد لرئيس أمريكي في هذه المرحلة من عهدته أن يواجه هذه الأرقام التي لم تعد جيدة جدا في الاستطلاعات السياسية، وفيما يتعلق بصيحات الاستهجان التي واجهها خلال المباراة. هذا الأمر أيضا شائع لرؤساء أمريكي، هذا حصل مع بايدن ومع أوباما ومع جورج دبليو بوش، وإذا السياسة الأمريكية.
1: ولكن سيد مارا، مع شخصية ترامب تحديدا والتي تختلف عن الرؤساء السابقين، مثل هذا المشهد إلى أي حد يمكن أن يؤثر على الطريقة التي يقدم بها نفسه للمواطن الأمريكي؟
2: من الواضح أن الرئيس ترامب مختلف من ناحية شخصيته واللغة التي يستخدمها وكيف يتفاعل مع الأشخاص. هو يختلف كثيرا عن الرؤساء السابقين الذين ظهروا في وسائل الإعلام. ولكن المشكلة الأخرى هي أن هنالك مشاعر قوية من جانب الشعب الأمريكي تجاه الرئيس ترامب، ووسائل التواصل الاجتماعي قد زادت من هذه المشاعر، ولذلك ربما قد ترون مثلا امرأة في ألاباما تدلي بتعليقات إيجابية بشأن الرئيس ترامب، وتكون هذه التعليقات عادة إيجابية جدا بشكل مفرط، ولكن قد ترون شخص آخر في آيوا قريب لكم قد يقول أن الرئيس ترامب لا يقوم بأي شيء صائب. وإذا هنالك آراء مختلفة، والسياسة الأمريكية باتت من بين الرياضات الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، وهو من بين الشخصيات الأكثر شعبية في هذا المجال.
1: ولكن إذا أردنا أن نضع الجانب الرياضي جانبا، هناك شيء يعني لافت في هذه الجولة من التصعيد دكتور صدقيان، وهو يعني الحديث عن المصداقية. يعني لطالما لما قال طهران أن ترامب ليس لديه مصداقية، كل ما يقوله كذبة. الآن إيران تضع نفسها في موقف تعلن فيه أن هناك أضرار تحققت من خلال الرد الأخير، بينما كل الأطراف المعنية تنفي ذلك. إلى أي درجة هذا أيضا يؤثر على مصداقيته؟ ولماذا تغامر أصلا إذا كان هذا أمر يمكن أن يفسر بكل بساطة ويدحض بكل بساطة؟
0: إيران تقول لديها استراتيجية الآن، تقول بأن أي هجوم أمريكي إيران سوف ترد عليه على المصالح الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة. وبالتالي الآن الاستهدافات هل هي يعني تحقق أهدافها؟ المهم إيران يجب عليها أن ترد. هذه هي الاستراتيجية الإيرانية التي وضعتها. لكن في الجانب المقابل، الجانب الأمريكي، يعني هذه المصداقية، يعني دعينا نشير إلى استطلاعات الرأي التي تقوم بها الفاكس نيوز، ولا أقول CNN. الفاكس نيوز تقول بأن هناك أربعة، يعني الأسبوع الماضي كان 64% يعارضون الحرب على إيران.
1: ولكن دكتور صدقيان، أريد فقط يعني لا أريد أن يعني أبدو كمن يصب الزيت على النار، ولكن في الواقع في الولايات المتحدة هناك استطلاعات رأي يمكن الرجوع إليها، ولكن في دولة مثل إيران لا يمكن معرفة ما يقوله الشارع فعليا، ونستمع فقط إلى رواية رسمية تسوق أن الأمور تحت السيطرة وأن يعني كل شيء يمضي وفق المخطط.
0: كان بودي أن أستطيع أن أفتح الفيديو وأريكي في كل يوم لليلة 100 في كل ليلة يتجمع المواطنون في كل الساحات والميادين في العاصمة الإيرانية طهران وبقية المدن من أجل دعم النظام السياسي في إيران ودعم القوات المسلحة من أجل مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وبالتالي الإيرانيون وقفوا بصمود منقطع لافت، يعني حتى أن هناك الكثير من المنتقدين للسياسة الإيرانية
1: في الداخل. ولكن دكتور أنت وأنا نعرف يعني وكل الناس تعرف أن الأمر هكذا، يعني هناك جانب وطني وحس وطني عندما يستهدفه، ولكن عندما يأتي الأمر لدرجة أن الإنسان يكون جائع وغير قادر على توفير حياة كريمة يتغير الأمر.
0: هذا صحيح، أنا لا أقول بأنه لا توجد مشاكل في الشارع الإيراني وفي العائلة الإيرانية، لكن بالتأكيد ما قاله الرئيس ترامب من أنه يريد أن يحطم الحضارة الفارسية، وقال نتنياهو بأنه يريد أن يقسم إيران، هذا دفع الإيرانيين بمختلف توجهاتهم السياسية من أجل الوقوف مع الجيش ومع الحرس الثوري من أجل المحافظة على الحضارة الفارسية والمحافظة على السيادة والأرض الإيرانية، لأن تقسيم إيران شيء مزعج جدا للإيرانيين، لأنه سابقا اقتطعت منهم أراضي مثل أفغانستان، تركمانستان، هذا الساحل أو هذا الشريط من آسيا الوسطى اقتطع من إيران. الآن عندما يسمعون بأن إيران تريد أن تجزأ شيء مهول بالنسبة لهم، ولذلك أقول ليلى هناك تماسك شعبي في غاية الأهمية على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، لكنهم يريدون المحافظة وينزلون إلى الساحات والشوارع ليليا. يعني
1: والسؤال هل يمكن أن يصمد وإلى متى؟ طبعا هذا يبقى سؤال معلق. أشكركما دكتور صدقيان، أشكرك باتريك مارا، وننتقل الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت وهذه النافذة مع حسن جمول. تفضل حسن.
3: شكرا لك ليلى، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. باهتمام بالغ تابعت الأوساط السياسية والشعبية في لبنان هنا مجريات الأحداث التي وقعت ليلة أمس في الخليج، نظرا لما يمكن أن تنعكس على الساحة اللبنانية، هذه الساحة التي ارتبطت ميدانيا بتلك المواجهة، خصوصا بعد واقعة قصف إسرائيل للضاحية والتبادل الصاروخي الإيراني الإسرائيلي الذي أعقبها. جنوبا استمرت الجبهة على حالها، غارات إسرائيلية وقصفا وإنذارات وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، مع تسجيل عملية توغل إسرائيلية صباح اليوم في منطقة كفر شوبة وخطف مواطنين. من هنا نبدأ مع مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار من مرجعيون وآخر التطورات الميدانية من هذا الحدث. نبدأ معك كارمن.
4: حسن، كفر شوبة بلدة تقع عند الحدود الجنوبية للبنان، وإسرائيل تحتل مرتفعاتها ولها أيضا مواقع متاخمة لهذه البلدة، ومنها تسللت إلى بلدة كفر شوبة، اختطفت مواطنين لبنانيين كانا أحدهما عضو في السلطات المحلية لبلدة كفر شوبة. وننتظر ما الذي سيحصل، خاصة أن هذا الأمر جرى في القطاع الشرقي من جنوب لبنان أكثر من مرة، كانت تقوم هذه القوات بإخلاء سبيل هؤلاء وفي كثير من الأحيان تبقي عليهم ولا يعرف مصيرهم. ننتظر ما الذي ستؤول إليه أوضاع هذين الشخصين، خاصة مع تدخل رئيس البلدية في بلدة كفر شوبة. ولكن التوغلات الإسرائيلية هي مستمرة في جنوب لبنان، تدخل إلى هذه الأراضي وتقوم باختطاف المواطنين.
3: وأنت تتحدثين عن القطاع الشرقي، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية تحديدا عمليات القصف والغارات في مناطق القطاع الشرقي، ما الذي أو أبرز ما سجل على ذا صعيد.
4: حقيقة كانت هناك غارة من مسيرة على بلدة الريحان في قضاء جزين، هذا القضاء الذي يستهدف بشكل مكثف ومتكرر يوم أمس كان

0: كانت هناك غارات باتجاه جبل صافي باتجاه سجد أيضا. استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية هذه المنطقة بالغارات، ولكنها أيضا لا تقتصر على هنا هذه المنطقة، وتصل حتى النبطية، قضاء النبطية في عين الاستهدافات فجر هذا اليوم. وفي الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم كانت هناك سلسلة غارات على بلدة كفر رومان، كما أن مدينة النبطية استهدفت ليلة أمس بخمس غارات نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الغارات كانت بهذا الاتجاه. والغارات لا تتوقف على القطاع الشرقي، أيضا برعشيد في بنت جبيل كانت قد استهدفت بسلسلة غارات منذ صبيحة هذا اليوم وامتدت إلى قطاعات أخرى.
1: طيب بالنسبة للقطاعات الأخرى وتحديدا في منطقة صور القطاع الغربي، كانت آخر حصيلة بحسب المعلومات في بلدة طير دبة نتيجة غارات إسرائيلية ستة شهداء، ماذا عن منطقة صور، عن طير دبة، وأيضا عن الإنذارات التي ما تزال توجهها قوات الاحتلال للقرى والمدن والبلدات الجنوبية؟
0: حسن، الغارات على صور على المدينة ومحيطها لا تتوقف، بالإضافة إلى طير دبة التي تقع في قضاء صور. قبل قليل كانت هناك غارة على المنصوري، غارة على مخيم البص للاجئين الفلسطينيين، على المساكن التي أيضا جرت فيها يوم أمس مجزرة. ويضاف هذه الحصيلة الأولية التي تحدث عنها الدفاع المدني إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء القصف على مدينة صور و محيطها أيضا، وأيضا جراء التهديدات لمدينة صور ومحيطها، فضلا عن تهديدات إضافية أطلقت باتجاه أنصاري وباتجاه حمين الفوقة في النبطية، وأيضا بلدة الغسانية في قضاء صيدا. إذن بلدتان في قضاء صيدا هددتا اليوم، بالإضافة إلى تهديد باتجاه النبطية، وهذه التهديدات المكثفة باتجاه الغسانية التي أيضا بدورها استهدفت، وأنصاري أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات على تلك المنطقة تدلل على توسيع رقعة السيطرة النارية بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: طيب ماذا عما يعلنه حزب الله إزاء كل هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية؟ ما الذي يعلنه عن عملياته على طول الحدود؟
0: على طول الحدود يمكن الحديث عن ثلاثة محاور في جنوب لبنان. محور النبطي ما زال يتصدر عمليات حزب الله، نتحدث عن استهدافات لآليات وجنود إسرائيليين، أكان في يحمر أو زوتر الشرقية، في يحمر شقيف أو زوتر الشرقية أو قلعة شقيف التاريخية. أيضا كانت هناك عمليات واستهداف لآلية إسرائيلية في مدينة الخيام المتاخمة لنا. محور القنطرة تجدد هذا لناحية شرقي البلاد ومحور النبطي. محور القطاع الأوسط، حزب الله يعلن عن استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم، عن إرشاف والقوزة. هذا المحور إن كان يخبو أحيانا ولكنه يستعر، وحزب الله معني باستهداف هذه القوات في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك يمكن القول إن محور القطاع الغربي، سلسلة العمليات التي تحدث عنها حزب الله، كانت تصدي لمحاولات التقدم الإسرائيلية المتجددة باتجاه بيوت الصياد، استهداف المواقع الإسرائيلية والمقرات القيادية المستحدثة أكان في البياضة أو الناقورة، خاصة موقع أيضا الناقورة البحري، يدلل على أن الصد الذي أعلن عنه حزب الله صبيحة يوم أمس باتجاه بيوت الصياد أعقبه سلسلة عمليات للإمداد اللوجستي من ناحية الناقورة ومن ناحية البياضة في تلك المنطقة. حسن،
1: شكرا لك كارمن جو خدار، حدثنا من مرج عيون في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت في استديو التغطية الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والبحث السياسي، والدكتور وسام نصيف أيضا الأكاديمي والبحث السياسي. وقبل أن نبدأ بالنقاش نشير إلى أن المسيرات الإسرائيلية تجوب سماء بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض جدا ولافت منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور فادي، كيف يمكن أن ينعكس ما حصل في الخليج أمس من مواجهة

0: إيرانية أمريكية على الساحة اللبنانية، على الساحة الميدانية في لبنان، والمرتبطة على ما يبدو أصبحت بشكل وثيق مع تلك الجبهة.
1: تحية لك أستاذ حسن وللضيف والمشاهدين. لا شك الساحتان مرتبطتان يعني ببعضهما البعض. أعتقد أنه ما حدث في الخليج، المسيرة التي قصفت أو يعني أسقطت هليكوبتر أباتشي أمريكية والرد الأمريكي، بالأساس هو ما فعلته إيران هو جزء مما قام به هنا في لبنان بإطلاق الصواريخ ردا على قصف الضاحية. إيران تحاول تثبيت معادلة تناسبها، لتظهر من جهة أن هي لا تترك حلفائها هنا في لبنان حزب الله، اثنين أنه هي لا تزال جاهزة، لديها الجهوزية العسكرية في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف الانتقال مجددا إلى الأعمال العسكرية. انعكاسها هنا يعني بهذا الشكل هي مرتبطة، لكن لا أعتقد أن هناك انعكاس مباشر على مجريات الأحداث أو العمليات العسكرية هنا، لأن إسرائيل مستمرة في الجنوب، في الاعتداءات في الجنوب، في التقدم حتى في الجنوب، وكما ذكرت المسيرات فوق بيروت، فوق الضاحية، وربما تبحث عن هدف ما ستقصفه في لحظة هي تختارها. وبالتالي لا أعتقد أن إيران سوف ما تقوم به من محاولات لفرض معادلات تناسبها ستنجح به.
0: ما رأيك بذلك دكتور وسام؟
2: أنا أعتقد أن ما تفعله الجمهورية الإسلامية الآن هو تثبيت سطوتها العسكرية، باعتبار أن وهذا تستفيد منه بشقين، الشق الأول له علاقة بالمفاوضات، والشق الثاني له علاقة بتثبيت قواعد النار الموجودة في المنطقة. باعتبار أن الأمريكي يضغط بالمعنى العسكري، سواء بالتعدي على الإيرانيين أو بالحصار الذي هو عملية عسكرية بالنهاية، كما يحاول الإسرائيلي حينما يكون هناك ضغط شديد عليه في الميدان، ما ينعكس على الداخل في المستوطنات وفي الحياة السياسية، يحاول الهروب إلى قصف الضاحية التي الكل يعلم أن قصفها لم يعد يمثل سوى يعني باللبناني فشت خلق لا أكثر ولا أقل، ومحاولة طمأنة وهذا لا ينعكس بالميدان بالمناسبة الإسرائيلي. يعني إيران بردها على الإسرائيلي ردا على قصف الضاحية تثبت قواعد جديدة أنها جاهزة إلى جانب حلفائها، وهذا الرد يميزه أمران. الأمر الأول هو قصف ابتدائي وليس رد فعل، والمسألة الثانية باعتباره ردا على استهداف حلفائها أو أحد حلفائها وليس على استهداف أراضيها، هذا لناحية لبنان. ولناحية إيران ما حصل بعد الطائرة، قام الأمريكيون بقصف على إيران، وقامت إيران لتثبت نفس ما ثبتته في لبنان، طيب، أن الضربة الأخيرة ستكون
0: تثبيت معادلات، مع الإشارة إلى أن المعادلة الميدانية في الجنوب ما زالت على حالها. قصف إسرائيلي، نشاهد الآن أثار قصف إسرائيلي في منطقة صور، هذه المنطقة التي تشهد قصفا مكثفا، أكان على مستوى القرى أو حتى المساكن المحيطة بمدينة صور. وكما ذكرت قبل قليل كارمن جو خدار، هناك 6 شهداء في بلدة طيردبة غير البعيدة عن مدينة صور. دكتور فادي، المعادلات التي تحاول إسرائيل أن تثبتها، أو بالأحرى أن تثبتها إيران وترفضها إسرائيل، هل يمكن أن تنجح في وضع حد مثلا للاستهدافات، بحيث تصبح الاستهدافات الإسرائيلية محددة وذات مغزى عسكري فقط؟
1: أنا لا أعتقد ذلك لسببان. أولا أنه ميزان القوى العسكري بطبيعة الحال هو لصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هنا إسرائيل. اثنين، لأنه في يعني ما فرض على نتنياهو اليوم من قبل ترامب لن يستمر. يعني ترامب فرض على نتنياهو أن لا يرد أو أن يكون الرد محدودا، وهو طلب منه أن لا يستهدف بيروت والضاحية، هذا لن يستمر في حال توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق، لأنه أصبح واضح أن ترامب يريد التهدئة للوصول إلى اتفاق. ولكن السبب الأول هو الأساسي، أنه إيران ليس بمقدورها عسكريا اليوم فرض معادلات. إيران مهزومة عسكريا لا شك، هي تملك أوراق، لا تزال تملك أوراق ماضي كرمز بشكل أساسي.
0: نحن نسأل عن معادلات لبنان، لا نتحدث عن معادلات الخليج.
1: بمعادلات لبنان، هي حزب الله ضعف جدا، يعني شفنا تقهقر حزب الله في الجنوب، النزوح الذي يضغط على حزب الله، بيئة

0: حزب الله النزوح لديها على مستوى المواجهات العسكرية. لا يمكن أن يدعي حزب الله أنه هو يواجه إسرائيل في حافه في ظل هذا التقهقر الكبير. يعني هو يطلق 10 صواريخ هي تقوم ب10 غارات، وفي كل غارة تطلق عشرات الصواريخ. فبالتالي هذا لا، وإضافة إلى الاحتلال الخط الأصفر اليوم نبطية مهددة، اليوم بالأمس كان هناك تهجير من مدينة صور، هذا كبير جدا. ولكن إيران لا يمكن لها أيضا دعم حزب الله. إيران للمرة الأولى تتدخل لدعم حزب الله، وأعتقد أنه لن تتكرر هذه المسألة، وهنا ليس لدعم حزب الله، لأنه إيران
1: لماذا لن تتكرر؟
0: لأنه ليس بإمكانها أن تقوم بمقامات به منذ يومين في أن تكرر هذا العمل العسكري وتطلق صواريخ. أمريكا لن تسمح بذلك، ولأنه أيضا سيدي اليوم إيران تستعمل ساحة حزب الله للمفاوضة في إسلام أباد وليس لدعم حزب الله. لو كانت تريد دعم حزب الله كان لدعمته منذ العام 2024 عندما اغتيل السيد حسن نصر الله، عندما دمر حزب الله فعليا. هي لم تقم بذلك، نعت بنفسها عن ذلك. اليوم تستعمله فقط لأنه ورقة.
1: دكتور وسام، تريد إيران تثبيت معادلات، لكن هل استطاعت؟ يعني ما حصل بعد قصف الضاحية ومن ثم الذي شهدناه في الخليج، هل هذا يدل على أن موضوع قصف الضاحية يمكن أن يتكرر وبالتالي تكسر إسرائيل تلك المعادلة التي تحاول إيران تثبيتها؟
2: أنا أتوقع أن الإسرائيلي سيعاود قصف الضاحية بمعرفتي بالسلوك الإسرائيلي وبمراقبة للسياقات الإسرائيلية، وأعتقد أيضا أن إيران ستعاود الرد ويمكن بطريقة أقصى. ولكن من المناسب اليوم ذكر مسألة أيضا، أنه في مثل هذا اليوم من 44 عاما خلال 4 أيام دخلت إسرائيل إلى هنا إلى بيروت، واليوم بعد أكثر من 3 أشهر إسرائيل لم تستطع أن تدخل إلى قرية دبين التي تبعد 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر عن الحدود. ما تقوم به المقاومة في جنوب لبنان هو واجب أي مقاومة، وهو بالنتيجة سيؤدي كما أي مقاومة بالتراكم سيؤدي إلى إيلام العدو بما يوصله لمرحلة غير قادر على البقاء في جنوب لبنان والانسحاب. وهذا خبرناه أكثر من مرة، عام 85 حصل ذلك، عام 2000 حصل ذلك، بعد عام 2006 حصل ذلك. فبناء عليه لا يمكن الحكم على المشهد الجنوبي كنتيجة للحرب ونحن في خضم الحرب بجزئية. يعني الإسرائيلي حاول 45 يوم أن يدخل إلى مدينة بنت جبيل ويحسم معركة بنت جبيل ولم يقدر على ذلك، وما حصل أنه دخل إلى بنت جبيل في وقف إطلاق النار وليس أثناء النار. يعني ما أريد أن أقوله أن ما تقوم به المقاومة في الميدان يضع حدا كبيرا للإسرائيلي، يؤلم الإسرائيلي، يجعل الإسرائيلي غير قادر على البقاء. اليوم التعليمات العسكرية الإسرائيلية تحظر على الإسرائيليين البقاء حتى أو المبيت
1: ولكن
2: في مدرعاتهم،
1: لكن هذا لا يؤدي إلى تراجع الإسرائيلي. يعني عمليا ما زالت إسرائيل تتحدث عن أنها تحاول التقدم، التوسع، الاحتلال، ترفض وقف إطلاق النار. لو كانت إسرائيل بهذه الحالة التي تشير إليها على الأقل لكانت تجاوبت مع متطلبات وقف إطلاق النار.
2: هذا ليس لأن المقاومة غير قادرة، وإنما لأن إسرائيل تغيرت. الإسرائيليون يتحدثون عن إسرائيل الكبرى، حتما لن يتراجعوا. لا يمكن لإسرائيل أن تتراجع سوى إذا تضافرت جهود كل الحركات والقوى والدول التي في المنطقة، التي يتحدث نتنياهو عن إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى يعني جزء من الكويت، من السعودية، من تركيا، من العراق، من لبنان، سوريا، فلسطين بكلها. يعني الإشكالية في الإسرائيلي وليس في المقاومة. المقاومة تقوم وتؤدي الدور على أكمل ما يكون. نعم. وبالتالي استمرار الإسرائيلي بهذا حسنا، ما هو الخيار المقابل؟ الخيار المقابل أن تتراجع المقاومة. ستصل إسرائيل إلى بيروت بأربعين يوما بدل 4 أيام.
1: هذا السؤال. طيب هذا هو الواقع الذي يرسمه الدكتور وسام، وليس هناك خيار آخر؟ أي خيار آخر سيؤدي إلى أن نشاهد، ليس نسمع المسيرات بالسماء، بل نشاهد الجنود الإسرائيليين في بيروت؟
0: هل تريد إسرائيل اجتياح بيروت، اجتياح لبنان مجددا؟ أنا لا أعتقد ذلك. اليوم ما تريده إسرائيل خاصة بعد 7 أكتوبر طوفان الأقصى هي إبعاد الخطر عن حدودها بخلق مناطق أمنية، وهذا ثبتته يعني بلورته هذه الخطة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتبنتها الحكومة الإسرائيلية وستتبناها أي حكومة مقبلة في إسرائيل. وبالتالي اليوم إسرائيل ليست بوارد اجتياح لبنان، وهي واضح أنه هي لا تجتاح، هي تريد إبعاد الخطر عن حدودها. مسألة سلاح حزب الله،
1: ما الذي يجعلك مطمئنا تطمئن أن إسرائيل لن توسع إلى حدود الزهراني ثم الأولي ثم بيروت؟ يعني أنت في بيروت وتسمع الكلام وتوقعات الكثيرين أن إسرائيل ستتقدم وربما تصل إلى أبعد بكثير مما هي عليه الآن.
0: سيدي، بالنسبة لإسرائيل لديها هدفان اليوم في لبنان.
1: نعم.
0: إبعاد خطر حزب الله عن حدودها الشمالية، واحد. اثنين، إبعاد خطر إنهاء

0: الأصفر ربما تتقدم أكثر فأكثر في حال ارتأى ذلك، يعني في حال يعني العملية على المستوى العسكري ارتأى ذلك. أما بالنسبة لإنهاء مسألة سلاح حزب الله، اليوم تقوم بها من خلال مفاوضات مع لبنان، من خلال أيضا الأمريكيين يدخلون على الخط، وهي هنا يجب التنويه. أنا لا أقول أنه هي تطلب من الدولة اللبنانية إنهاء سلاح حزب الله، لأنه يجب التذكير مطلب حصر سلاح بيد الدولة قبل إسرائيل وقبل أمريكا، هذا مطلب غالبية من اللبنانيين. ولكن يوم المقاومة يقول الدكتور بسام أنه المقاومة تقوم بواجب أخي، بالاتكال على ماذا؟ يعني حتى الحرس الثوري الذي قال أنه أي اعتداء على الجنوب سيكون له رد لا يطبق اليوم. بالأمس قصف هجرت سور النبطية، هناك قصف يومي ومهددة المدينة. أين هو الحرس الثوري ليدافع ليدعم الجنوب؟ يدعم المقاومة، ما يسميه المقاومة في الجنوب، لماذا لم يقم بذلك منذ 2 أذار؟
1: أين هو الحرس الثوري الذي ربط الجنوب؟
2: سأجيب. أولا موضوع إسرائيل، إسرائيل عام 82 لم يكن هدفها الدخول إلى بيروت، وهذا معلوم في وثائق الإسرائيليين، ولكن أكملوا إلى بيروت وبقيوا في بيروت بالرغم من ترحيل 15,000
1: قد يتكرر السيناريو؟
2: حتما تتكرر النية، ولكن لن يتكرر السيناريو. اثنان، إسرائيل في سوريا على فرض أن لبنان يوجد خطر في سوريا، ما هو الخطر؟ لماذا دخلت إسرائيل 600 كيلومتر مربع في البر؟ يعني هذه الطمأنينة التي موجودة لدى الدكتور مستغربة نوعا ما كلبناني، باعتبار أنه نحن يعني ذقنا الأمرين الإسرائيلي. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للخط الأصفر، لو أن الخط الأصفر فعال كان ليمنع المسيرات، كان ليمنع الصواريخ من الدخول إلى شمال فلسطين، كان ليمنع شخص بقرار فردي البارحة أن يدخل ويتجاوز الحدود إلى فلسطين. يعني ماذا لو قررت المقاومة التي هي بتجهيزاتها وتكتيكاتها إلى آخره أن تفعل هذا النوع من الاختراقات إذا كان شخص كما يقال مدني بانطلاق نفسه وصل إلى هذه المسألة؟ يعني كل ما تقوله إسرائيل سقط فعليا. هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للحرس الثوري أو بالنسبة للجمهورية الإسلامية، فرضت مقابل مضيق هرمز وهو أهم ما تملك من بعد هذه الحرب أن لا يفتح إلا حينما يضغط ترامب على نتنياهو لوقف إطلاق النار، وهذا ما حصل. حينما تفلت نتنياهو من هذا الفرض كان هذا كان نتيجة ليس إيران، وإنما نتيجة السلطة اللبنانية والتواطؤ الأمريكي. وحينما أتت إيران لتثبت معادلة جديدة، بدأت الآن المعادلة من الضاحية، من غير المعلوم أن تصبح هذه نقطة ارتكاز وأن تتطور إلى ما أكثر من ذلك. بالنهاية الجمهورية الإسلامية قدراتها محدودة، لا أحد يدعي أنها.
1: سألك عن موضوع الجنوب،
2: ما هذا ما أقوله.
1: نعم.
2: وضعت المعادلة بيروت مقابل الشمال، أو الضاحية مقابل الشمال. يمكن أن يكون هذا نقطة ارتكاز، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الحدود، القوة والقدرة الإيرانية لها حدود، لو كانت هي أقدر من ذلك كانت فكت الحصار عن نفسها. يعني فعليا يجب أن نكون واقعيين كلبنانيين، وحينما نؤشر على المجازر التي تقوم بها إسرائيل في لبنان فلنأتي إلى السبب الأساسي، وهو تواطؤ السلطة في لبنان زائد السماح والضوء الأمريكي الأخضر.
1: تواطؤ السلطة، يعني هذا كلام
2: حينما
1: لافت.
2: تسقط حينما بيان الخارجية الأمريكية يسقط حق لبنان في الدفاع عن نفسه وتوافق السلطة على ذلك بعدما كان اتفاق 27 تشرين الثاني يكرس ذلك، هذا تواطؤ.
0: السلطة اللبنانية ما يسموه سلطة، هي الدولة اللبنانية عملا. نعم. ليست السلطة.
1: ما زلنا نشاهد غارات إسرائيلية وقصف إسرائيلي على منطقة صور. واضح أنه منذ الأمس وحتى اليوم منطقة صور هي مركز عمليات القصف التي تقوم بها قوات الاحتلال.
0: مركز خاتم الأنبياء يعني بهذا القصف.
1: لم يسمع مقر خاتم.
0: لم يسمع به، لأن هما
2: الدولة اللبنانية أولى بخاتم الأنبياء. قالوا إنه
0: أي استهداف للجنوب سوف يردون الحرس الثوري من خلال بيان صدر عن خاتم
2: الأنبياء. الدولة اللبنانية أولى بأن تسمع به حينما تقصف دول جارة. الدولة اللبنانية يخرج من الوزارة الخارجية إدانات ومن الوزارة ومجلس الوزراء إدانات، وحينما يقتل اللبنانيون لا تخرج الإدانات. أنا أطالب دولتي قبل أن أطالب الآخرين، تكلموا علي بالضاحية.
0: أنا عمول. هم قالوا الدولة اللبنانية وليست السلطة هي ليست متواطئة بطبيعة الحال، هي تقود شعبها، وليس كما يقول بعض هي تفرض على شعبها، هي تقود شعبها إلى السلام. ارتعت أنه في ظل موازين القوة، في ظل واقع الجيوسياسي في المنطقة، كان إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج، كل ما يدور في المنطقة، ارتعت أنه أفضل طريقة اليوم لإحلال السلام في البلد هو من خلال المفاوضات، وذهبت إلى المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار، لإجبار إسرائيل على الانسحاب، لعودة النازحين، لإعادة الإعمار. ولكن هذا يتطلب في الداخل عمل معين، كان بدأته الدولة قبل هذه الحرب،

0: ومسألة سلاح حزب الله الذي هو بالأساس ليس شرعي.
1: 15 شهر لم يدخل حزب الله طاقة بشهادة
0: بالأساس تخيل بالأساس قبل 15 شهر
1: ماذا فعلت
0: بالأساس الدولة؟ مسألة حزب الله قبل 15 شهر قبل 15 وقبل حرب إسناد غزة هناك مطالبات بحصر السلاح منذ العام 2006 الرئيس بر داعي لدورة حوار لمناقشة.
2: إذن شكرا جزيلا لحسن ولضيوفه الكرام، وسنبقى في السياق طبعا انقطع الاتصال مع حسن، ولكن أهم الأفكار وصلت من لبنان من محيط الضاحية الجنوبية، وسنبقى في التطورات الحاصلة في جنوب لبنان في صور تحديدا، وهذه القراءة في خارطة المواقع التي استهدفت على الساحة اللبنانية كما نجمل أبرز التطورات في لبنان في الساعات الأخيرة على الشاشة التفاعلية معك عبد القادر عرضة. تفضل عبد القادر.
3: نعم ليلى، وإضافة إلى الغارات اندرات جديدة، وحينما نتحدث عن الخريطة التفاعلية فنحن نشير بالتحديد إلى هذه المناطق، نتحدث عن قضائي النبطية وصيدا حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر اندرات جديدة وتحديدا في أنصارية والغسانية وأيضا حومين الفقاع في قضاء النبطية والغسانية وأنصارية تم إنذار سكانها، ولاحقا تابعنا أخبار عملية استهداف وغارات إسرائيلية على مستوى هذه المناطق، لكن ليست هذه المناطق لوحدها من تعرضت إلى الغارات، نتحدث عن حبوش، عن أدوير، عن قعقعية الجسر كفر رمان، ولكن لو ذهبنا إلى قضاء جزي نتحدث عن عرمتة وأيضا عن الريحان، وهي من المناطق التي تعرضت إلى عمليات استهداف وقصف، إضافة إلى بلاط في قضاء مرجعيون. إذن بالمجمل حتى وإن تعددت عدد المناطق التي تستهدف نتحدث مثلا عن 4 أقضية، سواء ما تعلق بجزين، ما تعلق بمرجعيون، بالنبطية، ولكن أيضا ما تعلق بقضاء صيدا، وهذا أمر لافت. إلى الجنوب من نهر الليطاني، اللافت هو الاستهدافات التي طالت مناطق في قضاء سور وتحديدا في طير دبة، كان مراسلنا تحدث عن 6 شهداء في عملية قصف متكررة على طير دبة، ولكن كان هناك قصف آخر على شعيتي مجدل زون قصفت لـ3 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، دير قانون النهر. واللافت الآخر على أن مناطق أخرى في قضاء بنت جبيل كانت تعرضت أيضا إلى عملية قصف على غرار كفرة وبرعشيت، وحينما نتحدث عن هذه المناطق سنشير تحديدا إلى سور التي أمس تم إنذار سكانها، ولكن كان هناك عملية قصف على غرار مخيم البوصلي اللاجئين الفلسطينيين الذي استهدف مرتين، وهذا هو التحذير الذي كان أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة لسكان قضاء سور، وطلب من السكان بضرورة الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. كل هذه التطورات تأتي بينما حزب الله بدوره يعلن عن استهدافات جديدة، لعل اللافت فيها هو ما أعلنه الحزب عن استهدافات على مستوى رأس الناقورة البحري، وهذا لافت، وعلى مستوى البيضة. وحينما نتحدث عن هذا المحور فهو من المحاور الساخنة، خصوصا حينما نشير إلى هذه النقطة، بيوت السياد التي كان الحزب أمس قد أعلن عن استهدافات لتموضعات لقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تبدو تحاول التحرك باتجاه هذه المنطقة. كان أعلن الحزب أيضا عن استهدافات على مستوى القوزح ومارون الراس وأرشاف، واللافت أن القنطرة تعود، ويعلن الحزب أيضا عن استهدافات على مستوى القنطرة وعلى مستوى يحمر شقيف، وتحديدا في محيط قلعة شقيف وفي زوطر الشرقية. سأختم هذا العرض بالحديث عن ما رسب فيما يتعلق بعملية التسلل أمس على مستوى الحدود، وما أشارت له هيئة البث الإسرائيلية على أن هذا التوغل أو هذا التسلل عبر الحدود لأحد المسلحين تحديدا كان بالصدفة، وهذا ربما أثار كثير من النقاش حول تأمين هذه الحدود، ولكن يرتبط هذا التطور فعلا بالتطورات على مستوى تحركات حزب الله الذي لا زال كما نلاحظ على مستويات عدة يستهدف قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي وألياته عبر أكثر من موقع. إذن ليلى، هذا هو المشهد بشكل عام، واللافت فيه على أننا أمام استهدافات لكل الأقضية، واللافت هو الاستهدافات المركزة في النبطية وإنذارات جديدة في صيدا.
2: نعم، ولكني سأبدأ بعملية التسلل التي أشرت إليها للتو عبد القادر، أشكرك جزيلا. إذن سنناقش التطورات وما تعنيه هذه

0: هذه العملية بالنسبة لتل أبيب بعد ما حصل طبعا في 7 أكتوبر، مثل هذه العمليات كيف تستقبل في الداخل الإسرائيلي؟ إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين معي هنا في الاستوديو، أهلا من جديد إلياس. إذن بلا شك كان لها وقع كبير، لماذا؟
1: إلى حد أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بنفسه إيال زمير هو الذي يحقق في تفاصيل هذه الحادثة. تخيلي أن رئيس الأركان هو من يحقق في هذا الحادث، بعد أن كان أيضا قائد المنطقة الشمالية قد وصل إلى الموقع وأجرى تحقيقا ميدانيا يوم أمس.
0: يعني يعطيك فكرة عن حجم المفاجأة ربما التي مني بها، ولكن كيف تفسر يعني في ظل كل هذا الاستنفار الأمني والعسكري في هذه
1: هو المحل. فشل أمني وعسكري من الدرجة الأولى، وأمر مخزي للجيش الإسرائيلي الذي يحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان ويصل إلى عمق 8 و10 كيلومترات ويفرض رقابة عسكرية مشددة على الحدود ومن خلال المسيرات الاستطلاعية ووجود جنوده ومعسكراته على الحدود، وتحدث عملية التسلل هذه على بعد 1 كيلومتر تقريبا من بلدة مرجليوت. وتخيلي أثارها النفسية على السكان الإسرائيليين في هذه البلدات الذين لم ينسوا مشاهد ما حصل في هجوم 7 أكتوبر، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تحديدا الحكومة الإسرائيلية رفضت إجلاءهم في إطار هذا التصعيد الأخير، وقالت بأنها أخطأت خطأ استراتيجيا أنها فعلت ذلك في بداية المواجهة في 8 أكتوبر 2023، مما سبب بحرب الاستنزاف بين إسرائيل وحزب الله.
0: وهذا يحصل رغم الوعود السياسية بتوفير الأمن بعد هذه المرحلة. كان لافتا أيضا إلياس التصريحات التي نقلتها ثأرتس اليوم عن مصدر عسكري إسرائيلي، كان هناك درجة من جلد الذات كبيرة وإعادة تقييم واستياء مما وصلت إليه الأمور، يعني ساعدنا أن نفهم.
1: صحيح، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة تآكل قوة الردع الإسرائيلية التي حاول الجيش الإسرائيلي أن يبنيها على مدى العامين الماضيين من خلال ضرباته وعمليات الاغتيال والتوغل وإقامة ما يسماها الأحزمة الأمنية، هنالك شعور بأن قوة الردع تتآكل وأن الجيش الإسرائيلي ربما يفقد السيطرة والقدرة والحرية على العمل العسكري.
0: واللافت أنهم يقولون أن هذه القدرة التي استغرق بناؤها عقودا تنهار في لحظات على
1: نعم. هي تتآكل كما يقولون بسبب أن هنالك محاولة لربط جبهة لبنان بالجبهة الإيرانية، وكان هنالك حديث في الأيام الأخيرة مطول على هذه المسألة تحديدا، وهي مسألة أن إيران تحاول أن تفرض معادلات جديدة على الأرض في لبنان، وأن تحاول أن ترد على أي عملية عسكرية تجري في جنوب لبنان. لذلك الجيش الإسرائيلي يحاول أن يقطع هذه المعادلة أو يكسر هذه المعادلة، ويقول أنه إذا ما تم تثبيت هذه المعادلة على أرض الواقع فأن قوة الردع سوف تتآكل، وأن قدرته أيضا العملياتية في جنوب لبنان سوف تكون مقيدة. كما أن هذه القيادات العسكرية التي نقلت عنها صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقول بأن هذا الأمر إذا ما حصل فإن الحكومة الإسرائيلية أيضا ستفقد قدرتها على تحقيق أحد أهم أهدافها في هذه الحرب، وهو إبعاد حزب الله عن الحدود وتجريده من سلاحه.
0: شكرا لك إلياس على هذه التفاصيل، ونصل بهذا إلى رأس الساعة ونواصل التغطية مع منى العمري. تفضلي منى.
2: شكرا ليلى. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن إصابة شخص وفقد 2 من أفراد طاقمها في حادث وقع على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء صحار العماني، وأشارت إلى أن السلطات المحلية أبلغت باندلاع حريق في غرفة محرك السفينة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات

0: ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. وأضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الأمريكي مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، لكنه أضاف أن لديه اتفاق جيد جدا مع إيران وأنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن استمرار مسار المفاوضات سيكون قيد الدراسة نظرا لتطورات الليلة الماضية، مشيرا إلى أن المسار الدبلوماسي لا يحدث في الفراغ. وفي الملف اللبناني، أبلغ الدفاع المدني بجنوب لبنان الجزيرة بسقوط 6 شهداء في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طردبة بقضاء سور. وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. هذا وقال حزب الله إنه قصف بصواريخ نوعية تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر شقيف جنوبية لبنان. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن، ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان البوريني. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ بواشنطن. مراد، بداية، هل أكدت التحقيقات الرسمية كما ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الأمريكية أن هذا العمل هو عمل مقصود فيما يتعلق بإسقاط طائرة الأباتشي في مضيق هرمز؟
1: مرحبا منى. حتى الآن لا يعلم إلى أين قادت التحقيقات فيما يتعلق بهذه الحادثة، ولكن تعامل واشنطن معها يشير إلى أنها حادثة متعمدة. القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان إن الضربات الأمريكية التي وجهت إلى إيران جاءت ردا على عدوان غير مبرر بإسقاط المروحية الأمريكية، ومن ثم هذه إشارة واضحة بالحديث عن عدوان إلى أنه عمل متعمد. كان موقع أكسيوس أشار إلى أن هناك تحقيقات، وأنه حتى يوم أمس على الأقل لم يكن واضحا ما إذا كان سقوط أو إسقاط هذه المروحية حادث متعمد أم أنه غير متعمد. بالنظر بطبيعة الحال السبب هو مسيرة من نوع شاهد إيرانية. أيضا في هذا الإطار وفي هذا السياق تكشف صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن نقاشات دارت في اجتماع غرفة العمليات برئاسة الرئيس ترامب، وتشير إلى أنه إلى أن الرئيس ترامب كان إلى حد ما مترددا فيما يتعلق بالرد على هذه الحادثة، لأنه كان قال للصحيفة من أنها ليست عملا كبيرا ومن أن أحدا لم يؤذى فيها. لكنه حينما استمع إلى إحاطة من وزير الحرب بتكساس وكذلك رئيس هيئة الأركان دان كين بشأن ملابسات سقوط أو إسقاط هذه الطائرة وكيف تمت عبر مسيرة شاهد، قرر المضي قدما في هذا الرد. أيضا ما يعطي ويعزز فرضية أن واشنطن مقتنعة
0: مراد
1: أن ما تم هو عمل متعمد.
0: إسرائيلية كما نشاهد على الشاشة على بلدة مجدلزون قضاء سور في جنوب لبنان. هذه المنطقة تشهد عدة غارات منذ ساعات الصباح وإخلاءات إسرائيلية، تعقبها غارات أيضا، هذه الغارة الرابعة لهذه المنطقة في الساعات الأخيرة. إذن هذه غارة على بلدة مجدلزون قضاء سور التي تتعرض لقصف إسرائيلي وإنذارات بالإخلاء. عودة إليك مراد.
1: وهذه الإحاطة التي قدمت من معنيين وزير الحرب وكذلك رئيس هيئة الأركان قرر الرئيس ترامب بحسب الول ستريت جورنال المضي قدما بالرد الأمريكي، ولكنه أيضا جاء ردا

0: محسوبا ومدروسا. قالت القيادة المركزية إنه رد متناسب ورد دفاعي، وجاء هذا الرد في شكل ثلاث موجات من الضربات استهدفت واقتصرت على الأهداف العسكرية، وتحديدا أهداف تتعلق بالبنية التحتية العسكرية القريبة من مضيق هرمز، وبشكل محدد رادارات ومحطات توجيه وكذلك أنظمة دفاع جوي، تحديدا كما أشار مسؤول نحو 20 هدفا إيرانيا تم استهدافها خلال هذه الحملة التي استمرت 4 ساعات. بعدها أعلنت القيادة المركزية رسميا انتهاء الرد الأمريكي، بل أكثر من ذلك، وبعد أن ردت إيران على هذه الضربات أيضا كان هناك حذر فيما يتعلق بتعليقات وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، إذ أعطي الرد الإيراني أيضا في إطار محدود، ويبدو أن هناك أيضا كان إلى حد ما تفهم لما يتعلق بالرد الإيراني بالنظر إلى سياق هذه التصريحات وصياغاتها والاكتفاء بذكر الحقائق. أشارت هذه التصريحات إلى أنه لم يتضرر أحد ولم يصب أحد ولا أضرار مادية أيضا، وأنه تم التصدي لها جميعا منى.
1: وتكرار الحديث عن أن الرد متناسب والرد محدود من قبل الولايات المتحدة وحتى من إيران، لكن أيضا مراد نرصد معك التصريحات حول سير العملية التفاوضية من الجانب الأمريكي.
0: نعم، واشنطن مقتنعة من أنه لا تأثير على المسار التفاوضي، ولا يفترض ولا يتوقع أن يكون هناك تأثير على المسار التفاوضي. مسؤول أمريكي قال لشبكة CNN هذا الأمر، أيضا أكد في هذا، ذهب في هذا الاتجاه وفي هذا السياق. مسؤول أمريكي كبير أيضا نقل عنه موقع بوليتيكو تصريحات واضحة ولافتة من أن ما حدث لا يؤثر على المسار التفاوضي، ومن أن الرئيس ترامب ما يزال يعتقد من أن اتفاقا مع إيران ما يزال يلوح في الأفق رغم هذه الضربات. قال إن ما حدث في سلة، أي هذا التوتر وهذه الضربات والمفاوضات في سلة أخرى، قال إن الولايات المتحدة أنهت الحرب وانتهت من الحرب وحققت أهدافها العسكرية، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة الحل السلمي ومرحلة المفاوضات. ومن ثم هذا أيضا رهان على أن هذه الحوادث لن تؤثر على المسار التفاوضي، ولا سيما وسط الحديث المتفائل من أن هناك اقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم هنا.
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. الآن عدنان، لنرتب معك المشهد. طهران لا تزال تؤكد أنها يعني لم تستهدف المروحية، نرصد أيضا التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الإيراني والخارجية الإيرانية.
2: نعم منى، بالنسبة لطهران هذا الأمر لم يحدث برمته. طهران تقول بأنها لم تستهدف هذه المروحية الأمريكية، وتقول بنفس الوقت بأن الوجود الأمريكي قرب الأراضي الإيرانية عمليا هو ما يعرضها للمخاطر، باعتبار أن هذه القوات تتواجد في منطقة ليست منطقتها. طهران تقول بأن إقليم هرمز هو عمليا ليس مياه دولية، وإنما نتحدث عن مياه إيرانية وعمانية، وبالتالي العمليات التي يقوم بها الحرس الثوري في تلك المنطقة تعرض القوات الأمريكية للخطر نتيجة تواجدها في منطقة وفي نسق عمليا جوي وبحري غير طبيعي بالنسبة لها. ولكن طهران أيضا تقول بحسب مصادر عسكرية تقول هنا لوكالات الأنباء بأنها لم تقم بأي عمليات دفاع جوي خلال 24 ساعة التي رافقت العملية، ولكن كل ذلك تبعه عمليا رد فوري من طهران على الهجمات الأمريكية، لأن طهران بحسب ما يتداول هنا تقوم بإفشال معادلة أمريكية تحاول تطبيع الوضع بمعنى الدبلوماسية على وقع إطلاق النار. طهران فورا ردت على الهجمات الأمريكية التي طالت جاسك وسيرك وقشم ومناطق أخرى، وتقول بأن هذه الاستهدافات الأمريكية عمليا طالت أبراج اتصالات في سيرك، وطالت أيضا خزانات مياه، هي مياه شرب عمليا لسكان تلك المناطق، وبالتالي تضرر السكان في تلك المنطقة. هذا لم يعفي من الرد الإيراني بحسب الحرس الثوري الذي قال بأنه استهدف قواعد أمريكية، قال أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت، قاعدة الأزرق في الأردن، وأيضا مقر قيادة الأسطول الخامس في البحرين، مؤكدا أنه سيواصل عمليا الرد على أي استهدافات أمريكية في هذا السياق. وبالتالي تقول الخارجية الإيرانية في تصريحاتها بشكل واضح بأن الوجود الأمريكي في هذا النطاق الجغرافي القريب من أراضيها هو عمليا يعرض القوات الأمريكية للاحتكاك، والغير مبرر بالنسبة لطهران واقعا هو عمليا وجود القوات الأمريكية في تلك المناطق، نظرا لأن الحرس الثوري يمارس مهامه في تنظيم عملية مرور السفن ومنع السفن التي لا تقوم بالتسجيل من مضيق هرمز. وبالتالي هذا القرب بالنسبة للقوات الأمريكية وأيضا مسيراته في الأجواء الإيرانية عمليا يعرضها للإسقاط، وكل هذا ينعكس برأي طهران على السياق الدبلوماسي الذي تقول الخارجية الإيرانية أن الانتهاكات الأمريكية تؤثر فيها.
1: عدنان، بما أنه ينعكس على السياق الدبلوماسي، دعنا نسألك بعد موجات التصعيد هذه، كيف تنظر طهران إلى استمرار المسار الدبلوماسي خاصة مع وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران؟
2: عمليا طهران منى تقول بأن لا أحد يستطيع أن يفرض عليها الحرب أو المفاوضات. طهران تختار الحرب عندما يكون ذلك مناسبا، وتختار المفاوضات عندما يكون ذلك مناسبا أيضا. هذه هي القاعدة التي يتم التحرك في نطاقها حتى الآن. ولكن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل قليل أشارت بوضوح بأن التفاوض في ظل هذه الانتهاكات المستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما توصف هنا عمليا يعرض المسار الدبلوماسي للخطر ويضعه قيد الدرس، لأن هذه الدبلوماسية ينبغي أن لا تكون في الفراغ. هذه القاعدة الأساسية التي يتم الحديث عنها. ولكن أين كانت وصلت الدبلوماسية قبل هذا التصعيد؟ كان يتم الحديث عن رد إيراني جاهز على طاولة المرشد، تتم مناقشة التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بهذا الأمر، خصوصا أن وزير الداخلية الباكستاني كان هنا في طهران وسلم رسالة للمرشد الإيراني وصفت بالمهمة، وبأن الحديث كان قد تم عن موافقة واشنطن وطهران على تقديم تنازلات فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى مقترحات تتعلق ببعض النقاط العالقة، وهنا نتحدث تحديدا عن الأصول الإيرانية المجمدة. ولكن بعد ذلك تم التصريح إيرانيا بأن الولايات المتحدة غيرت ببنود مذكرة التفاهم، وبأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لطهران، وكانت هناك إشارة بأن هذا التغيير ربما يكون متعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، مشيرا أحد المسؤولين الإيرانيين الذين صرحوا للجزيرة بأن أي حديث عن عدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة هو عمليا مرفوض. هذه الأموال بنظر إيران هي حق إيراني ولا يمكن التنازل عنها، وينبغي الإفراج عنها دون قيد أو شرط. ولكن هناك نقاط أخرى أيضا تؤشر إليها طهران بشكل دائم في تصريحاتها فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم. هنا نتحدث عن لبنان، هذه النقطة التي تقول طهران بأنه لا يمكن المضي قدما نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم دون تحقيق وقف إطلاق نار كامل في لبنان بشكل أساسي.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وهذه الصور التي تظهر على الشاشة الآن هي لقرية كفر رمان قضاء النبطية قبل قليل لقصف إسرائيلي طال هذه القرية. إذن قرية كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وهذه غارة إسرائيلية نفذت قبل قليل من قبل إسرائيل. وللوقوف على الوضع في لبنان معنا في قضاء مرج عيون من جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك هذه التطورات الأخيرة والغارات الإسرائيلية سواء على قرية كفر رمان قضاء النبطية أو قرية كفر زون أو مجدل زون عفوا قضاء أصور.
3: حقيقة حقيقة الغارات الإسرائيلية مكثفة باتجاه قضاء نبطي، وهنا نتحدث عن بلدة كفر رومان التي أظهرتم الصور ونشرتم الصور لها، وكانت هذه البلدة قد استهدفت بسلسلة غارات صباح هذا اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، كما أن بلدة مجد الزون الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، نتحدث عن قضاء صور، هي في عين الاستهدافات. لماذا هذه الاستهدافات مكثفة باتجاه هاتين المنطقتين؟ أتحدث عن كفر رومان. كفر رومان تقع في محيط مدينة النبطية، هي تقع في محور عسكري ساخن للغاية. نتحدث عن يحمر شقيف، عن قلعة شقيف التاريخية، عن زوتر الشرقي، كل هذا المحور العسكري الذي يسدد فيه وفق بياناته حزب الله دفعاته الصاروخية، قذائفه المدفعية، يطلق مسيراته الانقضاضية باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، هي تجري في هذه المنطقة بالتحديد. أما مجد الزون فهي مرتبطة، وهذا القصف من عدد كبير من الغارات، فضلا عن القصف المدفعي الذي يحيط بها والغارات على بلدة المنصوري وغيرها من قضاء صور، فهي مرتبطة أولا بالتهديدات الإسرائيلية التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، وأيضا مرتبطة بالجانب العسكري والميداني. حزب الله يوم أمس تحدث عن صد لمحاولة تقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول هذه القوات الوصول إلى بيوت السياد، ولكنها لم تنجح بذلك. عمد حزب الله أيضا على استهداف الخطوط الإمداد اللوجستي والمواقع العسكرية الإسرائيلية وتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، كان في البياضة أو الناقورة، المقار القيادية المستحدثة، وموقع الناقورة البحري، موقع رأس الناقورة البحري يوم أمس ليلة أمس. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه من خلال القصف الذي تعمد على تنفيذه المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مجد الزون، هناك محاولة التفاف على بيوت السياد من منطقة مجد الزون. علينا أن نراقب بشكل مقرب هذه التطورات العسكرية ومحاولات التقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان. هل ستعمد على التقدم من طير حرفة والجبين لأنهما ملاصقتان لبلدة مجد الزون؟ كيف ستتطور المشهدية العسكرية في هذا القطاع بالتحديد؟ ولكن عمليات حزب الله حقيقة لم تقتصر فقط على تلك المنطقة منى، ولكنه أيضا تحدث عن القطاع الأوسط من جنوب لبنان، تحدث عن الرشاف والقوزح والقطاع الشرقي. كان قد شهد أيضا عمليات وفق بيانات حزب الله خلال الساعات 24 الماضية، أعلن عن استهداف آلية في مدينة الخيام والقنطرة التي تشكل أيضا خط إمداد لوجستي بالنسبة للقوات المتقدمة، كانت أيضا قد استهدفت. اليوم المشهد في جنوب لبنان يمكن وصفه بالتصعيدي. منذ توقفت الغارات ومنذ توقف القصف الإيراني على إسرائيل، تم تصعيد الموقف في جنوب لبنان على الرغم من المساعي الدبلوماسية واللقاءات والتي يعقدها لبنان في هذا الإطار، وعلى الرغم من التحضير لجلسة للتفاوض المباشر التي ستجري في 22 من الشهر الحالي في واشنطن، وستكون جلسة الخامسة.
1: كارمن، بالعودة إلى كفر رومان، هل هذا القصف الآن يأتي في إطار تقدم إسرائيلي في المنطقة، منطقة النبطية؟
3: لا يمكن القول منى أن هناك تقدما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأن ما نعرفه أن هذه القوات تموضعت في زوتر الشرقية حيث يستهدفها حزب الله، تموضعت في أسفل قلعة شقيف التاريخية وفق ما قال وما أعلن حزب الله في وقت سابق، وقال إن هذه القوات وصلت إلى القلعة وتموضعت في أسفلها، ولكنها لا تتواجد في داخل القلعة، وهو يعمد على استهدافها بشكل مكثف. كما أن هذه القوات دخلت إلى يحمر شقيف، ولكن في الفترة الماضية كانت هناك أسئلة تطرح حول مسعى إسرائيلي للوصول والسيطرة على مدينة النبطية. هل تريد هذه القوات الوصول إلى مدينة النبطية خاصة بما تشكله من أهمية عمرانية يصعب على قوات الاحتلال الإسرائيلي القتال في داخلها؟ ولكن هنا لابد من العودة إلى مسار القتال. خلال هذه الجولة من القتال عام 2026 كانت تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على إسقاط المدن من خلال تطويقها، وأبرز المواجهات التي حصلت والتي غطيناها خلال هذه الفترة كانت معركة بنت جبيل. قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تدخل إلى مدينة بنت جبيل، توقتها من جهة مرون الراس، من يارون، من عيترون، من أيضا عينبل، من كل وعيناثة بطبيعة الحال، حيث جرى قتال محتدم، توقتها من كل هذه الجهات بعشرات دبابات الميركافا، ثم سعت إلى قصفها وأحدثت تفجيرات فيها. اليوم السؤال الأبرز، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تستطع السيطرة على كل المرتفعات، وهنا أتحدث عن علي الطاهر الظاهر وعن كفر تبنيت، هاتين المنطقتين اللتان تقصفان بشكل متكرر وتقعان في قضاء النبطي، بالإضافة إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حين تقصف مرتفعات إقليم التفاح ومرتفعات جزين. نتحدث عن سجد، عن جبل الرفيع، عن جبل صافي، كل هذه المنطقة كانت تقصفها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية خاصة خلال الأيام الماضية. والسؤال الأبرز هنا، هل ستقوم بالنهج ذاته، تسيطر على المرتفعات ثم تحاول إسقاط مدينة النبطية؟ ما هو التكتيك العسكري الذي ستستخدمه وستعتمده قوات الاحتلال الإسرائيلي إذا ما أرادت الوصول إلى النبطية؟

0: ولكن حتى اللحظة النبطية لم تدخل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي تقصفها بالمدفعية، تقصفها بالغارات، تقصف أيضا مرتفعاتها ولكنها لم تدخل إليها. والمراقبون العسكريون أيضا يشهدون ويشاهدون هذه المعارك في تلك المنطقة ويقولون أن الدخول إلى النبطية لن يكون سهلا على الإطلاق، وهناك ترقب إذا ما سعت هذه القوات للدخول إليها كيف سيكون شكل المعارك في مدينة النبطية قلب جبل عامل كما توصف هنا في لبنان.
1: جزيل الشكر لك كارمن جخدر، كنت معنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. والآن إلى مدينة النبطية جنوبي لبنان ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، نسألك عن النبطية وما يدور حولها من قصف إسرائيلي، ومن قراءتك للمشهد لربما ما هو تكتيك الإسرائيلي للسيطرة على هذه المدينة، خاصة وأن إسرائيل كانت تحدثت عن مساعي للتقدم باتجاهها.
2: نعم، في الواقع منى، قبل قليل كان هنالك غارة كبيرة عنيفة في قلب مدينة النبطية، وجاء هذا الأمر من خلال سلسلة عمليات واستهدافات إسرائيلية خلال الساعات الماضية اعتبارا منذ منتصف هذه الليلة، وحتى الآن سجلنا أكثر من 10 غارات سواء كان في مدينة النبطية أو عند تخومها بالإضافة إلى القصف المدفعي. سنحول عدسة الكاميرا تحديدا إلى المكان الذي سقطت فيه الغارة التي شاهدنا قبل قليل الدخان المنبعث. جرى استهداف على مقربة من شركة الكهرباء التي تقع تحديدا عند هذا المبنى الذي وجه زميل عصام الآن الكاميرا باتجاهه. خلف هذا المبنى وقعت هذه الغارة، هذه النقطة تعتبر ما يعرف بدوار كفر رمان، وهو يؤدي إلى بلدة كفر رمان ويتقاطع مع مدينة النبطية، وبالتالي الاستهداف حصل تحديدا هنا خلف هذا المبنى. ونشاهد أحد عواميد الإرسال أو المخصصة لنقل الكهرباء، نقل شبكة التوتر العالي المرتبطة بال شركة الكهرباء، وبالتالي هنا جرى الاستهداف. هذا هو واقع مدينة النبطية. سنحاول الآن أن نوجه عدسة الكاميرا كي نرصد واقع مدينة النبطية التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الإسرائيلية. هذه هي المدينة التي نشاهدها الآن، ونشاهد في الأفق الدخان المنبعث من بلدة النبطية الفوقة التي جرى أيضا استهدافها ضمن موجة الاستهدافات التي رصدناها خلال الساعات الماضية. ضمن هذا الأفق حيث يظهر الدخان بعد تلك النقطة هنالك تدور كانت مواجهات ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله. خلال الأيام الثلاثة الماضية محاولة التقدم الإسرائيلية التي جوبهت من قبل مقاتلي حزب الله كانت تتركز عند تلك النقاط تحديدا. حصلت محاولة تقدم من بلدة زوتر الشرقية التي وجه الزميل عصام عدسة الكاميرا باتجاهها، ومن زوتر الشرقية جرت محاولات التقدم باتجاه بلدة ميفدون التي تقع في هذا الأفق وتبعد نحو 3 إلى 4 كيلومترات عن المدينة حيث نتواجد. حصلت مواجهات هناك، تمكن مقاتلو حزب الله من صد محاولة التقدم الإسرائيلية عند تلك النقاط. وبعد ذلك منا، خلال اليومين الماضيين جرى إطلاق الصواريخ الخمسة باتجاه العمق الإسرائيلي، وحصل ما حصل من خلال الرد الإسرائيلي في عمق الضاحية، وبعد ذلك المواجهات ما بين إسرائيل وإيران. وبالتالي صورة المدينة الآن والمشهد في مدينة النبطية هو على النحو التالي. حاليا ليس هنالك من محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه المدينة، ولكن الذي سجلناه منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الآن أكثر من 10 غارات كانت مكثفة، بالإضافة إلى قصف مدفعي مكثف باتجاه تلال علي الطاهر. سيحاول الزميل عصام أن يرصد منطقة علي الطاهر، وهي تعتبر من التلال المرتفعة التي تشرف من جهة على قلعة الشقيف وتشرف من جهة ثانية على كامل مدينة النبطية. كان هنالك تكثيف عند فجر هذا اليوم لاستهداف هذه النقطة التي تعتبر بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها بمثابة نقطة استراتيجية وتسعى للسيطرة عليها. كذلك الأمر بالنسبة لكفر رومان، نحول عدسة الكاميرا باتجاهها. كامل هذه البلدة التي تشاهدينها وهي لا تبعد أقل من نحو 100 متر من النقطة التي نقف فيها جرى استهدافها كل كفر رومان خلال الساعات الماضية، سواء كان الأمر بالقصف المدفعي أو من خلال الطائرات المقاتلة. المشكلة، وبالتالي كي نعيد ترتيب كامل هذا المشهد الذي نراه هنا في مدينة النبطية، القصف المدفعي من جهة، الغارات المكثفة من قبل المقاطعات الحربية والمسيرات في المدينة، ولكن هذه المدينة بعيدة حتى هذه اللحظة عن أي تقدم إسرائيلي سواء من جهة زوتر الشرقية أو غيرها من المناطق التي سعت قوات الاحتلال خلال الأيام الأربعة الماضية للوصول إليها، ولكن من

0: الواضح حتى هذه اللحظة بأن هذه كل المحاولات باءت بالفشل، والآن يتم تركيز القصف المدفعي بالإضافة إلى الغارات من المقاتلات الحربية. منى،
1: جزيل الشكر مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، كنت معنا من مدينة النبطية جنوبية لبنان. والآن إلى طاولة النقاش، معنا هنا في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وفي الاستوديو دكتور أيضا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور زويري، أبدأ معك. مررنا بثلاثة أيام لافتة، يعني تضمنتا مواجهتين كبيرتين أشبه بحربين مصغرتين. نحن أمام يعني أطراف، كل طرف لديه ذرائع فعليا، لكن ظل الأمر تحت سقف وقف إطلاق النار ولم يؤدي إلى انزلاق في المشهد. هل برأيك هل هذا هو شكل العلاقة بين الأطراف في المرحلة المقبلة؟
2: منى، إذا سمحنا لأنفسنا بتقسيم فترات الحرب منذ 28 من فبراير، كانت العمليات العسكرية الكبرى، ثم انتقلنا إلى إغلاق المضيق، ثم انتقلنا إلى مرحلة ثانية وهي ما بعد إغلاق المضيق والحصار البحري ووقف إطلاق النار، وهي عملية العمليات العسكرية المحدودة. هذه العمليات العسكرية المحدودة أنا سميتها ألعاب الدومينو. بدأت في المنطقة عندنا عبر هجمات هنا وهناك، تستهدف فيها إيران، تعتدي على أهداف في الخليج، هناك تبادل للنيران بين إيران في هرمز والولايات المتحدة، وكان الاعتقاد أن هذه الدومينو سيبقى في المنطقة. لكن الذي جرى أن إيران أرادت أن تخرجه من المنطقة، وسأفسر لماذا الآن، إلى نقطة أخرى في الصراع وهي إسرائيل، فذهبت إلى قصف إسرائيل. عندما تم قصف إسرائيل، باعتقادي أن إيران أرادت أن تختبر مدى قدرة الولايات المتحدة على الصبر وعدم الرد وعدم دفع إسرائيل للتصعيد، ونجحت في هذا الاختبار. هي وصلت إلى نتيجة أن الإدارة الأمريكية قالت للإسرائيليين إن ذهبتم تذهبوا لوحدكم. فكأن إيران ثبت لها أنها يمكنها أن تلعب مع كل لاعب لوحده دون أن يتدخل الآخر، فذهبت إلى قصف إلى الطائرة التي حصلت أمس.
1: نعم، وعليه هل أدركت الولايات المتحدة هذه النقطة وكان الرد حتمي على استهداف هذه الطائرة، رغم أن التحقيقات الأمريكية لم تشر أصلا بأن إيران هي من استهدفت هذه الطائرة، هي وسائل الإعلام الأمريكية التي تحدثت عن الأمر؟
2: بالضبط، ونحن نعرف الآن أن الرئيس لم يكن متحمسا للحرب إلا بعد أن حدث إليه وزير الحرب وأعطاه بعض الأدلة والتي يعتقد في صحة، يعني يشك في صحتها، بأن الذي استهدف فيه طائرات شاهد الإيرانية. الإيرانيون أطلقوا تصريحا ملفتا للانتباه بين حوالي 10:30 ليلا، أن هم ليس لهم علاقة بالموضوع، لكن هذه العمليات قد تحدث في مثل هذه الظروف، وبالتالي فهم من التصريح أنه ربما لنا علاقة، ولكن هذه أمور يمكن تبريرها ويمكن المرور عنها ولا تذهب إلى حرب أشمل من ذلك. الفكرة منى بشكل أن هذه ألعاب الدومينو العسكرية قد تستمر، وأن هذه الأطراف أهم شيء منى غير راغبة في العودة إلى الحرب كما توقفت في 8 أبريل.
1: لكن ما يعني سهولة الانزلاق إلى المواجهة وسرعة إغلاق الملف؟
2: أنا أعتقد هذا مخاض الوصول للاتفاق. بمعنى آخر، كتابة الفقرة الختامية لهذه الحرب. الكل يريد، إيران تريد منى أن تقول كلمة واحدة، أنها تنهي الحرب ولديها الأبر هاند، اليد العليا. قصفت إسرائيل، واجهت الولايات المتحدة عسكريا، ووقفت لهم حتى الثانية الأخيرة في الحرب.
1: نعم سيد صدقيان، يعني بقراءتك للرد الإيراني، هل يقع في إطار القوة المحسوبة باستهداف ثلاث دول في المنطقة، أم أنه لا يأبه إن عادت الحرب أصلا بمفهومها الأوسع؟
3: الآن إيران هي تدخل مرحلة ما أستطيع أن أسميه بمرحلة استراتيجية كلاسيكية في المواجهة، لأنه هو قتال تحت المفاوضات أو قتال مع المفاوضات، وبالتالي التصعيد الأمريكي، يعني إذا أخذنا تسلسل الرواية الإيرانية الأمريكية، الرئيس ترامب هو الذي أعلن بأن إيران استهدفت طائرة الأباتشي، بعد ذلك قال بأن العمل كان بسيطا ولا يعني قلل من أهميته، بعد ذلك يبدو بأنه قال لا هذا العمل كان مستهدف ويجب أن نرد، وردت الولايات المتحدة. إيران قالت بأن يعني قالت منذ زمن، الآن أكدت ما تقوله ووضعت هذه القاعدة على طاولتها، أي استهداف أمريكي لأي جزء من الأجزاء الإيرانية في الجزر أو في الأرض اليابسة معنى ذلك بأن هناك رد إيراني يجب أن يكون
1: هنالك قدرة فعليا.
3: بالتأكيد يعني إيران الآن خصوصا المؤسسة العسكرية لا تشعر بأنها منهزمة أو أنها قد تراجعت في الحرب أو أنها لا تمتلك الصواريخ اللازمة، على العكس من ذلك هي عندما هاجمت إسرائيل في وقف إطلاق النار قبل 3 ليالي هي أكدت بأنها تستطيع أن تضرب إسرائيل وتهاجم إسرائيل وتعزز القدرة القتالية لديها، وتريد أن ترسل رسالة بأنها لا زالت لديها ما يمكنها الرد على أي انتهاك إسرائيلي حسب التعريف الإيراني. والآن إيران عندما ردت ردت اعتقادا منها بأن ربما يكون الهجوم الأمريكي هو حالة تفاوضية يريد منه التنازل. الهجوم الأمريكي هو أراد أن يقول بأنه إذا أنا مستعد للتصعيد وأنت يجب أن تتنازل، هذه القاعدة التي أراد الأمريكان أن يفرضوها على إيران، لكن إيران قبل 3 ليالي قالت بأنها غير مستعجلة للتوقيع على بيان التفاهم بعدما يعني تعلل الجانب الأمريكي من التوقيع على هذه المذكرة. وبالتالي أنا أعتقد بأننا الآن في حالة تفاوض، لكن الجميع اليد على الزناد، والإيرانيون لا يقبلون بأن يستلموا أي ضربة من الجانب الإيراني دون رد.
1: سنأتي إلى التفاوض وإعادة رسم حدود القوة بين الأطراف خاصة بعد جولات التصعيد هذه، لكن دعني أعود معك تحديدا إلى هذه العملية، عملية إسقاط طائرة الأباتشي. يعني إيران تنفي حتى هذه اللحظة، لكن أيضا التصريح اللافت بالأمس الذي كان أن المروحية لم تكن في المياه الدولية، لكن إذا كانت إيران تراقب الطائرة وتعرف مسارها، تعرف أين كانت بالضبط، فهل هذا يعني أنها كانت على دراية بما سيحدث مثلا؟
3: الطائرة يقولون عنها بأنها مدرعة، أنا لست عسكريا لكنها هي مدرعة، وبالتالي يقولون أيضا بأن مسيرة شاهد لا يمكن لها أن تواجه طائرة الأباتشي، لكن لحد الآن لا توجد هناك لا صور ولا معلومات ولا أحداثيات عن أن الطائرة انفجرت وإنما الطائرة سقطت، ولربما كانت المسيرة شاهد قد أصابت المروحيات وليس جسم الطائرة. عندما أصابت المروحيات معنى ذلك بأنها ربما اصطدام. الرواية الإيرانية تقول بأنه غير متعمد، الإيرانيون لم يستهدفوا الطائرة، ولدي تصور بأن الإيرانيين إذا كانوا فعلا قد استهدفوا هذه الطائرة فمن صالحهم أن يقولوا بأنهم هم الذين أسقطوا الطائرة، لأنه هذا إنجاز كبير جدا يمكن أن يوظف في الداخل الإيراني ويوظف أيضا في الخارج الإيراني.
1: ومن هذا دعني أسأل سيد باتريك، سيد باتريك، سقطت طائرة الأباتشي، ترامب أكد أن الطيارين بخير، لكن في ظل وجود عشرات طائرات الأباتشي تدور في مضيق هرمز ومنظومة شاهد التي تقول أمريكا أنها تسببت بإسقاط هذه الأباتشي أيضا موجودة، هل هذا يقودنا لأن ندرك أن منظومة الأباتشي أصبحت عرضة لتهديد جديد؟
4: ليس هنالك شك من أن الرئيس والمسؤولين الأمريكيين الآخرين يريدون نجاح الجهد الدبلوماسي، وبحسب هذا الأمر نستطيع أن نحصل عليه من تصريحات المسؤولين الأمريكيين. لكن فيما يتعلق بالأباتشي فإن الولايات المتحدة تراقب كل جزء من إيران عن طريق استخدام صور الرادارات وبالتالي أو الأقمار الصناعية، بالتالي من الممكن أنهم كان بإمكانهم أن يعود يفهموا ما حصلت تماما. وكما نفهم من التقارير الإخبارية، كان الرئيس ترامب مترددا في توجيه ضربة لإيران لأنه أراد نجاح الجهد الدبلوماسي، لكن كان هنالك إدراك أن على الولايات المتحدة أن تضرب إيران كطريقة لتأسيس الردع ولإعادة تموضع نفسها بشكل أفضل في المفاوضات. الولايات المتحدة هاجمت هذه المواقع الموجودة في المضيق والتي بإمكانها أن يكون لها تأثير على الإمكانيات العسكرية الأمريكية في المضيق، أو قد يكون لها دور في مهاجمة دول الجوار في المنطقة. هنالك القوات الأمريكية لديها أفضل قوات دفاعية وهجومية، بالتالي رأينا أن هنالك إطلاق استهداف للصواريخ التي أطلقت على القواعد الأمريكية وفي دول الخليج والحلفاء، بالتالي قد يجعل هذا الأمر يسمح لإيران أن تسعى للنصر. لكن حسب الرئيس ترامب أنه بشكل أساسي يتحدث عن الانتخابات وتأثير هذا الأمر، لكن أعتقد أنه سيعلق عما يحصل في إيران، لكن في نفس الوقت سيكون ربما نهج حذر فيما يتعلق باستخدام واختياره للكلمات.
1: باتريك، ذكرت نقطة خاصة، قلت يمكنهم العودة إلى صور الأقمار الصناعية، وأن الرئيس ترامب كان مترددا أصلا بتوجيه ضربة لإيران. وعليه نسأل، التحقيقات الرسمية لم تؤكد مسؤولية إيران المباشرة عن إسقاط الأباتشي، الحديث هو عبارة عن تسريبات في وسائل إعلام أمريكية. وعليه، هل يبني البيت الأبيض قرارا مثل هذا قد يقود إلى ما هو أكثر من تصعيد لما ينشر في وسائل إعلام أمريكية؟
4: نعرف أن الرئيس ترامب يتابع وسائل الإعلام ووسائل، وهذا أمر غير مسبوق بالنسبة بشكل مكثف مقارنة بالرؤساء الآخرين، لكنني سأقول أنه قد يكون مزيج من التسريبات التي وصلت إلى وسائل الإعلام. لكن الولايات المتحدة لديها هذه الصور قد التي يمكن إعادة تشكيلها وتشرح ما الذي حصل تماما.
1: دكتور زويري، ذكرت نقطة هامة، قلت نحن أمام مخاض الذهاب إلى اتفاق ما يحدث فعليا في ظل عدم وجود ثقة بين الأطراف سواء الولايات المتحدة وإيران وحتى إسرائيل. هل يوجد اليوم ممر دبلوماسي حقيقي أم أن الجميع يتفاوض لكسب الوقت؟
2: واضح تماما أن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني تحديدا ليسوا تحت ضغط الوقت كما يعتقد البعض. بعبارة أخرى، كما يقال، ليس لديهم ديدلاين، ليس هناك موعد محدد هم ينتظرونه، أو على الأقل يبدو فيما يبدو من سلوكهم العسكري والسياسي. هذا معناه أن صفة الاستعجال لتوقيع الاتفاق بأي شكل من الأشكال هي غير موجودة بالنسبة لهم. واضح أن كلا الطرفين يريد أن يحقق أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه فيما يعرف بمذكرة التفاهم حتى يبني عليها المفاوضات لستين يوماً. والأمريكيون معنيون بأشياء متعلقة بالبرنامج النووي، الإيرانيون معنيون بأشياء متعلقة بالبعد الاقتصادي، أموال مستردة، رفع عقوبات إلى غير ذلك. فكل ما يمكن أن يحققه كل طرف الأفضل شروط، ربما هذا الذي يؤخر إعلان الاتفاق. الشيء المهم هنا منى أنه يجب التركيز عليه، وهو سلوك الطرفين في عملية إدارة مرحلة ما بعد التصعيد. نحن الآن في مرحلة ما بعد التصعيد، وهو واضح تماما أنه رغم حالة الاشتباك التي تبدو عسكرية، لكن فيه انضباط أيضا مستوى لا يجب إغفاله، هناك مستوى انضباط كبير في السيطرة على المشهد. هذا معناه أنه ليس فقط أنهم لا يريدوا إلى حالة الحرب، العودة إلى حالة الحرب، هناك أيضا ربما تراجع حتى في الحرب الكلامية. لاحظ معي، حتى على مستوى الكلمات المنتقاة ليست كلمات بالمعنى إذا ما قارناها بفترة سابقة. في الحرب طبعت العلاقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني دون أن يشعروا. هناك تطبيع من نوع آخر، ليس بالضرورة مودة دبلوماسية، لكن جعلهم كل طرف يعرف عدوه جيدا ويعرف نفسيته وسيكولوجيته والتعامل معه.
1: جزيل الشكر لكم ضيوفنا الكرام، وهذه صور مباشرة من بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان. إذن هذه هي الغارة الإسرائيلية السابعة على هذه البلدة، بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان. واضح التركيز. والآن عاجل آخر يقول أنها غارة إسرائيلية ثامنة على بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوب لبنان. وللبحث والنقاش في السياق اللبناني للأحداث وما شهدته الساعات الماضية من غارات ومواقف، معنا من جبل لبنان دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما سيد جو معكرون. فعليا أود أن أبدأ معك وأسألك تحديدا عن صور وهذا التركيز عليها من قبل الجانب الإسرائيلي. من الواضح أن إسرائيل لديها استراتيجية تحديدا تجاه هذه المدينة، برأيك ما الذي تنويه إسرائيل تجاه مدينة صور؟
5: يعني صور هي الخطر الرخوة في بين القطاعات في جنوب لبنان، يعني هي الساحل. إسرائيل هناك كثافة سكانية كبيرة قادرة على التقدم، أعتقد هناك استمرار بقدم هذه الأراضي بين النبطي وصور، لأن هناك استحالة أو صعوبة أكثر في التحرك في القطاعات الأخرى. فبالتالي يعني هناك شعور بأن هذا الضغط الإسرائيلي سيستمر، بمعنى فرض أمر واقع توسيع رقعة الحزام الأمني لاستخدامه لاحقا في أي مفاوضات للضغط على موضوع سلاح حزب الله. فبالتالي هناك نحن في وقت الفراغ الآن بانتظار الترتيبات الإقليمية، وبالتالي تستفيد من وقف اطلاق النار إلى حد ما ليس شامل، لا يمكنها التحرك ببيروت، فبالتالي توسع قدر الإمكان في المناطق أسهل عليها إلى حد كبير. أن هي نفس الاستراتيجية، يعني إخلاء الناس، القصف بدون خطة واضحة من الناحية العسكرية، إلا ما ذكرته سابقا إلى حد كبير.
1: الدولة اللبنانية كيف تنظر إلى ذلك تحديدا، ما يحدث في صور وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للبنان، وخاصة وأنها كانت الملجأ للنازحين في الفترة الماضية ومنها الآن ينزحون نحو الشمال؟
5: يعني للأسف ليس يعني مفهوم الدولة في لبنان مفهوم أيضا يعني غير واضح لأسباب كثيرة، لكن ليس هناك خطة طوارئ. يعني هذه ليست أول مرة لا نرى يعني خطة طوارئ على مستوى البلد، على مستوى كيف التعامل مع الأمر، غرفة عمليات واضحة، التعامل مع هذه التحديات. اجتمع مجلس الوزراء مؤخرا لم يتطرق لهذه النقطة. يعني لابد من إعطاء بعض المستلزمات للناس للتعامل مع هذه المرحلة، ليس فقط على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا على المستوى السياسي. يعني ليس هناك خطة واضحة للتعامل مع الضغط الإسرائيلي، مع التفاوض، مع كل هذه الأمور. يعني لابد من هناك سياق إقليمي كبير يتحرك الآن، ولبنان ليس ضمن المعادلة أيضا. فبالتالي لابد من أن تأخذ المبادرة، أن لا تقوم بردة فعل وأعطاء يعني التصرف كأن الجنوب جزء من لبنان ليس منفصل عنه. لابد من وعي جماعي أعتقد على مستوى الرسمي للتعامل مع هذا التحدي.
1: سيد عادل شديد، كيف تقرأ ما نقلته هآرت هذا اليوم عن ضباط في الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار في لبنان سيؤدي إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية؟
6: تحياتي لك أستاذ منى ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد هنالك شبه إجماع في إسرائيل أنه التوصل إلى وقف إطلاق النار بالوقت الحالي قبل أن تحقق إسرائيل أهدافها في لبنان سيضيف يعني تآكل جديد بمنظومة الردع الأخذ بالانهيار، سواء هذا الوقف تم من خلال صفقة أمريكية إيرانية تتضمن لبنان وتلزم إسرائيل بها، أو من خلال المسار الحالي. حتى المسار الحالي في إسرائيل هنالك أغلبية في إسرائيل تعارض وقف إطلاق النار حتى بالمسار الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة، لأنه سيفهم أنه الذي دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار ليس المفاوضات، ولا أن إسرائيل حققت أهدافها وحققت انتصار وحسمت الأمور وحزب الله رفع الراية البيضاء، إنما نتيجة ما يحدث من عملية ربط إيرانية في الموضوع، وبالتالي يسجل يعني هزيمة لإسرائيل. لذلك هنالك أغلبية في إسرائيل تدفع باتجاه الحرب، والذي يعزز ذلك مسألتين. الأولى أنه هذا التفاهم الحالي الذي يستثني المستوطنات الشمالية والضاحية الجنوبية في بيروت، هذا يفهم في إسرائيل أنه إعطاء شرعية لحزب الله لمقاومة الجيش الإسرائيلي داخل المناطق اللبنانية، وهذا ينسف السردية أن حزب الله يمثل الاحتلال وليس إسرائيل، وهذا يعني شرعية قيام حزب الله بقتل الجنود وإصابة الجنود. وهنالك يعني حسب يعني التقارير التي تنشر واللي جزءا منها ليس دقيقا، هنالك عدد كبير أكثر من 1300 جندي مصاب و30 ضابط وجندي قتلى بمدة 3 شهور، وهذا نسبة عالية جدا، هذا نسبة تعادل عدد الذين قتلوا وأصيبوا من الجيش الإسرائيلي طيلة عام كامل بالفترة ما بين 1985 و 2000 حين انسحبت إسرائيل. بالتالي هذا الواقع من جهة، ثم غض البصر الأمريكي عما تقوم به إسرائيل الآن بمنطقة الجنوب اعتقادا من الطرفين أنه هذا الواقع

الواقع سيحرج الإيراني. سنرى مدى تدخل الإيراني إن كان الإيراني بالفعل جاد بفرض معادلة جديدة تضمن الجنوب أم لا. ثم حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، أن لا يكون لإيران والمسار الأمريكي الإيراني علاقة في المرق فيما بعد وقف إطلاق النار، وأن

0: مقابل بلدات الشمال هي معادلة تلقى تأييداً وإجماعاً في إسرائيل حتى بعد التصعيد الذي وصفته النخب الإسرائيلية بالفشل الاستراتيجي لإسرائيل.
1: يعني هي أولاً أستاذة منى لم تكن هاي تفاهم إسرائيلي لبناني ولا تفاهم، تفاهم إيراني أمريكي فرضته أمريكا على إسرائيل، حتى أن بنيامين نتنياهو أعطى الموافقة، لم يعطي الموافقة إنما أبلغ الوزراء قبل بدء الاجتماع الذي كان يفترض أن يناقش هذا الموضوع، وحينها الأمريكي أصر على أن يسمع موقفاً من نتنياهو قبل انعقاد جلسة الحكومة كرسالة أن القرار عند الرئيس ترامب وليس عند بنيامين نتنياهو، وأن هذا الموضوع ليس خاضعا للقرار والنقاش الإسرائيلي. بالتالي فرض أنه حصر الموضوع، لأنه حتى يعني منذ أن أعلن عن هذا التفاهم لم نسمع أي إدانة من قبل أي طرف حول ما يقوم به حزب الله داخل الجنوب اللبناني. هذا يعطي شرعية لحزب الله، بالتالي الإسرائيليين يرفضون ذلك، لذلك ذهبوا باتجاه التوسيع باتجاه النبطية والسور والبلدات والقرى المحيطة بها كمحاولة لنسف، ليس فقط لنسف تفاهم الضاحية مقابل المستوطنات الشمالية، إنما لنسف أي تفاهم أمريكي إيراني حول إيران.
0: شكرا جزيلا سيد عادل شديد، والشكر أيضا موصول السيد جو معكرون من لبنان، شكرا جزيلا. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع ليلى الشخلي. إليك ليلى.
2: شكرا جزيلا منى. إذن أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطورات الوضع في مضيق هرمز وتحركات أسعار الطاقة. يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، ولكن كالمعتاد نناقش مع عبد القادر عرض آخر المستجدات في مضيق هرمز والتداعيات طبعا على الخارطة التفاعلية. تفضل.
3: نعم ليلى، وبالفعل كلما كانت أعداد السفن العابرة أكبر فهذا مؤشر إيجابي، ولكن حينما نتحدث عن الأرقام فتختلف المصادر المختلفة في قراءة عدد هذه السفن. منصة كيبلر تتحدث على أننا شهدنا مرور لأربع سفن خلال أمس 9 يونيو، تحديدا 3 ناقلات للنفط وأيضا سفينة تحمل الحبوب، لكن بالمقابل مثلا منصة هرمز ستريت مونيتور تتحدث عن نحو 10 سفن عبرت المضيق. بالمقابل أيضا تتحدث مصادر على أن على غرار موقع هرمز ستريت مونيتور يتحدث على أن الحمولة الإجمالية التي تعبر المضيق تقريبا في مستويات دنيا، نحن نتحدث عن نحو 11% من الحمولة المعتادة التي عادة ما تعبر مضيق هرمز في الاتجاه. وبالذهاب إلى كيبلر، نحن نتحدث عن هذا العبور بهذه الخريطة التي تظهر مختلف السفن التي عبرت المضيق، ونتحدث عن اي بي فيكتوري، كيارا، وفوباي، وهي 3 سفن ناقلات النفط المختلفة التي تمكنت من الخروج وعبور مضيق هرمز. هذا الرقم 9 يونيو يضاف إلى الأرقام التي كنا قد عرضناها سابقا وتتعلق بحركة العبور على مستوى المضيق، وكما نلاحظ أقصى ما تم تسجيله منذ بداية يونيو يتعلق ب15 سفينة عبرت المضيق. لكن اللافت الآخر هو في تضارب الأنباء، دعونا نتابع هذه الأرقام المتعلقة بخروج ومغادرة السفن لمضيق هرمز من 3 مصادر مختلفة. مصدر شركة ويندوورد تتحدث عن نحو 80 سفينة خلال ال5 أسابيع الأخيرة، ولكن اللافت أن معظمها كان في الوضع المظلم، أي يمكن الحديث عن أسطول أساطيل الظل. نتحدث عن رقم آخر ونقلته لويدز ليست، تتحدث عن نحو 142 سفينة، وذلك منذ شهر مارس خرجت من المضيق، وتشير إلى نحو 22 سفينة إيرانية نصفها من أسطول الظل. والرقم اللافت هو لمنصة كيبلر التي تتحدث عن رقم أكبر منذ بدء وقف إطلاق النار حتى أوائل يونيو ونحو 264 سفينة. هذا هو الوضع على مستوى المضيق بشكل عام، تضارب في الأرقام
2: فعلا، تفاوت كبير عبد القادر في الأرقام،
3: ولافت أنه يؤثر يعني على الأسعار وعلى أيضا ردة فعل العالم الذي ينتظر متى يفتح المضيق بشكل كامل.
2: بلا شك عبد القادر أشكرك جزيلا، كان جدا مفيد أن نتابع هذه الأرقام على الخارطة.

0: ونتحول الآن إلى رصد أسعار النفط العالمية والتي شهدت تقلبات ملحوظة قبل أن تتراجع في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن انتهاء الهجمات على إيران، بعدما تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على إسقاط إيران طائرة مروحية أمريكية من طراز أباتشي. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بالفعل الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي، مسجلة هبوطا بأكثر من 9 ملايين برميل، وذلك على مدار شهر سجلت الأسعار انخفاضا بنحو 10% وسط آمال بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق، وبالتالي يتم استئناف إمدادات النفط والغاز للأسواق العالمية. إذن كما تابعتم هذه الأرقام على الشاشة، نريد أن نناقشها معك أستاذ عامر الشوبكي، ونحن نجدد التحية طبعا. هذه التقلبات في الأسعار التي شهدتها السوق اليوم طبعا مرتبطة بلا شك بالتصعيد الذي حصل مؤخرا، الرد ثم الرد الإيراني بالمقابل، هل هي صدمة تسعيرية مؤقتة أم أبعد من ذلك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليلى، واضح أن هنالك علاوة سعرية من المخاطر الموجودة. هذه العلاوة بدأت تنخفض تنحسر، بدأت الأسواق تركز أكثر على الأهداف التي تصاب في المنطقة، هل هي أهداف عسكرية أم أهداف منشآت طاقة سواء نفط أو غاز. وكذلك أيضا ترقب بعين يعني بشكل واضح أيضا حركة المرور عبر مضيق هرمز، بالتأكيد هذا أشار له وزير الطاقة الأمريكي، وهذا ما هو واضح على الأرض. هنالك سفن بالفعل تستخدم أكثر طرق التخفي، الطرق السرية للمرور عبر المضيق بهدوء حتى دون أن تعلم بها شركات تتبع السفن.
0: يعني أنا لفتني هذا التفاوت الكبير في الأرقام، إلى أي حد تؤخذ هذه الأرقام يعني من جانب الأسواق المختلفة ويكون لها تأثير فعلي؟ أي مصدر تعتمد؟
1: التأثير الفعلي نعم تأخذ بمثل هذه الاعتبارات الأسواق، وتأخذ باعتبارات أخرى، توفر الوقود في يعني الدول المختلفة في سوق العرض، السحب من المخزونات أيضا له دلالة كبيرة، الصين أيضا مستوى الطلب، مستوى أيضا خفض الواردات، بالتأكيد هذا تأخذه بعين الاعتبار. لكن أيضا بالتأكيد ما يخرج من براميل عبر مضيق هرمز هو ما يهم الأسواق.
0: بما أنك ذكرت المخزونات، يعني 8 أسابيع متتالية من تراجع في مخزونات النفط في الولايات المتحدة تحديدا، وكل هذا إلى أي حد يلعب دور مع اقتراب موعد كأس العالم؟ هناك ساعات فقط تفصلنا عنه، غدا الانطلاقة.
1: نعم، مع هذا الحدث الكبير بالتأكيد هنالك اختبار حقيقي لسوق الوقود في الولايات المتحدة. الإفراج من المخزونات الأمريكية هو أيضا لتهدئة الأسعار جزء منه، وجزء لدواعي التصدير والتكرير والطلب الإضافي في السوق المحلية. مع هذا الحدث هنالك طلب على البنزين للتنقل في حدث رياضي في أكثر من 16 مدينة في أمريكا الشمالية، وبالتالي هذا الحدث سيتطلب تنقل سفر سواء جوي أو بحري، هنالك حاجة لوقود طائرات إضافي وحاجة أيضا للبنزين، عدا أيضا أن هذا الموسم موسم التنقل في الداخل الأمريكي. هذه الأسعار مع انخفاضها بالتأكيد جزء منها كان بسبب هذه الإفراجات.
0: يعني فقط اللافت أنه الأسبوع الماضي كان يعني الانخفاض كان حاد جدا، يعني تحدث عن 9 ملايين برميل في أسبوع واحد فقط، هذا لافت للغاية. يعني هل هذه الجزئية مرتبطة بكأس العالم تحديدا أم بتطور الأحداث بشكل عام وما يقوله الرئيس من التوصل إلى اتفاق وقربه من عدمه؟
1: هذا تأثير آخر ليلى على الأسعار، التصريحات السياسية، منها تصريح الرئيس الأمريكي وأيضا تصريح وزير الطاقة الأمريكي. لكن في الواقع الإفراج على المخزونات هو قرار اتخذته الولايات المتحدة ضمن وكالة الطاقة الدولية أو مجموعة OECD، وبالتالي هذا الإفراج 172 مليون برميل، 1.5 مليون برميل تقريبا كل يوم هي ملتزمة فيه الولايات المتحدة. هذا دليل على التزام وبقاء الإفراج التي تخطت لغاية الآن منذ بداية الأزمة 65 مليون برميل أفرج من المخزونات الاستراتيجية فقط.
0: هناك موضوع أعتقد رح يهم كثير من الناس اللي متابعين، موضوع سعر الذهب. يعني منذ أن بدأت هذه الحرب وكثيرون يعني اعتمدوا وعولوا على الاستثمار في الذهب، كيف يمكن وصف الأسعار؟ الأسعار تراجعت، أسعار الذهب صحيح
1: انخفاض
0: 2.5%
1: اليوم، 2.5%
0: اليوم فقط. كيف يفسر هذا وإلى أين تسير الأمور فيما يتعلق بالذهب؟
1: من نتائج الحرب ليلى، الذهب انخفض قرابة 20% خلال الفترة الماضية، 1100 دولار فقط
0: بعد ارتفاع ساحق يعني في البداية،
1: وصل إلى 5300، أكثر من 5300 للأونصة، الآن قرابة 4188 دولار للأونصة. هذا الانخفاض جاء بسبب أيضا التداعيات من هذه الحرب، التضخم الذي حدث دفع البنوك المركزية لإعادة النظر في التيسير الكمي. الاتحاد الأوروبي أو المركز الأوروبي اليوم متوقع أن يرفع سعر الفائدة مثلا 2.25% لتصل إلى 2.25%، يرفعها ربع نقطة. وأيضا المركزي الفيدرالي الأمريكي المتوقع أيضا حتى لو كان تثبيت سعر الفائدة في اجتماع القادم، لكن في أكتوبر الأسواق تقرأ رفع في سعر الفائدة ربع نقطة. هذا مهم جدا لأنه يدفع باتجاه آخر من المستثمرين في سوق الذهب، باتجاه أسواق السندات، دولار قوي، وبالتالي أيضا أسعار فائدة قد ترفع تكاليف مستثمري الذهب. لذلك الآن الأسعار مرشح أيضا للانخفاض أكثر.
0: يعني اسمح لي أن أعود إلى موضوع تصريحات وزير الطاقة اللي ألمحت إليها أكثر من مرة. يعني عندما يتحدث وزير الطاقة الأمريكي عن أن حركة السفن آخذة في الارتفاع والتي تمر من مضيق هرمز، هذا قاله بالأمس فقط، ولكن ما نتابعه من خلال الأخبار يفيد بالعكس. يعني ما زالت هناك قيود والإيرانيون يفرضون قيودا كبيرة على هذه الحركة، كيف يفسر هذا التصريح؟
1: ذات السبب الأول ليلى، كما تلاحظين الاستهدافات الأمريكية كانت في قدرة إيران على إزعاج الملاحة مثلا في مضيق هرمز، وهذا أيضا يتبع تصريح وزير الطاقة الأمريكي بأن هنالك ربما عدد سفن أكثر، عدا أنه ما قلناه بأنه السفن بدأت تتبع أسلوب السرية والتخفي في المرور، حتى بعض أجهزة التتبع وشركات التتبع قد لا تلحظ وجود هذه السفن من تطور طبعا تكنولوجي أو استخدام طرق جديدة لم تعتد عليها شركات التتبع. لذلك هنالك مرور ربما لسفن لا يعلن عنها ولا في أجهزة وشركات التتبع ولا حتى الدول تعلن عنها أيضا حفاظا على السرية، لكنها الأسواق تدرك ذلك من توفر المعروض بشكل أكبر في الأسواق سواء النفط أو غيره. نعم
0: طبعا، يعني أريد أن أعود إلى موضوع كأس العالم الذي ينطلق غدا، وأهمية مثل هذه التصريحات إلى أي مدى فعلا، يعني وخصوصا أننا سمعنا أن هناك أكثر من 180 ألف تذكرة تم إرجاعها. يبدو أن وقتنا انتهى، سيبقى السؤال معلقا، وأعرف كيف يتابع ويهتم كثيرون بموضوع كأس العالم الذي ينطلق غدا. شكرا عامر الشبكي على وجودك معنا. إذا رأس الساعة ونتابع ساعة جديدة، ولكن من غرفة الأخبار، تفضلي منى.
2: شكرا ليلى، رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر التطورات. قالت وكالة أنباء فارس إن الدفاع الجوي الإيراني أسقط صباح اليوم مسيرة معادية في خوزستان، جاء ذلك في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. وأضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول 5 الأمريكي في البحرين، وقاعدة الأزرق في الأردن، وقاعدة علي السالم في الكويت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الأمريكي مهم جدا بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية، لكنه أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وأنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن استمرار مسار المفاوضات سيكون قيد الدراسة نظراً لتطورات الليلة الماضية، مشيراً إلى أن المسار الدبلوماسي لا يحدث في الفراغ. وفي الملف اللبناني، أبلغ الدفاع المدني بجنوب لبنان الجزيرة بسقوط 6 شهداء في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طير دبة بقضاء سور. وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، ومن بينها بلدة مجدل زون بقضاء سور التي تعرضت لثماني غارات إسرائيلية. هذا وقال حزب الله إنه قصف بصواريخ نوعية تجمعاً لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر شقيف جنوبية لبنان، واستهدف قيادة لواء مدرعات إسرائيلي بمسيرات في جنوبي لبنان أمس. وفي تطور آخر، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن إصابة شخص وفقد 2 من أفراد طاقمها في حادث وقع على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي ميناء صحار العماني. وأشارت الهيئة إلى أن السلطات المحلية أبلغت باندلاع حريق في غرفة محرك السفينة. قبل الذهاب إلى مراسلين، ننوه لهذا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة غارة إسرائيلية على بلدة القليلة في قضاء سور جنوبي لبنان، وهذه صور مباشرة من قرية القليلة قضاء سور جنوبي لبنان. يذكر أن قضاء مدينة سور يتعرض لضربات مستمرة في الساعة الأخيرة، ما يزيد عن 8 ضربات طالت قرية مجدل زون في الساعات الأخيرة. ونذهب الآن إلى مراسلينا، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان البوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. عدنان البوريني، أهلا ومرحبا بك. ومراد هاشم طبعا أيضا، لكن عدنان نبدأ معك. الدبلوماسية والميدان ليس أمرين منفصلين، هذا ما تقوله الخارجية الإيرانية. نرصد معك التصريحات الإيرانية في الساعات الأخيرة حول الدبلوماسية والتصعيد.
3: نعم، نبدأ من الخبر الأخير المتعلق بإسقاط مسيرة MQ-9. هذا الإعلان الذي يأتي ضمن رصد حصيلة العمليات بالأمس بعد القصف الأمريكي على مناطق في جنوب إيران في محيط مضيق هرمز. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن جاسك وسيرك وقشم، هذا جزء من الإعلانات، حيث قال الحرس الثوري بأن الاعتداءات الأمريكية كما وصفها أدت إلى إصابة برج اتصالات، كما أصابت خزانات مياه شرب في إحدى المناطق هناك. هذه هي الحصيلة. ورد الحرس الثوري بطبيعة الحال بحسب إعلاناته على أهداف أمريكية، قواعد أمريكية، قال إنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت، قاعدة الأزرق في الأردن، ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكية في البحرين. لكن على أي حال، هذا جزء من الحصيلة. طهران لا يروقها عمليا ما يأتي من الولايات المتحدة فيما يتعلق بأن المسار الدبلوماسي يسير على ما يرام، فيما هذه العمليات مستمرة. تقول طهران إن هذا انتهاك، وتحاول بذلك كسر معادلة تطبيع الوضع مع فكرة المتفاوض تحت النيران. ولذلك نستمع إلى هذه التصريحات التي تأتي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما يقول بأن الدبلوماسية لا يمكن أن تكون مستمرة تحت بفضل هذه الانتهاكات، وبأن طهران ستقوم بدراسة تبادل الرسائل ما إذا استمرت هذه الانتهاكات، وأنه من المفروض أن تكون هذه الدبلوماسية في مساحة الفراغ. الخارجية الإيرانية قالت أيضا أنه ينبغي أن تتوفر الظروف المواتية بحدها الأدنى لاستمرار الدبلوماسية، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات الأمريكية وتغيير المواقف أيضا هو أمر لا يتيح الوصول للكثير من النتائج فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي. وبالتالي نرى طهران تشدد على هذه النقطة. عندما تحدثت منى عن قصة أن الجانب الإيراني يؤكد على استخدام كل اللغات، لغة الدبلوماسية ولغة الحرب، كان هذا في إطار عدم فرض شيء عليها. تقول طهران في تصريحات سابقة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وهو كبير المفاوضين أيضا، بأنه لا يستطيع أحد أن يفرض عليها خيار إما الحرب وإما التفاوض. هي تتفاوض عندما ترى ذلك مناسبا، وتخوض الحرب عندما ترى ذلك مناسبا. ولكن بالطبع بحسب التصريحات التي تأتي الآن من الخارجية، فإن لديها مشكلة عمليا بالمزاوجة بين الأمرين إذا ما كان الأمر قادم من الجانب الأمريكي. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي منى، نحن نتحدث عن مسار تقول طهران بأنه مستمر لم يلغى نتيجة هذه المواجهة التي رأيناها بالأمس، وبقيت المواجهة محصورة في الجنوب، ولكن هذا المسار وإن كان هناك حديث عن تفاؤل نسبي يتعلق بمقترح

0: حتى تتم دراستها واستعداد أمريكي إيراني لتقديم تنازلات، ولكن هناك تحفظ إيراني كبير ورفض ربما لفكرة أن تغير واشنطن بنود مذكرة التفاهم التي يجري العمل على صياغة مسودتها النهائية. وهذا الحديث تحديدا متعلق بقضيتين، قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تصر طهران على ضرورة الإفراج عنها وترفض أي حديث أمريكي عن عدم الإفراج عن هذه الأصول، بعد أن كان هناك حديث عن خطوط عريضة يتم التوافق عليها أو تم التوافق عليها، وأن المشكلات كانت مرتبطة بآلية تسليم هذه الأموال. النقطة الثانية هي مرتبطة بجنوب لبنان، هذه النقطة التي تصر طهران على أن هناك عائقا كبيرا فيها ومحاولة إسرائيلية لعرقلة الدبلوماسية بمواصلة الهجمات هناك. تقول طهران بأنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم ما لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل.
1: شكرا لك عدنان البروني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وقبل أن نتحول إلى زميل مراد هاشم، نرحب به أيضا مراسلين من بيجين شيماء جوئي مديرة مكتب الجزيرة، ومن موسكو زاور شوج مدير مكتب الجزيرة في موسكو، ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وننوه لهذا العاجل عن الرئيس ترامب، يقول إيران أضاعت وقتا طويلا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة والآن سيتعين عليها دفع الثمن. إذن مراد، نرصد معك آخر التصريحات بالنسبة للرئيس ترامب وهذا التصريح وأحدث تصريح له، إذ يتحدث ويقول أيضا في تصريح آخر إيران تتكلم دون أفعال وقد انتهى عهد متنمر الشرق الأوسط تماما. إليك مراد.
2: بالفعل منى، وهذا منشور نشره الرئيس ترامب على تروث سوشيال قبل نحو دقيقة، ومن الواضح أن فيه لهجة استياء. بطبيعة الحال هو قال إن إيران أضاعت وقتا طويلا ومن أجل التوصل لاتفاق كان سيكون رائعا بالنسبة لها ولكنها الآن سوف تدفع الثمن. هو إذن يرسل رسالة تحذير هنا. كان في مقدمة هذا المنشور قال إن الجيش الإيراني في حالة فوضى كاملة وإنه تم تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، أشار إلى القوات الجوية والبحرية. قال إن إيران تتحدث كثيرا ولكن من دون أفعال، وإن وقت المتنمر الشرق الأوسط كما قال قد انتهى. إذن منشور لافت للرئيس دونالد ترامب، يبتعد بطبيعة الحال عن اللهجة المتفائلة التي كان يبديها خلال الأيام والساعات الماضية بشأن مسار المفاوضات معها، حتى رغم الضربات التي تمت، الضربات المتبادلة بعد إسقاط المروحية الأمريكية الاثنين في مضيق هرمز. كان الرد الأمريكي من أجل إنجاح مسار هذه المفاوضات ردا متناسبا ومدروسا كما يقول المسؤولون الأمريكيون، ودفاعيا أيضا، إذ أنه يأتي ردا على ما تقول القيادة المركزية من أنه عدوان إيراني بإسقاط هذه المروحية وعلى نحو غير مبرر كما قالت. أشارت إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في جاهزية واستعداد للرد على أي هجمات. الضربات الإيرانية التي جاءت ردا على الضربات الأمريكية أيضا، ومن الواضح أن واشنطن استوعبتها بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين التي تناولتها والتي أشارت إلى أنها استهدفت البحرين والكويت والأردن، ولكنها لم توقع أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين ولا أي أضرار مادية. بطبيعة الحال هذا وفقا للتقديرات يوم أمس، لا يعلم إذا كان هناك مستجدات اليوم، قد تكون دفعت الرئيس ترامب إلى نشر هذا المنشور، ولكن كان ذلك أيضا الموقف حتى ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء. الرئيس ترامب ورغم هذا التوتر وهذه الضربات المتبادلة كان يتحدث بلهجة متفائلة، أيضا نائبه جيدي بانس كان يتحدث بلهجة متفائلة عن قرب التوصل إلى اتفاق. قال ترامب إنه خلال أيضا قال إنه إن هذا التوتر أو ما حدث لن

0: يؤثر على المفاوضات، وأن هناك كما قال مسؤول كبير لموقع بوليتيكو الرئيس ترامب ما يزال يعتقد من أن اتفاقا يلوح في الأفق رغم ما حدث
1: من واشنطن. اسمح لنا. والآن معنا من دبي جوسلين وولار، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بك سيدة جوسلين، نبدأ معك بالسؤال عن كيف تتابع بريطانيا التصعيد الحاصل في مضيق هرمز ومنطقة الخليج بعد هذه الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة أمس، وهل تطلع بريطانيا التصعيد؟
2: شكرا جزيلا للاستضافة اليوم، ويسعدني أن أكون معك في هذه اللحظة على وجه التحديد بعد هذه التطورات المقلقة للغاية. وقبل أن أجيب عن أسئلتك، فأود أن أقول وأود أن أعرب عن تضامن المملكة المتحدة 100% مع أصدقائنا في دول الخليج في ظل استمرار التوترات وهذا التصعيد الأخير في الوضع. وبالنسبة لنا، فنحن نؤمن بأن الدبلوماسية هي أفضل طريق والطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة ومعالجة الجذور لها. ونحن نعمل على مدار الساعة من أجل خفض التصعيد. ومن هذا المنطلق، فاتصلت وزيرة الخارجية البريطانية بنظرائها بما في ذلك نظيرها الإيراني من أجل إرسال هذه الرسالة، وهي يعني نحن بحاجة إلى خفض التصعيد على ضبط النفس والانخراط الجاد في المفاوضات من أجل توصل إلى تسوية سلمية وسريعة.
1: الدبلوماسية أفضل طريق للخروج من الأزمة تقولين سيدة جوسلين وعلي، هل تبلورت رؤية بريطانية أوروبية لمحاولة فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة فيه؟
2: من اللازم أن نرى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، لأنه نتكلم عن شريان محوري في الاقتصاد العالمي، وبحسب التقارير فيواجه تقريباً 45 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وهذا بسبب إغلاق مضيق هرمز. ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا وإلى جانب فرنسا من أجل وضع خطة فعالة وجماعية وقابلة للتنفيذ لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا ستكون مهمة دفاعية ومتعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة وإعادة الثقة في قطاع الشحن وقطاع التأمين، وسنبدأ ذلك عندما تسمح بذلك الظروف.
1: لو تحدثنا عن لبنان، تتوسع هناك الضربات الإسرائيلية، تطال كل مناطق الجنوب وتزداد الكلفة الإنسانية سواء في الجنوب وفي العاصمة، كيف تنظر بريطانيا إلى التصعيد هناك؟
2: تكلمت عن الكلفة الإنسانية، وأعتقد أن ما حدث في لبنان طوال الفترة الأخيرة هو أمر مأساوي، وقد رأينا نزوح أكثر من مليون شخص وقتل أكثر من 3000 شخص وتدمير البنية التحتية المدنية. وبالنسبة لنا، فاتفاقية وقف إطلاق النار هي لحظة يعني مهمة جدا، وبداية المفاوضات المباشرة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية هي فرصة تاريخية، ومن اللازم أن نحن نبذل كل ما بوسعنا من أجل دعم هذه المفاوضات، ونحن ندعم التقدم نحو سلام داعم وعادل. وبالنسبة للمملكة المتحدة، فنحن نعمل على سعيدين. أولا، نستخدم دورنا في مجلس الأمن للأمم المتحدة وجهودنا الدبلوماسية لدفع تقدم في المسار الدبلوماسي، وثانيا نحن نتعامل مع الحكومة اللبنانية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني استجابة للأزمة الإنسانية داخل البلد، وهي ناتجة للأسف عن التصعيد العسكري في البلد.
1: من لبنان لو أنتقل معك سيدة جوسلين إلى الضفة الغربية، بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات على مجموعات تمول شبكات الاستيطان في الضفة الغربية، لكن الاعتداءات لا تزال مستمرة وحتى متصاعدة وبأشكال متنوعة، هل تنوي بريطانيا الذهاب إلى خطوات أعمق وأكثر تشددا في هذا الإطار؟
2: تكلمت عن هذه حزمة العقوبات، ولتوضيح هذا الأمر فأعلنت أمس وزير الخارجية البريطانية حزمة العقوبات نفرضها على 6 كيانات وشخص واحد مسؤولين عن تحريض العنف ضد الفلسطينيين وعن توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وبالنسبة لنا فنحن نؤمن بأن حل دولتين هو الطريق الوحيد لضمان سلام دائم وعادل لشعوب المنطقة وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الفترة الأخيرة يهدد إمكانية القيام بحل دولتين. فمن هذا المنطلق نحن نتخذ إجراءات بما في ذلك هذه الحزمة، وهي الحزمة الرابعة التي قد فرضناها على المنظمات وبما في ذلك وزيرين في الحكومة الإسرائيلية. ونحن لن نتردد في اتخاذ الإجراءات الإضافية في حال عدم التحسن في الوضع.
1: لو سألنا عن هذه الإجراءات الإضافية سيدة جوسلين، وأيضا كيف تنظر بريطانيا إلى سياسات إسرائيل في هذا السياق في الضفة الغربية، خاصة إلى الخطة الرسمية المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهذا على لسان يعني بيتسل آلس موتريتش وزير المالية المكلف عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وهي ضم الضفة الغربية، في حين بريطانيا تؤمن بحل الدولتين، كيف تنظرون إلى هذه السياسات؟
2: موقفنا واضح، فالمستوطنات في الضفة الغربية هي غير قانونية بموجب القانون الدولي وتحدد إمكانية القيام بحل دولتين. ولهذا السبب فنحن نعمل أنكثر مع شركائنا من أجل ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية في التراجع عن هذه السياسات التي يعني تحدد هذا المسار الدبلوماسي نحو السلام الداعم والعادل. وأهم نقطة في هذا الأمر هو أن الحزمة التي أعلنت وزير الخارجية أمس نحن ننسق مع شركائنا في اتخاذ هذه الإجراءات، ونحن نتخذ هذه الإجراءات إلى جانب عدة دول بما في ذلك فرنسا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج. وهذا يمثل رسالة واضحة حول المجتمع الدولي والتزام المجتمع الدولي فيما يخص دعم إمكانية القيام بحل دولتين.
1: جوسلين وولار المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكرا جزيلا لك. ونعود لملف التصعيد الأمريكي الإيراني. وفي العاصمة الصينية بيجين، دعت الخارجية الصينية جميع الأطراف المعنية للتحلي بالهدوء وضبط النفس ووقف الأعمال العدائية. من بيجين نرحب من جديد بشيماء جوئي مديرة مكتب الجزيرة. شيماء، نرصد معك أبرز ما جاء في تصريحات الخارجية الصينية.
3: نعم منى، الخارجية الصينية وعلى لسان الناطق باسمها لين جيان كان قد أعرب خلال مؤتمر صحفي هذا اليوم عن قلق الصين البالغ من عودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وبين إيران وإسرائيل أيضا خلال الأيام الماضية من جهة ثانية. وكان أيضا قد دعا إلى ضبط النفس، دعا كل الأطراف المعنية كما قال إلى التحلي بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس، وأيضا الحفاظ على زخم المفاوضات. قال بأن هنالك زخما في المفاوضات تم التوصل إليه بوساطة باكستانية وبجهود حثيثة من كل دول المنطقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويجب الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه والعودة إلى المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. كان له أيضا تعليق حقيقة على الضربات الإيرانية التي كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عنها، والتي استهدفت دولا في المنطقة بما فيها الأردن والبحرين والكويت، قال بأن الصين تعارض أن يكون هنالك ضرر بالغ، كما قال يطال دول المنطقة دول الخليج. تحدث أيضا بشكل عام عن دول الشرق الأوسط وكل ما تتعرض له من تداعيات بسبب هذه الحرب، في إشارة غير مباشرة أيضا إلى الملف اللبناني والتصعيد الإسرائيلي داخل لبنان. ثم تحدث أيضا عن مبادرة السلام الصينية التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أسابيع، والمتكلم

0: مكونة من أربع نقاط أساسية تبدأ بالعودة إلى المسار التفاوضي. أولا بحث سبل وقف التصعيد بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ثم أيضا وقف التصعيد على كل الجبهات بما فيها لبنان أيضا، وبعد ذلك فتح مضيق هرمز والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. كان هنالك أيضا بالتوازي مع هذا الموقف الصيني من الخارجية أيضا محاولات من مبعوث الصين نعم منى في الأمم المتحدة أيضا للدعوة، دعوة مجلس الأمن لاتخاذ تدابير أكثر حزما فيما يتعلق بهذا الملف.
1: جزيل الشكر لك مديرة مكتب الجزيرة في بيجين شيماء جوئي. وفي موسكو قالت الخارجية الروسية أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء جولة المواجهة المسلحة الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران. نرصد الموقف الروسي من موسكو. ينضم إلينا زاور شوج مدير مكتب الجزيرة، أهلا ومرحبا بك زاور. يعني نرصد الموقف الروسي خاصة وأن مندوب روسيا لدى الوكالة الذرية تحدث للجزيرة وقال أن بلاده ستصوت إلى جانب الصين ضد مشروع القانون الأوروبي الأمريكي بخصوص إيران.
2: نعم تماما، بالنسبة لروسيا القلق هو مبرر كون في على المستوى الجغرافي السياسي ما يحدث في إيران في منطقة الخليج في مضيق هرمز في الشرق الأوسط هو جزء من إن صح التعبير الاهتمام والمركز الاهتمام الاستراتيجي الاقتصادي السياسي بالنسبة لروسيا، فهذه منطقة محاذية تماما للحدود الروسية، وقلق روسيا من توسع النزاع وعدم التوصل إلى تسوية قد ينعكس برأي موسكو على مستقبل الأمن في منطقة حساسة بالنسبة لها. ولذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم منى أكدت مجددا على الموقف الروسي وأن روسيا لديها الاستعداد لأن تكون وسيطا، أن تقدم حلولا وتقدم مقترحات يمكن أن ترضي الجانبين، سيما وأنه قبل أيام قليلة عرضت روسيا نسخة جديدة قدمتها لدول الخليج ولإيران لما يعرف بالنظرة الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط لمنطقة الخليج بدرجة الأولى، وهو مشروع قديم جددته روسيا ومقترح قديم جددته روسيا في إطار الأزمة الأخيرة. ولكن ما يمكن أن تقدمه روسيا تراه موسكو فعالا في الوضع الحالي هو إمكانية حل العقدة الأساسية المتعلقة بالاحتياطي الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب. موسكو عرضت في أكثر من مناسبة أن ينقل هذا الاحتياطي إلى الأراضي الروسية وتقوم روسيا لاحقا بتفكيكه، وهذا يأتي أيضا في سياق الموقف الروسي الذي تحدثت عنه قبل قليلا في ما يتعلق باجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. منى
1: جزيل الشكر لك زاور شوج مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من موسكو. وننوه لهذا الخبر العاجل، مسؤول مطلع لرويترز، مفاوضون قطريون سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات واشنطن. إذن مسؤول مطلع لرويترز، مفاوضون قطريون سافروا إلى طهران هذا اليوم للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بطبعا التصعيد الحاصل في المنطقة. والآن ننتقل إلى عيسى الطيبي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة. طبعا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال المندوب الروسي لدى الوكالة إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت ضررا لا يمكن إصلاحه بالبرنامج النووي الإيراني. نرحب بك مرة أخرى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي، ونرصد معك أبرز المواقف والتصريحات.
3: بداية أريد أن أشير إلى أن اجتماع مجلس حكام الوكالة هذا اليوم تطرق حصرا على الملف النووي الإيراني تحت بند الضمانات، ثم أخذ فترة استراحة قصيرة، ومن ورائي كما ترون المجلس سيعود بعد قليل لاستئناف أعماله. وبحسب مصادرنا داخل المجلس فإن التصويت على مشروع القرار الأوروبي بشأن إيران سيتم بعد بعد نحو ساعة أو ساعتين. ومندوب إيران سيلقي ببيانه أيضا الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

0: بعد التصويت مندوب روسيا في مجلس الحكام السيد ميخائيل أولانيوف قال للجزيرة منذ قليل بأنه يعتقد بأن هذا القرار سيتم تمريره لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها لديهم الأغلبية، لكنه قال إنها مهزلة ولم يقل بأنها مسرحية، قال إنها مهزلة حقيقية حيث تقوم واشنطن وحلفاؤها والإسرائيليون بتبادل الأدوار في الميدان بقصف المواقع النووية، ويأتون صباح اليوم الثاني ليقدموا لوكالة الطاقة الذرية مشروع قرار يدين إيران. وقال بأن المدير العام، هذه التصريحات حصرية للجزيرة، قال بأن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية غروسي ليس مخولا بإرسال المفتشين في ظل هذه الهجمات التي تطال المواقع النووية. قال بأننا سنصوت ضد القرار وبأن الصين ستصوت ضد القرار وبأن خروج هذا القرار لا يعني بأن الوكالة تماهت مع السردية الغربية. نعم،
1: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة عيسى الطيبي، كنت معنا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. ونتابع هذه الصور من صيدا لأثار الغارات الإسرائيلية. إذن هذه الصور تأتينا من مدينة صيدا إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان بحسب مراسل الجزيرة، وهذا العاجل الظاهر على الشاشة. إذن هذه المشاهد هي نتيجة لغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، ومن الواضح أنها داخل حي سكني. وينضم إلينا منصور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، أهلا ومرحبا بك. طبعا يعني العديد من الضربات طالت سور وقضائها في الساعات الأخيرة وحتى منذ ساعات الصباح، لكن نسألك بداية إذا ما كان لديك أي تفاصيل فيما يتعلق بهذه الغارة التي طالت مدينة صيدا جنوبي لبنان نتيجة طبعا من مسيرة إسرائيلية والتي استهدفت سيارة في مدينة صيدا.
2: نعم، الواضح أن هناك غارة وفقا للمعلومات الأولية استهدفت سيارة في مدينة صيدا. مدينة صيدا هي عمليا بوابة جنوب لبنان وتحتضن عشرات آلاف النازحين من مناطق مختلفة. سبق وأن تعرضت لغارات مشابهة بالمسيرات الإسرائيلية استهدفت منازل وكذلك مبان وتجمعات لأشخاص كانوا في أحد المقاهي، كان آخرها هذا الاستهداف في أبريل الماضي حين استهدفت مقهى أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وفقا لوزارة الصحة. عمليا فرق الطوارئ والإغاثة لازالت تعمل في الموقع المستهدف في مدينة صيدا لجلاء وكشف ملابسات ما جرى وأيضا الأضرار وكذلك الإصابات الناتجة عن هذه الغارة. لكن المقاتلات الإسرائيلية كانت شنت كذلك هذا اليوم غارة على بلدة صارية التي تقع في منطقة قضاء صيدا، كذلك هاجمت مناطق أخرى تقع على تخوم المدينة خلال الأيام السابقة، وكل الطريق الساحلي الذي يربط مدينة صيدا بسور تعرض بشكل مكثف لغارات جوية إسرائيلية على البلدات والقرى التي تقع على تخوم هذا الطريق الساحلي. كذلك استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية باتجاه أماكن مختلفة من جنوب لبنان هذا اليوم، وربما تكون صيدا آخر هذه الاستهدافات خلال الساعة الأخيرة. لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي بدأ تصعيدا عنيفا بالغارات الجوية مستهدفا بقعتين رئيسيتين في قضاء صور، طير دبة وكذلك طير حرفة ومناطق تقع في مجدل زون، وهذه المناطق جرى استهدافها بعدة غارات. فبلدة مجدل زون التي تقع خلفنا تماما جرى استهدافها بثماني غارات جوية إسرائيلية، وكذلك على بلدة القليلي والمنصوري التي لا زالت أعمدة الدخان تتصاعد منها في هذه النقطة التي جرى استهدافها بغارات جوية إسرائيلية. طبعا هذا يؤشر إلى ضراوة الغارات الجوية وتوسعها من جانب إسرائيل باتجاه مدينة صيدا انطلاقا من هنا من خط الاشتباك الأول في المنصوري الذي يقع على تخوم المناطق التي تحتلها إسرائيل في المناطق والتلال التي نراها في الشاشة. مجدل زون تعرضت كذلك وهي على بعد بضع كيلومترات من النقطة التي نشاهدها لثماني غارات. طير دبة كذلك تعرضت لغارات تقع إلى المنطقة الشمالية الشرقية من سور، 6 شهداء وفقا للمعلومات الأولية التي تحدثت فيها عنها فرق الدفاع المدني في جنوب لبنان. وكذلك كانت هناك غارات باتجاه أماكن أخرى من النبطية التي تعرضت هذا اليوم لغارات جوية، بالإضافة إلى القرى المحيطة في هذه المدينة الحيوية التي تقع إلى جنوب نهر الزهراني في جنوب لبنان.
1: لازلنا إيهاب نشاهد هذه الصور التي تظهر على الشاشة لمدينة صيدا إثر استهداف سيارة في المدينة من قبل مسيرة إسرائيلية قبل قليل، ولا تزال محاولات إطفاء النيران في هذا المكان نتيجة القصف مستمرة ومتواصلة. إيهاب العقدي، وفي الحديث أيضا عن مدينة صور، لا تزال في مرمى الغارات وتحت وطأة التهديد في ظل أن هذه المدينة كانت ملاذاً للنازحين من مناطق مختلفة من قرى وبلدات الجنوب في الأسابيع الماضية، والآن تشهد حركة نزوح مكثفة. إلى أين يذهب وينزح الناس؟
2: الآن والواضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى حالة خوف في مدينة صيدا، فكل مناطق المحيطة بالمدينة التي كانت عرضة لغارات جوية خلال الفترات السابقة حتى من مناطق في عمق الجنوب تحديدا من قضائي صور والنبطي ومرجعيون وبنت جبيل، كل هذه الأقضية نزح السكان كثير من البلدات باتجاه مدينة صيدا، وربما هذا الاستهداف يؤثر على حركة هؤلاء وأيضا على الحركة باتجاه مدينة صيدا من باقي مناطق جنوب لبنان وحتى من المدينة نفسها باتجاه العاصمة بيروت. الواضح أن المعلومات الأولية حتى الآن بدأت تتحدث عن وجود ضحايا نتيجة لهذه الغارة بالمسيرة واحتراق عدد من السيارات وفقا للصور التي رأيناها، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمحيط المكان الذي جرى استهدافه. ومدينة صيدا كانت تعرضت خلال الأسابيع والأشهر الماضية لسلسلة من الغارات، ونعني نحن هنا المدينة نفسها، إذ تعرض مركز الجماعة الإسلامية فيها لغارة. أيضا كان هناك غارة على شقق سكنية تقع في نطاق المدينة، وكذلك غارة على مقهى عند الطريق البحري أدى إلى استشهاد 8 أشخاص. فمدينة صيدا تعرضت خلال الفترة الماضية لهذه الغارات بمسيرات إسرائيلية وأخرى حربية، وكذلك تمددت الغارات باتجاه الأماكن الأخرى المحيطة في هذا القضاء وتحديدا المناطق الجنوبية من صيدا وتلك التي تقع عند الخط الساحلي، والإضافة إلى بعض المناطق الأخرى القريبة منها في النطاق الجبلي الذي يعد امتدادا لمنطقة إقليم التفاح. كل هذه المناطق كانت عرضة لغارات بقصف جوي إسرائيلي أدى إلى نزوح كبير للسكان من هذه البلدات والقرى باتجاه مدينة صيدا والقرى المحيطة بها وصولا إلى منطقة الشوف، وهذه المناطق هي مناطق تحتضن عشرات آلاف النازحين من جنوب لبنان. والآن التعرض للمدينة قد يؤثر على وضعية السكان هناك ويثير المخاوف، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي كان خلال الساعات 48 الماضية صعد من لهجة تهديده لبلدات وقرى كثيرة خصوصا في نطاق منطقة صور والقضاء نفسه، ما أدى إلى حالة نزوح خلال الساعات 48 الماضية بشكل كبير باتجاه صيدا ومن صيدا باتجاه أماكن أخرى. وهذا الأمر يؤشر أيضا إلى إلى العنف الإسرائيلي المتزايد الذي وقع على المناطق التي جرى تهديدها خلال الساعات الماضية.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صور جنوب لبنان. وننوه مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة. رئيس ترامب لفوكس نيوز يقول طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق وأقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضدها. وفي الأخبار العاجلة أيضا للرئيس ترامب وتصريحاته لفوكس نيوز، يقول أنا على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. وأيضا في عاجل آخر للرئيس ترامب ضمن هذه التصريحات التي يدلي بها لفوكس نيوز، يتحدث ويقول أيضا نعم أنه على وشك من إصدار أوامر جديدة لهجمات على محطات طاقة وجسور في إيران. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، أبرز التصريحات التي يدلي بها الرئيس ترامب لفوكس نيوز.
3: نعم، هذه تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب لمراسل فوكس نيوز، وكانت تحديدا حول حادثة إسقاط المروحية الأمريكية في مضيق هرمز، وكذلك الضربات الأمريكية التي عقبت هذه الحادثة. قال الرئيس ترامب إن إيران كانت تحاول إعادة بناء قدراتها الدفاعية الجوية، ولكنها أخفقت وفشلت ليلة أمس في التصدي للهجمات الأمريكية والضربات الأمريكية. وقال أيضا إنه على وشك اتخاذ أو على وشك التوجيه بضربات ضد منشآت البنية التحتية الإيرانية، حدد الجسور ومحطات الطاقة، وأنه على وشك أن يأمر بتوجيه ضربات جديدة لإيران على خلفية أولا ما يتعلق بالتباطؤ في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه أيضا غاضب مما حدث يوم أمس أيضا فيما يتعلق بالرد الإيراني والضربات التي وجهت إلى كل من البحرين والكويت والأردن. الرئيس ترامب أيضا في منشور قبل قليل أشار إلى أن الحصار هو الحصار فاعل وفعاليته كبيرة جدا كما قال، وأن إيران سريعا ما ستتحول إلى دولة فاشلة كما أشار. قال إن هذا الحصار يشبه جدار الفولاذ إذ لا يمر عبره أي شيء. هو دائما ما يكرر بطبيعة الحال هذا الحديث عن فاعلية هذا الحصار وأضراره. يوم أمس قال إنه يترك إيران فقيرة جدا بالنظر إلى حرمانها من الموارد، وكانت هناك إشارات إلى أن خسارة إيران اليومية تصل إلى 500 مليون دولار، وأن الرئيس ترامب يراهن على استمرار هذا الحصار وأيضا طول أمده من أجل دفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. ولعل هذا ما ينتظره الرئيس دونالد ترامب الآن فيما يتعلق بهذه المفاوضات، إذ أنه لطالما تحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق لكن ذلك لا يحدث. ورأيناه وتابعناه قبل نحو ساعتين في منشور وهو يقول إن إيران تتحدث كثيرا ولكن لا تقوم بأي عمل، لا تقوم أو لا تتحرك فيما يتعلق بالمفاوضات في هذا الشأن، وأنه قال إنه كان مطروحا أمامهم اتفاق جيد جدا بالنسبة لهم، لكنهم تباطؤوا وأنهم سوف يدفعون الثمن. إذن هناك تغير واضح في لهجة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالمسار التفاوضي مع إيران. أيضا هذه التصريحات شديدة اللهجة والعودة إلى لغة الوعيد والتهديد. هل هناك مستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات أم أن الأمر مرتبط بالردود الإيرانية على الضربات الأمريكية؟ حتى الآن الصورة غير واضحة تماما. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى النقاش للبحث في آخر المستجدات. معنا في الأستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز مدار للدراسات السياسية. ولكن قبل أن نتوجه لضيوفنا نذهب إلى عدنان البوريني مراسل الجزيرة المتواجد في طهران لنرصد معه أصداء هذه التصريحات للرئيس ترامب في العاصمة طهران، إذا ما كان هنالك أي ردود فعل. عدنان، وأيضا عدنان نرصد معك بداية، يعني إذا ما كان هنالك أصداء لهذه التصريحات وحول زيارة الوفد القطري للعاصمة طهران.
4: ربما نستطيع الحديث عن ردود فعل استباقية، إنجاز التعبير، منى، نتحدث عن هذه التصريحات التي إذا أردنا تقييمها فهي عملية تتحدث عن عدم تفاجؤ إيراني بتصريحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمسار المفاوضات. طهران تتحدث في رسالة مضادة في تصريحات للخارجية الإيرانية ولرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وهو كبير المفاوضين عن أن الجانب الأمريكي هو من يغير موقفه ويحاول تغيير بنود مذكرة التفاهم وتحيل هذا التأخير وهذه العرقلة في المسار الدبلوماسي إلى تغيير المواقف المستمر أمريكيا بشأن بنود مذكرة التفاهم، على الرغم من حديث سابق عن أن هناك تطورات إيجابية كانت تتعلق بتقديم تنازلات، كانت تتعلق بتوافق على الخطوط العريضة فيما يتعلق ببنود اتفاق مذكرة التفاهم، سواء فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة أو مضيق هرمز وغير ذلك. ولكن حاليا طهران تقول بأن الجانب الأمريكي لا يريد الاتفاق ولا يريد الدبلوماسية، هذا بحسب تصريحات سابقة لقليباف، وكذلك تنتقد الانتهاكات الأمريكية التي طالت الأراضي الإيرانية أمس، وتقول بأن الدبلوماسية لا يمكن أن تبنى على هكذا انتهاكات ولا يمكن البناء عليها للوصول للاتفاق إذا ما استمرت الانتهاكات. وحذر أيضا متحدث باسم الخارجية الإيرانية من أن طهران قد تدرس وقف تبادل الرسائل والمسار الدبلوماسي إذا ما استمرت هذه الانتهاكات. هذه هي أبرز المواقف هنا في طهران التي تتحدث عمليا عن المسار الدبلوماسي والموقف الأمريكي والتصعيد الذي شهدناه بالأمس. فيما يتعلق بالزيارات المرتبطة بالمسار الدبلوماسي، غادر منذ أيام وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل رسائل مهمة، ولكن لا توجد تفاصيل كثيرة تتعلق بزيارة الوفد القطري. حاليا ما يجري الحديث عنه هو محاولة لرأب الصدع أو لحل النقاط والتفاصيل العالقة فيما يتعلق بملف الأصول الإيرانية المجمدة بشكل أساسي. هذا هو الملف الأكثر بروزا بالإضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان. طهران تقول بأنها أعدت ردها على الملاحظات الأمريكية، أو كانت قد أعدته بشكل أو بآخر، وقدمته للمرشد الإيراني قبل أن يتم الحديث عن هذا التصعيد الذي رأيناه خلال اليومين الماضيين.
1: جزيل شكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى ضيوفنا الكرام، ابقى معنا عدنان البوريني، والآن إلى طاولة النقاش ونبدأ معك سيد باتريك. أهلا ومرحبا بكم جميعا. يعني منذ ساعات يتحدث مسؤولون أمريكيون على أن الرد كان متناسبا والرد كان يعني في حدود معينة وأن الحصار فاعل، وأمس كانت هنالك تصريحات للرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس عن تبلور ملامح لاتفاق، وأن المسألة فقط مسألة وقت. ما الذي حدث الآن لتصدر هذه التصريحات عن الرئيس ترامب الذي يتوعد بها طهران من جديد؟
5: Thank you. So it looks like President
6: شكرا لكم على استضافتي. يبدو وكأن هذه من أولى التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب عندما استيقظ صباح اليوم في الولايات المتحدة. هذه من بين التصريحات السياسية والقصرية، وهو في هذه الرسائل أشار إلى أن جيش إيران بات في حالة فوضى، وأن الولايات المتحدة قد انتصرت، وأنه تم القضاء على البحرية وسلاح الجو وأغلبية أصولهم العسكرية، وأشار إلى أنه قد انتهى عهد المتنمر في الشرق الأوسط. وهنا يشير إلى كيفية تعامل إيران مع جيرانها وشركائنا في الخليج ومع الملاحة عبر المضيق، وقد أشار أيضا إلى أن هنالك حاجة لفتح المضيق. ولكن في المراحل القادمة هنالك أيضا التصريحات التي أدلى بها لفوكس نيوز، والتي أشار فيها إلى الجسور ومحطات الطاقة، وبصراحة محطات الطاقة هي الشريان الأساسي بالنسبة لإيران، وإذا لم يحصل ذلك يمكن أن نرى المزيد من العقوبات العقوبات والمزيد من الضربات العسكرية المحدودة خاصة في المضيق من أجل القضاء على المسيرات والصواريخ البالستية والرادارات وغيرها من القدرات الموجودة لدى الحرس الثوري الإيراني. وفي عالم الرئيس ترامب هذه تصريحات متوسطة القوة، ليست من بين أقوى التصريحات، ولكنها طبعا تصريحات ذات لهجة مرتفعة تجاه إيران. وهذه التصريحات أيضا تبين أنه مستاء من أن المفاوضات لم تنجز في هذه المرحلة.
1: سيد صدقيان، يعني هل يبدو أن إيران بحجم ردها فجر اليوم يعني الذي استهدف دول الخليج والأردن أعطت صورة عن أنها هي من سيخرج منتصرة من أي اتفاق، ما أثار حفيظة الجانب الأمريكي الذي يعني كان يتحدث عن رد متناسب، وحتى أنه وصف الرد الإيراني بالمتناسب؟
7: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي

0: بمعنى أن الجانب الإيراني أراد أن يضغط على الرئيس الأمريكي من أجل إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وبالتالي يبدو لي بأنه لم تحسم هذه القضية، قضية إنهاء يعني قضيتين لا زالت على الطاولة لم تحسم مع الجانب الأمريكي والإيراني، وهما إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، سمعنا بأنه 25% من هذه الأرصدة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، سمعنا أيضا بعد ذلك أنه هذه 25% على قسمين أو على قسطين، لكن مرة أخرى معاون وزير الخارجية الإيراني تحدث عن 50 مليار، وبالتالي يبدو لي بأن هذه القضية لم تحسم لحد الآن، وهي لم ترسل يعني طهران لم ترسل لحد الآن جوابها إلى الرئيس الأمريكي، بالرغم من أننا الآن على مشارف بداية كأس العالم، وترامب باعتقادي كان يرغب بأن يدخل كأس العالم وهو قد فتح مضيق هرمز، لكن هذا لم يحدث. وبالتالي الإيرانيون الآن عندما يتحدثون كما تفضلت هم يشعرون بأنهم قد أعادوا صياغة القوات العسكرية، أعادوا صياغة البرنامج الصاروخي، تموضع الصواريخ في أماكن معينة، وحتى هذا الهجوم الذي استهدف العمق الإسرائيلي بعد استهداف العاصمة أو الضاحية الجنوبية من بيروت، قالوا بأن الصواريخ انطلقت من عدة أماكن، من شمال مثلا من تبريز، من مناطق يعني من تبريز عبر الأجواء اللبنانية وليست عبر الأجواء في هذه المنطقة، بمعنى ذلك أن هناك إعادة تموضع للقوة الصاروخية الإيرانية، والآن الإيرانيون من خلال المواقف التي تتخذ لا يشعرون ولا يريدون أن يشعروا الآخر بأنهم يعني ينطلقون من موقع ضعف، وإنما هم يتحدثون عن أن اليد العليا في المنطقة هي لهم ويتحركون بما تفرضه المصالح الإيرانية القومية والوطنية.
1: دكتور زويري، يعني رئيس ترامب طور واستخدم أسلوب التهديد والصفقة، هل يقع هذه أو تقع هذه التصريحات عندما يقول طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق وأقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضدها في إطار التهديد الذي من شأنه أن ينفذ، هل لديه رصيد أم باتجاه يعني دعم طاولة التفاوض أو الضغط عليها بالفعل؟
2: أنا حقيقة ما ألفت انتباهي في تصريحاته الآن، هذه هي المنصة التي تخرج منها هذه فوكس نيوز، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه التصريحات مصممة لقاعدة الشعبية تحديدا في الولايات المتحدة، ولإظهار أنه لا زال هو في مركز السيطرة الأساسي على كل المشهد، جزء كبير منها موجه لقاعدته، لكن أنا لا أنفي أن لها تأثيرات متداعيات. الكل يعرف الآن بأن الإيرانيون يتأخرون في الرد على المقترحات الأمريكية، وواضح تماما الآن أن سبب التدخل أو تأخر الإيراني له علاقة في الضبابية فيما يتعلق بالعوائد المالية. بعبارة أخرى، يبدو أن الأمريكيين لم يعطوا حتى الآن أي إشارة إيجابية بخصوص عودة بعض العوائد المالية لإيران مع توقيع مذكرة التفاهم. إذا ما وضعنا الآن تأخر الرد الإيراني وحالة الدومينو في القصف التي كانت موجودة، وأخذنا الآن زيارة الوفد القطري، يمكن يكون في الصورة أن هناك مخرجا بصدد التشكل، وهو يتعلق بالأمور العوائد المالية الإيرانية، وربما يكون هذا الذهاب إلى حافة الهاوية هو محاولة لإشعار الأطراف عنهم أن يسارعوا أكثر في إيجاد مخرج سريع.
1: عند حافة الهوية دكتور مطيري، يعني مفاوضون قطريون سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات واشنطن، هذا الخبر وصل قبل تصريحات صحيح. الرئيس ترامب بحسب مسؤول مطلع لرويترز، ما المتوقع من هذه الزيارة برأيك، خاصة إذا استعرضنا محطات سابقة كان لقطر فيها تحركات وآخرها استقبال الدوحة كلا من قاليباف وعرقجي؟
3: أنا لا أعرف، لدي يعني إحساس بظني أنه أتوقع الكثير من هذه الزيارة، وأعطيك يعني سببا لهذا التفاؤل إذا جاز أن يكون تفاؤلا، بأنه الرئيس ترامب يقول بأنني على وشك ولم يصدر، وفي العرف العسكري عادة الهجمات تكون مباقتة مفاجئة لا يعلن عن إفصاحها، بالرغم أنه تعودنا يعني كل شيء جائز للرئيس ترامب بخلال التحليل، هو ذكر أكثر من 37 مرة

0: هذا ما جاء في سي ان ان امس باننا قريبين جدا او قريبون جدا من عقد هذا الاتفاق، يعني بهذه الاحصائيه. فبظني الان اهميه وجود الوفد القطري في هذه اللحظات الحاسمه مع فارق التوقيت بين واشنطن والمنطقه، ربما هذه هي المرحله الحرجه الكريتيكلز الفاصله، وقد تكون هذه هي الفرصه الاخيره الان لتوقيع هذا الاتفاق، الاتفاق حسن النوايا. وإذا ما علمنا أن القطريين أنفسهم هم من ساهموا بصياغة هذا الاتفاق أصلا بمساعدة، القطريون ساعدوا الباكستاني الوسيط الباكستاني في التوصل إلى هذه الديباجة. قطر لديها خبرات طويلة متراكمة في هذه التسويات وفي مثل هذه الوساطات، وبظني أنه إذا ما سادت الحكمة الآن في طهران تحديدا وجاء الرد إيجابي، أنا أعتقد بأن كل شيء وارد، بأن الرئيس الأمريكي سيعلنها كعادته بأن استجابة لوساطة الحكماء تقديرا لموقف بعض الدول أو قفت الأوامر بهذه الهجمات، وخصوصا أنه سماها محطات الطاقة والجسور، وهي ما لوح به أصلا قبل الهدنة في 8 أبريل، هو ذكر تماما بشكل واضح بأنه سيستهدف محطات الطاقة وكذلك الجسور في إيران، ثم جاءت يعني الوساطة التي أعلنت. فبظني أنه ما زال هناك متسعا من الوقت، وخصوصا أننا كنا قلقين وحذرنا كثيرا من سوء التقدير، سوء التقدير لدى الطرفين. بالأمس واضح أن هذا الحادث لن تريد إيران أن تتبناه، إسقاط الطائرة الهليكوبتر، وإن كانت هناك معلومات مؤكدة لدى الأمريكيين بأنها أسقطت بمسيرة إيرانية، لكن سوء التقدير وهذا الاحتكاك الذي يعتقد الأطراف بأنهم هم يستطيعوا إدارته، لا شك بأنه تنفلت بعض الأمور مما يؤدي إلى الانزلاق. فما زلت أقول بأنه ربما وهناك احتمال كبير أن القطريين سينجحوا بإبلاغ ترامب بأنه ثمة موافقة بهذا الجانب.
1: سيد باتريك، ما رأيك بهذا السيناريو الذي يتحدث عنه دكتور متاري؟ يقول بأن ترامب يقول أنه على وشك، والضربة العسكرية عادة ما تكون مباغتة، وجود الوفد القطري الآن أو توجه الوفد القطري إلى طهران، وأيضا نقطة أشار لها دكتور زويري عندما قال بأنه يعني يرى لربما جزء كبير من هذا التصريح وموجه لقاعدته الانتخابية. هل نحن بصدد ضربة أمريكية بالفعل، أم أن الأمر يأتي في إطار الضغط على طاولة التفاوض؟
2: أعتقد أنه يمكن القول أنها كلا الأمرين، هذه تصريحات سياسية ونفسية بدلا من إعلان فعلي عن النية لدى الرئيس ترامب. فيما يتعلق بما قاله لفوكس نيوز، كما قال الزميل، هو قد هدد سابقا باستهداف البنى التحتية للطاقة والجسور. هل يمكن فعل ذلك بطريقة محدودة؟ نعم، هذا الأمر ممكن، ولكن في الوقت ذاته البنى التحتية للطاقة هي الشريان الحقيقي بالنسبة لإيران، ولو كان سيفعل أي شيء ربما سيقوم بضربات عسكرية محدودة، ونحن سبق ورأيناها ضد البنى التحتية للحرس الثوري الإيراني في المضيق، أو عقوبات. وفيما يتعلق بالعقوبات ذكرت التفاهم، إنه من غير المرجح أن أغلبية العقوبات سترفع كجزء من مذكرة التفاهم، بما أن هذه المذكرة ستكون مجرد جسر مؤقت، والمسألة برمتها مرتبطة بالبرنامج النووي. يجب التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لترفع جميع العقوبات. أما بالنسبة للاتفاق النووي الأول، الرئيس أوباما كان قد أعاد بعض هذه الأموال لإيران، وفي الولايات المتحدة تم الحديث عن ذلك كثيرا. الرئيس ترامب لا يريد أن ينظر إليه على أنه يعطي إيران المليارات من الدولارات قبل التوصل إلى أي اتفاق، والولايات المتحدة لطالما قالت أن هذا الأمر سيعتمد على أداء إيران إن صح القول. هل من المرجح أن يتم الإفراج عن نسبة صغيرة من إجمالي 24 مليار؟ ربما، ولكن احتمال إعطاء إيران الأموال قبل التوصل إلى الاتفاق، هذا الأمر من غير المرجح أن يحصل إلا إذا كان هنالك تغيير في الأداء.
1: دكتور صدقيان، يعني طهران لطالما راهنت أن واشنطن لا تريد العودة للحرب الكاملة، وعلى ما يبدو من تصريحات الرئيس ترامب أن هنالك يعني على الأقل كيف ما يقول بأنه لا مشكلة لديه بأن يعطي أوامر بشأن ضربات جديدة ضد إيران، كيف تقرأ ذلك؟
3: المشكلة أننا الآن في مشهد تفاوضي فيه مقاربة بين الصفقة والثورة، إيران ملتزمة بالثورة، ملتزمة بمبادئها الثورة، بمعنى الصمود يصنع النصر، بمعنى أن ربما أن الوقت يكون لصالحها إذا استمرت في ذلك، ومنها أيضا

0: بأن الإصرار على مطالب معينة يمكن يؤدي إلى نتيجة في آخر المطاف مقابل الصفقة التي يضعها الرئيس ترامب، وهي يريد أن يحصل مكاسب، يريد أن يحصل فائدة من ذلك، وبالتالي هو يريد الإسراع في تحصيل هذه المكاسب. أنا أعتقد بأن هاتين النظريتين لا تسير يعني بجو مناسب، وبالتالي هناك تصادم في الكثير من النقاط حول المنهجين، المنهج الذي يعتمده الرئيس ترامب والمنهج الذي تعتبره إيران. هذا هو المنهج الصحيح للتعامل مع ترامب، مع الهيمنة الأمريكية، مع ما يعتقد به ترامب بأن الجميع يجب أن يكونوا على استعداد للتنازل لتحقيق ما هو يريد، ويعتقد أيضا بأن ما يقوله هو صحيح ويجب على الجميع أن يفعلوا وينفذوا ما يريد. هذين المفهومين، يعني الآن أنا أعتقد بأن الإيرانيين لا يريدون أن يشعر الرئيس ترامب بأنه منتصر في هذه المعركة، ويريدون أن يجعلوا الرئيس ترامب في مأزق، سواء كان سياسي داخلي إقليمي أو دولي.
1: اسمح لي بسؤال الأخير دكتور زويري، يعني قلت أن جزء كبير لربما من هذه التصريحات موجه للداخل الأمريكي في ظل أصلا انتخابات قادمة نصفية، لكن ألا تعتقد بأن سهولة فتح هذه الجولات التصعيدية وسهولة إغلاقها سيؤدي إلى تكرارها بشكل متواتر لربما في الفترة المقبلة؟
2: ما في شك هذا الاحتمال يبقى مفتوحا، وسبق وقلت بأنه نحن الآن الدومينو هذا تدحرج في المنطقة في الأسابيع الماضية، وإذا كان هناك من مؤشر هي قدرة الأطراف على ضبط هذه الحركة. لكن هل يمكن أن يصبح هنالك ضعف في السيطرة؟ طبعا وارد، خاصة نحن حتى الآن ليس لدينا عامل ضحايا عسكري بمعنى آخر قتلى، هذا لا يوجد حتى الآن بالمعنى بالأرقام، أو أعتقد الأرقام تكاد تكون متواضعة وغير موجودة، وبالتالي هذا الأمر سيحدد شكل الأمر إذا كان في مواجهة عسكرية شاملة أم سيقفوا عند هذا الحد.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. نتابع هذه الصور المباشرة من سور، حيث أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل أن بلدة القليلة في قضاء سور تعرضت لغارة إسرائيلية. إذن نتابع هذه الصور المباشرة التي تأتينا من قلعة شقيف في قضاء النبطية، حيث شهدت قضاء النبطية في عدد من المناطق غارات إسرائيلية قبل قليل. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة مع الزميل محمد حمدان.
3: شكرا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز إن إيران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، وأنه يقترب من إعطاء أوامر بشأن ضربات ضد منشآت طاقة وجسور إيرانية. تصريحات ترامب إذن جاءت بعد ساعات من إعلان وكالة أنباء فارس أن الدفاع الجوي الإيراني أسقط صباح اليوم مسيرة معادية في خوزستان. جاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات سيريك وتدمير خزانين للمياه بمنطقة بماني. أضاف الحرس الثوري أن قوات البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت. في الملف اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صيدا جنوبية لبنان. كما أفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة بسقوط 6 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدة طيردبة بقضاء سور. وقال حزب الله أنه قصف بصواريخ نوعية تجمعا لآليات وجنود للعدو الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر شقيف جنوبية لبنان. في تطور آخر، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن إصابة شخص وفقد 2 من أفراد طاقمها في حادث وقع على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء صحار العماني.

0: معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أبدأ معك فادي منصور في تصريحات الرئيس الأمريكي إذا.
1: نعم، تصعيد لافت من الرئيس الأمريكي في تصريحاته ضد إيران أعقب يوم من المواجهات مع إيران وقصف واسع نفذته قوات القيادة المركزية ضد مواقع تحديدا في جنوب إيران، طالت مراكز للتحكم ورادارات وأيضا للدفاع الجوي. الرئيس الأمريكي في تصريحات لمراسل فوكس نيوز يقول الآن إنه يفكر بشن هجمات ضد محطات توليد الطاقة في إيران والجسور أي البنية التحتية التي سبق أن هدد بضربها عندما كانت المفاوضات متعثرة مع الجانب الإيراني، واتهم إيران الآن بأنها تماطل في التوصل إلى اتفاق وفي التفاوض مع الولايات المتحدة، هذا وفق مراسل فوكس نيوز. وكان الرئيس دونالد ترامب كتب على تروث سوشيال إن إيران تستغرق وقتا طويلا لصفقة كانت ستكون رائعة بالنسبة لها، والآن حان وقت تسديد الحساب، وقال إن قواتها العسكرية تعيش في حالة فوضى، وأن إيران تحولت إلى دولة فاشلة بسبب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها، وصفا هذا الحصار بأنه جدار فولاذي وأن هذا الحصار هو الأنجح في التاريخ. تصريحات الرئيس الأمريكي حقيقة تأتي بعد إسقاط كما تقول الولايات المتحدة، تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران لمروحية أباتشي، نجا الطيران على متنها. وكان الرئيس الأمريكي سبق أن حذر إيران من أنه سوف يستأنف الحرب في حال قتلت جنودا أمريكيين، لكن رغم ذلك ورغم قول الرئيس الأمريكي أن هذا الرد الذي نفذته قوات المركزية كان ردا قويا، ورغم قول القيادة المركزية أن الهجمات التي شنتها جاءت دفاعا عن النفس وكانت متناسبة مع الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية وعلى الشحن البحري المدني في المنطقة، ورغم حديثه حتى يوم أمس بأن الولايات المتحدة تقترب من التوقيع على اتفاق مع إيران في غضون يومين أو ثلاثة، الرئيس الأمريكي الآن يتهم إيران بالمماطلة، مع الإشارة إلى أن هذا التصعيد الجديد في خطاب الرئيس الأمريكي هو لم يقل بشكل قاطع أنه سيهاجم هذه المنشآت التابعة للبنية التحتية في إيران، ولكن التلويح بها من الواضح إما أنه يتوجه إلى هذا الخيار بحكم أنه لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق. وإن كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرح قبل يومين بأن إيران تأتي بمطالب جادة إلى طاولة المفاوضات، وقوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الظروف التي نجمت عن الأشهر القليلة الماضية في إشارة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأيضا الحصار البحري على إيران تفتح مجالا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأن الرئيس الأمريكي يعتقد حقيقة بإمكانية الحصول على هذا الاتفاق من إيران الذي يحول دون امتلاكها سلاحا نوويا، إلا أن خطاب الرئيس الأمريكي اليوم تصعيدي، قد يكون في جانب منه محاولة للضغط على إيران للتوصل إلى الاتفاق الذي يريده والفتح الفوري لمضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى بحث الملفات العالقة في إطار الملف النووي الإيراني، أو أنه فعلا بدأ يفكر في إطار مهاجمة إيران على نطاق واسع على قاعدة بأن القوة العسكرية قد تغير مسار التفاوض مع إيران وقد تمنحه مزيد من أوراق القوة، حتى وإن كان يقول أن الحصار البحري، وهذا الكلام كان حتى يوم أمس، أن الحصار البحري على إيران هو أمضى من الحرب لأنه لا يريد أن يرى المزيد من القتلى، ولأن الحصار البحري يكبد الاقتصاد الإيراني نحو نصف مليار دولار من الخسائر نتيجة خسائر العوائد على هذا الاقتصاد، وأن هذا الحصار سوف يدفع في نهاية المطاف إلى الغاية الاستراتيجية بالنسبة إليه، وهو اتفاق على برنامج إيران النووي يحول دون امتلاكها سلاحا نوويا. نعم،
0: شكرا لك فادي. نذهب إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. كيف تتابع إذن طهران هذه التصريحات والتهديدات فعليا من الرئيس الأمريكي؟
2: محمد، بكل تأكيد هو جزء من هذا الصراع الخفي بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول متى يتم الوصول إلى الاتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الأنباء هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وما يدور هنا بكواليس السياسة يمكن القول بأن الجانب الأمريكي كان يتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاق قبل يوم الخميس، بمعنى أنه كان هذا الأسبوع سيكون أسبوعا حاسما في العلاقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن الأجواء كذلك كانت أجواء مهيئة بسبب الوساطات، وبسبب الوساطات التي تدخلت بشقيها، سواء من باكستان، سواء بالدوحة، سواء من التحركات الإقليمية التي حاولت بشكل أو بآخر تقريب وجهة النظر. وكان هناك حجم من التفاؤل كبير موجود بأن كلا الطرفين، الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، سيصلان إلى هذا الاتفاق. لكن يبدو أن المتغيرات العسكرية التي طرأت في الساعات والأيام الأخيرة أثرت على مسار التفاوض، وربما عرقلت نوعا ما أن يتم التوصل للاتفاق خلال هذا الأسبوع. أول ذلك الهجوم الإسرائيلي والمواجهات الإسرائيلية الإيرانية، وثانيها ما حدث أمس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه العمليات العسكرية نوعا ما يمكن القول بأنها إيرانيا قد عرقلت بشكل أو بآخر مسار التفاوض، وهذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال بأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران باتجاه طهران وباتجاه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أثرت نوعا ما على مسار التفاوض، وطهران الآن تبحث مواصلة المفاوضات، بمعنى أن هناك قطيعة جزئية حدثت في التواصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن الوسطاء كانوا يعملون بشكل جدي لإعادة هذه الوصلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك سمعنا اليوم كلاما من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان حينما ينقل عن المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قال بأنه يجب على طهران أن تخرج من حالة اللا حرب واللا سلم، وأنهم تحدثوا إليه وقتها بالذهاب إلى المفاوضات فأعطاهم الأمر بالتفاوض. بمعنى آخر الرئيس الإيراني هنا يحبذ بأن المسار الأساسي والمسار الأصلي في التعاطي مع الملفات الخارجية وملفات الاشتباك الحاصل مع طهران يمكن حلها بالمفاوضات. إذن هذه هي الرؤية الآن التي تخلص تلخص نوعا ما وجهة نظر طهران، وهي الذهاب إلى المفاوضات. لكن السؤال الجوهري محمد، لماذا هذا التأخر ولماذا تؤخر طهران غير ما أشرنا إليه بالملفات الأمنية والعسكرية؟ هناك جزء من الخلافات، قد تبدو هذه الخلافات من الرؤية الأولى حول مسودة الاتفاق قد تبدو خلافات بسيطة يمكن تجاوزها، لكن ما هو موجود هنا من خلال المعطيات الدائرة في طهران يبدو أن كلا الطرفين سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو طهران لا يريد نوعا ما تقديم جزء من التنازل خلال المفاوضات، باعتبار أن أي تنازل يقدم سواء من طهران أو الولايات المتحدة الأمريكية قد ينظر إليه هزيمة في المعركة العسكرية التي قامت بين الجانبين. لذلك حينما جاء المسؤول الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني محملا برسالة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهي رسالة إلى المرشد، الاستفسار هنا حول طبيعة هذه الرسالة كان الجواب بأن الرسالة كانت تطلب سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني تقديم جزء من التنازلات لتسهيل عملية التفاوض. أين المطلوب التنازل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ بكل تأكيد هناك نقاط ثلاثة أساسية. النقطة الأولى حول تحديد تاريخ الدخول في المفاوضات النووية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك خلاف، الولايات المتحدة الأمريكية تريد الدخول مباشرة أو بعد 30 يوما في هذه المفاوضات، الجانب الإيراني يريد مدة زمنية قد تصل إلى 60 يوما في هذه المفاوضات، مع مدة التفاوض لا تقل عن 4 إلى 6 أشهر من أجل حلحلة الملف النووي. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد حل كل الملف النووي في مدة لا تتجاوز 2 شهرين. إذن لا يزال النقاش حول هذه النقطة، كذلك حول كيفية تسلم إيران لأموالها المجمدة. هذه هي النقطة المتعسرة الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني يريد أن يحصل على أمواله نقدا كأموال مجمدة، الجانب الأمريكي يتحدث عن إمكانية أن تقدم إيران على استفادة من أموالها دون أن تحصل عليها. إذن هذه نقطة خلاف أساسية وجوهرية لا تزال قائمة بين طهران والولايات المتحدة.
0: طيب ماذا عن الوفود
2: الأمريكية؟ وكذلك
0: ماذا عمن يصل نور طهران، تحديدا الوفد القطري؟
2: بكل تأكيد محمد، نحن نتحدث عن وساطات متقدمة في العمل ومتسارعة في عملها. هنا نتحدث عن وساطتين أساسيتين، الوساطة الباكستانية باعتبار أن الجميع مجمع على أنها هي الوساطة الأساسية والرئيسية، والوساطة الداعمة لهذه الوساطة وهي الوساطة القطرية. بكل تأكيد الجانب الإيراني يتحدث بشكل واضح وكبير جدا على أن الوسيط القطري يلعب دور أساسي ومهم في هذه المفاوضات، ويبدو أن وجوده هنا بالعاصمة الإيرانية طهران قد يكون الهدف منه هو تسريع وتيرة التفاوض وحل ما تبقى من الإشكالات العالقة، بمعنى آخر أن الجهود

0: جهود وجهود الوسطاء الآن بمختلف تلاوينها القطرية الباكستانية. كذلك لا ننسى محمد على أن كان هناك اتصال هاتفي ما بين عراقتي ووزير الخارجية التركي، ما بين عراقتي ووزير الخارجية السعودي. هذه الوسطات الإقليمية تحاول أن تستفيد من اللحظات المتبقية والساعات المتبقية لإيجاد حل لهذا الخلافات القائمة. كما أشرت هي خلافات في الرؤية الأولى تبدو خلافات بسيطة، لكن لحد الساعة لا أحد يريد أن يقدم تنازلا. لذلك الآن نرى الوفد القطري هنا يحاول تدليل هذه العقبات المتوفرة الآن المتواجدة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، على أمل أن يتم الاستفادة من هذه الفترة الزمنية. وربما إذا ما تمكنت الوساطات من تخفيف نوع الخلاف القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، قد يتم تدارك التوقيت الزمني ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وربما الإسراع في الإعلان عن هذه الوثيقة، خاصة كما أشرت على أن الأجواء في طهران تتحدث على أن الرئيس الأمريكي يريدها قبل يوم الخميس. ويبدو أن الرؤية الإيرانية تريد مزيدا من المفاوضات قد تصل إلى الأسبوع المقبل. إذن يبدو أن ما يحدث الآن كوساطات قطر في الوسيط القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، أكيد هناك تواصل مع الوسيط الباكستاني، الاتصالات الهاتفية الجارية مع دول إقليمية. يبدو أن الجميع الآن يحاول أن يستغل الفرصة الزمنية المتبقية من أجل أن يصل الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وطهران إلى على الأقل لنقطة التقاء. ما يتم الحديث عنه محمود الآن هو الحد الأدنى من التفاهم وليس الحد الأقصى، بمعنى أن يتم التوقيع على الحد الأدنى من التفاهمات من أجل الخروج من حالة الحرب القائمة الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وخلال مرحلة التفاوض يمكن الوصول إلى الحد الأقصى من المطالب والمفاوضات ما بين طهران وواشنطن.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين تغير من طهران. نرحب بضيوفنا الآن في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس تحرير صحيفة الواشنطن تايمز، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور سيم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور صالح مطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. تيم كونستانتاين أبدأ معك بالسؤال حول تصريحة الرئيس الأمريكي، تقرأ فيها تهديدا جديا بشن بعودة العمل العسكري من حيث توقف أم مجرد ضغط لتسريع عملية التفاوض؟
2: إذا نظرنا إلى الأيام 60 الماضية منذ وقف الأعمال العدائية بشكل كبير، ما سمعناه في البداية هو الرئيس ترامب يقول لنعطي إيران يومين لترد على المقترح، وبعدها أعطاهم 5 أيام، وثم قال 10 أيام، إلى حين قال منذ بضعة أسابيع دعونا لا نحدد مهلة زمنية ولكن لنعمل على التقدم. إنما ماذا فعلت إيران في هذه الفترة؟ في إطار وقف إطلاق النار وعدت بفتح مضيق هرمز، وفي اليوم الأول من مزاعم فتح المضيق عبرت 5 سفن واضطرت أن تدفع الرسوم، في اليوم الثاني عبرت 7 سفن وكل منها دفع الرسوم لإيران. إذن هي لم تفتح المضيق. منذ بضعة أسابيع كانت تزرع ألغاما جديدة في المضيق، وفي الأيام القليلة الماضية رأيناها تسقط مروحية أباتشي أمريكية، واستهدفت بالأمس البحرين والكويت والأردن. إذن واصلت إيران فعل ما تفعله، وأعتقد أن الرئيس ترامب آمن فعلا في فترات معينة خلال الأيام الماضية إنهم قريبين من الاتفاق. إيران معروفة بالتفاوض والانسحاب والتفاوض والانسحاب، وأعتقد أن ترامب فعلا ظن أنهم قريبين من الاتفاق، إنما ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية أوضح له أن إيران غير جدية، ليست جدية في الوصول إلى نهاية لذلك. قيل أن إيران ستقاتل بموجب جدولها الزمني وتفاوض بحسب توقيتها. التفاوض يشترط أن يتفق الجانبان، ولا يمكن لجانب دون آخر أن يحدد المسار. واضح إذن أن إيران ليست جدية، وترامب يفهم ذلك. هل هو جدي؟ نعم، أعتقد أنه جدي، ويعتقد أنه آن الأوان للعودة إلى اللغة الوحيدة التي يفهمونها.
1: في المقابل على ذكر إضاعة الوقت، الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن ربما أيام، أكثر من مرة ذكر نهاية الأسبوع، لا نعلم أي أسبوع كان يقصد، لقرب التوصل لاتفاق، ثم قدم ملاحظات على الورقة التي وصلت من إيران، وعادت الملاحظات أن ضياع الوقت ليست مسؤولة عنه.

0: وفقط إيران.
1: I don't think thinking that your opposition is close to agreeing with you
2: أن ظن أن المنافس أو الجانب الآخر يقدم عرضا لا يعني أنك تضيع الوقت. أعتقد أن ترامب ظن فعلا أن إيران تسعى إلى التقدم. إذا عدنا في السنوات 47 الماضية في كل المراحل، تكتيك التفاوض الإيراني قضى بإحراز التقدم وبعدها التراجع عنه. ذلك ينطبق على إدارة ترامب وأيضا على تفاوضها مع إدارة أوباما وحتى بالرجوع إلى إدارة ريغان عندما كانت تحصل الصراعات. هذا أسلوب عمل إيران، هكذا تعمل إيران. وبرأي دونالد ترامب ظن فعلا عندما قال وكان يقول إنه يظن أنهم يفصلهم يومين عن الاتفاق، هو آمن ذلك فعلا، ولا أعتقد أنه اعتبره هم يضيعون الوقت. ولكن أعتقد أنه في هذه المرحلة بات يفهم أنهم غير جديين، والمرة الوحيدة التي كانوا فيها جديين هي عندما كانوا تحت التهديد. آمل ألا يكون هذا الحال، ولكن أعتقد أنه قد يعودون إلى العمليات.
0: كيف أثرت إذن الحوادث العسكرية التي جرت في الأيام الماضية، سواء ما تبعناه الليلة أو قبل ذلك أو في ملف لبنان، في تعكير مسار التفاوض الذي كان يعني كان متقدما جدا بحسب تصريحات الطرفين؟
3: محمد، المفاوضات منذ أن بدأت في العام الماضي رأينا بأن المفاوضات السابقة كانت تؤدي إلى حرب، والمفاوضات التي عقدت في فبراير من هذا العام أيضا أدت إلى حرب. نحن الآن في أتون هذه الحرب، وبالتالي الرئيس ترامب، أنا يعني أعطي الحق للضيف الأمريكي أنه ينحاز إلى سلوك ترامب، لكن سلوك ترامب سلوك غير سوي في المفاوضات. هو لا يريد مفاوضات، هو يريد أن يفرض ما يريده على الجانب الإيراني. يقول له وقال له يعني جي دي فانس في إسلام أباد قال ذلك، take it or leave it، لا توجد هناك مفاوضات، لم يدخلوا في مفاوضات. نحن إذا قارنا هذه المفاوضات مع المفاوضات التي تمت في العام 2015 مع الرئيس الأمريكي أوباما مع جون كيري وزير الخارجية، كانت هناك مفاوضات، كانت هناك لجان فنية، لجان مالية، وبالتالي توصل إلى اتفاق نووي بشكل كامل يأخذ بنظر الاعتبار كل المجالات اللي المختلف عليها. الآن لا، نحن لا نجد مثل هذه الأمور. نحن نجد هناك ورقة وثيقة، الرئيس ترامب يقول هذه وثيقة وقعوا عليها. الآن أيضا هو
0: لكن هذا يخالف ما يقال عن تفاوض في اللحظات الأخيرة حول الأموال، حول يعني كما أشار مراسلنا قبل قليل أيضا مدير مكتبنا في طهران حول متى تبدأ مناقشات النووي.
3: هذه مفاوضات، صحيح هذه مفاوضات تتم عبر الرسائل وليس عبر الجلوس على طاولة مثل ما كانت في عهد وزير الخارجية جان كيري ومحمد جواد ظريف من الجانب الإيراني. الآن عندما تكون بهذا الشكل، الرئيس ترامب هو يجلس في واشنطن ويقول نحن نقترب، وعدة مرات قال نحن نقترب، وحسب فوكس نيوز تقول قالت بأننا نقترب، 37 مرة قال بأننا نقترب من التوصل لاتفاق لكن لم يحدث ذلك. وعندما يقول نحن نقترب، هو في مزاجه وفي سلوكه يقول بأنه يجب عليكم أن توقعوا، لا مجال لهذا الحديث الطويل. نحن نقول لكم نعطيكم هذا المال، نرفع الحظر على الأرصدة، يجب عليكم أن تقبلوا، نعطيكم تواريخ، يجب عليكم أن تقبلوا. الإيرانيون لا يسيرون بهذا الاتجاه، وبالتالي الآن عندما يقول بأنني سوف أعطي، الإيرانيون لا يثقون به، ليست له مصداقية عند الإيرانيين. وبالتالي حتى الوسطاء يعني القطر، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، دعني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية. عاصم منير قائد الجيش الإيراني عندما كان في طهران وكتبوا إعلان التفاهم، مرتين وهو في طهران اتصل بالرئيس ترامب وقال له بأننا نريد أن نضع هذه الوثيقة أو هذا الإعلان بهذا الشكل، هل أنك تقبل هذا الشكل أو نغيره بشكل آخر لأننا

0: نحن والقطريون
1: ما زال وزير الداخلية الباكستاني موجود في طهران؟
0: الآن يقولون هو في طهران لكن طيب. لا يوجد
1: دكتور.
0: تأكيد
1: دكتور سليم.
0: المشكلة في تلك الأمور يعني وضع إعلان التفاهم أو مذكرة التفاهم بناء على ما يريده ترامب لكنه تنصل
1: دكتور
0: من ذلك بعد ذلك.
1: بما أن الوفد الباكستاني من المفترض يعني أو ممثل عن الجانب الباكستاني موجود والآن نتحدث عن ممثلين من الجانب القطري وفق رويترز أيضا ذكرت ذلك، ما الذي تقرأه في تزامن هذه التصريحات الرئيس الأمريكي التصعيدية في خضم مفاوضات ومراحل متقدمة من التفاوض ووفود موجودة فعليا في إيران؟
2: يعني في أغلب الأحيان عفوا لنفهم المقصود من تصريحات رئيس أمريكي يجب أن نتابع تصريحات المسؤولين الأمريكيين الآخرين. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس صرح مساء أمس بالتوقيت الأمريكي أن يمكن الوصول إلى اتفاق خلال أسبوع أو خلال أشهر، ربطا بتصريح رئيس ترامب. هذا يؤشر إلى أن هناك معوقات أو هناك تأخير من وجهة النظر الأمريكية من الجانب الإيراني من الوصول إلى الاتفاق أو الوصول إلى صيغة تفاهم. الآن الخبر أن حسب رويترز أن وفد قطري موجود في طهران واستمرار الوفد الباكستاني يؤشر أيضا إلى أن هناك عائق، ويبدو أنه عائق ليس ببسيط. يعني أنا أختلف مع دكتور صدقيان، يعني مسار المفاوضات الولايات المتحدة قدمت مجموعة كبيرة من التنازلات. يعني عندما يأتي التصريح الأمريكي بهذا الشكل أنها تتوقع الوصول إلى اتفاق، هو مبني على التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة. تنازل أول
1: مثل
2: القبول بمراحل الاتفاق،
1: بمعنى تجزئة
2: المفاوضات والذهاب إلى مرحلة ثانية، هذه واحدة. بالملف النووي أيضا الآن أصبح الموقف الأمريكي يتحدث عن السلاح النووي. في البدايات كنا نتحدث عن صفر تخصيب، عن صفر تخزين، يعني مجموعة من الشروط أو من المحددات الأمريكية لما يمكن قبوله، والآن أصبح الحديث فقط عن السلاح النووي.
1: طيب.
2: مع ضمانات وجولات للتفتيش. لذلك يأتي التصريح الأمريكي بمعنى أنه لابد من الوصول إلى هذا الاتفاق، لأن بالنسبة للولايات المتحدة هي قدمت على مستوى التفاوض مجموعة كبيرة من التنازلات.
1: دكتور صالح، هل ممكن أن تكون هذه الخلافات يعني متعلقة بالأموال، متعلقة بوقت أو توقيت بدء التفاوض على الملف النووي، تشعل حربا من جديد؟ يعني مع وجود هذه الوفود والأدوار التي من الممكن أن تلعبها، لا تستطيع أن تتجاوز هذه النقاط الخلافية؟ أشار دكتور سليم إلى يعني تغير، يعني سواء تنازل من الولايات المتحدة كما أسموها أو لا، لكن تغيرت الصورة، لم تعد كما كانت، وصلنا إلى نقطة قريبة جدا من الطرفين.
3: صحيح، لا شك أخوي محمد، لا توجد يمكن في العالم مفاوضات سهلة وبسيطة. مقلب، أكثر من 90% من المفاوضات حتى بدون حروب هي مفاوضات شاقة وطويلة وذات نفس، وأصلا مبنية على إدارة الضغط وإدارة التنازلات. يعني هذا هو علم وأساس التفاوض. أنا بظني إجابة مباشرة على السؤال، نعم، ماردة وفي كل لحظة أن يتجهوا إلى التصعيد، علما بأن كل الأطراف أو على الأقل الأمريكيين والإيرانيين يدركون بأن العودة إلى الميدان العسكري ربما يحسن من وضعهم التفاوضي وسقوفهم، ولا يمكن أن يفرض حلولا نهائية أو يفرض نتائج نهائية لعدة اعتبارات. أولا احنا نتحدث عن الإرادة الفعلية والحقيقية للتوصل إلى اتفاق لدى الطرفين، هل هناك بالفعل إرادة حقيقية؟ الأمر الثاني وهو مهم أيضا، أنه إيران قدمت في جنيف أكثر مما تقدمه الآن، فبالتالي يبدو لي أن الجانب الأمريكي هو من يقدم التنازلات، وقدم تنازلات كثيرة حتى ربما أكثر مما كان يحصل عليه في جنيف لو أن هذه المفاوضات قد نجحت. الأمر المهم أن إيران متمسكة بنفس الديباجة مرة أخرى، لا ثقة، انعدام الثقة. ما هو كل المفاوضات بين دولتين متحاربتين أصلا مبنية على عدم الثقة، ولا لما ذهبوا إلى الميدان وإلى الحرب وإلى الاقتتال. قضية الثقة تبديها المرونة في التفاوض والإرادة الحقيقية في التفاوض، وأيضا احترام وتقدير الوسطاء، بمعنى الوسطاء لهم اعتبار لدى الدولتين، فهم من أهم الضامنين لسير هذه المسألة الثقة وسبر هذه الفجوة بين الطرفين. أنا الحقيقة أسمع كلاما كثيرا في الإعلام ربما ليس كل ما يقال ينوو القيام به، يعني ليس كل ما يقوله الرئيس الأمريكي ترامب أنني سأحطم سأدمر سأفعل سأتجه سأصدر أمرا بالضرب ربما لا ينوي القيام به وإنما يدفع إلى مزيد من المفاوضات. والأمر المهم كذلك إلى الجانب الإيراني، وأعتقد أنه العقدة، كنا نظن بأن العقدة الصعبة والتي يعني ربما هي التي تشكل عائقا مهما هي قضية النووي، أنا بظني لا، الآن هي سقف الأموال التي سيفرج عنها، بمعنى ما هي كمية الأموال التي ستفرج عنها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران هي التي ستحدد ما إذا كان الإيرانيون سيوقعوا أو لا. لذلك الأخبار التي تقول بأن وزير داخلية باكستان موجود هناك، وأخبار تقول بأن وفدا قطريا موجود في الساعات الأخيرة، وإذا ما نظرنا أيضا إلى سوابق تاريخية خصوصا مع إيران بأن إيران دائما تفضل اللحظات الأخيرة والحاسمة ظنا منها أنها ستحصل على مزيدا من التنازلات والحصول على مزيد من المكاسب.
1: سيد تشيم كونستنتاين، الحصار البحري حسب ترامب إذا يفعل فعله في إيران من حيث الرواتب، من حيث الأزمة الاقتصادية الكبيرة، هذه في النهاية دولة فاشلة كما يقول، لماذا لم يكتفي بذلك وهي أقل كلفة هذه الطريقة في التعامل مع إيران بالنظر إلى الاستحقاقات الأمريكية والوضع الراهن في الولايات المتحدة؟ لماذا قد يضطر إلى إشعال حرب الآن؟
4: مشتتا، إن اختارت إيران عدم التفاوض فربما يكون هناك حاجة لتغيير التكتيك، ولكن ما رأيناه خلال الأيام الماضية هو أعمال عدائية من إيران، ولا يمكن للجيش الأمريكي أن يبقى مكتوف الأيدي وهو يتعرض للهجوم. أكرر ما قلته من قبل، اتفاق وقف إطلاق النار دعا إلى فتح مضيق هرمز ووافقت إيران عليه ولم تفتح المضيق، بل على عكس ذلك زرعت مزيدا من الألغام. ومنذ وقف إطلاق النار أسقطت مروحية أباتشي وهاجمت البحرين والكويت بالأمس، وواضح أنها لا تأخذ الأمر على محمل الجد. عندما يطرح السؤال لماذا ينظر الرئيس الأمريكي بالخيار العسكري، لأن الخيار الدبلوماسي لا ينفع. أمضى 10 أسابيع وهو يختار المساعي الدبلوماسية، ولسوء الحظ بعد كل هذه المدة يبدو أنه لم يحرز أي تقدم ولم يثمر أو تثمر المساعي الدبلوماسية، بل رجعت إيران إلى الوراء. إن لم تأخذ إيران المسائل على محمل الجد ولم تبذل الجهد الدبلوماسي ولم تبدي الرغبة بوقف العمليات العسكرية على مدى 10 أسابيع، فربما ينبغي اعتماد تكتيك آخر لحثها إلى أخذ الأمور على محمل الجد عندما تم استهدافها يوميا، عندما تم القضاء على بحريتها وقدراتها الجوية أخذت الأمور على محمل الجد. يبدو أن الدبلوماسية لم تؤخذ على محمل الجد. أعتقد أن ذلك دفع الرئيس الأمريكي إلى النظر بالأمر الوحيد الذي أخذوه على محمل الجد.
1: شكرا لكم جميعا، سنواصل طبعا في هذا الملف، لكننا الآن ننوه إلى هذه الصور التي تظهر استهداف سيارة إسرائيلي، سيارة في مدينة صيدا. إذن هي غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية لسيارة في مدينة صيدا جنوبية لبنان. يستمر إذن القصف على صيدا وصورة نبطية ومناطق واسعة جنوب لبنان اليوم استمرارا لما يحصل من الأمس، ونتابع إذن هذه التطورات بعد التنويه بهذه الصور والمشاهد لهذا الاستهداف. نتابع إذن هذه التطورات المتلاحقة في الجنوب اللبناني في هذه النافذة التي تقدمها منى العمري. منى تفضلي.
5: شكرا محمد، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر التطورات الميدانية في لبنان، إذ شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي خلال الساعات الأخيرة تصعيدا عسكريا لافتا مع تكثيف الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدد من البلدات، تزامنا مع توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيرات إلى سكان بلدات جنوبية طالبهم فيها بإخلاء منازلهم والابتعاد عن المنطقة. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عرادة على شاشة التفاعلية.
6: نعم، نحن نتحدث عن تطورات لافتة على آخر الأخبار المتعلقة بصيدا، وحينما نتحدث عن صيدا كان آخر خبر يتعلق باستهدافات على مستوى البيسارية، ولكن أيضا من آخر المناطق التي تم استهدافها بغارات إسرائيلية منطقة الريحان في قضاء جزين. اللافت الآخر هو الإنذارات الجديدة في صيدا، ويتعلق الأمر تحديدا بأنصارية والغسانية، حيث أنذر سكانها وطوربوا بالمغادرة، وذلك نحو شمال نهر الزهراني. ولكن اللافت الآخر أن في قضاء آخر في تحديدا في حمين الفوقة كان أيضا إنذار آخر لسكان هذه المنطقة بضرورة المغادرة. الاستهدافات في النبطية كانت لافتة، وحينما نتحدث عن النبطية نتحدث عن مختلف المناطق، ما تعلق بحبوش، ما تعلق بكفر رمان، قعقعية الجسر، الدوير وغيرها. لكن اللافت على أن الاستهدافات على مستوى النبطية رافقتها أيضا استهدافات على مستوى الأقضية الأخرى، أي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستثني قضاء، لاحظنا ذلك من خلال عملية الرصد خلال على الأقل الأسبوعين الأخيرين. هناك نوع من الترتيب في عملية الاستهداف يحتاج فعلا إلى قراءة وفهم لماذا تتم استهداف هذه الأقضية قضاء بعد قضاء، أو في مرات يكون متزامن على غرار استهداف النبطية وقضاء النبطية. كان هناك استهدافات على مستوى قضاء جزين، ولكن أيضا على مستوى مرجعيون، وتحديدا كان هناك استهداف في بلاط. لو ذهبنا إلى جنوب الليطاني نحن نتحدث عن استهدافات مركزة في قضائي بنت جبيل وصور، ولعل التركيز كان في قضاء صور الذي بدوره كان عنوانا لعملية تحذير وإنذار بالإخلاء نحو شمال الزهراني. هكذا تعود جيش الاحتلال الإسرائيلي على نشر تحذيراته وإنذاراته. وكما نلاحظ قضاء صور ربما كان هذا أكبر، لثلاث مرات يتم إنذار سكان صور، لكن هذا كان أوسع إنذار ومطالبة مختلف هذه المناطق من بينها مخيمات للاجئين الفلسطينيين وأيضا مناطق عديدة بضرورة المغادرة. بالعودة إلى جنوب الليطاني قلت نتحدث إذن عن استهدافات، ولعل هذا المحور محور القليلة، الحنية، المنصوري، مجد الزون، زبقين هو من المحاور الساخنة التي رصدنا بأنها تستهدف بشكل كثيف. مجد الزون كمثال تعرضت خلال 24 ساعة إلى 8 غارات متلاحقة. المحور الآخر هو المحور الشرقي، وتحديدا نتحدث عن بنت جبيل على غرار ما حدث من غارات على برعشيت وكفرة. سأختم بما يعلنه حزب الله بالمقابل. نحن نتحدث عن إعلانات لحزب الله تؤكد على أنه يستهدف قوات، يستهدف آليات، سواء بصواريخ أو بمسيرات انقضاضية. وتحديدا نحن نتحدث عن حديث حزب الله عن استهدافات على مستوى رأس الناقورة البحري، أيضا في البياضة، في أرشاف، في القوزح ومارون الراس والقنطرة، القنطرة التي يعود حزب الله للإعلان عن عملية على مستواها. ولكن لا تبتعد كل هذه الاستهدافات لحزب الله أيضا عن محور مهم جدا يتعلق بمحور يحمر شقيف وزوتر الشرقية، حيث أعلن في آخر إعلانات حزب الله عن استهدافات على مستوى يحمر شقيف وعلى مستوى زوتر الشرقية، ويتزامن ذلك مع حالة التسلل التي لا زالت تثير جدلا في إسرائيل، خصوصا أن التسلل الذي تم على الحدود الشمالية قيل بأنه كان تم اكتشاف المتسلل بالصدفة، وهو ما أثار نقاشا في الداخل الإسرائيلي. إذن نحن أمام استراتيجية إسرائيلية واضحة في الاستهداف، ولكن أيضا في الإنذارات، ولعل صور والنبطية في قلب هذه الاستهدافات. منى،
5: جزيل الشكر لك عبد القادر. سنأخذ كل هذه التفاصيل لنناقشها هنا مع العميد المتقاعد خليل الجميل على الخريطة التفاعلية. أهلا ومرحبا بك من جديد. أريد أن أبدأ معك من الطريق الساحلي، وتحديدا التركيز الإسرائيلي على قصف بلدة مجد الزون. ولماذا التركيز تحديدا على هذه البلدة، خاصة وأنها قصفت 8 مرات في الساعات الأخيرة بشكل مكثف؟
7: المحور الساحلي الذي يحاول الإسرائيلي التقدم إليه من منطقة رأس البياضة باتجاه المنصوري ومجد الزون، هذا المحور استعمله الإسرائيلي مرات عديدة في اجتياحه للبنان، لأنه أسرع طريق للوصول إلى صور، هناك 11 كيلومتر فقط. ولكن سابقا كان المقاومات مشتتة ولا يوجد ضبط لها ولا معرفة لها بتحرك الإسرائيلي. أما اليوم فإن حزب الله يتمركز في هذه المنطقة لأنه يعرفها أنها مفتاح الدخول إلى صور تستعمله إسرائيل في كل مرة. في هذه النقطة هذه المنطقة هناك فقط هذا المحور الرئيسي، لا طريق

0: سيره يصل إلى منطقة صور سوى من المنطقة المرتفعة هنا،
1: هو يعني الأكثر
0: حوالي 20 كيلومتر بين الخط الأصفر وبين هذه المنطقة مجد الزون وزبقين والمنصورة، هناك وادي سحيق هنا لا يستطيع الإسرائيلي اجتيازه، فإذا هنا معبر هذه المنطقة هي معبر إجباري، وهو يركز صواريخه في هذه المنطقة هنا ويستهدف الإسرائيلي كل ما حاول التقدم من هذه المناطق. هذه للمرة العاشرة أو الحادية عشر التي يحاول إسرائيل التقدم فيها باتجاه هذه المنطقة.
1: نعم، لنوضح النقطة، تقول أن المقاومة متواجدة في مجد الزون وهي تقوم بقصف الطريق الساحلي كلما حاولت إسرائيل التقدم. نعم. وأيضا هذه هي الطريق الأسرع في سبيل الوصول إلى سور. نعم. من منطقة الطريق الساحلي، لكن هل نجحت إسرائيل سابقا بعبور هذا الطريق للوصول إلى سور؟
0: نعم، نجحت في كل المرات التي كانت تستخدمها كمحور رئيسي، وهي كانت تتقدم بسرعة وتصل إلى منطقة سور التي تبعد من عن هذه المنطقة 11 كيلومتر أو عن الحدود حوالي 15، تصل إليها بسرعة، وخاصة كانت تحتل هذا المخيم اللي هو مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين. ولكن هذه المرة حزب الله تعلم، حزب الله تعلم أن هذه المنطقة هي مفتاح الدخول إلى الطريق الساحلي، لذلك هو يركز كل طاقاته هنا، وهذه المنطقة تعج أكيد بالأنفاق، ويحاول الإسرائيلي القضاء على هذه الأنفاق بالتقدم البري فلا يستطيع، ثم يحاول بالغارات العنيفة، ولكنه كل مرة يتقدم يتبين له أن هناك مقاومين ما زالوا موجودين فيتراجع.
1: والآن دعنا نسأل عن الأهمية الاستراتيجية لسور وهذه الاستماتة الإسرائيلية للوصول إليها والسيطرة عليها، وبالتالي أيضا المقاومة الشرسة من قبل حزب الله لمنع إسرائيل من الوصول إلى سور.
0: منطقة مدينة سور هي مدينة تاريخية في لبنان ومدينة عريقة، أهميتها أولا أهميتها العسكرية، هي مفتاح المحور الساحلي، في حال تمت السيطرة لا سمح الله على مدينة سور يكون قد هذه المنطقة كلها أصبحت تحت سيطرة الإسرائيلي، ووصل فورا إلى نهر الليطاني هنا الذي يبعد حوالي 4 أو 5 كيلومتر عن سور، فإذا هو أمسك الطريق الساحلي. ثانيا لها قيمة معنوية، سور مدينة تاريخية كبيرة، والآن يتم تفجير وتدمير الآثارات الموجودة فيها، وهي تمثل بالنسبة للبنانيين تاريخهم القديم جدا، والسيطرة عليها هو ضربة معنوية كبيرة للبنان.
1: في الساعات الأخيرة عقيد هنالك تركيز ليس فقط على سور وإنما أيضا على النبطية، وكان قبل التصعيد الأخير ما بين إيران وإسرائيل هنالك مساعي إسرائيلية للتقدم باتجاه النبطية، كيف تقرأ المشهد ما حول النبطية؟
0: منطقة النبطية هذه المنطقة يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم إليها من منطقة أشقيف التي احتلها باتجاه قرى موجودة هنا اللي هي ميفادون وكفر تبنيت، ولكنه لم يستطع الوصول إليها. ما أهمية النبطية؟ النبطية أهميتها العسكرية أن عقد الطرق أساسية، يعني كل الطرق تمر فيها، في حال تمت السيطرة عليها عسكريا فإن كل القرى المتجاورة لها عسكريا تعتبر مسيطر عليها وساقطة، ومعنويا
1: من حيث الرصد ومن حيث الإطلاق أيضا
0: هي تضم بنى تحتية كبيرة لحزب الله، ولكن السيطرة عليها هو أمر صعب جدا لأنها تجمع سكاني كبير، كما أن هذه الجبال المتواجدة هنا في هذه المنطقة في الشرق التي تبعد حوالي 8 كيلومترات بالحد الأقصى عن مدينة النبطية سوف يعرض الجيش الإسرائيلي للرميات الصواريخ الموجهة التي تستهدف دباباته وتدمرها، لذلك نشاهد الرميات هنا في منطقة عرمتة، في منطقة الريحان، في منطقة جبل صافي، هذه الرميات كلها منذ عدة أيام غارات عنيفة تستهدف هذه المكونة، وبالأخص تلة علي الطاهر التي تشرف على منطقة النبطية وهي مرتفعة أعلى من النبطية بحوالي 200 متر تشرف عليها.
1: وهذه التلة تأخذنا للسؤال عن المرتفعات ما حول النبطية والمساعي الإسرائيلية للسيطرة عليها، إلى أي مدى هذه المساعي تبدو سهلة أو صعبة على إسرائيل؟
0: هذا أهم سؤال، لأن السيطرة على النبطية يجب لكي يسيطر إسرائيل على النبطية يجب أن يسيطر على المرتفعات الحاكمة وبالأخص علي الطاهر، وهذا أمر صعب جدا لأن هذه المنطقة الموجودة هنا والقريبة من هذه المنطقة القريبة هذه تعج بالمقاتلين وفيها البنية لحزب الله منذ عام 1982 أنفاق كبيرة.

0: كبيره. السيطره على علي الطاهر وعلى المرتفعات هو شيء اساسي لاسرائيل، لذلك هي تنهكها بالغارات دائما وتستهدفها بالمدفعيه من اجل في حال حاولت التقدم يجب ان تحتل هذه المرتفعات.
1: جزيل الشكر لك العميد المتقاعد خليل الجميل على هذا الشرح المفصل. ونهايه هذه الفقره مشاهدينا، عوده الى غرفه الاخبار.
2: ونحن نكمل أيضا من الجبهة اللبنانية. الآن تنضم إلينا شبكة مراسلين من سور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي من مدينة النبطية جنوبية لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا. أريد أن أبدأ مع إيهاب، والصور التي تابعناها قبل قليل لاستهداف سيارة بمسيرة إسرائيلية في صيدا، هل من تفاصيل عما جرى؟
3: شهيدان، وفقا لفرق الدفاع المدني والإسعاف في جنوب لبنان وفقا للإحصاءات الأولية من جانبهم، وهذا الاستهداف وقع على المدينة بإطلاق صاروخ من مسيرة إسرائيلية على سيارة في أحد أحياء هذه المدينة التي تعد بوابة الجنوب الرئيسية. سبق وأن استهدفت القوات الإسرائيلية عدة مرات هذه المدينة بمسيرات وبغارات جوية أدت إلى إصابة وسقوط ضحايا عدد كبير من أبناء هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك استمر القصف الجوي باتجاهات مختلفة نحو مناطق تقع في القضاء نفسه هذا اليوم، كما حصل في إنصاري، وكذلك توسعت الغارات باتجاه سور. سور هي كذلك يتركز عليها القصف الجوي الإسرائيلي، وأيضا تقع هذه الغارات وتتركز في منطقتين هي طير دبة وكذلك مجدل زون التي تقع عند خط المواجهة الرئيسي. في طير دبة إلى الشمال الشرقي من مدينة سور تحدثت فرق الدفاع المدني والإسعاف في جنوب لبنان عن استشهاد 6 أشخاص في إحصاءات أولية وجرح عدد آخر نتيجة لعدد كبير من الغارات الجوية الإسرائيلية التي لازلنا نسمع الآن تحليقا لهذه الطائرات الحربية في أجواء جنوب لبنان وأيضا باتجاه مجدل زون التي تقع على أطراف القليلي ومناطق أخرى، جرى استهدافها كذلك بعدد كبير من الغارات بدءا من ساعات الظهر. وهذه المناطق التي تجري الإغارة عليها من جانب القوات الإسرائيلية تقع عند خط المواجهة الرئيسي الذي يقع في بلدة البياضة، وتحديدا هذه المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ أسابيع وتحاول الإطباق على هذه القرى والمناطق التي تقع على تلة التلال المشرفة على واد مهم هو وادي زبقين، وهو واد يمتد حتى مناطق قريبة من الحدود تحتلها إسرائيل مثل مروحين وغيرها من البلدات والقرى المحاذية تماما الشريط المحتل. كذلك الغارات الإسرائيلية توسعت باتجاه منطقة بنت جبيل، حيث تعرضت هناك مناطق بغارات إسرائيلية، وكذلك استمرت الغارات باتجاه صريفة التي تقع قرب الغندوري في جنوب لبنان التي تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة عليها منذ عدة أيام.
2: أبقى معك إيهاب على وقع هذه الصور التي ترد من صيدا. طبعا هنالك إعلام من الجيش اللبناني أيضا عن استشهاد جندي متأثر بجراحه جراء غارة إسرائيلية استهدفته في قعقعية الجسر في مارس الماضي، وهذا يذكرنا بالمشهد العام والاستهدافات الأخيرة التي طالت أيضا عناصر من الجيش اللبناني. وأنت في صور، والسؤال يعني على وقع هذه الصور من صيدا والحوادث الاغتيالات أيضا، ما الذي يجري تحديدا في سور؟
3: نعم، هناك ضغط عسكري إسرائيلي منذ عدة أيام باتجاه المدينة التي جرى إطلاق تحذيرات متتالية لسكانها والقرى وتحديدا التي تحيط في هذه المدينة وتشكل عمليا ضواحيها. جرى إطلاق إنذارات من الجانب الإسرائيلي لسكانها بمغادرتهم وإجبارهم على مغادرة هذه المناطق باتجاه منطقة شمال الزهراني، وهي المناطق تتركز في المدينة نفسها وفي محيطها، وأيضا دفعت القوات الإسرائيلية بطائراتها للإغارة على هذه الأماكن، كما حصل في ساعات الصباح عندما هاجمت المقاتلات الإسرائيلية منطقة المساكن التي تقع على تماس مباشر مع مدينة صور، وهي تعد من ضواحيها التي تتبع لمنطقة برج الشمالي. برج الشمالي فيه مخيم فلسطيني أيضا البص التي جرى استهدافها خلال الساعات 24 الماضية بغارات هي أيضا مخيم فلسطيني وكذلك الرشيدية. بالإضافة إلى ربما ما يعانيها اللبنانيون من جراء النزوح بدأ الآن ينعكس على المخيمات الفلسطينية التي تضم أكثر من 50,000 في صيدا على الأقل، وهذه المخيمات تعرضت لغارات جوية خلال

0: اليوم كانت تجول بسياراتها عند تخومها الشمالية والشرقية، وهؤلاء كانوا يتجهون باتجاه العاصمة بيروت بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق العدة على مناطق عدة.
1: نعم، ومن هذه المناطق طبعا في النبطية يحدثنا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم عن آخر التطورات وكذلك من صاحب ذلك من تصريحات سياسية. مازن
2: محمد، أي مقاربة لما يحصل في جنوب لبنان لا يمكن أن تكون جزئية تتعلق بمنطقة هنا أو منطقة هناك، ولكن الرؤية الشاملة لما يحصل يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتثبيت معادلات وتأكيد بأن كل ما حصل خلال المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لم يغير معادلة جنوب لبنان. بمعنى آخر، استهداف صيدا اليوم والتي تعتبر بوابة ومدخل جنوب لبنان يأتي في هذا الإطار، بمعنى أن هذه المدينة التي تقع إلى الشمال من نهر الزهراني أن يتم استهدافها فهي رسالة إسرائيلية ولا شك. الاستهدافات في صور ومحيط صور وبهذا العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا، كذلك الأمر بالنسبة للاستهدافات في مدينة النبطية تحديدا ومحيطها، أكثر من 10 غارات بالإضافة إلى قصف مدفعي مكثف، كل هذا المشهد الميداني يشي بأن هنالك سعي وتأكيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن ما يحصل في جنوب لبنان ليس عمليات متفرقة هنا وهناك أو استهداف في هذه المنطقة أو هذه البلدة، ولكنه يندرج في إطار ما تصفه إسرائيل بحرية الحركة الممنوحة لها لتنفيذ عمليات في كامل رقعة جنوب لبنان. وهذا الأمر يأتي معززا الآن بعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية وبعد سعي إيراني لمحاولة تعديل المعادلة التي كانت قائمة على ثنائية ضاحية بيروت الجنوبية مقابل شمال إسرائيل. عندما سعت طهران لتوسيع هذه المعادلة وضم جنوب لبنان، من الواضح بأن الرد الإسرائيلي يأتي تباعا من خلال كل هذه الاستهدافات، وليس فقط من خلال الضغط العسكري الميداني سواء كان في منطقة القطاع الغربي في محاولة الوصول إلى بيوت السياد أو من خلال كل الضغط على مستوى قضاء النبطية ومحاولة الوصول إلى تخوم المدينة. وبالتالي هذه العمليات التي تنفذها إسرائيل إنما تأتي في هذا الإطار، وحزب الله يقوم بدوره باستهدافات متعددة ومتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة هنا في جنوب لبنان من خلال المحلقات الانقضاضية وأيضا عمليات المواجهة التي جرت سواء كان في حداثة أو هنا في محيط يحمر أشقيف وغيرها. ولكن هذا المشهد محمد، المشهد الميداني العسكري المحتدم هنا في جنوب لبنان وهذه الاعتداءات لا يمكن فصله عن مسارين، عن المسار السياسي الداخلي اللبناني وعن المسار الإقليمي الذي يسعى لتوفير مظلة أمان تحيط بالموقف الرسمي اللبناني. على المستوى الداخلي اللبناني كان موقف لافت لرئيس الجمهورية عندما اعتبر بأن كل ما يقوم به من ناحية المفاوضات يسعى لتكريس 5 أمور تنطلق من وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى وما يتعلق بإعادة الأعمار وعودة النازحين. هذه الخماسية التي تحدث اليوم عنها رئيس الجمهورية إنما تتقاطع بشكل كبير مع ما كان يتحدث به رئيس البرلمان، وبالتالي من الواضح بأن هنالك مسعى للوصول إلى نقطة التقاء ما بين كافة الأطراف اللبنانيين على قاعدة الوصول إلى تحصين لموقف الوفد التفاوضي الذي سيذهب في 22 إلى واشنطن. هذا مسار. المسار الثاني هو المسار الإقليمي الذي يسعى أيضا من خلال مروحة علاقات عربية ومساع عربية إقليمية لتوفير أيضا شبكة أمان لهذا المسار التفاوضي من جهة، وأيضا لتقليص رقعة الاعتداءات الإسرائيلية. وضمن المسارين، المسار السياسي الداخلي اللبناني والمسار الإقليمي، هنالك تعويل على أن الأيام الفاصلة من الآن وحتى 22 من الشهر الجاري موعد الجولة 5 من المفاوضات أن يتم الوصول إلى تعديلات تدخل على المخرجات التي صدرت في واشنطن عن الجولة 4 من المفاوضات، تحديدا تلك النقاط التي تتعلق بملاحظات لبنانية على موضوع وقف إطلاق النار المشروط وعدم ذكر الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي الدفع اليوم اللبناني وتحديدا من قبل رئيس البرلمان هذا الحديث
1: يقول علينا أن نعطي فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه وعندها تتم المحاسبة. الحرب لم توصلنا إلى هدفنا وحصيلتها تقارب 4000 شهيد وخسائر مادية دون تحقيق أي نتيجة. هذه تصريحات جديدة مازل إذن للرئيس اللبناني.
2: تماما محمد، وهي تندرج في نفس السياق مع كل هذه المعطيات. كان له أيضا تصريح إضافي ضمن نفس اللقاء الذي صدرت فيه هذه الكلمات والذي شدد فيه على خماسية التحرير وخروج إسرائيل ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى. كذلك الأمر بالنسبة للمسار التفاوضي، لأن الجميع الآن ينظر إلى الجولة

0: خامسة للمفاوضات في 22 من الشهر الجاري في واشنطن على قاعدة ما هي المخرجات التي يمكن أن تصدر عنها، لا سيما بأن موقف حزب الله كان واضحا لجهة رفض مخرجات الجولة الرابعة. كذلك الأمر يتقاطع هذا الموضوع مع كل التصعيد أو تخفيض التصعيد ما بين طهران وواشنطن وكل المسار المتحرك والمتغير يوما بيوم، وبالتالي ضمن كل هذا المشهد يمكن أن نقرأ المسار التفاوضي اللبناني بتقاطعاته المحلية الإقليمية وكذلك الميدانية وفق ما يحصل هنا في جنوب لبنان من خلال سعي إسرائيلي لتكريس معادلة تضع كامل جغرافيا جنوب لبنان في دائرة الاستهداف، وكذلك الأمر بعض المناطق اللبنانية مع الحفاظ على ثنائية ضاحية بيروت الجنوبية مقابل إسرائيل ضمن دائرة التحييد.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم وكذلك لمراسلينا، لكنني أنتقل إلى الياس كرام الآن لفهم الموقف الإسرائيلي من كل مما يجري والعمليات العسكرية المستمرة في لبنان، في صور، في صيدا، في النبطية كما نتابع. ما هي الرؤية الإسرائيلية الحالية ارتباطا بما يجري أيضا مع إيران؟ استعدادات إسرائيلية تقول لمهاجمة إيران، تقول إسرائيل ذلك في خدمة تصريحات الرئيس الأمريكي. هل تصعد في كل الاتجاهات؟ هل تحاول أن تفصل؟ ما الذي تريد أن تقوله إسرائيل؟
2: نعم، واضح محمد أولا بأن التصعيد العسكري في 48 ساعة الماضية في جنوب لبنان على وجه التحديد لها علاقة في أمرين اثنين. الأمر الأول يتعلق في سعي إسرائيل للفصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، لأن إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل ردا على مهاجمة إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت فهم على أنه إعادة لتوحيد الساحات من وجهة النظر الإسرائيلية. وبالأمس رئيس الأركان تحدث عن ذلك وقال بأن هنالك محاولات إيرانية لفرض معادلات جديدة وهذه المعادلات سوف تفشل، وأن إسرائيل ماضية في توسيع عملياتها وتعميق ضرباتها لحزب الله. هذا أولا. ثانيا، أن إسرائيل يبدو وكأنها تسابق الزمن في عملية استنزاف حزب الله وضرب مقاره وضرب واستهداف نشطائه وضرب مقدراته العسكرية، لأنها تخشى كما يبدو من أن تفرض الإدارة العملية الأمريكية عليها وقفا للعمليات العسكرية كليا، ليس فقط في الضاحية الجنوبية بل في عموم لبنان في إطار المفاوضات التي سوف تستأنف في 22 من الشهر الجاري. لذلك هذان عاملان ينعكسان ويرتبطان ارتباطا وثيقا كما يبدو في عملية التصعيد العسكري الميداني التي نراها في الساعات 48 الماضية على وجه التحديد وفي الأيام الأخيرة خصوصا. صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت هذا اليوم عن قادة كبار في الجيش الإسرائيلي هذه المخاوف من أن يكون هنالك تآكل لقوة الردع الإسرائيلية في إطار السعي الإيراني لربط الجبهة الإيرانية بالجبهة اللبنانية، وأن يكون ذلك أيضا له آثار وإنعكاسات على حتى سير العمليات العسكرية في جنوب لبنان وأن يكبل الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية. لذلك كانت هنالك توصية كما تقول صحيفة هآرتس نقلا عن قادة كبار في الجيش الإسرائيلي من جانب رئيس الأركان ومن جانب قادة في شعبتي التخطيط والعمليات في الجيش الإسرائيلي لتكثيف العمليات العسكرية في جنوب لبنان لكي لا يكون هنالك ارتباط بين هذه العمليات وبين جبهة إيران. إذن هنالك ارتباط وثيق في هذه المسألة، وهنالك خشية من ناحية أخرى لدى قادة الجيش الإسرائيلي من أن وقف إطلاق النار الذي فرض على إسرائيل على جبهة إيران والذي ربما يفرض على إسرائيل على جبهة لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية التي عمل الجيش الإسرائيلي على بنائها على مدى العامين الماضيين منذ بداية هذه الحرب في 7 أكتوبر عام 2023. وهنالك أيضا في المقابل من يلوم في داخل الجيش الإسرائيلي أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يحاول أن يرفع هذا السقف، سقف المعادلة التي تقول الضاحية مقابل البلدات الإسرائيلية على اعتبار أن هذا قد يؤثر على أيضا عمليات الجيش الإسرائيلي ميدانيا.
1: جزيلا لك. بالعودة إلى الملف الإيراني إذن، الذي شهد موجة تصعيد جديدة ومحدودة بين إيران والولايات المتحدة عقب إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز، ما أدى إلى شن الولايات المتحدة هجمات على مواقع إيرانية مختلفة، وبدورها ردت إيران باستهداف مواقع إيرانية أمريكية في في المنطقة. المزيد إذن في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: في غضون ساعات قليلة ردت الولايات المتحدة بسرعة على إيران بعد اتهامها بإسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز في حادث يعتبر من أكبر المواجهات المسلحة بين الطرفين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. فنفذت مقاتلات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية وعلى مدى ساعات موجة غارات استهدفت وفق القيادة المركزية الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية محطات التحكم الأرضي ومواقع رادارات المراقبة قرب مضيق هرمز مستخدمة ذخائر دقيقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران. جاء ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي أن الرد على إسقاط إيران للمروحية الأمريكية يجب أن يكون قوياً. وكانت القيادة المركزية أعلنت قبل تنفيذ الغارات أن بحريتها أنقذت عنصري طاقم مروحية الأباتشي التي أسقطت قرب ساحل سلطنة عمان أثناء قيامهما بدورية في المياه الإقليمية. وفي إيران ذكرت وسائل إعلام رسمية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية في مضيق هرمز تعرضتا للهجوم، كما أفاد سكان ومصادر محلية بسماع انفجارات في بندر عباس وفي محيط مقاطعة جاسك قرب مدخل مضيق هرمز. من جهته أعلن حرس الثوري أنه رد على الهجمات الأمريكية بتدمير 21 هدفاً في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، منها 4 أهداف تتضمن حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب، بينما أعلنت السلطات في كل من الكويت والبحرين والأردن أنها اعترضت وأسقطت صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران.
1: إذا مشاهدين، هذه التغطية مستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية والوضع في مضيق هرمز وتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نحن على رأس الساعة وإليكم آخر التطورات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن إيران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق وسيكون عليها دفع الثمن، وأنه يقترب من إعطاء أوامر بشأن ضربات ضد منشآت طاقة وجسور إيرانية. في وقت لاحق نقلت فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض بعد منشور دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران لا تزال جارية بشكل غير رسمي. وكان مسؤول مطلع أبلغ رويترز بأن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. جاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع من في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه بمنطقة بيماني. أضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول 5 الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت. في الملف اللبناني قال الدفاع المدني بجنوب لبنان إن غارات إسرائيلية أوقعت 12 شهيدا بقضاء صور وصيدا، كما أعلن الجيش استشهاد جندي متأثرا بجراحه جراء غارة إسرائيلية في مارس الماضي. من جانبه قال الرئيس اللبناني إن علينا أن نعطي فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه وعندها تتم المحاسبة. إذا معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما، أبدأ معك فادي منصور. إذا فوكس نيوز تنقل عن الرئيس الأمريكي وتنقل أيضا عن مسؤول فيما يتعلق سواء بالتهديد أو باستمرار المفاوضات.
4: نعم، الرئيس الأمريكي في مقابلة مختصرة مع مراسلها قال إنه على وشك أن يأمر بتوجيه ضربات ضد منشآت تابعة للبنية التحتية في إيران، تحديدا محطات توليد الطاقة والجسور، واتهم طهران بأنها تماطل خلال المفاوضات وأنها فوتت فرصة للتوقيع على اتفاق جيد والنجاة وفق تعبيره. وسبق أن قال بأن إيران استغرقت وقتا طويلا في إطلاق إطار التفاوض والتوصل إلى صفقة كانت ستحقق

0: أمورا رائعة بالنسبة إليها، والآن سوف تدفع الثمن. الرئيس الأمريكي لم يقل أنه سيبدأ بشن هذه الهجمات وباستئناف الحرب، خصوصا أنه سبق أن قال بأنه في حال قامت طهران بقتل جنود أمريكيين فأنه سوف يستأنف الحرب، لكنه اعتبر أن إسقاط إيران وفق الاتهامات الأمريكية لإيران طائرة مروحية أباتشي في فوق بحر عمان، هذا أمر يتطلب ردا قويا، وهو ما قامت به القيادة المركزية التي شنت هجمات على نقاط أساسية داخل إيران في بالقرب من مضيق هرمز، بطبيعة الأهداف التي استمرت استهدافها لساعات، سواء محطات للرادار أو للدفاع الصاروخي أو محطات للتحكم والقيادة فيها. من الواضح أن القوات الأمريكية استهدفت مناطق أساسية تتعلق بحركة العبور أو منعها في مضيق هرمز، وبالتالي التصعيد الحالي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعقب عمليا أخطر جولة من التصعيد ما بين الولايات المتحدة وإيران، هذه الضربات المرفوقة بتهديدات واضحة من الرئيس الأمريكي بإمكانية العودة إلى الحرب، تأتي في الوقت الذي كان أبدى تفاؤلا كبيرا يوم الاثنين من اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يومين أو ثلاثة، خصوصا أنه قال أنه لم يتبقى هناك أي قضايا شائكة أو عالقة، وأيضا في ظل تأكيد نائب الرئيس الأمريكي بأن إيران تحمل قضايا جادة إلى طاولة المفاوضات، وأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن هناك فرصة كبيرة لإبرام اتفاق، خصوصا في ظل ظروف الأشهر الماضية التي خلقتها الأشهر الماضية، في إشارة إلى مسألة الحرب ولكن أيضا الحصار، لاسيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أخيرا بأنه يفضل خيار الحصار البحري على إيران لأنه يحرمها من عائدات اقتصادية مهمة للغاية، وسوف يدفعها إلى توقيع اتفاق، في حين أن العودة للحرب لأسبوعين أو ثلاثة لن يؤدي إلى مزيد من القتلى، فضلا عن إغلاق مضيق هرمز واستمرار إغلاقه لأشهر عديدة. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي مطلع هذا الأسبوع، لكن يبدو أنه غير رأيه، أو على الأقل في ظل هذه المحاولات لإنقاذ المفاوضات يحاول أن يمارس ضغوطا على إيران، خصوصا أن مسؤولا في الإدارة الأمريكية قال بأن المفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني، أن تواصلت مع البيت الأبيض في محاولة للحصول على تصريح رسمي بشأن ما إذا كانت المحادثات مع الجانب الإيراني مستمرة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتلحويحه بالعودة إلى الحرب، ولكن هذه المرة باستهداف منشآت كان هدد بضربها سابقا وامتنع عنها بطلب كما قال من دول المنطقة وباكستان، الدول التي تتوسط ما بين إيران والولايات المتحدة في مسعى لإعادة فتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.
1: ابقى معنا، انتقل إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير. نور الدين، إذن كيف تستقبل طهران هذه التهديدات وكيف تقرأها؟
2: محمد، بعيدا عن التصريحات القادمة الآن من واشنطن، يبدو أن طهران بدأت تتعامل مع مسألة التوتر وطبيعة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ طيلة هذا الأسبوع بعد بداية هذه المواجهات الإيرانية الإسرائيلية، والأمس المواجهات الأمريكية الإيرانية. كل هذا الحادث الأمني والأحداث الحوادث الأمنية التي تشهدها طهران باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وباتجاه إسرائيل بكل تأكيد أثر على مسار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يمكن القول بأنه أثر حتى على وتيرة الحركة في هذه المفاوضات. الوسيط الباكستاني كان هنا بطهران وغادر دون أن يكمل مهمته بشكل كامل باستثناء تسليم الرسالة للمرشد الإيراني، دون أن يلتقي قاليباف أو دون أن يلتقي الرئيس الإيراني باستثناء وزير الخارجية. كذلك الآن هناك عودة إلى هذه الحركة مع وصول الوفد القطري لمحاولة دفع الطرفين إلى الجلوس أو على الأقل للتفاهم، كما أشرت سابقا إلى الوصول إلى تفاهمات الحد الأدنى بينهما. ربما قد لا يستطيع الطرفان الإيراني والأمريكي الوصول على الأقل في هذه اللحظة التي نحن فيها الآن أن يصل إلى مستوى التفاهمات الحد الأقصى، لأن هناك نقاط خلافية لا تزال قائمة. لكن السعي الآن من قبل الوسطاء ووجود الوسيط القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تحقيق نوع من الاختراق في هذه المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وربما الذهاب إلى الإعلان أو التوقيع خلال هذه اللحظات التي نحن فيها.

0: بها. الأجواء هنا في طهران كانت تتحدث محمد على أن الجانب الأمريكي كان يريد بشكل أو بآخر أن يوقع على اتفاق مع طهران خلال هذا الأسبوع وقبل يوم الخميس، لكن الجانب الإيراني يبدو أنه لم يتفاعل كثيرا مع هذا التحرك الأمريكي. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي ربما أخل بشكل أو بآخر بتوافق قبلي مع طهران حينما كان هناك قرار بالذهاب قبل أسبوعين بالذهاب إلى قطر والإعلان عن الاتفاق، وكذلك الذهاب إلى إسلام أباد والتوقيع على الاتفاق، لكن جاءت الهجمة الإسرائيلية وعطلت ذلك. الآن الهجمة الأمريكية كذلك والتوتر الأمريكي أثر بشكل كبير جدا. الآن نحن أمام الساعات الأخيرة، يمكن وصفها هكذا، الساعات الأخيرة للوسطاء لمحاولة اقتناس ولو جزء من الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كما أشرنا في وقت سابق على أن الجانب الباكستاني برسالته إلى العاصمة الإيرانية طهران ربما طالب بنوع من التنازلات أو على الأقل بتنازلات في طهران وفي الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق. هناك نقاط لا تزال عالقة محمد، يبدو أن كلا الطرفان مصر على موقفه. مسألة الأموال المجمدة في كيفية تحصيلها، هل بالطريقة المباشرة أم عن طريق الشراء والاستفادة منها دون أن تكون ضمن الحسابات البنكية والمصرفية لإيران، كذلك مواعيد ومواقيت المفاوضات وخاصة منها البرنامج النووي الإيراني. والنقطة الثالثة هي مسألة مضيق هرمز، كيف سيكون الدور الإيراني في مضيق هرمز، وهل هناك مطالب أخرى؟ بعد الأحاديث هنا والأقاويل في الساحة الإيرانية تقول بأن هناك رؤية تريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون جزءا من عملية الإشراف على المضيق. لحد الساعة الجانب الإيراني يرفض هذه الفكرة. قضية مسألة الرسوم، هذه نقاط لا تزال خلافية. الوسطاء يسعون الآن إلى تدارك هذه النقطة من أجل الخروج باتفاق، لكن إذا ما أردنا أن نستقرئ محمد الجو الرسمي بالتحديد الجو في الرئاسة الإيرانية، يبدو أنها تميل بشكل كبير إلى مسألة المفاوضات، وما صرح به الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم حينما قال بأننا كنا عند المرشد، ويقصد المرشد السابق علي خامنئي، وقال بأنه لابد من الخروج من حالة لا حرب ولا سلم التي تشهدها إيران. هنا لابد من وقفة محمد، أن حالة لا حرب ولا سلم التي تعيشها طهران حاليا تؤثر عليها بشكل كبير على المستوى الأمني والعسكري، وأكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا، وحتى على المستوى الداخلي إذا ما استمرت إلى شهور أخرى ربما قد تكون له انعكاسات سلبية على الوضع الإيراني. لذلك الذهاب إلى المفاوضات كما صرح الرئيس بيزشكيان يعتبر وسيلة مهمة لأجل الوصول إلى توافقات، لكن دائما هناك شروط، وكان قبل ذلك عبر عنها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف ورئيس الوفد الإيراني المفاوض بأن الشروط يجب أن تكون ضمن تأمين ما يصطلح عليه إيران بالمصالح الإيرانية، لكن مستوى المصالح يبقى كلمة كبيرة جدا تحتاج إلى تفاصيل، وهذه التفاصيل بكل تأكيد تتبلور ضمن المفاوضات. إذن محمد بالإجمال نحن الآن في مرحلة حرجة جدا، مرحلة أن يتم الوسطاء، أن تنجح مهمة الوسطاء الذين يتحركون حاليا وعلى رأسهم الوسيط القطري في تجاوز هذا التوتر المعلن القائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمكن أن يؤدي إلى مواجهات. هناك تقدير عسكري محمد، وهذه لابد من الإشارة إليها، التقدير العسكري هنا في طهران لا يستبعد أن تكون هناك عملية عسكرية أمريكية إسرائيلية بحجم كبير، وليست على طريقة المناوشات التي تشهدها المواجهات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون هذا التقدير العسكري ربما هو نتاج لألا تصل المفاوضات والوساطات إلى نتائجها.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، نشكر فادي منصور أيضا، شكرا جزيلا لكما. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وتيم كونستانتاين نائب رئيس تحرير صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور في السؤال حول ما تنتظره إيران فعليا، هل تشعر بتهديد عسكري سواء من الولايات المتحدة أو إسرائيل نظرا لتصريحات الرئيس الأمريكي هذا الصباح بتوقيته طبعا، أم أنها تشعر بضغط في عملية التفاوض فقط؟
2: لاحظ أن هناك ثلاثة نقاط في هذا السؤال. تقديري أن الإيرانيين لا يستشعرون أن لدى الولايات المتحدة المقدرة في الظرف الحالي ولا القدرات على الأرض لشن هجوم واسع على البلاد، لكنها أيضا النقطة الثانية تستشعر أنهم لم يكفوا عن الحرب بمعناه

0: محدود، لأنه الحصار الذي فرض هو فعل حربي، واستمرت الولايات المتحدة بضرب نقاط في إيران أو أصول إيرانية، وإيران ترد على ذلك. هذا كله يحدث بينما المفاوضات يفترض بها أن تتقدم، ولذلك هناك تبادل رسائل عبر الوسطاء. منذ أسبوعين إيران غيرت رؤيتها أنه المفاوضات يمكن أن تستمر، لكن أيضا الرد على التصعيد الأمريكي والإسرائيلي واجب لدعم تلك المفاوضات، أي أن كل هذا يحدث في ذات السياق، كما تفعل الولايات المتحدة تصعد على الميدان وفي لبنان في مياه إيران الإقليمية ضد الموانئ الإيرانية. إيران اليوم أيضا ترد على ذلك، وكما تفعل الولايات المتحدة تراسل إيران، إيران أيضا تراسلها، لأن هناك موازنة على مستوى الميدان وموازنة على مستوى الدبلوماسية، وإيران ترى الاثنين مترابطين بشكل كامل.
1: طيب سيد تيم كونستاين، ألم يكن الرئيس الأمريكي قادرا على إطلاق مثل هذه التهديدات أو الخطوة العسكرية بحد ذاتها فورا بعد إسقاط المروحية؟ يعني ماذا كان ردة فعله على إسقاط المروحية؟ متعقلة نوعا ما، والضربات كانت محدودة في منطقة المضيق، ثم صباح اليوم تغير التهديد باتجاه المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة.
2: برأيي الرد بطيء ومنهجي، لأنه أراد أن يتأكد من مصدر المسيرة التي ضربت وأسقطت مروحية أباتشي. مع الأقمار الصناعية اليوم والتكنولوجيا، من السهل التحقق ومعرفة الموقع الأصلي الذي انطلقت منه المسيرة. الفترة الزمنية ما بين حادثة إسقاط الأباتشي ورد فعل الولايات المتحدة الأمريكية وترامب هو الوقت اللازم للتحقق مما حصل فعلا، والرد كان محدودا عمدا. لا يمكن ألا يرد أبدا إذا ضرب الإيرانيون واستهدفوا الأباتشي عمدا، لا يمكن أن يجلس ويبقى ترامب مكتوف الأيدي. كان الرد موجودا ولكنه كان محدودا مع ضبط النفس، لأن الأولوية خلال الأسابيع العشر الماضية كانت بوضوح دبلوماسية. الولايات المتحدة الأمريكية ترغب الوصول إلى الاتفاق وأن يكون ذلك سلميا، ولكنني الآن أتساءل إلى أي مدى إيران جدية بالوصول إلى هذا الاتفاق. هم يقولون باستمرار لا يثقون بالولايات المتحدة الأمريكية، ويقولون ذلك منذ أكثر من 40 سنة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بإيران، ولذلك هناك الوسطاء الذين يحاولون أن يجسروا بين جانبين. هذه جملة تلقيها إيران لوسائل الإعلام ولكنها لا تحقق شيئا من خلالها. ما نراه هو رد بطيء متعمد ليبين أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الرد وسترد، مع ذلك تفضل الدبلوماسية. التغيير، عندما تسأل لماذا كان الرئيس اليوم أكثر قساوة وعنفا في رده، هو أننا رأينا بالأمس إيران تستهدف البحرين، الأردن والكويت، وهي تصر على أن يكون لها الكلمة الأخيرة. لو لم تسقط مروحية أباتشي لما حصل كل ذلك، تسببت إيران بهذه المناوشات، وهي إن أرادت أو يبدو أنها تريد أن تصعد.
1: أعطيتنا الإجابة في الثواني الأخيرة. إذن دكتور سليم، هل فعلا استهداف إيران للأردن، الكويت، البحرين، الرد الإيراني على الرد الأمريكي في حادثة المروحية، هي من فجرت هذه التصريحات للرئيس الأمريكي؟
3: يعني لا شك أن هذه التصريحات لم تأتي من خلال ما حصل في 24 ساعة الماضية، ولكن هو يعبر عن إحباط إلى حد ما الرئيس الأمريكي من عدم الوصول إلى اتفاق، وهو يحمل الجانب الإيراني اللوم في هذا الموضوع. وكنا نتحدث في الساعة السابقة أيضا نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الاتفاق من الممكن أن يحصل خلال أسبوع، من الممكن أن يحصل خلال أشهر، وهذا يؤشر على أن الجانب الأمريكي يعتبر أنه قدم التنازلات، قدم ما يمكن تقديمه، والآن ينتظر من الجانب الإيراني أن يلاقي الجانب الأمريكي في منتصف الطريق والتوقيع على هذا الاتفاق. أعتقد أن من الصعب أن نرى تنفيذ هذا التهديد للرئيس الأمريكي، لأن خاصة عندما يتحدث عن المنشآت المدنية، يعني خلال الأيام الثلاثة الماضية عندما كان التراشق الصاروخي والقصف

0: بين إيران وإسرائيل، سعى الرئيس ترامب إلى تهدئة الوضع وإلى إنهاء هذا التراشق خلال ساعات، وكان من الممكن في حال هناك نية فعلية لاستهداف المنشآت المدنية الإيرانية أن يكون هناك ضوء أخضر للجانب الإسرائيلي أن يكون بهذا العمل. اليوم
1: بهذه العودة ممكن أن تستغل الظرف إسرائيل وتقوم بتنفيذ ما يهدد به رئيس ترامب مثلا؟
0: سيكون من الصعب، يعني خلال يومين أو ثلاثة أيام الرئيس الأمريكي كبح الجانب الإسرائيلي وأوقف العمل العسكري مع إيران، لا أعتقد أنه من أجل أن يعود إليه خلال 48 أو 72 ساعة، سيكون من الصعب. ولكن مع رئيس ترامب كل شيء متاح، يعني إذا وصل إلى اللحظة الأخيرة عند الإحباط الكامل والقناعة أنه لن يكون هناك اتفاق، من الممكن أن يكون هناك خيارات. ولكن خلال 60 يوما وصلنا عدة مرات، وهذا جزء من أسلوب رئيس ترامب، هو التهديد، تعالية السقف
1: والضغط،
0: ومن بعدها التخفيف والعودة إلى المفاوضات.
1: دكتور أحمديان، في مشهد المفاوضات الحالي ما الذي تقرأه، خاصة مع دخول كما أفادت رويترز الوفد القطري ووصوله إلى طهران، إضافة وساطة مع داعمة للوساطة الباكستانية، حجم الإنجاز الذي قد يأتي من هذه الوساطة في هذه يعني الساعات الحرجة التي يهدد فيها رئيس ترامب؟
2: لاحظ أنه العقدة ليست في طهران، الوسطاء أتوا لطهران قبل 3 أسابيع سنوا نصا بالتنسيق مع واشنطن وطهران، وكان المفروض أن يوقع في واشنطن. هذا الوسطاء يقولون وإيران تقول، ذهب إلى واشنطن رئيس ترامب، جمع كابينته وأعلن عن ذلك، لكن لم يتمخض عنه توقيع، بل أتى بمطالب جديدة. لذلك العقدة ليست الوسطاء، العقدة في واشنطن، إنها لا تريد أن تقبل اتفاقا يعطي إيران ما تستحقه نتيجة الحرب، أي مخرجات اقتصادية، وإيران في حل من أي اتفاق إن لم يأتي بمخرجات اقتصادية. الولايات المتحدة بالإضافة إلى طرح شروط جديدة كما قلت زادت من محاولتها ضغط، استهداف ضغط عسكري على إيران باستهداف مناطق في إيران، جزر إيرانية، وإيران ترد عليها، تحاول الموازنة هناك. لذلك النقاط العالقة الرئيسية التي حلت قبل 3 أسابيع استحدثت فيها مشاكل من قبل واشنطن، يحاول الوسطاء أن يحلوها. تقديري أن صانع القرار الإيراني، الدبلوماسي الإيراني، سيقول لهم ما الضامن أنه إذا عدلنا هذا سوف لن يأتي بشروط أمريكية جديدة كما حدث قبل 3 أسابيع. ولذلك العقدة ليست لا في طهران لا لدى الوسطاء، هي في واشنطن، واشنطن غير واضح لها.
1: طيب لنقترب أكثر الحديث عن الأموال الإيرانية والحديث أيضا عن هرمز،
2: طبعا
1: ما الذي تم حله وما الذي أبدت عليه الولايات المتحدة ملاحظات؟
2: كله مترابط من وجهة نظر إيران. الولايات المتحدة لا تريد أن تربطه، بمعنى آخر تقول أنه علينا أن نحل قضية هرمز، ثم بعد انقضاء 60 يوم إن وثقنا بإيران وما تقوم به في هرمز نرفع الحجب عن الأموال الإيرانية المجمدة التي تحتجزها الولايات المتحدة. بمعنى آخر أعطونا ما لديكم من أوراق قوة، ثم بعد ذلك سنحاول أن نعطيكم شيئا. وإيران لا ثقة لها لا بالرئيس الأمريكي ولا بأي شيء يأتي.
1: طيب
2: من الولايات
1: هذا ما المتحدة. قاله تيم ميكونسن.
2: النقطة الثانية العالقة إلى جانب الأموال المجمدة هو الحصار، هذا حصار بغطاء يأتي بقدرات بحرية وعسكرية للولايات المتحدة. إيران تريد للقدرات أن تبتعد عن المياه الإيرانية كجزء من الاتفاق الذي صن بالمناسبة. الولايات المتحدة أيضا رئيسها أعلنوا أنه لا، هذا سيبقى كضامن. عبارة أخرى، كل ما على الولايات المتحدة لا تريد القيام به، تريد من إيران أن تبادر ثم هي ترد، وهذا غير مقبول إيرانيا.
1: في المقابل تيم كونستاين تحدثت عن هذه الثقة المفقودة والتي تصرح بها طهران، في المقابل لديها هرمز، ورقة ضمانة إيران تستطيع تفعيلها في أي وقت حتى لو لم تلتزم الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات، تستطيع إيران أن تعود لإغلاق هرمز. وبالتالي بالنسبة للرئيس الأمريكي يعني ما الوقت الذي قد يستغرقه في التوصل لاتفاق؟ التهديد اليوم بعمل عسكري، هل هنالك ضمانة لأن يأتي له باتفاق أصلاً؟

0: ليس هناك أي ضمان بالنسبة لأي جانب إلى حين إتمام المسائل، ولكن لنتحدث عما قاله البروفيسور، لأنه قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح مضيق هرمز، وبعد فترة زمنية يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية. ما تطلبه إيران هو عكس ذلك، تقول اعطونا الأموال الآن ونفتح مضيق هرمز بعدها، باستثناء أن إيران وعدت في إطار وقف إطلاق النار أنها ستفتح مضيق هرمز ولكنها لم تفتحه. وليس هناك ما يدعونا إلى أن نصدق أنها متى حصلت على مليارات الدولارات ستفتحه. إذن هنا على كل من الجانبين أن يقدم جزءا، ربما يفتح المضيق جزئيا ويتم تحرير جزء من الأموال وبعدها يفتح المضيق أكثر، ولكن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، ونفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تثق بإيران، هذا غير منطقي. نعود إلى المحادثات التي حصلت في طهران منذ 3 أسابيع والمقترح الذي وصل إلى واشنطن والتغيير الذي أدخله الرئيس الأمريكي. ما هو التغيير؟ قيل لنا أن إيران كانت وافقت على عدم تطوير سلاح نووي، وما طلبه الرئيس هو تغيير بسيط، قال ألا تطور ولا تحصل على سلاح نووي، أي أنها لا يمكنها أن تشتريها أو تحصل عليه من روسيا أو من الصين. هذا التغيير هدف إلى التأكد أنه تم إقفال جميع الزوايا والثغرات بحيث تكون النية واضحة. النية هي ألا يكون لإيران أي سلاح نووي، ليس فقط ألا تطوره بنفسها ولكن ألا تحصل عليه. هذا هو التغيير الذي جاء من البيت الأبيض.
1: في هذه النقطة، دقيقة دكتور أحمديان، في هذه النقطة الحديث أيضا عن المدة التي سيفتح النقاش يعني فيها، هل فورا بعد توقيع الاتفاق سيتم الانتقال لمناقشة ملف النووي، هل بعد شهر، هل بعد شهرين؟ بالنسبة للولايات المتحدة هذا كثيرا مهم.
0: المثير للاهتمام هو أن البروفيسور قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إنجاز الأمور بمرة واحدة، وليس هذا الحال خلال الأيام المئة الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بشدة أن يكون هناك اتفاق واحد يضع حدا لكل المسألة، ولكن إيران هي التي تقاوم ذلك في كل المراحل. نريد أن نرى إن كانت إيران ترغب بالعمل خطوة تلو الأخرى. ينبغي أن يفتح مضيق هرمز، وينبغي أن يكون هناك حرية ملاحة وتجارة، ويمكن في إطار هذا المسار لإيران أن تستقبل السفن وتغادر منها، وبعدها يكون هناك إفراج لعدد من أو نسبة من الأموال، وإذا استمر ذلك خلال 60 يوما يتم إفراج عن المزيد، ولكن أي من الطرفين لا يثق بالآخر، وينبغي إذن أن تكون العملية عملية تتم خطوة تلو الأخرى. يفتح المضيق، يتم إعطاء الأموال جزء منها إلى إيران، رفع بعض العقوبات، وبعد ذلك وبموازاتها يتم التعامل مع الملف النووي في غضون 60 يوما أو حتى أقل. يكون قد تم
1: التدريج، إذن هو ما كانت تطلب أو تطالب به إيران من البداية.
2: ولذلك يعني النقاط التي طرحها يعني لا يؤيدها الوسطاء. الاتفاق كان بمرحلتين، المرحلة الأولى لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالنووي، هذا اتفق عليه ثم تنصلت منه الولايات المتحدة. القضية هي كما شرح، يعني لاحظ أنه وقع أو وصلنا لوقف إطلاق نار، الولايات المتحدة تطالب إيران بأن تقوم بما تريده فتح المضيق، وهي تنقض وقت إطلاق النار في 3 محاور اتفق عليها، في لبنان، في هرمز، وفرض حصار على إيران. هذا ما تراه إيران في الولايات المتحدة عندما تفكر باتفاق معها، تلتزم على الدولة الأخرى أن تلتزم بما تريد الولايات المتحدة، وعلى الولايات المتحدة أن تتنصل من كل التزاماتها. وهذا يعني ليس الإيرانيين ليسوا حديثي عهد بهذا السلوك.
1: تعتبر إيران أنه حصل سابقا
2: أيضا؟ طيب، حدث في الاتفاق. وبالتالي
1: دكتور سليم، وبالتالي هل ممكن أن يتنازل الجانب الأمريكي؟ قلت سابقا أنه قدم بعض التنازلات، يتنازل أكثر من ذلك. هل على الجانب الإيراني أيضا في غياب الثقة هذه أن يقدم مزيدا من التنازلات أيضا؟
3: يعني في البداية لابد من تثبيت بعض الوقائع وبعض المعطيات المتعلقة بالمفاوضات. يعني هناك اتفاق على أن المراحل كما تفضلتم منذ قليل هي طلب إيراني، وهذا كان جزء من التغير في الموقف الأمريكي أو التنازل الأمريكي عندما قبل بأن تكون المفاوضات على مراحل. الإشكالية في الموضوع النووي هو أن الجانب الأمريكي طلب التزامات مبدئية في المرحلة الأولى، هو لم يطلب نقاش وحسم الموضوع النووي منذ المرحلة الأولى، ولكن طلب التزامات مبدئية. وكلنا نذكر الأوراق التي خرجت من إيران عن البنود 14 وما سرب في الإعلام الأمريكي، كان التركيز الأمريكي على هذه النقطة، أن يكون هناك التزام مبدئي. لم يكن هناك اتفاق بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني على ترحيل هذا الموضوع إلى المرحلة الثانية. كان طلب من الجانب الإيراني وكان إصرار من الجانب الأمريكي أن يكون هناك وضع التزام مبدئي، وبقي هذا الموضوع على خلاف بين الجانبين. وفي هذه النقاط أيضا تنازل الجانب الأمريكي عن مجموعة من المسلمات التي كانت له، خاصة بموضوع التخصيب وخاصة بموضوع إلغاء البرنامج النووي بشكل أول، ثم عاد وأصبحنا نتحدث عن تعليق التخصيب لمدة 20 عاما، وطرح الجانب الإيراني 5 سنوات، و صدر عن أن من الممكن أن تكون التسوية على 12 عاما. يعني عندما نقارب مسار المفاوضات يجب أن نرجع إلى فعلا
1: كيف بدأت والأين انتهت،
3: إلى أين انتهت، من أجل أن نتبين من الذي قدم تنازل ومن الذي لم يقدم تنازل.
1: طيب سريعا، هل اختفت يعني جزئية الدولة الثالثة؟
3: بأي معنى؟
1: بالملف النووي ونقل اليورانيوم، هل انتهينا منها؟ هل حلت هذه العقدة؟
3: ما زالت مطروحة يعني، ولكن لم تصل لنتيجة. يعني الجانب الإيراني الذي صدر من الجانب الإيراني طرح إمكانية التفاوض على خيارين، أو تخفيض التقليل من التخصيب داخل إيران، أو ترحيله إلى دولة ثالثة. وجرى نقاشات وجرى تسريبات على روسيا وغيرها، ولكن لم يحسم حتى هذا الموضوع. وكما كان قال الدكتور أحمد ديان، الملفات مترابطة، يعني لا يمكن الوصول إلى تسوية في نقطة جزئية أو اثنين، هي تسوية كاملة. أي نقطة عالقة تفجر التسوية برمتها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا لكم جميعا. والآن ننتقل إلى نافذتنا من محيط الضاحية الجنوبية ومناقشة الشأن اللبناني مع حسن جمول. حسن تفضل.
4: شكرا لك محمد، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. سؤال كبير يطرح في لبنان اليوم، كيف ستؤثر التطورات الأمريكية الإيرانية الأخيرة على واقع لبنان السياسي والعسكري؟ ففي الجنوب الذي يستمر عرضة للغارات الإسرائيلية والقصف والإنذارات، سجل اليوم عدوان جديد على عاصمته صيدا، موقعا شهيدين بغارة إسرائيلية من مسيرة. أما سياسيا فموقف لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون حدد فيه اليوم أهداف التفاوض المتمثلة بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن وإعادة الإعمار. واعتبر عون أن تجربة الحرب لم توصل إلى هذا الهدف، فلتعطى المفاوضات فرصة وعندها تتم المحاسبة وليس قبل أن تبدأ. البداية مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية، والحديث عن دلالات توسع الاستهدافات الميدانية لتصل مجددا إلى عاصمة الجنوب مدينة صيدا. مازن.
5: نعم، في الواقع حسن، أي مقاربة لما حصل في صيدا إذا ما اقتصرت على البعد الأمني العسكري ستكون قاصرة عن الإلمام بكامل جوانب هذا الاستهداف الذي جاء في عاصمة الجنوب في مدينة صيدا، وتحديدا عند بوابة الجنوب. هذا الاستهداف اليوم الذي أدى إلى سقوط شهيدين إنما ينظر إليه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أرادت من خلال الاستهداف في قلب مدينة صيدا أن ترسل رسائل متعددة بأن كل ما حصل في 7 يونيو/حزيران قبل 3 أيام عندما حصلت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية ومحاولة تطوير تلك المعادلة التي كانت تقتصر فيها وقف الأعمال العدائية ما بين ضاحية بيروت الجنوبية وشمال إسرائيل، من الواضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي

0: كي تقول بأن لا مترتبات على كل تلك الجولة التصعيدية بين طهران وإسرائيل، وبالتالي لم تتغير المعادلات التي كانت تقوم بها وتنفذها المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والاعتداءات من خلال استهدافات ضمن كامل رقعة جنوب لبنان، بمعنى آخر مدينة صيدا التي تقع إلى الشمال من نهر الزهراني التي تعتبر المدخل إلى جنوب لبنان أن يتم استهدافها اليوم، إنما يأتي في هذا الإطار، إطار كان يستكمل من خلال الاستهدافات المتكررة في صور ومحيط مدينة صور وقضاء صور، كذلك الأمر هنا في النبطية وقضائها، وبالتالي سقوط أكثر من 12 شهيدا اليوم، 19 شهيدا بالأمس، وكذلك الأمر قبله نحو 14 شهيدا. كل هذه الكلفة البشرية الباهظة التي دفعت إنما تأتي من خلالها قوات الاحتلال كي تؤكد بأن ثمة معادلة تسعى لفرضها بالنار أو على الأقل للمحافظة عليها، وهي ترتبط تحديدا بأن لا تحييد لكامل جنوب لبنان كما حاولت طهران من خلال المواجهة العسكرية مع إسرائيل. وبالتالي هذه هي المقاربة التي يمكن أن ينظر إليها لكل هذه التطورات الميدانية، سواء ما حصل في صيدا أو صور أو النبطية وسقوط كل هذا العدد الكبير من الشهداء. حسن،
1: طيب ماذا عن الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية على المستوى السياسي، وخصوصا أنه واحد من المواقف التي أصبح ينظر إليها في لبنان على أنها فيها نوع من الليونة داخليا فيما يتعلق بمسألة التفاوض مع إسرائيل؟
0: تماما حسن، ثمة فلنقل متغير في مقاربة رئاسة الجمهورية لمسار المفاوضات، وهو قد إن أكد اليوم على أن المنطلق الأساسي هو الشروع بالمفاوضات، ولكنه اعتبر أن خماسية وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وإعادة عودة النازحين وإعادة الأعمار إنما ترتبط أيضا بوقف كامل المسار التصعيدي في جنوب لبنان. وبالتالي عندما وضع الرئيس جوزيف عون اليوم هذه الخماسية وتحدث عنها بشكل واضح، فهو يتقاطع مع مواقف متعددة هنا في جنوب لبنان، لا سيما بعد الانقسام الداخلي الذي تعزز بعد مخرجات الجولة الرابعة للمفاوضات في واشنطن، عندما رفض حزب الله تلك المخرجات واعتبر بأنه غير معني بوقف غير مشروط لوقف إطلاق النار وسحب مقاتليه إلى شمال الليطاني، كذلك الأمر بالنسبة لرئيس الرئيس البرلمان الذي اعتبر بأنه يمكن أن يقبل بوقف لإطلاق النار شرط أن يكون غير مشروط وكامل وشامل برا وبحرا وجوا ووقف الهدم وأعمال التفجير في جنوب لبنان، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي عندما يأتي اليوم رئيس الجمهورية كي يقدم هذا التصور وكي يشدد بأنه ماض في المفاوضات، ولكن ضمن مقاربة تقتصر على 5 بنود ومقاربة ترتبط وتنطلق من هذه الأرضية، فهو إنما يقول بأن ثمة مسعى للوصول إلى مقاربات متقاطعة داخليا، وذلك قبل 22 من هذا الشهر موعد الجولة 5 من المفاوضات. حسن، هذه الجولة التي يعول كثيرون على إدخال بعض التعديلات على مخرجاتها لعلها تتقاطع حينها مع كامل الواقع الداخلي اللبناني، دون أن ننسى بأن هنالك مسارات أخرى متقاطعة منها المسار العربي الإقليمي الذي يسعى لتوفير حاضنة ومظلة أمان للمفاوض اللبناني ولخفض التصعيد في جنوب لبنان، دون أيضا أن ننسى حسن بأن ثمة تقاطعات أكبر ترتبط بالمسار الإيراني الأمريكي، وبالتالي كل هذه التقاطعات إنما تشير إلى أن هنالك محاولة داخلية لبنانية لوضع أرضية مشتركة قبل ذهاب الوفد المفاوض في 22 إلى واشنطن.
1: وهذه التقاطعات سنناقشها مع ضيفينا هنا. شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية الدكتور بلال اللقيس، الباحث في العلاقات الدولية، ومنير الربيع، رئيس تحرير صحيفة المدن. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد منير، هذه التقاطعات التي تحدث عنها زميلنا مازن إبراهيم، أين موقع لبنان منها، خصوصا في هذه المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، إيران التي دخلت بقوة ميدانيا على الخط عبر موضوع الضاحية؟
2: نعم، بالتأكيد مع تصريحات ترامب اليوم والتي يعود من خلالها للإيحاء بأنه سيقدم على عمل عسكري، حتما لبنان سيكون متأثرا بتصاعد وتيرة الحرب إذا ما تصاعدت على مستوى المنطقة، خصوصا أن إسرائيل لا تريد وقف هذه الحرب وتريد انتهاز أي فرصة لتصعيد عملياتها العسكرية سواء في لبنان أم في إيران. هذا أولا. إيران بدخولها على الخط اللبناني تقول بوضوح أنها لن تتخلى عن الملف اللبناني، لن تتخلى عن حليفها الاستراتيجي حزب الله، ولذلك أقدمت على تنفيذ العملية العسكرية في محاولة لتثبيت المعادلات. بينما في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تضغطان بقوة على الدولة اللبنانية لفصل ملف لبنان عن إيران. أوجز الزميل مازن إبراهيم نقطتين أساسيتين تتعلقان بما قاله رئيس الجمهورية اليوم، وهو ما يحتمل نوعا من التراجع نسبيا أو إعادة تأطير الموقف. لماذا؟ لسببين. السبب الأول هو اعتبر بالمعنى الواقعي أن إيران لن تتخلى وسيكون لها دور، والمسألة الثانية أن ترامب أعلن أكثر من مرة أنه على تواصل مع حزب الله ويعتبر لبنان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفاوضانه بشكل رسمي، وبالمقابل هناك قنوات مفتوحة مع الحزب ومع الثنائي الشيعي ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تكون خارجها، لذلك لابد من التوازن ما بين الموقفين. المسألة الثالثة والأساسية هي الترابط الإقليمي، يعني هناك جهات إقليمية عديدة تسعى، أبرزها دولة قطر اليوم التي تعمل على مسارين، مسار مع إيران لخفض التصعيد ولمنع تجدد الحرب بالمنطقة ونقل رسائل ربما وبعض الأفكار للوصول إلى اتفاق، ومسار لبناني بالمعنى المباشر، زيارة ولي جملاط إلى قطر اليوم إضافة إلى زيارة علي حسن خليل قبل أيام. هناك دور قطري واضح هدفه العمل على تكوين نوع من مظلة إقليمية، لأن ذلك يجري بالتنسيق مع السعودية، مع مصر، مع تركيا أيضا التي كان لرئيسها اليوم موقف لافت جدا تحدث فيه. نحن أمام مشهد وكأنه يتم تشكيل نوع من تكامل إقليمي أو منظومة إقليمية متكاملة هدفها توفير الحماية أو تشكيل حائط صد بمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يعبر عنه نتنياهو ويسعى إما إلى تفكيك دول المنطقة وإما إلى إخضاع دول المنطقة لسيطرته. هذا ما ترفضه دول عربية ودول إقليمية.
1: طب هذا في المجمل سيد منير، سأعود للتفصيل في بعض النقاط لفهم كيف يمكن أن تختلف الساحة اللبنانية باختلاف نوعية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. لكن دكتور لقيس، ما هو موقع إيران في هذه المواجهة على الساحة اللبنانية انطلاقا من التحذيرات التي سبق أن وجهها مقر خاتم الأنبياء أكان فيما يتعلق بالضاحية أو حتى الجنوب، ونحن نشهد اليوم تصعيدا إسرائيليا لافتا في جنوب لبنان؟
3: بالنهاية موقع إيران هو حقيقة واقعة، يعني ربما يكون هو الموقع الأقوى بلحاظ التأثير على مسار الأحداث اليوم في الساحة اللبنانية، إن كان نتيجة إيران
1: عسكريا،
3: لا عسكريا وسياسيا،
1: وسياسيا
3: إن كان نتيجة إيران إسلام أباد يعني، أو إن كان نتيجة إيران لبنان، أو إن كان نتيجة إيران وما يحدث اليوم في قطر، أو إن كان نتيجة إيران وما يحدث اليوم من أكثر من مسار تتحرك بهم الأمور عسكريا وسياسيا. تكسر المسارات هذا دليل أنه على المستوى العسكري لم يحقق الأمريكي غايته وإلا كان فرض مساره السياسي، والتردد العسكري هذا دليل أيضا أن على المستوى العسكري لم يصل إلى غايته. إذن العامل الأهم في إحداث كل هذا التكسر وبالتالي مساحات انطلقت فيها الكثير من القوى الإقليمية هو عجز الأمريكي أن يحقق ما يريد إن كان عسكريا أو إن كان في مفاوضات واشنطن، وهذا مؤشره تراجع السلطة الأولى اليوم، يعني هذا بداية مسار تراجع للسلطة الأولى لتصل إلى الوقائع.
1: تقصد أن رئيس الجمهورية بدأ يتراجع من خلال لغته وخطابه طبعاً داخليا؟
3: طبعا جيد. بغض النظر مش يعني أصل فكرة التفاوض في واشنطن لاستعادة لبنان هذه بذاتها مشكلة، أنه أن أتفاوض مع الإسرائيلي في واشنطن كما عبر أيضا في خطاب ليستعيد لبنان، ولكن النقطة الأهم أنه بدأ يتراجع وهذا جيد.
1: طيب، ولكن عندما سألتك عن موقع إيران، موقع إيران عسكريا بمعنى أنها سبق وأن وضعت معادلة ما كما تبعنا قبل قليل زميلنا مازن واضح أن إسرائيل تحاول كسر هذه المعادلة وتحديدا في الجنوب التي لم تلتزم بها، ولا شيء يمنعها ربما من كسر المعادلة في الضاحية أيضا.
3: العنوانين بعتقد أول النجاح الإيراني في خلق نوع من التمايز بين الأمريكي والإسرائيلي.

0: هذا أثره هائل على إسرائيل وكيان الصهيوني اليوم، ثم المباشرة من قبل إيران لخلق قواعد. القواعد تحتاج إلى مسار، تحتاج إلى مسار، ولكن بدأت في هذا المسار، وربما نرى في الفترات المقبلة المسار العسكري يزداد إذا المسار السياسي لم يسير بالسرعة المطلوبة. لذلك نحن عندنا مجموعة مسارات عسكرية وسياسية كلها تتسابق للوصول إلى من يفرض قواعد معينة يبنى عليها أو يرسم القواعد.
1: يعني علينا أن ننتظر كيف تنتهي، أو بالأحرى ما هي مجريات المعركة بين الولايات المتحدة وإيران، لأنها ستنعكس كله بشكل
0: وعامل الجنوب
1: واضح
0: على وعامل أمريكا الإسرائيلي والفروقات بينهم عامل. يعني كل المسارات مع بعضها يجب أن نلحظ.
1: سيد منير، يعتبر الدكتور لقيس أنه هناك نوع من التراجع من قبل رئاسة الجمهورية، هل يعني بغض النظر عن اللهجة التي تعتبر أكثر ليونة، ولكن هل لاحظت نوعا من التراجع في المبادئ التي حددها؟
2: كلا، بالتأكيد ليس هناك أي تراجع، هو أعاد تأطير شكل الخطاب أو اللهجة كما ذكرت، لكنه بقي مصرا على مسألة المفاوضات وأنها هذه الطريق الوحيد، وأن الحرب لم تؤدي إلى أي نتائج، وبالتالي المحاسبة يجب أن تأتي ما بعد المفاوضات. لذلك الدولة اللبنانية لا تزال على خيارها الماضي بالتفاوض بغض النظر أو ربطا بما يمكن أن يتحقق على مستوى المسارات الإقليمية أو على مسار باكستان. لم يعد بالإمكان، وفي الأساس لم يكن بالإمكان، فصل مسار لبنان بالمعنى الواقعي بالمعنى الفعلي عن مسار التطورات بالمنطقة. لبنان تاريخيا هو بلد القناصل، فكيف بالحري اليوم وبوجود إيران وهذا الموقف الإيراني، والذي تقول فيه إيران إنها لن تتخلى لا عن لبنان ولا عن حزب الله في لبنان، ولن تسمح بضرب حزب الله أو بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية لتحقيق أهدافها. لذلك يقع لبنان اليوم على تقاطعات شديدة التعقيد، بسبب كما ذكرت هناك تضارب في المشاريع، هناك تضارب في أو صراع بين محاور بعضها كان قائما وبعضها قيد التشكل اليوم. لذلك سيكون من الصعب على لبنان حسم الوجهة التي سيختارها في ظل هذه،
1: لكن هو ماض
2: وفي ظل،
1: يعني هو عمليا هو ماض في خياره، يعني هو حسم خياره وماض فيه بغض النظر،
2: حسم خيار التفاوض
1: نعم،
2: وليس الانضمام إلى محور. لن يتمكن لبنان من الانضمام إلى أي محور من هذه المحاور بدون توفر الظروف الداخلية المؤاتية أو التوافق الداخلي.
1: البعض يعتبر أنه انضم إلى محور من خلال ما ورد في الإعلان بعد المفاوضات الأمريكية أو الإسرائيلية اللبنانية.
2: إسرائيل تسعى إلى أخذ لبنان في جلبابها، وللقول إنها فرضت على لبنان اتفاقا سياسيا وأمنيا وذات أبعاد اقتصادية. هذا لا يستهدف لبنان فقط، بل يهدف أو يندرج في سياق الرؤية الإسرائيلية للمنطقة. إسرائيل تريد هذا الاتفاق مع لبنان أو إرضاخ لبنان لهذا الاتفاق كي تستفيد منه في شرق البحر المتوسط وضد سوريا. اليوم عندما نتحدث عن إسرائيل ومشروعها نحو الزهراني، وعندما نتحدث عن إسرائيل ومشروعها بدمج الجغرافيا اللبنانية والسورية، الهدف الأبعد من الصراع العسكري أو تفكيك البنية العسكرية هو قطع الطريق التي بالأمس جرى توقيع جزء من مشروعه ما بين تركيا والسعودية، والذي يعبر من سوريا. هذا الطريق يمر من درعا، وعندما تتحدث إسرائيل عن طريق إنساني إلى السويداء تحتاج إلى قطع درعا إلى جزئين ومنع مرور هذا الطريق. وعندما نتحدث عن أنابيب النفط والغاز وخط التبلايم الذي يصل إلى الزهراني، ليس بالصدفة إسرائيل تعمل على تعميق عملياتها للوصول نحو نهر الزهراني. هي تريد للبنان كما لسوريا أن تضغط عليهما عسكريا وسياسيا لدفعهما إلى تفاهم معها، وتكون هي المقرر في شرق البحر الأبيض المتوسط إذا ما ذهبنا إلى مشاريع الصراع والتناقض.
1: فقط على باختصار، التفاوض ألا يحقق لإسرائيل هذا الهدف بشكل أو بآخر، أو بالأحرى أليست خطوة أولى بهدف تحقيق ما تصبو إليه؟
2: لم يكن لبنان قادرا على رفض المفاوضات إذا ما أردت أن أتحدث بواقعية. الأهم أن رئيس الجمهورية أعلن أنه يريد من المفاوضات الوصول إلى اتفاق أمني وليس اتفاق سياسي أو اتفاق اقتصادي. هذا يحتاج إلى تحصين الموقف الداخلي بالوحدة الداخلية، وتحصين الموقف اللبناني بمظلة عربية إقليمية، قد تبرز من قطر من خلال التحرك الذي يجري وموقف أردوغان اليوم لاحقا. تطوير وتعزيز العلاقات السورية اللبنانية ليس على قاعدة التهديد أو التلويح الأمريكي بدفع سوريا للانخراط بلبنان، وفي الأساس لا وجود لأي إرادة سورية لتلبية هذا الأمر أو التعاطي معه بإيجابية.
1: أين حزب الله؟

0: بلشت السلطة الأولى كان المنطق الأول أنه الإطار له علاقة بنزع العداء بين لبنان وإسرائيل، إذا من نتذكر البيانات اللي مش فيهم بالتسلسل، ثم تراجع عن ذلك. ثم الإطار في البيان أن إيران خارج المسار، والبيان الثلاثي إسرائيل لبنان أمريكا أن إيران خارج المسار من الساحة اللبنانية. ثالثا رفض مسار إسلام أباد، عم بحكي بالتسلسل، هذا كله ورد في البيانات. رابعا إرسال قيادة، ذهاب قيادة الجيش بتنسيق باكستاني قطري، يعني بدأ لبنان يشق طريق آخر موازن لموقف رئاسة الجمهورية الذي كان متصلب. خامسا بدأنا نرى عمليا أن رئيس الجمهورية يطرح كل العناوين التي طرحتها المقاومة بغض النظر عن إدانتها للتفاوض في واشنطن. سادسا أنه إذا أردت أن تبني بلدا أو مسارا لتحرر لبنان تذهب إلى حضن ترامب، وتعتقد أن هذا مسار يفضي
1: يقول
0: إلى
1: لك لم يكن أمامه خيار. يعني ليس ليست المسألة يعني وردية أمام
0: لو
1: لبنان.
0: لو انتظر بعض الشيء الآن بدأنا نرى، لأنه صار في فراغ، الأمريكي لم يحقق، بدأنا نسمع الموقف التركي يتقدم وهي دولة أقليمية ونحترم حضورها، الموقف القطري يتقدم، هذا يعني مساحات الأمريكي لا يستطيع أن يحققها يمكن للعرب أن يحققون، الموقف المصري خالفه وقال له لا تذهب هذا المذهب وكلنا نعلم ذلك علنا. فإذا العرب لم يحتضنوا خطوته ولكنه أكمل ثم أكمل، فوجد أن الوقائع في مكان والمنطق الذي يصير به في مكان آخر، فاضطر انطلاقا من ضغوط داخلية وعدم امتلاك لأوراق قوة، ثم تحولات عربية، ثم تحولات إقليمية، ثم موقف باكستاني، ثم الوضع الميداني الأمريكي،
1: نعم،
0: اضطر إلى التراجع. وهذا جيد، ننصحه دائما أن يكون واقعيا لكي نصل إلى المكان المطلوب بتحرير بلدنا فعلا.
1: باختصار شديد هو الرئيس يقول هذا الخيار انتظروا لربما يؤدي إلى نتائج، بينما خيار الحرب لم يؤدي إلا إلى هذا الكم من الشهداء والخراب.
0: هلا هذا بالنهاية
1: باختصار،
0: هذا بالنهاية رأي، ولكن الوقائع والمسارات أكبر من ما يتحدث به.
1: سيد منير، كان هناك خيارات كما يقول، وهو التعويل على مظلة ما على تقدم دول إقليمية، وخصوصا أن العرب لم يحتضنوا خطوة التفاوض كما يقول، ما رأيك؟
2: ليس كل العرب هم الذين لم يحتضنوا خطوة التفاوض. العرب لم يحتضنوا أو يستسيغوا فكرة اللقاء مع نتنياهو والذي لا يزال يصر عليه ترامب. هناك تحفظات عربية على المسار التفاوضي المباشر، وهناك غطاء عربي لمثل هذا التفاوض العربي المباشر بكل الأحوال، أو اللبناني المباشر. ولكن لنخرج من كل هذه التفاصيل، الآن نحن أمام واقع أصبحنا في داخله، تخشى الدولة اللبنانية الانسحاب فتتحمل مسؤولية إفشال هذه المفاوضات. بالمعنى الواقعي لابد للبنان من تحصين موقفه الداخلي أولا على قاعدة النقاط التي تحدث بها رئيس الجمهورية أولا، ثانيا على قاعدة تقاطعات إقليمية ودولية يمكنها أن توفر حصانة لهذا الموقف. ما دون ذلك نتنياهو ماض في مشروعه، وهذه الحرب ستبقى مستمرة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها.
1: منير ربيع رئيس تحرير صحيفة المدن، وشكرا لك الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بلال اللقيس. مشاهدينا، ننوه إلى هذه المشاهد والصور التي بثها حزب الله لعمليات قام بها في 5 يونيو حزيران الجاري في جنوب لبنان في إطار عملياته المستمرة ضمن المواجهة القائمة مع إسرائيل.

0: بيروت. ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في الدوحة مع محمد حمدان.
1: شكرا جزيلا لك حسن، ونستمر إذن في هذا الشأن مع الياس كرام مراسق الجزيرة في فلسطين هنا في استوديو الياس. إذن إسرائيل تستمر في هذه الغارات، كنا نتابع أخبارا عاجلة قبل قليل لاستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان. ما الذي يقرأ في إسرائيل لتطور هذه المعركة، ارتباطها أيضا بما يجري من مفاوضات أو حتى تهديدات للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران؟
2: نعم، أولا الجيش الإسرائيلي أصدر هذا اليوم بيانين فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الدائرة في جنوب لبنان، تحديدا في منطقة سور. وأشار محمد إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف من خلال هذه الغارات الجوية ما سماها البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله والمباني التي يوجد فيها مقار للحزب، بالإضافة إلى مباني تستخدم لإطلاق المسيرات الانقضاضية التي تقض مضاجع الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى منصات صواريخ قال بأنها كانت مذخرة وجاهزة للإطلاق. هذا يأتي في إطار المعارك المستمرة والغارات الجوية، وأيضا المواجهة من جانب المقاومة اللبنانية التي تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر على مستوى الأفراد وعلى مستوى العتاد العسكري. بالأمس فقط أشارت إحصائية الجيش الإسرائيلي المحدثة إلى أن 48 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح متفرقة في إطار العمليات خلال الأيام الخمسة الماضية، مما يرفع عدد الجنود والضباط الذين أصيبوا منذ تجدد المعارك في جنوب لبنان مطلع مارس أذار الماضي إلى 1291، وإلى 30 قتيلا بين ضابط وجندي. واضح بأن الجيش الإسرائيلي يكثف من ضرباته في الساعات 48 الماضية في جنوب لبنان وفي منطقة سور وصيدا، وهنالك أمران أساسيان لهذا التصعيد. الأمر الأول، هنالك خشية تنقل عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية من مصادر عسكرية تقول بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن تكون هنالك ضغوط أمريكية سوف تمارس في قادم الأيام لوقف العمليات العسكرية بالمطلق، ليس فقط في جنوبي في الضاحية الجنوبية لبيروت بل بعموم جنوب لبنان، وأن إسرائيل لأجل ذلك هي تسابق الزمن من أجل إحراز تقدم، من أجل استنزاف قوة حزب الله واستنزاف قدراته العسكرية. والأمر الثاني هو أن إسرائيل تريد من خلال هذا التكثيف للعمليات العسكرية أن تؤكد بأنها ماضية في تعميق العمليات العسكرية وفي ضرب حزب الله بمعزل عن التهديدات الإيرانية، أي بمعنى أنها تريد أن تفصل بين جبهتي إيران ولبنان، ذلك أنها رأت بأن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه إسرائيل الأحد الماضي ردا على قيام إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية عاد وربط الساحتين، عاد وربط الجبهتين من جديد. والقيادة العسكرية الإسرائيلية كما نقلت هذا اليوم صحيفة هآرتس عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي تخشى من هذه المعادلة، من معادلة الربط بين كل ما يجري في لبنان يكون عليه رد من إيران، لأن ذلك من شأنه أن يقيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في دقيقة الياس لبنان.
1: في دقيقة كيف تنظر أيضا إسرائيل لهجمات حزب الله وهي المعلنة حتى اللحظة أنها داخل لبنان؟
2: نعم، واضح بأن هذه العمليات العسكرية كما أشرت تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر، ولعل أبرز هذه العمليات كانت عملية التسلل التي حصلت بالأمس على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لمجرد أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتولى بنفسه التحقيق فيها، هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي يولي لها أهمية وينظر إليها بخطورة، لا سيما لأثارها النفسية على الإسرائيليين وعلى البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل الذين ما زالوا يعيشون هاجس السابع من أكتوبر. والجيش الإسرائيلي قال بأنه يخرج إلى هذه العملية العسكرية لتوفير الأمن لهم، وإذ عملية تسلل تحدث والجيش الإسرائيلي في عمق لبنان.
1: ياس كرام مراسق الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. إذن موجة تصعيد جديدة محدودة بين إيران والولايات المتحدة عقب إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز، ما أدى إلى شن الولايات المتحدة هجمات على مواقع إيرانية مختلفة. بدورها ردت إيران باستهداف مواقع في المنطقة. المزيد إذن في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: في غضون ساعات قليلة ردت الولايات المتحدة بسرعة على إيران بعد اتهامها بإسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز في حادث يعتبر من أكبر المواجهات المسلحة بين الطرفين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. فنفذت مقاتلات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية

0: لمدى ساعات موجة غارات استهدفت وفق القيادة المركزية الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادارات المراقبة قرب مضيق هرمز مستخدمة ذخائر دقيقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت بنجاح 3 موجات من الهجمات على إيران. جاء ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي أن الرد على إسقاط إيران للمروحية الأمريكية يجب أن يكون قوياً. وكانت القيادة المركزية أعلنت قبل تنفيذ الغارات أن بحريتها أنقذت عنصري طاقم مروحية الأباتشي التي أسقطت قرب ساحل سلطنة عمان أثناء قيامهما بدورية في المياه الإقليمية. وفي إيران ذكرت وسائل إعلام رسمية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية في مضيق هرمز تعرضتا للهجوم، كما أفاد سكان ومصادر محلية بسماع انفجارات في بندر عباس وفي محيط مقاطعة جاسك قرب مدخل مضيق هرمز. من جهته أعلن حرس الثوري أنه رد على الهجمات الأمريكية بتدمير 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، منها 4 أهداف تتضمن حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب، بينما أعلنت السلطات في كل من الكويت والبحرين والأردن أنها اعترضت وأسقطت صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران.
1: إذا مشاهدينا، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية مستمرة، وكذلك للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن إيران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق وسيكون عليها دفع الثمن، وأنه يقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات ضد منشآت طاقة وجسور إيرانية. في وقت لاحق نقلت فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض بعد منشور ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تزال جارية بشكل غير رسمي. وكان مسؤول مطلع أبلغ رويترز بأن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. جاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت 3 موجات من الهجمات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية والهجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيريك وتدمير خزانين للمياه بمنطقة بماني. أضاف الحرس الثوري أن قواته البحرية ردت على الهجوم الأمريكي بهجوم بمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت. في الملف اللبناني، قال الدفاع المدني بجنوب لبنان إن غارات إسرائيلية أوقعت 12 شهيدا بقضاء صور وصيدا، كما أعلن الجيش استشهاد جندي متأثرا بجراحه جراء غارة إسرائيلية في مارس الماضي. من جانبه قال الرئيس اللبناني إنه يجب إعطاء فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه وعندها تتم المحاسبة. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما فادي منصور، أبدأ معك بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي وكذلك موقف البيت الأبيض مما يجري من مفاوضات مع طهران.
2: نعم، الرئيس الأمريكي خرج اليوم بخطاب تصعيدي يهدد فيه عمليا إيران بإمكانية استئناف الحرب، وقال إن طهران تماطل في المفاوضات وأنها أضاعت وقتا طويلا في إطار هذا التفاوض، وبددت فرصة التوصل إلى اتفاق كان سيكون رائعا وفق تعبيره، وحان وقت الحساب. هذه التصريحات تأتي بعد الهجمات الواسعة التي شنتها قوات القيادة المركزية الأمريكية على أهداف في بالقرب محاذية لمضيق هرمز داخل إيران، حيث قالت القيادة المركزية أن قواتها قصفت مواقع للرادار وأيضا للتحكم وأيضا إضافة إلى ذلك دفاعات جوية، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإسقاط مروحية أباتشي نجا طياراها لذين كانا على متنها، لكنه اعتبر أن هذا الهجوم ينبغي أن يواجه برد قوي. ومن ثم انتقل في حديث لمراسل فوكس نيوز إلى التهديد مرة أخرى بتوجيه ضربات إلى البنية التحتية داخل إيران، تحديدا محطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى الجسور وفق تعبيره. وأيضا كرر اتهاماته لطهران بالمماطلة في إطار هذا التفاوض. تصريحات الرئيس الأمريكي التي تلوى عمليا باستئناف الحرب، أو على الأقل ضربات واسعة ضد إيران، تأتي كذلك بعد الردود الإيرانية على الهجمات، والتي قالت إيران أنها استهدفت نحو 21 موقعا في مناطق مختلفة داخل القواعد الأمريكية. هذا الرد، جاءت التهديدات الأمريكية من بعده، وإن كان مسؤول رفيع صرح لفوكس نيوز بأن المحادثات لا تزال مستمرة. وبالتالي الرئيس الأمريكي الذي سبق أن أكد مطلع هذا الأسبوع أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وأنها على وشك توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة في غضون يومين أو ثلاثة، وصف هذا الاتفاق بأنه قوي، بأنه سوف يؤدي إلى فتح فوري لمضيق هرمز، وسوف يمنح الولايات المتحدة كل ما تطلبه بما فيه الحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا أو حيازة هذا السلاح. يأتي أيضا بعد تأكيد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن إيران تتقدم بقضايا جادة في طاولة المفاوضات، وبأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الظروف الأشهر القليلة الأخيرة تتيح وسوف تسمح بتوقيع اتفاق قوي وجيد مع إيران، يقدم ضمانات بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا. وبالتالي التحول في نبرة الرئيس الأمريكي بين ليلة وضحاها يشير ربما إلى مساعيه لممارسة ضغوط كبيرة على إيران، خصوصا في ظل تدخل الوسطاء للمحاولة دون تحول جولة العنف هذه الأخيرة، خصوصا أنها أعقبت جولة من التصعيد كانت الأولى من نوعها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي بين إسرائيل وإيران، والآن بين الولايات المتحدة وإيران، في نسق متصاعد من التوترات، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي كل أسبوع بأن إيران والولايات المتحدة على وشك إبرام اتفاق. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى استخدام دورة التصعيد هذه لانتزاع شيء ما من إيران يؤدي إلى حلحلة ملف المفاوضات، وإلا فإنه يهدد بشكل واضح بإمكانية استئناف ضربات واسعة ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض. وننوه إلى هذه الصور التي وردت قبل قليل لغارة في منطقة سجد جنوب لبنان. إذا تستمر الغارات في الجنوب اللبناني، في النبطية، في صيدا، في صور، منذ الصباح نتابع إذا هذه الغارات، ومنها الاستهداف الأخير بالمسيرة لسيارة في صيدا والآن سجد. وأيضا نستمر في رصد هذه الغارات المستمرة المكثفة اليوم من منطقة أخرى بعد قليل من جنوب لبنان. إذن هذه منطقة أخرى، نتحدث عن قضاء النبطية إذن، وهذا قصف جديد إسرائيلي لا نعلم حتى اللحظة إن كانت طائرات إسرائيلية، يسمع في الأثناء طبعا تحليق طائرات، لكن إن كانت بمدفعية أو بالطائرات، في المحصلة الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة طوال اليوم في النبطية وقضائها، وكذلك صور وقضائها وباقي المناطق في الجنوب التي تشهد تواجدا وعمليات عسكرية إسرائيلية على مدار الساعة. نعود إلى طهران الآن مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين طغير. نور، إذن لنجمل المشهد، سواء المشهد التفاوضي بوجود الوسطاء أو بضغط الرئيس الأمريكي في هذه التصريحات والتهديد بالعودة للعمل العسكري.
3: محمد، نبدأ بالشق الأخير وهو شق التهديدات الأمريكية التي وصلت من الرئيس دونالد ترامب إلى الإيرانيين بأن الوقت قد انتهى وأنه قد يقدم على عملية ما. إذا ما أردنا أن نستقرئ هذا التصريح في ظل ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعجل نوعا ما الوصول إلى اتفاق مع طهران وإتمام الصفقة التي وعد بها وتوقيع مذكرة التفاهم، بل أكثر من ذلك الحديث على أن الرئيس الأمريكي كان يأمل أن تتم هذه الصفقة قبل نهاية الخميس، وكان الحديث يروج دائما حول الثلاثاء أو الأربعاء وأقصى تقدير يوم الخميس أن تتم هذه الصفقة. لكن يبدو أن نوع من الخلافات القائمة حد الساعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تعرقل نوعا ما الوصول الى نتيجه النهائيه، رغم ان هذه الخلافات

0: قد لا تكون جوهرية بالمعنى الحقيقي الكلمة التي يمكن تعطل الاتفاق، لكن هناك أشياء أخرى ربما هي من جعلت الإيرانيين يقفون نوعا ما ويتأملون في قضية التوقيع على الاتفاق. المحاولات والهجمات المتبادلة مع إسرائيل والعمل العسكري مع إسرائيل، وكذلك الهجمات التي أقدمت عليها فجر اليوم الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه مجموعة من المنشآت، وعودة نوع ما مواجهات محدودة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا إلى حد ما يمكن القول بحسب ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران على أنه نوعا ما أدى إلى تراجع وتيرة المفاوضات ودفع الإيرانيين إلى التفكير نوعا ما في جدوى هذه المفاوضات، خاصة يتحدثون على أن القرب من أي نتيجة من المفاوضات يقابلها عمل عسكري ضد إيران. إذن الآن ما صرحت به الخارجية الإيرانية وبالتحديد المتحدث بالخارجية تقول بشكل واضح بأننا نفكر في استمرار واستئناف هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى الخروج من دائرة الحيطة والحظر التي طبعت الإيرانيين أثناء الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية. سمعنا كذلك كلاما من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تحدث بشكل واضح على أن المفاوضات عنصر أساسي ومهم في حسم الحالة التي تعيشها إيران، حالة لا حرب ولا سلم، باعتبارها أنها حالة ترهق نوعا ما الوضع الإيراني على المستوى السياسي على المستوى الأمني والعسكري وكذلك حتى على المستوى الاقتصادي. إذن نحن الآن أمام جولة جديدة يمكن القول بأنها الساعات الأخيرة في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة مع وصول الوسيط القطري هنا ربما لتذليل العديد من العقبات المتبقية. نشير هنا على أن الجولة التي أقدم عليها والزيارة التي أقدم عليها محمد باقر قاليبوف وعباس عراقشي إلى العاصمة القطرية الدوحة وقتها يمكن القول وكان هناك إجماع هنا في طهران على أنها حسمت الأمور بشكل كبير جدا، وكان الانتظار الذهاب إلى التوقيع لولا العمليات العسكرية. الآن الوسيط القطري مرة أخرى يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، بكل تأكيد سيلتقي المعنيين بالمفاوضات الإيرانية. هناك مجموعة من النقاط هنا نشير إليها محمد، وهي النقاط المتبقية التي يمكن الإشارة على أنها تعرقل لحد الساعة المسار مفاوضات بين طهران أو تعرقل مسار التوصل إلى التوقيع على مذكرة التفاهم. أهم نقطة هي آلية وصول الأموال المجمدة، النقطة الثانية هي كيفية إدارة مادي قرمز، وهذان عنصران أساسيان في المفاوضات، بالإضافة إلى مسألة توقف الحرب. هذه مجموعة من العناصر التي لا تزال لحد الساعة مطروحة على طاولة المفاوضات، ويبدو أن هناك أمل بأن يستطيع الوسطاء وبينهم الوسيط القطري لتجاوز هذه العقبة وجعل الطرفان الإيراني والأمريكي التوقيع على مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين زغير من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات شرق الأوسط بجامعة طهران، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ودكتور صالح مطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. دكتور صالح، أبدأ معك، ما الذي يستطيع إنجازه الوسيط القطري المساند للوساطة الباكستانية طبعا حسب ما تؤكد طهران في الملفات التي ما زالت عالقة وقد أشار إلى بعضها نور؟ نتحدث عن الأموال ونتحدث عن إدارة المضيق.
2: أتوقع الكثير أستاذ محمد من هذه الزيارة تحديدا، وأعول عليها يعني وخصوصا على تواجد الوفد القطري تحديدا. يعني ذكرت أكثر من مرة بأنه هناك يعني خبرة متراكمة لدى القطريين في خصوصا في اللمسات الأخيرة في التسويات وفي الوساطة، وأنا أعتقد هذه الزيارة جاءت بتوقيت مهم إذا ما ربطتها أيضا مرة أخرى بما صدر من يعني مدونة الرئيس الأمريكي ترامب بأنني قريب أو سأصدر أمرا وشيك، فهذا يوحي لي بأنه أيضا إضافة إلى ما تسرب من أن وزير الداخلية الباكستاني ربما يكون أيضا موجود في طهران في الوقت الحالي، هذه الساعات الحاسمة الأخيرة هي التي نراهن عليها بأنها ستظهر بنتائج قريبة. ربما يعلن الرئيس الأمريكي أيضا بعد ساعات بأنه استجابة لهذه الوساطة، استجابة لطلبات الوسطاء بأنني أوقفت هذه العملية التي كنت قد أمرت بتنفيذها ردا على ما حصل. أنا هذا التصعيد أو محاولة الطرفين بإظهار بأنهما يديروا تصعيدا منضبطا أو متمكنين من هذا التصعيد، كنا قد حذرنا العديد من المرات بأنه ربما تحدث بعض الأمور التي يصاحبها سوء التقدير أو الانفلات أو الاحتكاك، لأنه وضع لا حرب لا سلم بالتأكيد كما قال الرئيس الإيراني بزكشان لا يمكن أن يستمر، وتبدأ تظهر مثل هذه الاحتكاكات. وإذا ما أيضا ربطنا هذا الكلام بما حصل أمس من محاولات الخارجية الأمريكية بعدم تبني اسقاط الطائره الهليكوبتر او يعني عزوا ذلك الى احتمال ان يكون نتيجه الاضطراب في المنطقه والاقتراب من بعض النقاط الحساسه، يعني طيب. لم يتبنوها بالوقت الذي كان يعني من المفروض ان يفتخروا بانهم اسقطوا هذه الطائره طيب. المتقدمه. بظني انه يعني الساعات القادمه هي حاسمه بلا شك، وننتظر اعلانا، ما اميل الى ان يكون اقرب الى الاتفاق.
1: انوه بالاخبار العاجله، تحديدا هذا البيان لوزراء خارجيه مجلس التعاون الخليجي. في البيان يحملون ايران مسؤوليه الاعتداءات الاخيره، ونؤكد يقول الوزراء أنها تهدد أمن المنطقة. نطالب إيران بوقف الاعتداءات والكف عن استهداف دول المجلس ومصالحها، وندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإدانة العدوان ومحاسبة المسؤولين عنها. دكتور أحمد يان، إذن كيف تنظر إيران وهي مستمرة في الرد كلما طبعا هاجمتها إسرائيل أو الولايات المتحدة، الرد بهذه الطريقة، كيف تنظر إلى هذه الإدانة من جوارها من دول بعضها يشكل وساطة ويعمل حتى اللحظات الأخيرة كما كنا نتابع؟
3: طبعا الوسطاء كانوا قطر وعمان حتى الآن، هذه الدولتين وسيطتين. لاحظ أن العلاقات مع دول مجلس التعاون مختلفة في إيران، هناك دول تستعدي إيران، وحسب التقارير وحسب الفهم الإيراني شاركت حتى في القصف، وهناك دولا نأت بنفسها، وهناك دولا توسطت أي خرجت بشكل كامل من المعادلة. لذلك عنوان مجلس التعاون لا يعني لا يعبر عن طبيعة العلاقة بين إيران وبعض هذه الدول، لكن بشكل عام إيرانيون يقولون بأننا نستهدف الولايات المتحدة وقواعدها، لا استهداف للدول الجارة. هذا الموقف ما زالوا يصرون عليه، وتقديري أنه لن يتغير في المستقبل. إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف إيران، تستهدف أصولها البحرية إلى جانب قواعدها، وبالتالي تقديري أنه هذا البيان لا يؤثر كثيرا على الواقع الذي أتت به الولايات المتحدة نتيجة الحرب.
1: ابقى معي تيم كونستاين، لننتقل الآن إلى تهديدات الرئيس الأمريكي. ألا تشكل هذه التهديدات ضغطا ليس فقط على إيران وإنما على الوسطاء حينما يقومون بهذا الدور ويجتمعون في إيران، وتأتي تهديدات من الرئيس باستهداف حتى المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة النووية؟
4: أعتقد أنها تعبير صريح عن استيائه، فعلى مدى الأسابيع العشر الماضية كان واضحا في أن المسار الدبلوماسي هو المسار المفضل، وخلال الأيام السبعة الماضية بشكل خاص كان يعمل على المسار ويشيد به وبالمرشد. ومنذ ليلتين قبل هذه المناوشات التي حصلت، سأل مراسل الرئيس الذي أجاب أعتقد أننا نبعد يومين أو ثلاثة عن الاتفاق، ما هي العقدة؟ أجاب لا أعتقد أن هناك عقدة وأننا قريبين فعلا. وبعد ذلك أسقطت المروحية، ربما هناك نقاط عالقة من جانب إيران. ما نسمعه برأيي هو تعبير عن استياء فعلي. هذا الرئيس بالتحديد أحيانا يرسل رسالة، وأحيانا يكون لحظة فعلية للتعبير عما يشعر به في تلك اللحظة. ليس بالضرورة أن رسالته أو ما يصرح به قد فكر مليا بتداعياته، إنما يشارك مشاعره فعلا.
1: نعم، وفي هذا السياق هناك تأثيرات لهذه التصريحات ولهذه المشاعر للرئيس الأمريكي، إن كان يعبر عنها في توقيت حساس مثل هذا. كيف يؤخذ الاعتبار في الولايات المتحدة المواقف المتغيرة وهذه التصريحات من الرئيس الأمريكي وتأثيرات ذلك أيضا ليس فقط على الأسواق وإنما على الحالة المزاجية والسياسية الداخلية للولايات المتحدة؟
4: لست متأكدا عن أي مواقف متغيرة تتحدث، مواقف الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات
1: مواقف
4: المتحدة
1: الرئيس
4: الأمريكية
1: نفسي. مواقف الرئيس نفسي، أنت أشرت إلى أنه كان على بعد يومين أو على بعد ساعات من توقيع اتفاق أكثر من مرة، كرر نهاية الأسبوع، ثم الآن التهديد الذي يعبر فيه عن غضبه أو مشاعره كما قلت من عدم التوصل إلى الاتفاق، التهديد العسكري، ألا يؤثر ذلك داخليا عليه؟
4: لا أعتقد أن ذلك تغيير في الموقف. الموقف واضح، الأهداف هي عدم حصول إيران على سلاح نووي. لم يتغير هذا منذ اليوم الأول، منذ 28 من فبراير أو من مايو من العام المنصرم أو منذ سنوات. هو الهدف ذاته، والتأكد أن المجموعات الوكيلة لا تحظى بالدعم الذي حصلت عليه من إيران ولا تتسبب بالاضطرابات في المنطقة. الموقف ذاته لطالما كان هذا الموقف منذ البداية. عندما نتحدث عن أنه منذ يومين ظن أنه يفصله يومين عن الاتفاق وهو الآن بات لديه قلق، فذلك ليس تغييرا في الموقف، إنما تغيير في وجهة النظر أو في المنظور.
1: أين تضع أيضا هذه التصريحات دكتور صالح دول المنطقة؟ تصريحات الرئيس الأمريكي ودول المنطقة ليست في مصلحتها، وقالت مرارا ليست هذه الحرب، ليست حربنا ولم ندعمها، والتأثيرات الكبرى تصل إليها.
2: ليست فقط دول الخليج مهتمة وقلقة بهذا الوضع، هناك دول أنا أكاد أجزم كل العالم، وليس من صالح حتى الأطراف المتحاربة بأن تعود مرة أخرى إلى العمل العسكري. أنت تعرف يعني بأنه ربما الميدان العسكري يحسن من ظروف التفاوض، من سقوف من الوضع أو المركز التفاوضي للأطراف، لكنه حتما لا يحسم النتائج النهائية. ولذلك كان هناك توجها للتوصل إلى هذا الاتفاق، كان من الصعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي أو إطاري حتى جاءت الوساطة الخليجية وتحديدا من قطر، وبتنا نسمع عن اتفاق النوايا MOU الذي هو يعني نجح في ترحيل بعض، إذا كانت يعني الأطراف مستعدة أو هناك نوعا أو أدنى درجات الاتفاق في بعض النقاط، فلماذا لا نتفق على هذه النقاط وإن كانت في أدنى مستوياتها ثم نرحل القضايا الأخرى. أنا بظني أن إشارة الرئيس الأمريكي في فترة من الفترات بأنه تم إنجاز كل شيء تقريبا، بقي أمورا ليست ذات أهمية حتى نصل إلى الاتفاق، هو يعني بفهمه أنه كانوا قريبين جدا من هذا الاتفاق لولا هذه الاحتكاكات. وأنا يعني أعتقد بأنه هذا التصعيد أو محاولة أن يصور هذا التصعيد بأنه منضبط، يعني بمعنى أنه الضربات الأمريكية هي محدودة، وكما أشارت القيادة المركزية بأنها قد انتهت ردا على إسقاط الأباتشي. منذ يومين أيضا أو ثلاثة أيام إيران ردت وقالت بأن هذا الرد انتهى عندما تحدثوا عن إعادة صياغة المعادلة مرة أخرى. لاحظ بأن الملف اللبناني ما زال مشتعلا، مناطق كثيرة في لبنان ما زالت تضرب، صيدا، النبطية، الجنوب اللبناني كله. الذي حصل في الملف اللبناني على سبيل المثال والخط الأحمر الواضح في الرد الإيراني كان الضاحية الجنوبية. اليوم أنا أظن بأن حتى الردود أو حتى الرد الإيراني أيضا بات يعلن بأنه محدودا محسوبا باتجاه كذا، وهذا يوحي أن الأطراف كلها تفضل لغة الحوار أو التوصل. لكن ما ليس يعني معروف حتى هذه اللحظة هي النقاط التي تشكل العقبة الرئيسية كحجم الأموال مثل الإيرانية التي سيفرج عنها. لاحظ بأن الحديث الرئيسي عما يعرقل للتوصل إلى اتفاق أو توقيع هذا الاتفاق هو كيفية صرف هذه الأموال، بأي طريقة تصرف، ما هو الحجم، النسبة، كان يتحدثون 10 مليار بعدين 25%، الآن بدوا يتحدثوا عن 50 مليار، ناهيك عن موضوع النووي الذي بات شبه اتفاق بأنه سيرحل إلى المرحلة القادمة. ولذلك أنا أقول بأن هذه الساعات أو طيب. هذه اللحظات الحاسمة توحي بأن إعلانا ما سيتم التوصل إليه.
1: هل الدكتور أحمديان يعني تتفق مع هذه النقطة؟ الوقت انتهى يقول الرئيس الأمريكي، لكن انتهى على اتفاق قد يكون. هل من الممكن أن تجد يعني هذه المجموعة من الدول منهم طبعا قطر وباكستان حلا لموضوع آلية عمل مضيق هرمز وآلية وصول الأموال لإيران؟
3: أنا تقديري أنه ما زلنا بعيدين، ربما الوسطاء يقومون بدور ما لرأب الفجوة لكنها بعيدة. هذا أنه الرئيس الأمريكي عندما يقول أنه كل شيء اتفق عليه ولم يبقى شيء إلا أمور بسيطة، ويعني أولويات إيران الرئيسية هذه الأمور البسيطة، لأنه لا يريد أن يقايض إيران، يريد أن يأخذ من إيران فقط. وهذا غير مقبول. يعني الدبلوماسية إن كتب لها أن تنجح فهي عملية مقايضة، ومنذ اليوم الأول الإيرانيون يقولون بأنه هذا أمام هذا، ولذلك نحن إزاء عملية مراوحة من قبل الولايات المتحدة، وذهبت باتجاه التصعيد. بالمناسبة التصعيد الذي قامت به الولايات المتحدة في الحصار وفي هرمز وفي لبنان، هذا كله مرتبط بالعملية السياسية لزيادة الضغط على إيران وترجمته منجزات دبلوماسية. إيران ردت على العمليات بعمل يعني ضدها على الميدان لكي لا تتأثر الطاولة أو موقف إيران على الطاولة. تقديرنا الضربات الإيرانية كانت مهمة ومؤثرة على الحسابات الأمريكية، وهذا بالمناسبة ربما يفتح أبوابا أوسع لنجاح العملية الدبلوماسية، لأنه ما دام هناك أمل في الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهم يستطيعون تغيير الأرض والميدان ويفرضون على إيران أمورا لا ترضاها، ربما يستمرون بذلك. لكن عندما ترد إيران بقوة، هذا يدعم الدبلوماسية، يدعم الأمريكيين في الوصول إلى الحقائق على الأرض. طيب، بالتالي ممكن أن نقترب إلى اتفاق، لكن ما زالت الفجوة قائمة بالنسبة للأموال المجمدة، بالنسبة للحضور الأمريكي العسكري في مياه إيران وإلى المغرب من مياه إيران الإقليمية، وبالنسبة للبنان. هذه أمور الثلاث الرئيسية يعني بالنسبة لإيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد يان، وشكرا للدكتور المطيري، شكرا تيم كونستانتاين، ولمتابعة الأجواء. إذن قبيل تصويت مرتقب على مشروع قرار في الوكالة الدولية بشأن ملف إيران النووي، ينضم إلينا من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي. عيسى، إذن ما هي الأجواء قبيل تصويت الآن؟
5: يبدو أن واشنطن وترويكا وحلفاؤهم الآن تقدموا كثيرا في هذه العملية، ونتحدث الآن مع إقرار روسيا ومندوبها في الوكالة بحسب ما صرح للجزيرة سيد ميخائيل أولانيوف، الذي قال بأن روسيا بأن واشنطن والترويكا الأوروبية والحلفاء جمعوا أصواتهم الآن لتمرير هذا القرار، القرار الذي صاغته واشنطن ولندن وباريس وبرلين تحديدا، الذي يتهم إيران بانتهاك اتفاق الضمانات ويدعوها فورا إلى العودة إليه، وأيضا إرسال المفتشين. يقول بأن إذا مررت واشنطن والحلفاء الغربيين هذا القرار فهي بمثابة مهزلة وليست مجرد كوميديا فقط، قال لأنهم قاموا في الليلة الماضية بعمل ميداني عسكري ضد إيران وضد المنشآت الإيرانية النووية، ثم أتوا صباح هذا اليوم ليريدون أن ينتزعوا قرار آخر بإدانتها. وقال بأن الوكالة الآن تتبنى هذه السردية الغربية، وأن عليها وعلى المدير العام حدده شخصيا بأن لا يتدخل في هذا بإرسال المفتشين في هذه الظروف التصعيدية الحرب، قال بأن وجودهم هناك خطر على سلامتهم الشخصية. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تفرض مع حلفائها هذا المشروع. الآن عملية التصويت جارية، والمناقشة والكلمات للأعضاء وللدول لا تزال قائمة. رضا النجفي مندوب إيران لدى الوكالة وسفيرها أيضا هنا سيلقي كلمة، وتم التجهيز لهذه الكلمة، وعادة كلمة المندوب الإيراني تأتي بعد عملية التصويت. التصويت إذا تم فإن الغرب الدول الغربية ستحمل ورقة جديدة، ضغط سياسي جديد على إيران، ولكن لن يتم إحالته إلى مجلس الأمن كما حدث في مرات سابقة، وخصوصا أن آخر إحالة منذ وقت طويل منذ 5 من يونيو العام الماضي لغاية هذه اللحظة أعلنت الوكالة بانعدام معرفتها بما يجري داخل إيران، داخل المنشآت النووية الإيرانية، داخل بما سمتها المخزون عالي التخصيب من اليورانيوم الذي حددته الوكالة بنحو 400 كيلوغرام. قالت الوكالة بأنها تجهل مصير هذا الأمر. الدول الغربية قالت بأن إيران قامت بعملية تحريف لهذه المواد وطالبت بالكشف عنها، وطالبت أيضا بالسماح بشكل عاجل لمفتشي الوكالة الدخول إليها وعلى الفور. لكن هناك اتهام مباشر للوكالة من طرف الصين ومن طرف أيضا روسيا بأن الوكالة تقترب من الحلفاء الغربيين بتبني قرارهم، وخصوصا أن مشروع القرار الذي قدمه أيضا مجلس الحكام يتماهى في نقاط مشتركة مع مشروع القرار الغربي. وبالتالي تعتقد روسيا والصين بأن المدير العام للوكالة ينحازوا مرة أخرى كما وصفه مندوب روسيا بأنه ينحاز إلى السردية الأمريكية والأوروبية تحديدا، وقال بأن هذا الأمر غير جائز، خصوصا أن القانون الدولي واتفاق الضمانات يشمل الجميع دون تمييز. لكن ما إذا تم المصادقة على هذا المشروع، هناك أسئلة تطرح على من هي الأصوات المعارضة إلى غاية هذه اللحظة.

0: تأكد لدينا بأن روسيا والصين ستصوت بلا، لكن فنزويلا والنيجر وباكستان تبقى علامة استفهام، خصوصا أن فنزويلا لم تحضر آخر اجتماع، والاجتماعات السابقة كانت تصوت لصالح مع إيران، لكن النيجر المرة الماضية أحدثت مفاجأة بالتصويت ضد القرار. باكستان يبدو كما تقول المصادر هنا بأنها ستتماهى مع الموقف الغربي في هذه العملية. نعم
1: عيسى طيبي، شكرا جزيلا لك من فيينا. والآن لمتابعة التطورات مشاهدينا في الساحة اللبنانية، ارتفاع عدد الشهداء كما تابعنا التصعيد الإسرائيلي على الجنوب صور وصيدا والنبطية، وحالات الاستهدافات أيضا التي يعلن عنها حزب الله في الجنود الإسرائيليين. سنكون مع مراسلنا من لبنان، لكن قبل ذلك تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، إذن ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي عن هذه العمليات؟ وقبل قليل كنا نتابع حالة استهدافات لسيارات في صيدا وقصف مستمر على قضاء النبطية.
2: أولا دعني فقط أشير إلى أنه قبل قليل دوت سفارات الإنذار أيضا في منطقة الجليل الغربي، تحديدا في بلدة شلومي، وبعدها بقليل أعلن الجيش الإسرائيلي أن دوي سفارات الإنذار في هذه المنطقة تحديدا جاءت في أعقاب مسيرة استهدفت القوات المتمركزة في داخل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل منطقة القطاع الغربي. ومن الواضح بأن هذا التأكيد السريع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بأن المسيرة استهدفت القوات في داخل الأراضي اللبنانية هو اتباعا لما كان قد أعلن من قبل رئيس الوزراء ووزير دفاعه كاتس يوم أمس، بأن أي استهداف أو أي صاروخ أو مسيرة تتجاوز الحدود إلى الجانب الإسرائيلي ستقابل برد من خلال هجوم أو قصف في العاصمة اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن أعلن الجيش الإسرائيلي أن هذه المسيرة تم اعتراضها في داخل الأراضي اللبنانية، وكانت تستهدف قوات الاحتلال في الجانب الآخر من الحدود. هذا من جهة. من جهة أخرى، أصدر جيش الاحتلال هذا اليوم عدة بيانات تحدث فيها عن أن هذه العمليات المتواصلة له في جنوب لبنان هي استهدافات لمواقع تابعة لحزب الله، بنى تحتية تتعلق بالحزب، مباني عسكرية، مباني أيضا فيها مقرات أو مواقع يتم فيها منها إطلاق مسيرات مفخخة. هناك الكثير من التجديد على هذا الجانب في البيانات الأخيرة الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بما يتم استهدافه في داخل لبنان، تحديدا هذه العمليات في منطقة صور، في منطقة صيدا. لكن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت نقلا عن مسؤول أمني بأن هناك تعميق للعمليات العسكرية، تصعيد واضح في 48 ساعة الأخيرة، وهناك عدة عوامل مجتمعة ربما بسببها نرى هذا التصعيد في الأراضي اللبنانية. أولا، إسرائيل مقبلة على انتخابات محمد، ولطالما كان التصعيد ضد أي طرف عربي سواء كان فلسطيني أو لبناني، والآن نرى أن أيضا هناك محاولة للتصعيد طيلة الوقت من قبل هذه الحكومة في إيران. الحروب دائما تعتمد عليها مادة للحملات الانتخابية، هذا من جهة. ولكن بالأساس أيضا إسرائيل عبرت عن خشية يوم أمس على لسان عدة مسؤولين من أن الرد الإيراني بإطلاق صواريخ على إسرائيل كرد على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية قبل يومين عاد ليكرس معادلة ربط الساحتين اللبنانية والإيرانية، وهو ما لا تريده إسرائيل، خشية أن يتم شمل لبنان في أي اتفاق متوقع أو يتوقع التوصل إليه بين واشنطن وطهران. إسرائيل تريد مواصلة هذه الحرب في لبنان بمعزل عن أي مفاوضات مع إيران. من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية هذا اليوم عن أن الجيش يسابق الزمن في لبنان من أجل تحقيق أكبر إنجازات تتعلق بضرب مقدرات حزب الله العسكرية.
1: إذن في الأخبار العاجلة، بعثة إيران بالوكالة الذرية تقول مجلس محافظي الوكالة اعتمد قرارا سياسيا يفتقر للمهنية بشأن أنشطتنا النووية السلمية. نعود لعيسى طيبي، إذن ما هو القرار المعتمد وفق هذا التعليق الإيراني.

0: تمرير هذا القرار الذي تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية، بلغت نتيجة التصويت 21 صوتا مع القرار، 3 أصوات فقط ضده، وعشر دول غابت عن التصويت، بينما دولة واحدة فقط امتنعت، روسيا طبعا في المقدمة، والصين كانت طبعا مع مع مع ضد هذا القرار، بينما بريطانيا وطبعا والدول الغربية بالعموم، اليابان أيضا، الأردن، الكثير من الدول كانت مع هذا القرار، وبالتالي تم تمرير القرار بمجموع 21 صوتا و3 أصوات معارضة فقط، وبالتالي يعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا القرار الذي تقدمت به الترويكا وواشنطن، والذي يدين إيران بعدم الامتثال، وبالتالي تدخل وكالة الطاقة الذرية بهذا القرار للتصعيد مع إيران. بحسب مراقبين هنا، سيستطيع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن يحمل في جعبته الآن تفويضا من المجلس بالضغط على إيران والذهاب بعيدا في مسألة الضمانات التي وصفها بيان بأن إيران تتقاعس ولم تمتثل لهذه الضمانات، وبالتالي يبقى الخيار مفتوحا أمام الوكالة بأن تصعد اتجاه إيران، سواء بإحالة مستقبلية لقرار مماثل لمجلس الأمن، أو على الأقل أخذ التفويض من المجلس الحكام بإعاز من مجلس الحكام، بمصداقية من مجلس الحكام، بدفع من مجلس الحكام إلى المناورة، وخصوصا في مسألة الضمانات. إذا تحدثنا عن الضمانات، فإننا نتحدث في نقطة جوهرية هنا عن اليورانيوم المخصب 440 كيلوغراما، تقول الوكالة بأنها تجهل وليس لديها معرفة بمصيرها، وخصوصا تلك المنشآت النووية التي تعرضت للقصف. التقرير الذي اعتمده مجلس الحكام يصف إيران بأنها قامت بما سماه بتحريف هذه المواد النووية، ويطالبها بالكشف عنها ووقف عملية التحريف، ومن ثم الذهاب لإرسال مفتشين إلى الميدان لكشف تفاصيل ما يجري. القرار أيضا يحدد مضامين أخرى للتعامل مع إيران في المسائل الإجرائية، وإذا تحدثنا عن المسائل الإجرائية، فالوكالة وضعت مبادئ 7 التي وصفها المدير العام بأنها قابلة للتحقق والتنفيذ في الملف النووي الإيراني، كما حدث في مسألة زاباروجي وغيرها. وبالتالي تريد الوكالة الآن أن تدخل إلى عملية إجرائية تقنية مسلحة ومعززة بهذا القرار الذي أتى من الدول الكبرى ومن حلفاء واشنطن والغرب والترويكا.
1: شكرا.
0: ومن يجري في فلكهما للذهاب بجعل إيران تتعامل بشكل واضح أمام الأسئلة المفتوحة لدى الوكالة. نعم.
1: عيسى طيبي من فيينا، شكرا جزيلا لك، ونتابع هذه الغارة الإسرائيلية على قضاء صور. هذه الصور إذن تصل من قضاء صور لغارة إسرائيلية جديدة، ويعني معنا من صور إذن الآن مراسل الجزيرة إيهاب العقدي لمتابعة كل هذه التطورات، وأيضا حصيلة القصف على صيدا قبلها. إيهاب تفضل.
2: نعم، كل هذه المنطقة التي نشاهدها على الشاشة نتيجة لغارة إسرائيلية تمتد من زبقين إلى المنطقة الواقعة في حدود بلدة طير حرفة، وهي منطقة مجدل زون، التي تعرضت هذا اليوم لعشر غارات إسرائيلية متتالية منذ ساعات الظهر، وأيضا استمرت هذه الغارات باتجاه زبقين، باتجاه كذلك المنصوري، مع قصف مدفعي. هذه المناطق لا تحاذي المناطق التي تحتلها إسرائيل في البياضة وشمع وغيرها من البلدات والقرى، وعمليا هذه البلدات التي جرى قصفها تشرف على واد سحيق يمتد من أطراف الساحل وصولا إلى الأعالي، منطقة ياطر وغيرها من البلدات التي تقع في نطاق قضاء صور. أيضا بلدة طير دبة في قضاء صور كانت عرضة لسلسلة غارات مماثلة. تحدثت فرق الإسعاف عن وقوع 6 ضحايا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية مع عدد من الجرحى، وكذلك توسع القصف الجوي بالمسيرات باتجاه مدينة صيدا، بوابة الجنوب، جرى استهداف سيارة بصاروخ أطلقته مسيرة، ما أدى وفقا لفرق الإسعاف إلى استشهاد شخصين واحتراق عدد آخر من السيارات نتيجة لهذا القصف. وكذلك قبل بعض الوقت كان القصف الجوي الإسرائيلي يمتد باتجاه منطقة عرب صليم، وقبلها بنحو ساعة باتجاه بلدة سجد التي تقع في نطاق منطقة جزين.
1: شكرا.
2: كل هذه المناطق هي كانت عرضة لغارات جوية إسرائيلية. هو الآن هناك غارة على نفس على تقريبا على مجدل زون، نعم مجدل زون، هذه الغارة الآن على مجدل زون يمكن مشاهدتها بالكاميرا. ومجدل زوم هذه الغارة 11 عليها هذا اليوم، وأيضا يمكن أن نرى بأن هذا الدخان يتصاعد من المنطقة السكنية في مجدل زون. وحتى أن عصف الانفجار على الرغم من بعده لنحو 10 كيلومترات من النقطة التي نتواجد فيها شعرنا به في هذا المكان نتيجة لقوته، ويمكن الآن مشاهدة سحب الدخان وهي تتصاعد من الموقع الذي جرى استهدافه داخل هذه البلدة التي تقع على تخوم المناطق التي تحتلها إسرائيل. وتحاول القوات الإسرائيلية قيام بضغط عسكري باتجاه هذه المنطقة من اتجاه منطقة بيوت استياد وصولا إلى المنصوري وصعودا باتجاه هذه المنطقة المشرفة على وادي المعروف باسم وادي زبقين. وطبعا هذا جزء من سلسلة الغارات المستمرة على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وهذه المناطق تمتد من الساحل هنا حتى منطقة جزين التي تعرضت لغارات خلال ساعات هذا اليوم. عدد من الغارات التي جرى استهداف فيها بلدة سجد وكذلك عرب صليم وصولا إلى حمين الفوق التي جرى إنذارها من جانب القوات الإسرائيلية، وكذلك غارات على أنصارية التي أطلق الجيش الإسرائيلي باتجاه سكانها تحذيرات بالإخلاء خلال الساعات الماضية وجرى قصفها. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك قصف على مدينة النبطية، على كفر رمان، على دوير وغيرها من البلدات التي تقع في نطاق من قضاء النبطية الذي كان عرضة لهذه الاستهدافات، بالإضافة إلى غارات أخرى وقعت على بعض البلدات التي تقع في نطاق بنت جبيل، مع إعلان حزب الله عن غارات أو عن قيام بهجمات على مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين في منطقة النبطية وكذلك على موقع إسرائيلي في دبل، وكذلك فجر هذا اليوم على موقع البياضة الإسرائيلي الذي جرى استهدافه بالصواريخ وفقا لحزب الله.
1: سنبقى معك على وقع هذه الصور إيهاب العقدي وهذه الغارات المستمرة منذ الصباح، وكنت تشير إلى هجمات حزب الله التي يعلن عنها، ولكن يعني ما الذي يتم رصده من طبيعة هذه الهجمات إن كانت مرتبطة بتقدمات إسرائيلية، خاصة مع التأكيد حزب الله أو حتى الجانب الإسرائيلي على أن ما يجري هو داخل لبنان فقط أي في الجنوب؟
2: صفارات الإنذار دوت هذا اليوم في مناطق في شمال إسرائيل، لكن حتى الآن فإن حزب الله ملتزم عمليا بما جرى الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة من الجانب اللبناني ومع إسرائيل بعدم ضرب مناطق شمال إسرائيل وفي مقابل عدم ضرب الضاحية الجنوبية والإغارة عليها. لم يعلن حزب الله منذ ذلك الحين عن أي عمليات باتجاه تلك المناطق التي تقع في شمال إسرائيل والمحاذية للحدود، لكن الجانب الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري قرب خط المواجهة. هناك على ما يبدو تمهيد ناري قوي من جانب القوات الإسرائيلية من خلال الإغارة المكثفة على هذه المناطق التي تقع على تخوم خط المواجهة، وتحاول أيضا القوات الإسرائيلية منذ فترة التقدم باتجاه بيوت السياد التي تقع على طرف المنطقة التي جرت الإغارة عليها قبل دقائق. هناك تركيز مكثف في الغارات الجوية على منطقة صور بعد تهديدات للسكان ودفعتهم باتجاه مناطق أخرى خارج هذا النطاق بعد الغارات العنيفة التي استهدفت المناطق التي تقع في صور وفي محاذاتها أيضا بما فيها ثلاث مخيمات فلسطينية وكذلك القرى والبلدات التي تشكل عمليا ضواحي هذه المدينة وهي مناطق سكنية مكتظة. جرت الإغارة عليها من الجانب الإسرائيلي عدة مرات. حتى صباح هذا اليوم كان هناك غارات على ما يعرف بمنطقة المساكن المحاذية لمدينة صور والتي تتبع لبلدية برج الشمالي، وهي بلدة من الضواحي التي كنا أشرنا إليها، بالإضافة إلى غارات أخرى استمرت باتجاه مناطق مختلفة من قضاء صور وصولا إلى القليلي، وكذلك باتجاه الأماكن الأخرى التي جرى استهدافها خلال الساعات 24 الماضية بواسطة المقاتلات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدمير واسع في المباني السكنية وكذلك في البنى التحتية في مناطق مختلفة من قضاء صور. هناك تركيز آخر على قضاء النبطي كذلك الذي يتعرض لعملية تدمير ممنهج. مدينة النبطي وجوارها هي من المناطق المكتظة بكانت بالسكان قبل دفعهم للنزوح والذهاب نحو مناطق أكثر أمنا بسبب الغارات والتهديدات الإسرائيلية. كذلك هي منطقة عمليات للجانب الإسرائيلي الذي يحاول توسيع التقدم العسكري منذ عدة أيام، ويواجه بمقاومة من جانب حزب الله الذي اليوم أشار في بيانين على الأقل على إطلاق صواريخ ومسيرات على القوات الإسرائيلية في منطقة محيط قلعة شقيف وفي يحمر شقيف أيضا، وهذه المناطق هي التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية قبل عدة أيام.
1: وتفيدنا في هذه الأثناء مراسلة الجزيرة إيهاب إذن بغارة إسرائيلية على محيط بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقية لبنان. إيهاب العقدي من صور جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك، وكبت معنا هذه الغارات المستمرة في قضاء صور وكذلك في قضاء النبطية وكذلك في صيدا وارتفاع أعداد الشهداء نتيجة هذه الغارات إلى 8 أيضا. شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي. وسننتقل الآن إلى الزميلة ليلى الشيخ لهذه الفقرة الخاصة بقراءة التداعيات العسكرية لعمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان على الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات خاصة جنوب لبنان. نتابع.
3: حياكم الله، أهلا إلى هذه الفقرة الإنسانية الخاصة والتي نتابع فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية في لبنان على أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خاصة في مدينة صور وضواحيها، إذ تشتد وطأة القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي. من لجوء إلى نزوح، اضطرت عائلات فلسطينية إلى النزوح من المخيمات في الجنوب اللبناني إلى المخيمات في بيروت وسط ظروف إنسانية صعبة. هذه العائلات تعاني من النزوح كباقي اللبنانيين الذين نزحوا من بيوتهم وقراهم في الجنوب. سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل التطورات الراهنة واستعراض الجهود الإغاثية المبذولة لتلبية الاحتياجات الأساسية نناقشها مع ضيفنا من مخيم الرشيدية في صور، السيد محمد الشولي، مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان. أهلا وسهلا بك سيد محمد، ولكن اسمح لنا أولا أن نستعرض بعض الأرقام والأوضاع التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون. يعيشون أزمة إنسانية وأمنية بالغة التعقيد جراء العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي المتواصل منذ بداية مارس الماضي. هؤلاء اللاجئون يواجهون موجات نزوح واسعة وتهديدات أمنية مباشرة، لا سيما في المخيمات الواقعة في جنوب البلاد وضواحي بيروت والبقاع. نظرة على واقع تلك المخيمات في هذا الاستعراض في لبنان، ووفق الإحصاء الرسمي الذي أجرته السلطات اللبنانية مع جهاز الإحصاء الفلسطيني التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، عدد اللاجئين في لبنان يبلغ 175 ألف شخص. هؤلاء موزعون على 12 مخيما رسميا، إضافة إلى عشرات التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات، ونستعرض منها خارطة انتشارها في منطقة جنوب لبنان وتشمل صور وصيدا. هذه المنطقة تعد الأكثر تأثراً بالعمليات العسكرية المباشرة وبإنذارات الإخلاء الإسرائيلية المتكررة، وتضم مخيمات قضاء صور ومخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي. هذه المخيمات والمناطق كذلك المحيطة بها تعرضت لغارات جوية متكررة وأوامر إخلاء قسرية، مثل الإنذارات الصادرة للمناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني. هذا دفع نحو ثلث سكانها من أصل 28 ألف لاجئ للنزوح الجماعي باتجاه طبعاً مناطق أكثر أمناً. مخيمات قضاء صيدا تحديداً تشمل مخيم عين الحلوة وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان من حيث عدد السكان، كذلك مخيم المية مية. وقد تحولت صيدا ومخيمات

مخيماتها إلى مركز استقطاب رئيسي لآلاف العائلات النازحة من مخيمات صور والبلدات الجنوبية المحيطة، ما ضاعف الضغط على الموارد الشحيحة أصلاً وكذلك مراكز الإيواء. بالانتقال صوب منطقة بيروت وضواحيها، تتأثر المخيمات هنا بشكل مباشر بالضربات الجوية التي تستهدف العاصمة بيروت وضواحيها.

0: تحت خطر الغارات الجوية المستمرة، مما أدى إلى نزوح مئات العائلات منهما باتجاه شمال لبنان أو الجبل، خوفا من الاستهداف الشامل للمنطقة. أما في منطقة البقاع تحديدا، فمخيم الجليل الذي يقع في مدينة بعلبك، وهو المخيم الفلسطيني الوحيد في البقاع أيضا كما تشاهدون. إذن هذه خارطة المخيمات المنتشرة في لبنان والتي تتعرض لتهديد كبير. كما ذكرنا، ضيفنا هو من مخيم الرشيدية، أحد هذه المخيمات، ويقع في مدينة صور في الجنوب اللبناني. سيد محمد الشولي، مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، أهلا وسهلا بك سيد محمد. إذن يعني النازحون يواجهون مشاكل بشكل عام، ولكن نتحدث هنا عن مشكلة مضاعفة. فهناك لاجئون فلسطينيون من مخيمات المنطقة نزحوا للمرة الثانية والثالثة، هم بين هؤلاء النازحين ولهم خصوصية، والسؤال من يتحمل مسؤوليتهم وهم أصلا بلا وطن؟
1: في البداية الشكر الجزيل لقناة الجزيرة التي تسلط الضوء بشكل دائم على واقع اللاجئين وعلى الأزمات التي يمرون بها. ولا بد من تصويب بعض المعلومات التي وردت في تقريركم، فعدد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في منطقة صور يتجاوز 40,000 لاجئ فلسطيني موزعين على المخيمات الثلاثة والتجمعات. الواقع الاقتصادي والاجتماعي، قبل التكلم عن موضوع النزوح والهجرة وقرارات أو إدارات الإخلاء، منذ 3 آذار حتى الآن توقفت أعمال هؤلاء اللاجئين وفقدوا لقمة عيشهم ولم يعد بإمكانهم ممارسة بعض الأعمال. اضطر الكثير منهم للخروج إلى الأماكن الزراعية المجاورة بحثاً عن العمل، وقد استهدفتهم المسيرات الإسرائيلية، وقد فقد الكثير منهم لحياتهم. الآن بناء على قرارات الإنذار أو قرارات الإخلاء، يضطر العديد منهم للمغادرة والنزوح، لكن إلى أين؟ لا يعرفون.
0: هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. يعني ما أكثر ما يحتاجه هؤلاء سيد محمد؟ هل هو المأوى، الغذاء، الدواء؟ ما هو أكثر ما يحتاجونه؟ هل تستطيع يعني البلديات والمنظمات فعلا تأمين حاجتهم في هذا الوضع يعني الذي يشهد استمرار للقصف؟
1: يعني من المعروف أن اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون بشكل رئيسي وأساسي على الأنروا باعتبارها المنظمة الدولية المعنية بإغاثتهم وتشغيلهم. هذه المنظمة منذ حوالي يعني 9 أشهر أو 10 أشهر خففت كثيرا من خدماتها، وتوقفت حتى خدمات الإغاثة للاجئين. والآن ليست هناك من خطة طوارئ يعني مبنية على استقبال هؤلاء النازحين أو اللاجئين الذين يضطرون لمغادرة مخيمات صور باتجاه شمالي نهر.
0: يعني أريد أن أسألك ربما سؤال لا ينطبق فقط على اللاجئين الفلسطينيين، ولكن بشكل عام، هل هناك ممرات آمنة تضمن لهؤلاء اللاجئين من الخروج، يعني أو طريق نجاة مضمون في وسط كل هذه الإنذارات بالإخلاء؟
1: ليس هناك ممرات آمنة، يأتي قرار أو إنذار الإخلاء، وبعد عشرات الدقائق يتم الإغارة والهجوم على أي مخيم أو أي تجمع أو حتى الطرقات التي يسلكها النازحون أو اللاجئون هروبا من واقع الحرب وواقع التهديد. هي طرقات كلها مستهدفة، وكثيرا من الأشخاص تم استهدافهم واستهدفت سيارات الكثير، سواء كانوا لبنانيين أو فلسطينيين. وليس هناك ممرات آمنة، فقط يأتي قرار الإخلاء وليس هناك من وجهة ليتوجه إليها هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين. فيهمون على وجوههم، هم بحاجة إلى أماكن إيواء، هم بحاجة إلى الغذاء، إلى الماء، إلى الطعام، إلى كل شيء. فيتوجه البعض إلى المخيمات الفلسطينية كما ذكرت في تقريرك باتجاه مخيمات صيدا، يبحثون عن مكان باعتبار أن هذه المخيمات مزدحمة أصلا بعدد سكانها، وقد نزح إليه الكثير من الجوار من القرى اللبنانية، وليس هناك من أماكن يعني لكي تتسع.

0: إلى الأعداد الفائضة من المخيمات مونتي فاسور. الأونروا فقط حددت مكانا محددا لاستقبال النازحين، هو مركز سبلين للتدريب المهني، وهو يقع في منطقة إقليم الخروب، وهذا المركز أصلا مزدحم وليس لديه من طاقات استيعابية إضافية، فالواقع صعب ومعقد جدا. هؤلاء اللاجئون الذين يضطرون للنزوح يهيمون على وجوههم، وسلط الضوء، نحن قلنا أن هناك ما يقارب ثلث السكان يضطرون للنزوح. طيب إذا كان الثلث يعني ما زال 70% في هذه المخيمات موجودين، السؤال هل هو الصمود؟ هو صمود قصري باعتبار أنه ليس هناك من مكان للتوجه إليه،
1: وهذه نقطة جدا مهمة، نقطة جدا مهمة، وأشكرك أنك يعني وضعت إصبعك عليها. سيد محمد، أنت ابن مخيم الرشيدية، لا أدري كم عاما أمضيت فيه، ولكن هل مر عليك أقصى مما مررتم به الآن؟ كيف توصف ما يجري حاليا في إطار الفترة التي أمضيتها في المخيم بشكل عام؟
0: أنا ابن هذه المخيم، ولدت في هذا المخيم وما لازلت أعيش في هذا المخيم. الفترة التي نعيشها هي أكثر الفترات يعني صعوبة وتعقيدا تواجهنا كلاجئين فلسطينيين، باعتبار أن المجتمع الدولي تخلى عنا، والأونروا لم تستطع حتى أن تؤمن لنا لا الحماية الإنسانية ولا الحماية الدولية ولا حتى الإغاثة ولا حتى المراكز الصحية. يعني حتى المراكز الصحية في المخيمات مغلقة، وإن تعرض أي لاجئ فلسطيني لأي إصابة يعني يصعب علينا نقله من هنا وهناك. لدينا في مخيم الرشيدية على سبيل المثال، وليس الحصر، لدينا مستشفى يعني أو بدائي صغير يسمى مستشفى بلسم، فيه تقدم الرعاية الصحية الأولية وبعض الأعمال الطارئة. ليس هناك من إمكانية لإجراء عمليات جراحية في حال تعرض أي لاجئ أو أي مواطن في هذا المخيم لإصابة بالغة أو إصابة تحتاج إلى إجراء عمليات. وهكذا حتى يعني المراكز الصحية للأونروا مقفلة حتى الآن، وهناك مرضى المسنين الذين يحتاجون إلى أدوية الأمراض المزمنة، وليس بإمكان الأونروا فتح المراكز باعتبار أن يعني إنذارات الإخلاء دائما تأتي متكررة، والأونروا يعني تشترط على أن يكون الواقع الطبيعي يعني مستقر حتى ترسل موظفيها، والواقع أيضا صعب جدا. يعني أنا أوصف لك الحالة وليس هناك من مبالغ، الظروف التي نمر بها ظروف معقدة جدا جدا جدا. بعد 3 أشهر من فقدان فرص العمل، الواقع الاقتصادي يحتاج إلى إطلاق نداءات طوارئ للمجتمع الدولي. ومن شاشتكم الكريمة أنا أناشد الأونروا وأطالب الأونروا بإطلاق نداءات طوارئ أممية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وإنقاذ حياتهم في المخيمات الفلسطينية جميعها، ولا سيما في مخيمات منطقة صور باعتبارها جنوبي نهر الزهران.
1: لعل هذه المناشدة تلقى الآذان الصاغية التي تستحقها، ولكن قبل أن أتركك سيد محمد، أريد منك ربما أن تروي لنا من خلال معايشتك اليومية لسكان مخيم الرشيدية تحديدا، هل هناك قصة معينة في أثناء هذه الأشهر الثلاثة القاسية التي كنت شاهدا عليها، ربما يستطيع المشاهد الآن أن يقرب المشهد أكثر حتى يفهم أكثر حجم المعاناة التي تعيشونها؟ تفضل.
0: بالتأكيد، وقد رويت لك أن بعض اللاجئين نتيجة فقدان فرص عملهم ولم يعد باستطاعتهم تأمين رغيف الخبز، اضطروا إلى المغامرة بحياتهم واتجهوا باتجاه المزارع باتجاه الجنوب، باتجاه منطقة المنصورة القريبة من الناقورة التي توجد بها قوات احتلال إسرائيلية، والبعض منهم توجه قبل أسبوع هو وأولاده بحثاً عن لقمة العيش، واستهدفتهم المسيرات الإسرائيلية وقتلتهم، واضطررنا إلى دفنهم هنا في مخيم الرشيدية يعني منذ أسبوع. وهذه صورة مصغرة عن الواقع الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في هذه المنطقة، باعتبار كما قلت لك أنه بعد مرور 3 أشهر فقدوا فرص عملهم، وبالأساس أن اللاجئين الفلسطينيين محرومين من حق العمل الرسمي، فقدوا يعني أغلقت الورش ولم يعد استطاعت لا هناك من أعمال بناء ولا أعمال زراعة ولا أي أعمال موجودة، وليس هناك من مدد إغاثي سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو من الأنروا أو المؤسسات الدولية، وبالتالي الواقع صعب جداً. وهذه صورة واقعية يعني أنقلها لك من الواقع ومن الميدان
1: ومن قلب مخيم الرشيدية، ونذكر أنه واحد فقط من 12 مخيما منتشرة في أرجاء لبنان والتي يعاني فيها اللاجئون الفلسطينيون من جديد بعد معاناته الأولى في مغادرة وطنهم، ولكن الآن أيضا معاناة إلى جانب آلاف النازحين اللبنانيين. أشكرك جزيلا سيد محمد الشولي من مخيم الرشيدية والمسؤول عن لجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
2: ومشاهدينا، نحن على الساعة وهذه التغطية مستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني خلال الساعات الماضية، وكذلك للوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن إيران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، وإنه يقترب من إعطاء أوامر بشأن ضربات ضد منشآت طاقة وجسور إيرانية. وعقب مشهور ترامب، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن المفاوضات مع إيران لا تزال جارية بشكل غير رسمي. وكان مسؤول مطلع أبلغ رويترز أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. في الأثناء، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الضربات الأمريكية ضد إيران ردا على إسقاطها مروحية أباتشي أمريكية انتهت. وأضاف المسؤول أن هجمات إيران لم تسفر عن إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية. وقال الحرس الثوري إن قواته البحرية ردت بهجوم بمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة الأزرق في الأردن، وقاعدة علي السالم في الكويت. وقد حمل بيان لوزارة خارجية مجلس التعاون الخارجي إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة، وطالبها بالكف عن استهداف دول المجلس ومصالحها. وقال البيان إن أعمال إيران العدائية لا تختم أي تفاهم، بل تقوض الثقة وتغلق باب الحوار، ودعا المجتمع الدولي لإدانة العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه. في فيينا، صدق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار بشأن ملف إيران النووي بأغلبية 21 صوتا واعتراض 13. وردت البعثة الإيرانية في الوكالة بالقول إن القرار سياسي ويفتقر إلى المهنية، وقالت إن الولايات المتحدة تدفع نحو المواجهة مع إيران. في الملف اللبناني، قال الدفاع المدني بجنوب لبنان إن غارات إسرائيلية أوقعت 12 شهيدا بقضائي صور وصيدا. بجانبه، قال الرئيس اللبناني إنه يجب إعطاء فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه، وعندها تتم المحاسبة. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما. ينضم إلينا أيضا من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي. مرحبا بالجميع. وجد وقفي، أبدأ معك بمواقف البيت الأبيض وهذه التصريحات للرئيس لفوكس نيوز، سؤال متعلقة بالمفاوضات أو حتى بالتهديد بالتصعيد.
3: يعني هو تحذير واضح وصريح من الرئيس الأمريكي محمد لإيران بأنها أضاعت فرصة حسب ما قال، وهي كان بإمكانها أن تحرز مكاسب منها وهي التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. طبعا أضاعتها بسبب هذا الجمود الذي ساد خلال الأيام القليلة الماضية على المحادثات، خاصة بعد حادثة إسقاط مروحية الأباتشي. ولكن ينظر إلى تحذير الرئيس ترامب بأنه ينظر في احتمال قصف البنية التحتية الإيرانية كمحطات الطاقة وعدد من الجسور على أنه وسيلة للضغط على إيران من أجل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء على حل حالة هذا الجمود السائد على المفاوضات. لأن الرئيس ترامب، وهذا كان حقيقة واضحا من الرد الأمريكي المحدود على إسقاط المروحية، هو ما زال يتمسك بالتفاوض ويرى أن التوصل إلى اتفاق هو الوسيلة الأمثل للتعامل مع طهران، وبالتالي أطلق هذا التحذير وهو ينظر إليه على أنه كما قلنا وسيلة

0: ضغطي على طهران. بالعودة إلى الضربة أو الضربات التي وجهتها القيادة المركزية بالأمس، وكانت عبارة عن 3 موجات، وأكدت القيادة المركزية في بيانها بأنها انتهت. مسؤول أمريكي قال لنا بأن عدد الأهداف التي ضربت خلال هذه الموجات الثلاث كان 20 هدفا، وهي تشمل محطات أو مراكز قيادة وسيطرة، محطات أنظمة رادارات ورصد، وأيضا أنظمة دفاع جوي إيرانية، وكلها طبعا انحصرت بالقرب من مضيق هرمز، وبالتالي هي كانت بطبيعتها محدودة كما توقعنا طيلة أمس منذ الإعلان عن الرد الأمريكي على إسقاط الطائرة. لأن الرئيس ترامب كما قلنا هو حريص على أن يستمر المسار التفاوضي وأن لا يتوقف، وأي جمود يحل في هذا المسار أن يتم تحريكه، لأن الإدارة الأمريكية ترى بأنها قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع إيران. بحسب ما قاله جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس، كانت هو تجاوز مسألة التوصل إلى مذكرة تفاهم، وهي التي تسبق الاتفاق النهائي. هو قال أنه جرت مفاوضات مكثفة حول برنامج النووي الإيراني، وحول أيضا تخصيب وأنشطة تخصيب اليورانيوم. كل ذلك كما نتذكر محمد، هذه المفاوضات النووية جرت أيضا بعد لقاء كوشنر وويتكوف ب200 خبير نووي أمريكي، وبالتالي لديهم أصبحت رؤية واضحة حول كيفية وضع خطة للحد من البرنامج النووي الإيراني في هذه المفاوضات.
1: لك وجد من البيت الأبيض، وننتقل إلى نور الدين الغير في طهران. نور الدين، إذا كيف تتابع طهران المسارين، مسار المفاوضات المستمر حتى اللحظة والتهديد الأمريكي على لسان الرئيس؟
2: بكل تأكيد محمد، هي تتابع، تريد أن تصل إلى نقطة نهاية في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن وفق ما تراه يتناسب مع مصالحها القومية أو ما تصطلح عليه بمصالح الشعب. لكن في التوقيت ذاته هي تنظر إلى التهديدات الأمريكية بجدية، وتتوقع أن يكون هناك أي عمل عسكري مثل ما حدث الأمس، رغم أن ما حدث الأمس ربما لم يخرج عن دائرة المناوشات التي تقع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تنجر إلى مواجهة شاملة ومفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل قليل كان هناك تصريح للمتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية العميد شيكارتشي، تحدث في مفصلين أساسيين. المفصل الأول وهو الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية التي حدثت أمس، وقال بأن هذا رد على الاعتداء. النقطة الثانية وهو الاستعداد الإيراني لأي اعتداء أو ما تسميه طهران بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأنها جاهزة لذلك. لماذا هذا الحديث محمد؟ هناك تقدير عسكري هنا في إيران يتحدث على أن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي ربما قد يخطط في لحظة ما لعمل عسكري كبير جدا ضد إيران، وهنا يستدعي أن تكون إيران في جاهزية كاملة. ما يتحدث عنه الآن الإيرانيون سواء على مستوى الجيش، على مستوى الحرس الثوري، على مستوى بشكل عام على مستوى القوات المسلحة، أن هناك ترقب في أي لحظة، رغم أن في بعض الأحيان يكون هناك تراجع في حدة التصريحات الأمريكية وخاصة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن على الأقل ما لمسناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران والمواقف المسؤولين، أنهم لا يتعاملون بجدية مع التصريحات التي تدعو إلى التهدئة، بكثرة ما يتعاملون بجدية مع التهديدات التي تكون نبرتها مرتفعة في العمل المسلح. لذلك الآن الحديث الأمريكي وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القيام بعمل ما، لأن المفاوضات ربما لم تصل إلى خواتمها، هذا يأخذه الإيرانيون على محمل الجد ويبنون عليه ما قلناه بالتقدير العسكري لعملية ما أمريكية إسرائيلية، وبالتالي هناك نوع من الجاهزية الإيرانية لهذا الموضوع. في السياق ذاته لا يمكن هنا كذلك إغفال المسار الدبلوماسي، ونتحدث بشكل كبير على أن الوسطاء في هذه اللحظة يتحركون بشكل كبير، يسارعون عقارب الساعة من أجل ألا تنجر الأمور بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى عودة الحرب. شهدنا اليوم وصول وفد قطري إلى العاصمة الإيرانية طهران في العنوان الذي وضعه الإيرانيون هنا، وخاصة وسائل الإعلام الإيرانية يتحدثون عن وسطات قطرية من أجل وقف الحرب، بمعنى أن الحديث كله يشمل مسألة وكيفية خلال الخلاف الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك كذلك اتصالات كانت هنا بطهران ما بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي ونظيره المصري. بكل تأكيد الوسيط الباكستاني لا يزال موجودا في الواجهة كذلك من أجل تقريب وجهة نظر. لكن حضور القطري المسؤولون القطريون هنا والوسطاء القطريون حضورهم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ربما الهدف منه إعطاء دفعة جديدة لهذه المفاوضات وإعطاء دفعة لحل الإشكالات العالقة. بخلاصة محمد، الإشكالات العالقة أصبحت واضحة وهي إيران كيفية حصولها على أموالها، وأصبح هذا الأمر محسوم بمعنى أن هناك توافق ما بين طهران والولايات المتحدة عبر الوسطاء بأن تحصل إيران على أموالها. الخلاف الآن حول كيفية الحصول على هذه الأموال. النقطة الثانية والمهمة كذلك وربما تكون هي النقطة الأولى وهي مسألة توقيتات وزمن المفاوضات النووية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر لا يزال هناك خلاف ما بين الجانبين، ويسعى المسؤول الوسيط إلى حل هذا الخلاف وتقريب وجهة النظر، بالإضافة إلى مسألة إدارة مضيق هرمز. لا تزال الصورة ضبابية، ما المقصود بإدارة مضيق هرمز؟ هل حضور ثلاثي إيراني أمريكي عماني، أم حضور إيراني عماني، أم أصلا إلغاء كل هذه الفكرة؟ كل هذه مجموعة من النقاط الخلافية التي لا تزال قائمة لحد الساعة. هنا القراءة الأولية تقول بأن هذه النقاط الخلافية ليست النقاط الكبرى، يمكن تجاوزها عبر الوسطاء، يمكن إيجاد حلول لها، لكن النقطة الأكثر أهمية هي حينما يقال هنا بأن لا أحد من الطرفين الإيراني والأمريكي يريد أن يقدم تنازلات ما، لأن في العرف السياسي هنا تقديم التنازلات يعني الإقرار بالهزيمة، ولا أحد حتى اللحظة مستعد أن يعلن عن هذه الهزيمة. لذلك الآن الكل يترقب هذه الساعة على الأقل الساعات هذا اليوم إلى غد يوم الخميس، ربما قد تنجح هذه الوساطات ويتم التوصل إلى اتفاق، أو ربما قد تمدد إلى أسبوع آخر هذه المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك نور. لننتقل إلى فيينا مع عيسى طيبي. إذا تم التصويت رسميا واعتماد هذا القرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملف إيران النووي، عن التفاصيل حدثنا عيسى.
3: نعم، أشير هنا إلى أن الجلسة الآن رفعت، تلاحظ من ورائي هنا في الكاميرا بدأ حكام الوكالة بالخروج من القاعة الرئيسية بعد التصويت على أهم مشروع قدم منذ بداية الاجتماع الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، والذي اعتبر مفصليا بإقرار مشروع من الترويكا وواشنطن ضد إيران. الحكام الآن يغادرون هذه القاعة إذانا بانتهاء هذا اليوم الحافل في تاريخ الوكالة بإصدار قرار بعد عام من توقف العلاقة بين الوكالة وإيران. وهذا الأمر اليوم بحسب ما قاله مندوب إيران رضا نجفي عندما وصفه بأنه استغلال ونفاق قامت به الوكالة بالتواطؤ مع هذه الدول، وأن بأن هذا القرار لا معنى له، وخصوصا أنه يتجاهل الضربات التي مست وضربت المنشآت النووية الإيرانية، معلنا بأن القرار والرد على هذا القرار سيأتي من طهران. الإيران في بيانها أيضا عن طريق ممثلها قال للجزيرة بأن المضي في مشروع إيران النووي سيتم وفق المكتسبات والأصول، وقال بأن الولايات المتحدة التي تقود هذا المشروع هي بذاتها التي تقصف المنشآت المدنية والنووية الإيرانية، وقال بأن من يؤججون الحرب هم من يدفعون بهذا القرار، وقال أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تظهر أي نية من خلال هذا المقال للتعامل من خلال هذا القرار للتعامل مع المفاوضات الجارية. قال بأن هذا القرار لا يساعد في السلام الهش كما وصفه في بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأذكر أيضا مرة أخرى بأن الدول الثلاث التي صوتت ضد القرار هي روسيا والصين والنيجر. النيجر هذه ثاني مرة تصوت ضد القرار، كان تاريخيا لا تصوت هكذا. أيضا من الدول الممتنعة عن التقرير عن التصويت تقدمت الهند والبرازيل أيضا، ولكن المصوتون بالعام كانوا الغالبية، أكثر من 21 دولة صوتت لصالح القرار من بين 35 في العالم العربي. ظهرت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب صوتوا لصالح هذا القرار، والاختلاف بين ظهر خصوصا مع وجود 10 دول امتنعت عن التصويت التصويت وثلاثة رفضت التصويت، فإن الغالبية رجحت للقرار، قرار الترويكا وواشنطن في تمريره. الآن هل سيتم إحالة هذا القرار إلى مجلس الأمن؟ الجواب لا، هكذا قالت الوكالة، لأنه يمشي في سياق ما اعترف عليه بعدم الإحالة منذ عام 2025. منذ 5 يونيو إلى غاية هذه اللحظة فقدت الوكالة أي تواصل لها ومعرفة، أي معرفة لها كما تقول، من البرنامج النووي الإيراني، وخصوصا كميات اليورانيوم المخصب التي قام عليها هذا البيان. هذا البيان بتحليل دقيق لمحتوياته فإنه يتضمن عنصرين رئيسيين. العنصر الأول هو كمية اليورانيوم عالي التخصيب، أين ذهبت وكيف تعاملت معها الحكومة الإيرانية. وأيضا في هذا البيان تحذر الدول التي مررت هذا البيان، هذا القرار عفوا، من عملية تحريف قد تقوم بها الحكومة الإيرانية. والنقطة الثانية الجوهرية في هذا البيان هو مصير المنشآت النووية الإيرانية، وخصوصا التي تم قصفها. تريد هذه الدول من خلال بوابة الوكالة أن تعرف ماذا يجري داخل إيران، وبأنها تتلهف بين قوسين لإرسال مفتشي الوكالة للوقوف على الحقائق وتدوينها ورفع التقارير الإجرائية والتقنية إلى الوكالة، لأن عدم معرفة الدول الكبرى، نتحدث عن الترويكا وواشنطن، بتفاصيل المنشآت النووية الإيرانية هو بمثابة مشكلة كبيرة لها. وتريد أن تقوم الوكالة بهذا الدور نيابة عنها كما وصفها المندوب الروسي. نعم
1: عيسى طيبي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لمراسلينا. الآن إلى ضيوفنا في الاستوديو، دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وتيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. في الاستوديو أيضا دكتور سيم زخور، الباحث والمختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. دكتور أحمديان، أبدأ معك. من هذا الاعتماد في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما الضغط الذي يضعه هذا الاعتماد؟ طبعا هو لن يحال إلى مجلس الأمن، لكن ما الضغط الذي يضعه على إيران هذه المطالبة وهذا الإجماع الذي استمعنا إليه؟
4: ولم يكن إجماعا، كانت هناك خلافات، وتقديري أنه
1: لكنه اعتمد في النهاية،
4: اعتمد لكنه لا تأثير له. لأنه لماذا لا يحال إلى مجلس الأمن؟ لأن مجلس الأمن لا يستطيع تمريره. السبب الواضح في ذلك لأن روسيا والصين معترضتين، وروسيا والصين منذ إعادة فرض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والأطراف الأوروبية، أي الآلية التي اعتمدتها السنة الماضية ضد إيران في مجلس الأمن، روسيا والصين قالتا بأنه لا عقوبات أممية على إيران لأن الأطراف الأخرى تنصلت من التزاماتها. وبالتالي اليوم يستحدث هذا المسار للضغط على إيران، تقدير أنه لا تأثير له على الأرض،
1: لكنه مسبوق، يعني حدثت. ودائما تحذر إيران من أن تسييس مثل هذه القرارات قد يشي أو قد يؤشر بالصين في أعمالنا عسكرية كما حدث سابقا.
4: وجزء من هذا طبعا التسييس، لماذا تذهب الولايات المتحدة لتقول أننا لدينا غطاء؟ لكن الوكالة لا تستطيع أن تعطي الولايات المتحدة أي غطاء قانوني للتحرك ضد إيران إلا بموافقة مجلس الأمن، ومجلس الأمن لن يعطي هذا الغطاء. الولايات المتحدة تحججت به سابقا، لكنه ليس غطاء قانونيا. إيرانيا يقال بأن هذه قضية مسيسة، الولايات المتحدة غصفت منشآت نووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت كاميراتها في الأماكن التي غصفت لم تصدر بيانا لهذه السابقة في قصف منشآت نووية من قبل المعتدي الأمريكي، لا يوجد حتى بيان واحد أو حتى تصريح من الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك إيران أوقفت التعاون معها إلى أن تصل إلى اتفاق أعم يشمل الاتفاق البرنامج النووي، وإلى ذلك الحين تقديري أنه لا تغيير في الموقف الإيراني.
1: طيب سيد تيم كونستانتاين، هل تحتاج الولايات المتحدة إلى ورقة سياسية هذه المرة إضافية في الضغط على إيران فتلجأ إلى هذا القرار واعتماده؟
5: أعتقد أن هذا يعتبر أمرا آخر يظهر للناس بأن العالم هو ضد إيران. هذا القرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سمعنا اليوم أن دول الخليج تدين ما تفعله إيران، وإيران أغلقت مضيق هرمز، قامت بذلك لأنه كان عملا متعمدا للإضرار بالاقتصاد العالمي. وعندما قاموا بالهجوم على دول الجوار قاموا بذلك لأنهم اعتقدوا بأن هذا لصالحهم، ولكنهم تجاهلوا ما يعتقدوا

0: بقية دول العالم وما يظنون بشأن هذه الهجمات. إذن هذه هي إحدى الأمور التي ربما لن تضع ضغوطا على إيران، لأنها تتجاهل الرأي العام العالمي حتى عندما يدينهم العالم كله. وبالنسبة للولايات المتحدة، من المهم التوثيق من أجل التاريخ بأن هذا لا يعبر عن دولة تعادي دولة أخرى، بل هذا يظهر أن العالم كله ينظر إلى إيران بأنها الطرف الشرير في هذه العملية كلها.
1: سليم، هل يعيد هذا المشهد أي دور للوكالة، خاصة يعني بعد تصريح الرئيس الأمريكي لو تذكر الذي قال أن استخراج اليورانيوم أو حتى تسييل أو معالجة اليورانيوم داخل إيران قد يجري بالتعاون مع الوكالة أو من يعادلها؟ هذا آخر تصريح فيما يتعلق بحل مشكلة اليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية. وهذا المشهد الذي نتابعه اليوم يعيد الدور للوكالة، يعيد الدور لاتفاق الضمانات مثلا، يعني ما هي الفائدة التي قد ينتج منها؟
2: يعني عندما تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، من الصعب أن يكون للمؤسسات الدولية دور كبير. يعني في الاستراتيجية الأمريكية، في المقاربات الأمريكية، المنظمات الدولية غير موجودة في التعامل الفعلي التنفيذي مع المسائل أو مع الإشكاليات. وهذا ينطبق على مجلس الأمن، ينطبق على الوكالة، ينطبق على مجموعة من المؤسسات. الولايات المتحدة تشدد في استراتيجيتها على المصلحة الوطنية، تشدد على السيادة الوطنية، تشدد على ما تقوم به بشكل مباشر، ولكن هي تستخدم المؤسسات الدولية من أجل الضغط السياسي. يعني هي تريد من مجلس الأمن استصدار قرار حول مضيق هرمز، لو وأن القرار ليس تحت الفصل السابع، بمعنى أنها لا تريد المعنى التنفيذي الفعلي من مجلس الأمن، ولكن تريد الحشد السياسي الدبلوماسي. الآن أيضا من الوكالة هي لم تأخذ الموضوع يسمح بعقوبات أو يذهب إلى مجلس الأمن من أجل السعي إلى إقرار هذا البيان والسماح بتحشيد الدعم السياسي والدبلوماسي. إذن بغض النظر عن إمكانية الدور بالمطلق للوكالة، الولايات المتحدة تسعى إلى حل الموضوع النووي مع إيران بشكل مباشر، بمعنى أن ما يحصل في الوكالة الآن هو إطار عام تحشيد سياسي، دعم دبلوماسي، ولكن من دون آليات تنفيذية فعلية يمكن الركون إليها.
1: دكتور أحمديان، في هذا السياق هل ممكن، هل في وارد إيران أن تعطي دورا للوكالة، أن تعود لاتفاقية الضمانات؟
3: لا أبدا، دون اتفاق واسع يضمن لإيران حقوقها لا يوجد.
1: إذن نفس المنطقة الأمريكي، الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
3: الفارق هو أنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت حاضرة في إيران بقوة، 60% من نشاطها عالميا كان يجري في إيران نتيجة اتفاق 2015 وتواصل حتى 2025. مفارقة هو أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي لأول مرة، أيضا هي أصبحت الدولة التي استهدفت منشآت نووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر بيان. ولذلك تنظر إيران إلى أي تحرك من هذه الوكالة باعتباره تحركا سياسيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، والعالم يقف أمام ذلك. الصين وروسيا ودولا أخرى لم تقبل بالضغط الأمريكي، ترفض أن تؤيد هذا القرار لأنها تعلم أن هذا كل القضية مسيسة. طيب، لا يوجد شيء غير مسيس فيها، ولذلك إيران لا تقبل.
1: لنخرج من هذا الملف ونعود لما يجري في المضيق، وأبقى معك. كنت تتابع في الأخبار العاجلة قبل قليل التصريحات التي أتت من الخارجية الهندية حول استمرار الهجمات على السفن في المنطقة، وصفته بأنه أمر مثير للقلق وهو نتيجة مباشرة للنزاع الدائر في المنطقة. طبعا الحديث عن استهداف سفينة مقابل عمان وجهود مستمرة بين الهند وعمان للوصول إلى من تبقى من أفراد طاقم هذا السفينة، هذه الحوادث إلى أي مدى لها تأثير في المشهد؟ لأن خطأ ربما كان، وإيران ألمحت إلى أنه قد لا يكون متعمدا، إسقاط مروحية. إلى أي مدى هذه الحوادث مع استمرار الأزمة

0: قد يعقد مسار التفاوض
1: طبعا هو
0: أو ينهيه
1: هو جزء
0: مثل ما جرى مع المروحية
1: بكل تأكيد. هذه السفينة بالمناسبة لا يوجد أي تبني حتى الآن، لا نعلم من ضربها أو إن كانت أساسا ضربت
0: جيد، لكن
1: بشكل عام
0: نعم.
1: التصعيد كما تفضلت قد يفضي إلى زيادة الحوادث، وهذا بدأ منذ فرضت الحرب من قبل الولايات المتحدة على إيران. يعني تم تأزيم مضيق هرمز وأمنه أصبح على المحك نتيجة الحرب التي فرضت، وإيران وقفت أمام الولايات المتحدة واستخدامها لمياهها الإقليمية. في النهاية نحن إزاء تصعيد بدأ منذ 28 فبراير ومستمر إلى اليوم. الولايات المتحدة تحاول أن تضغط عبر حصارها لزيادة التأزيم على إيران لحملها على القبول بالأطروحات الأمريكية. إيران ترفض ذلك، ولذلك نحن إزاء تصعيد وتصعيد متبادل. هذا التصعيد قد يفضي إلى قبول الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع فرض ما تريد بالقوة، ويؤدي إلى أخذ وعطاء، أي عملية دبلوماسية واقعية على غير الذي تعتاده الولايات المتحدة، لأنها معتادة أن تفرض على الطرف الآخر، ولذلك هي لا تستطيع بسهولة أن تتعاطى مع إيران، أو قد يؤدي إلى تصعيد أكبر من قبلها. فنحن إزاء السيناريوهين، ولا يمكن المفاضلة في هذا الظرف بينهما.
0: طيب تيم كونستانتاين، السؤال، هل انتهت حادثة المروحية بتداعياتها بالرد الأمريكي وكذلك الرد الإيراني؟ هل موقف الرئيس الأمريكي صباح اليوم غير مرتبط بالتصعيد؟ لأن الحوادث ما زالت مستمرة في المضيق، ولكن هل تم تجاوز الحادثة بعينها؟
2: هل أنت جدي عندما تقول أنه حادث المتعلق بالمروحية؟
0: ليس هنالك تبني إيراني.
2: المسيرة ضربت مقدمة المروحية في مضيق هرمز، وهل تسمي هذا حادث؟ احتمالية أن يكون هذا حادث هو 0%. المسيرة بشكل
0: لماذا لا تتبنى إيراني
2: تضرب هذه المروحية، وبالصدفة ضربت هذه الكتلة لهذه الطائرة الأمريكية، وهذا حادث؟
0: نتعامل مع التصريحات الرسمية في النهاية.
2: هذا عمل متعمد.
0: أليس من مصلحة إيران مثلا في هذا الجو أن تقول أنها أسقطت طائرة أمريكية أو قادرة على إسقاطها؟
2: هناك الكثير من الأمور التي أطرح تساؤلا بشأنها، وأتساءل إن كانت لصالح 90 مليون شخص في إيران، ولكن الإشارة بأن مسيرة وبشكل عبثي صدفت بأنها كانت في ذات الحيز لهذه المروحية الأمريكية وضربتها، هذا يعتبر افتراضا أو تأكيدا غير منطقي.
0: طيب التداعيات بنظرك انتهت؟ يعني هل القضية انتهت؟ هل رد الرئيس الأمريكي صباح اليوم مرتبط أم غير مرتبط بما جرى؟
2: أعتقد أنه ليس حادثا. أنت تستمر بقولك حادث، ليس هناك حادث، بل كان هذا عمل متعمد من قبل إيران. إذن فالهجوم المتعمد على المروحية الأمريكية، هل بدأ التصعيد الحالي؟ بكل تأكيد، ولكن إذا سميته حادثا أنا أقول أنه ليس حادثا.
1: بعد يوم، يعني بعد ساعات من سقوط المروحية، أعلنت الولايات المتحدة أن إيران استهدفتها، وقد يكون بالفعل، لكنها 102 يوم من قتلهم للأطفال الإيرانيين بثلاث صواريخ بفواصل زمنية، حتى الآن يحققون بأنه ما الذي حدث ولم يصلوا إلى استنتاج. لم أسمع حتى اعتذارا لعوائل الضحايا. هذا هو الطريقة، يعني إذا إيران ضربت هم يعلمون من أين أتت، لكن إن هم ضربوا وبشكل يعني دبل تاب مرتين بفاصل 40 دقيقة، ضربوا المدرسة وقتلوا الأطفال فيها، حتى الآن يحققون بالأمر.
0: دكتور سليم،
1: هذه هي الشفافية الأمريكية.
0: دكتور سليم، ما زلنا يعني في رصد ردة فعل الرئيس الأمريكي، ويعني نحاول أن نفهم لماذا استخدم هذه الطريقة صباح اليوم. ربطناها مرارا بالتفاوض والضغط على المفاوضين أو حتى على الوسطاء من أجل الإنجاز وفق ما تبقى، ونحاول الآن قياسها بردة فعله حينما أقدمت إسرائيل على ضرب إيران. كيف تعامل الرئيس الأمريكي؟ ما الذي وجدته مختلفا في تصريحات الرئيس الأمريكي هذه المرة بعد حادثة المروحية؟
3: يعني هي على الأرجح غير مرتبطة بحادثة المروحية، ولكن هي مرتبطة بمسار التفاوض بشكل رئيسي. وهذه التصريحات عند الرئيس ترامب هي نوع من أدوات التفاوض. رغم السقف العالي، رغم يعني الحسم في ما نشره بمعنى أن إيران ستدفع الثمن، وليس أنه هناك وكأن القرار اتخذ
0: وضيعت اتفاقا قال
3: وكأن القرار اتخذ، ولكن هذا أسلوب الرئيس ترامب. ولكن مقاربة هذا الموضوع بالمعطيات خلال الأيام الماضية بمسار التفاوض، من الصعب أن يذهب إلى تنفيذ هذا التهديد. يعني الوسيط القطري موجود، من الممكن أن يشكل هذا الموقف دفعا للوساطة القطرية للوساطة الباكستانية تشددا في الموقف، ولكن لا أعتقد أنه له إطار في التنفيذ العملي، خاصة كما تفضلت يعني منذ يومين عندما كان التراشق الإسرائيلي إيراني إلى أعلى مستوى، عمل جهدا كبيرا الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، وتم وقف هذا الموضوع. ليس من السهل الآن العودة وأن تقوم الولايات المتحدة بتفجير الوضع في وقت يبدو أن هناك مسار تفاوضي من الممكن أن يصل إلى خواتيم في الأيام المقبلة، خاصة كما صرح نائب الرئيس الأمريكي أنه من الممكن خلال هذا الأسبوع أن نصل إلى، وأنا أركن أكثر إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين الآخرين أكثر من تصريحات الرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب ممكن هناك استخدامات كثيرة لتصريحاته، شيء إلى الداخل، شيء إلى الأسواق، شيء إلى الجانب الإيراني، يعني هناك، ولكن المسؤولين الأمريكيين الآخرين من الممكن أن يكونوا أكثر دقة في هذا الموضوع. نائب الرئيس يقول أنه خلال أسبوع أو خلال أشهر أيضا، يعني ليس واضحا، ولكن هناك إمكانية من أجل الوصول خلال أسبوع، ومن الممكن أن يكون أحد المؤشرات وجود الوفد القطري في طهران من أجل لمسات أخيرة أو عقبات ما زالت موجودة يمكن تفكيكها.
0: نحن نتحدث يعني فعليا عن نقطتين، نتحدث عن الأموال
3: صحيح،
0: ونتحدث عن إدارة المضيق
3: صحيح.
0: ما الذي باستطاعة الوسيط سواء كان قطريا أو باكستانيا أن يقنع فيه الجانب الإيراني أن يعطيه ضمانات على تحويل الأموال أو الإفراج عن الأموال أو حتى موضوع رفع العقوبات أو السماح بتصدير، يعني كلها تلف في نفس الدائرة
3: صحيح.
0: أو النقطة الثانية إدارة المضيق، وهي مرتبطة أيضا من خلال تحصيل رسوم سواء عن طريق خدمات أو عن طريق، ما الذي يستطيع إقناع الوسيط إقناع الجانب الإيراني به؟
3: الوصول إلى تسوية في كل هذه النقاط. في الجانب المالي تحديدا لا شك أن الوسيط القطري يلعب دورا محوريا في هذا الموضوع من أجل إيجاد هذه الآلية في كيفية إيجاد ضمانات للجانب الإيراني، بمعنى أنه عند قيام أو عند توقيع هذا الاتفاق سيكون هناك تحويل نوع من القيمة من المبلغ الذي تطالب به إيران، خاصة وأن هناك إذا لم أكن مخطئا حوالي 6 مليارات دولار هي موجودة في المصارف القطرية لصالح إيران، وكانت في كوريا الجنوبية وكان يفترض أن تحول
0: تجمدها رئيس ترامب،
3: وتم تجميدها أظن في عهد بايدن، يعني كان يفترض خلال صفقة تمت في تلك الفترة. يعني هناك ظروف موضوعية تمكن الجانب القطري من لعب دور، خاصة مع الدور التاريخي لقطر في هذه الوساطة بين الولايات المتحدة وبين إيران في الحرب الماضية. يعني يجب أن لا ننسى أن هناك التاريخ، هناك إرث من هذا الدور. يعني عندما نريد أن نتبين كيف يمكن لأي وسيط أن يقوم بدور ما، يجب أن نعود إلى الإرث، وهناك إرث كبير خاصة على المستوى العام لدولة قطر، وخاصة بين الولايات المتحدة وبين إيران. ولا شك أن هناك يجب يعني السعي إلى التوفيق. دائما نقول أن التسوية تحتاج إلى تنازلات من الجانبين، وهذا ما يسعى إليه الوسيط. هو
0: أدخلنا دكتور، أدخلنا بسطر إلى لبنان، لأن هنالك تسارع في العمليات الإسرائيلية في لبنان، ويعني أغلب من يتحدث في الشأن الإسرائيلي يقول إسرائيل تسابق الزمن، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق فهي مجبرة بالالتزام. هل هذا دقيق من وجهة نظرك؟
3: يعني إذا كانت إيران ضغطت بشكل كبير على الولايات المتحدة من أجل فعلا أن يكون وقف إطلاق النار شامل على كل الأراضي اللبنانية مع الجانب الأمريكي هذا الضغط، عندها سيقوم الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف كامل. ولكن الإشكالية في لبنان ليست في الوصول إلى وقف إطلاق النار، هي في استدامة وقف إطلاق النار، لأن أوراق القوة التي تملكها إيران ستضعها على الطاولة بمجرد الوصول إلى الاتفاق.

0: الإشكالية هي في اليوم التالي بعد أسبوع بعد أسبوعين عند يتم وضع أوراق القوة والحصول على كل المكتسبات، ما هي الضمانات في المستقبل أن لا تعود إسرائيل إلى الحرب مرة
1: أو
0: جديدة
1: أو حتى أن تنسحب مثلا؟
0: صحيح. طيب، هنا الإشكالية للمستقبل، من الممكن الوصول في حال كان الضغط كافيا، ولكن الإشكالية هي في الاستدامة.
1: تيم كونستاين، الرئيس الأمريكي قال إذا توصلنا إلى اتفاق أنا أستطيع أن أجبر بنيامين نتنياهو على تنفيذه، وقال ذلك. لكن في الشق اللبناني، هل ممكن أن تناور إسرائيل مع الولايات المتحدة؟ هل ممكن أن تجد، يعني لأنها الآن تسارع في عملياتها، تجد نفسها مجبرة حتى على مخالفة الرئيس الأمريكي إذا ما قام بتوصل مع إيران على اتفاق، لأن لديها ربما تكون أهداف مختلفة في لبنان؟
2: الأمر ممكن دائما بأن إسرائيل ستفعل ما تشاء، فهي ليست جزءا من الولايات المتحدة. وأعود إلى قبل أسبوع حيث كان هناك اتفاقية وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل وحزب الله وإيران بنهاية المطاف، قال إنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا منها. إذن عندما يتفق هذان الطرفان، نسمع دائما من الأمين العام للأمم المتحدة بالقول بأنه إذا ما وضعت هذه الاتفاقية ونفذت، وإذا حزب الله وافق على أن لا يقوم بالهجوم على إسرائيل وإسرائيل تعود إلى أماكنها السابقة، فإن الأمم المتحدة ستضع قوات حفظ سلام هناك للحفاظ على السلام وعلى الحدود. إذن فهذا مرتبط بهذا السؤال هنا، كيف نضمن أن الضمانات سوف تستمر في اليوم التالي؟ الولايات المتحدة عليها أن تقوم بدور ما في هذه الحالة، لأنه بينما الولايات المتحدة قد تكون قادرة على إقناع إسرائيل أن تفعل هذا، إلا أنها ليس لديها سيطرة على إسرائيل بعد عام أو بعد 6 أشهر أو على المدى البعيد. لكن إن كانت هناك قوات حفظ سلام، فهذا الأمر سيصعب على إسرائيل أن تقوم بفعل ما هو ضد رغبات الآخرين.
1: فعليا هي دكتور أحمديان تسعى لإنهاء عمل هذه القوات أصلا في الجنوب، وأن يكون لديها حرية عمل حتى في أي اتفاق وفق ما تقول إنه تهديدات باتجاهها. لماذا تصر إذن إيران على أن تكون لبنان ضمن الاتفاق وقد تكون عقبة في الاتفاق، وهي لا تضمن كما تحدث ضيوفي إن كانت إسرائيل ستلتزم بعد ذلك أم لا؟
3: طبعا لاحظ أنه هناك قضيتين، الأولى مرتبطة بالسابقة الأمريكية، أنه وصلنا لوقف إطلاق نار شامل لبنان لكن لم تلتزم به الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كان الأحرى بها أن تقول أننا لا نستطيع إلزام إسرائيل، أو أن تلزمها، لا أن تقبل ثم تعطي إسرائيل يدا طلقاء في العمل في جنوب لبنان. هذا هو الثقة الذي لا يمكن بناؤه مع الولايات المتحدة حتى في آخر اتفاق، يعني في قبل شهرين. النقطة الثانية أن هناك التزام إيراني لإزاء الحليف، لا يترك الحليف أمام أعدائه بهذه الطريقة، بالتالي هناك موقفا أخلاقيا إزاء الجنوب اللبناني، لا يترك أمام إسرائيل، يدعم دبلوماسيا وعسكريا قدر المستطاع طبعا إلى أن تتوقف إسرائيل عن استهداف الجنوب وقتل أبنائه. وهذا طبعا تجتمع فيه إيران وحلفائها، الحلفاء أيضا يدعمون إيران في بعض الأحيان، ولذلك يعني هناك موقف يرتبط بطرق يعني الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك موقف آخر يرتبط بإسرائيل وتغولها وضرورة إيقافه.
1: دكتور سليم، كنت تعول كثيرا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين أكثر من تصريحات الرئيس في ملف يعني التفاوض، لكن وزير الحرب الآن تقريبا نفس المنطق يقول إيران ستكون غير حكيمة إذا تحدث الولايات المتحدة أكثر من ذلك. هل تقرأ في هذا التصريح أيضا ضغطا سياسيا من أجل إنجاز التفاوض؟
0: لا شك أنه هو في طبيعة الحال هو نوع من الضغط، خاصة أنه يأتي من وزير الحرب. يعني نحن نعلم أن في فريق الرئيس ترامب وزير الحرب هو من الجزء الفريق المتشدد نحو الخيارات العسكرية والخيارات الأكثر قوة. في المقابل رغم أن المواقف لوزير الخارجية هي متشددة، ولكن يميل إلى الحلول مع نائب الرئيس إلى حد ما بشكل تفاوضي ودبلوماسي أكبر. أعتقد أن هذه التصريحات هي في إطار استكمال الضغوط على الجانب الإيراني من أجل الوصول إلى، ولكن لا زلت عند نفس الرأي الذي

0: تحدثنا عنه منذ قليل أن لا يوجد مؤشرات كافية تدل على إمكانية الذهاب إلى تنفيذ هذه التهديدات. يعني كل المؤشرات الموجودة تقول أنه من الصعب الذهاب لتنفيذ هذه التهديدات، ولكن أيضا لا يمكن الجزم 100% أن هذا ما سيحصل، أنه لن تنفذ التهديدات، لأن ما يحصل في الغرف الخلفية، ما يحصل في مراكز القرار لسنا مطلعين بشكل كافي عليها، ولكن حسب المؤشرات الموجودة لا أعتقد أن هذه أبعد من ضغوط سياسية من أجل الوصول إلى اتفاق.
1: دكتور أحمد يان، شاهدنا في جولة تصعيد مع إسرائيل مشاركة من جماعة الحوثي بشكل سريع ولو بصاروخ واحد، لكن تعلن عن نفسها في هذا المشهد. اليوم هنالك تصريح من مسؤول إيراني يذكر بباب المندب، هل هو أيضا تصريح في نفس السياق، في سياق الرد على التهديد الأمريكي أننا ما زلنا نمتلك أوراقا لم نستخدمها بعد؟
2: أنا تقديري أنه في هذه الحرب التي مضت اتضحت صورة مستوى التنسيق بين إيران وأعضاء محور المقاومة، منهم أنصار الله، كانوا طرفا يوازن، لم ينقرض مباشرة إلا في ضربتين واضحتين، لكنه كان يوازن أمام الطرف الآخر، ولذلك هم جزء من المعادلة إيرانيا ويمنيا ولبنانيا، ينظر إلى المعادلة باعتباره معادلة إقليمية أمام الولايات المتحدة وإسرائيل وما تصبو إليه، وبالتالي باب المندب أيضا يكون جزءا من المعادلة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد يان ودكتور سليم تيم كونستانتين، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى الملف اللبناني، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في البقاع وفي قضائي الصور وبنت جبيل جنوب لبنان. وقال دفاع مدني إن شخصين استشهدا في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة بمدينة صيدا. في الأثناء قال الرئيس اللبناني إنه يجب إعطاء فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه وعندها تتم المحاسبة. معنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، إذن الأخبار العاجلة والقصف المستمر الإسرائيلي الذي كنا نتابعه قبل قليل، الغارات على بلدات البقاع وقضى أي صورة بنت جبيل، وآخر التطورات نرصدها معك، تفضلي.
3: محمد، قبل دقائق كانت مرابد المدفعية في القطاع الشرقي تطلق قذائفها بكثافة باتجاه المنطقة الواصلة بين جنوب لبنان والقطاع الشرقي منه بالتحديد، وصولا إلى البقاع الغربي. هنا أتحدث عن وادي برغوز، عن زلاية وعن قلية أيضا التي استهدفتها بشكل مكثف عدد كبير من القذائف أطلقت، بالإضافة إلى سلسلة غارات باتجاه سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. بالإضافة إلى هذه الغارات كان اليوم إقليم التفاح سجد وهذه المنطقة مستهدفا بشكل كبير، فضلا عن النبطية، مدينة النبطية وقضاء النبطية كفر رمان وغيرها في عين الاستهدافات. قبل قليل كانت هناك أيضا غارة على خربة سلم في قضاء بنت جبيل، ولم تتوقف الغارات محمد على قضاء صور الذي كان قد هدد بالقصف. أيضا مدينة صيدا كانت في عين الاستهدافات، مسيرة شنت غارة على سيارة في تلك المدينة التي تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود الجنوبية للبنان، كما أن إسرائيل هددت عددا من البلدات في قضاء صيدا. القصف على مدينة صور ومحيطها لا يأتي فقط في إطار التهديدات الإسرائيلية، ولكن مرتبط أيضا ما شهده هذا القضاء لناحية محاولات التقدم الإسرائيلية لناحية بيوت السياد التي قال حزب الله إنه صدها يوم أمس، ثم توالت العمليات باتجاه الناقورة والبياضة. والقصف الذي يطاول بلدة مجد الزون يدلل على نية إسرائيلية للتقدم من طير حرفة التي يحتلها باتجاه هذه البلدة، بلدة مجد الزون، خاصة لأنها تؤمن الطريق باتجاه وادي زبقين، هذا الوادي الذي كانت تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه يشكل أيضا قاعدة لوجستية. ونحن كنا زرنا مع الجيش اللبناني هذا الوادي الذي يقع في منطقة جنوب الليطاني، المنطقة التي عمل فيها الجيش على بسط وسط سيادة الدولة اللبنانية. أيضا عمليات حزب الله ما زالت ممتدة ومستمرة في قضاء النبطية، نتحدث عن يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية وزوتر الشرقية، يستهدف تجمعات جنود وآليات إسرائيلية في تلك المنطقة. واليوم كان لافتا العمليات المكثفة باتجاه بلدة القنطرة، حزب الله يقول إنه يستهدف الآليات هناك، يستهدف أيضا تجمعات

0: جنود الاحتلال الإسرائيلي أهمية القنطرة أنها لعبت دورا بالغ الأهمية على المستوى اللوجستي ومد القوات التي تتقدم على أكثر من محور، كان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان أو حتى الامتدادات باتجاه القطاع الأوسط. اليوم هناك مواقف سياسية مرتبطة بما قاله وتحدث عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أكد أن المسار التفاوضي هو الأمثل لأن الحرب لم توصل إلى أي مكان، وكان كانت قد كبدت لبنان ما يناهز 4000 شهيد. هذا وفق وزارة الصحة اللبنانية التي نشرت حصيلة أن اليوم وصلت إلى 15000 ضحية بين شهيد وجريح. تحدث عن الخطوات المطلوبة في هذه المرحلة من انسحاب إسرائيلي، من عودة للنازحين، من تحرير الأسرى، ولكن هذا المطلب يمكن القول أن الجميع في لبنان متفق عليه، الجميع يريد انسحابا إسرائيليا ووقفا شاملا لإطلاق النار، ولكن التفاوض المباشر الذي تقوم به السلطات الرسمية اللبنانية في واشنطن مع إسرائيل، والذي من المفترض أن تعقد جلسة خامسة في إطار هذا التفاوض في 22 من الشهر الحالي، حزب الله يرفضه ويقول إن ما يريده هو أن انسحاب إسرائيلي. وكان قد تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أكد أنه يمكن القبول بما تمخض عن اتفاق واشنطن لناحية انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، ولكن يقابله انسحاب إسرائيلي من المنطقة التي احتلتها إسرائيل. هناك ترقب أيضا لما ستتمخض عنه زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، التي قبل قليل كان هناك بيان للجيش اللبناني تحدث عن هذه الزيارة وعن اللقاءات التي عقدها رودولف هيكل هناك مع نظيره الباكستاني. لبنان يعول على كل المسارات، حتى أن هذا الأمر تحدث عنه رئيس الجمهورية، قال إنه يريد من الأصدقاء أن يدعموا لبنان في مواقفه، ولكن لن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يعني يحتكر أي شخص القرار اللبناني. يبدو أن هناك نفاد في هذه الأثناء عن دمار هائل في سحمر وفي قلية وزلاية جراء الغارات والقصف المدفعي. وفي هذه الأثناء محمد، المقاتلات الحربية الإسرائيلية تحلق على علو منخفض، غالبا ما حين نرصد هذا التحليق المنخفض إما تكون الغارات إما على قضاء النبطية أو إقليم التفاح أو حتى على قضاء جزين أو البقاع الغربي، لأن كل هذا الامتداد الجغرافي يمكن أن نرصده من حيث نتواجد، نسمع الغارات ونرى أيضا الدخان الذي ينبعث عنها. كنت أشير أيضا إلى مواقف رئيس الجمهورية الذي اليوم يشدد على هذا المسار التفاوضي، ويقول إن السيادة اللبنانية يكون عنوانها الأساس حين تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وحين ينتشر الجيش اللبناني في تلك المنطقة. الجيش كان قد انتشر عقب الانسحاب الإسرائيلي عام 2024، ولكن بقيت 5 مواقع احتلتها إسرائيل، وأيضا أنشأت منطقة عازلة في جنوب لبنان. ولكن اليوم المطلوب أن تنسحب إسرائيل من كامل جنوب لبنان ويسير المسار التفاوضي مع محددات وضعها لبنان. وكان رئيس الجمهورية قد قال يوم أمس إن ما يريده لبنان هو اتفاق أمني وليس سلاما، وأن أي اتفاق في هذا الإطار عليه أن يحظى بمظلة عربية وبمبادرة السلام العربية التي جرت قبل أكثر من عقدين في بيروت. المشهد معقد حقيقة، التصعيد الإسرائيلي مستمر، القصف لا يهدأ على جنوب لبنان، وهناك محاولة من قبل إسرائيل لكسر ما جرى التوافق عليه وتثبيت ما كان قد جرى في الأيام الماضية بأن إسرائيل ماضية في استهدافاتها، على الرغم من المعادلة التي تم التوصل إليها، بيروت وضاحيتها الجنوبية مقابل المستوطنات وإسرائيل وعدم قصفها.
1: كارمن جو خضار من قضاء مرجعيون، شكرا جزيلا لك. إذا نجوان سمري في الاستوديو، مرحبا بك من جديد نجوان. إذا نقرأ في عمليات الجيش، في إعلاناته، في الغارات التي ينفذها، وأيضا في الانذارات التي ما زال يوجهها.
2: بيانات الجيش الإسرائيلي متشابهة ومتكررة
1: نجوان.
2: محمد،
1: نستمع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: لكن أنكروا في البداية، وكانت القنبلة لم تنفجر، اندلعت فيها النيران ولكنها لم تسقط، لك كانوا محظوظين جدا. وهنالك ذلك الزوارق، زورق المسير، والذي يبحر بسرعة كبيرة، بسرعة لا يمكنهم تصوروها. طبعا مركب دون قائد، و لحسن الحظ الطيار نجا بحال جيد. إذن عملنا مع إيران لعدة من الأشهر، كان عليهم أن يوقعوا على الاتفاق، اتفاق جيد يعطيهم الحق بامتلاك سلاح نووي، وفي الواقع يحظر أن يمنعهم من امتلاك سلاح نووي أبدا. لا أعرف ما الذي يفعل يقومون بفعله. وبعد ذلك قاموا بإطلاق النيران على مروحيتنا، مروحية باهظة الثمن، ولحسن الحظ بأنهم الطاقم في حال جيد. وطبعا كانت عملية إنقاذ رائعة لا يمكنكم أن تتخيلوا.

القائد الجيش ورئيس الوزراء لو لم يكن بسببي لكانت قد اندلعت حرب نووية، لكنهم ودودون جدا معي وأصدقاء أيضا لإيران ولا يزالون يعملون وعلى دفع من القيام بما هو صواب. نريد اتفاقا ذا مغزى وليس كذلك الاتفاق لأوباما، والذي كان حقيقة مسارا لامتلاك سلاح نووي في شاشات التلفزة. كان يقول بأن كان ينبغي أن نحافظ على ذلك الاتفاق، لكن ذلك الاتفاق كان حقيقة طريقا لامتلاك سلاح نووي، لكننا بصدد منعهم من امتلاك سلاح نووي. لا يمكنهم امتلاك سلاحا نوويا. كان الاتفاق السابق طريقا لتمطير سلاح نووي، وقد كانوا يطورونه أثناء إدارة أوباما. ولو امتلكوا السلاح النووي لم يكن هنالك إسرائيل، ولم يكن هنالك شرق أوسط، وكانوا قد أطلقوا علينا أيضا. بالتالي سوف نرى ما الذي سوف يحدث، ولكننا ضربناهم بقوة بالأمس ونضربهم مجددا اليوم، نضربهم مجددا بقوة اليوم، وسوف نرى ما الذي يجري مع الاتفاق. نحن قريبون جدا من الاتفاق، لكنهم يلاعبون ويعاملوننا كأغبياء، لأنهم قد تعاملوا مع رئيس رؤساء أغبياء، وأنا أحرج حتى من قول هذا. كان هنالك أغبياء يجلسون في هذا المكان. لقد تحدثت عن دعمك لسوزان كولينز، هل تحظى بدعمك الكامل؟ نعم، هي ليست صديقة لي، هؤلاء خلفهم أصدقاء أتفق معهم، ولكنها نفس الشخص الذي حصلت على، دائما بتحصل على الأصوات، 10,000 صوت حصلت عليها، لكن سوء حظها. هي شخص محترم وشو إنسانة عاقلة، ربما لديها أيديولوجية أصعب مني، ولكن ذلك الشخص الآخر هو محتال، هو مزيف، هو شخص مزيف وهو شخص سيء. في العودة لاستهداف البنى التحتية الإيرانية، الجسور وما إلى ذلك، لن أقول هذا لك، ولكننا سنضرب نقاط قوتهم. أنا وافقت على الهجمات، وافقت على أعداد. نحن قدمنا الكثير أيضا لأوكرانيا، نحن في حال جيد وقدرات تخزين عالية. إذا نظرتم إلى ما يجري، عندما غادرت كانت خزائننا مليئة وقد أفرغوها. أنا بعته لأوروبا والذين باعوها في أغلب الأحيان إلى أوكرانيا، لكننا نمتلك أقوى جيش في العالم، وفي بعض الأحيان عليكم أن تستخدموا هذه القوة، عليكم أن تتذكروا وعندما يسمع الناس هذا بأن إيران وبكل بساطة لم تمتلك سلاح نووي ولن تمتلكه، وكل ما عليهم القيام بذلك هو البدء في التوقيع على الاتفاق. لقد تم التوقيع عليه، التفاوض عليه بالكامل، هنالك تفاوض كامل على الاتفاق، ولكنهم يتابعون المماطلة والمماطلة، وأعطيناهم فرصة. الاتفاق ذو مغزى، ولكن كان اتفاق مع أوباما كان الأغبى في التاريخ. فيما حتى تحدثين عن الذكاء الصناعي، يمكنني أن أقول الآتي: سنعقد اجتماعا معهم. وطبعا هذه الصناعة صناعة مذهلة والأكبر من أي صناعة شهدناها في التاريخ. نحن نتفوق على الصين بفرق كبير، وأيا كان من سيقود هذه الصناعة هو سيكون من يقود العالم. إذا سأعقد اجتماعا مع شركات 12 أو المدراء التنفيذيين 12 أو 15 في وقت قريب، ونفكر بإعادة شيء ما للناس، والذي سوف يغنيهم، لأن نتحدث عن أموال ضخمة. أظن بأنهم سوف يقدمون على القيام بهذا، وهذا سيجعلنا أو يكسبنا الشعبية. هل هناك دائما الرئيس التركي يتابع تهديد إسرائيل؟ هل قد يكون هنالك صراع بين تركيا وإسرائيل؟ لا، هو صديق مقرب لي ويعجبني كثيرا، ولم يغي أن أقول هذا.

أن الإعلام سوف يعمل من هذه القضية، لكنه قائد عظيم وشخص ذو شخصية قوية، شخص قوي. لم أسمع ما عن هذا، لكنني سأتصل به وتأكد من أن كل الأمور في حال جيد، ولن يحدث هذا طالما أنا رئيس، لأنه يحترمني وأنا أحترمه. لكن بعيدا عن هذا، تجمعنا صداقة جيدة معه. في عيد ميلادك ما الذي تتمناه؟ السلام للعالم، السلام للعالم، الشرق الأوسط أولا ولكن للعالم كله. هنالك مرشح ديمقراطي لنيو جيرسي، هو شخص مريع. هو قال بأنه يعرفني وأننا أصدقاء، لكن لو عدنا إلى تلك الفترة، هو تحدث عن أمور كثيرة وحتى إسقاط برج التجارة العالمي، وهذه مسألة أخرى. أظن حتى ذلك الموجود في مين الأسوأ، لأنه مثل الخنزير، لقد شاهدته في عدة مرات، هو يذكرني بالخنزير. أنا طبعا أخرج بألقاب جيدة للناس، وأنا سوف ألصق هذا.

به، وطبعا هذا سوف يزعجه كثيرا. ما مدى ثقتك؟ السؤال له علاقة بكندا. إذن أنا عقدت اتفاق، والسبب الرئيسي والاتفاق لأن اتفاقية نافتا كانت الاتفاقية الأسوأ، وكان لي الحق في أن أقوم بإنهائها. مع نافتا لم يكن لدينا حتى الحق بإلغاء هذه الاتفاقية. أنا حتى احتجت السناتورات من أجل إلغائها، وقد كان أمرا صعبا حتى في الكونغرس. النافتا لم يكن فيها بند لإلغاء الاتفاقية. أنا لم أقل هذا في السابق، ولكن هذا ما جرى. النافتا اتفاقية نافتا كانت كارثة على بلادنا، كانت أسوأ اتفاق بالمطلق. كان حتى فيها أخطاء طباعية وكان ينبغي حتى أن يتم تصحيحها، ولكنها لم تصحح أبدا بالرغم من معرفتهم بالأخطاء الكتابية، بالرغم من أن هنالك إجراء لتصحيح ذلك. يتم تقديم طلب، وبالتالي حتى الأخطاء الطباعية كانت تتعلق بنسب مئوية وربما أمور أخرى ولعوام. لم يحدث أي شيء، كل بلودها كانت ضدنا، ليس فقط الأخطاء الطباعية. كانت اتفاقية نافتا الأسوأ أبدا. وقد قامت الرابطة بشيء أعجبني كثيرا بعد ستة أعوام، أنه هنالك بند التجديد، وأنا لن أمكن جديدها. الولايات المتحدة الأمريكية في حال أفضل كثيرا بدون هذه الاتفاقية. نحن نريد أي شيء تمتلكه كندا، لكنهم يريدون كل ما نمتلكه، وعليهم أن يعملون بطريقة أفضل. أما مع المكسيك كان هنالك عجز تجاري مع بيننا وبين كندا، والآن نشهد تفوقا. نحن لسنا بحاجة إلى سياراتهم ولا لأخشابهم ولا طاقتهم ولا لأي شيء منهم. بالتالي السبب، الاتفاقية الحالية أفضل بكثير من اتفاقية نافتا. قد كانت، لقد أعطتنا حتى الحق بالإنهاء الاتفاقية. هم لم يريدوا حتى أن تكون هنالك أربعة أعوام وأنا في فترة الرئاسة. ولكن في المرة الثانية عندما سيفوا الانتخابات، وربما قد سمعتم، بعضكم تعرفون بأن هذا ما جرى وقد ثبت ذلك، تزييف الانتخابات، وسوف تخرج أخبار لن تصدقوها. عندما نراجع ما جرى سنعرف مدى تزييف انتخابات 2020. من ظن بأن المسألة سوف تعود إليه في فترة الانتخابية الثانية، وبالتالي نشكر الله على هذا. كان أمرا مهما جدا أن نقوم بإلغاء الاتفاقية، ولكننا سنتحدث لهم ونرى ما الذي يمكننا فعله. لقد تساءل الناس عن تخفيض أعداد الموظفين لأن كان هنالك ترهل، وقد قام فاني مين بعمل رائع. القيمة وراء هذا قد ارتفعت كثيرا. في مدتي الأولى أتت مجموعة للقاء بي وقد عرضوا علي 10% من القيمة، لكنني لم أرد القيام بذلك لأن لم أكن أريد أن أبدو كغبي عندما تتحول القيمة بعد عام إلى مئات الملايين من الدولارات. وبالتالي أبقيته ووضعته وسلمت المسؤولية، والآن ربما قيمة هذه المؤسسة مليارات الدولارات. أنا أفضل الذكاء على الخبرة، لكن أيضا الخبرة هي أمر مهم جدا. يمكنني أن أقول الآتي، هو سيبقى في منصبه لفترة من الزمن حتى نختار شخصا آخر. نحن الآن نقابل 5 أشخاص مختلفين جدا، وسنعين أحدا ما، لكن كان هنالك حاجة إلى تخفيض أعداد الموظفين، وحتى في من هم خلفي، حتى ستحدث بنيابة عن تود، وتود رجل رائع عظيم. لطالما كانت الأمور صعبة بالنسبة له، وهو مشغول جدا، هو لا يحتاج إلى الأغبياء ليقولوا لماذا لم تقم بتوظيف أشخاص معينين، لكنه إنسان مميز ومتفوق في الجامعة. إذن الأمر المميز بشأنه بأنه في كل مرة يقوم بشيء ما يقوم بما لا يستطيع آخرون القيام به. عندما يقولون

0: لإيريك لا يعجبني طريقة ارتدائك للملابس اليوم. إذا سنقوم بعمل رائع و هو سوف يخلفه شخص آخر يقوم بالاطلاع بمنصبه بطريقة دائمة. الديمقراطيين هم ليسوا ديمقراطيين، هم الأغبياء. لا يمكننا أن نسمح لهم أن يبتزونا، لقد قلت بالأمس لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، وقاموا ذلك بعديد المناسبات. ما وقعناه اليوم أمر مذهل جدا، ولكنهم حاولوا أن يبتزونا، ولكن في نهاية المطاف سيخسرون الدعم الكبير لأنهم كانوا يستغلون النظام والقانون، ولكن لا يمكن أحد أن يفوز مع القانون. هم يريدون الجريمة، وهذا ما كانوا يفعلونه، ولكنهم لم يكونوا يتحملوا الضغط، لم نكن نسمح لهم أن يبتزونا. سيكون أكثر كأس عالم نجاحا، أنجح كأس عالم. أمر رائع. يستخدمون طبعا كلمة كرة القدم وليس الفوتبول الأمريكي، علينا أن نميز بينهما. لقد تحدثت مع جوني في هذا الصباح، وهو رجل مذهل، هو الرئيس، وقد قال بأنه لا يمكن هنالك أي شيء حتى قريب مما يجري الآن مع كأس العالم. فيما يتعلق بالتأشيرات وقدوم الناس، نحن نعمل عن كثب معهم حتى نتأكد من قدوم الأشخاص الجيدين إلى بلدنا. سيدي الرئيس،
1: إذن بالنسبة للتضخم الأرقام رائعة لأنه فور انتهاء هذه الحرب، هذا ما بإمكاني قوله. عليكم أن تعلموا أننا نخرج الملايين من البراميل من النفط، ولا أحد كان يعلم بشأن ذلك. هل تعلمون من بات يعلم بشأن ذلك؟ إيران. ليلة أمس عملنا، أو في السابق كنا قد استهدفنا راداراتهم، والنفط وصل إلى 85 دولار للبرميل. الأمر السيء هو، أو في الواقع وصلنا إلى أفضل اقتصاد لدينا، وكان لدي هاورد وسكوت وبيت وجميعهم وتود أيضا، وقلت لهم الأمر الذي علينا أن نفعله بعد أن كنا قد وصلنا إلى أعلى معدل في البورصة في التاريخ، أعلى معاشات تقاعدية، ولكن قلت لهم أكره أن أفعل ذلك، ولكن إيران ستحصل على السلاح النووي قريبا، لذلك علينا أن نهاجمه. وضربناهم بطائرات البي 2، وكانت هذه الضربات ناجحة جدا، دفننا هذا النووي. ولكن الآن تعين علينا أن نقوم بالخطوة الثانية، ولكن السيء هو أن أسعار البورصة ستنخفض بشكل كبير بحسب توقعات الخبراء بحوالي 25%، ولكن بالنسبة لي كان الأمر يستحق العناء لأنه لا يمكن أن يحصلوا على السلاح النووي. وكان البعض يعتقد أن النفط يصل سعره إلى 250 دولار لكل برميل، ولكنه وصل إلى 85، واليوم وصلنا إلى مستوى مرتفع جديد وقياسي في البورصة. بخلال 74 يوم وصلنا إلى مستويات مهمة جدا في مؤشر داو والأس أن بي. الأس أن بي كان قد وصل إلى 7000 نقطة، قالوا بغضون 4 أعوام، ولكن أنا حققت هذا الرقم القياسي خلال العام الأول من هذه الولاية. وأيضا بالنسبة لمؤشر داو قالوا أنه لا يمكن تحقيق معدل 50,000 نقطة، ولكنني حققت هذه النتيجة بغضون فترة وجيزة جدا. ومن ثم قلت أنه علينا أن نقوم بهذه المهمة لأنه لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تحصل على السلاح النووي. وقمنا بنزهة قصيرة نحو إيران. نقطة التوقف الأولى كانت في فنزويلا، ونحن كنا قد دفعنا ثمن هذه الحرب عدة مرات، وبات لدينا علاقات رائعة جدا مع الأشخاص في فنزويلا، وكانت هذه العملية ناجحة بالفعل. كانت حرب دامت يوم واحد، أو في الواقع 48 دقيقة من الخضب، ومن ثم انتهت. وفنزويلا تبلي بلاء حسنا، والعلاقات مع الشعب هناك رائعة، وباتت دولة سعيدة، صدقوا أو لا تصدقوا، باتت دولة سعيدة. ونحن نخرج الملايين من البراميل من النفط من فنزويلا، ومن ثم ذهبنا إلى

0: إيران وفعلنا الشيء نفسه تقريبا، ربما الوضع لا يبدو جميل، ولكن لم يعد لديهم بحرية، أكثر من 190 سفينة باتت في قاع البحار ولم يعد لديهم سلاح جو. تم تفجير جميع طائراتهم وتم القضاء على أغلبية مسيراتهم وقدراتهم على تصنيع المسيرات وأغلبية صواريخهم. تم القضاء على قيادتهم بأكملها وتم استبدالها، ومن ثم قضينا على الصف الثاني من القيادة وتم استبدالها، والآن بات هناك الصف الثالث وهؤلاء هم الأشخاص الذين نتعامل معهم. أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى صفقة، ولكن سيتعين علينا أن ننتظر لنرى. عندما تنتهي الحرب ستنخفض الأسعار من جديد، ستنخفض بحدة، ونحن نخرج الملايين من البراميل من النفط من فنزويلا، وأنا أعلن عن ذلك للمرة الأولى، ولكننا نخرج الملايين من البراميل من النفط كل ليلة، نخرج النفط. والآن سأقول لكم، لأنهم قد اكتشفوا ذلك للتو، وبما أنهم اكتشفوا ذلك سأقول لكم الأمر. كان الأمر صعب جدا بالنسبة لي، أردت أن أخبركم عن ذلك من قبل، لم أرد أن أفسد ذلك، ولكن أخرجنا الملايين من البراميل من النفط، ولذلك انخفض السعر إلى 85 دولار، وبات لدينا أعظم جيش في العالم، أقصى جيش في العالم، والأفضل في العالم. ليس هناك أي جيش مماثل لجيش الولايات المتحدة، أعدت بناءه في عهدتي الأولى، وأنا أستخدم هذا الجيش الآن. وعندما ينتهي هذا النزاع، تود أراد مني أن أسمي ما يحصل بالنزاع، ولكن النزاع أو عملية عسكرية، ولكن عندما تنتهي هذه العملية ستنخفض أسعار النفط. وبالنسبة للأسعار، دولار وخمسة وثمانين سنت. سنعود إلى هذه المستويات قريبا جدا.
1: إذن كانت هذه أو كان هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن، والذي قال فيه سنضرب إيران بقوة اليوم مجددا. إذن الرئيس الأمريكي صرح بأن ضربة أمريكية سوف توجه إلى إيران اليوم مجددا. قال سنهاجم إيران التي هاجمت مروحية أباتشي أمريكية، سنهاجمها بقوة، وكان عليها أن توقع على الاتفاق كما قال ترامب. وقال ما أقصده بأن إيران سوف تدفع الثمن هو أننا سنهاجمها بشكل قوي، وكان ينبغي عليها أن توقع الاتفاق، فهو اتفاق جيد وذو مغزى كما وصفه. قال الرئيس ترامب بأن إيران تماطل وتماطل ولا أدري ماذا يفعل قادتها، ونحن بصدد منعهم من امتلاك سلاح نووي. أشار في هذا السياق إلى اتفاق عام 2015 الذي قال بأنه كان اتفاقا يتيح لإيران امتلاك سلاح نووي، والاتفاق الذي نعمل عليه كما قال يقطع الطريق على ذلك. قال في هذا السياق نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكن إيران تواصل المماطلة، وجدد قال سنضرب إيران اليوم، لا نريد اتفاقا مثل الذي أبرمه أوباما كما قال، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور. جدد ترامب رغبته كما قال برؤية السلام للشرق الأوسط وللعالم بأسره. الآن معنا شبكة مراسلين، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا كذلك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أبدأ معك إذن وجد وقفي، لا شك مؤتمر لافت للرئيس الأمريكي، صرح فيه بكل وضوح بأن ضربة أمريكية ستوجه إلى إيران اليوم وبقوة كما قال، أو بشدة كما وصف الرئيس ترامب. كيف نفهم مثل هذا التصريح؟ إلى أي مدى، يعني ما مدى جدية الرئيس ترامب في هذا الكلام؟ أم أنه يندرج ضمن سيناريو الضغط الأقصى الذي يمارسه ترامب مع إيران؟
2: منشوره هذا الصباح كان في ضمن إطار الضغط على إيران للتفاوض، لكن حديث الرئيس اليوم وتصريحه أمام العدسات والكاميرات بأن الولايات المتحدة سوف تضرب إيران مجددا اليوم، هذا فيه شيء من الجدية في تصريحات الرئيس الأمريكي، لأن بحسب ما قال الرئيس ترامب

0: إيران تماطل في المفاوضات. هو أكد بأن الولايات المتحدة قطعت شوطا كبيرا في التفاوض مع إيران وبأنها قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق. وللمناسبة هذه هي العبارة رقم 39 التي يتحدث فيها الرئيس ترامب عن قرب التوصل لاتفاق مع إيران، وبدا مستغربا جدا أنه تحدث أقالها عندما كان يتحدث ويصرح بأن الولايات المتحدة سوف تضرب إيران الليلة ضربة أشد قوة من تلك التي وجهت ليلة أمس ردا على هجوم مروحية الأباتشي وإسقاطها عبر مسيرة إيرانية. قال الرئيس ترامب إنها لم تنفجر لدى ارتطامها. طبعا واضح بأن الرئيس ترامب هناك طابع جدية ويأمل وسيظل يأمل حتى اللحظة الأخيرة بأن تعود إيران إلى طاولة التفاوض بتقديم عدد من التنازلات، تنازلات تريدها إدارة الرئيس الأمريكي إيمان. إذن كما قلنا واضح بأن هناك جدية، نوع من الجدية في هذا التصريح للرئيس ترامب، وحقيقة يطرح الكثير من التساؤلات حول ما قد تعيشه الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة بالنظر إلى الرد الإيراني الذي بعد أن الولايات المتحدة هاجمت تلك المواقع الإيرانية بثلاث موجات بالأمس، ردت إيران بقصف دول حليفة للولايات المتحدة. هل اعتاد الرئيس ترامب على قصف إيران لتلك الدول الحليفة؟ حقيقة لا نعلم، ولكن واضح بأن الرئيس ترامب يعتزم لهذه المفاوضات أن تستمر، سواء كان بالقوة عبر استخدام القوة لدفع إيران للجلوس على طاولة التفاوض أو عبر الوساطة الدبلوماسية المعتادة من قبل باكستان ودول إقليمية أخرى. لكنه في نهاية المطاف يود هذا الاتفاق الذي قال إنه يريد له أن يكون اتفاقا ذي معنى وليس مجرد اتفاق مثل ذلك الذي أبرمته إدارة أوباما.
1: لكن يعني وجد عندما يقول ترامب في ذات الوقت سنضرب إيران اليوم، وكان عليها كما قال في نفس الوقت أن توقع الاتفاق، وكنا قريبين كما قال نحن قريبون جدا من توقيع هذا الاتفاق، يعني أكثر من إشارة في آن معا، كيف يفهم يعني كل هذه الإشارات يعني الضربة، توجيه الضربة من جهة، وأيضا الدعوة للمضي قدما في هذا الاتفاق من جهة أخرى، والإشارة إلى أننا بالفعل قريبون، أصبحنا الآن قريبين من توقيع هذه المذكرة؟
0: يعني طبعا هذا هو التناقض بعينه الذي نتحدث عنه إيمان، بأنه تحدث عن جملة قريبون من الاتفاق، وأيضا تحدث بعبارة سوف نضرب إيران بقوة هذه الليلة، ثم أكمل عبارته بالقول وسنرى ما ستؤول إليه المفاوضات أو هذا الاتفاق، أي أنه يريد إذا ضرب بالفعل فهو يريد أن يضرب بهدف دفع إيران لتقديم تنازل في المفاوضات. واضح بأن هناك نقاط ارتطمت فيها المفاوضات بجدار مغلق ومسدود، ولعل من بين هذه النقاط قضية الأمور الإيرانية، الأموال الإيرانية المجمدة التي يبدو أن طهران ما تزال تصر على الإفراج عن جزء منها بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وأيضا قضية تجميد تخصيب اليورانيوم. نذكر بأن إدارة الرئيس ترامب والرئيس ترامب نفسه كان قد قال لدى عودته من الصين بأنه لا يمانع بأن تجمد إيران عمليات تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، وكان هناك تسريبات في نيويورك تايمز تتحدث عن أن إيران تريد تجميد هذه الأنشطة لمدة 10 أعوام فقط. هل هناك وسيلة للوصول إلى أرضية مشتركة بحيث يوافق كلا الطرفين على 15 عاما؟ لا نعلم حقيقة أين وصلت المفاوضات المتعلقة بهذه القضية، لكن ما نعلمه بأن الرئيس ترامب يريد لمضيق هرمز أن يفتح فور التوقيع على مذكرة التفاهم وليس على المفاوضات النهائية أو الاتفاق النهائي الشامل، ويريد أن لا يرفع أي عقوبات عن إيران وأن لا يتم رفع التجميد على الأموال الإيرانية إلا بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي الشامل، بل واتخاذ إيران خطوات على صعيد تنفيذه لإثبات حسن النية للولايات المتحدة. وهذا موقف كبير

0: تباعد جدا عن ما ترغب به طهران. إيمان،
1: أشكرك وجد وقتي. مراسلة الجزيرة كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن، معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، يعني كيف تبدو وكيف بدت المواقف في طهران، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي قبل هذا المؤتمر هذه الساعة بأن إيران تماطل وتماطل وقد أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق وعليها أن تدفع الثمن، وفي الإطار أيضا يعني هذا التلويح الأمريكي بضربة موجهة إلى إيران اليوم وبقوة بشدة كما قال الرئيس ترامب، كيف يمكن أن تتعامل إيران مع ذلك؟
2: نعم إيمان، إذا بدأنا من الشق الأخير من السؤال وهو التهديد بضربة أمريكية بحد تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قوية، كنا قد أشرنا في وقت سابق على أن المعلومات والتقديرات العسكرية هنا في إيران تتحدث على أن شيئا ما يطبق عسكريا في واشنطن وفي إسرائيل بتوجيه ضربة إلى إيران. هذه الضربة ستكون ضربة قوية، وهذا التقدير الذي يوجد هنا منذ أيام بالمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وحتى المؤسسة السياسية في إيران، وبالتالي يبدو أن الجانب الإيراني قد لا يتفاجأ كثيرا حينما يتم بدء عملية أمريكية داخل الأراضي الإيرانية، وهناك تقدير بأن هذه العملية ربما قد تستهدف بالدرجة الأولى المنشآت النووية التي تم ضربها في وقت سابق بضربة أكبر ربما لدفن مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب ويصعب بعد ذلك استخراجه. وهنا قد تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أنها أنهت مهمتها في قضية اليورانيوم العالي التخصيب ولا تحتاج وقتها للتفاوض حوله. إذن الترقب والانتظار هو سيد الموقف هنا، ونستشعر هذا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هناك انتظار ربما لشيء ما قد يحدث على المستوى العسكري. لكن بكل تأكيد إيمان، هناك شيء ما يحدث كذلك في السياسة، والكل يتوقع ربما قد نشهد تغييرا في المواقف السياسية خلال الساعات القليلة المقبلة. يبدو أن انزعاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفع نبرته التهديدية باتجاه طهران ترتبط بالمواعيد الزمنية للتوقيع. كان يتوقع الرئيس الأمريكي أن يتم التوقيع على الاتفاق هذا الأسبوع قبل نهاية أو قبل يوم الخميس، هذا كانت هي الرؤية العامة، لكن يبدو أن خلافات ما حدثت، هذا يقول الإيرانيون هو ناتج للتغييرات التي تحدثها الإدارة الأمريكية في مذكرة التفاهم، وهذا ما أخبرنا به قبل أيام مصدر مسؤول هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وكان قد ظهر على شاشتنا بأن إيران الولايات المتحدة الأمريكية تغير كثيرا في مذكرة التفاهم، وهذا الأمر غير مقبول إيرانيا، ما اضطر الجانب الإيراني للتعامل بالكثير من الحيطة والحذر مع أي تغييرات تفرضها الإدارة الأمريكية، خاصة إيمان نشير هنا بوقائع تاريخية كانت ستحدث حينما يتحدث الرئيس الأمريكي بالقول بأننا كنا قريبين بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فهذا كان بالتحديد سيحدث قبل تقريبا أسبوعين، كان هناك اتفاق شامل بطهران والولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء بأنه سيكون الإعلان في منطقة ما والتوقيع في دولة أخرى، وكان هناك إعداد لهذا التوقيع والإعلان عن مذكرة التفاهم. لكن متغيران اثنان حدث خلال هذه الفترة. المتغير الأول هي التعديلات الأمريكية التي وصلت إلى طهران عن طريق الوسطاء، والمسألة الثانية هي العمل العسكري الإسرائيلي باتجاه الضاحية، وكذلك انطلاق وتبادل النار ما بين إيران وإسرائيل. فضلا عن ذلك، ما حدث فجر اليوم من مواجهات مسلحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا ربما أثر بشكل كبير على المسار التفاوضي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن القول أنه حتى وصل إلى شبه إيقاف لهذه المفاوضات لولا عودة الوسطاء بشكل كبير جدا. وهنا نسجل وصول الوسيط القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران، كذلك تحرك كبير للوسيط الباكستاني، كل هذا من أجل حلحلة المسائل العالقة. وهنا كنا نشير إيمان إلى مسألة أساسية، كان التفاوض في المرحلة الأولى عن مذكرة تفاهم بالسقوف العليا لكلا الطرفين، الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. الآن ربما وصل التفكير إلى الوصول إلى مذكرة تفاهم بالحد الأدنى ما بين مطالب طهران والولايات المتحدة الأمريكية للخروج من الحالة التي توجد فيها المفاوضات، على أن ترحل بقية الملفات إلى المفاوضات الأخرى. ويبدو أن

0: الوسطاء يعملون على ذلك حاليا، الوسيط القطري، الوسيط الباكستاني، تحركات إقليمية أخرى، ولاحظنا هذا بالاتصال الهاتفي ما بين عباس عراقتشي ونظيره التركي ونظيره السعودي. ما قاله اليوم كذلك الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كان واضحا حينما رجح المسار التفاوضي والمفاوضات كأفضل طريقة للخروج من الحالة التي تعيشها طهران، وهي حالة لا حرب ولا سلم، لأن إيران تشعر بأنها تدفع أثمان غالية بأسماء أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية بسبب هذه الحالة. إذن الإطار العام هو رغبة في التفاوض، وهذا واضح جدا. هناك وسطاء يحاولون استعجال الأمر، لأن الجانب الأمريكي يريد أن يحصل على توقيع إيراني اليوم أو غدا، الجانب الإيراني يحاول أن يؤجل إلى الأسبوع المقبل. كل هذا الآن يدور في كواليس السياسة بالعاصمة الإيرانية طهران، لكن بكل تأكيد نحن نترقب الساعات المقبلة يا أن يكون هناك حل سياسي، وهذا وارد بشكل كبير جدا ومدى نجاحات الوسطاء، وإلا ربما قد نشهد كما تقول التقديرات العسكرية، ربما عمليات عسكرية قد تكون نوعية أمريكية هنا بإيران.
1: أشكرك نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. الآن إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، معنا الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. معنا كذلك في الاستوديو الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي من ميامي. كينيث كاتسبن، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. ومعنا كذلك من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور أحمديان، يعني ونبدأ بهذا العنوان العريض على شاشتنا: وفقا لترامب، ضربة عسكرية أو إيران ستضرب اليوم مجددا وبشدة وبقوة كما قال. إذن لم يعد السؤال هو إن كانت هناك ضربة لإيران، وإنما ربما مدى الحجم أو الأهداف من هذه الضربة. كيف ترى هذه الرسالة؟
2: تقديري هناك مؤشرين يجب الوقوف عندهما في فهم ما الذي قاله الرئيس ترامب. أولا مؤشر عسكري، فجر اليوم ضربت الولايات المتحدة أهدافا في إيران، ردت إيران، قيل بأنه لم تؤثر هذه الضربات الإيرانية. الإيرانيون أعلنوا أنهم استهدفوا 30 هدفا أمريكيا في القواعد وخارجها في البحر. الأمريكيون يعني آثروا التعتيم ولم يذهبوا باتجاه الإفصاح، وقالوا أنه لم يحدث شيء. أنا تقديري أنه ألمتهم الضربات، لذلك يريدون الرد. إن أخذنا الشق العسكري كأولوية للرئيس الأمريكي، الشق الدبلوماسي أيضا، الرئيس ترامب يرى بأن الضغط العسكري ربما يدفع طهران بالقبول بما لم تقبل به حتى الآن، وهو يجافي 40 يوم التي مرت من حرب بين الطرفين ولم تتراجع إيران، والضغوط التي تلتها أيضا ولم ترضخ لها إيران. الإيرانيون ينظرون للعملية الدبلوماسية باعتبارها أخذ وعطاء، وإن لم يثقوا بعطاء الولايات المتحدة فهم يريدون أن تحدث الأمور بالتوازي، أي أن تأخذ الولايات المتحدة وتعطي في مقايضة واضحة، أي آلية واضحة ليضمنوا مخرجات أي اتفاق إطاري بينهم وبين الولايات المتحدة. يبدو أن الرئيس ترامب لا يقبل بهذه هكذا مقايضة واضحة، ولذلك هو يصعد لحمل طهران دبلوماسيا أيضا على القبول بما يريد. وفي الاثنين أنا تقديري أنه يجازف كثيرا، لأنه أي ضربة ضد إيران سترد إيران بمثلها على قواعده وعلى أصوله البحرية. والضغط الضغط العسكري للدبلوماسية، إنجاح الدبلوماسية أيضا فشل سابقا، وتقديري أنه سيفشل مستقبلا أيضا.
1: سيد كينيث كاتسبن، يعني إلى أي مدى ترى الولايات المتحدة وترامب بأن هناك فرص فعلا للتفاوض تحت القوة في الوقت الذي فشلت فيه واشنطن في تحقيق ذلك الهدف في وقف إطلاق النار أو في التفاوض تحت السلم لنقل وإن كان هشا؟
3: شكرا للاستضافة. السيد ترامب يسير في استراتيجية متعددة الأقطاب، فهو يقوم بالرد على إسقاط الهليكوبتر الأباتشي، وإيران قامت بالرد، وضيفكم في الاستوديو قال إنه كانت هناك إطلاقات صواريخ ولقد كانت مؤلمة، ولكن هي تم اعتراضها أو لم تصل إلى أهدافها حسب علمي. السيد ترامب بالتالي يحاول وبالتدريج أن يضعف إيران كل مرة تقوم الولايات المتحدة بالرد تكون أهدافا في إيران ومضيق هرمز وأحيانا الزوارق السريعة التي يشغلها الحرس الثوري الإيراني. إذن فسيد ترامب يحاول أن يضعف سيطرة إيران على المضيق وأن يسمح للسفن بأن تبحر بمساعدة من البحرية الأمريكية، ولقد رأينا هذا تم في مهمة بالأمس ومساعدة السفن على العبور بدون دفع أي رسوم.
1: نعم سيد كانت، يعني إذا ما عدت لهذا العنوان العريض الذي تشاهده أيضا معنا على الشاشة، ترامب يقول سنضرب إيران، هل معنى ذلك بأن ترامب قد حسم أمره باتجاه الحل العسكري؟
3: هو قرر أن يقوم بتحرك عسكري من نوع ما، ولكن لا أرى أنه يشير إلى العودة إلى الحرب بشكل كامل والتخلي عن الهدنة والتخلي عن المفاوضات والاتفاقية. فهو بالتالي يشير إلى أنه يريد أن يرد على الهجمات بالصواريخ التي أطلقت على الأردن والكويت والبحرين، لأن دول الخليج تفقد الثقة بالرئيس ترامب وهم ينظرون إلى إطلاق النار من إيران عليهم، بينما هو لا يرد ولا يقوم بحماية هذه الدول. لذلك هو يريد أن يظهر بأنه سيحمي دول الخليج هذه من ضربات إيران. فالولايات المتحدة تضعف قدرات إيران الدفاعية، وفي كل ليلة إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل وهنا وهناك، وإن لم يكن هناك رد فلن تبدو قويا بل إنك ستبدو ضعيفا، ولذلك إيران الآن هي في وضع يبدو بأنها ضعيفة.
1: سيد وسام، يعني في أي إطار يمكن أن نضع هذا التصريح؟ هل يعني ما مدى جدية بالفعل الموقف الأمريكي في يعني تنفيذ مثل هذا التصريح؟
4: بشكل عام هناك عدم اتساق مريع ما بين أقوال وأفعال الرئيس الأمريكي، وهناك أضف إلى ذلك في كل مرة يحاول أن يوحي ترامب بأننا كنا على عشية تطور ما، وأنه في اللحظات ما قبل الأخيرة ذهب إلى اتجاه آخر. فمنذ فترة بسيطة كان يقول بأنه كان بصدد توجيه ضربة لإيران، ثم عدل عن ذلك بعد تدخل دول المنطقة وأعطى فرصة جديدة للتقدم نحو حل تسوي وسلمي. ثم قبل أيام يعني كان هناك له موقف يحذر فيه نتنياهو من أخذ المنطقة إلى محور، واليوم يتحدث في الاتجاه المعاكس ويقول بأن إيران كانت عشية تسوية معقولة لها وأنها هي التي تسببت بعكس ذلك. وبالتالي نحن أمام بورصة من المواقف التي يصعب من خلالها لوحدها التكهن واستشراف ماذا سيحصل. ولكن في المقابل المسار التصعيدي تجاه إيران ميدانيا ملحوظ على صعيد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي في الأسبوعين الآخرين، من تجديد الحصار ومن مواقف يظهر بأنها الأكثر تصلبا من ترامب فيما يتعلق بكيفية الردود على إيران. وبالتالي إلى حد كبير هذه فرضية أنحو باتجاهها، بأن هناك ضغط أيضا من المؤسسة العسكرية الأمريكية باتجاه التصعيد. إلى أين، ما هو سقف هذا التصعيد؟ يعني هذا يتعلق بأمور كثيرة.
1: يعني تقول أنها بورصة من المواقف، لكن ما الذي يتحكم بمؤشرات هذه البورصة لمواقف ترامب كما تقول المتغيرة؟
4: لا شك أن هذه المواقف المتناقضة تعيش على، يعني في نهاية الأمر على واقع، هو أن الأمريكيين والإيرانيين لم يتوصلوا بعد إلى خارطة طريق كافية لإبرام هذه الاتفاقية المؤقتة أصلا، والتي يعني تتعلق بمدة انتقالية. وبالتالي هذا الواقع الذي يجعل الطرفان يقتربان في كل مرة أكثر فأكثر من بعض التفاهم، من بعض الحوار حول هذه النقاط ثم يبتعدان، هذه يعني تجعل انعكاسها

0: هو التقلب في المواقف الأمريكية، هذا لا يعني في المقابل بأنه ينبغي أخذ كلام ترامب اليوم فقط على محمل أنه فقط للتهويل والتصعيد الكلامي. الأرجح أن هذا الكلام سوف ينعكس بتوجيه ضربات إلى إيران في الساعات المقبلة.
1: سيد أبو صليب، يعني الموقف الخليجي، المقاربة الخليجية من كل هذه التطورات الأخيرة التي جرت في المنطقة ومن هذا التصريح الأخير للرئيس الأمريكي، كيف يمكن أن نراه؟
2: نعم، هو الاجتماع المجلس الوزاري الخليجي في البحرين مهم في استعراض أو في توضيح الانسجام الخليجي في المواقف، خصوصا ما يتعلق بالتأكيد على أن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي دولة خليجية يعتبر اعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي. ومن زاوية أخرى أيضا لا ننسى بالدور القطري، الوسيط القطري وزيارته إلى طهران. أيضا دول الخليج العربية لم تغلق جهودها المتعلقة بجهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين الأمريكي والإيراني، لإدراكها بأن نمر قد تكون دول الخليج العربية اليوم خصوصا القريبة من دائرة المفاوضات، أقصد دولة قطر أو المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان، قريبة من تفاصيل ما يحدث في المفاوضات، بأنها تدرك بأن المرحلة اليوم أو المنطقة اليوم تمر بنقطة تحول في المسارات، إما مسار نحو عمليات عسكرية قد تكون أشد من الحرب السابقة أو التوصل إلى اتفاق. وهي لا شك دول الخليج العربية تدفع باتجاه التوصل أو الحل السلمي والتوصل إلى اتفاق، لأنه يبدو مرة أخرى من تصريحات ترامب بأنه الاتفاق كان قريبا، لكن بعض التفاصيل التي تعطل هذا الاتفاق في النهاية. والنقطة الرئيسية والمتغير الرئيسي الذي يحدد موقف الرئيس ترامب، أنا برأيي بأنه المستشارين الدائرة السياسية القريبة منه الذين يوصلون له تفاصيل ما يحدث في المفاوضات من جانب سياسي، والجانب الآخر المتغير العسكري، المستشارون العسكريون الذين أيضا يقدمون له تقدير موقف عسكري بالنسبة لمدى فائدة أي عمل عسكري تجاه إيران خلال الفترة القادمة. أنا بتقديري بأن أي عمل عسكري أمريكي قادم على إيران ربما يكون مختلف عن الأعمال العسكرية السابقة، بمعنى أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تقدم إلى الرئيس الأمريكي أن يكون هناك أعمال عسكرية نوعية يمكن أن تؤثر بمدى تماسك النظام الإيراني في الداخل، مثلا المنشآت الحيوية المهمة مثل محطات الطاقة أو أي موضوعات ممكن تكون أخرى من منشآت أخرى داخل إيران ربما تؤدي إلى، لا أقول تفكك النظام الإيراني من الداخل، إنما إضعاف سيطرته الأمنية داخليا.
1: لكن سيد أبو صليب، يعني أي عمل عسكري الآن في المنطقة من قبل الولايات المتحدة ألا يعيد الأمور إلى يعني المربع الأول ويضع جانبا أي توصل أو أي تقدم حصل في مذكرة التفاهم هذا، ويقود أيضا الوساطات ومنها أيضا يعني الجهود الخليجية؟
2: طبعا لا شك أنا أتفق مع هذه النقطة. أنا أقول بأن حتى التهديدات الأمريكية للرئيس ترامب هي ربما لا تخرج خارج إطار التكتيك التفاوضي من أجل الضغط على المفاوض الإيراني، لكن إذا وصلت الأمور خصوصا إسقاط المروحية الأمريكية، هذا تطور خطير، تطور عسكري خطير، وإنكار النظام الإيراني لهذه العملية، هذا يعني بأن ربما التقديرات العسكرية للرئيس ترامب القريبون منه يقدمون له توصية بأن هذا تطور عسكري نوعي خطير ربما يكرر من الجانب الإيراني مستقبلا مع إنكار للمسؤولية، وهذا ربما يدفع الرئيس الأمريكي للعودة مرة أخرى إلى العمل العسكري. لكن لا شك جهود دول الخليج مرة أخرى التي قامت بإيقاف العمل العسكري السابق، ومن بينها دولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لا شك بأنها تلعب دور مهم في تحويل هذا المسار.
1: دكتور أحمد ديان، يعني وقد أشرت إلى الضغط العسكري الإيراني أيضا على الولايات المتحدة، وسيد أبو صليب تحدث عن يعني كونه يمكن أن يكون في دائرة التكتيك التفاوضي، لكن فيما لو يعني تمت هذه الضربة، هل يعني ذلك بأن الأمور قد خرجت عن السيطرة أو يعني تتوقع أن تكون في ضمن المحدود؟
3: ممكن يعني يرتبط الأمر بالطريقة التي تقوم بها الولايات المتحدة باستهداف إيران.

0: إذا كانت ضربة بالفعل قوية على إيران، تقديري أنه إيران سترد. يعني الإيرانيون خرجوا من خانة الصبر الاستراتيجي، وصلوا إلى التناسب والتماثل الاستراتيجي. ما الذي تقوم به الولايات المتحدة يجب أن يرد عليه بشيء من التوازي لردع الولايات المتحدة، وبالتالي قد تخرج الأمور من السيطرة إن كانت الضربات بالفعل كما قيل تستهدف منشآت حيوية في إيران. ذلك معناه أنه إيران ستخرج بمستويات أعلى من ذي قبل في ردها على الولايات المتحدة، وهذا قد يخرج الأمور من السيطرة. في النهاية نحن منذ أسابيع نشاهد أن الولايات المتحدة تصعد خطوة بخطوة باتجاه التصعيد العسكري. أولا ضربت جزيرة إيرانية، ضربت أراضٍ إيرانية، واستهدفت منشآت إيرانية، وإيران في كل مرة أيضا بدأت ترد عليها، خاصة في الأسبوعين الماضيين عندما مثلا ضربت برجا في قشم، إيران ردت على 3 قواعد أمريكية. بالتالي الإيرانيون أيضا
1: في رد فعل كما تقول،
0: في رد فعل. بالتالي نحن إزاء فعل إيراني وتغيير في العقيدة الإيرانية إلى التماثل الاستراتيجي، وهذا يعني أنه إذا صعدت الولايات المتحدة أكثر من ذي قبل، نحن إزاء تصعيد إيراني أيضا أعلى من ذي قبل، وممكن أن تفلت الأمور من السيطرة بالفعل.
1: يعني أنت ترجح أكثر يعني الرد، استراتيجية الرد، لكن هل يمكن أن نشهد تحرك أو خطوات إيرانية بالاتجاه المعاكس، ربما باتجاه تهدئة ما؟
0: بكل تأكيد المرجح والذي تبحث عنه إيران ليس التصعيد العسكري بل الوصول لتفاهم، لكن التفاهم الذي يبنى على يعني مغايضة لا تفاهما كما تريد الولايات المتحدة. في رده على إيران الرئيس ترامب يريد طرح يعني النقاط التي يريدها من إيران على الطاولة، أن تقوم إيران بهرمز ما يريد، أن تقوم إيران في ملفات مختلفة بما يريد، لكن ما يعطيه هو بالمقابل أي المغايضة يريد ترحيلها. يقول بعد 60 يوم ممكن يرفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو مثلا القوات الأمريكية التي استقدمت بعد الحرب في ظل أو بغطاء الحصار سيبغيها، أي أنه لما بعد 2 شهر ممكن أن تذهب من المنطقة. هذه أمور تعني للإيرانيين الذين لا يثقون أبدا بالولايات المتحدة نتيجة تنصلها من كل اتفاقاتهم مع إيران، تعني أن الولايات المتحدة لا تريد المقايضة، تريد فرض الأمر الواقع على إيران، والإيرانيون في غنى من اتفاق يملي عليهم ما تريده الولايات المتحدة ولا يعطيهم ما يريدون، خاصة المخرجات الاقتصادية.
1: اتفاق معنى ذلك أن هناك بدائل لإيران؟
0: الضغط والضغط المتبادل، آملين بأن هذا إظهار القوة أمام الولايات المتحدة إلى أن تأتي الولايات المتحدة للمقايضة، وإلا يبقى الأمر يراوح مكانه.
1: سيد كينيث كاتسمان، يعني هذا يعني التصعيد السريع في النبرة الأمريكية إلى أي مدى يضع جانبا كل ما وصلت إليه تلك الجهود في وهذا التقدم الذي تحدث عنه أكثر من مرة الرئيس الأمريكي، وكنا كما قال قبل 2 قريبين جدا من توقيع هذه المذكرة، يعني فهم العالم بأننا قاب قوسين أو أدنى من توقيع هذا الاتفاق. لافت هذا التصعيد السريع في النبرة وهذا التوجه السريع إلى التصعيد العسكري.
2: أولا أقول أن السيد ترامب منزعج جدا ومحبط بأننا لم نتوصل إلى اتفاقية، وهو يشعر أن المفاوضات قد انتهت ولكن لم يكن هناك أي اتفاق بين الطرفين ولم يكن هناك أي موافقة على الاتفاقية، وطهران الآن لا توافق وتعطي موافقتها النهائية. لذلك الرئيس ترامب الآن يشعر بأن الطرف الإيراني يخادعه، وإيران الآن تصر على أنها مثيل للولايات المتحدة وترد بالصواريخ، ولكن لتكون مثيلا وندا يجب أن تكون شيئا ما، ليس فقط أن تطلق الصواريخ وتقول إنني ند، هذا لا يعني أي شيء بدون ضرب أي أهداف. وبالنسبة لي إيران لم تصب أي أهداف على الإطلاق. قبل 2 أسبوع قاموا بضرب المطار في الكويت وهو هدف مدني وليس عسكري، وأطلقوا 30 صاروخا على إسرائيل دون استهداف أي شيء.

0: إذن إيران تقول إنها ند عسكري، هذه محاجة تدعو إلى أن تكون قابلة للضحك والطرافة. إذن
1: لكن سيد كنث، لكن سياسيا كيف ستستفيد واشنطن من توجيه ضربة إلى إيران؟
0: كما قلت، معظم الاستهداف الأخير كان على أو حول مضيق هرمز، وهذا يقوض قدرة إيران على أن تهدد السفن التي تريد العبور عبر المضيق. ونحن نسمع ونرى أيضا في قطاع النفط أن أناسا يراقبون هذا القطاع بأن هناك المزيد من النفط يمر عبر المضيق عما كان عليه الحال قبل أسبوعين. وأيضا البحرية الأمريكية تقوم بالمساعدة لهذه السفن ويتحرك بعض التقدم، والمضيق ليس كما كان قبل الحرب ولا حتى قريب من ذلك، ولكن هو على وشك أن يساعد السوق النفطية. وأيضا هناك بدائل في الطرق، وهناك أيضا تقليص في الاستهلاك الأمريكي وهكذا، واستخدام طرق أخرى للنقل. إذن فهذا يعتبر أن الإجراءات الناتجة عن إغلاق المضيق الآن هي في تقلص.
1: سيد وسام، يعني الضغط في ملف لا يتيح بالضرورة يعني الحلول في الملفات الأخرى العالقة أو العقد الأخرى العالقة في مذكرة التفاهم، فأي نوع من الضغط أو الاستفادة من هذه الضربة العسكرية والتأثير على موقف إيران السياسي برأيك؟
2: يعني هناك اختلاف بين أن تكون الضربة التي يتكلم عنها ترامب هي لإعادة الاستئناف المفاوضات أو للضغط في إطار المفاوضات، أو أن تكون هذه الضربة هي من فرط يأسه مثلا بالمفاوضات. يعني هذا اختلاف أساسي هنا. ولكي يتبين معنى هذا الاختلاف أو مغزى هذا الاختلاف، علينا أن نتذكر بأن الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو من العام الماضي، أو الحرب المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير مارس من هذا العام، كان تمتعتا في الحالتين بعامل المفاجأة والمباغتة، حيث أننا كنا في الحالتين أمام الحديث عن مفاوضات وعن احتمالات تقارب بوجهات النظر وحلحلة وتسوية، ثم جرى اعتماد المسار الحربي. الآن هذه أول مرة يتكلم فيها ترامب على بهذا الجزم بأنه بصدد توجيه ضربات مؤلمة إلى إيران بعد ساعات بهذا الشكل. فهذه حالة جديدة. هل يكون سقفها فقط يعني ضربة مؤذية لتدوم يوم أو يومين ثم يجري بعدها الذهاب إلى المفاوضات؟ لا أعتقد بأن ترامب لوحده من بمقدوره أن يتحكم بهذا الأمر.
1: على وقف النار، يعني شهدنا في الأيام الأخيرة مواجهات إيرانية أمريكية لكن دون المساس باتفاق وقف إطلاق النار، أيضا يعني سبقتها مواجهات إيرانية إسرائيلية ولم يتم المساس
2: باتفاق النار. هو مقولة وقف إطلاق النار، وخاصة أني آتي من لبنان ونحن نعيش في ظل حروب مستمرة في ظل كذا أعلان عن وقف إطلاق النار، بات مفهوما مطاطيا للغاية وفاقد لمعناه. أنه في هذا الوقف إطلاق النار رأينا كم من مناوشة وكم من استهدافات يعني حصلت في الأشهر الماضية، وبالتالي هو الحديث هنا عن احتواء التصعيد، عن احتواء الذهاب إلى التصادم الكبير مرة أخرى أم لا. أعتقد بأنه لا يمكن للأمريكيين وحدهم أن يتحكموا بهذا الاتجاه، ولكن لا يزال هناك أكثر من عنصر غير مفهوم. يعني في نهاية المطاف احتاجت أمريكا لإسرائيل في الحرب الماضية، كانت حرب منسقة بين الإسرائيليين والأمريكيين. اليوم يتحدث ترامب وكأما لو أنه سوف يعني يوجه الضربات لوحده.
1: على العموم هناك يعني موقف إيراني الآن يظهر على شاشتنا، هذا الخبر العاجل. الرئيس الإيراني يقول بأن البنى التحتية الحيوية شرايين وحياة الناس، والتهديد باستهداف

0: فيها ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز أمام إرادة شعبنا. إذن هذا الموقف للرئيس الإيراني عقب تصريح الرئيس الأمريكي باستهداف إيران أو توجيه ضربة قوية لها.
1: لكن ترامب لم يتحدث هذه المرة عن لم يربط يعني كلامه باستهداف البنى التحتية الحيوية. هذا يعني على ما توقفت عليه الحرب قبل شهرين. قبل شهرين يعني توقفت الحرب على خلفية أن ترامب ذهب بعيدا في التهديد بضرب منشآت الطاقة في إيران، وبناء على هذا الأمر جرى تعليق الموضوع والذهاب إلى المفاوضات. يعني لا يمكن الجزم من الآن عن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه العملية، ولكن في نهاية المطاف يبقى كل ما يقوم به الأمريكيون من دون أفق يعني شامل لما هم يعني بصدد القيام به، طالما أنها تقتصر على ضربات يعني من الطائرات وضربات صاروخية، يعني كما لو أنه يعيدون المكرر، كما لو أننا نعود فنرى الفيلم نفسه من دون يعني قرار بقيام بعمليات برية داخل إيران. أعتقد بأن الأمريكيين سوف يكررون نفس المشهد ولن يصلون إلى أي غاية، ولا يبدو أنه هم أصلا بصدد الذهاب إلى أبعد من ذلك. وبالتالي نحن أمام الاحتمال الأكبر أو المنظر الذي أرى به الأمور أننا يعني سوف نعيش فترة طويلة من هذا التخبط ما بين فترات تصعيد وفترات تهدئة قد تدوم لأشهر، يعني فترة يعني نقترب منها من شفير الحرب أو حتى تنفذ عمليات أمريكية هجومية يعني مؤذية، ثم يعني نعود إلى يعني تتدخل دول المنطقة لا يحتمل السوق العالمي إلى آخره، ثم نعود إلى المفاوضات ويجري التحدث عن تقدم في المفاوضات، ثم يعني نعيد الكرة. فأعتقد بأن الأمريكيين والإسرائيليين هنا يفتقدون للمنظار الشامل فيما يتعلق بكيفية حل ما يعتبرونه هم بشكل أو بآخر المسألة الإيرانية.
0: دكتور أبو صليب، يعني في أي أو أين يمكن أن تقف دول الخليج اليوم فيما لو تمت مثل هذه الضربة؟ نعلم بأنه بيان دول مجلس التعاون الخليجي قد أدانت أعمال إيران وقد أعطت الحق في الدفاع عن النفس للدول الخليجية فرادى وجماعات كما قال هذا البيان. يعني أي دور يمكن أن نتوقعه فيما لو عاد أو يعني الحسم العسكري إلى المنطقة؟
2: نعم، تصريح الرئيس الإيراني العاجل قبل قليل يؤكد ما قلته في مداخلتي السابقة بأنه الوضع اليوم وضع جدا خطير، وربما نكون على مسار أو نقطة تحول في المسارات، وربما يكون الوسيط القطري القريب من الإدارة الأمريكية والذي يعلم تفاصيل هذه المباحثات، ربما يكون أوصل للنظام الإيراني للجانب الإيراني تفاصيل مهمة متعلقة بنوعية الضربة القادمة، لأن تصريح الرئيس الإيراني يشير إلى

0: خطيرة.
1: رغم أن
0: وتعليقا
1: يعني
0: على
1: الرئيس ترامب
0: ما
1: لم
0: قاله
1: يأتي
0: قبل
1: على ذكر
0: قليل،
1: يعني الأهداف التي يمكن أن تستهدفها هذه الضربة الإيرانية دكتور.
0: لكن استشف أيضا من تصريح الرئيس الإيراني الأخير الآن في العاجل بأن الضربة الأمريكية القادمة لو حصلت بأنها لن تكون كما كانت في السابق بمجرد ضربات متقطعة ومحدودة، لأنه ربما يكون للرئيس الأمريكي حاليا توجه معين من الدائرة القريبة منه بأنه من الصعب على الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع إيران بدون أن يكون هناك تغير في المسار العسكري تجاه والضغط العسكري عليها بشكل أكبر. ومن جانب آخر جانب الخليج، يعني تعليقا على ما قاله قبل قليل الضيف في الاستوديو بأن إيران تتعامل بالتماثل الاستراتيجي وبأنها ردت على الولايات المتحدة، وبأن الولايات المتحدة لو قامت بضرب محطات الطاقة الإيرانية أن إيران سوف تقوم بالرد على الولايات المتحدة. هل سوف تقوم إيران بالرد أو باستهداف محطات الطاقة الأمريكية أم محطات الطاقة الكهربائية والمشاة الحيوية في دول الخليج العربية؟ فهذه مسألة متعلقة بدور دول الخليج. اليوم دول الخليج تقوم، وهذا ما نشهده من دولة قطر اليوم،
1: نعم.
0: تقوم بدورها من منطلق المسؤولية الدولية والإقليمية، لا من منطلق تخوفها من الضغوطات الإيرانية عليها، تقوم من منطلق تخوفها من انجرار المنطقة إلى دائرة الفوضى.
1: طيب أعود لك سيد كينيث كاتسمان، يعني إذا ما فرضنا جدلا هذا التماثل الاستراتيجي الذي تحدث عنه ضيفي دكتور أحمد ديان فيما يتعلق بموقف إيران مع الولايات المتحدة، ألا تعقد الموقف أكثر أي ضربة أمريكية لإيران اليوم وفي هذه المرحلة وتعيدنا إلى ما قبل مسار إسلام أباد؟
2: كما قلت قبل لحظات، ليس هناك ندية استراتيجية. عندما تقوم الولايات المتحدة باستهداف إيران فهي تستهدف الأهداف. إيران عندما ترد هي تضرب فقط ولا تستهدف أي شيء. هذه ليست ندية، لا ندية هنا على الإطلاق. إذن علينا أن نحدد بالضبط ما الذي نتحدث عنه في هذا السياق. إيران تطلق الصواريخ وتقول لشعب بها إنها ند للولايات المتحدة رغم أنها لا تستهدف أي شيء. الخبراء العسكريون والاستراتيجيون يقولون إن هذه ليست ندية. إذن فالرئيس ترامب الآن سوف يقوم بالاعتماد على الاستراتيجية الدقيقة في هجمات الولايات المتحدة على إيران لكي توافق إيران على مذكرة التفاهم والتي هي قيد المباحثات على مدى 3 أشهر، وما زال الأمر غير واضح إن كان هناك محاولة لاختتام هذه الاتفاقية واستكمالها، فما زالت هناك مفاوضات بشأن وقت الإعفاءات من العقوبات، وهنا إيران تريد أن تسرع هذا، بينما الرئيس ترامب يريد أن يجعلها تدريجية حسب التزامات إيران. لذلك يجب أن يكون هناك أيضا المزيد من التحقق بشأن التزامات إيران، ولكن هذه الأمور هي قيد النقاش على مدى أشهر ولا نعرف متى ستستكمل.
1: شكرا جزيلا لك. إذن ميامي كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي كذلك انضم إلينا في هذا الحوار في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. قبل أن أتوجه إليك بالسؤال سيد العميد حسن، يعني دكتور أحمد ديان، تصريح الرئيس الإيراني الأخير وهو الأول وهو الموقف الإيراني الأول بعد تصريح ترامب، فقط أذكر فيها الرئيس يقول البنى التحتية الحيوية شريئين حياة الناس والتهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز أمام إرادة شعبنا. كذلك قال سنبقى صامدين في مواجهة أي ضغط أو تهديد بالاعتماد على وحدتنا الوطنية. أي رسائل نفهمها من الرئيس بزشكيان في هذا الإطار؟
3: أنا تقديري أنه يعني هو يتكلم خارج السياق الأمريكي. السياق الأمريكي حتى الآن إذ لم يضرب بعضا من البنى التحتية، ضرب بعضا منها الجسور وغيرها، لكن إذ لم يضرب بعضها هو لأنه هناك شيئا من الردع العسكري، أو لم يكن هناك ردع عسكري لا يعني أجهزوا على كل البنى التحتية الإيرانية. والآن أيضا

0: ويتكلم عن أنه هذه جرائم حرب، لكن رئيس ترامب لا يعير اهتمام لجرائم الحرب، فعل ذلك سابقا وتقديري أنه سيفعل ذلك مستقبلا. تقديري أنه يهيئ الأرضية لمواجهة ربما تتسع في المستقبل لدى المجتمع، هذا هو الخطاب الرئيسي.
1: هي رسالة للداخل الإيراني.
0: للداخل الإيراني بأن الولايات المتحدة تريد فرض شيء علينا ونحن لن نقبل بالتضحية. في نهاية ما قال أننا ملتزمون باستقلال البلاد وسيادتها أمام الأعداء، وهو الأمر الذي تقريبا يجمع عليه الإيرانيين. لكن نقطة أخرى إيمان، التماثل الذي ذكرت لا يوضع بين دعاية وواقع على الأرض. يعني الولايات المتحدة تعلن أنه لا شيء ضرب، هذا إعلان، على الأرض يختلف الأمر. إسرائيل أيضا أعلنت لا شيء ضرب، اليوم أعلنت أنه جزء يعني صاروخ ضرب في تلك القاعدة التي قالت سابقا أنها لم تضرب وأدى إلى أضرار، بعد أيام ربما نسمع عن قتلى. بهذه الطريقة يجري الكشف عن الذي ضرب. بالنهاية نحن إزاء إعلانين، أمريكي وإيراني، نضعهم أمام بعض نجد أن هناك تماثلا استراتيجيا.
1: العميد حسن جوني، يعني نقف عند هذا التصريح للرئيس الأمريكي، سنضرب إيران اليوم وبشدة كما قال أو بقوة استراتيجيا ومن الناحية العسكرية، أي الضربات التي يمكن أن تكون أكثر إيلاما لإيران ويمكن أن نتوقع أن تأتي الضربة الأمريكية وفقها؟
2: لبداية دعيني أقول أن يعني العودة إلى الحرب كقرار استراتيجي أمريكي ليس من الطبيعي أن تعود بهذا الشكل. يعني يلاحظ في تصريح الرئيس ترامب نوع من الانفعال أكثر منه قرارا مبنيا على يعني على تخطيط استراتيجي وعلى تقدير للموقف وصلت إليه القيادة الأمريكية. هذا ما يمكن يعني قراءته في المشهد، ولكن هذا لا يعني أنه لا يضرب، هو ربما يضرب. يعني شخصية الرئيس ترامب كما بتنا نعرفها في سياق هذا الصراع يعني قابلة للمفاجآت بطبيعة الحال، ولكن يعني العودة إلى الحرب بهذا الشكل نتيجة انفعال معين. بالأمس حصل احتكاك خطير جدا وأدى إلى إسقاط طائرة أباتشي، وكان الموقف الأمريكي السياسي والعسكري طبعا، لأن الموقف العسكري هو الذي يغذي ويعني يقترح للموقف.
1: هل كان في ذلك مؤشرات يعني على هذا التصعيد الذي سنشهده اليوم؟
2: لا أعتقد. يعني بالأمس كانت المقاربة الأمريكية تدعو إلى تنفيذ رد منضبط ومحدود، وهذا ما حصل. حتى مقاربتهم لإسقاط الطائرة هم تمهلوا كثيرا عندما أعلنوا أنه فعلا هناك هجوم إيراني ولكن بمسيرة والطيارون يعني أنقذوا، وكل هذا أدى إلى هذا الرد المنضبط إذا صح التعبير. ولكن هذا الأمر حدث قبل ساعات، يعني ليس من وقت طويل.
1: طب ونحن في سياق هذه اللحظة يعني قد حدث وأدى إلى يعني خروج هذا الرد المنضبط إلى رد انفعالي كما وصفته للرئيس ترامب.
2: إذا كان هناك فعلا تخطيط ضمني، يعني هناك نوع من الخداع يعني يقوم بدور يعني يريد أن يبدو وكأنه فعلا سيبقى في حالة الدبلوماسية، في حالة التواصل الدبلوماسي والتفاوض، ثم يتحرك فورا باتجاه عملية عسكرية لإحداث صدمة استراتيجية. يعني هنا ربما التخطيط الأمريكي يمر بهذه المراحل بشكل مخطط،
1: يعني تكتيك تفاوضي.
2: تكتيك تفاوضي، ولكن قد يكون فعلا الأمر ذاهب إلى أحداث صدمة استراتيجية من خلال توجيه ضربة قاسية. ولكن السؤال الآن طبعا السؤال الأول هو هل سيقدم على تنفيذ هذه الضربة أم هي فعلا تهديد، يعني تهديد قريب جدا
1: ضمن استراتيجية الضغط الأقصى الذي
2: الضغط الأقصى. وهنا طبعا المنتظر الآن تحرك دبلوماسي أو تدخل سريع طارئ من الراعي الدبلوماسي باكستان، باعتبار أن الرجل نفذ صبره وهو مقبل فعلا على مرحلة ثانية من الصراع، وبالتالي قد يحقق ذلك شيئا ما. لا ندري في أي نقطة عالقة، الأمور التفاوضية قد تكون عالقة في نقطة معينة يجب يعني حلها بهذه الصدمة. وبطبيعة الحال هناك جدية لابد من الوقوف عندها عند الرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكية ما قد يؤدي إلى أحداث الضربة وتنفيذها.
1: على العموم أشكرك وأشكر ضيوفنا الكرام في هذا الحوار، مستمرون معكم إذن في رأس الساعة الآن وصلنا إليها، مستمرون في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني وأعلان ترامب توجيه

0: فيها ضربة على إيران اليوم بعد ساعات من شن هجمات ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز. نقف عند هذا التطور عبر نافذتين من واشنطن ومن طهران، والبداية مع زميل فادي منصور من العاصمة الأمريكية واشنطن. إليك فادي.
1: شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نافذتنا من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. سنضرب إيران بقوة اليوم مجددا، هذا ما توعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات من البيت الأبيض بعد جولة من التصعيد العسكري تبادلت خلالها الولايات المتحدة وإيران الهجمات. وجدد ترامب دعوته طهران إلى توقيع الاتفاق، مؤكدا أن واشنطن وطهران قريبتان من التوصل إلى اتفاق قبل أن يستدرك بالقول إن إيران تماطل. تلويح ترامب باستئناف الحرب على طهران يأتي بعد تصعيد عسكري واسع، إذ صرح مسؤول أمريكي للجزيرة بأن القوات الأمريكية هاجمت نحو 20 هدفا في إيران ردا على إسقاطها مروحية أباتشي أمريكية، وقال إن هذه العملية انتهت. ولفت المسؤول في المقابل إلى أن الهجمات الإيرانية لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية ولم تخلف أضرارا ملموسة في المنشآت. إذن هل تتجه المنطقة إلى استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أم أن فرص حدوث اختراق وإبرام اتفاق بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة؟ هذا هو محور نافذتنا الليلة مع ضيفي السيد باري بافل المساعد السابق للرئيس الأمريكي والمدير السابق للسياسات الدفاعية والاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، والسيد جيمس روبنز عميد الشؤون الأكاديمية في معهد السياسة الدولية وكبير الباحثين في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية. أرحب بضيفي، لكن أولا أتوجه إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، مما تبعتيه اليوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب سواء في المكتب البيضاوي أو قبل ذلك لفوكس نيوز، هل اتضحت الصورة إذا كنا سنذهب إلى استئناف الحرب أو ربما حدوث اختراق في إطار المفاوضات مع طهران؟
2: حقيقة فادي لا أحد يعلم ماذا يجول في خلد الرئيس الأمريكي إلا ربما الرئيس الأمريكي وقلة قليلة من المقربين منه، ولكن استنادا إلى ما قاله قبل قليل اليوم أمام الصحفيين بأن الولايات المتحدة سوف تضرب مجددا إيران هذه الليلة، هذا يشير إلى مدى جدية هذا التصريح، خاصة وأن ضربات الليلة الماضية كانت ردا على إسقاط مروحية أباتشي. لكن يبدو أن الرئيس ترامب يعتزم القيام بذلك لأن أو كما قال يعتبر بأن إيران تماطل في عملية التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. اليوم صباحا كان قد تحدث إلى فوكس نيوز وصرح لشبكة فوكس نيوز بأنه يفكر جديا في احتمال ضرب البنية التحتية لإيران، وحدد بالقول محطات كهرباء وعدد من الجسور. إذن الأهداف يبدو بأن أنها مرسومة في ذهن الرئيس الأمريكي، لكن السؤال هل فعلا سوف ينفذ ما قاله قبل قليل للصحفيين بتوجيه ضربات هذه الليلة؟ هو إذا وجهها يعتقد بأن هذا الأمر سوف يحلحل الأمور وحالة الجمود المتعلقة بالمفاوضات سوف تكسرها هذه الضربة وستضغط على إيران من أجل العودة إلى طاولة التفاوض وتقديم تنازلات. في نهاية المطاف الرئيس ترامب كرر أكثر من مرة بأن ما يفضله هو التفاوض مع إيران، لكن حقيقة هناك تناقض أيضا في تصريحه عندما قال بأننا قريبون جدا من الاتفاق مع إيران، وتناقض أيضا في جزئية المماطلة. الرئيس ترامب اليوم يقول أن إيران تماطل في المفاوضات، وقبل يومين نائبه جي دي فانس قال أن إيران لا تماطل في تفاوضها مع الرئيس الأمريكي. أسئلة كثيرة حقيقة حول تصريحه هذه الليلة، ولكن أيضا ما بدا مفاجئا هو أن الرئيس ترامب كشف للمرة الأولى عن أن الولايات المتحدة تأخذ الملايين على حد وصفه من براميل النفط الإيراني وكذلك الفنزويلي. قال بالنسبة لإيران خلال ليلة تم أخذ 22 سفينة تم ملؤها بالنفط الإيراني وإخراجها من إيران في ليلة واحدة كما قال الرئيس ترامب، تحت جنح الظلام، وذلك لأنه لم يعد

0: لديها أجهزة تقصي الرادار، ولكن نعم. بعد ذلك إيران اكتشفت هذا الأمر فادي.
1: نعم وجد وقفي مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، شكرا لطرح كل هذه المعلومات وأيضا بعض التساؤلات التي سنناقشها الليلة. سؤالي لضيفي العزيزين السيد بافل وروبنز، هل نحن على شفير العودة إلى الحرب أم أن هذه خيارات تكتيكية من قبل الرئيس دونالد ترامب للضغط على إيران؟
2: أعتقد أن ما نراه هو مسار من الدبلوماسية الذي شهدناه خلال الحرب، حادثة معينة وتبادل هجمات وعودة إلى المفاوضات. المفاوضات مستمرة، وفي هذه الحالة الحادثة هي إسقاط مروحية. من يعرف من أصدر الأوامر ولماذا؟ هل هو عنصر مارق في الحرس الثوري رأى فرصة وأسقط المروحية؟ هل كانوا أشخاصا أرادوا فعلا أن يحيدوا مسار المفاوضات ويعيقوه؟ والولايات المتحدة الأمريكية ردت بشكل تناسبي وقال الرئيس الهجوم انتهى، ورأينا الأمر ذاته مع إسرائيل. تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات وقال الجانبان إن المسألة انتهت. رأينا ذلك يتكرر، وهو لا يعني أن العودة إلى الحرب ستحصل. يتم العمل على هذا المستوى من أجل مواصلة الضغط مع اضطراب المفاوضين من الاتفاق. هل هم يقتربون من الاتفاق؟ لا نعرف، هناك تصريح متضاربة، ولكن يحرص تقدم.
1: يعني هل الإجابة نعم أم لا؟ هل نعود إلى الحرب أم لا؟ أعرف أن السؤال معقد.
2: أقول لا، لا أعتقد أننا سنعود إلى حرب شاملة. المسار الدبلوماسي ما زال الطاغي، ولكننا قد نشهد حوادث مشابهة أكثر.
1: سيد بافل، ماذا تعتقد؟
2: أعتقد أن هناك احتمال عودة إلى الحرب لفترة من الزمن، ذلك لأن الوقت عامل مهم جدا. رأينا التقرير الذي صدر اليوم حول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 4.2%، وهو الأعلى في سنوات، له أهمية، ويشعر الناخبون الأمريكيون بوقعه، والرئيس يدرك ذلك. برأيي أن أسلوب العمل التقليدي الإيراني هو التكتيك الذي يعتمدونه في الميدان، يطلقون المسيرات، ولا أعرف إن كانت هي مقاربة معقدة ومتطورة أو لا، ولكنهم أسقطوا المروحية من أجل التأجيل والمماطلة والخداع ومن أجل إطالة أمد المفاوضات. فيما يتعلق بالوقت، من الذي يؤلمه التأخير أكثر؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران؟ لا أعرف إن كانت إيران تتخطى الحصار من خلال نقل مصادر الطاقة عبر البر إلى دول أخرى، ولكنني أعرف أنه في مرحلة معينة الرئيس ترامب سيدرك أن الانتخابات النصفية اقتربت، ينبغي أن يؤثر بالناخبين، وربما يضطر إلى استئناف العمليات بطريقة تؤذي صناع القرار، وقد يفعل ذلك لفترة من الزمن بحيث يفهم أنني جاد. هذا احتمال، أنا لا أقول إنه مؤكد، ولكن ربما هو يفكر بهذا الموضوع ويسأل الجيش الأمريكي بتطوير الخطط المناسبة للتنفيذ.
1: فقط لكي يفهم مشاهدو الجزيرة ما أشرت إليه بالنسبة للتضخم، الأرقام ظهرت اليوم أن التضخم في شهر مايو على أساس سنوي ارتفعت بنسبة 4.2%، وهذه أكبر زيادة منذ 3 سنوات، وعمليا محت كل ما اكتسبه الموظفون والعمال الأمريكيون من زيادة في الأجور خلال العام الماضي، نسبة 3.4% كانت زيادة الأجور، وبالتالي تبخرت جراء هذا التضخم. لكن أود أن أفهم ربما من السيد روبنز، ما هو، هل نحن أمام منعطف استراتيجي جراء هذا التصعيد الجديد، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيجدد الهجمات على إيران اليوم؟ هل بلغنا مرحلة ربما الرئيس الأمريكي بدأ ينفد صبره من إطالة أمد المفاوضات؟

0: إي يبدو وكأن الأمر هكذا، ولكن سبق للرئيس الأمريكي أن أدلى بتصريحات مشابهة. هو ربما يهدد، ومن المحتمل أن يكون هناك استهدافات إضافية اليوم. سيتوجب علينا أن ننتظر لنرى، ولكنني لا أعتقد أننا سنعود إلى عمليات قتالية كاملة. قد تتغير الأهداف. ما حصل في تبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل هو استهداف خارك. كان ذلك محدودا، ولكن برأيي أرسل مؤشرا بأن هذه البنية التحتية قد تكون من الأهداف التالية، وذلك يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تترك إيران مع ما يدفعها إلى المشاركة في الاقتصاد العالمي بعد الحرب. إذا باتت خارك هدفا، فذلك سيقضي على 90% من قدرة إيران على تصدير النفط، وذلك سيكون له تأثيره على الاقتصاد العالمي وأكثر على إيران، لأنه لن يكون لها شيء. إذا رأينا مؤشرات أكثر هكذا، برأيي سيحظى ذلك باهتمام وانتباه إيران أكثر، وبرأيي لذلك هدأ جانباً.
1: سيد بافل، لماذا يحرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه والقوات الأمريكية من عامل المفاجأة ويبلغ الإيرانيين مسبقاً بأنه سيهاجمهم مجدداً؟
0: أعتقد أن ذلك يأتي انطلاقا من أن الرئيس عنده خبرة طويلة في المفاوضات وتبادل الرسائل قبل إنجاز الاتفاق. هذا في سياق أسلوب عمله، حيث يهدد أو يكافئ في العلن من أجل الحصول على ما يرغب به من الجانب الآخر. أقلق كثيرا نتيجة استهداف الطاقة ومنشآت الطاقة. فإسرائيل أو القوات الأمريكية، إذا افترضنا أنها قضت على جزيرة خارك أو غيرها من بنى التحتية الإيرانية الخاصة بالطاقة، ما الذي برأينا يفعله القادة الإيرانيون؟ لا أعتقد أنهم توقفوا عن استهداف بنى التحتية الخاصة بالطاقة ولا سيما منشآت الغاز الطبيعي المسال، وبرأيي سوف يعززون هجوماتهم، وذلك سوف يؤثر على المدى الطويل. أتساءل إذن كيف تفكر القيادة الإيرانية في ذلك؟ سيتضررون هم، ولكنهم سيلحقون الضرر بالآخرين أيضا.
1: ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلل من هذه الاحتمالية، لأنه قال اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية تعيش حالة فوضى عارمة، وهي تقريبا جرى تدميرها.
0: لقد قال ذلك، ولكننا رأينا تقارير إعلامية، أو على الأقل آخر ما رأيته هو أن الإيرانيين ما زال عندهم 70% من قدراتهم بالصواريخ البالستية، وبالنسبة إلي هذا هائل. رأيناهم في الساعات 24 إلى 36 الماضية يستخدمون المسيرات، وقدراتهم ما زالت موجودة، ويسهل إنتاج المسيرات أكثر من إنتاج الصواريخ البالستية، وعندهم الزوارق السريعة، وذلك يعني أن إيران ربما ليس عندها القدرات التي جرت لها العادة أن تستخدمها، ليس عندها القدرات القتالية المتقدمة. بالتأكيد القدرات المتقدمة ليست موجودة وتم القضاء عليها، ولكنها تستخدم هذه القدرات التي يبدو أنه عندها ما يكفي من مخزون للتسبب بالضرر وإيلام والضغط لأهدافها الخاصة ومصالحها في المفاوضات.
1: سيد روبنز، أنت أشرت إلى أن الهجمات الأمريكية ليلة أمس كانت متناسبة، وهي عمليا استهدفت مواقع بمحاذاة مضيق هرمز، أم لا أرجح تستخدمها إيران للسيطرة على حركة الملاحة في تلك المنطقة.

0: رادارات ومنصات صواريخ ومحطات تحكم. لماذا بعد حرب طاحنة شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على إيران يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضربات محدودة ستغير في حسابات إيران؟
1: برأيي أن ذلك له علاقة أكثر بالمؤشرات والرسائل والأخذ والرد، ويفعلون ذلك بشكل تناسبي. استهداف الرادارات والمنشآت الخاصة بالمسيرات والصواريخ في مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مكان يمكن استهدافه، لأنه يمكن استخدام إذا ما أمكن القول المضيق لأفعال وأنشطة مستقبلية. ليس هذا في إطار الجهد الذي يسعى إلى فتح المضيق، لكانت العمليات أكثر عنفا وشملت عدد أكبر من القوات. برأيي كانت غارة متناسبة في المنطقة، ومجددا سنرى إن كان هناك استهدافا آخر كما يهدد الرئيس. وبرأيي حتى ولو حصل الاستهداف مجددا لن يكون كبيرا وهائلا، بل سيكون محدودا وسيتم إعلان عن انتهائه مثل ما حصل خلال المفاوضات.
0: في وقت متأخر من مساء الاثنين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك إمكانية لتوقيع اتفاق مع إيران في غضون يومين أو ثلاثة. نائب الرئيس جاي دي فانس قال في مقابلة يوم الأحد أن إيران تأتي بقضايا جادة إلى طاولة المفاوضات. في غضون ساعات الرئيس دونالد ترامب غير رأيه ويقول إيران تماطل. لماذا هذا التأرجح في مواقف الرئيس الأمريكي؟
1: أعتقد أنه يتحدث مع جماهير مختلفة ويستجيب لضغوط مختلفة. لعدد كبير من الجمهور الأمريكي الذي لم يرغب بالحرب في الشرق الأوسط التي تكلفه كثيرا، أكانت الحرب بحد ذاتها أو تداعياتها المالية على التضخم وغيره، هو يقول اقتربنا، أعطوني بعض الوقت، أمهنوني بعض الوقت. وللإيرانيين الذين لم يصلوا بعد يبعثوا بالرسائل إلى الأخرى، عليكم أن توقعوا وإلا فسأحاول فعلا أن ألحق دمارا أكبر وأكبدكم خسائر أكبر لأضغط عليكم. ولذلك نرى تضاربا في الرسائل التي تصدر عنه. ما الذي تقدره أو تقيمه القيادة في إيران أكثر؟ مثل ما نفهم هي تقدر وتقيم البنى التحتية الخاصة بالطاقة التي لم يعودوا يحصلوا على عوائدهم وأرباحهم منها، فهي التي تسمح لهم بالعيش في حياة جميلة، في منازل جميلة. أتساءل إن كان الاستهداف الأكثر فعالية، ولا أعرف، لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس عندها قدرات الاستخباراتية المناسبة. أنا أتساءل لماذا لا يستهدف ذلك بشكل مباشر ولم يستهدف في الأيام الأولى من الحملة؟ لماذا لم يتم التركيز على القيادات؟ أنا هنا أسأل إن كانوا فعلا يريدون استهداف ما يهمهم بالحد الأقصى، البنى التحتية الخاصة بالطاقة تمسهم بالتأكيد، ولكن الأمور الخاصة هي التي تؤثر بشكل أكبر، وعليهم ربما إن أرادوا أن يضغطوا فعلا أن يؤثروا بالأمور التي تمس القيادات.
0: إجابتك تحيرني قليلا. الولايات المتحدة وإسرائيل قتلتا رأس الهرم في إيران، المرشد نفسه، فماذا هناك أبعد من قتل المرشد؟ هل يمكن للولايات المتحدة، وهل قتل القيادة سوف يؤدي إلى نتائج؟ ماذا تعتقد سيد روبنز؟ سؤال السيد روبنز عفوا.
2: I think that
1: سيشكل ذلك ضربة تؤخر المفاوضات، فلن يكون هناك اتفاق يقع عليه بسرعة إذا ما تم استهداف قيادات جديدة. يمكن

0: يمكن ربما الاستحواذ على الحسابات الخاصة وتجميدها، وهذا ما تفعله الخزانة. هم يتابعون الحسابات والمحفظات الرقمية الموجودة التي يستفيد منها المسؤولون في الحكومة وفي الحرس الثوري ليخبئوا ملايين دولاراتهم تستحوذ عليها الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دول أخرى ومجموعات سيبرانية عندها هذه الصلاحيات. هذا أسلوب تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن تستقطب الانتباه من خلال استحواذ على أموالهم. إن كانت القيادة تهتم أو لا بالشعب، هي بالتأكيد مهتمة بأموالها، وهذه طريقة يمكن من خلالها إرغام القيادة على التعاون.
1: يبدو أنكما متفقان على أنه ينبغي على إدارة ترامب أن تمارس ضغوطا إضافية على إيران بشكل أو بآخر، لكن في نهاية المطاف المفاوضات فيها طرفان، والمفاوضات هي عبارة عن تسويات. نيويورك تايمز في تقرير لها قبل يومين أشارت نقلا عن وسطاء ومصادر إلى أن الإيرانيين منزعجون من أنه كلما اقترب التوصل إلى اتفاق يغير الرئيس دونالد ترامب المطالب. وبالتالي هناك طرفان في هذه المعادلة، لماذا فقط معادلة الضغوط هي التي ستنجح برأيك؟
0: في البداية أقول أنني لست منخرطا في تفاصيل المفاوضات ولا أعرف ما أصدق عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تغير موقفها بحسب ما تقول إيران. هذا ممكن، ولكن من خلال متابعة على مدى طويل مفاوضات الإيرانية، هذا أسلوبهم. هم ينكرون ويكذبون ويحتلون. قد يكون ذلك من تصرفات وسلوك الاحتيال. كيف يمكن للجانبين أن يلتقيا في أهدافهما لسبب أو لآخر هذا لا يحصل برأيي؟ هذا مرتبط بالتوقيت والوقت الذي يمر. برأيي الجانب الأمريكي يشعر بالضغط من أجل إحراز التقدم وإنهاء المفاوضات.
1: ولكن لنعود للوقائع، ليست نيويورك تايمز فقط، البيت الأبيض قبل أسبوعين تحديدا يوم الخميس قال جرى التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بين إدارة ترامب وإيران بانتظار الموافقة النهائية للرئيس الأمريكي. وذهب الرئيس الأمريكي وعقد اجتماعا في غرفة العمليات وعاد بمطالب إضافية. هل هذا يعني أن إيران لديها بعض الهواجس المحقة أم لا؟
0: أعتقد أن ما طلب به الرئيس هو توضيح معين فيما يخص لهجة ولغة الاتفاق. قيل في الاتفاق أن إيران لا يمكنها أن تطور سلاح نووي، ولكن لم يأتي على ذكر عدم إمكانية إيران شراء النفط أو شراء السلاح أو الحصول عليه. وأراد الرئيس أن يتأكد من قطع الطريق على حصولها بأي طريقة كان على السلاح. وقد عقد اجتماعا بين المفاوضين والخبراء النوويين من أجل النظر في كيفية تخصيب اليورانيوم. وماذا عن اليورانيوم الذي لم يخصب وما زال هناك، ما حالته؟ وكان هناك تقرير أو قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي طلب من إيران أن تكشف عما تبقى، وإيران ترفض ذلك. عندما نصل إلى التفاصيل النهائية والأخيرة من الاتفاق، بدأوا يعرفون أن المسائل أكثر تعقيدا، وهم يحاولون استكمال اللغة والنص ليكون منطقيا. لا أعتقد أن الرئيس يغير الأهداف، ولكنه يتأكد من عدم خداع أي طرف من خلال توضيح النقاط واللهجات.
1: إجابة السيد روبنز تثير لدي تساؤل. سيد بافل، وأنت عملت مع رؤساء أمريكيين، يفترض أن هذه المذكرة التي توصل إليها المفاوضون الأمريكيون مع الإيرانيين تحصل بتفويض من الرئيس الأمريكي نفسه. لديه خطوط حمراء، يعرف ما الذي يريده وما الذي يريده، وينبغي لمبعوثيه أن يعرفوا هذه الخطوط. لماذا العودة بعد الاتفاق؟

0: اتفاق ما بين المفاوضين للقول بأن الرئيس الأمريكي غير راضٍ، هل هناك إشكالية في التواصل ما بين الرئيس نفسه وبين مفاوضيه، أم أن هناك نقص في الخبرات لدى الفريق الأمريكي المفاوض، أم أين هي الإشكالية؟
1: في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الرؤساء المختلفون عندهم أساليب مختلفة في القيادة والشخصية والظروف وأين هم في أي ولاية وفي السياسة الداخلية المحلية أيضا. وأنا هنا أفترض أن أحد جوانب الرئيس ترامب وأسلوبه هو أنه المقرر، ومهما حصل أو أعطى من توجيهات ومجال للمفاوضين هو الذي ينبغي أن يتخذ القرار النهائي. وإذا ما قارنا المسائل مثل ما ذكر زميلي العناصر الأخيرة في الاتفاق النووي، إذا ما قارناها بالاتفاق السابق وهو اتفاق عام 2015 في ولاية الرئيس أوباما، يرغب الرئيس ترامب أن يتأكد أن اتفاقه أفضل بكثير لأنه انتقد الاتفاق السابق لعام 2015، وبرأيي هذا أثر في الديناميكية التي شاهدناها خلال الأسبوعين الماضيين.
0: طبعا عندما يهدد الرئيس الأمريكي بإمكانية العودة إلى الحرب، هذه الحرب تدفع فاتورتها المنطقة، تحديدا دول الخليج المجاورة لإيران كما رأينا في السابق وكما نشهد حاليا. في السابق نجحت هذه الدول مع الوسطاء سواء باكستان، السعودية، قطر تلعب الدور في إبعاد الطرفين عن حافة الهاوية. هل تعتقد أن هناك لا يزال مجال لهذه الدول وللمنطقة لممارسة المزيد من الضغوط لمنع نشوب الحرب؟
1: نعم بالتأكيد، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن ترى حلفائها وأصدقائها في الشرق الأوسط يتعرضون للهجوم. إنها هذه الدول التي تتعرض للهجوم، وليس فقط القواعد الأمريكية. استهدفت الفنادق وبنى التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي والنفط وغيرها. استراتيجية إيران تقضي بنشر الفوضى، ومثل ما قلنا من قبل، إذا توسع الأمر ليشمل بنى التحتية الخاصة بالطاقة فإيران سترد، وقد سبق أن هددت بضرب البنى التحتية الخاصة بالطاقة في المنطقة، وهذا بالتأكيد دول الخليج تريد تفاديه وتريد أن تتفاداه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. برأيي هذه المخاوف تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية والمفاوضون بالاعتبار من أجل عدم الوصول بالتصعيد إلى هذه المرحلة. إن كان الهدف فعلا زرع الفوضى، فإيران قادرة على فعل ذلك بما تبقى لها من سلاح، عندها ما يكفي لنشر الفوضى. كان بإمكانها مثلا أن تطلق الذخائر الانشطارية ضد المدنيين. هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفاداه، ولا يريد الرئيس ترامب أن تتصاعد الأمور إلى هذا الحد، وأنا متأكد أن ما من دولة في المنطقة ترغب بذلك. هذا لا يتطلب الضغط. أعتقد أن الجميع متفق على عدم وجوب أن يحصل ذلك.
0: سيد جيمس روبنز عميد الشؤون الأكاديمية في معهد السياسة الدولية، والسيد باري بافل المساعد السابق للرئيس الأمريكي، شكرا على كل هذه الإجابات، كان نقاشا ممتعا للغاية، أرجو أن يكون أيضا أفاد مشاهدينا. وننتقل بكم الآن إلى نافذتنا الثانية، هذه المرة من طهران، يقدمها مدير مكتب الجزيرة نور الدين الطغير. إليك نور.
2: شكرا فادي، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران. نحن الآن أمام انتظار ساعات حاسمة، سواء بالتوجه إلى اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أو فتح جبهة جديدة من المواجهات بناء على التهديدات القادمة من واشنطن، وفي ظل تهديد ترامب لإيران بعملة عسكرية جديدة، قال الرئيس الإيراني بأن التهديدات لا وباستهداف البنى التحتية هنا في طهران هي دليل ضعف وأنها لا ترهب الشعب الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، هيئة الأركان الإيرانية رفعت من نبرة تهديدها للولايات المتحدة الأمريكية لتقول بأن أي تهديد أو أي

0: عمل عسكري ضد إيران سيتم الرد عليه في ظل هذه الأجواء المحكومة بالبعد العسكري. لا يزال الوسطاء يتواصلون مع طهران ومع واشنطن من أجل الوصول إلى نقطة توافق والتوقيع على مذكرة تفاهم. إذن هي ملفات بين تهديدات عسكرية أمريكية وبين مفاوضات يحاول الوسطاء حل عقدتها. معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسين ريفاران الخبير بالشأن الإيراني والشأن الإقليمي، كذلك مع الأستاذ عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات والمواضيع نذهب إلى مراسلنا بوريني، عدنان البوريني، لمعرفة آخر التحديثات والتفاصيل. عدنان، الآن هناك تصريح للرئيس الإيراني في الرد نوعا ما يفهم منه على أنه رد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أين نضع هذه المواقف للرئيس الإيراني وكيف يمكن فهمها في سياق الجدل القائم ما بين طهران وواشنطن؟
1: نور، لم يكن هذا التصريح الوحيد للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم. في تصريح سابق ذكر باجتماع سابق مع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وقال إن ذلك الاجتماع تضمن نقاشا في بداية الحرب بشأن المسار الذي ينبغي أن تسلكه طهران للخروج من حالة اللا سلم واللا حرب. وقال بأن المرشد الإيراني السابق علي خامنئي حينها وجه بالتوجه نحو خيار التفاوض، وبالتالي تحدث بزشكيان بشكل مباشر عن أن أولوية إيران عمليا هي الذهاب نحو التفاوض لحل هذا الأمر وللخروج من حالة اللا سلم واللا حرب، وذلك يضعه بزشكيان في مصلحة البلاد أولا، ويقول إن عدم اللجوء إلى الحرب هي مصلحة إيرانية أولا. بعد ذلك جاء هذا التصريح، وهو التصريح الوحيد تقريبا من الجانب الإيراني تعليقا على التهديدات الأمريكية، وقال بأن التهديد باستهداف البنى التحتية في إيران هو عملية ليس دليل قوة وإنما دليل عجز. في هذا الميزان طهران تقول نور إنها تفضل المسار الدبلوماسي ولا إشكال لديها بالذهاب نحو سيناريوهات أخرى، أو أنها مستعدة للسيناريوهات الأخرى. هذا المسار الذي يتحدث عنه الرئيس توافق مع تحركات حقيقية اليوم عندما نتحدث عن الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نحو السعودية نحو تركيا، بالإضافة إلى زيارات وتحرك الوسطاء بشكل أساسي عندما نتحدث عن الوسيط القطري، عندما نتحدث عن الوسيط الباكستاني وكل هذه الحركات التي تجري حاليا. لكن عموما كل التصريحات الإيرانية نور تقول بأنه لا يمكن لإيران الذهاب إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم دون حل النقاط العالقة، لا يمكن الذهاب نحو هذا الاتفاق دون وضوح ودون التزامات بشأن هذه النقاط، خصوصا وأن طهران تقول بأن لديها إشكال تاريخي فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والالتزام بتعهداتها. النقطة الأساسية الإشكالية التي يجري الحديث عنها في هذه المرحلة هي قضية الأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي تقول طهران بأن هناك تراجع أمريكي نوعا ما في الحديث عن هذه النقطة وحلحلتها بعد أن كانت قدمت مقترحات وبعد أن كان تم الحديث عن قبول طهران وواشنطن تقديم تنازلات بشأن هذا البند. ولذلك رأينا تصريحات إيرانية سابقة تتحدث بوضوح عن أن واشنطن غيرت في بنود اتفاق مذكرة التفاهم بعد أن كان تم التوافق على الخطوط العريضة.
0: نعم عدنان. إذن عدنان البوريني شكرا على كل هذه التفصيلات. دكتور حسين ريفاران، في مسألة أساسية ومهمة الآن، المفاوضات أين وصلت في هذه اللحظة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسيد أصلاني والمشاهدين الأعزاء. يعني حسب آخر تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية وبالتحديد السيد بقائي المتحدث باسم الوفد المفاوض والمتحدث باسم وزارة الخارجية، يقول أن 97% من الأمور تم الاتفاق عليها ولم يبقى إلا 3%. من هنا يعني الأمور ذاهبة باتجاه إيجابي، ومن غير المعلوم أن هذا السلوك الأمريكي السلبي يأتي على أي خلفية، خاصة أن إيران لم تتبنى حتى موضوع إسقاط المروحية ليلة أمس. من هنا أتصور أن المفاوضات حسب يعني التسريبات هي ذاهبة باتجاه احتمالية الاكتمال يعني بشكل أو بآخر.
0: طيب هناك سؤال دكتور، هذه عقدة التمديد، الآن الرئيس الأمريكي ربما منزعج بحسب تصريحاته من مسألة تمديد وقت المفاوضات، يقول المفاوضات انتهت، الوثيقة أصبحت جاهزة، هل الإشكال فعلا هنا في طهران؟ لماذا يحس الرئيس الأمريكي أن هناك مماطلة من طهران وليس من واشنطن؟
2: يعني في تصوري هناك إصرار إيراني على المواقف، ولكن هناك إشكالية في الطرف الآخر. يعني رأينا أن موضوع مثلا الإفراج عن الأموال المجمدة كان موجود ومتفق عليه، والطرف الباكستاني أعلن ذلك، ولكن بمجرد أن كانت هناك تسريبات من أكسيوس تراجع الرئيس الأمريكي أمام ضغط اليسار الديمقراطي واليمين الإنجيلي عن هذا الموضوع. مواقف الأمريكية ومواقف الرئيس الأمريكي مع الأسف هي غير ثابتة، تتغير بتغير ردود الأفعال داخل المجتمع الأمريكي، وهذا ما يجعل الاتفاق صعبا. الاتفاق يستوجب أن تكون هناك مواقف ثابتة من قبل كل الأطراف حتى يصلوا إلى نتيجة، أن تكون المواقف معومة وتتغير طبيعي، هذا لا يمكن أن ينتج اتفاقا.
0: أستاذ أصلاني، الحديث كان بأن الجانبين الإيراني والأمريكي تقريبا وصل إلى الاتفاق، وحتى تم تحديد مواعيد الإعلان عن هذا الاتفاق. الآن هناك تأخر، ونلاحظ بأن الرئيس الأمريكي ينتظر موقف من الإدارة الإيرانية هنا. إذن ماذا تنتظر طهران؟ ماذا يعرقل ويمنع طهران من الذهاب إلى التوقيع على هذه الوثيقة؟
3: نعم، هذا هو السؤال، لأن الجميع كان يتوقع الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الجانبين، ولكن فجأة كنتيجة لتغير السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية رأينا أن المحادثات مستمرة وأن الاختلافات ما زالت قائمة. هذا التغير في المواقف يدفع بالتردد هنا في طهران حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى المساعي الدبلوماسية فعلا أو لا. فيما يتعلق بديناميكية المفاوضات، هي تقوم بشكل أساس على مسارين اللذين لا يمكن فصلهما. الآن نحن نرى تبادل في الرسائل وتبادل في الهجمات والعمليات العسكرية، وهذا يؤثر على ذاك والعكس صحيح. إن كان سيحرز التقدم أو يعلن عن مذكرة التفاهم، عندما جرى الحديث عن ذلك رأينا إسرائيل تهاجم لبنان، وبشكل من الأشكال يتأثر الميدان بالمفاوضات والمفاوضات تتأثر بالميدان. برأيي ما يحصل في الميدان في مضيق هرمز وفي لبنان يؤشر إلى ما يحصل في المفاوضات من الميدان. يمكن أن نفهم أن الاختلافات ما زالت قائمة، ولذلك نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضغط على إيران من أجل الحصول على مزيد من التنازلات. هذا الضغط لم ينجح حتى الآن في دفع إيران على التنازل أكثر. ما لم تتكيف الولايات المتحدة الأمريكية مع الوضع ولم تحافظ على الثبات لا يمكن الوصول إلى اتفاق.
0: كذلك الآن هناك نقطة مفصلية الآن تتحدث على أن هناك محاولة للضغط على أخذ تنازلات من إيران. يبدو أن هناك معلومات تشير الآن بأن هناك شيئا ما الآن يحدث بإيران على المستوى المؤسسات الرسمية، وخاصة المؤسسات العليا ومؤسسات اتخاذ القرار. ما هو المتوقع في ظل التهديدات القادمة من واشنطن الآن؟ هل يمكن أن نشهد تغييرا في الموقف الإيراني، ليونة في الموقف الإيراني، وبالتالي الذهاب إلى التوقيع مع الرئيس الأمريكي، علما أن الرئيس الأمريكي كان يرغب التوقيع على الاتفاق قبل يوم غد الخميس؟
3: عندما تتخذ إيران القرارات تأخذ في الاعتبار الرسائل التي وصلتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وتأخذ أيضا في الاعتبار التهديدات التي تسمعها من الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي.

0: عندما قال الرئيس ترامب انه حث ايران على عدم الرد، عفوا حث اسرائيل على عدم الرد على هجمات ايران وان تنتظر اسبوع وما لم يتم التوقيع على اتفاق يمكنهم ما شن هجمات معا على ايران، كان ذلك له وقع ايجابي او جانب ايجابي، ولكن ايضا جانب اخر سلبي هو انهم يستعدون لضرب ايران. الرئيس الامريكي الان يقول يريد مواصله المفاوضات واحيانا يتحدث عن امكانيه التوقيع على اتفاق، ومع ذلك يواصل التهديد. هذا لا يساعد في تسريع عمليه الوصول الى الاتفاق، ولكنه يدفع بالشك بان الولايات المتحده الامريكيه تريد المواجهه وان الدبلوماسيه تستخدم كوسيله للمماطله ولكسب الوقت وللضغط على ايران. ربما تريد الولايات المتحده الأمريكية أن تحافظ على الحصار البحري وتواصل تهديداتها ضد إيران، والمفاوضات عند حد معين تريد الحفاظ على إيجابية في الأجواء للتأكد أن مستوى التوتر لن يتسع إلى مستوى إقليمي. يريدون العمل على هذين المسارين من أجل الضغط على إيران ومحاولة احتوائها تفاديا لحرب إقليمية. هذا دفع بالتساؤل هنا في طهران عند صنع القرار، لا يعرفون ما تريده بالضبط الولايات المتحدة الأمريكية، ولست متأكدا أن ترامب يعرف ما يريده.
1: دكتور ريفران، سنعيد لك السؤال كذلك، وهو أن هناك الآن اجتماع، كن صارحين، هناك اجتماع الآن واجتماعات هنا في إيران تدرس الآن مخرجات ما يمكن أن يحدث سياسيا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يمكن أن نتوقع الآن من المفاوضين الإيرانيين ومن القادة الإيرانيين في ظل هذه التهديدات القادمة من واشنطن؟ هل سنذهب إلى التوقيع أم سنستمر في المواجهة وتحمل عقبات أو مسائل المترتبات الهجوم العسكري الأمريكي على إيران؟
2: يعني أولا إيران لطالما أعلنت أنها لن تأخذ قرارات تحت الضغط، أي أن الموقف الإيراني بسبب التهديد الأمريكي لا يمكن أن يتغير، خاصة أن إيران تقول أنها تتعامل بمنطقية وضمن إطار رابح. الطرف الأمريكي هو الذي يفكر ضمن إطار رابح خاسر ويطالب إيران بالاستسلام إلى آخره. من هنا لا أتصور أن التهديد هو يمكن أن يغير الموقف الإيراني، قد يسرع في الإجابة ولكن لا يغير الموقف بشكل أو بآخر.
1: وهذا أمر مهم، يعني لن يغير ولكن قد يسرع. طيب متى يمكن أن نشهد هذا الموقف؟ هل يمكن أن يخرج من طهران اليوم قرار ربما يذهب إلى مسألة التوقيع أم لا؟ أم أن الجانب الإيراني يريد أن يمدد إلى فترة أخرى مع الاعتبار أن هناك عواقب للإعلان عن تمديد فترة التفاوض وعدم الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: يعني أولا الكثير من الأمور التي يطرحها الرئيس الأمريكي في بعض الأحيان يتراجع عنها، ورأينا الكثير من الأمور في موضوع وقف إطلاق النار، تمديده لفترات مختلفة، وحتى في الدورة الأولى عندما أسقطت إيران طائرة الجلوبال هاك قال أنه سيضرب إيران غدا 51 نقطة أو 52 نقطة في إيران ستضرب هذه الليلة، ولكن عاد عن ذلك. من هنا يعني في بعض الأحيان الرئيس الأمريكي يطرح هذه الأمور للضغط وليس للتنفيذ، لأنه هو يعني يرى أنه يضغط ويحاول الرجوع عنه تحت مسمى وعنوان جديد. على أي حال أنا أتصور أن الإيراني يفكر بعقلية الوصول إلى اتفاق، ولكن هذا الاتفاق يجب أن يحترم السيادة الإيرانية والمصالح الإيرانية.
1: إذن قبل أن نكمل هذا الحوار ومعرفة ماذا سيحدث خلال الساعات المقبلة، نحاول أن نستفهم من مراسلنا عدنان بوريني الأجواء هنا في إيران. عدنان، التقديرات الآن عسكريا وسياسيا إلى أين تتجه هنا في طهران في ظل التهديدات الأمريكية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: نور، حاليا لا توجد تصريحات متعلقة بهذا البند، ولكن يمكن البناء على التصريحات السابقة.

0: الحقيقة التي كان يتم التأكيد عليها من مختلف الجهات في إيران. لكن أريد التوقف عن تصريحين حقيقة كان قد وردا على لسان رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف، عندما تحدث عن أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على إيران خيار إما الحرب وإما التفاوض، وبأن إيران تتفاوض عندما ترى ذلك مناسبا وتخوض الحرب عندما ترى ذلك مناسبا أيضا. بالإضافة إلى تصريح آخر قال فيه أن إيران تفضل لغة الدبلوماسية ولكنها قد تتحول إلى لغة أخرى تجيدها أكثر إن اقتضى الأمر. المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية في إيران تتحدث بوضوح عن الاستعداد لكافة السيناريوهات منذ بداية الأمر، بما في ذلك سياسة سيناريو عدم الوصول إلى اتفاق. هذا الأمر الأساسي الذي تتحدث به طهران بشكل دوري. المؤسسة العسكرية تقول دوما بأنها تلجأ عمليا إلى سياسة الرد المباشر، وبالتالي ما إن وقع استهداف أمريكي وفق التقديرات والتجارب السابقة هنا في إيران، فإن كان هذا الهجوم محصورا في نطاق مضيق هرمز فسيكون الرد في ذلك النطاق بشكل أساسي، كما رأينا ذلك أيضا فيما يتعلق بالاستهداف الإسرائيلي. ردت إيران باستهداف إسرائيل، ولكن إن امتد هذا الاستهداف لمختلف الأراضي الإيرانية فقد تحدثت التصريحات الواردة من الحرس الثوري ومن مقر خاتم الأنبياء في أكثر من مرة بأن أي هجوم واسع سيتم الرد عليه باستهداف المصالح الأمريكية بمجملها في المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن منهج إيراني يقول بأن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات. إذا كانت الحرب هي السيناريو الذي سيفرض نفسه فإن طهران ستذهب إلى هذا الأمر. وحتى وزارة الخارجية الإيرانية قالت بأن رد إيران أو دفاعها عن نفسها هو حق مشروع ضد أي اعتداء، وبأن أي فرض لأي اتفاق بالقوة هو أمر مرفوض بالنسبة لطهران. طريق الاتفاق هو حصرا بالتفاوض والتوافق على النقاط الأساسية التي تريد طهران تحقيقها بشكل يوفر لها مكاسب ولا يوفر تنازلات للطرف الآخر.
1: إذا عدنان بوريني مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على رصد هذه الأجواء من العاصمة الإيرانية طهران. سيد أصلاني، الحديث هنا حتى وإن كانت هناك مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن تقدير عسكري يقول بأن هناك احتمال أن تكون هناك عملية أمريكية إسرائيلية كبرى. إلى أي حد يمكن القول بأن السيناريو العسكري مطروح الآن في دوائر القرار السياسي هنا في طهران؟
2: أعتقد أن التجربة السابقة تفرض على طهران أن تكون حذرة، وهي حذرة بالفعل وتستعد للمسارين، مسار التفاوض من جهة، ومن جهة أخرى هم يأخذون على محمل الجد السيناريو العسكري. ففي الماضي عندما كنا نشهد تقدما كبيرا على طاولة المفاوضات تعرض البلد للهجوم العسكري، وقد تكون هذه الحال مجددا. لذلك فإن القوات المسلحة الإيرانية تكون دائما يقظة وعلى درجة عالية من الجهوزية والاستعداد، لاسيما عندما يحرز التقدم في المفاوضات. البعض يقولون إن المواجهة العسكرية أو الهجوم قد يحصل في أي وقت في المستقبل، ولكن المسألة هي متى، في المستقبل القريب أو بعد مدة. ولذلك يأخذون المسألة على محمل الجد، يستعدون للسيناريو العسكري. ويقول البعض أنه حتى ولو اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يكون ذلك لفترة قصيرة، وأن تستغل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على إيران ومهاجمتها مجددا. يبدو أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قضت بمهاجمة إيران مرارا من أجل إضعافها، وكأنهم طعنوها مئات المرات. ولذا هذا السبب لا تعمل إيران على أساس الثقة، ولهذا السبب تأخذ كل السيناريوهات على محمل الجد.
1: هناك شيء أساسي ومهم، استعداد للمواجهة، هذا ما يتم الحديث عنه هنا في إيران. ألا تعتقد أن الاستراتيجية العسكرية التي جربتها إيران في حرب 12 يوما وفي حرب 40 يوما ربما قد لا تكون ذات نتيجة في أي حرب مقبلة؟ وما هي الاستراتيجية المقبلة على الأقل من خلال ما يدور هنا في كواليس المؤسسة العسكرية على الأقل للحفظ على للحفاظ على التوازن في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: شوف، أولا إيران دولة وقع الفعل عليها، أي أن الطرف الآخر هو الذي هاجمها. ليس أمام إيران إلا استراتيجية واحدة، وهي الدفاع بكل ما تملك من إمكانات. ما ستذهب إليه إيران فيما إذا نفذت أمريكا هذا التهديد في تصوره هو الدفاع. هذا الدفاع في جزء

0: إذا في الكيان الصهيوني، باعتبار أن احتمالية يشارك الكيان الصهيوني هي كبيرة، ومن هنا لا أتصور أن تغييرا كبيرا
1: أكثر تأثيرا وإلاما لكي تقول بإيران بأنها مستعدة لفرض شروطها على طاولة المفاوضات، علما أن الجانب الأمريكي ربما قد يغير في استراتيجيته الهجومية، ربما يذهب إلى مرحلة ربما قد تكون أكثر شدة على مستوى التكنولوجيا المستعملة.
0: يعني شوف، إيران كما قلت يعني هي في موقع الدفاع وتستعمل كل ما تملك، هذا أقصى ما يمكن أن تقوم به، وهي ستقوم بذلك. في تصوري أن إيران في هذه المرحلة بالنهاية كسبت تراكم من التجربة، ستستفيد منها بشكل كبير في أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
1: أستاذ أصلاني، الآن دائما الحديث عن الحرب يفرض نفسه، وفضل التهديدات القائمة والقادمة الآن من واشنطن يظل خيار الحرب قائمة. إيران تقول بأن استراتيجيتها هي ضرب الأهداف الأمريكية، ضرب إسرائيل. ألا تعتقد أن العودة إلى السيناريو القديم ربما قد يؤزم بشكل كبير علاقة إيران مع دول المنطقة؟
2: نرى أن مرحلة جديدة تبدأ في الأيام الماضية. رأينا الضغط الإيراني على إسرائيل والهجمات المتبادلة بالأمس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأكبر منذ وقف إطلاق النار، والتصعيد التدريجي. نرى التوترات التي باتت المشهد الاعتيادي في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مهاجمة إيران، الجانبان وبشكل خاص إيران تريد أن يكون عندها قدرة ردع ضد أي هجوم إضافي. لذلك تعتبر إيران أنه إذا بقي التوتر والهجمات بالمستوى ذاته، ذلك لن يوقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا في مضيق هرمز ولا في لبنان. لذلك برأي إيران عليها أن تكبد الجانب الآخر تكاليف عالية وباهظة كي تمنعهم من الهجوم عليها، ولذلك قد تستهدف الأصول الأمريكية في المنطقة. ذلك قد يؤثر العلاقات مع الدول الإقليمية. إنما برأيي الحل يكون في أن توقف هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام أراضيها ومنشآتها اللوجستية لشن هجمات على إيران. ليس أمام إيران أي خيار باستثناء الرد. بالتأكيد الأولوية ستقضي باستهداف الأصول الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة، ولكن ما نراه من الجانب الأمريكي والإسرائيلي هو أنهم الآن يستهدفون المنشآت البتروكيميائية الإيرانية، وقد يستهدفون بنى تحتية الخاصة بالطاقة. بالأمس الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت خزانة مياه في جنوب طهران، وذلك قد يغير اللعبة درجة خطيرة.
1: إذن أستاذ ريفاران، دائما هذا السؤال مطروح. الآن الجانب الإيراني بشكل واضح، قادة العسكريون تحدثوا أننا استطعنا تدمير المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة، يعني عمليا عسكريا أمريكا لم تعد نوعا ما موجودة، يعني لم تعد هناك أهداف. إذن ماذا ستستهدف إيران إذا بدأت الحرب؟ نحن دائما في فرضية الاحتمال، ماذا ستستهدف، علما أن أي استهداف سيكون استهداف مباشر لدول المنطقة، وهذا لديه عواقب، يعني على الأقل الناس الأطراف التي على الأقل الآن في موقع الحياد، في موقع التوسط، في موقع إيجاد حل لمشكلة المنطقة، في موقع الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ربما ستغادر هذه المساحة وستكون إيران في هذه الحالة معزولة. إذن كيف تفكر إيران لسيناريو أي حرب مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تقبل بالاتفاق المطروح على الطاولة؟
0: يعني في تصوري أولوية إيران الأولى هي ضرب القطع البحرية الأمريكية، والأولوية الثانية الكيان الصهيوني. نعم هناك 14 قاعدة أمريكية ضربت، ولكن حتى هذه القواعد الآن تستهدف مرة أخرى. لماذا؟ لأن إيران تقول أن هذه القواعد دمرت بشكل نسبي، 60%، 50%، 70%.

0: بالمئة حسب أنه فاستهداف هذه القواعد أيضا يبقى خيار بالنسبة ل.
1: لكن سمعنا الكثير من المواقف تقول بأن أغلبها خارج الخدمة، يعني لم يعد هناك شيء، يعني حتى الصواريخ التي كانت تطلق منها بحسب ما يقول المسؤول العسكريون يعني لم تعد تطلق خاصة في المراحل الأخيرة، يعني خارج الخدمة، فلماذا استهدافها مرة ثانية؟
0: يعني شوف هذه الاحتمالية تبقى قائمة أنه 14 قاعدة أنه حسب تقرير السي إن إن تم تدميرها بنسب بين 60 إلى 80%، إذن هناك شيء آخر موجود لاستهدافه فيما إذا كانت الحرب يعني إذا استؤنفت.
1: سد أصلاً لنجمع الآن ما بين الحرب والسياسة، هل تتوقع الآن كتقدير هنا في إيران، لأنه نعلم أن طرفاً ما بالمؤسسة الرسمية ولا تعدد بشكل صريح الشق الحكومي يرغب بشكل كبير الذهاب إلى المفاوضات، ويحس أن طرفاً ما هو بالتأكيد الشق العسكري أن هناك ضغط نوعاً ما على الحكومة بعدم الذهاب إلى الاتفاق. الآن كفة من سترجح في هذا الخلاف؟ هل سترجح كفة الحكومة وبالتالي الذهاب إلى الاتفاق كما حدث في الكثير من المرات، أم سيظل الجهاز العسكري هو المسيطر والمتحكم في القرار السياسي؟
2: ما نراه في طهران تنسيقا بين الجزء أو الجانب السياسي والجانب العسكري الاستخباراتي، على عكس ما تصوره الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. أحيانا التنسيق يكون غير مسبوق، حتى الدبلوماسيين وهم يفاوضون ويتحدثون عن رد إيران على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هم على صفحاتها مع الجانب الآخر، ولكن التناقض يجرأ الحديث عنه في الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي فيها رئيس واحد يحاول أن يتخذ القرارات بناء على أهوائه، ووزير يحب الأعمال العدائية على إيران. نحن لدينا وزير خارجية يفضل المساعي الدبلوماسية، وكل ذلك أدى إلى غموض في موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعقد المسار إلى أي اتفاق دبلوماسي محتمل بين الجانبين. منذ بضعة أسابيع والآن رأينا الفريق المفاوض الإيراني عندما يذهب إلى التفاوض يحظى بدعم الجيش والقوات المسلحة. برأيي إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها النية بالاتفاق فيمكنها فعل ذلك، وإن أرادت أن تهاجم البلد فبرأيي الدبلوماسيين هنا سيدعمون الخيار العسكري.
1: ماذا يمكن أن نتوقع هذا المساء وليلة هذا اليوم؟ ماذا سنتوقع؟ هل الحرب أم إعلان مفاجئ ربما قد يحدث مثل ما حدث المرة السابقة؟ الإعلان عن توافق، ماذا يمكن أن يحدث؟
0: يعني كلا الاحتمالين واردين،
1: لكن ما هو الاحتمال الأرجح؟
0: يعني في تصوري أنه قد يكون الوصول إلى حل سياسي، أنا في تصوري رغم ارتفاع نبرة التهديد هو المرجح.
1: إذن أستاذ حسين ريفران شكرا على تواجدك معنا هنا، أستاذ عباس أصلاني كذلك شكرا على مشاركتك لنا في هذه النافذة، والآن نعود بعد نهاية هذه النافذة والمشهد الإيراني إلى استديوهاتنا بالدوحة ومع الزميل ازدهار.
3: شكرا لك نور الدين، أهلا بكم مشاهدونا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. فبعد قرابة يوم من هجمات أمريكية استهدفت إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سيضربون إيران مجددا اليوم بقوة وعليها أن توقع على الاتفاق. وأضاف ترامب أنهم كانوا قريبين جدا من إبرام اتفاق مع إيران لكن قادتها يواصلون المماطلة. وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية عاد ترامب للحديث عن تقدم بشكل ممتاز مع إيران، وقال أن لولاه لما كانت إسرائيل موجودة. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس، والتهديد باستهدافها ليست استعراضاً للقوة بل دليل عجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وأكد بازشكيان أن إيران ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغط أو تهديد. وبعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقش استهداف إيران للكويت والبحرين والأردن، حمل الوزراء طهران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة وطالبوها بالكف عن أفعالها. وفي فيينا صدق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار بشأن ملف إيران النووي يطالبها بالكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. وردت بعثة إيران بالقول إن القرار سياسي ويفتقر إلى المهنية، وقالت إن الولايات المتحدة تدفع نحو مزيد من المواجهة مع طهران. وفي الشأن اللبناني تتواصل الغارة الإسرائيلية على بلدات في الجنوب والبقاع الغربي، وقد أعلن حزب الله عن عمليات ضد الجيش الإسرائيلي. من ناحيته قال نتنياهو إن إسرائيل ليست في حرب مع الشعب اللبناني بل هي مع حزب الله الذي يحتجز بلده رهينة خدمة لإيران. حول هذه التطورات معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أرحب بكما. أبدأ معك وجد وقفي، الأنظار تترقب إذن وجد ما الذي ستؤول إليه الأمور والأوضاع في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التفاصيل لديك.
4: يعني ازدهار تصريح الرئيس ترامب كان واضحا ومباشرا عندما قال سوف نضرب الليلة مجددا وسوف نضرب بقوة، وحقيقة هذا التصريح ينم عن حالة من الإحباط كان قد تحدث عنها موقف أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، حالة من الإحباط لدى الرئيس ترامب وبأن صبره على إيران بات بالنفاد. وعندما نقول صبره بات بالنفاد لأنه منذ أسبوعين أرسلت الولايات المتحدة تعديلات على مذكرة التفاهم وحتى الآن لم ترد إيران على هذه التعديلات، ومن ضمنها التعديلات التي أضافتها الولايات المتحدة على المذكرة هو، وهذا حقيقة يعتبر تنازل من قبل الرئيس الأمريكي، أن يتم خفض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وإذابة النسبة العالية من اليورانيوم المخصب على الأراضي الإيرانية مقابل قيام إيران بذلك وبإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه كانت إحدى التعديلات التي طرحها البيت الأبيض على مذكرة التفاهم أو مسودة مذكرة التفاهم التي وصلته قبل نحو أسبوعين من الآن. إيران حتى اللحظة لم ترد كما قلنا على هذه المذكرة، وأيضا أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل فوري بعد التوقيع على هذه المذكرة. واضح كما قلنا بأن الرئيس ترامب هو يستعجل إيران بالرد على هذه المذكرة لأن توقيعها سوف يفتح بابا أمام المفاوضات النووية التي وفق المذكرة سوف تستغرق 60 يوما، وبحسب هذه المفاوضات والاتفاق النهائي الذي يريده الرئيس ترامب هو أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا كما قال اليوم، وأن لا تمتلكه أبدا، وأن لا تشتري مكونات السلاح النووي. هذا ما يريده الرئيس ترامب في نهاية المطاف، وكما قلنا واضح بأن صبره بات ينفد لذلك لجأ إلى هذا التصريح. الآن هل سينفذه بالفعل أم لا؟ حقيقة لا أحد يعلم ما الذي يدور في خلد الرئيس الأمريكي سوى ربما قلة قليلة من الشخصيات الموثوقة من مستشاريه، ولكن واضح بأنه يريد للمفاوضات مع إيران أن ينكسر الجمود الذي يسود عليها طيلة الأسبوعين الماضيين. وهذا التصريح علّه يكون حافز لطهران لترد على التعديلات التي قدمتها الإدارة الأمريكية لها. طبعا حادث إسقاط مروحية الأباتشي زاد الأمر وزاد حالة الغضب والإحباط لدى الرئيس الأمريكي، لذلك هو حقيقة يصرح مجددا بأن الولايات المتحدة سوف توجه ضربة هذه الليلة، ولكن لا يتخلى أبدا عن المسار التفاوضي مع طهران، إذ قال إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق.
3: شكرا جزيلا لك يا زميلة وجد وقفي. ننتقل لرصد ردود الفعل الإيرانية من طهران مع مراسل الجزيرة عدنان بوريني. تغريدات للرئيس الإيراني، مدى أيضا يضاف إلى ما ورد من ردود فعل إيرانية عدنان؟
5: ربما نستطيع القول ازدهار انه التصريح الوحيد حتى الان الذي جاء من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بشان هذه المساله، مشيرا الى ان التهديد باستهداف البنيه التحتيه في ايران، هذه البنيه التي تخدم الشعب الايراني، هي دليل عجز وليس دليل قوه. لكن الرئيس الايراني نفسه ادلى بتصريح سابق اليوم تحدث فيه عن اجتماع سابق كان مع المرشد الايراني السابق علي خامنائي، وقال فيه بان طلب فيه من المسؤولين العمل على الخروج من حالة اللا سلم واللا حرب، وحينها أشار إلى الذهاب إلى مسألة التفاوض. هذه الرسالة قد تكون رسالة إلى الداخل وإلى الخارج، مشيرا الرئيس بزشكيان بأن طهران عمليا لا تريد الحرب ولا تفضل الحرب، ويقول إنها ليست في مصلحة البلاد. هذا التصريح ازدهار ربما يؤخذ كدليل على أن طهران تفضل حالة الدبلوماسية وتريدها، وهذا التصريح أيضا يؤكد وتصريحات تؤكد تصريحات أخرى للخارجية الإيرانية. هذا المسعى الأساسي. عمليا اليوم نتحدث عن اتصالات دبلوماسية كثيفة أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي، مع نظيره التركي، بالإضافة إلى حراك حقيقي للوسطاء. الوفد القطري كان هنا في طهران، الوسيط الباكستاني كان هنا قبل أيام، ولكن طهران تقول بأنها لا تستطيع الذهاب نحو اتفاق دون حل النقاط العالقة ودون تحقيق ضمانات، ولا تستطيع التعامل مع تغيرات مستمرة في هذه المسودة، مسودة اتفاق مذكرة التفاهم، بعد أن كان تم الحديث عن اتفاق على الخطوط العريضة وعلى خلاف يتعلق بشكل أساسي بالتفاصيل الدقيقة بهذه النقاط، سواء فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة أو مضيق هرمز، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا الملف النووي الذي كان مرجى للمرحلة الثانية. أما الآن فيما يتعلق بالتهديد، لا توجد تصريحات جديدة حقيقة بالنسبة لإيران سوى ما قاله الرئيس الإيراني بزشكيان، ولكن ربما نستطيع البناء على تصريحات ومواقف سابقة كانت من الخارجية الإيرانية، من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من المؤسسة العسكرية ممثلة بمقر خاتم الأنبياء والجيش الإيراني والحرس الثوري. كلهم قالوا بأن طهران عمليا تتعامل بواقعية مع كل السيناريوهات، بما في ذلك سيناريو عدم الوصول إلى اتفاق وسيناريو الحرب إن فرض هذا الأمر على طهران. وتقول المؤسسة العسكرية بأن طهران سترد بقوة على أي هجوم يستهدف أراضيها بحسب هذا الهجوم، ما إذا كان هذا الهجوم محصورا كما رأينا الليلة الماضية مثلا في جنوب إيران ومضيق هرمز، ردت القوات الإيرانية والحرس الثوري في نطاق محدد. ولكن مقر خاتم الأنبياء كان قد تحدث في أكثر من مرة عن أن أي استهداف واسع للأراضي الإيرانية سيرد عليه بشدة توازيه وتساويه باستهداف كل المصالح الأمريكية في المنطقة. إذن هذا هو مجمل الموقف الإيراني الحالي في ظل غياب التصريحات. نتحدث عن موقف إيراني يفضل الدبلوماسية ويتحدث عن أن موقف طهران يرفض التفاوض تحت التهديد ويرفض التفاوض تحت النار، ويقول بأن الحرب هي لغة والتفاوض هي لغة أخرى. هذا الكلام كان لرئيس البرلمان قاليباف الذي قال بالأمس بأن طهران لا تقبل أن يفرض عليها أحدا خيار إما الحرب وإما التفاوض، وأنها ستتعامل بالتفاوض إذا كان الوقت مناسبا وستذهب إلى الحرب إذا كان الوقت مناسبا، ولا تقبل أن يجمع الأمرين في سياق واضح. في وقت سابق اليوم أيضا كانت هناك تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث عن أن السلوك الأمريكي والانتهاكات المستمرة فيما يتعلق بمجريات الأمس عمليا تهدد استمرار تبادل الرسائل فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم والعمل على صياغتها، ويجعل الدبلوماسية عمليا في مساحة فارغة.
3: شكرا لك إذن من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، وتبقى الأنظار تترقب طبعا حيث تتلاحق التطورات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران مجددا اليوم، بالإضافة إلى تلويحه باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن التهديد باستهداف البنى التحتية ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز أمام إرادة الشعب الإيراني. نفكك إذن هذه التطورات ونقرأ في سيناريوهات التصعيد مع زميلة إيمان عياد وفقرة سياق الحدث.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة غدات تصعيد عسكري محدود بين الولايات المتحدة وإيران يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف التهديد، فهل نحن أمام ضربات جديدة تمهد الاتفاق أم أمام انتقال من الضغط التفاوضي إلى مواجهة أوسع؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجددا اليوم، تصريح يأتي بعد قوله إن إيران أضاعت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق وإنها ستدفع الثمن الآن، ملوحا بضربات جديدة قد تستهدف محطات طاقة وجسورا كذلك في إيران. في المقابل يقول الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن إيران لن تتنازل وإن على العدو ألا يتوهم أنها ستستسلم، مؤكدا أن طهران لن تتهاون أمام محاولات الاعتداء على أراضيها. كما يستعيد بازشكيان فكرة ضرورة الخروج من حالة اللا حرب واللا سلم بما يعكس حسابات إيران بين رفض الاستسلام للضغط العسكري والحاجة كذلك إلى حسم مسار طويل من التوتر المفتوح. هذا التصعيد في التهديدات يأتي غداة جولة تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران أعادت الميدان إلى واجهة المشهد. المزيد إذن من التفاصيل معك محمد رمال على الشاشة التفاعلية.
7: إيمان، الجولات الثلاث التي وقعت بين طهران وواشنطن في مضيق هرمز متشابهة ربما متكررة لكنها تهدف إلى نفس الأهداف التي يضعها أو تضعها كل عاصمة من هاتين العاصمتين. بالنسبة للأهداف الأمريكية وخريطة الأهداف الأمريكية في منطقة هرمز سنلاحظ أنه أيضا متكررة في مدينة في جزيرة قشم وهي أكبر الجزر في مضيق هرمز، كذلك في جوروك وسيريك. لماذا هذه المناطق؟ كذلك بندر عباس، هذه المناطق لأنها تشرف على مضيق هرمز وعلى الحركة البحرية ولدى طهران الأدوات التي يمكنها عرقلة الملاحة البحرية في هذه المنطقة، في حين أن جوروك هي منطقة للإنذار المبكر بالإشراف على هذا الممر، وكذلك سيريك لأنها تشرف على باب المضيق من جهة بحر العرب وبالتالي لديها القدرة على رصد أي تحركات عسكرية أمريكية. الضربات الأمريكية في هذه المناطق تهدف إلى إعماء هذه الوسائل الإيرانية، أكثر منها ضرب القبضات الإيرانية أو الصواريخ أو المراكز العسكرية الكبرى. بالنسبة لأهداف واشنطن كانت واضحة، مواقع دفاع جوي إيرانية، رادارات مراقبة وإنذار مبكر، محطات قيادة وتحكم أرضية، وكذلك أهداف عسكرية قرب مضيق هرمز. من جهة إيران الاستراتيجية الإيرانية أيضا متكررة لكنها تختلف عن أهداف واشنطن. كما هو معلوم تتحرك إيران عسكريا على ثلاث جبهات، باتجاه الكويت، باتجاه البحرين، وكذلك أدخلت عليها جبهة أخرى أو نقطة أخرى هي الأردن باعتبار أنها تستهدف غرب آسيا بشكل عام، ما تعتبره مثلا قيادة بحرية أمريكية في البحرين، ما تعتبره قيادة دعم لوجستي في الكويت، وأيضا قاعدة السلط الأزرق في الأردن أيضا تدخلها في إطار القواعد الأمريكية التي تقدم الدعم. بالنسبة لأهداف طهران نلخصها على الشكل التالي، إذا قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، الأسطول الخامس فقيادة بحرية لأنها الولايات المتحدة تضرب القيادة البحرية في مضيق هرمز، فترد عليها طهران بضرب الأسطول الخامس وقاعدة الشيخ عيسى، وأيضا ضربت في الجولة الأخيرة رادار استراتيجي في البحرين، في حين أن قاعدة موفق السلطي الجوية بالأزرق في الأردن أيضا ضمن هذا السياق. وبالتالي الأهداف الأمريكية إعماء إيران في المنطقة، وأهداف إيران توسيع جبهة الردع لتصل إلى غرب آسيا.
6: واضح، شكرا لك محمد. إذن ميدان متوتر يعقد حسابات المشهد التفاوضي اليوم، وكذلك يقربنا أكثر من المشهد العسكري. مشهد نناقش تفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي.

0: والخبير بسياسات الشرق الأوسط. فككنا مع ضيفنا أوراق القوة ونقاط الضعف في هذه المرحلة لدى الطرفين، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا وانتشارا واسعا في المنطقة وقدرة على تنفيذ ضربات دقيقة ومتدرجة. هذا يمنح واشنطن قدرة على رفع الضغط بسرعة واستهداف بنى عسكرية أو حيوية واستخدام القوة كرسالة تفاوضية تقول أن تأخر الاتفاق لن يبقى بلا ثمن. لكن نقطة الضعف الأمريكية تكمن في تداعيات التصعيد العسكري نفسه، اقتصاديا عبر أسعار الطاقة والأسواق، وأمنيا كذلك عبر تعريض القواعد والممرات البحرية والحلفاء لخطر الرد، وسياسيا عبر صعوبة ضبط الحرب إذا تجاوزت الضربات سقف الرسائل. فكلما انتقلت واشنطن من ضربات عسكرية محدودة إلى استهداف بنى تحتية أوسع، زادت كلفة احتواء الرد الإيراني وتراجعت كذلك مساحة العودة الهادئة إلى التفاوض. أما إيران فتمتلك أدوات مختلفة، قدرة على الحرب غير المتكافئة، وإمكان توسيع الجبهات والضغط على الاقتصاد العالمي عبر تهديد الملاحة ومضيق هرمز. هذه الأدوات لا تمنحها تفوقا عسكريا مباشرا، لكنها تمنحها قدرة على جعل كلفة الضربة الأمريكية أكبر من نتائجها العسكرية المباشرة. في المقابل تبقى نقطة الضعف الإيرانية في الفجوة العسكرية التقليدية بينها وبين الولايات المتحدة وفي محدودية قدرتها على مجاراة الضربات الأمريكية المباشرة بنفس المستوى. لذلك يصبح التحدي أمام طهران هو كيف ترد بما يكفي لحفظ الردع دون أن تفتح الباب أمام حملة أمريكية أوسع تستنزف قدراتها. الآن إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري، ونبدأ دكتور محجوب بعد هذا الاستعراض لنقاط القوة والضعف. يعني إذا كانت واشنطن تملك فعلا القوة على توسيع الضربات، ما هو المسار أو كيف يمكن لواشنطن أن تستمر في هذا المسار بعد هذه التصريحات اليوم وهذه التهديدات على لسان الرئيس الأمريكي دون خروج الأمور عن السيطرة؟
1: إيمان، رغم كل ما ذكر من تصريحات أمريكية ومن فعل عسكري، لكن الإدارة الأمريكية تفتقد أهم عنصر وهو شهية المخاطرة. هذه الشهية عندما تفتقدها القوة العسكرية التي تعتبر كبيرة تصبح نقطة ضعف بالنسبة لها، في حين الطرف الإيراني عنده شهية أكثر للمخاطرة. وفي الطرف الأمريكي هناك قضية أخرى، عندما يفتقد شهية المخاطرة لا يرسل قوات كثيرة، لا يرسل اعتادا كبيرا بالحجم الذي يحتاج. مثلا اعطيك مثالا، الحصار البحري المفروض على ايران الان حجم القوات بالنظر للمساحه التي يجب ان يجري عملياتها هي قليله جدا، وبالتالي الولايات المتحده تعاني من نقص كبير في ادوات الفعل رغم علو سقف التصريحات التي يقوم بها الرئيس الامريكي. وذلك حتى اللحظه في غياب شهيه المخاطره، الولايات المتحده لا زالت تستطيع ان تسيطر على المشهد وعلى اي عمليات عسكرية محدودة تحصل هنا وهناك.
0: شهيد المخاطرة التي تنقصها معنى ذلك بأنها ستبقى في إطار فقط التهديدات وربما استراتيجية الضغط الأقصى، وهي تكتيك ربما تفاوضي ولن تنفذ. يعني ما هي فرص تنفيذ مثل هذه؟
1: أنا في ظني أنها محدودة إيمان. ببساطة أنا اعتقاد الرئيس الأمريكي الآن ارتفع سقف تصريحاته لسبب حقيقي، وهو أن هنالك طلبات معينة أرادها، رد عليها الإيرانيون بطلبات أشد، وهو لا يريد أن يغادر أي أو يقدم أي تنازل للإيرانيين، ولذلك يحاول أن يضغط على الإيرانيين بالعمل العسكري أن يقدموا التنازل، خاصة في موضوع العوائد المالية. هو لا يريد أن يمنح إيران عوائد مالية، وبالتالي إيران ترفض التقدم، وبالتالي هو يعتقد الآن بالعمل العسكري يمكن أن يجبر الإيرانيين، ولكن الحقيقة يخطئ الحساب.
0: لكن يعني كيف يمكن أن ترد إيران بشكل يعني او يعني يحفظ الردع دون ان تمنح واشنطن مبررا لحمله اوسع؟ دكتور،
1: ايران تقدم نفسها كطرف عنده شهية المخاطرة اعلى من الرئيس الامريكي، وشهية المخاطرة بالنسبه لها تعتمد على اغلاق المضيق، قدرتها انها ذهبت الى ضرب اسرائيل واثبتت ان هناك وحده في الملفات او المساحات، ثم الامر الثالث أنها قالت أنه يمكنها أن تحدد متى وكيف تضرب وتوقف الحرب هنا فيما يتعلق بالعملية العسكرية على إسرائيل. هذا كل الحقيقة يربك الإدارة الأمريكية. بعبارة أخرى الإدارة الأمريكية الآن تنظر لإيران أنه لاعب أيضا يذهب إلى حد الحافة أو لحافة الهوية، ولكنه لا يذهب إلى المواجهة العسكرية. ذهب حادثة الطائرة الأباتشي، لا أحد يعرف بالضبط إذا كان إيرانيون 100%، لكن الحادثة برمتها تعكس أن هناك توتر عسكري، لكن في قدرة للضبط أيضا عالية من الأطراف.
0: على العموم بناء على هذه المعطيات دكتور، رصدنا مشاهدينا مع ضيفنا ثلاثة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول هو تصعيد متبادل مضبوط، تضرب فيه واشنطن أهدافا أوسع وترد إيران عبر أدوات غير متكافئة أو ساحات ضغط دون الذهاب إلى مواجهة شاملة. في هذه الحالة تبقى المفاوضات ممكنة، لكنها تصبح رهينة لإيقاع الميدان، وكل جولة ضربات قد تتحول إلى اختبار جديد للردع. السيناريو الثاني يتمثل في انتقال التصعيد إلى حرب أوسع إذا استهدفت واشنطن بنى تحتية حساسة أو ردت إيران بطريقة تتجاوز الحسابات الأمريكية. هذا المسار هو الأخطر، لأنه ينقل الأزمة من سؤال الضغط من أجل صفقة إلى سؤال كسر قدرة الخصم على مواصلة المواجهة. أما السيناريو الثالث فهو أن يدفع التهديد العسكري الطرفين إلى اتفاق سريع أو إطار تهدئة إذا رأت واشنطن أن التلويح بالضربات حقق هدفه السياسي، ورأت طهران أن كلفة البقاء في حالة لا حرب ولا سلم باتت أعلى من كلفة تقديم تنازلات محدودة. دكتور أعود لك، يعني إذا كان التصعيد المتبادل المضبوط وكذلك الاتفاق أو يعني احتمال الذهاب إلى اتفاق سريع متقاربان على ما يبدو في هذه الاحتمالات، ما الذي يرجح أحدهما؟
1: في الحقيقة إيمان، السبب في أنني وضعت النسبة متشابهة هو أن كلا الطرفين عمليا يعتقد بأنه المضي في المشهد الحالي الآن غير قابل للاستمرار، يعني بمعنى آخر حتى في حالة التصعيد المضبوط أيضا غير مضمون. لذلك المشكلة أنهم أمامهم مرحلة طويلة ومعقدة من العداء ويريدوا الانتقال. وخلينا أذكر هنا، نحن نريد أن نذهب إلى مذكرة تفاهم ليس الاتفاق النهائي، وهذا أخطر ما يمكن. الأمريكي والإيراني يخشى أن يوقع على مذكرة تفاهم تأخذه إلى مساحات لا يريدها، ولذلك هذا التردد وهذا العمل العسكري المحدود، الخشية من تغيير اتجاه العلاقة بينهما. لذلك أنا أعتقد بأنه التصعيد سيكون مضبوط، وفي نفس الوقت إمكانية خلال هذا التصعيد أن يصل إلى الاتفاق أيضا وارد في مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن العودة للخيار الحرب ليس فقط تكلفتها عالية، لن تحقق الأهداف التي يريدها، لا الأمريكي سيسقط النظام ولا الإيراني سيتمكن من فرض إرادته بالكامل على المصالح الأمريكية أو على الأقل تعقيد وجودها في المنطقة.
0: يعني كلا الطرفين سيبقيان هذا يعني تمام. هذا هذه المواجهة على الأقل بالضبط. في إطار محدود ومسيطر عليه. شكرا لك إذن دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل بكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر إذن الزميلة إيمان، ونتابع النقاش في هذا الملف. معنا في الأستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. معنا أيضا في الأستوديو دكتور محمد صادق بل صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كما سينضم إلينا من الكويت الدكتور عبد الله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك سيد باتريك مارا. ما يحتاج تفكيك اليوم هو تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يتحدث ويقول سنضرب إيران اليوم وبقوة، ومع هذه التصريحات وبموازاتها أيضا كان الحديث عن مؤشرات إيجابية تتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين. ماذا نفهم من هذه التصريحات للرئيس ترامب؟
3: إن النبرة تغيرت بشكل واضح من أننا نريد اتفاقية إلى أنكم ضيعتم الفرصة للتوصل للاتفاقية. واضح أن الرئيس ترامب الآن أصبح أكثر إحباطاً بشأن موضوع التفاوض والمسار الدبلوماسي، وأعتقد أنه يؤمن هنا بأن الضغوط العسكرية يمكن أن تقوي يد الولايات المتحدة بالنسبة للمفاوضات مع الإيرانيين. وهناك إشارات أيضا في هذه المرحلة على الأقل

0: أن الولايات المتحدة على الأرجح سوف تستمر باستهداف أهداف عسكرية بطريقة إما أن تكون دفاعية أو من وجهة نظر دفاع مستقبلي يخص الولايات المتحدة. لا يبدو أن الولايات المتحدة سوف تصعد إلى درجة حرب شاملة مرة أخرى، ولكن هذا سوف يكون على شاكلة هجمات دفاعية، وذلك لتقوية يد الرئيس ترامب في إطار عملية التفاوض الجارية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، في هذا الإطار، هل هذه التصريحات تأتي في إطار الدخول في مرحلة جديدة فعلا من التصعيد، أم أنها للضغط على الإيرانيين للتوصل فعليا إلى اتفاق؟
2: ليس تصعيدا من صنف جديد، هو نفس فكرة أن الصقور في البيت الأبيض لم يقتنعوا بكفاية الضربات التي حدثت في الساعات الأولى اليوم، وأن حادث المروحية لا زال يظهر أن إيران لديها قوة أو ما يعتبره الإيرانيون الندية في الصراع. هؤلاء الصقور يريدون أن تظهر الولايات المتحدة ويظهر ترامب بأنه هو الأقوى. فحتى وإن صعد الخطاب، هذا لا يعني أننا سنعود إلى حرب واسعة أو على أساس أنها ستستهدف عدة مواقع. قد تكون ضربة محددة من ناحية ترفع منسوب حفظ ماء الوجه بالنسبة لترامب، وأيضا وهذا ما يسعى إليه ترامب أن مزيد من الضغط عنها من خلال هذه
1: العملية. إذا تتفق مع باتريك مارا في تقديره للموقف، ولكن الرئيس ترامب يتحدث عن مماطلة وذكرها أكثر من مرة، مماطلة من قبل الطرف الإيراني. ماذا نفهم من مفهوم المماطلة الذي يقصده الرئيس ترامب؟
2: نحن الآن في اليوم 19 بعد أن تسلم ترامب مذكرة التفاهم الذي أوصلها إليه الوسطاء الباكستانيون والقطريون، وقد يكون كلامه شبه صحيح لو قال الإيرانيون يتماطلون الآن كما كنت أنا أتماطل في الأيام العشرة الأولى بعد تسلم المذكرة. هناك تماطل وتباطؤ، وبالأحرى أكثر من أنا وقلتها في مقابلات سابقة، إن هناك محاولات لتجميد الصراع أو ما يسمى status quo. ترامب لا يريد أن يستعجل بالمفاوضات، نفس الوضع بالنسبة للإيرانيين. إذن ينبغي توزيع الانتقاد بالتساوي إلى كل من ترامب وإلى الإيرانيين. لا
1: يعني أن تبقى الأمور في حالة لا سلم ولا حرب.
2: وأيضا يعتقد ترامب ويعتقد الإيرانيون أنهم عندما يستعرضون عضلاتهم بأنهم هم أيضا أقوياء، هي محاولة لتطويق خيار المفاوضات، بمعنى أننا نخرج من شبح الحرب إلى المفاوضات، ولكن المفاوضات لا تنتج شيئا فنعود مجددا إلى خطاب التصعيد والوعيد
1: العسكري. في هذا التوقيت الأنظار كلها تترقب وباتجاه إيران بعد التهديدات ورفع هذا السقف من قبل الرئيس الأمريكي. دكتور صدقيان، إدارة الموقف إيرانيا كيف يمكن أن تكون؟
3: دعيني أشير إلى أنه بعيدا عن حجم الهجوم الذي سوف يستخدمه الجانب الأمريكي وحجم الرد الإيراني، لأن الإيرانيين أيضا توعدوا اليوم لأول مرة بضرب القطاعات العسكرية البحرية الأمريكية، هذه أول مرة يتوعدون بالهجوم عليها، وهي تعتمد على مستوى الهجوم الأمريكي بطبيعة الحال. لكني أعتقد بأن هذه المفاوضات العرجاء التي تسير بين طهران وواشنطن، هذه الآن يعني نحن نتحدث عن مفاوضات بالرسائل، واحد يعني جانب يرسل اقتراح والآخر يرسل تعديل والمرة أخرى يرسل، هذا النوع من المفاوضات أنا لا أعتقد بأنه سوف يعني يأتي إلى نتائج إيجابية ما لم يجلس الجانبين على الطاولة. المشكلة في الجانب الأمريكي والرئيس ترامب لا زال يعتقد بأنه ينظر من الأعلى ويؤمن بالهيمنة الأمريكية، يعطي وثيقة واحدة ويقول take it or leave it.
1: ثقة الطرف الإيراني من أين تستمد في هذه المرحلة التي يتفوق عليها فيها الجانب الأمريكي عسكريا؟ يعني جميع المراقبين والمحللين والمتابعين، أيضا تقارير إعلامية وعسكرية تؤكد هذا التفوق الأمريكي عسكريا، فعلى ماذا تعول إيران؟
3: الإيرانيون لا يعتقدون بأن الجانب الأمريكي متفوق عليهم عسكريا، يعتقدون بأنهم يمتلكون الأرض وبالتالي هم الذين يقودون المشهد القتالي في المنطقة، ويعتقدون أيضا بأن كل القواعد الأمريكية التي قصفت من قبل الجانب الإيراني كانت مفتوحة أمامهم، وحتى العمق الإسرائيلي كان مفتوح، والآن يعتقدون بأنهم الأقدر على ضبط الإيقاعات العسكرية الأمريكية. حتى أن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس قبل يومين قال بأن أو أشار إلى هذا الخط الذي يرسم من مضيق باب المندب إلى مضيق هرمز، وقال بأن هذا هو محور الذي يسيطر عليه محور المقاومة. بالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون عندما يتكلمون، ولحد الآن أظهر يعني هناك وضوح أنه الإيرانيين استطاعوا أن يقفوا على أرجلهم ويدافعوا عن مكتسباتهم، لكن المشكلة لا زالت. يعني أنا أعتقد ووصفت الرئيس ترامب يعيش حالة من الهستيريا السياسية، وبالتالي هو عندما قال بأني أريد أن أضرب إيران والمنشآت النووية، هذا التوتر السياسي الذي يمتلكه.
1: نشرك ضيفنا من الكويت،
3: يقف أمام توصل للاتفاق.
1: الدكتور عبد الله الشايجي، نرحب بك. السيناريوهات مفتوحة دكتور عبد الله في هذه المرحلة، في تقديركم أي السيناريوهات هو الأقرب؟ تصعيد على شكل مرحلة جديدة، أم أنه ضغط يقرب أكثر من التوصل إلى اتفاق؟
4: يعني جميع المحاولات يبدو بأنها تصطدم بحائط صد. الإيرانيون متمسكون بموقفهم، يقرؤون أن هناك في مشكلة في أمريكا، لا يوجد حسم، ترامب لا يستطيع أن ينسحب ولا يستطيع أن يحقق إنجاز. اليوم ترامب أعلن عن عدة أسرار صادمة، يعني قاعد ياخذ النفط الايراني 100 مليون يقول ارسلناها الى السوق، يقول انا مسيطر على مضيق هرمز، منعنا 100 سفينه. فيعني واضح جدا حتى نفهم مقاربه ترامب، علينا ان نفهم كما يعني دائما انا اكرر نظريه المادمان ثيوري، نظريه حافه الهاويه، ومادمان ثيوري نظريه الرجل المجنون او الغاضب، واللي هي طبقها نيكسون وكيسنجر في حرب فيتنام ضد الفيت كونغ لإجبارهم أو دفعهم لتقديم تنازلات بأنه هو متهور، هو سيضرب. والدليل على ذلك اليوم يصرح أنه سأضرب إيران بقوة، يعني ما في أحد سيضرب خصم يقول له يعلن أنه سأضربك الليلة بقوة. يعني هذا جزء من التكتيك عند ترامب الذي يصعد إلى أقصى درجة، يصل إلى حافة الهاوية، ولكن هذه كررها عشرات المرات، يعني ما عاد في قناعة أنه سيفعل ذلك. طبعا ترامب لا يريد الحرب، الإيرانيون لا يريدون الحرب، نحن لا نريد الحرب، ويبدو أن ترامب لا يكترث أن إيران تضرب. عندما تضرب إيران خلال الأسبوع الماضي ضربت عدة مرات، وكل مرة تضرب دول الخليج، يعني لماذا لا تضرب إيران؟ أنا يعني هذا شيء عجيب غريب. ترامب حليف دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يعني يدفع إيران لضرب دول مجلس التعاون الخليجي. ما هكذا تكون التحالف بين حلفاء ينظرون إلى أنهم يتعاونون مع بعض من أجل إبقاء الأمور مستقرة وآمنة. يعني إيران أمس فجر اليوم ضربتنا، من ثلاثة أيام ضربتنا، ودائما تضرب الكويت وتضرب البحرين، القيادة البحرية في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. هذه القواعد خاصة عندنا في الكويت فاضية خالية، ضربتها إيران ودمرتها وخرجت عن الخدمة. اللي مو مفهوم غير عقلاني عند الإيرانيين، لماذا يضربون هذه القواعد بدل ما يضربون الأقرب لهم اللي هي السفن وحاملات الطائرات آيزنهاور والبوارج والمدمرات؟ يعني لهذا السبب ترامب يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية من أجل انتزاع تنازلات من إيران، وإيران تقرأ على ما يبدو بأن ترامب مأزوم في الداخل، وضع جدا متراجع، يتواجه مع الإعلاميين، يتهمهم بالكذب، عنده مشكلة مع أيضا الانتخابات القادمة، عنده كأس العالم. فأنت ما تكون إيران وتقرأ هذا وهذا التصعيد، 38 مرة ترامب يقول أننا اقتربنا،
1: دعني أحاول أن أترجم
4: ثم في
1: هذه الفكرة للسيد باتريك مارا ليوضح لنا الموقف الأمريكي. هل يصدر الرئيس ترامب الضغوطات على المستوى الداخلي والأزمات الداخلية على المستوى الأمريكي بالتصعيد في تصريحاته تجاه إيران؟
0: إنه يضع ضغوطا على إيران على مستويات متعددة. أولا كما أعلن اليوم، هناك مهمة سرية بنقل 100 أو عدد من الكميات المتعلقة بالنفط الإيراني وإخراجها من إيران. الولايات المتحدة تتعامل مع هذه الضغوط الاقتصادية.

0: على إيران من خلال العقوبات وتجميد الأصول وأيضا العملة المشفرة، فهذه تمنع دفع رواتب الحرس الثوري والمسؤولين الأمنيين الآخرين. إذن فهذا الأمر أصبح مشكلا للإيرانيين عندما لا يمكن دفع رواتب الحرس الثوري، ولكن أيضا هناك تصعيد عسكري بغية إعادة إلى أن تكون الولايات المتحدة لديها الردع واليد العليا في الدبلوماسية، وهذه بالتالي تعتبر خطوة جديدة.
1: دكتور محمد، ما الذي يمكن أن يحول دون توجيه ضربة أمريكية حقيقة لإيران؟
2: أن يعتبر ترامب وأهل الحل والعقد في طهران أن لا خيار لا على المدى المتوسط ولا على المدى البعيد إلا الدخول في مفاوضات حقيقية. للأسف حتى الآن نحن أمام إطار تفاوضي أجوف، وفرضية ترامب بأن التفاوض عن طريق القوة، فرضية طهران التفاوض عن طريق التحدي، فرضيتان لا تلتقيان. فبالتالي احنا نضيع الوقت وربما نعطي لترامب ونعطي للإيرانيين أكثر ما يستحقون من الاهتمام عندما يتحدثون عن فكرة المفاوضات. لا مفاوضات إلا إذا جلس الطرفان وجها لوجه وقبل كل طرف أن يقدم على رقعة الشطرنج تنازلا للآخر ليحصل على مكسب من الآخر. دون هذه المقايضة لا مفاوضات حقيقية.
1: التوقيت حساس جدا دكتور صدقيان، التحدي الأبرز أمام إيران اليوم.
3: أنا أعتقد بأن إيران يعني ليس لديها خيار آخر إلا المقاومة والرد على ما يقوم به الرئيس ترامب، لكني أعتقد بأن الرئيس ترامب لا يشعر بمسؤولية حيال حلفائه وأصدقائه، وهو لا يعمل من أجل دعم حلفائه وأصدقائه، وبالتالي ظل يعني يعمل على توتير هذه الأمور مع إيران، وبالتالي بالتأكيد تنعكس.
1: طيب إذا كانت إيران تدرك ذلك، فلماذا توجه هذه الضربات لدول الخليج؟
3: ماذا يجب أن تعمل؟ هي تقول بأنها تضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، هذه القواعد هي التي أدت إلى أو هي التي ساهمت في ضرب إيران ومقتل المرشد والمدرسة للأطفال والسياسيين والعسكريين، وبالتالي الرئيس ترامب ينظر من الأعلى هيمنة. هناك أموال إيرانية مجمدة، هذه جمدت بغير حق كما يقول الإيرانيون، إذا لماذا تبقى هذه
1: نختم هذه الزاوية من النقاش مع الدكتور عبد الله الشايجي للتعليق على ما ورد في دقيقة. دكتور عبد الله،
4: يعني ما أدري صديقنا الدكتور صادقيان يعني يضرب القواعد الأمريكية، ما في قواعد، يعني القواعد هذه خالية يا رجل، يعني أنتم قاعدين تزيدون الطين بلة وتعقدون الأمور، واليوم مجلس وزراء خارجية الدول مجلس التعاون الخليجي يعني كان بيانه واضح ان رفض كلي لما تقوم به ايران، يعني ايران تريد ان تنتقم من امريكا، تضرب دول الخليج اللي هي ستبقى جاره لايران مدى الحياه، ما هكذا تورد الابل، يعني بالنسبه الى ايران هذا مرفوض كليا. مشكلتكم مع ترامب وليس معنا، ما في يعني الحين تقنعونا ان الطائرات تطلع من دول الخليج قواعد عسكريه وتضرب فيها قشم وسراق والجزر الإماراتية، يعني شيء من المنطق. النقطة الأخيرة في هذا اللي قاعد نصير نشوفه اليوم تصعيد من أجل المناورة للتوصل لاتفاق وليس حرب مفتوحة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله ولضيوفنا الكرام نظرا لضيق الوقت. الآن إلى التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ونتوقف مع هذه الصور التي بثها حزب الله لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بمسيرة أبابيل الانقضاضية.

0: حول التطورات معنا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين ومن مدينة النبطية جنوبي لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أرحب بكم. أبدأ معك مازن إبراهيم لتجمل لنا التطورات على المستوى الميداني بداية.
1: نعم، في الواقع ازدهار بالنسبة للتطورات التي حصلت اليوم. من الواضح بأن الاستهداف الذي جرى في مدينة صيدا من قبل المسيرات الإسرائيلية هو يتجاوز البعد الأمني والعسكري، بمعنى أن هذا الاغتيال في عاصمة جنوب لبنان وهي تعتبر المدخل إليه وتقع إلى الشمال من نهر الزهراني، فسر هنا بأن هنالك سعي إسرائيلي من خلال الاستهداف سواء كان في صيدا أو في صور أو بالنبطية وضغط على كل هذه المدن إلى تثبيت معادلة كانت قائمة قبل 7 يونيو الجاري عندما حصلت المواجهة بين طهران وتل أبيب، والتي سعت من خلالها إيران إلى إدخال جنوب لبنان ضمن دائرة معادلة ضاحية بيروت الجنوبية شمال إسرائيل. من الواضح بأن إسرائيل كانت عازمة وتؤكد من خلال عملها الميداني المباشر اليوم من خلال كل هذه الاستهدافات لا سيما في مدينة صيدا للتأكيد على أن لا معادلات تتضمن جنوب لبنان وتحييدها عن المواجهة، وبالتالي سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. اليوم نتحدث عن 12 شهيدا بالإضافة إلى عشرات الجرحى، كذلك الأمر بالنسبة ليوم أمس 19 شهيدا. كل هذه المعطيات وهذه الضحايا المرتبطة بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية من خلال هذا الكم الكبير من الاستهدافات من قبل المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية إنما يأتي في هذا الإطار، بمعنى تثبيت معادلات كانت قائمة سابقا وعمادها حرية حركة بالنسبة لإسرائيل في استهدافات في كامل رقعة جغرافيا جنوب لبنان، وبالتالي استهداف صيدا يأتي في هذا الإطار. كذلك الأمر ازدهار من خلال كل الضغط العسكري الذي نشاهده سواء كان هنا في قضاء النبطية ومحيط مدينة النبطية، والسعي الإسرائيلي لتحقيق مكاسب إضافية على مستوى الميدان وإن كانت تواجه من قبل مقاتلي حزب الله، ولكن من الواضح بأن هنالك مسعى إسرائيلي لمحاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب العسكرية الميدانية بشكل مباشر قبل جولة المفاوضات المقبلة في 22 من الشهر الجاري. هذا من جهة، ومن جهة ثانية التأكيد على أن كل المعادلات التي حاول حزب الله وحاولت إيران تغييرها خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ السابع من حزيران فهي إنما تأتي في إطار رفض إسرائيلي واضح، وكل هذه التطورات العسكرية الميدانية التي شهدناها إنما تأتي في هذا الإطار. عمليا ما يمكن الإشارة إليه أيضا على المستوى السياسي، من الواضح بأنه على المستوى الداخلي اللبناني كان هنالك كلام لافت لرئيس الجمهورية ازدهار اليوم، كان يعتبر بأن خماسية وقف الاعتداءات، انسحاب إسرائيل، إطلاق سراح الأسرى، إعادة الأعمار وعودة السكان إلى جنوب لبنان يعتبر من عماد المرحلة المقبلة وتحديدا المسار السياسي والتفاوضي الذي يقوم به لبنان وتحديدا الوفد المفاوض، وبالتالي هذا
0: سنعود
1: الكلام
0: للجانب السياسي مازن معك بعد قليل. فقط نشرك زميلة نجوان سمري الآن بآخر المستجدات والتصريحات أيضا المتعلقة بهذه الجبهة المشتعلة والتي لم تتوقف فيها الغارات.
2: وأيضا على صعيد التصريحات السياسية في إسرائيل، المعادلات التي يتحدث عنها الزميل مازن هي أكثر ما يشغل ربما الجانب الإسرائيلي، القيادة السياسية. قبل قليل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عاد مجددا على التصريحات التي أدلى بها يوم أمس مباشرة بعد أن دار الحديث، وكانت هناك انتقادات واسعة من قبل محللين وكتاب إسرائيليين لما وصفوه بأن إيران نجحت في تثبيت معادلة ربط الساحتين اللبنانية والإيرانية. قبل قليل وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن إسرائيل ترفض هذه التهديدات من قبل إيران ومحاولاتها وسعيها إلى العودة وربط الساحتين، الساحة الإيرانية بالساحة اللبنانية. لذلك نرى أن هذا التصعيد وتكثيف الهجمات في الجنوب اللبناني وفي مناطق أخرى تحديدا في صور وفي منطقة صيدا أيضا هي جزء من محاولة رفض هذه المعادلة. إسرائيل تريد أن تقول إن الحرب في لبنان مستمرة، وكذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يكثف من هذه الهجمات في الأراضي اللبنانية خشية أن يتم الإعلان عن أي اتفاق وأن يشمل هذا الاتفاق لبنان وأن يفرض على إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية أي اتفاق وإجبارها على وقف إطلاق النار في لبنان كما حدث في إيران. لذلك يقول مسؤول أمني إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش حاليا يكثف من هجماته كي يحقق أكبر إنجازات عسكرية ضد حزب الله في داخل لبنان.
0: نتوقف الآن نجوان مع هذه الأخبار العاجلة التي تظهر الآن على الشاشة. مصدر دبلوماسي لبناني يقول للجزيرة مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر غير محسوم حتى الآن، بالإضافة إلى جملة من التصريحات المتعلقة بالمشهد اللبناني، منها أن موازين القوى في الميدان هي التي أوصلت لبنان إلى إعلان واشنطن على المستوى الرئاسي. الآن أعود إليك مازن، ربما بهذه الأخبار العاجلة وماذا نفهم منها أيضا الآن؟
1: نعم، في الواقع ازدهار، كان لي اتصال قبل قليل مع أحد المصادر المطلعة على مسار المفاوضات التي تجري ما بين لبنان وإسرائيل، ومن الواضح بأن الأجواء التي تحيط بالجولة المرتقبة، الجولة الخامسة لهذه المفاوضات في 22 من الشهر الجاري، يكتنفها الغموض، تكتنفها الضبابية بشكل كبير. لا بل ذهب هذا المصدر إلى الحديث عن أن قد يكون هناك احتمالية أن لا تعقد، لأن هذه الجلسة حتى هذه اللحظة يشوبها عقبات عديدة. العقبة الرئيسية التي تحدث عنها ترتبط بأن إسرائيل وفق ما يعتبر كانت قد ذهبت إلى الجولات الأربعة الماضية وهي تحت ضغط أمريكي، وبالتالي كل ما طرح خلال تلك الجولات التفاوضية كان هنالك مسعى إسرائيلي لتجاوزه، وإن كانت الإدارة الإسرائيلية تسعى لمحاولة التوصل إلى أكبر قدر ممكن من التنازلات من قبل لبنان. هذا المصدر أشار إلى أن ما وصل إليه لبنان من خلال إعلان واشنطن الذي صدر عقب الجولة الرابعة هو أفضل ما كان يمكن الوصول إليه. لا بل هو ذهب أبعد من ذلك، معتبرا لا جهة أخرى سواء كانت محلية أو إقليمية كان ممكن أن تصل إلى ما وصل إليه لبنان من خلال هذه المفاوضات، وذلك نتيجة انعكاس لميزان القوى. اعتبر بأن موازين القوى على المستوى الميداني هي ما فرض نفسه على طاولة المفاوضات. عندما سألته عن الموقف الأمريكي اعتبر بأن هذا الموقف وإن كان يتفهم وجهة النظر اللبنانية، ولكن نتيجة التحالف الأمريكي الإسرائيلي فهنالك هامش للحركة، ولكن هامش الحركة هذا لا يتيح للأمريكيين إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل. وهو ذهب أبعد من ذلك عندما اعتبر بأن لبنان سيمضي قدما بمسار المفاوضات، ولكن ثمة قناعة في الأجواء المحيطة بالمسار التفاوضي والمشرفين على هذا المسار بأن نتنياهو لا يريد الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار في جنوب لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية. واعتبر هذا المصدر بأن ما جرى الإعلان عنه من خلال الإعلان الذي صدر عن واشنطن وتحديدا ما يتعلق بالمناطق التجريبية هو أفضل سيناريو ممكن للبنان أن يحصل عليه من خلال هذه المناطق التجريبية. نعم، التي اعتبر بأنها ستفتح الباب أمام دخول الجيش اللبناني لمناطق متعددة وعودة السكان إليها وفرض تثبيت وقف إطلاق النار في تلك النقاط. وبالتالي ضمن هذه المقاربة بعجالة ازدهار يمكن أن نقول بأن هذا المصدر يرى بأن الأمور ضمن المسار التفاوضي هي يكتنفها الغموض نتيجة اعتبارات عديدة ليس أقلها بالإضافة إلى الموقف. نعم، الإسرائيلي. هنالك الموقف الداخلي اللبناني لا سيما رفض حزب الله لهذا المسار والتحفظات التي أبداها رئيس البرلمان اللبناني.
0: الزميل مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك. الآن نفتح زاوية النقاش. معنا في الأستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. معنا أيضا في الأستوديو جورج كاسيني الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكم ونذهب معا لتفكيك ربما هذه التصريحات لمصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة وقراءتها بعمق أكبر. يتحدث هذا المصدر بأن موازين القوى على الأرض هي التي فرضت إعلان واشنطن، ماذا نفهم من ذلك؟
3: يعني بصرف النظر عن موازين القوى، طبعا هي عنصر مؤثر.

في أي مفاوضات، ولكن لا أعتقد أن موازين القوى محسومة، بمعنى أنه لا يمكن لأي طرف أن يحسم الميدان لصالحه. بمعنى صحيح أن إسرائيل احتلت عشرات القرى، ولكن في الوقت نفسه حزب الله ما زال موجودا وبقوة في مناطق عديدة من جنوب الليطاني

0: مشهد واضح ودقيق. لذلك أعطى واشنطن أساسه أو سببه الرئيسي أن لبنان الرسمي، لأن تزامن توقيت بداية هذه المفاوضات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل تزامنت تماما مع انطلاق مسار إسلام أباد. كان هناك قرارا من لبنان الرسمي بأنه لا يجوز ربط مسار لبنان بمسار إسلام أباد،
1: صحيح.
0: لذلك فلنذهب إلى التفاوض للحفاظ على استقلالية هذا المسار.
1: نشرك دكتور أحمد، إذن موازين القوى شيء والذهاب إلى المسار التفاوضي شيء آخر، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟
2: المسألة ليست مسألة أن موازين القوى بالتحديد والمسار التفاوضي بهذه يعني هذا الانقسام. التفاوض هو بكل بساطة انعكاس للعمل الميداني، يعني الناتج الميداني هو ينعكس على عملية التفاوض. أنا أشترك مع الأستاذ جورج بالكلام الذي تحدث أنه أصل التفاوض، يعني مسار واشنطن بالتحديد، بدأ فقط بهدف محاولة فصل المسار اللبناني عن مسار الذي حصل في باكستان. لأنه إذا بنذكر في تلك اللحظة منذ بداية الحرب، السلطة في لبنان طلبت التفاوض ولم يعر الإسرائيلي أي أهمية لهذا الكلام ولكل الطلبات اللبنانية، لكنه قبل بالتفاوض في 8 نيسان عندما خرج إلى العلن أن هناك وقف إطلاق النار، وكان هناك كلام أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار. رفض الجانب اللبناني ورفض الجانب الإسرائيلي، عندها ذهب الإسرائيلي للقول أننا نريد أن نتفاوض بشكل مباشر مع لبنان، مع أنه كان يرفض لمدة 45 يوما أصل النداءات اللبنانية من السلطة اللبنانية بالتفاوض، وهذا كان خلاف المنطق وخلاف ما يجب أن يكون في تلك اللحظة. في هذه اللحظة اليوم وصل المفاوض اللبناني إلى حقيقة أن الإسرائيلي لا يريد أن يقدم شيئا، بغض النظر عن التصريحات أو السقوف العالية، لكن الإسرائيلي حقيقة لم يقدم شيئا للمفاوض من السلطة اللبنانية، لأن أصل التفاوض مبني على خلل. يعني هناك اختلال، السلطة ذهبت إلى المفاوضات ولم يكن لديها أي ورقة قوة هي تفاوض لأجل التفاوض.
1: بل هناك من يرى بأنه يضع أيضا المفاوض اللبناني في حرج كبير باستمرار غاراته على مناطق مختلفة في الجنوب، صحيح. وهذا التركيز غير المفهوم على مدن وأقضية مثل صور ومثل صيدا، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
0: هو الجانب الإسرائيلي أحرج لبنان الرسمي قبل ذلك، عندما اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بشأن سلاح حزب الله في 2 آب و 5 آب، واستمر الجانب الإسرائيلي بإطلاق النار منفردا بوقت كان حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار، مما أحرج الحكومة اللبنانية أكثر وأكثر ووضعها في موقع حرج. يعني رئيس الجمهورية شخصيا أعلن أكثر من مرة أنه كيف ممكن نحن نستمر والجيش اللبناني يبسط سلطة الدولة بالجنوب وما زال هناك نقاط للاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. فلبنان الرسمي ما في شك أنه في موقف حرج. كلام رئيس الجمهورية اليوم عن مطالبته بالانسحاب الإسرائيلي وبوقف شامل لإطلاق النار وبإعادة الأسرى إلى من هنالك، هذه النقاط لم ترد في الإعلان المبادئ المشترك بين لبنان وإسرائيل، وهي النقاط نفسها التي
1: وهو الإعلان الذي وصفه الجميع بالغموض
0: وردت في ورقة في ملاحظات رئيس مجلس النواب نبيه بري
1: وفي تصريحات السفير الأمريكي
0: والسفير الأمريكي بعد لقائه مع الرئيس،
1: صحيح.
0: إذا عطفنا هذه المعطيات على كلام رئيس الجمهورية اليوم أيضا أنه لا ليس أنه علاقته بالرئيس بري ممتازة وما في أي مشكلة، كل هذا بيؤدي إلى نتيجة أن هناك مطبخا داخليا بدأ يعد العدة لتعديل أو لإجراء بعض التصحيحات في إعلان المبادئ بحيث يمكن تطبيق هذا الإعلان، ليس بالضرورة تعديل الإعلان بحد ذاته، ممكن من خلال آلية تنفيذية معينة.
1: أستاذ علي، إعلان المبادئ هل يمكن تعديله أم أنه منهار قبل أن يبدأ أساسا؟
2: هل هو منهار بشكل أساسي، يعني هذا بواقعية، لكن القضية الأساس أن السلطة عرفت أن من أراد تحييده هو الرئيس بري وهو الخبير بشؤون التفاوض وآليات التفاوض وكيف يمكن أن يتعاطى بشكل حقيقي

0: حقيقي بما يحقق المصالح اللبنانية. وقد عملت السلطة برئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة على محاولة تحييد الرئيس بري بشكل أساسي من عملية تفاوضية. الجميع أدرك اليوم بما فيهن الأمريكي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي عملية تفاوضية إلا عبر بوابة الرئيس بري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن موقف الرئيس بري واضح، لا يمكن أن يكون هناك أي اتفاق قبل تحقيق شرطين أساسيين، وقف إطلاق النار وانسحاب متزامن. أما كل النقاط التي وردت في الإعلان المذكور تحدث عنها الرئيس بري أنها لا داعي لنقاشها أصلا، لا داعي للكلام عنها ولا داعي للتقليق عنها، لأنها طبعا وحكما مرفوضة. اليوم السفير الأمريكي أتى إلى البارحة قبل يومين أتى إلى الرئيس بري للقول أنه يريد أن يتفاهم. أصر الرئيس بري رغم الأجواء الإيجابية التي أعطاها لهذا اللقاء، لكن حقيقة الأمر أنه أصر على الموقف وأصر على الشرطين، وأنه لا يمكن أن يتم تحقيق أي اتفاق إلا بعد تحقيق هذين الشرطين. عدا عن ذلك الأمور بشكل أساسي، وهذا رأي الرئيس بري، أن الأمور مرتبطة بمسار باكستان ومسار التفاوض. أما المسارات الرديفة يمكن أن تؤدي بعض التفاصيل وهو يرفضها بالكامل،
1: بأنها لكن المسار مرتبطة أساسي بشكل كبير بنوايا نتنياهو في هذه المرحلة طبعاً، وما يخططه معلن أو غير معلن يتعلق بلبنان.
2: صحيح صحيح، يعني ما في شك أن الأجندة الإسرائيلية تتجاوز كل الأوراق والإعلانات وأعلان المبادئ، ويعني واضح أن نتنياهو يمضي في مسار له علاقة أولا بانتخاباته المقبلة التي لوح له بها الرئيس ترامب منذ يومين، وألمح كما لو أنه نتنياهو رح يفشل بهذه الانتخابات، ولذلك نتنياهو اليوم رد عليه أنه أنا رح أترشح ورح أربح. فمعنى ذلك هذا جانب من المشكلة. الجانب الآخر يخشى نتنياهو من أن يقبل بتثبيت المعادلة التي طرحتها إيران قبل أيام، الضاحية الجنوبية مقابل أو
1: الجنوب
2: لبنان مقابل المستوطنات. فهو يحاول أن يردع هذا النوع الجديد من المعادلات. هلأ شهدنا حرب معادلات بين إسرائيل وإيران، بينما الرئيس ترامب يخوض حربا أخرى مستعجل لإنجاز الاتفاق الأمريكي الإيراني، وهو يدق الجرس كل حين، واليوم يعني بشكل أوضح وأصرح ويقول لإيران تفضلي إلى الاتفاق. هلأ هل ينجح هذا الأمر؟ حسب ما يعني ظهر حتى الآن، يعني قرأنا منذ قليل على إكسيوس أن إيران رفضت اقتراحا قطريا بعقد لقاء ثلاثي بينها وبين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ما يعني أننا أمام شروط تصعيدية من الجانبين.
1: شكرا،
2: نأمل أن تفتح الأبواب.
1: شكرا شكرا لك سيد جورج بكاسيني، شكرا أيضا لضيفنا الدكتور علي أحمد. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع الزميل جلال شهده.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. ما هذه الحرب التي يتأرجح مصيرها بين اتفاق وشيك والانزلاق نحو مواجهة واسعة؟ لم تكد المنطقة تتجاوز جولة التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي بعد إسقاط طائرة أباتشي أمريكية، وفي حين كان الجميع يتلقى تأكيدات نائب الرئيس جي دي فانس بقرب التوصل للاتفاق، حتى عاد الرئيس دونالد ترامب للتهديد بضرب إيران وبقوة فيما اعتبره عقابا ملائما على ما وصفها بالمماطلة الإيرانية. بين موجات تصعيد عسكري تتلاحق تحت سقف هش لوقف إطلاق النار، وصندوق تراسل عسكري في المنطقة ولبنان، وعلبة لرسم السقوف التفاوضية، ودول خليجية ضاقت ذرعا بالهجمات الإيرانية، دخل المشهد دوامة دائرية من الشروط والتحديات.

0: التهديدات المتبادلة يحاول كل طرف من خلالها أن يكون هو من يبادر بالهجوم ومن تكون له الضربة الختامية ومن يحكم على خصمه طوقا تفاوضيا يقود إلى اتفاق بمواصفات بعينها ودون غيرها. من سيتقدم في نهاية المطاف نحو الآخر؟ سؤال يجر وراءه تاريخا سياسيا حديثا انبنت فيه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران على تنافر جدي لم يسمح فيما يظهر على السطح بأي مساحة مشتركة لتبنى عليها تفاهمات ممكنة، إلا أن تلك العلاقة في المقابل لم تخلو بحسب البعض من تفاهمات ممكنة تنشأ بعيدا عن الأضواء خلافا لتلك المسلطة هذه الأيام بقوة على تطورات المواجهة بين البلدين. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمد يان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور سليم زخور الباحث المتخصص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. التهديد الأخير من الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى تفكيك ومقاربة. لماذا؟ لأن قبل ساعات نائب الرئيس جي دي فانس كما أسلفنا قال بأن طهران جادة في المفاوضات وتطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات وأنه من المؤكد التوصل لاتفاق مع إيران. يأتي قبلها طبعا الرئيس دونالد ترامب ويقول بأن الإيرانيين يماطلون ويستغلوننا. ما الذي فهمه الرئيس دونالد ترامب في هذه الساعات ليجد بهذه المماطلة سبيلا نحو عودة الحرب الشاملة من جديد؟ أسمع آراءكم. أبدأ معك معكتين.
1: أعتقد أنه من الأمور التي سمعنا الرئيس يناقشها وخلال الأسابيع الماضية طرح عليه السؤال ما الذي يعيدك إلى الحرب، وقال لو ضربت إيران أو قتلت وبشكل خاص قتلت جنود أمريكيين. وبالأمس أعتقد أنه كان عنده لحظة الإدراك هذه عندما ضربت مسيرة المروحية في كل هذا المجال في مضيق هرمز، واعتبر أن هكذا حادثة ليست من باب الصدفة، هذا سخيف، فالأباتشي قادرة على التهرب، وفكرة أن إسقاطها كان حادثا ليس واقعيا، وبرأيي أن ذلك دفعه إلى تغيير طريقة تفكيره. رأينا التبادلات في الهجمات، ولكن استهداف الجنود الأمريكيين يغير المعادلة بالنسبة للرئيس. ما رأيناه خلال الساعات 24 الماضية هو رد على ذلك بالرغم من أنه متناسب ومحدود، وقررت إيران أن ترد على الرد، ورأينا التنديد الذي صدر ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من دول الخليج و21 دولة في الأمم المتحدة، الجميع يندد بإيران. تغيرت المعادلة عندما استهدف جنود أمريكيون عمدا. برأيي هذا العامل الأكبر الذي تغير خلال الساعة
0: هذا البارحة وانتهى الرد على الأباتشي، انتهى. الآن يتحدث الرئيس ترامب عن مماطلة وبأن الإيرانيين يستغلون الرئيس دونالد ترامب. يعني نحن الآن أمام تصعيد مختلف عن الرد على إسقاط الأباتشي.
1: أعتقد أن الرد المحدود كان بإمكانه أن يكون الرد الوحيد لو لم تضرب إيران مجددا الدول المجاورة والولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن المعادلة في هكذا حال تبدو فيها إيران غير مهتمة بالاتفاق. لو أنها مهتمة بالاتفاق لضبطت النفس، وهي لا تبين أي ضبط. عن النفس برأيي. هذا ما تغير خلال الساعات 24 الماضية، وما سمعناه اليوم من الرئيس يختلف عما تحدث عنه في الماضي. كان يتحدث بشكل عام سنفعل هذا أو ذاك، اليوم قال سنفعل، سوف نضرب مجددا الليلة. لم يكن هناك أي غموض فيما قاله، وأعتقد أننا بذلك سمعنا رئيسا سائما مما يراه إيران غير المنطقية.
0: دكتور أحمديان، يشير سيد تم إلى أن إيران تتخلى عن حذرها بشكل متصاعد، ردها على أو ضربها إسرائيل وإسقاطها أيضا الأباتشي، هذه إشارات بأنها غير جادة في التفاوض وتماطل، ما ردك؟
2: لا أبدا، لا يرتبط هذا بالتفاوض، هو جزء من التفاوض. لاحظ أنه قلت على هذه الطاولة قبل أيام، يعني إيران غيرت استراتيجيتها لأن الولايات المتحدة تصعد على الميدان لترجمة التصعيد على الطاولة ضغطا على إيران، وإيران اختارت أن ترد على التصعيد في الميدان وتستمر بالتفاوض، أي أنها تربط الميدان بالتفاوض كما تفعل الولايات المتحدة، توازي وتوازن ما تفعله الولايات المتحدة. من تقديري ما حدث والتهديد الأمريكي يجب أن نقف إذا يعني إذا كان سيحدث أو لا. أنا تقديري أننا كنا إزاء تصعيد، وقلته مرارا في هذه الطاولة أيضا، ونحن أقرب للتصعيد منه التفاوض. هناك سببين لما سمعنا اليوم. السبب الأول أنه أعلن أنه 30 نقطة التي استهدفتها إيران لم تكن مؤثرة، لكن تقديري أنها أوجعت، وعندما اتضح للرئيس الذي حدث قرر أن يستمر بالتصعيد العسكري. النقطة الثانية أنه يريد استخدام ضربة قوية لتغيير المسار الدبلوماسي، أي فرض ما يريد على إيران، وهذا لم يحدث سابقا ولن يحدث مستقبلا. لذلك تقديري أننا إزاء تصعيد كبير إذا شنت بالفعل ضربة قوية على إيران. إن أفلت التصعيد من عقال، نحن إزاء ردود إيرانية قوية على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة.
0: دكتور لقاء، أين يماطل الإيرانيون واكتشفه الآن الرئيس دونالد ترامب ويريد أن يعود من جديد إلى المواجهة؟
3: هو يعني ليس هناك شيء معلن، لكن ما هو أعلن حتى الآن من هذا الموضوع أن الرئيس ترامب أرسل قبل أسبوعين تعديلات على الورقة إلى إيران، ولم ترد إيران حتى اللحظة، رغم أنه حسب التقديرات قدم تنازلات في هذه الورقة، منها الموافقة على ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران كما كانت تطالب إيران في البداية، ويبدو أنه كان يتوقع استجابة سريعة ومن إيران ولهفة للتوقيع، على اعتبار أنه استجاب لهم في قضية جوهرية تتعلق بهذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب. يعني يبدو أنه قد خاب ظنه وكما توقع، لأنه الأمر بالنسبة للإيرانيين أظن كان يتعلق بالتعويضات، يعني بالأموال، بإطلاق سراح الأموال المجمدة بالإفراج عنها، وهو كان يرفض ذلك كي لا يقال عنه ما قاله عن أوباما. فبالتالي ظل يعاند والإيرانيين يعاندون. ربما كان وافق الإيرانيين على موضوع اليورانيوم، لا أدري، الترقيق داخل إيران، لأن هذا بالنسبة لهم هم أصلا كانوا موافقين عليه سابقا، لكن موضوع التعويضات ربما كان هذا. الآن إكسيوس تتحدث عن أنهم رفضوا كما قالت اجتماع ثلاثي بين قطر وإيران وأمريكا، ويبدو أنه هذه محاولة اللحظة الأخيرة. يعني حتى الوفد القطري حينما ذهب، لماذا ذهب الآن؟ يبدو أن هناك يعني شعار من الولايات المتحدة أنه الرئيس لم يعد يستطيع الصبر أكثر، الإيرانيين أخذوا وقت أطول مما يجب، وهو يريد حسم الموضوع. طبعا لا ننسى أنه التهديد العسكري أو العمليات عموما جرت خلال الفترة الماضية لم تنقطع، يعني هو يهدد صح، لكن كان في مواجهات، منها مواجهة أمس الإيرانيين ضربوا، هو ضرب كم مرة، ضربت الكويت والبحرين، هو أيضا ضربوا الأمريكان بعض المواقع العسكرية في مضيق هرمز. لكن هذه الضربات هي جزء من آلية التفاوض، ما الحروب، الحرب كلها جزء من التفاوض، محاولة لإخضاع الخصم.
0: طيب،
3: فالآن حتى ضرب إسرائيل، إيران ضربة إسرائيل هي جزء من آلية التفاوض الخاصة بلبنان حتى توضع لبنان ضمن الصفقة. لذلك أظن أنه هذا الأمر قد يحصل بشكل محدود، لأنه إيران تفهم أيضا أنه جزء من التفاوض،
0: ضربة تقصد قد
3: نعم قد تحصل، لكن المشكلة أنه مثل هذه الأمور لا يمكن السيطرة عليها، في لحظة ما قد تتحول إلى حرب شاملة إذا قتل أفراد جنود أمريكان مثلا برد إيراني، أو أنه إيران قدرت أنه هذه الضربات أكبر مما يجب ضربهم يعني في أماكن حساسة. نعم. لذلك الأمر خاضع لطبيعة الضربة.
0: وهي إيران طبعا تهدد بأنها ستوسع المواجهة. ما رأيك دكتور إبراهيم؟
4: ثلاث نقاط رئيسية.

0: اولا اعتقد ان موضوع الاباتشي او الثأر للاباتشي قد انتهى وانتهينا منه، وهذا يعني ينطبق مع ما كنا نتوقعه هنا بانه ستكون محدوده ولن تتطور. هذا واحد. اثنين، ان مساله التصعيد هي تكتيك تفاوضي، يعني كان يتحدث ترامب او على لسان نائب الرئيس ايضا اليوم باننا اقتربنا من الاتفاق، وبالمناسبة هذا صار رقم 39، بالأمس كانت 38، يوم صارت 39 مرة الذي يتحدث أننا نقترب من الاتفاق، وهذا لا يعني أننا وصلنا إلى خط النهاية.
1: الأربعين كافي،
0: ربما يكون هناك الأربعين والواحد وأربعين وإلى آخره، فلذلك هذا بحاجة أن نأخذه بقليلا من الحذر. أيضا عامل الكأس العالم هذا الذي ألقي عليه الضوء كثيرا في السابق، يبدو أنه يعني أن ترامب ينسجم مع تحليلنا بأنه لا يكترث بنهاية المطاف، لا لكأس العالم ولا لانتخاب ولا للرأي العام الأمريكي ولا للكونغرس ولا شيء، أنه في مركزية شخصية، وهذا بفهمنا على أنه وين ماشيين، أنه بالنهاية القرار هو شخصي وفي هناك مركزية عالية بالنهاية. فهذا كأس العالم سيبدأ ولا يوجد هناك اتفاق، يعني حتى فانس يتحدث أنه الاتفاق قريب بعد أسبوعين أو في خلال أسبوعين، فهذا أيضا الخيار انتهى، ويجب أن نعود إلى فرضية أن كل شيء مركز. أخيرا أنهي بأنه حتى لا أطيل بأنه ما يحدث الآن جلال هو صراع الإرادات وليس صراع الأسلحة. الأسلحة هي عبارة عن الأدوات، ولكن نحن إزاء من يكسر إرادة من في موضوع التعديلات الأخيرة.
2: إلى أين يوصل دكتور محجوب الزبيري هذا؟
3: جلال، أنا أعتقد المشهد يمكن تقسيمه إلى زاويتين. الزاوية الأولى وهي تغيير استراتيجية التفاوض الإيرانية بشكل عام. الإيرانيون انتقلوا من استراتيجية ما يسمى بشراء الوقت إلى استراتيجية تنعكس في مثل معروف عندهم، وهو بالفارسية يقولون جوجرا آخر بايز مشو مارند، ومعناها سيتم عد الكتاكيت آخر الخريف، وتذكر عادة عندما لا تهتم إلا في جمع النقاط والنتيجة الكلية. إيران تبدو واضحة أنها قد جلست ووضعت المتكأ تحت يديها وتقول ننتظر الجغرافيا لمصالحنا، أغلقنا المضيق، من يريد معنا اتفاقا فليأتي ولكن بشروطنا. هذه اللحظة الآن باعتقادي هي اللحظة التي الرئيس الأمريكي عليه أن يتخذ قرارات حاسمة فيها، وأهم قرار بالنسبة لإيران الآن هو استعادة شيئا من عوائدها المالية والاقتصادية. لا معنى لأن توقع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة دون وضع السطر الأول في استعادة أحد هذه الأشياء، جزءا من عوائد المحتجزة، بيع النفط، السماح للمتعاملين معها بأن لا يعاقبوا كالصين. تريد شيئا تضعه في اتفاق إطار الهدنة أو مذكرة التفاهم لتبني عليه في اتفاق 60 يوما. وباعتقادي جلال أن الرئيس الأمريكي مع هذه الأيام التي انتظرتها إيران، وفي اعتقادي أيضا وفق ما أعرف أن الباكستانيين قالوا للأمريكيين الرد الإيراني واضح وجاهز، يحتاج منكم مبادرة، وباعتقادي أن المبادرة الأمريكية لم تأتي للإيرانيين بالقول أنه نحن مستعدون لإعطاء هذا التنازل في القضايا المادية. ولذلك الرئيس الأمريكي اليوم في ظني وصل إلى مستوى من الإحباط الشخصي أن الإيرانيين لن يمرروا له ردهم حتى يعطي شيئا في القضايا المالية. فبدأ بموجة التصريحات هذه التي تتحدث عن العودة للعمل العسكري. العودة للعمل العسكري في ظني، يعني أكررها لأني أؤمن فيها إيمانا عميقا، الرئيس الأمريكي ولا إدارته لا يملكون شهية للمخاطرة على الإطلاق في الحرب مع إيران. وإن أرادوا أن يعودوا إلى عمل عسكري فسيعودون إلى العمل العسكري من النوع الذي شاهدناه في أقصى شيء، ولن يستطيع العودة إلى عمل عسكري بنفس الزخم. دعوني أذكر في مشهد الحرب على غزة كانت استراتيجية الجيش الأمريكي للتأثير على الجيش الإسرائيلي هو أن يكون هناك هدنة 60 يوم فما فوق حتى يتم كسر رتم العمليات العسكرية، فلا يستطيع الجيش الإسرائيلي للعودة للحرب على غزة والإبادة هناك. الآن هم نفس الشيء، هم أصبحوا الآن فترة طويلة، وبالتالي إعادة العمليات إلى مستوى معين سيكون مكلفا ليس فقط أمنيا وعسكريا بل أيضا سياسيا، خاصة مع الموضوع صلاحيات الحرب وقضايا أخرى في المشهد الأمريكي.
2: طيب، أطرح هذه الفكرة وأسمع رأيكما، لأن دولكما معنية بهذا التصعيد. هل يبدو بأن إيران معنية بالتصعيد في هذه الفترة طالما لم تصل

0: تصل إلى اتفاق بعد. ونعود ونكرر، من خلال ضربها، مبادرتها لضربها إسرائيل، إسقاطها الأباتشي إذا ما كانت أسقطتها عن قصد، هل يبدو بأنها معنية بهذا التصعيد تحت سقف أن لا تتوسع الحرب وتعود شاملة، وبالتالي ترسل رسائل إلى الداخل وأيضا إلى دول المنطقة ومنها لبنان؟ دكتور،
1: يعني يجب أن نفهم هذا التصعيد جلال. يعني قضية الأباتشي لم تنتهي، يعني حسب ما يصدر من معلومات من الولايات المتحدة، حسب ما صرح الرئيس الأمريكي، الأباتشي هي مسار من مهمة سرية أمريكية لخروج ناقلات النفط ولخروج السفن. ما صرح به الرئيس ترامب هو 100 مليون برميل نفط و 200 سفينة كمعدل في هذا المسار السري، بمعنى أن مشروع الحرية يبدو أنه كان
0: سريا
1: وكان يعمل، بغض النظر إذا كانت هذه التسمية. الأباتشي ليست أباتشي يعني، ورد الفعل الأمريكي اليوم رئيس ترامب هو ليس على الأباتشي كطائرة، هو على تعطل هذا المسار، وهذا ما عبر عنه الرئيس الأمريكي، وقال أنه كان يريد كشف هذه المعلومات من قبل ولكن لا يمكنه لأن المشروع سريا، والآن أصبح بإمكانه التحدث عن هذا الموضوع. يعني الموضوع ليس طائرة بل هو خطة أمريكية سرية، وهذا ما عبر عنه أيضا، بمعنى أن ما يبرر أسعار النفط كما عبر الرئيس ترامب. إذن الموضوع ليس طائرة، هو خطة سرية والآن تم كشفها. ورد الفعل لأن هذه الخطة في حال كانت دقيقة وكانت صحيحة هي التي أعطت الولايات المتحدة المدى الزمني من أجل الاستمرار بهذا الحصار والقبول أو تحمل إقفال مضيق هرمز، بمعنى أن هذا ما يسمح للولايات المتحدة في حال كان هذا دقيقا، يعني الساعات المقبلة والأيام المقبلة ستتكشف الحقائق أكثر، هذا ما سمح للولايات المتحدة أن تخرق هذا الإقفال لمضيق هرمز وأن تبقي على حصارها، وهذا ما أعطاها مدى زمني. الآن ماذا حصل؟ الذي حصل أن هذا انكشاف هذه العملية لم يعد هناك مزيد من الوقت، لذلك الرئيس الأمريكي يهدد بضربة عسكرية، وهي ممكن أن تكون في محيط مضيق هرمز في محاولة إعادة تطبيق هذه الخطة، أو من الممكن أن تكون على مستوى أكبر من أجل حمل طهران على التوقيع على الاتفاق.
2: فقط للعلم، بس ملاحظة فقط للعلم، لا يوجد أي مصدر يؤكد أن مشروع الحرية كان يعمل، يعني لا يوجد تقرير للنيويورك تايمز أو لرويتر.
0: كيف خرجت هذه الصفر؟
2: يعني هذه تصريحات ترامب. وبالعادي هذه معلومات ترامب عودنا انه ناخذ المعلومات اللي هو بحذر او يعني بقليلا من التحقق. عندما تكتب نيويورك تايمز انا ساصدق اول واحد
3: كل واحد، بس اذا
2: الرئيس انا اكاديمي علمي انه يجب ان يكون في مصدر مستقل يحقق.
4: بلومبرغ قالت
2: يكون نيويورك تايمز ان مشروع الحريه كان
3: بلومبرغ صريح ايضا انه حتى المصادر الصحفيه لا يعتد فيها. احنا على الاقل كلنا انا اعتقد بان الجزيره عندما قدمتنا كانت تريد خطابا عقلانيا سياسيا للراي العام العربي دون مصادر، يعني لا يوجد من يمثل جهه او لديه مصادر رسميه مؤكده، وبالتالي نستقي هذه اما من خلال وكالات انباء او من خلال صحف
2: انا مش
3: او من
2: ضد.
3: خلال تحليل ادري
2: انا والله. ليس ضد، بس بحاجه ان نتحقق من مصدر لانه طيب. المعلومات المهمه بحاجه
3: اتفق مع
2: الرئيس الامريكي قال 38 مره انه اقتربنا واليوم وصلت 39
4: صحيح بس يعني لازم تاخذ
3: طيب
5: اتس ا ريزونبل
2: خلص على شانك بناخذها دكتور لقاء ولا تزعل
6: السؤال
2: هاي تم موافق معي
6: ولكن يمكن التحقق من ذلك، هناك شركات اقمار صناعيه يمكن
2: طيب.
6: نعم
2: طيب. السفن طيب. التي عبرت. أنا موافق.
3: دكتور إبراهيم.
2: خلينا تتم التحقق من مصدر مستقل.
3: جلال بعد إذنك.
2: شكرا.
3: دكتور إبراهيم ما هو المفروض تفرح إنه يعني هذه أسعار النفط نزلت وإنه.
2: أنا مش عارف ليش تفترضوا إنه أنا ضد. بالعكس تماماً. أنا مع عودة الحركة. ولكن المسألة بس اللي هو.
3: بظني الآن يعني أنا أكمل كما ذكر صديقنا الدكتور إبراهيم إنه هناك صراع إدارات. أنا لا أعتقد بعد. فقط صراع إرادات في هذه المفاوضات، لكن أيضا صراع الإرادة الحقيقية للوصول إلى حل. وأنه بالفعل كما يبدو لي من التصريحات، يعني إذا رجعت يعني دائما احنا نقول الرئيس الأمريكي محبط متردد خائف متناقض، نتنياهو مأزوم، يعني وصفناهم لكن أيضا الجانب الآخر يعني السيد قاليباف يقول بأن العمل العسكري لا يعقد الدبلوماسية وهو خيار مهم، ونحن أيضا كما قال السيد عراقجي

0: نحن نجيد أيضا لغة. يعني في الواقع أنا يبدو لي أنه المفاوضات ونجاح المفاوضات بحاجة إلى إرادة حقيقية لإنجاح، لأنه إذا ما أخذنا مرة أخرى تصريح الرئيس الأمريكي يقول قد توصلنا إلى نقاط عديدة وما بقي شيء بسيط لا يستحق، يعني لا يستحق النقاش. ثم كذلك ما صدر عن الوسطاء، الباكستانيون دائما يقولوا بأن نحن تقدمنا وهناك تقدم وحققنا مزيد من التقدم. هذه الخطابات نسمعها لمدة شهرين، أنت إذا يعني تتفق معي بأن الهدنة أطول حتى من القتال، اسمح لي فقط. فأنا أعتقد في مرحلة البحث عن إنجاز التي تسود الآن، ربما أنه هذه الاحتكاكات الآن سواء باستهداف الأباتشي والرد، وهذا الرد للآن الأطراف كلها تتحدث عن رد محدود limited. يعني شوف الإيرانيين يقولون ذلك والأمريكيون يقولون ذلك، التصعيد المسيطر عليه
1: الآن يقول الإدارة. سنضرب بقوة وبشدة،
0: سأتخذ القرار، يمكن ننتظر بعد شوي، يقول استمعت إلى العقلاء والوسطاء وأجلت هذه الضربة.
1: نسمع رأي الدكتور شرقاوي.
2: لماذا يعود ترامب إلى الوعيد العسكري ويبدو أن هناك أكثر من مفارقة؟ مسألة التماطل أو التطاول الذي بدأت بهذه الحلقة تثير حقيقة ملاحظتين متوازيتين. هناك تماطل مقصود، خاصة وأننا في اليوم 19 على تسلم ترامب مذكرة التفاهم، تقاعس تباطأ لمدة 12 يوما قبل أن يرسل شروطه المضادة إلى الإيرانيين. تباطأت طهران أيضا بدورها لمدة أسبوع. إذن ينبغي توزيع مسؤولية التماطل على الطرفين بشكل متساوي. الآن المفارقة الأخرى أن ترامب يلوح بالوعيد من ناحية، وعيد الضربات، وأيضا يغازل فكرة المفاوضات، ولا يبدو أن هذان المنطقان يلتقيان، يعني خارج، بمعنى أن طهران على الأقل لا تقبل فكرة المفاوضات وتعتقد أنها تحت النار. إذا حتى الآن لا يمكن التعويل على هذه. أعتقد ما خسرناه خلال الأيام 19 أنه كان هناك زخم حقيقي، كان الوسطاء الباكستانيون والقطريون يعتقدون أنها الفرصة الذهبية لإنجاز شيء على مستوى تجسير الخلافات. نحن أبعد بكثير، وصديق إبراهيم فرحات يعلم جيدا أن المفاوضات تعتمد على ما يسمى بالمومنتم، الزخم. فقدنا هذا الزخم ولن نعود إليه إلا بعناء قد يستمر عدة أشهر. والمفارقة التالية أيضا مهمة، أن ترامب الآن حتى عندما يغازل بفكرة المفاوضات هي تقوم على فرضية المفاوضات عن طريق القوة. في المقابل ماذا تفهم طهران؟ تفهم المفاوضات عن طريق التحدي. وإذا أخذنا هذين النسقين لا أرى أنهما يختلطان فيما بعضهما البعض. لا يمكن لأي مفاوضات أن تنجح من خلال مركبات أو منطلقات القوة وتحدي القوة. إذن المفارقة الرابعة التي للأسف نتجاهلها إلى حد كبير، ولاحظنا أن الأيام الثلاثة الماضية أبرزت أن هناك قرينة عضوية بين حرب إيران أمريكا وأيضا حرب إسرائيل حزب الله لبنان. إذن عندما نتحدث عن المفاوضات نعتقد أنها ثنائية، ولن وحتى إن وصل إسلام أباد إلى اتفاق لن يحرك الأمور نحو السلام. لماذا؟ لأن أصل العداء هو عداء إسرائيلي إيراني أكثر منه عداء أمريكي إسرائيلي. فبالمنطق أيضا يقول نحتاج لمفاوضات موازية بين إسرائيل وإيران لكي يمكن أن نعزز مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
0: تقبل إيران بهذا التطبيع دكتور محمد؟ تقبل بأن تتجه إلى إسرائيل؟
2: هنا المنطق، إذا أردنا أن نحلل المنطق العسكري ومنطق التصعيد المتزايد الآن، ونحن الآن بالمناسبة في منتصف الشهر الرابع على حرب مفتوحة، ينبغي أن ننظر إلى كل تعقيدات الصراع. وأيضا هناك الأطراف،
0: هي لها رأي في لبنان، هي الآن متداخلة في الحكومة اللبنانية بأن لا تذهب إلى هذه المفاوضات، فكيف يعني يمكن لهذا المسار أن
2: هذا تعقيد آخر نتجاهله.
3: موضوع لبنان فعلا
2: نبسط المسألة أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية، أمريكا
0: آسف جلال
1: لا لا تفضل لا ما في مشكلة،
2: لكن حقيقة الأمر أننا في هذه المرحلة من الصراع أصبحنا أمام تعدد الأطراف المباشرة. طيب. إسرائيل، أمريكا، إيران، حزب الله، لبنان، الحوثيين والخيط على الجراح. نعم. وإذا أضفنا أيضا أن دول الخليج الآن لا تستطيع أن تتنفس الصعداء لأن هناك خشية من رد الفعل.
1: وهذه نقطة مهمة سأطرحها، ولكن أسمع تعليق من دكتور.
3: التهديد اللي أنا

0: نشف التهديد ترامب حقيقة اليوم عرفت أنه مستحيل إيران، يعني خلص الموضوع ذهب إلى ضربة، لأن إيران بالتأكيد بوجود الوفد، حتى إذا كان الوفد القطري، حتى لو طرح عليهم يعني حقيقة موقف إيجابي مبادرة يعني يقبلوها، راح يرفضون في ظل هذا المناخ، لأنه سيبدو وكأنه استجابة للتهديد، يعني حتى لو كان هناك أشياء تنازلات تخدمهم. لذلك أظن أنه هو زاد تعقيد المسألة ترامب من خلال هذا التهديد، وليس وربما يعرف ذلك.
1: هو ربما هو وصل إلى قناعة بأنه
0: هو يعرف أنه سيزيد التعقيد،
2: سيجد له مخرج. دكتور
0: ما أعرف حتى لو لم يضرب، لكن بالنهاية هذا التهديد يجب أن يمضي عليه فترة من الزمن حتى تعود يجري تطبيع الأمور. الشيء المهم هنا أيضا
1: وهو
0: تصريح الرئيس بشكيان أعتقد اليوم،
2: نعم،
0: عن أنه المرشد أخبره بأنه يجب الخروج من حالة اللا حرب ولا سلم بالتفاوض. طيب هذا الـ الإشارة، إشارته لهذا الموضوع طبعا الحديث عن الوضع الاقتصادي وإلى آخره في هذا السياق، يعني أن هناك في الإدارة، هكذا يفهم داخل النظام في السلطة الإيرانية، من يعتقد أن التفاوض في هذه المرحلة غير مجدي، فبالتالي هو المسؤول عن الاقتصاد، مسؤول عن تسيير أمور الناس، وهو يعتقد أنه أي استمرار الحرب يدمر البلاد كما قال، هو يقول أكثر من مرة. لذلك يجب يعني يبدو أن هناك أيضا داخل السلطة الإيرانية من يرى أن التفاوض مع الأمريكان، وهذا بالمناسبة عند الأصولين قديمة، يعني مثلا سعيد جليلي وهو من الشخصيات المهمة في إيران، وحتى أحمد نجاد، يعتقدون أو يعتقدان أن التفاوض مع أمريكا أصلا مرفوض، لأنه سبق كثيرا وأمريكا خانت إيران في أحداث كثيرة.
1: طيب،
0: وهذا موقفهم الرسمي. لذلك هذا أيضا يؤثر على طبيعة
1: طالما
0: الاستجارة.
1: فتح سيرة بيزشيان، كان هناك أيضا رسالة مهمة إذا ما وافقتوني، قال بأن التهديد بضرب البنى التحتية ليس استعراضا للقوة بل هو فشل. دكتور أحمدان، هل هي رسالة إلى الداخل الإيراني بأن الآتي ممكن أن يكون أصعب عليهم اقتصاديا ومعيشيا؟
3: طبعا إيرانيا تستعد البلاد، يعني كل الناس والمسؤولين، البلاد كلها تستعد لهكذا سيناريو منذ وضع الحرب أوزارها، يعني مستمرين بالاستعداد عسكريا أمنيا اقتصاديا ومجتمعا لما هو أسوأ، لأن الولايات المتحدة اعتادت على أن تخون المسار الدبلوماسي، يعني تأتي تفاوضك ثم تهاجمك. لذلك عند بدء العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة، الإيرانيون بدأوا الاستعداد أيضا للحيز الثاني، لأنهم يعلمون أنه الأمريكي الذي يفاوضهم نظيره يجلس في الغرفة المجاورة يعد العدة للإجهاز عليهم، ولذلك هناك استعدادات. وخطاب الرئيس بيزشكيان لا يخرج من هذا السياق. في إيران الرؤية الأمنية والعسكرية انتقلت من الصبر إلى التماثل الاستراتيجي، أنه إذا ضربتنا الولايات المتحدة علينا أن نرد الصاع صاعين،
1: نضرب جيراننا
3: ثم نفاوضها،
1: نضرب جيراننا.
3: من هم يعني الجيران الذين
1: يعني هو السؤال الآن، إذا أنتم اتفقتم بأن الضربة ستحصل لأن الرئيس دونالد ترامب يعني خلاص مجبر عليها في حال حصلت،
0: لو حصلت
4: قد تكون ضربة لكن محدودة، وتجمع بين دلالتين. الدلالة الأولى أنه لا زال مع الصقور يريدون الانتقام لحادث المروحية.
1: طيب،
4: وأيضا ترامب يعتقد أن ضربة أخرى ستحفز طهران على قبول المفاوضات بالشروط الترامبية، وهذه أيضا
2: تغير من الوضع التفاوضي.
4: هذا سوء تقدير
1: في حال حصلت
4: البيت الأبيض.
1: كيف سترد إيران؟ هل ستضرب من جديد دول الجوار من منطلق كما يقول طبعا القادة الإيرانيون بأن رفع الكلفة إقليميا ودوليا هو أحد أيضا أدوات الضغط؟ هل ستضرب أيضا الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة؟
3: أبدا، إيران لم تضرب
1: ومحاولة الفصل بين دول الخليج.
3: لا أبدا، إيران لم تضرب هذه الدول. إيران ضربت قواعد أمريكية، ثلاث قواعد ضربتها، وضربت قاعدة أيضا في الأردن. تقديري أنه لا يوجد أي دأب ولا يوجد أي يعني دفع إيراني لضرب الجوار، ما المصلحة في ذلك؟ ضرب الأصول الأمريكية، الإيرانيون أعلنوا أنهم ضربوا
1: فرض معادلة، أنه كل ما ضربنا من الأمريكان نضربكم.
3: أبدا، الإيرانيين أعلنوا أنه أرى أننا نضع إعلان أمريكي أمام ما يسمع عن إيران، لا إعلان إيراني. هناك إعلانين. إيران أعلنت أنها ضربت 30 أصلا من أصول الولايات المتحدة بحرا وبرا منها القواعد التي ضربت. لا يوجد في هذه النقاط 30 دولة جارة، قواعد في دول جارة، ولذلك يجب التمييز بين الاثنين. وتقدير التصعيد سيركز على إسرائيل أولا، لكن أيضا الأصول الأمريكية.
1: دكتور صالح أسمع رأيك.
2: أنا أظن يعني هي ضمن نفس الرواية وإن تغيرت. الأهداف التي أثبت الواقع بأنها ضربت هي أهداف مدنية، على سبيل المثال المطار، بينما ما قيل أنه وجه إلى القواعد أو القواعد الأمريكية تحديدا، وأنا سمعت أكثر من مرة بأن أصلا هذه القواعد تم تعطيلها يعني، وهي خارج الخدمة أصلا من اليوم الأول. أنا بظني أن هي نفس، نعود إلى المربع الأول، والأكثر من ذلك بأن إيران إذا ما ضربت وإن كانت ضربات محدودة ستوسع هذه المرة من جبهاتها من توسيعها. هي عندما تستهدف دولة عربية خليجية دون أخرى، واليوم توسع أيضا إلى الأردن كما جاءت الأخبار، إنما تريد أيضا بهذه الضربات أن توسع من الكلفة أكثر من ذلك، وأيضا أقل من كلفة الاستهداف المباشر. لأن أعطيك مثالا، لما أسقطت الهليكوبتر أمس لحتى هذه اللحظة لم تتبناها رسميا على الأقل، وإن جاءت إشارات بأنها ربما نتيجة الاحتكاك تشكك في البداية، ثم جاءت
1: دكتور العودة إلى دول الخليج.
2: أنا بظني أن دول
1: بيان مجلس التعاون كان واضح أنه الأعلى سقفاً، أعطاء الدول منفردة أو مجتمعات بحق الرد على إيران. هذا البيان وأعطاء هذا الحق، هل يغير أي شيء في المعادلة؟
2: ما زالت دول الخليج، وأنا كما فهمت منذ أول اجتماع، إذا تذكر في بداية الحرب كان هناك اجتماع في المملكة العربية السعودية لوزراء دول عربية وإسلامية، وأدان هذه الاعتداءات وشدد أيضا على العملية السلمية أثناء حتى هذه الحرب. وكذلك هذه الرسالة اليوم، حتى لا يقال بأنها لمجموعة من دول الخليج، إنما جميع وزراء دول الخليج العربي من عمان إلى الكويت اجتمعوا في المنامة وصدروا هذا البيان، ووجهوا أيضا رسالة بأنهم سيتجهوا إلى مجلس الأمن لإدانة مثل هذه الاعتداءات واتخاذ موقف ومحاسبة مثل هذه الاعتداءات. أنا بظني هذه رسالة واضحة الآن إلى إيران، بأنه لا تعتقد بأن عندما تضرب الكويت مثلا
1: تستطيع أن تنفرد بدول معينة في دول الخليج
2: بحدها، وإنما هي متماسكة أمام مثل هذا. وأكدت أيضا بأنها غير متعاونة وغير يعني، ولم تسمح للولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة مرارا وتكرارا، وأنها منخرطة أيضا في الوساطة والحل.
1: سيتم لديه تعليق.
5: عندما يقول الضيف من إيران أنهم لم يضربوا سوى أهداف أمريكية في هذه الدول، هذا كذب، هذا ليس صحيحا. في اليوم الأول استهدفوا فندقا فخما في الإمارات المتحدة العربية، ضربوا مصفاة الغاز في قطر، هذا ليس له أي علاقة بالقوات العسكرية الأمريكية، أثر ذلك ب70% من عائدات الغاز في قطر. عمان الدولة الأكثر سلمية، استهدفوا ميناء صلالة، ضربوا السفن هناك، استهدفوا مطار الكويت، وهذا إذن ليس صحيحا. عندما يقولون أنهم يستهدفون الجيش الأمريكي، هم يضربون الدول الخليجية العربية، وهم يفعلون ذلك ويواصلون التهديد بذلك في الأيام الماضية. أي تعليق يقول أنهم يستهدفون القوات الأمريكية غير صحيح.
4: أيضا نقطة مهمة،
1: بس نعطي دكتور حسن.
3: كنا نتكلم عن ليلة أمس، النقطة كانت حول ليلة أمس، ثم أنه نيويورك تايمز والسي إن إن أعطت تقارير عن الفنادق التي ضربت، من فيها؟ كلها قوات أمريكية نقلت من القواعد المضروبة، وكانت تبحث عن جحور وغرف تختبئ فيها وضربت، وكان خطأ. أنا تقدير على إيران
1: يا دكتور
3: لا تضرب.
1: كيف يستوي هذا مع ما يقول المرشد بأنه حسن الجوار مع دول المنطقة يا دكتور؟ كيف يستوي الخطابين؟ ضرب هذه الدول كلما تعرضت إلى ضربة، والحديث بأن نريد حسن الجوار.
3: نضرب الأمريكيين أعدائنا، لا تقفوا بيننا وبين أعدائنا، هذا هو مستوى الخطاب بشكل كامل إيرانيا متناسق. هذا عدوي أضربه، أنت لست عدوي، أنت جاري، ابتعد عن عدوي.
4: ينبغي
0: صواريخ يعني مثلا
2: لما تستهدف
0: كيف يعرف انه صاروخ رايح لعدوه؟
4: اسمح لي
0: يعني لازم يبلغ
3: القاعده والقوه الامريكيه.
0: لازم يبلغ الكويت انه
4: سمعنا الكثير من على مدار الاشهر الثلاثه الماضيه، سمعنا الكثير عن التبريرات الايرانيه في هذا الباب، وربما حان الوقت ان نتحدث عن المسكوت في هذه السرديه الايرانيه. هناك نظريه يبدو انها تطغى في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، أنه في حالة أن هناك قصف لماذا لا نوزع الألم على دول الخليج الجوار على أساس أنه على المدى المتوسط أو على المدى البعيد تصبح هذه الدول ترى في الوجود العسكري الأمريكي علة على أمنها القومي، وتتحول إلى عواصم تطالب بإبعاد الوجود الأمريكي. هذه ربما النظرية اللي ربما يسقطها الكثيرون من أهل الحل والعقد. وأيضا هم عندما يتحدثون عن حسن الجوار، حتى عبارة حسن الجوار أصبحت تتأفف من لا عقلانية ما يحدث الآن. فبالتالي لا أعتقد أن هناك فريقا إيرانيا يستطيع أن يثبت بالدليل القاطع أن كل الفنادق وكل من عانوا من هذه الهجمات كانوا أمريكيين، بمعنى ضحايا أمريكيين خالصين. نجد أن هناك مواطنين من جنسيات مختلفة. وأرى أيضا السؤال الأكبر الذي ينبغي أن يطرح على طهران في خضم إدارتها لهذه الحرب المفتوحة، أين يحضر الأمن القومي الخليجي؟ هل هو جزء من الأمن الإقليمي إيرانيا وعربيا، أم أن طهران تغمض العينين تماما عن وجود أمن خليجي، وبالتالي هي ترى أنه يمكن توظيف الخليج لضمان أمنها الذاتي، وأيضا محاولة تحقيق ما تعتبره مشروع الندية، مشروع التحدي ضد قوتين إحداهما إقليمية إسرائيل والأخرى قوة عظمى أمريكا.
6: دكتور محجوب. جلال، الحقيقة أنا أنظر إلى ما تفعل الإدارة الأمريكية اليوم تحديدا وهذا السيل من التصريحات في السياق التالي. الإدارة الأمريكية الآن هي تمر في نفس اللحظة التي مرت فيها إيران قبل بضعة أسابيع عندما تأخر الرد الإيراني، والكل قال ما الذي يحدث، هناك مشكلة في القيادة، انقسام إلى غير ذلك. أنا أعتقد الآن أن الإدارة الأمريكية أمام قرار مصير في مسألتين أساسيتين بالتفاوض. المسألة الأولى وهي قضية موضوع العوائد المالية والاقتصادية، كيف يمكن أن تجد له مخرجا حتى تذهب إلى ما يسمى بمذكرة التفاهم. ثم المسألة الثانية، كيف تخرج هذا للرأي العام وتقول أن هذا مما أفضل مما توصل إليه باراك أوباما. وباعتقادي هذا الأمر هو الذي حقيقة في الخلفية العقل الباطن وربما حول الرئيس الأمريكي، كيف يمكن أن يفعلوا ذلك؟ الوقت يضيق، الإيرانيون دخلوا على السايلنس بالكامل، وبالتالي هو يريد أن يدفع بالملف، وبالتالي يجد نفسه في لحظة صنع القرار ويتوسل إلى القوة العسكرية على أمل أن تجد له حلا. لاحظ معي أنه مثلا الوسيط الباكستاني بعد الزيارة اختفى تماما عن الرادار العمل الوسط. هذا لا يعني أنه لا يعمل، بالتأكيد يعمل، لكن اختفى عن ميدان التصريحات. وفي نفس الوقت الإيرانيون أيضا ينظرون لتصريحات الرئيس الأمريكي ويعني وكأنه هو يغني لطرف آخر يعني، ولا يبهون بها. معنى هذا باعتقادي هناك أزمة في واشنطن وعند إدارة ترامب في ما يسمى خروج، كيف يخرج من هذه اللحظة التي هو فيها الآن، بحيث ما وجهه يحفظ كرئيس بعدما رفع السقف عاليا.
1: لديك تعليق دكتور على قصف دول الخليج؟
7: نعم، إذا حدث هذا التصعيد أنا أتوقع أن إيران سترد. يبدو أن هناك تغيير في الاستراتيجية الأمنية لإيران بالتعامل مع الأزمة. أبني هذا الافتراض، هو افتراض، أبني هذا الافتراض على مؤشرين رئيسيين. واحد اللي هو مسألة المبادرة في الهجوم على إسرائيل وقد رأيناه بشكل طوعي، وثانيا هي قضية طائرة الأباتش. أنا لست مقتنع أن طائرة الأباتش هي جاءت عفوية وإلى آخره، لا يوجد شيء عفوي من هذا الموضوع، ولكن التصريحات هي تمشي عادة لأسباب دبلوماسية وسياسية. فهذا يرجح أن إيران سترد. الآن كيف سترد في موضوع اللي هو الخليج أو المواضيع الثانية؟ أنا أشجع إيران أن تأخذ موضوع مجلس التعاون الخليجي، بيان مجلس التعاون الخليجي بجدية كاملة.
1: لهجة مغايرة هذه المرة.
7: السبب في ذلك جلال لأنه بالعلاقات الدولية هناك العمل العسكري دائما بحاجة إلى تشريع معين إما من مجلس الأمن أو من منظمات إقليمية، وهي عادة يعني إذا رجعنا للتدخل العسكري الناتو في ليبيا أولا استبقوا أو بني على مطالبة الجامعة العربية برغم كديش هزيلة الجامعة العربية، بس قالت أنه بدنا تدخل عسكري، صار تدخل عسكري ونجح. الآن العمل العسكري أو الرد العسكري الخليجي لم يكن مشرع من أي دولة خليجية حتى هذه اللحظة. هذا الموقف هو يعطي هذا الغطاء الشرعي لرد عسكري خليجي بهذا الجانب، ولهذا السبب أنا أؤكد على أنه ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار، وأعتقد ما أنضج لأنه يخدم عامل الشرعية في الصراعات الدولية المرتبطة بالعمل العسكري. وأعتقد كمان أنه ما ساهم بإنضاج هذا الموقف لمجلس التعاون الخليجي هو قضية مطار الكويت، لأنه مطار الكويت كانت اللي هو مثل ما يقال ويك أب كول، أنه يعني كان في ضحايا ويعني وهدف مدني
2: منشأة مدنية واضحة
7: ومباشر ومش قابل للتأويل ولا للتفسير، فلذلك هذا دفع اللي هو بإنضاج هذا الموقف. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة الحرب باعتقادي تأخذ مسارات مختلفة بهذا الموضوع، وسنلاحظ اللي هو حرب بشكل مختلف، ولهذا ضروري أنا أطرح هذا التصور
1: تأخذ إيران هذا بعين الاعتبار
7: بهذه اللحظات حتى لا نجد أنفسنا اللي هو يعني باتجاه آخر يأخذ الصراع، لأنه صراع يصعب السيطرة عليه بالنهاية.
1: دكتور أحمد يان لديك رد على هذا؟
3: أنا تقديري أنه الإيرانيون لم يستهدفوا المدنيين كما ذكر، في إيران قتل 3000 مدني، لا أتوقع أنه القتلى هي منطقة حربية، في النهاية الولايات المتحدة وإسرائيل فرضتا حرب وأصبحت منطقة حربية، الردود الإيرانية في المنطقة الحربية تحدث أخطاء، تحدث الكثير من الأمور. أن يقال بأن إيران تستهدف مناطق مدنية هذا خاطئ، لأنه لا يوجد أساسا.
2: سوى هل هذا يعني
1: قبل قليل أنت قلت دكتور
2: هل هذا يعني أن نقبل ضرب المدرسة في طهران؟
1: لا أبدا، طبعا لا
2: ضحايا مدنيين أيضا في منطقة حربية، للأسف أن يخرج منك مثل هذا الكلام.
3: لا تحدث أخطاء،
2: لا لكن الأخطاء لا يوجد شيء اسمه، إذا أنت تتبنى نفس الرواية الأمريكية
3: أبدا أبدا. لاحظ يا دكتور، دعني أوضح لك، في المدرسة ضربوا أولا قتلوا بعضا، ثم بعد 40 دقيقة ضربوا ثانيا وأجهزوا على البقية، عملية مقصودة بشكل دقيق.
2: لا وأعلنوا أنهم
3: وإلى الآن وهي جريمة 103 أيام يا دكتور، دعني أوضح لك.
2: لا بس دعني أوضح لك، المقارنة صعبة.
3: دعني أوضح لك، مرت 103 أيام إلى الآن لم يصلوا إلى نتيجة التحقيق، بينما في غضون ساعات وصلوا إلى نتيجة أن الأباتشي ضربت من إيران.
1: أنت تقول
3: القضية هي يا جلال، القضية هي يعني لا يوجد،
1: أنت تقول أن إيران لا تقصد لا أن تستهدف مدنيين
3: أبدا، لا يوجد.
1: بس قبل قليل قلت بأنها تابعت الجنود
3: في البداية
1: الفارين إلى الفنادق
3: طبعا، في بداية الحرب ضربت فندقين بشكل واضح
2: والفنادق فيها
3: يا جلال
1: هذه مدنية يا دكتور
3: طبعا لا. في بداية الحرب ضربت ثم انكفأت من هذه الضربات، ركزت على الأصول الأمريكية.
1: مطار الكويت قبل أيام
3: الأمريكيين أعلنوا أن قواعدهم خرجت من الخدمة.
2: حتى الأباتشي الآن الدكتور أحمد الدكتور حسن يقول حد في دقائق أثبتوا، يعني حتى اللحظة إيران لا تتبنى أنها أسقطت الأباتشي.
1: دكتور سليم أسمع رأيك، سأعود إليك.
8: الرد الإيراني على دول الخليج بهذه الطريقة هو دليل عجز، عجز عن ماذا؟ عجز عن إمكانية خلق الردع. يعني خلال فترة وقف إطلاق النار،
1: لكنها ضربت إسرائيل يا دكتور لأنها
8: صحيح.
1: لأنها تدافع عن
8: الضحايا. هذه النقطة التي سأتكلم عنها. خلال وقف إطلاق النار أكثر من 60 يوم تضرب دول الخليج ولم تضرب إسرائيل ولا مرة، بالعكس كانت تضرب دول الخليج مرة واحدة تم ضرب إسرائيل، ومعروف أن إسرائيل هي القاعدة الأمريكية المتقدمة كإسرائيل وليس كقواعد عسكرية، ولكن إيران عاجزة عن خلق هذا الردع مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، فهي تتوجه إلى الدول الخليجية في محاولة منذ بداية الحرب وضع الضغط على الدول الخليجية من أجل أن تقوم الدول الخليجية بالقيام بالجهود من أجل وقف الحرب والضغط على الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى نهاية. وهذا هو دليل العجز الإيراني، أنك تتوجه إلى دول غير معنية بهذه الحرب ولم تكن موافق عليها وغير مؤيدة لها، وتسعى وسعت إلى وقفها قبل بدايتها والآن تسعى والآن وفد قطري في طهران من أجل محاولة الوصول إلى نتيجة. ماذا كانت الفترات الماضية؟ كانت استمرار ضرب دول الخليج. الآن هناك تصنيف إيراني يبدو جديد لدول الخليج حتى الآن الأسابيع الماضية هو تركيز على البحرين والكويت بشكل أكبر. بيان مجلس التعاون اليوم هو تأكيد على وحدة

0: الدول الخليجية، بمعنى أن استفراد أو استهداف دول بعينها لن يمر بالنسبة للدول الخليجية. بالعكس، الدول الخليجية متضامنة مع بعضها البعض، وأي اعتداء على أي دولة هو اعتداء على كل الدول.
1: طب ما المسؤولية الأمريكية التي لم تراعي مصالح أيضا دول المنطقة؟ رئيس دونالد ترامب قبل أيام أجرى جردة حساب، بالمناسبة التضخم يرتفع هذا الشهر في الولايات المتحدة 4.2 ويطيح بالزودة على الراتب الذي أجراها الرئيس دونالد ترامب 3.2. فالفكرة الأساسية أن سيتم الولايات المتحدة لم تراعي أيضا المصالح الاقتصادية والمصالح الأمنية الاستراتيجية لدول المنطقة، وتراعي فقط مصالحها ومصالح إسرائيل. ما ردك؟
2: لا أريد أن أستخف بالأرقام. بالتأكيد زاد التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تداعيات اقتصادية أخرى. عندما ننظر إلى 4.2% وكأنه رقم سيء، نرى التضخم في طهران وهو 105%. الاختلاف هنا في الواقع الاقتصادي كبير. هناك بالتأكيد أثر سلبي لا يحظى بشعبية، هو يسبب الإزعاج اقتصاديا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يكسر اقتصاد إيران. أوافق هنا على ما قيل، وحصل أمر خطأ أو ارتكب خطأ في الحرب وساحة المعركة، ولكن ما يمكن أن نقوله هو أن إيران قتلت هذه السنة مدنيين إيرانيين أكثر مما قتلت.
3: ولكن هذا لا يجيب، إذا سمحت بس ملاحظة سريعة، هذا لا يجيب على السؤال يا تيم، أنه ما مسؤولية الإدارة الأمريكية تجاه أمن الخليج الذي سألك إياه الأستاذ جلال؟ انه ما هي المسؤوليه؟ يعني
4: دول الخليج دكتور ابراهيم اشاد فيها القاسي والداني بأن قوات المسلحه والاداء، وانت تعرف حجم، وانت تعيش معنا هنا في الدوحه وتعرف كم وجهه من عدد من المسيرات والصواريخ الى دول الخليج، وبفضل الله وقدرات يعني هذه القوات في هذه الدول مجتمعة صدت بما يعادل 99%. الآن اسمع لي، هذا شأن.
3: لا لا لا لا أدري. أختلف، لا أختلف معك تماما. هذا بمجهود خليجي وأموال خليجية وسياسة خليجية.
4: نعم.
3: لا يوجد أي فضل للإدارة الأمريكية.
4: لا لا ما لنا فضل.
3: أنا
4: قاعد أنسب.
1: هو لا يقول
4: أنا قاعد أنسب الفضل.
1: لا لا يقول أنا فضل
3: دكتور. هذا كنت بجهود وطنية.
1: لا هو يقول هذا.
3: اسمع لي دكتور. السؤال
4: لتم. بس أنا قبل تيم.
3: السؤال لتم. طيب.
4: لا تحاول أن يعني لا. خلي كمل الفكرة. أن تقولنا شيئا لم نقل.
1: واضح.
4: أنا
1: واضح.
4: قلت بقدراتنا الوطنية وعظيمة التسريع.
3: ليس للإدارة الأمريكية أي فضل في ذلك.
4: دور الدول الآن والحكومات المستقلة ضمن السيادة والقانون أن تراجع عقيدتها الدفاعية وتحالفاتها.
1: حتى مع الولايات المتحدة؟
4: كل وأولها الولايات المتحدة.
2: في حين أنني أوافق على إعادة النظر بالدفاع والسياسة الدفاعية، أمر خاص مرتبط بالاقتصاد. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب كان واضحين فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. إذا تبين أنه خلال الشهر المنصرم 200 سفينة، وهو رقم قليل ولكنه أكثر مما كان يعبر، فإذا فعلا مرت هذه السفن فهم فعلوا ما بوسعهم من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد. إذا نظرنا إلى أهمية اقتصاد دول الخليج والأهمية التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أمريكيون يخاطرون بحياتهم في محاولة لإعادة
3: إسرائيل
2: هرمز
3: لخدمة إسرائيل اللي أساس القرار.
1: ممكن أسمع دكتور لقاء، سأعطيك فرصة، ولكن دكتور لقاء لديه تعليق.
5: الحقيقة بس ملاحظة ذكرها السيد كونستانتين قبل قليل حول أن التضخم ده يقارن بين التضخم في بلاده وفي إيران 105 أظن قال، وهذا شيء يعني
1: لا تشوف المقارنة؟
5: أزعجني يعني حقيقة، ما أعرف حسيت به، لأنه هذا يؤثر على الناس في إيران وليس على النظام في إيران.
3: أحسنت.
5: وأنا أذكر جيدا أنه التضخم في العراق صار 10,000% في بعد الحصار بالـ91 بطلع التسعينات و10,000% بالضبط، وهذا الدولة بقت، النظام بقى يعني ما تغير بعد الحرب 91، بقى إلى الغزو الأمريكي بالبر. لذلك هذا التجويع للناس هو بالحقيقة لا يسقط نظام. يعني إذا كان ترامب يعتقد أن الحصار والتضخم وزيادة الجوع والمرض سيؤدي بالعراق، ماتوا 1.5 مليون إنسان خلال الحصار 5 سنوات الأولى، 1.5 مليون منهم

خمس نصف مليون طفل بسوء التغذية ونقص الأدوية. ما كان ممنوع استيراد أي شيء، أي شيء، لا دواء ولا طعام. المهم رغم أنه إيران أفضل من وضع العراق لأنه فيها، هي مش حصار دولي، هو حصار أمريكي، وبعدين فيها منافذ جيدة وهي تزرع، يعني عندها إمكانيات.

0: هذا النمط من الحروب التي قد تطول وتدمر الناس، حتى إيران بالمناسبة، يعني لما تضرب دول الخليج أو تمنع التصدير والاستيراد وحتى مرور الأسمدة للعالم، يعني هو مو بس دول الخليج متضررة، الوضع الزراعي في العالم تضرر بسبب الأسمدة اللي تصدر من دول الخليج. لذلك هذا النمط من الحرب، الإيذاء، توزيع الألم، مو بس إيران توزع الألم، الأمريكان أيضا يوزعون الألم، الكل يوزع الألم، وهذه نمط من الوحشية. احنا شفناه طبعا، يعني شخصيا عانيت منه وشعبي، والفلسطينيين عانوا وما زالوا في غزة، الكل يعاني بطريقة تجعل من الشعوب رهينة للقتل. يعني رهينة عند ترامب، ورهينة عند الأنظمة، حتى عند النظام. هذا الأمر يجب الانتباه له في خضم هذا النقاش حتى ما ننسى.
1: يعني أعطي فرصة لدكتور أحمدين وأعود إليك دكتور شرقاوي.
2: في نقطتين يا جلال. فضل. النقطة الأولى، أنا أتفق أنه هناك عقاب جماعي، يعني عندما تصل إلى إسرائيل لرفع العتب الاتحاد الأوروبي يعاقب شخص سمودريتش أو بنغفير، بس عندما يصل إلى إيران، العراق، ليبيا وغيرها يعاقب البلد وكل شعبه، لأنه معتبرين أناس أرقام يعني يمكن التضحية بهم. لكن بشكل عام أشار لنقطتين مهمتين. أحد، النقطة الأولى، قال إيران قتلت أكثر من الولايات المتحدة، يشير إلى يناير. الرئيس ترامب قال أدخلنا السلاح في يناير، منظمة مجاهدي خلق المدعومة بشكل كامل إسرائيليا وأمريكيا أعلنت أنه 100 من مقاتليها قتلوا في شوارع طهران. تعلم ماذا يعني هذا؟ بمعناه أنهم أرادوا حربا داخلية في إيران، سلاحهم والذين دربوهم قتلوا الإيرانيين. الآن يتهم إيران بأنها قتلت شعبها، هم الذين أدخلوا السلاح وأدخلوا المسلحين وقاموا بهذه الفوضى في الداخل، وإلا كانت 10 أيام مظاهرات اقتصادية دون أي جرح يعني على شخص، لكن فجأة دخل السلاح، دخل المسلحون وحدثت تلك ولذلك ذلك القتل، والقتل في الحرب كله فعل أمريكي. النقطة الثانية، عندما تسمع أن التضخم وغير ذلك، المؤشرات الاقتصادية بالمناسبة قبل الحرب وبعد الحرب لم تختلف قليلا
1: في إيران،
2: حتى أنه سعر العملة الإيرانية ارتفع بعض الشيء 2-3%،
1: والمظاهرات كانت تعم إيران في
2: بكل تأكيد
1: الحرب.
2: هناك ضغط على اقتصاد إيران لأنه عقود من العقوبات وعقوبات مشلة وعقوبات غير ذلك، يعني التسميات اختلفت. لكن عندما تسمع الولايات المتحدة تركز على هذا، وأهدافها في الحرب كانت إسقاط النظام، إسقاط الدولة، إسقاط هذا، إنهاء الجيش الإيراني، إنهاء القدرات العسكرية، إنهاء هذا وذاك، لكن الآن يذهبون للتضخم في إيران، يعني فشلا كاملا. هذا عنوان الفشل.
3: اسمح لي جلال فقط
1: بس أعطي فرصة بكلمة
3: إذا سمعت، مع تقديري وتعاطفي طبعا مع كل الضحايا المدنيين، 1 أو 10 أو 20، ولا أتفق تماما مع من يحاول أن يبرر بالقتل، لكن الرئيس بزكشان بنفسه أثناء المظاهرات ظهر بلقاء متلفز وقال بأنني أتعاطف مع المطالب الشعبية.
2: بكل تأكيد أنا أيضا أتعاطف،
3: وأقدر هذه المطالب الشعبية المتظاهرين، وتم استهدافهم بهذه المطالب.
1: دكتور شرقاوي تفضل.
4: ملاحظتان مقتضبتان، الأولى أن أي صراع مسلح يقوم على نظام العداء المتبادل، وللأسف أن الإيرانيين بدل أن ينظروا إلى العداء أنه عداء إيراني أمريكي متبادل، العقيدة العسكرية الحالية تفترض وكأن مجتمعات الخليج وقادة الخليج وأراضي الخليج هي امتداد لتمثلات ذاك العدو، وكأن أمريكا والخليج في نفس الصورة أو نفس النمطية الآن، وينبغي أن يصحوا أهل الحل والعقد أنهم تمادوا بعيدا. نعم. الملاحظة الثانية
1: سريعا
4: أيضا، أنه الآن عندما يعود ترامب إلى الوعيد العسكري، عليه أن هو والترامبيون من حمله أن يتحملوا المسؤولية. كلمة تجديد القصف أو العودة إلى الخيار العسكري معناها الواقعي والحقيقي حرب أمريكية على إيران وحرب إيرانية على الخليج، وثنائية متزامنة متلاصقة فيما بين.
1: دقيقة دكتور،
5: أقل من دقيقة. ملاحظة سريعة على ملاحظة سريعة للمشاهد على النقطة التي ذكرها تيم في موضوع أنه الولايات المتحدة التضخم بها نسبته 4%، هل هذا سيء أو جيد؟ الاحتياط المركزي الفيدرالي الأمريكي هو دائما استراتيجيته أن يحافظ على تضخم 2%، اليوم في الولايات المتحدة وصل إلى 4.2%، يعني ضعف.
1: يا رجل.

0: العدو
1: سيء
0: الأول
1: جدا.
0: الأول
1: يعني
0: العدو
1: حتى
0: الأول
1: 4-12
0: العدو الأول
1: جدا.
0: لترامب هو
2: أعطي فرصة لترامب وسأختم معك
0: الفيدرالي الأمريكي
2: فرصة لترامب
1: ضعف ضعف ما يهدف إليه البنك المحافظ
2: فرصة لسيد تيم
0: بكلمة إذا سمحت لي. العدو الأول لترامب في أمريكا هو محافظ الفيدرالي، فأنت يعني مش
1: لا لا لا
0: يعني تمدح
1: أكيد. لا لا أنا بحكي لك عن سياسة مش لا أنا بحكي لك عن سياسة اللي هو الفيدرالي
0: هذا اللي قالت هذا
2: أن تكون 2% ليس أكثر
1: 2% مش 4.
3: أفهم أن النسبة هي الضعف، ولكن مجددا هو يتسبب بالإزعاج ولكنه لا يشل الاقتصاد ومن منطلق نفسه. عندما نسمع قليباف يقول سنناقش عندما نقرر ونفاوض بحسب شروطنا ويبدو أنهم لن يفاوضوا، أسأل ما هي المعايير التي يكون فيها الشعب الإيراني أفضل مما
2: تعليقات سريعة.
1: أعتقد الارتفاع الضعيف هو ليس انكونفينيانس، هو مشكلة جدية.
4: جلال أنا أعتقد أنه من الأشياء الملفتة للانتباه أن أصبحنا الآن في مقاربة أمريكية من أول مرة تحدث أنها تقارب أوضاعها الاقتصادية وقرارها السياسي وصنع القرارها مع دولة تعتقد أنها أقل منها في العالم، وهذا ينطبق على كان على أفغانستان وينطبق على العراق والآن على إيران. التصور الأمريكي أنهم الأفضل، ولكنهم صرنا الآن في زمن ملفت الانتباه أنهم يقارنوا التضخم بينهم وبين الإيرانيين لهم تحت عقوبات 47 سنة، وهذه من القضايا المضحكة المبكية. المسألة الثانية، باعتقاد المشهد الآن الذي يحصل بين الولايات المتحدة وإيران يضبطه عامل أساسي وحيد، وهو أن الطرف الأمريكي والإيراني لن يقبلوا التحرك من هذا دون أن يقدموا تنازلات مؤلمة، وأن التنازلات المؤلمة هذه ليس بالضرورة تدفعهم إلى عمل عسكري بقدر ما تدفعهم أحيانا مرة إلى الصمت.
2: دقيقة دكتور سليم.
5: دقيقة، عندما نتحدث عن المعارضة الإيرانية في الداخل الإيراني وفي الخارج الإيراني، يجب أولا أن يكون هناك وسائل التواصل بحرية داخل الإيراني من أجل أن نرى ما الذي يحصل وماذا يمكن أن يحصل.
2: تشير إلى تعطيل الإنترنت.
5: صحيح، والدليل على ذلك هو المخاوف الإيرانية في الخارج. الآن كأس العالم ينطلق غدا، هناك مخاوف من وزير الرياضة الإيراني من تظاهرات، يعني كل هذه الحرب وهذه الأعمال العدائية من الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لم نشهد على مستوى العالم تظاهرات من أجل مناصرة النظام في إيران والحرس الثوري، والآن مخاوف من إيران ووزير الرياضة الإيراني من تظاهرات في الولايات المتحدة خلال كأس العالم ضد النظام، ويهددون بالانسحاب من هيدا في حال حصلت. حتى الفيفا منعت أعلام الملكية بغض النظر عن يعني هي رمز للمعارضة، تم يجري منعها الآن في ملاعب خوفا من هذه التظاهرات الاحتجاجية.
2: شكرا لكم جميعا. الآن عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
6: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. فبعد قرابة يوم من هجمات أمريكية استهدفت إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سيضربون إيران مجددا اليوم بقوة، وعليها أن توقع على الاتفاق. وأضاف ترامب أنهم كانوا قريبين جدا من إبرام اتفاق مع إيران، لكن قادتها يواصلون المماطلة. وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، عاد ترامب للحديث عن تقدم بشكل ممتاز مع إيران، وقال أنه لولاه لما كانت إسرائيل موجودة. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس، وأن التهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وأكد بزجكيان أن إيران ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغط أو تهديد. وبعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقش استهداف إيران للكويت والبحرين والأردن، حمل الوزراء طهران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة وطالبوها بالكف عن أفعالها. وفي فيينا صدق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار بشأن ملف إيران النووي يطالبها بالكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. وردت بعثة إيران بالقول إن القرار سياسي ويفتقر إلى المهنية، وقالت إن الولايات المتحدة تدفع نحو مزيد من المواجهة مع طهران. وفي الشأن اللبناني، قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن إسرائيل لا تبدي رغبة بالتفاوض وتعاملت مع المسار القائم باعتباره مفروضا عليها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة أن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري غير محسوم حتى الآن. في الأثناء تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب والبقاع الغربي، وقد أعلن حزب الله عن عمليات ضد الجيش الإسرائيلي. من ناحيته قال نتنياهو إن إسرائيل ليست في حرب مع الشعب اللبناني بل مع حزب الله الذي يحتجز بلده رهينة خدمة لإيران. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما وجد. أبدأ معك، وكيف يمكن أن نفهم نسق تصريحات ترامب في العناوين الرئيسية بالنسبة لمسار الضربة الشديدة التي تحدث عنها أو التقدم في المفاوضات الكبير الذي أنجز حتى الآن حول اتفاق مع إيران؟
7: بداية سلمى، الرئيس ترامب موجود في مكتبه الرئاسي منذ بضعة ساعات، وهكذا كان هو الحال يوم أمس إلى أن نشرت القيادة المركزية تغريدة قالت فيها عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، قالت فيها إن الرد الأمريكي على إسقاط المروحية قد بدأ. ولا نعلم ما إذا كان انشغال الرئيس ترامب في مكتبه البيضاوي طيلة الساعات القليلة الماضية يعود لي أو على علاقة بما صرح به اليوم عن أن الولايات المتحدة اليوم سوف توجه مجددا ضربة لإيران. طبعا بالنسبة لضربة الأمس كانت مبررة، لكن بالنسبة لضربة اليوم مسؤولون أمريكيون تحدثوا لموقع أكسيوس وقالوا أن الرئيس ترامب يشعر بإحباط شديد بسبب تباطؤ إيران، وما وصفها الرئيس ترامب اليوم علنا بمماطلة إيران مع الولايات المتحدة في هذه المفاوضات. فهو ينتظر منذ أسبوعين الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية التي أدخلتها إدارة الرئيس ترامب على مسودة مذكرة التفاهم التي وصلت إلى البيت الأبيض. أسبوعان من الانتظار ولا يوجد أي حل قريب في الأفق، حتى بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران ربما لمحاولة تقريب وجهات النظر. ما طلبه الرئيس ترامب آنذاك هو أن توافق طهران على إذابة اليورانيوم عالي التخصيب وخفض درجة التخصيب إلى درجات مقبولة، وكذلك أن لا يتم دفع أي رسوم بعد فتح مضيق هرمز. وبالمقابل ما تحصل عليه إيران هو تنازل من الرئيس ترامب بأنه لن يأخذ اليورانيوم عالي التخصيب، وبأن عملية الإذابة والتخلص منه سوف تتم على الأراضي الإيرانية من دون أن تأخذه الولايات المتحدة أو تتسلمه كما كان يريد الرئيس ترامب، وأصرح أكثر من مرة في السابق أنه يريد هذا اليورانيوم على التخصيب. الآن الرئيس ترامب وفق التعديلات والتسريبات بشأنها يقول ليكن عندكم اليورانيوم على التخصيب، ولكن عملية الإذابة ينبغي أن تتم على الأراضي الإيرانية بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الشعور بالإحباط ربما أدى به إلى هذا التصريح، ونحن طبعا بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة.
6: نعم، شكرا لك حتى الساعة وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض. نور الدين، كيف بدأ التعاطي الرسمي الإيراني مع كل هذه التصريحات والتهديد ويعني القرار الذي يتحدث عنه ترامب بأنه اتخذ لضرب إيران بقوة؟
8: سلمى، بكل تأكيد هذا يتبين بشكل واضح من موقف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان حينما قال بأن التهديدات باستهداف البنى التحتية الإيرانية ليس دليل قوة وإنما دليل ضعف. هناك كذلك حديث لمجموعة من المسؤولين هنا وخاصة ممثلية إيران بالأمم المتحدة تتحدث على أن إيران لا يمكن أن تخضع تحت الضغوط أو أن تقدم تنازلات تحت الضغوط، وأن الضغوط لا يمكن أن تكون جزءا من العملية التفاوضية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هناك حديث على أن إيران قد تكون جاهزة نوعا ما لعملية عسكرية أمريكية. هذا هو التقدير العسكري هنا في طهران، يقول بأن هناك احتمال أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما، لكن السؤال دائما كيف سيتعاطى الجانب الإيراني مع هذا المستجد الأمريكي الذي طرأ على الساحة. هنا الحديث العسكري بكل تأكيد يتحدث

0: لا تعني استعداد لمواجهة هذا الهجوم، وأكثر من هذا ربما قد ترتفع نبرة المسؤولين العسكريين، خاصة إذا كانت ضربة خارج نطاق المناوشات اليومية التي تشهدها إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، وكانت ضربة بالمعنى الحقيقي باستهداف منشآت حيوية، باستهداف مواقع لوجستية مهمة واستراتيجية مهمة. هنا الحديث العسكري يذهب إلى أن أي عملية من هذا النوع قد تكون بمثابة خرق كبير لوقف إطلاق النار، وقد يؤدي هذا إلى فشل وقف إطلاق النار القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سيؤدي إلى تجدد العمليات العسكرية وعودة الحرب مرة أخرى بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأكيد يبقى هذا هو الجو الذي فرض تحت تأثير المواقف التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هذا لا يخفي شق أساسي ومهم، وهو أن هناك مفاوضات وإن كانت تحت ضغط النار لا تزال متواصلة. الوسطاء يبذلون كل ما في وسعهم على الأقل كمرحلة أولى لتجنب أي تصعيد الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من ذلك ربما فتح الباب لإيجاد توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على أساس مذكرة التفاهم، التي يمكن الإشارة على أن الكثير من نقاطها تم حلها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك مجموعة من نقاط الخلاف القائمة الآن، يبدو أن الوسطاء يسعون لتجاوز هذه الخلافات وتفادي الحرب.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. تصريحات ترامب والتطورات التي سبقته أعادت التوتر إلى الواجهة بين واشنطن وطهران من بوابة مضيق هرمز، ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار اختبارا جديا في ظل تبادل الضربات والرسائل بين الطرفين.
2: من مضيق هرمز، الممر البحري الذي طالما كان بوصلة التوتر بين واشنطن وطهران، تجددت المواجهة العسكرية الأبرز منذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أبريل الماضي. فصول التصعيد بدأت عندما شنت القيادة المركزية الأمريكية ضربات على إيران بعد سقوط مروحية أمريكية من طراز أباتشي، ما جعل طهران تحذر القوات الأجنبية في المنطقة من تعرضها للخطر بسبب أخطائها البشرية أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار. واشنطن لم تتأخر في الرد، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 3 موجات من الضربات الجوية استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات إيرانية قرب مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة. رد وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه جزء من سياسة الرد بقوة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بما وصفه باتفاق جيد جدا مع إيران، معربا عن اعتقاده بإمكانية استمراره. لكن العمليات العسكرية لم تقتصر على محيط المضيق، فتحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا عن تعرض جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية لهجمات، إلى جانب سماع انفجارات في بندر عباس ومحيط مدينة جاسك عند المدخل الشرقي لمضيق هرمز. ومع اتساع نطاق الضربات وتبادل الرسائل العسكرية، جاء الرد الإيراني سريعا، فقد أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم مضاد استهدف ما قال إنها 21 هدفاً أمريكياً في المنطقة باستخدام صواريخ ومسيرات. كما تحدث عن استهداف حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن، إضافة إلى هجمات على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. بيد أن الرواية الإيرانية قوبلت بتشكيك أمريكي، إذ نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن مزاعم تنفيذ 21 هجوماً على قواعد أمريكية في المنطقة غير صحيحة. في الوقت ذاته أعلنت كل من الكويت والبحرين والأردن اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران. وبين الضربات المتبادلة ورسائل الردع المتلاحقة، يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يواجه اختباراً حقيقياً قد تحدد نتائجه مسار المرحلة المقبلة.
1: لنقاش معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. سيد باتريك، مرحبا بك معنا. ودكتور محمد، مرحبا بك معنا. أبدأ معك، كيف تفهم هذه التصريحات لترامب؟ يهدد بضرب إيران بقوة وبشدة، وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية يقول يتحدث عن تقدم بشكل ممتاز في المفاوضات مع إيران.
3: على مدى أسابيع يقول ترامب دعونا نتفق، دعونا نصل إلى الاتفاق، وهو الآن يقول فاتتكم فرصة الاتفاق. هذه تهديدات، وهناك احتمال كبير بأن ينفذها. هي تهديدات بعمل عسكري قد يكون أوسع من العمل الدفاعي الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية في السابق، وهو ربما طريقة أخرى في الضغط لأجل الدبلوماسية. ربما الرئيس ترامب يعتبر أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها إجبار إيران على المسار الدبلوماسي. بالإضافة إلى ذلك، تقرير الوكالة أو قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم اعتماده ب 21 صوتا مقابل 3 مهم جدا، لأن المفتشين لم يدخلوا إيران منذ شهر يونيو، وهذا يسمح بطرح الملف النووي. الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عبر تروث، منصة تروث سوشيال للولايات المتحدة الأمريكية، صرحت أن الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت عبر عملية سرية نفط عبر المضيق، ويبدو أن 100 مليون برميل غادرت وخرجت من المضيق، بالإضافة إلى 200 سفينة. وإذا الضغوط مستمرة على إيران. نعرف أن ترامب أعطى إيران فرصة الوصول إلى الاتفاق على مدى أسابيع، وبرأيي أجبرته إيران عندما أسقطت مروحية أباتشي على وبعد ضربها المقرات أو القواعد الأمريكية في دول الخليج، دفعته إلى هذا القرار.
1: عندما يتحدث سيد باتريك ترامب ويقول بأننا سنضرب إيران مجددا اليوم بقوة وعليها أن توقع الاتفاق، هل يفهم الرئيس ترامب حقيقة عقلية الإيرانيين وكيف يفكرون وطبيعة يعني إدارتهم لهذه الحرب منذ اليوم الأول، فيما يخص خاصة موضوع الكرامة التي يعني هي مهمة بالنسبة لهم في موضوع إخراج أي اتفاق؟
3: كان هناك مجالات كثيرة للحفاظ على الكرامة، ولكن إيران استهدفت مطار الكويت، قتلت مدني وهي تطلق الصواريخ على الشركاء في دول الخليج، وتطلق المسيرات بشكل مستمر، أسقطت بمسيرة مروحية أباتشي. برأيي ما يحاول أن يقوله الرئيس ترامب هنا كفى، سوف نصعد بحيث يمكننا الوصول إلى الاتفاق.
1: ولكن هل يعني يرى ترامب بأن هذه الضربة ستؤتي بالإيرانيين إلى الاتفاق؟ هل يرى بأن الإيراني العقلية الإيرانية تدار بهذه الطريقة؟
3: هو يحاول أن يتعامل معهم بطريقة أكثر سلمية، ولنتذكر أن الرئيس ترامب فريد في مجال الدبلوماسية، حيث أنه نوعا ما المتحدث باسم نفسه، وعنده خط مباشر بالمفاوضات. يمكنه الآن أن يتصل بجاريد كوشنر، بستيف ويتكوف وغيرهم المشاركين في المفاوضات. معظم الذين نسمع منهم في إيران هم بعيدين نوعا ما عن المشاركين في المفاوضات من الجانب الإيراني، وإذا هو ملم أكثر من أي شخص آخر نسمع منه في مجال المفاوضات. وهذه هي الخطوة التي ينبغي أن تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية الآن، أن تصعد من أجل التهدئة وإعادة إيران إلى المفاوضات.
1: دكتور محمد، كيف سيتعاطى الإيرانيون مع مثل هذه التهديدات؟ ستأتون بعد الضربة لتوقع على الاتفاق؟
4: حقيقة هذا الاتفاق أو هذه المفاوضات التي جرت والتي تحولت الآن إلى مفاوضات عبر الرسائل وليس مفاوضات على طاولة المفاوضات، لحد الآن كما تقول CNN 37 مرة الرئيس ترامب يقول بأننا اقتربنا من توقيع على الاتفاق، لم يحصل ذلك. معنى ذلك وهذه،
1: لكن حتى الساعة باتت 39 على ما أعتقد، يعني هناك تصريحان أيضا يضاف إليها ما قاله مع هيئة البث الإسرائيلية 39،
4: هذا صار أوكي 39 مرة. معنى ذلك بأن كل ما وصلت إيران مع الجانب الأمريكي للقرب من التوقيع على الاتفاق، الرئيس ترامب أما بتصريح أو بفعل أو بتلكو أو بتعلل بشكل أو بآخر يعني يبعدنا عن التوقيع على الاتفاق مرة أخرى. دعيني أذكر في إسلام آباد، إسلام آباد جلسوا يوم السبت في إسلام آباد، ورئيس البرلمان الإيراني كان حاضرا، جيدي بانزم كان حاضرا أيضا، ولم يتوصلوا إلى نتيجة كاملة. الإيرانيون قالوا بأن 85% من الاتفاق قد أنجز، بقى 15%. في هذه الأثناء تم الاتفاق مع جيدي فانس أنه يبقون يوم الأحد من أجل التوصل لاتفاق. جيدي فانس قبل ذلك، لكن بعد ساعتين قال بأني هناك هاتف وصلني ويجب أن أرجع إلى واشنطن. انتهت الأمور عند هذا الحد. وهكذا هذه 39 مرة كانت بهذا الشكل. الآن الذريعة التي اتخذها الرئيس ترامب هي طائرة الأباشي. طائرة الأباشي لا يعني لي حد الآن لا توجد هناك لا صور ولا معلومات ولا انفجرت الطائرة.
1: الموضوع ربما يتعلق بعملية الضغط من أجل التوقيع على هذا الاتفاق. الضربة هي عبارة عن ورقة. كيف تنظر إلى إمكانية أن تدير إيران هذه الساعات كي لا تتعرض هذه المنشآت التي هدد ترامب باستهدافها، وهي استراتيجية، يعني هي حيوية واستراتيجية للشعب الإيراني؟
4: إيران لا يمكن لها أن تتخلى عن كما يقول الإيرانيون عن مصالحها ومصالح الشعب الإيراني. إيران الآن النقطة التي الشائكة العالقة بين طهران وواشنطن هي قضية الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذه الأرصدة هي أموال إيرانية جمدت، والآن إيران تقول بأن نريد رفع الأرصدة، رفع الحظر عن هذه الأرصدة. هي لا تريد شيء إضافي من أجل فتح مضيق هرمز والتوقيع على اتفاق يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي في الشهر القادم أو 30 يوما القادم التي اتفقوا عليها. وبالتالي الرئيس ترامب لحد الآن قبل المفاوضات بعد المفاوضات لم يعطي أي بادرة إيجابية للجانب الإيراني من أجل تعزيز الثقة عند الجانب الإيراني، ولذلك هناك تشكيك بمصداقية الرئيس الأمريكي لحد الآن عند الإيرانيين.
1: دكتور محمد صالح صادقيا، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد باتريك مارا، الرئيس السابق لجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ضيفينا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكما. الآن إلى زميلة زهر شعشاعة وفقرة تحليلية تقرأ في مفهوم الدفاع عن النفس في الحروب، وكيف تحول من قاعدة قانونية مقيدة إلى سردية لتوسيع استخدام القوة.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. لكل حرب روايتها عن الضرورة، لكن أخطر الروايات تلك التي تجعل الضرورة بلا سقف. وفي قلب هذه الإشكالية يقع مفهوم الدفاع عن النفس، مفهوم وضع في الأصل ليمنع الفوضى في استخدام القوة، فإذا به اليوم يدخل في صلب الجدل حول شرعنة الضربات الاستباقية وتوسيع العمليات وربط الأمن بتهديدات مفتوحة لا تنتهي. فما الحدود الفاصلة بين الدفاع المشروع والهجوم المقنع؟ وكيف غيرت الحروب في إيران ولبنان وغزة وما سبقها من الحروب الحديثة طريقة استخدام هذا المفهوم؟ ثم هل تكفي الصياغات القانونية التقليدية لضبط واقع تتداخل فيه الدول والجماعات المسلحة؟ وأخيرا، هل يمكن اليوم استعادة معنى الدفاع عن النفس كقيد على الحروب لا كمدخل لإطالتها؟ أكثر من شهرين منذ وقف إطلاق النار، وأكثر من 100 يوم منذ اندلعت الحرب التي لا تشارف التوقف حتى ترتفع فيها نذر التصعيد، ليقفز في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى الواجهة مبدأ الدفاع عن النفس كمبرر يتخذه كل أطراف الحرب مسوغا لخطوات تصعيدية تحت سقف وقف إطلاق النار. تعود الجذور القانونية لمبدأ الدفاع عن النفس إلى ميثاق الأمم المتحدة، حيث نصت المادة 51 فيه على الحق الطبيعي للدول منفردة أو مجتمعة في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على

0: أحد أعضاء الأمم المتحدة. يرجع هذا لما يعرف بمفهوم الأمن الجماعي الذي أسسه ميثاق الأمم المتحدة، معطياً لمجلس الأمن حصراً حق استخدام القوة حفاظاً على السلم والأمن الدوليين فيما عدا حق الدفاع عن النفس. ومع تعقد أشكال الصراع تعددت صور توظيف هذا المفهوم وفق وجهات نظر أطراف الصراعات المختلفة، وكان أقرب الأمثلة وأكثرها حدة تذرع الاحتلال الإسرائيلي بحق الدفاع عن النفس في حربه على قطاع غزة، بدءا بحجة الرد على هجوم 7 أكتوبر. الآن في هذه الحرب وبالرجوع إلى أول اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، كان ملحوظا أن بعض فصوله كانت تتيح لإسرائيل القيام بأعمال عسكرية في حالة الدفاع عن النفس. خلال الأيام القليلة الماضية هبت موجة تصعيد، بدأ كأن أطراف النزاع شاءوا لها ألا تخترق وقف إطلاق النار، وكل يتذرع بحق الدفاع عن النفس. الأحد قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية، فأطلقت إيران صواريخ ضد أهداف إسرائيلية، فقصفت إسرائيل إيران معلنة حقها في الدفاع عن النفس. يوم أمس سقطت مروحية أباتشي أمريكية، واتهمت واشنطن طهران بها، وأعلنت شن ضربات ضد إيران مستخدمة حق الدفاع عن النفس، معتبرة ذلك ردا متناسبا في إشارة لأحد أهم المعايير الدولية لتنظيم حق الدفاع عن النفس. إيران من جهتها استهدفت وفق الحرس الثوري قواعد أمريكية في المنطقة، وأعلنت صباح اليوم أنها لن تتردد في الدفاع عن النفس وفي استهداف القواعد والمنشآت المستخدمة في تنفيذ أي عدوان عليها، وفق بيان الخارجية الإيرانية. ليس مبدأ الدفاع عن النفس هو الوحيد الذي لم يعد واضح التعريف خلال هذه الحرب الأخيرة، ليطال الغموض معنى وقف إطلاق النار وسط الإعلانات المتكررة عنه من دون تطبيقه. التفاصيل طبعا مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. محمد،
1: ازدهار مثل ما هي المسافة الجغرافية بعيدة بين طهران وتل أبيب، وكذلك بين طهران وواشنطن المقدرة بألاف الأميال، كذلك هي الفجوة في التعريف وقف إطلاق النار، اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مرارا وتكرارا. وأبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في التجربة اللبنانية، حيث منذ اتفاق نوفمبر عام 2024 يوم انتهت ما عرف بحرب إسناد غزة من قبل حزب الله، وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق النار ما يزال متصلا ومتواصلا في تلك البقعة من العالم. بعد عام 2024 تم تمديد هذا الاتفاق في يناير من عام 2025، وكذلك في عام 2026 حصلت هدنتان في أبريل، وجرى تمديد في مايو، وكذلك تفاهمان في مطلع يونيو، وكل هذه التفاهمات والهدنات كانت تقع أو تسقط مع كل تفسير يطلق من الجهتين، أكان من الجهة الإسرائيلية التي أدخلت هذا التعبير في كل بيان على مدى كل شهور هذه الحرب يوميا، وكذلك حزب الله الذي كان يضع في بياناته كل عملياته في إطار الرد على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار. بالمثال الإيراني بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل أيضا، هناك هدنة رئيسية تم التوصل إليها في 8 أبريل. بعد هذه الهدنة التي خرقت في ذات اليوم حصلت 3 تمديدات وتفاهمات لاحقة، وأيضا 9 مواجهات وخروقات موثقة خلال شهرين حدثت خلال هذه الهدنة، وكذلك وقع حصاران متقابلان، حصار إيراني على مضيق هرمز وكذلك حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية. وبالتالي الخلاصة أن المفاهيم بين هذه الدول تتفاوت. إيران تعتبر أن وقف النار هو وقف متبادل وشامل لإطلاق النار، في حين إسرائيل تعتبر أن وقف الحرب هو لا يعني وقف العمليات العسكرية، والولايات المتحدة إدارة التصعيد لا تعني إنهاء القتال بالكامل، وهو ما تحدث عنه الرئيس ترامب أخيرا حينما تحدث عن وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط تعني خفض التصعيد وليس وقفا لإطلاق النار.
0: شكرا جزيلا لك الزميل محمد رمال على كل هذه التوضيحات. سنتوقف في قراءة تحليلية أكثر مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. نرحب بك دكتور مهند.
2: أهلا.
0: يبدو أن الأمور دخلت في أوسع من الحرب العسكرية وأيضا السياسية، حرب في المفاهيم والتعريفات. مبدأ الدفاع عن النفس كيف يمكن فهمه؟ وهل نحن الآن أمام إعادة تعريف الدفاع عن النفس في ضوء هذه الصراعات التي تشهدها المنطقة؟
2: طيب، مبدأ الدفاع عن النفس هو استثناء. الأصل هو أن على جميع دول العالم وفق ميثاق الأمم المتحدة أن لا تستخدم العنف ولا التهديد بالعنف في أي حال من الأحوال. استثناءات قليلة. الاستثناء الأول هو أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تسمح للدول بالدفاع عن نفسها في حال حدوث عمل عسكري ضدها. وطبعا الإشكالية والشيطان يكمن في تفسير هذه الجزئية من ميثاق الأمم المتحدة من المادة 51. الاستثناء الثاني هو يحق لمجلس الأمن مجتمعا إذا صوت أن يستخدم القوة لحفظ الأمن والسلام الدوليين. الآن ما الذي يحدث في العالم؟ جميع دول العالم لها يعني يمكن أن تستخدم العنف، لا يمكن لأي طرف أن يوقف هذا. الإشكالية تأتي لاحقا، هل هذه حرب دفاع عن النفس؟ هذا العمل العسكري هل كان للدفاع عن النفس؟ وإذا كانت حربا هل هي حربا عادلة أم حرب عدوان؟ وهذا يقرر عادة لاحقا. في هذه الأثناء بعد وقوع العمل العسكري يمكن لمجلس الأمن يتدخل، يعني يمكن لإيقاف هذه الحرب أو أي حرب كانت أو عمل عسكري من أن يهدد الأمن والسلام الدوليين، لكن مجلس الأمن لا يتدخل كثيرا
0: لأنه يطبق القانون الدولي. وهذا القانون يرتبط كما هو معروف بشرطين أساسيين، الضرورة والتناسب. هل ما يزال الموضوع يتعلق بالضرورة والتناسب أم أن الأمور ذهبت إلى منحى آخر وأصبحت هناك شروط أخرى ومتغيرات فرضت نفسها أيضا على القانون الدولي؟
2: طيب، في بعض الحالات نعم يطبق، يعني مثل ما حدث قبل حوالي سنتين أو ثلاثة، خرج الصواريخ من باكستان إلى إيران وردت إيران بنفس الحجم. لكن ما حدث مثلا في 7 أكتوبر، إسرائيل ذهبت إلى أبعد من التناسب وارتكبت مجزرة في غزة، يعني هذا واضح جدا، والقانون الدولي والأمم المتحدة لم تتدخلها. لماذا هنا التعقيد؟ إذا كان أحد طرفي الصراع أو طرف الصراع الرئيس هو عضو في مجلس الأمن الدولي، فعندما يذهب الموضوع إلى مجلس الأمن يخرج الفيتو. الإشكالية حاليا أنا أعتقد الأكبر هي في تفسير ماذا يعني عدوان، ماذا يعني أيضا استخدام السلاح. يعني عندما تذهب إسرائيل الآن إلى قصف لبنان، في بعض الأحيان لبنان لم يخرج منها شيء ضد، يعني لا من حزب الله ولا من الدولة اللبنانية ضد إسرائيل، لكنها تقول أنها هجمات وقائية، وهذا حدث حتى قبل حدوث كل هذه الصراعات. في 1981 الطرف الإسرائيلي هاجم مفاعل تموز في العراق، والعراق لم يعتدي على إسرائيل نهائيا، وكان التبرير هو أنها يعني هجمات وقائية وليست استباقية. الاستباقية تتعلق بأن هنالك هجوم وشيك، ولا يوجد هجوم.
0: هل يندرج هذا على أحداث 11 من سبتمبر وكيف تغيرت المفاهيم أيضا تحديدا على القاعدة العسكرية أو القواعد العسكرية الأمريكية؟
2: طيب، هذا تعقيد آخر، لأن ما حدث في 11 سبتمبر جاء ليس من دولة، جاء من فاعل ما دون الدولة القاعدة. هنالك تفسيرات مختلفة، لكن التفسير الشائع في الغرب أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة غربية أن تقصف أو تعمل عمل عسكري في داخل دولة أخرى توجد فيها مجموعة عسكرية، مجموعة مسلحة ما دون الدولة، والدولة نفسها لا تريد أن تتعامل مع هذه المجموعة أو أنها غير قادرة. وهنا تبرر مثلا إسرائيل ما تفعله في لبنان أن الدولة اللبنانية تقف بوجه حزب الله لكنها غير قادرة. في حالة 11 سبتمبر طالبان التي كانت تسيطر على الحكومة لم تكن راغبة وبنفس الوقت ربما غير قادرة على مواجهة القاعدة في حينها، فلهذا تدخلت واحتلت أفغانستان وحاولت وفي الآخر خرجت من أفغانستان.
0: نعود للدفاع عن النفس. هل الإشكالية تتعلق بصياغة المفاهيم التي قد يعتبرها البعض فضفاضة، أم أن الموضوع يتعلق بمواقف وأهداف بل ونوايا كل طرف وكل دولة تود الدفاع عن نفسها بطريقتها الخاصة؟
2: طيب ربما الجواب ذو شقين. الشق الأول، نعم هذه القوانين كتبت يعني في العام 1945، وتقريبا يعني تغيرت كثير من الأمور، وحتى ماذا يعني العدوان والعمل العسكري مفاهيميا تغير. الآن توجد مسيرات، توجد أقمار صناعية، توجد حتى حرب فضائية، توجد حرب سبرانية، ماذا يعني ذلك؟ فهذه التفاصيل يمكن تعريفها، لكن بنفس الوقت في الحقيقة دول العالم مجتمعة يمكن أن تتحرك، وللأسف نعيش اليوم بمنطقة الغاب أكثر مما نعيش بمنطقة القانون. القانون الدولي موجود ويجب أن يطبق، الأمم المتحدة لم تموت، مجلس الأمن لم يعني لم.
0: هل وضع القانون الدولي حدود للدفاع عن النفس أيضا؟
2: طبعا وضع حدودا للدفاع عن النفس، يعني لا، أولا يجب أن تكون في موقع الدفاع عن النفس، وبعد ذلك يجب أن يكون القوة المستخدمة متناسبة، بمعنى إنهاء الخطر، بعد ذلك يجب أن تتوقف. لا يمكن أن تذهب وتحرق الأرض بما عليها وتقول هذا يندرج تحت يعني حق الدفاع عن النفس. هنالك محاكم دولية، لجان تحقيق لاحقا، لكن للأسف هذا لا يطبق بسبب أن يعني هذه بعض هذه الدول حاليا التي نتحدث عنها لديها قدرة كبيرة جدا على أن تحصل على دعم دولي من أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي.
0: إذا أردنا أن نلخص هذه النافذة التحليلية المتعلقة بالدفاع عن النفس، كيف يمكن أن نوصل للمشاهد فكرة الدفاع عن النفس في ظل هذه الحروب الحالية؟
2: طيب، لجميع دول العالم حق الدفاع عن النفس، صغيرة وكبيرة، يعني الموضوع لا يتعلق بحجم الدولة، ولكن يجب أن يكون مثبتا، بمعنى هنالك النوع الأكثر قانونية هو أن هنالك هجوم وشيك، أو قد حدث الهجوم بالفعل، فيمكن للدولة الدفاع عن نفسها. إما الأنواع الأخرى التي تحدثت عنها التي تتحجج بها إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا غير قانوني برأي أغلب فقهاء القانون الدولي.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات القانونية الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قرارا تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية، يطالب طهران بالكشف الكامل عن أرصدتها المتبقية من اليورانيوم المخصب، وبتمكين مفتشي الوكالة من إجراء كل المعاينات اللازمة للتحقق منها دون تأخير. وحاز القرار أغلبية الأصوات، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت دول عدة عن التصويت.
4: بأغلبية الأصوات أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن والترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، فقد صوتت إلى جانبه 21 دولة وعارضته 3 دول وامتنعت 10 عن التصويت. قرار سارعت طهران إلى رفضه جملة وتفصيلا على لسان مندوبها لدى الوكالة.
5: هذا القرار يفتقر إلى أي أساس قانوني، فهو معيب من الناحية القانونية وله دوافع سياسية، فكيف يصدر قرار عن المجلس في وقت تعرضت فيه منشآت إيران النووية لهجمات واسعة، ثم يغض الطرف عن ذلك تماما ويتجاهل الوضع الذي أحدثه المعتدي، ليتبنى قرار لمجرد أنهم يملكون الأغلبية ويظنون أنهم بإمكانهم استخدامه أداة ضغط على إيران.
4: ويطالب القرار الذي حمل بصمة واشنطن والترويكا إيران بأن تقدم معلومات عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وأن تتيح لمفتشي الوكالة الوصول إلى مواقعها النووية، ولا سيما تلك التي شملتها الضربات. كما يجدد النص دعمه للمدير العام والأمانة، ويدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، محذرا من أن مزيدا من الإجراءات يبقى واردا ما لم تبدد الشواغل، وهي مطالب يصفها غروسي بأنها لا غنى عنها لاستئناف الرقابة.
6: ظلت الوكالة تفتش هذه المواد حتى يونيو حزيران من العام الماضي، ونحن نفترض، وهذا هو التصور السائد وما أكدته السلطات الإيرانية نفسها، أن المواد ما تزال حيث كانت عند بدء الهجمات، غير أن ما لا غنى عنه إطلاقا بالنسبة إلينا هو العودة إلى التفتيش، فدون ذلك لن نتمكن من مواصلة تأكيد أن هذه هي الكمية الفعلية.
4: وبهذا القرار يضاف إلى المواجهة المتصاعدة بين طهران والغرب وقود جديد، غير أن الملف خلافا لما كان مرجحا لن يحال هذه المرة على مجلس الأمن الدولي، إذ آثرت الدول مقدمة القرار إبقاء خيار التصعيد ورقة مؤجلة تلوح بها أكثر مما تستخدمها في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران. من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
3: الآن إلى رصد المشهد السياسي والعسكري على الساحة اللبنانية، نتابع أبرز مستجداته مع مراسلينا. معنا من مدينة النبطية جنوبي لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما. مازن، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على العناوين الرئيسية بالنسبة للتصريحات الرسمية اللبنانية الصادرة اليوم على وقع ما يجري في الميدان.
7: نعم، في الواقع سلمى، لعل الأبرز هي المصادر الدبلوماسية التي تواصلت معها والتي أفادتنا بجملة معطيات من خلال ما قدمت للجزيرة. يمكن أن نقول بأن الواقع اليوم التفاوضي مأزوم، الواقع الميداني مأزوم كذلك الأمر، وبالنسبة للواقع السياسي الداخلي اللبناني مأزوم. وبالتالي ضمن كل هذه الأزمات المتقاطعة هنالك جملة معطيات أدلى بها مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة بالغة الأهمية، هي تعطي كثيرا من الضبابية أمام المسار التفاوضي في 22 من هذا الشهر الجاري.
3: نذهب الآن.
7: هذا المصدر يؤكد.
3: اسمح لي مازن، أعتذر منك، نذهب الآن إلى فلوريدا وهذه تصريحات لوزير الحرب الأمريكي.
8: حتى نصل إلى تلك النتيجة بما لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهم يقولون ذلك، وسيما ونحن قريبون من إبرام اتفاق، فإن عليهم أن يفعلوا ذلك بشكل جدي. أمر آخر كشفه الرئيس وربما لا تعرفون عنه، ولكن القيادة المركزية تعرف ذلك، هو مشروع الحرية، وهي تمكين السفن والناقلات بالمرور عبر مضيق هرمز. لم يتوقف، ولكن أصبح يحدث أو يجري في السر. لذلك كنا نحمي الناقلات والسفن التجارية للمرور عبر مضيق هرمز، وكما قال الرئيس ترامب، أكثر من 100 مليون برميل نفط مرت عبر المضيق خلال الليل، وهذا لم تتمكن إيران من وقفه لأنها لا تراه. إذن بمعنى الحصار هو صارم ومتين، وحصارنا أوقف ناقلة كانت تريد المغادرة، ونحن إذن الحصار على الموانئ هو متين وصارم، ونحن تمكنا من نقل السفن التجارية عبر المضيق. إذن من يسيطر على مضيق هرمز؟ نعم، الولايات المتحدة كما قال الرئيس. نحن تمكنا من إدخال وإخراج النفط وغيرها من السلع والبضائع ولأسابيع، وهذا أمر لا يريد الإيرانيون أن يقروا به ويعترفوا به. إذن هذا هو الواقع على الأرض، وهذا ما فعلته القيادة المركزية من خلال بحريتها وسلاح جوها ومن خلال قدراتنا وأسلحتنا. إذن أنتم تعرفون من الطرف الأقوى ومن الطرف الأضعف، من يقرر الأمور ومن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. نحن أظهرنا وبرهنا للعالم القدرات والمقدرات العسكرية، وهذا المبنى يخطط. إذن الهجوم الذي سينفذ اليوم سيكون قويا، وإذا ما نفذ يوم غد فسيكون قويا، وخلال هذه الفترة أمام إيران فرصة إبرام اتفاق. الرئيس ترامب هو أفضل من يعقد الصفقات والاتفاقات، وعلى إيران أن تتحلى بالحكمة لتقبل بذلك، وإلا نقوم بالخطط التي نعمل عليها داخل هذا المبنى. وأختم بالقول أن الآلاف الذين يعملون في هذا المبنى والذين يمثلون عشرات الآلاف الذين يعملون في الخارج هو مثال على ذلك، وهؤلاء أثبتوا ذلك في عملية القضب الملحمي والحصار البحري. إذن كل هؤلاء يوفرون المجال للرئيس لإبرام اتفاق جيد. هؤلاء متحمسون تجاه هذه المهمة ومتحمسون إزاء الصمود، والقيادة المركزية طبعا الإعلام يريد أن يحرف الأمور عن نصابها، ويريدون أن يظهروا الرئيس بشكل سيء، ولكن ما تقوم به القيادة المركزية هو تاريخي، والأهداف العسكرية التي حققوها إعادة ضبط الأمور في تلك المنطقة وحتى حركة النقل والبلاحة عبر المضيق، وهذا غير قواعد اللعبة. ونحن نعرف ضغوطات الجبهة التي تعانيها إيران، كل ذلك نعرفه، وبالتالي عليهم أن يتحلوا بالحكمة للموافقة على اتفاق يقبله الرئيس، وهو الاتفاق العظيم الرائع. ما قامت به إيران، هل خرقت اتفاق وقف اطلاق النار؟

0: هل من قال أننا سنقصف نفس الأهداف؟ طبعا إذا قدرتهم على ضربنا تقلصت وتدمرت إلى حد كبير، لا أحد يتحدث أن نعم نحن قمنا بضرب أهدافا جديدة وقمنا بضرب، كنا نعرف الأهداف ولماذا، ولا يستطيعون إيقافنا لأنهم لا يعرفون عن ذلك. قلت أنكم تخططون لضربهم بقوة الليلة. إذا كان الهدف ضرب مشاة حيوية جسورا ومحطات طاقة، ألا يعد ذلك انتهاكا للقانون الدولي؟ هذا ما تقوم به أنتم غير أمناء كإعلام، هذا ما تقومون به. نحن سنضربهم بقوة ونضرب الأهداف وفي البيئة التي نعمل فيها، ونقلص القدرات التي تسعى إيران على امتلاكها. هم لا يستطيعون فعل ما بإمكاننا فعله بهم، ولكن نحن نرسل رسالة وإشارة. أمامكم خيار بالرد أو لدينا فريق تفاوض استثنائي ممثلا بنائب الرئيس ويتكوف كوشنر وحتى الرئيس، ونحن لا نريد أن نبرم اتفاقا يخدم إيران، وبالتالي هذا ما دفعنا إلى الاجتماع في القيادة المركزية هذه الليلة. إذا لم يجلس الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات وواصلوا ألاعيبهم، هل بإمكانكم القضاء على كل القادة الكبار في القيادة الإيرانية والحرس الثوري؟ إذن هذه القيادة المركزية تعمل بشكل حكيم وبدقة حتى نحدد وبدقة أهدافنا حتى قبل بدء عملية الغضب الملحمي. إذا ما أعدنا مهمتنا، إذا نحن نعمل على تطوير الخطط وبشكل مستمر، وهذا ما أوصلته القيادة لي. إذا النجاح التاريخي الذي حققته الغضب الملحمي سيتم البناء عليه من خلال القدرات والعناصر. وكما تعرفون أن إيران لا تملك قاعدة صناعية دفاعية، فهي محدودة ولا يستطيعون تصنيع مزيد من الصواريخ ومزيد من الطائرة المسيرة. ما لديهم هو ما بقي لديهم ما سيخرجونه من الأرض، ولكننا نملك كل القدرات لتدمير تلك الأهداف. ليلة الأمس ضربتم 20 هدفا، واليوم تقولون أن الضربة ستكون أكبر. هل تعطينا فكرة عن وضع طياري الأباتشي المصابين؟ هما في وضع جيد، وهبوطهما بالطائرة كان مذهلا. إذا عمل استثنائي من خلال أمريكيين عظماء ماهرون مهارة. كما تعرفون المنطقة منطقة عمليات، ونحن نقوم بتسيير سفن، لذلك وضعهم الصحي جيد وروحهم المعنوية عالية، ونحييهم على ما قاموا به لحماية سفننا. هل الضربات اليوم ستكون أكبر وأقوى؟ نحن لن نكشف ما سنفعله أو ما لا نفعله. ما سنفعله اليوم هو تعزيز لمصالحنا العسكرية، وكذلك تعزيز وضعنا الدبلوماسي. الرئيس سيعود للحرب إذا ما استدعى الأمر ذلك، ولكنه يمد يده مفتوحة لإيران لإبرام اتفاق. إذن أمامهم الفرصة، ولكنهم اختاروا التلاعب والألاعيب، وإذا ما رفضوا إبرام اتفاق فسنعود إلى العمل العسكري وسنتفاوض بالقنابل، وسنفعل ذلك. لا أحد يفوقنا، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الفريق التفاوضي مع الإدارة. ما زال هنالك 15 سجينا في غوانتانامو بي، بما في ذلك حمد الشيخ محمد. لماذا تواصل الولايات المتحدة إبقاءه على قيد الحياة إضافة إلى غيره من المجاهدين بدل المجاهدين؟ لماذا لا تقوم بإعدامهم، هؤلاء الذين قتلوا أمريكيين هنالك؟ طبعا أردنا أن نتأكد أن كوبا تفهم أن الولايات المتحدة قادرة وأنها تملك قدرات هائلة وهم قريبون منا، لذلك سنكون مستعدين للدفاع. وكذلك رسالتي كانت واضحة، والتقيت بعناصر مشاة البحرية ورأيت مدى حماسهم. طبعا أنا بوجهة نظري أنه كان ينبغي إعدام المجاهدين المتطرفين قبل وقت طويل جراء ما فعلوه. وحتى عندما كنت حارسا في غوانتنامو ما بين 2002 إلى 2005 كنت من الحرس الخارجي في المحاولة الأولى لتلك الجزيرة، كون هناك أمل بأن نقوم بمحاكمة هؤلاء الأشخاص وبشكل سريع جراء الجرائم التي ارتكبوها بحق الأمريكيين. ولكن كانت هناك مجموعة دولية ومحامون وغيرهم عرقلوا ذلك. نحن ملتزمون اتجاه عقوبة الإعدام بحق هؤلاء، وليس لدينا أن مصلحة لإبقائهم على قيد الحياة. إذا كان ينبغي أن تقوموا بذلك قبل عقدين. نعم سنقوم بذلك، وأنا أتفهم إحباطك. إذا أنت تتحدث عن أن كوبا تحاول تهريب أسلحة إلى دول أخرى. كوبا على بعد 90 ميلا منا، ولا بلد ينبغي أن يعيش تحت هذه التهديدات. ما هي الأسلحة هذه؟ قنابل مصنوعة محليا. طبعا أنا لو أشركك بمثل هذه المعلومات، هناك الكثير من الأمور التي لا يحتاج الأمريكيون إلى معرفتها. هم على بعد 90 ميلا من حدودنا، ولا يمكن أن نسمح لدولة أن تضع أسلحتها على أو في تلك الجزيرة. نحن إذا رسالتنا لكوبا لا تلعبوا هذه اللعبة وتهددوا الأمريكيين أو تهددوا التراب الأمريكي، لأن العواقب ستكون وخيمة عليكم. قلت أن هناك خطر أن الصين وروسيا ربما تتدخل، هذا خطر واقع. نحن نتابع الوضع في العالم ونتحدث عن معلومات استخبارية محددة، ولكنني أقر بحقيقة أن هناك الكثير من الضغوطات على النظام الكوبي، وهنالك قرارات مهمة عليهم أن يتخذوها، والقادة أحيانا يتخذون قرارات خاطئة عندما تزيد الضغوطات عليهم، وبالتالي لا نريد أن نمضي في هذا الاتجاه. نحن أمامنا كل الخيارات للتعامل مع أي وضع مستجد في كوبا. ما الذي سيحدث بالنسبة للنظام الشيوعي في كوبا ومسألة إعادة النظام؟ كل ما يمكنني قوله في هذا الصدد أن الخيارات واجبنا أن نقدم الخيارات المختلفة على كل المستويات للقادة على القوات المسلحة ويتخذ القرار الأخير. إذا لدينا خيارات كثيرة كما هو الحال في القيادة المركزية. هذا هو عملنا وهذه مسؤوليتنا. إلى جانب البنتاغون فإن أفضل من يمكن أن يخطط للعمليات هي القيادة المركزية. إذا جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، والرئيس يتوقع منا أن نكون أقوياء وصامدون فيما يتعلق بقوة النار التي نملكها. نشكركم على سفركم معنا اليوم، ونحن سنضربهم بقوة الليلة، ونأمل أن تتخذ إيران القرار الصائب والصحيح.
1: تابعنا تصريحات بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي من تامبا في فلوريدا، عنوانها سنضرب إيران الليلة بقوة في حال لم يوافقوا على هذا الاتفاق الموجود بين أيديهم. على كل نذهب لقراءة هذه التصريحات أكثر في سياقها أيضا التي تلتقي فيه مع تصريحات ترامب في الوقت السابق في هذه الليلة التي تحدث فيها أيضا عن ضرب إيران بالشدة اليوم أيضا، وهذا الاجتماع للقيادة المركزية الذي يجريه ترامب مع مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، أطلعينا على هذه المعطيات، وضعينا في سياق هذه التصريحات، وهل يعني خرج أي شيء حتى ساعة عن هذا الاجتماع؟
2: طبعا الاجتماع انتهى سلمى، انتهى منذ قرابة الساعة ولم يصدر أي شيء عنه، وهذا طبيعي نظرا لمدى السرية والحساسية التي يتمتع بها الاجتماع، لأنه كان ينظر في الخيارات العسكرية أمام الرئيس ترامب من حيث الأهداف التي سوف تضرب على الأغلب، كما قال قبل قليل وزير حرب الأمريكي وقبله اليوم الرئيس ترامب، سوف تضرب هذه الليلة في إيران. طبعا وزير الحرب الأمريكي أكد بأن الضربات سوف تتم الليلة، وقال إن لم تتم الليلة سوف تتم غدا، وأكد ذلك بأن السبب في ذلك هو أن إيران حتى اللحظة ترفض منح الرئيس ترامب الاتفاق الذي يريده معها.

0: إذا لم تتفاوض معها إيران على طاولة التفاوض فإن الولايات المتحدة سوف تتفاوض معها بالقنابل. عبر عن استعداد الرئيس ترامب للعودة إلى العمليات العسكرية الكبرى في حال واصلت طهران ما وصفه وزير الحرب الأمريكي ومن قبله الرئيس الأمريكي هذا اليوم أيضا بالمماطلة على طاولة التفاوض وإبطاء عملية التفاوض من خلال عدم ردها على التعديلات الأمريكية التي قدمت لها قبل قرابة أسبوعين من الآن. الاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب في غرفة العمليات حضره طبعا وحضره عن بعد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث وكان يتحدث إلينا قبل قليل من مقر القيادة المركزية الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. أما الاجتماع هنا في البيت الأبيض الرئيس ترامب عقده بحضور نائبه جي دي فانس وبحضور وزير الخارجية الأمريكي وكذلك مدير الاستخبارات الأمريكية CIA ورئيس هيئة الأركان المشتركة ودان كوبر الأميرال وهو قائد القيادة المركزية. وقال هيكسيث لهذا السبب لا ترونه معي الآن هنا في مقر القيادة لأنه منشغل جدا في خطط الضربة التي سوف توجه إلى إيران. واضح سلمى بأن كل الأمور هنا تتجه باتجاه توجيه هذه الضربة إلا إذا حدث اختراق ما رد إيراني على المقترحات الأمريكية وصل إلى طاولة الرئيس الأمريكي بالموافقة. ما ذكره موقع أكسيوس عن الضربة المتوقعة هذه الليلة هو أن الرئيس ترامب طلب من مستشاريه خلال الاجتماع في غرفة العمليات أن تكون الضربة قوية ولكن سريعة وخاطفة. طبعا هذه المحاولة رأيناها في 28 من فبراير الماضي، كان الرئيس ترامب يطالب بضربات عسكرية وطلب من مستشاريه أن تكون الضربات العسكرية ضد إيران سريعة وخاطفة، لكن ما حدث هو أن إيران واصلت الرد بالصواريخ. الآن ما يريده ترامب شيء مماثل لكن أقل حجما على ما يبدو، لكنه ذو شدة بالغة ولكن لمدة قصيرة. فمدى إطالة أمد الرد الأمريكي والعملية الأمريكية والضربة الأمريكية هذه الليلة والرد الإيراني لا نعلم، لكن واضح بأن الرئيس ترامب يصر على الحصول على مذكرة التفاهم هذه وفق التعديلات التي يريدها، وذلك مما سمعناه من وزير الحرب الأمريكي.
1: ستبقين معنا في متابعة كل جديد وجد من البيت الأبيض. معنا من طهران مراسلنا عمر هواش. عمر، إذن هناك تصريحات موازية في طهران تواكب هذه التصريحات الأمريكية، أطلعنا عليها.
2: نعم بالفعل سلمى، يبدو أن هناك استعداد إيراني واضح لأي ضربة عسكرية أمريكية جديدة، ويمكن القول أن الإيرانيين باتوا يؤمنون أنها قادمة والمسألة باتت مسألة وقت ربما ساعات. لذلك تتصاعد الآن التصريحات العسكرية. قبل قليل مصدر عسكري أو مسؤول عسكري كبير قال لوكالة أنباء تسنيم إن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في فرض معادلة جديدة على الأمريكيين. وعندما يتحدث الإيرانيون عن معادلات جديدة في المنطقة أو نقل المعركة إلى مساحات جديدة في المنطقة، هنا إشارة واضحة ربما إلى مضيق باب المندب، حيث لا يتوانى الإيرانيون عن التهديد بأنه سوف يواجه المصير الذي هو عليه الآن في مضيق هرمز وفق ما يكررون بين الفينة والأخرى. هذا المصدر العسكري أيضا قال لوكالة أنباء تسنيم إن تصور الأمريكيين بشأن التصعيد المضبوط أو الإمساك بالزمام المبادرة هو تصور أحمق، بمعنى أن إيران لا يمكن أن تكون كما كانت في السابق وفق بعض البيانات التي رصدناها خلال الأيام الماضية، أو بأنه لا يمكن توقع الأمريكيين والإسرائيليين من إيران أن تكون منضبطة في ردودها أو متوقعة الردود. لذلك هنا أيضا إشارة واضحة إلى ربما أن إيران تهدد هنا بضرب أهداف جديدة، وهذا ما دأبت طهران أيضا على التصريح به في كل جولة من التصعيد بالقول إنها في المرحلة المقبلة سوف يكون لديها أهداف بنك جديد وأن لديها مفاجآت بالنسبة للأعداء. كذلك يضيف هذا المصدر العسكري لوكالة أنباء تسنيم بأنه إذا أقدم الأمريكيون على أي خطوة فإن هناك أهداف

0: جديدة سوف تكون بانتظارهم، وإن القوات المسلحة هذه الليلة على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان أمريكي جديد. يضاف إلى ذلك أنه قبل قليل أيضا مصدر استخباراتي قال لوكالة أنباء فارس إن القوات الإيرانية ترصد كافة تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة، سواء في الجو أو في البحر أو في البر في بعض دول المنطقة. وأضاف هذا المصدر بأنه في حال تم استخدام أرض أي دولة مجاورة لإيران في ضرب أهداف في العمق الإيراني فإن تلك الدول سوف تكون عرضة للاستهداف وهدف مشروع. وهذا ما ينفذه الإيرانيون خلال هذه التهديدات، لا سيما الليلة الماضية عندما قامت القوات المسلحة الإيرانية في الجيش والحرس الثوري باستهداف القواعد الأمريكية في دولة الكويت في مملكة البحرين وفي الأردن، لأن طهران تقول إن تلك القواعد كانت هي مصادر للنيران، مصادر لانطلاق الهجوم ضدها، لذلك الآن تكرر طهران هذا الأمر. يضاف إلى ذلك أننا من خلال رصدنا للبيانات العسكرية الأخيرة للجيش والحرس الثوري الإيراني خلال جولة التصعيد يوم أمس أو جولة التصعيد مع إسرائيل قبل يومين، تؤكد إيران على فورية الرد وعلى أنها لن تنتظر طويلا لكي تنفذ أي ردود على أي هجمات جديدة ضدها، وهذا ما نفذته عمليا أيضا الليلة الماضية. شهدنا أنه تزامنا مع الموجة الثانية من الموجات الأمريكية التي استهدفت الجنوب الإيراني ليلة أمس، كانت إيران تنفذ ردودها ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، لذلك يؤكد الإيرانيون أن ردودهم لن تتأخر وأن لديهم أهداف جديدة في أي جولة تصعيد جديدة. كذلك الرئيس الإيراني مسعود بسكيان كان قد قال إن التهديد باستهداف البنى التحتية ليس دليل على قوة العدو، بل إن هذا دليل على عجزه وضعفه، وإن هذه المشاهد هي أهداف مدنية بمعنى أنها شرايين لحياة المواطنين وليس أهداف عسكرية يمكن أن تفتخر باستهدافها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا. رأس الساعة نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني، وفي مستجداتها تصريحات وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الذي قال إن ضربات الليلة على إيران ستكون واضحة وقوية وستستهدف منشآت رئيسية، وقال إننا سنضرب إيران بقوة إن لم توافق على اتفاق لإنهاء النزاع. في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن إيران لن تتردد في فرض معادلات جديدة على الأمريكيين، وأضاف المصدر أن إيران ستضرب أهدافا جديدة للأمريكيين إذا أقدم الأمريكيون على أي خطوة. حول هذه التصريحات معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا أيضا من طهران مراسلنا عمر هواش، أجدد لكما التحية. وضحي لنا هذه الصورة التي يجري الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية وجد عن ضرب إيران لهذه الليلة بصورة قوية للغاية.
2: بداية سلمى، هناك الكثير من الإحباط لدى الرئيس الأمريكي إزاء بطء الرد الإيراني. قبل نحو أسبوعين أوصلت الولايات المتحدة لإيران تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم، حتى الآن لم ترد إيران على هذه المذكرة، وهذا الأمر سبب انزعاجا كبيرا لدى الرئيس الأمريكي. وأيضا أمس يعني المروحية الأمريكية أباتشي وإسقاطها يعني زاد الأمور تعقيدا بالنسبة للرئيس الأمريكي. وما يدور الآن هو أن الرئيس ترامب اجتمع بكبار المسؤولين المستشارين العسكريين ومستشاري مجلس الأمن القومي هنا في البيت الأبيض
1: وجد من أجل
2: تحديد الأهداف.
1: اسمحي لي سأعود لتتحدث لنا عن هذه الاجتماعات للقيادة المركزية، ولكن نوهي للخبر العاجل الذي ظهر على الشاشة، تفعيل الدفاعات الجوية في إقليم فارس. إذن وكالة مهر الإيرانية تقول بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس، وسنستوضح هذا من عمر هواش. عمر، هل لديك معطيات أوفى عن هذا الخبر؟
0: نعم، للتو ذكرت وكالة أنباء مهر بأنه تم سماع صوت انفجار في مدينة مهر وهي في محافظة فارس جنوب إيران، وأضافت أن هذه الأصوات هي تعود لتفعيل المضادات الدفاعية في المدينة. هذه المدينة هي مدينة قريبة من مدينة شيراز في محافظة فارس في جنوب إيران، ليست مطلة على المياه الخليجية لكنها في القسم الجنوبي من إيران. حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل جديدة، هذا الخبر ورد للتو على وكالة أنباء مهر. قد يكون هناك هجوم بمسيرات أو ربما مقاتلات، هذا الأمر غير واضح حتى هذه اللحظة، وبطبيعة الحال هذا يأتي ضمن استعدادات إيرانية. نؤكد أن الدفاعات الجوية الإيرانية هي في أهبة الاستعداد، وعندما تكون القوات في أهبة الاستعداد قد تطلق النيران تجاه أي جسم مضيء في السماء في الأجواء. هذا الاحتمال موجود، أو ربما تكون ناجمة عن تدريبات تحضيرا لأي عملية عسكرية تتوعد بها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الليلة. كل احتمالات هذه واردة بانتظار أي بيانات رسمية لأجل معرفة لماذا تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة مهر في محافظة فارس في جنوب إيران. نعم سلمى.
1: إذن وكالة مهر تفعيل الدفاعات الجوية خارج مدينة مهر بمحافظة فارس جنوبية إيران، ولم تقع أي انفجارات هناك، هذا ما أفادت به وكالة مهر. سأعود إليك عمر هواش، ولكن أذهب يعني مرة أخرى لوجد وقفي نستفهم منك أكثر عن طبيعة هذا الاجتماع الذي جرى للقيادة المركزية لبحث هذا التطور وهذا التوجه الأمريكي، خاصة بأنه لم يتم تسريب أي شيء عنه حتى الساعة.
2: يعني سلمى، بداية نذكر بأن الضربات الثلاث موجات من الضربات الأمريكية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران أمس الليلة الماضية كانت بدأت تماما في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، أي في هذا التقريب التوقيت الذي نحن فيه. لا نعلم ما إذا كان هذا الصوت متعلق بالضربات الأمريكية أم لا، وأصلا لا نعلم ما إذا كانت ستحدث بالفعل أم لا. ولكن وزير الحرب الأمريكي قال سوف نقصف الليلة بقوة وبوضوح، سوف نوجه ضربات واضحة وقوية ضد إيران هذه الليلة، ثم عاد وقال قد نوجه هذه الليلة أو غدا كما قال وزير الحرب الأمريكي، وشدد على أنه من قبيل الحكمة لإيران أن تقدم الاتفاق الذي يريده الرئيس ترامب وأن تعود إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة، وإلا فإن الولايات المتحدة سوف تتفاوض معها بالقنابل. طبعا هذه التصريحات لوزير الحرب الأمريكي تأتي بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب مع كبار المسؤولين في القيادة الأمريكية المشتركة من وزارة الحرب الأمريكية من مجلس الأمن القومي، كلهم حضروا هذا الاجتماع في غرفة العمليات اليوم، غرفة عمليات أي خرائط وأهداف محددة عرضت على الرئيس ترامب بشكل وثيق ودقيق، وبالتالي من أجل تحديد هذه الأهداف. هذا الاجتماع تم بعد ظهر اليوم أي قبل نحو ثلاث ساعات من الآن، وانتهى قبل أكثر من ساعة، وواضح بأن تصريحات وزير الحرب الأمريكي تؤكد بأن الأمور متجهة نحو هذه الضربة، توجيه هذه الضربة ضد إيران التي سوف تكون قوية. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين إحباط الرئيس ترامب من تأخر إيران في الرد على المقترحات والتعديلات الأمريكية منذ قرابة أسبوعين، وبأنه لهذا طلب من مستشاريه أن يوجهوا ضربة قوية ولكن سريعة وخاطفة ضد إيران هذه الليلة. هذا أيضا ما لوح به الرئيس ترامب اليوم بصراحة وأمام العدسات بأن الولايات المتحدة سوف توجه مجددا ضربة قوية ضد إيران. طبعا حادث إسقاط المروحية ربما هو ما فتح الباب أمام هذه الضربات وأمام بالتلازم مع إحباط الرئيس الأمريكي من بطء الردود الإيرانية وما وصفه كل من الرئيس ترامب ووزير الحرب قبل قليل بيت هيكسيث من مماطلة إيران على طاولة التفاوض. هكذا ترى الإدارة الأمريكية، رغم أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال بالأمس إن إيران لا تمارس المماطلة.

0: مع الرئيس دونالد ترامب، وبأن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا. حتى اليوم الرئيس ترامب قال إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق، وبدا هذا الأمر حقيقة متناقضا، لأنه بعد ذلك تحدث عن توجيه هذه الضربة هذه الليلة. لكن الرئيس ترامب بطبيعته يحب أن يتم إنجاز الأمور بسرعة، صبره قليل. ويبدو كما ذكر موقع أكسيوس، فإن صبر الرئيس ترامب بدأ يوشك على النفاذ ربما خلال هذه الفترة من الانتظار مدة أسبوعين على التعديلات الأمريكية. التعديلات الأمريكية كانت متعلقة باليورانيوم عالي التخصيب الموجود تحت الأرض لدى إيران. كان الرئيس ترامب في السابق يطالب بأن تتسلمه الولايات المتحدة وتتلفه، لكن هو قدم تنازلا بحسب ما ذكر مسؤول أمريكيون بأن وافق على أن لا تستلمه الولايات المتحدة كما تريد إيران تماما، وأن يتم خفض نسبة التخصيب على الأراضي الإيرانية وبإشراف الوكالة الدولية. هذه بعض التعديلات التي لم ترد عليها حتى الآن طهران كما يقول مسؤولون
1: طيب أمريكيون. سأعود لك لتحدثي عن بعض التعديلات. هذه النقاط ربما الخلافية هي مهمة جدا في جوهر عملية التفاوض، ولكن نوه إلى العاج الذي يظهر على الشاشة. التلفزيون الإيراني يقول سماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة من جزيرة كيش، ولم يعرف مصدرها بعد. إذن حتى الآن هناك أصوات انفجارات من مسافة بعيدة من جزيرة كيش ولم يعرف مصدرها بعد. عمر، أطلعنا أكثر إن كان لديك شرح ما عن هذا الخبر العاجل.
2: نعم، قبل لحظات أيضا التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بسماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة سمعت في جزيرة كيش جنوب إيران، وقال أن مصدر هذه الأصوات غير معروف حتى اللحظة، لكن أضاف أنه يبدو أن هناك تحركات ما على مسافة بعيدة من جزيرة كيش. نعرف أن جزيرة كيش هي جزيرة تقع في جنوب إيران، هي تقع شرق مضيق هرمز أقرب إلى سواحل خليج عمان. لا يمكن القول أنها قريبة جدا من مضيق هرمز، هي بعيدة نوعا ما عن المضيق وعن المدن القريبة من المضيق مثل بندر عباس. أصوات الانفجارات تكررت وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني، وسمعها أهالي الجزيرة من مسافة بعيدة، وأكد أن هناك يبدو وجود تحركات عسكرية قد تكون أصدرت أصوات هذه الانفجارات التي سمعت في الجزيرة. وهذا ترافق قبل قليل، كنا قد ذكرنا أنه كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية في مدينة مهر في محافظة فارس أيضا في جنوب إيران، ويبدو أن هناك تحركات قد بدأت، لكن لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن ذلك. نحن حتى الآن نتحدث فقط عن أصوات انفجارات سمعت من جزيرة كيش في جنوب إيران، فضلا عن تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة مهر في محافظة فارس في جنوب إيران. وهذا يأتي تزامنا بطبيعة الحال مع التهديدات الأمريكية العسكرية والاستعدادات الإيرانية بطبيعة الحال أيضا لأي عمل عسكري محتمل أمريكي هذه الليلة. يؤكد الإيرانيون أنهم على أهبة الاستعداد، القوات المسلحة في ذروة التأهب لأجل التصدي لأي عمل عسكري جديد أمريكي ضد الأراضي الإيرانية هذه الليلة. وهذا ما أكده مصدر عسكري قبل قليل لوكالة أنباء تسنيم بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة، بل وحذر من أنه في حال شن أي عدوان جديد على إيران فإن هناك أهداف جديدة سوف تضرب ضمن ما يوصف هنا بالمصالح الأمريكية في المنطقة أو حتى القواعد الأمريكية المنتشرة في بعض الدول المنطقة المجاورة لإيران. فضلا عن ذلك قال هذا المصدر العسكري إن أي ضربة جديدة على إيران سوف تفرض أيضا معادلات جديدة على الأمريكيين في المنطقة. وعندما يتحدث الإيرانيون عن معادلات جديدة هم يقصدون بشكل محدد ربما إغلاق مضيق باب المندب، وأن يكون المضيق يلقى نفس المصير الذي هو عليه الحال مضيق هرمز. هذا التهديد صدر على أكثر من لسان لمسؤول عسكري وسياسي خلال الفترة الماضية. إيران تقول إنها لا تفاوض تحت الضغط والتهديد، وأنه من الأفضل للأمريكيين أن يتخلوا عن لغة التهديد والإكراه. هذا ما ذكره أيضا قبل ساعة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة.

0: المتحدة، مؤكدا أن أي اتفاق مع إيران إذا أرادته الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون مستداما ينبغي أن تبتعد عن الضغط والتهديد وأن تتجه إلى طاولة المفاوضات بالاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق الإيرانية وليس التوجه إلى التهديدات العسكرية.
1: ستبقى في المتابعة عمر هواش وأيضا وجد وقفي من البيت الأبيض، وأرحب بضيوفنا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية معهد الدوحة للدراسات العليا، مرحبا بكم جميعا. سيد أفقهي أبدأ معك، وكيف تفهم طبيعة الموقف الحالي في هذه الساعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني إيران الآن على أعلى جهوزية، الأجواء أجواء حربية، وفرضها مع الأسف ترامب عندما عجز عن فرض بعض المطالب غير المحقة فيما يتعلق بقضية الملف النووي، وكذلك المطالب الإيرانية التي أرسلت عبر الوسيط الباكستاني، فرفضها ترامب وأكد على خطين أحمرين ما عدا سائر القضايا الأخرى، فتح مضيق هرمز بدون أي شروط وبدون أي مقدمة، ولم يتحدث عن رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذا الخط الأحمر الأول رفضته إيران جملة وتفصيلا، وكذلك موضوع تقرير مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو يريد القضاء على هذا اليورانيوم بنسبة تقريبا 450 كيلوغرام أو خروجه من إيران. هذا كذلك ردت عليه إيران، ونحن الآن من السابق لأوانه أن نتحدث حول موضوع الملف النووي، وإنما هناك مطالب أخرى نحن طرعناها وأوصلناها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني وترجمها بدقة، وخصوصا الجانب الحقوقي لهذا الموضوع، موضوع وقف الحرب كلية بشمول كل المنطقة وعلى رأسها لبنان، وكذلك موضوع رفع العقوبات وموضوع بعض التعويضات، وكذلك موضوع رفع الحصار الموانئ وحقوق إيران فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز مع شركائها.
1: طيب سيد باتريك مارا، هل قضي الأمر في واشنطن من وجهة نظرك، وقرار الحرب يعني هو الخيار الآن الذي ستذهب إليه واشنطن خلال تصريحات بتكسيف والرئيس ترامب؟
3: سمعنا لمدة من الزمن الآن بأن الرئيس ترامب أراد إبرام اتفاقية وشعر بأننا اقتربنا من ذلك، وشعر أن مذكرة التفاهم وشيكة، ولكن يبدو أن هذه الأمور كلها لم تنجح. وأعتقد أن الرئيس ترامب بالتالي أصبح محبطا أكثر وأكثر، وأراد للأمور أن تنتهي قبل مدة من الزمن، فهناك تواريخ طرحت في الولايات المتحدة وهي تهمه، كأس العالم يبدأ غدا، بالإضافة إلى ذكرى 250 لأمريكا، أيضا انتخابات النصفية قادمة. لذلك أعتقد أنه بعد إسقاط طائرة الأباتشي وبعد أن قامت إيران بإطلاق النار على 3 قواعد أمريكية، فالولايات المتحدة والرئيس ترامب قال يكفي هذا، وكان هناك إدراك بأنه لا بد من وجود ضغوط عسكرية تمارس على إيران لإجبار اليد الدبلوماسية الإيرانية. وأعتقد أن الدبلوماسية الأمريكية رغم ذلك ما زالت منفتحة، ولكن الولايات المتحدة ما قامت به لم ينجح، وكما رأينا مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية مررت قرارا وهم يسعون في تدخل الأمم المتحدة بالنسبة لقضية القضية النووية. العقوبات ما زالت قائمة والأصول المجمدة ما زالت مجمدة، إذن فالضغوط الاقتصادية ما زالت قائمة على إيران. أيضا الولايات المتحدة من خلال مهمة سرية للبحرية قاموا بنقل 100 مليون برميل نفط إيراني وأخرجته للسوق، إذن فهم يعملون بنشاط في كل هذه القنوات الأخرى، ولكن إيران يبدو بأنها لم تتوصل إلى اتفاقية نهائية. وعندما قاموا بإسقاط المروحية و3 قواعد أمريكية، عندها حان الوقت للعمل العسكري مرة أخرى.
1: دكتور إبراهيم، كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ ويعني ما هي المكونات والعناصر التي أدت إلى مثل هذا الحديث من ترامب وهيكسيث؟
4: أهم عامل أوصلنا إلى هذه المرحلة هو انعدام الثقة ما بين الطرفين بعالم المفاوضات. إذا كان لا يوجد هناك ثقة لبناء اتفاقيات حولها، فستبقى هناك الاحتمالات قائمة والسيناريوهات المختلفة قائمة. فهذا المكون الأساسي. المكون الثاني أو العنصر الثاني هو يتعلق بالشروط أو المطالب اللامعقولة التي تطلبها الإدارة الأمريكية، والتي بدأت عند بداية هذا الحرب، اللي تتعلق باستسلام إيران. لا أحد يستسلم بهذه الطريقة. يعني الاستسلام هو يفرض بالميدان على بالموازين العسكرية، يعني كما استسلمت اليابان في الحرب العالمية الثانية. إذا أفلس الخيار العسكري عن الاستسلام، وهو ما حدث اللي هو بهذه الحرب، توقفت الحرب من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل دون أن يكون هناك استسلاما إيرانيا، إذن الجلوس على طاولة المفاوضات هو بحاجة إلى تنازلات من الطرفين. ما في أي تفاوضات بالدنيا بتصير إلا أن يكون هناك تنازلات من الطرفين. حتى هذه اللحظة لا يبدو أن التنازلات هذه قد وصلت إلى نقطة يمكن الاتفاق عليها. طبعا هناك الكثير من التصريحات والكثير من التطمينات التي تصل من الإدارة الأمريكية. CNN نشرت أن الإدارة الأمريكية أن ترامب تحدث 38 مرة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق ولا يكون هناك اتفاق. التصعيد سلمى هو ليس فقط من الإدارة الأمريكية، أعتقد أن التصعيد العسكري أيضا من جانب إيران. يعني خلال الأيام القليلة الماضية رأينا أن هناك تصعيدا عسكريا، بادرت إيران إلى قصف إسرائيل بمبادرة وليس نتيجة خطر يتهدد الأراضي الإيرانية بسبب الضاحية في بيروت، بادرة. وأيضا قضية إسقاط الطائرة لهذا. فإذا بس سمحتي
1: لماذا؟
4: نعم ثانكيو. هذا هو لماذا؟ لأن التصعيد العسكري هو أصبح أحد الأدوات التفاوضية. التفاوض يمكن أن يحدث بالطريقة الدبلوماسية على طاولة مستديرة، وبإمكان التفاوض أن يكون بالميدان اللي هو بالطريقة الخشنة. بعد أن عجزت الطاولة أصبح التفاوض أيضا اللي هو هذا، لم يتم إنهاء وجود الطاولة التفاوضية، ولكن تم دمج هذا المسار الدبلوماسي اللي هو بالأداء أو بالتفاوض الخشن، بمعنى التصعيد العسكري هنا وهناك وإسقاط الطائرة الأباتشي والرد الأمريكي وهكذا. فهي هذه تكتيكات تفاوضية من أجل إحداث تنازلات على الطاولة، لجأ إليها الطرفين وليس طرف واحد.
1: طب سمعت سيد أفقهي هذا الحديث من الدكتور إبراهيم فريحات، يعني كان هناك أيضا مبادرة إيرانية وكانت واضحة جدا في الميدان بالنسبة لمعطى الأدوات الخشنة التي بيد إيران. وهنا السؤال، ما هي الفعالية لهذه الأدوات التي يمكن أن تضيفها إيران على مشهد التفاوض وتلعب لصالحها؟ وقبل أن تجيبني نوه إلى ما تتحدث به وكالة مهر الإيرانية، تفعيل الدفاعات الجوية غرب طهران. إذن كان هناك تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس وفي كيش، والآن تفعيل الدفاعات الجوية غربي طهران. تفضل سيد أفقهي.
2: اسمحي لي أعلق على ما تفضل به ضيفك فيما يتعلق بموضوع تصعيد إيران. أولا نحن هجمنا سيدتي ولم نبدأ بالحرب، وحتى لحد الآن نحن نحاول أن نتجنب توسيع رقعة الحرب. فيما يتعلق بموضوع لبنان، يعني بات واضحا للجميع عندما أرسلت إيران 10 بنود عبر الوسيط الباكستاني إلى الأمريكيين، وحتى البند الأساس هو كان موضوع شمولية لبنان بوقف اطلاق النار. وافق ترامب، ولكن عندما نقض هذا التعهد نتنياهو، نحن عتبنا على الباكستانيين أنه أنتم قلتم أن ترامب وافق على شمولية لبنان ومحور المقاومة بوقف اطلاق النار، فقالوا نحن كذلك سمعنا هذا وتأكدنا من الجانب الأمريكي، ولكن طبيعة ترامب هكذا هي. حتى فيما يتعلق بموضوع العقوبات، موضوع التنازلات الإيرانية، يتذكر الجميع وكذلك الضيف الكريم أنه في الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف، يعني صرح السيد عراقشي في آخر مقابلة عندما

0: انتهى من التفاوض بحضور ويتكوف وجير كوشنر قال كانت هناك تفاهمات جيدة. وحمل الورقة والتنازلات السخية السيد البوسعيدي وزير الخارجية العماني وحلق إلى
1: سيد أفقهي.
0: واشنطن، التقى بجي ديفانس.
1: يعني دعنا لا نذهب بعيدا في هذا التسلسل الزمني الذي تتحدث عنه، هو مهم، ولكن دعنا نتحدث الآن في عملية التفاوض من خلال النار. يعني الآن ما إمكانية واحتمالية سيد أفقهي أن يعني يلعب لصالح إيران هذه المرة؟
0: نحن مظلومون في الرواية وفي الميدان. قال له ديجوفانس أنت أتيت متأخرا واتخذ قرار الحرب. وأما الآن، حتى الآن ما زال السيد يعني بيزشكي رئيس الجمهورية كيف رد على تهديد ترامب؟ حتى في
1: مع الأسف نحن نفقد الاتصال مع سيد أفقهي، الصوت يتقطع مع سيد أفقهي. سأعود إلى سيد أفقهي. هادي أفقهي من طهران حال وضوح الصوت معه في الاتصال. سيد باتريك، السؤال ذاته، يعني جربت واشنطن الحل العسكري، بدأته ويعني أرادت منه أن تخضع إيران، وكانت العناوين ضخمة وكبرى، يعني استسلام إيران، القضاء عليها، وتحدث رئيس ترامب وقال بأنه جرى القضاء على الجيش والبحرية، ومن ثم بعده أعلن انتصاره، ولكن الحرب لم تنتهي وهدد بأنه سيبيدها وسيمحيها. الآن يعني عادوا بعد فترة إلى التفاوض، الآن يعود مرة أخرى إلى التهديد. ما الذي سيضيف هذه المرة تهديد ترامب ببنك أهداف جديدة يتحدث عنها وزير الحرب الأمريكي إلى مشهد تفاوضي واضح بأنه لن يحل إلا بتنازلات من جهتين؟
2: نعم، هو قام بالتصعيد في نبرته، وحتى بالنسبة لرئيس ترامب فإن لغته على مدى 10 أيام مضت كانت منضبطة أكثر وكانت دبلوماسية أكثر، واللغة التي استخدمها مؤخرا هي بكل تأكيد تميل إلى لغة العمل العسكري والهجوم العسكري، وهو استنادا.
1: أعتذر منك لأنه هناك عاجل أريد أن أنوه عليه، وهو يدخل في سياق هذا الحديث وتطور يعني يجري في إيران. وكالة مهر الإيرانية، انفجار في مدينة سيريك جنوبي إيران، هناك أنباء تتتالى سيد باتريك، يبدو يعني بأن هذه الليلة هي ليلة هذه الأهداف، يعني ترى بأن المسار ذاهب حتمي باتجاه هذا التصعيد؟
2: يبدو الأمر كذلك. الولايات المتحدة من خلال الصور الأقمار الاصطناعي ومصادر أخرى لديها خطة متكاملة عن المواقع التي يمكن أن تستهدفها، بعضها مواقع للحرس الثوري وأصول عسكرية أخرى. الرئيس ترامب مرة أخرى هو يتحدث بمبالغة أحيانا ويتحدث عن البنية التحتية المدنية، وغير واضح إن كانت الولايات المتحدة ستفعل هذا أم لا، ولكن هذا بوضوح يخبرنا عن النطاق الذي يشعر الرئيس ترامب بأنه سيلجأ إليه في هذه المرحلة، وهو سوف يكون قرارا استراتيجيا إذا ما قاموا بذلك. وربما أيضا الأصول المدنية الآن تتماشى أيضا مع الأهداف العسكرية، ولهذا فإننا نتوجه إلى تصعيد إضافي بكل وضوح، وسوف نتجاوز أن يكون هذا اليوم يشمل هجمات دفاعية فقط، بل إن إحساسي أنه على الأرجح سوف يركزون على أصول عسكرية.
1: ولكن أيضا السؤال المهم الذي يعني سألتك إياه في البداية، يعني أنه الذي تحدث عنه هيكسيث بأن الضربات على إيران الليلة ستدعم الموقف الدبلوماسي، كيف؟
2: أعتذر، عندما أتت الأخبار العاجلة توقفنا عن الحديث. ستدعم الدبلوماسية لأنها توفر للولايات المتحدة أفضلية ونفوذ. الجيش الإيراني بل القوة الجوية الإيرانية والبحرية بشكل تام قوضت قدرتهم، وحتى برنامج الصواريخ انخفضت نسبته إلى 21%.

0: وهذا ما تعتمد عليه إيران. إيران تعتمد على الجيش وهو الأصل الثابت لديهم. الولايات المتحدة تأتي من أصول متعددة. إيران لديها جيش ويمكن لها أن تطلق الصواريخ على دول الخليج، ويمكن أيضا أن يكونوا متنمرين ليس فقط تجاه دول الخليج ولكن تجاه دول أخرى تمر من المضيق. إذن فالولايات المتحدة الآن تقوم بحرمان إيران من مصادر القوة هذه وتضع ضغوطا عليها. هم لا يفرضون عقوبات على الولايات المتحدة، وهم ليسوا قلقين أي الإيرانيين بالبرنامج النووي الأمريكي. إذن فالولايات المتحدة لديها أوراق أكثر هنا، وإيران تقوم بلعب بطاقة واحدة أو ورقة واحدة وهي المجال النووي والملف النووي.
1: وسأعود إليك إن سمح الوقت بأنه ما الذي يعني ستضيفه هذه الأهداف الجديدة، وما الذي ستغيره في هذه المعادلة التي ينشدها ترامب وأيضا تحدث عنها بيت هيكسيث. ولكن اسمح لي واسمح لي دكتور أيضا إبراهيم فريحات نذهب إلى عمر هواش وجاهز معنا. عمر، ما الذي جرى في محافظة هرمزغان؟
2: نعم، تتوالى الانفجارات في عدة مواقع من إيران، لا سيما في الجنوب الإيراني في محافظة هرمزغان. دوت أصوات انفجارات في مدينة سيريك، وكذلك قبل لحظات ذكرت وكالة أنباء مهر أن انفجارات أخرى أيضا في مدينة ميناب. سمعت أصوات انفجارات في تلك المناطق، وهذه المناطق بطبيعة الحال كانت عرضة للاستهداف حتى الليلة الماضية وفي الأيام الماضية أيضا في الاحتكاكات والمواجهات بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية. حتى اللحظة نتحدث عن انفجارات في مدينة سيريك ومدينة ميناب، هاتان المدينتان ضمن محافظة هرمزغان، وهما مدينتان قريبتان جدا من مضيق هرمز وتضمان بطبيعة الحال قوات بحرية أمريكية إيرانية، منصات للصواريخ، رادارات يمكن أن تكون عرضة للاستهداف من قبل القوات الأمريكية. فضلا عن ذلك، قبل قليل أيضا كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية بحسب وكالة مهر في غرب العاصمة الإيرانية طهران. حتى هذه اللحظة لم تتضح الصورة هل كان هناك هدف ما أرادت القوات الأمريكية ضربه في غرب العاصمة الإيرانية، أم أن تفعيل الدفاعات الجوية كان ضمن تدريبات أو بالخطأ. الصورة غير واضحة كما ذكرنا، لكن غرب العاصمة الإيرانية طهران كان عرضة للاستهدافات كثيرا خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة، وحتى خلال التصعيد العسكري الإيراني الإسرائيلي قبل يومين. هناك مهر أباد، المطار الإيراني المدني المعروف غرب العاصمة، إضافة إلى أنه يضم مرافق عسكرية، فضلا عن وجود بعض القواعد العسكرية التابعة بطبيعة الحال للجيش والحرس الثوري الإيراني. إضافة لذلك، كان قد سجل أصوات لتفعيل دفاعات جوية في مدينة مهر في محافظة فارس جنوب إيران. ومدينة مهر هي مدينة اقتصادية بامتياز، حيث تضم محطات لتصفية أو مصافي للغاز ومحطات لإنتاج البنزين الوقود، إضافة إلى أنها تضم أحد أكبر المدن الصناعية في المناطق الجنوبية الإيرانية ضمن محافظة فارس. وبالتالي نتحدث عن مدينة اقتصادية استراتيجية في جنوب إيران. تفعيل الدفاعات الجوية في تلك المناطق حتى اللحظة لم يتضح سببه، هل كان هناك هجوم، هل تم التصدي لأي مسيرات في تلك المنطقة. إذا نتحدث سلمى عن سلسلة أحداث عسكرية خلال النصف ساعة الماضية، تفعيل للدفاعات الجوية في بعض المناطق طهران ومدينة مهر، سماع أصوات انفجارات في جنوب إيران مدينتي سيريك وميناب. كذلك ذكرت وكالات أنباء رسمية أنه سمع أصوات لتحليق مقاتلات إيرانية في محافظة لورستان، وهذه المحافظة هي محافظة في القسم الغربي من إيران قريبة إلى الحدود العراقية. هذه التطورات لا تزال مستمرة، نحن بانتظار أي بيانات رسمية أو أي أخبار جديدة بشأن الأماكن التي ربما قد استهدفتها القوات الأمريكية، لأن أننا نتحدث عن انفجارات في جنوب إيران تحديدا، ذكرنا مدينة سيريك، مدينة ميناب، أيضا كان هناك سماع أصوات انفجارات دوت بالقرب من جزيرة كيش الواقعة أيضا في جنوب إيران، لكنها جزيرة بعيدة عن مضيق هرمز، هي أقرب للسواحل، سواحل خليج

0: عمان. بطبيعة الحال لا نريد أن نستبق الأحداث بانتظار
1: طيب
0: أي بيانات رسمية.
1: اسمح لي أن أنوه إلى ما تقوله وكالة تسنيم عمان
0: بشأن هذه الانفجارات.
1: وكالة تسنيم كما تظهر الأخبار العاجلة لا صحة لوقوع انفجارات في جزيرتي كيش وقشم، والأصوات التي سمعت تعود لاشتباك في المياه الخليجية. إذن هناك نفي لوقوع انفجارات في جزيرتي كيش وقشم، والأصوات التي سمعت تعود لاشتباك في المياه الخليجية حسب وكالة تسنيم الإيرانية. سنعود إليك عمر لمتابعة كل هذه التطورات، وتبقى معنا بطبيعة الحال. وأعود للسيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، عاد معنا. ما هي التصورات سيد هادي لما ستؤول إليه هذه الجولة؟ وهل ستبقى ضمن حدود جولة أم ستعود إلى شكل الحرب الذي بدأته؟
2: هذا يعود إلى السلوك الأمريكي وإلى نوايا ترامب. ماذا يدور في الحقيقة في مخه؟ ومن الذين يحيطون به من صقور أو شخصيات عقلانية تستطيع أن تحدد من هذا الغضب وهذا الحنق الذي بات مأزوما وبات محبطا، لأنه لا تستجيب إيران لهذه المطالب غير المحقة وغير المنطقية وغير الحقوقية والقانونية. إذن كل الإمكانيات الآن في الحقيقة على أهوة الاستعداد على المستوى الشارع الإيراني، وكذلك القيادة الحكيمة، كذلك القوات المسلحة بجيش الجمهورية الإسلامية والقوة البحرية والقوة الجوفضائية. وإشارة إلى ما تفضل به ضيفك الأمريكي من أنه لم يعد أكثر من 21% من القوات الصاروخية، وكذلك عدة مرات صرح ترامب أنه دمرنا القوة البحرية وهو عاجز من أن يفتح مضيق هرمز. أنا لا أتمنى أن تطول هذه المواجهة، ولكن إذا طالت سنلقن ترامب دروسا حقيقة يندم يرجع بعدها إلى المواجهة مرة أخرى. وكما أكد عدة مرات، نحن نفضل التفاوض الدبلوماسي على الحل الطريق العسكري والحل العسكري.
1: طيب اسمح لي أنوه إلى الخبر العاجل أيضا. التلفزيون الإيراني يقول تفعيل الدفاعات الجوية في عسلوية. أقرأ معك دكتور إبراهيم هذا المشهد، إلى أين؟
3: هذا المشهد يبدو أننا إزاء تصعيد من أجل الضغط على في المفاوضات. أعتقد أن التصعيد سيقابل بتصعيد بالجهة الأخرى، ولن نصل إلى نتيجة، لأنه الخيار العسكري سلمى تم تجريبه على بشكل مكثف. 14 عدد الأهداف التي ضربت في داخل إيران، 14,000 هدف. ما الذي ما هو المستجد؟ ما هي الأهداف التي لم تصلها آلة الحرب العسكرية الأمريكية حتى يكون استهداف هناك أهداف جديدة؟ الخيار العسكري سيلحق أضرارا اقتصادية، ولكنه لا يؤدي إلى حسم الحرب. والقوة العسكرية تم اكتشاف مستواها والمحدودية للقوة العسكرية بعدم قدرتها على حسم نهائي، إلا إذا كانت اللي هو على مستوى إطار واسع، بمعنى أن يكون شبيه بالنموذج العراقي عندما أرسلت الولايات المتحدة 130,000 جندي عراقي أمريكي على العراق من أجل أن تكون هناك حرب. وهذا طبعا الإدارة الأمريكية غير وارد نهائيا بهذا الحسبان. فما سيحدث بأننا سنبدأ اللي هو
1: اسمح لي أنوه أيضا، القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي بدأنا شن هجمات على إيران. إذن إسرائيل تعلن الآن عن بدء شن هجمات على إيران، يبدو بأن هناك تنسيق.
3: نعم، وهو ما كنا نتحدث فيه قبل هذا العاجل، أن الاتجاه يسير باتجاه التصعيد العسكري. اعتقادي الخيار العسكري سيتم الآن، نعلم أنه قد بدأ، سيتم تجريبه، سيكون هناك أضرار اقتصادية أكثر، سيكون هناك أضرار عسكرية أكثر في البنى التحتية العسكرية، ولكننا سنعود إلى نفس النقطة، لأن خيار الاستسلام بالنسبة إلى إيران هو غير وارد. حتى لو أخذنا نماذج ثانية، نموذج أفغانستان أيضا، حتى بعد أن أسقط النظام هناك بالقوة العسكرية الناتو، تحول النظام إلى ميليشيات في أفغانستان وبقي يقاتل إلى 20 عام، لم يستسلم. فخيار الاستسلام هذا ليس سيناريو حقيقي ومعقول بضمن هذه المعادلة، ولذلك لا بد من العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات حقيقية من كلا الطرفين حتى يتم تجنب هذه الحلقة المفرغة. الآن بدأ تدور الأطراف بحلقة مفرغة بحثا عن حل ليس موجود على طاولة المفاوضات وليس موجود في الميدان بالخيار العسكري.
1: وأكسيوس تقول عن مسؤول أمريكي: الضربات الأمريكية على إيران بدأت، إذن هناك عاجل يتعلق بالقناة 12 الإسرائيلية، والذي ذكرته بأنه إسرائيل بدأت بشن الضربات على إيران. وأكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية على إيران بدأت. إذن تبدأ هذه العملية مع من، يعني تماما كما بدأت في السابق. إذن انتهى وقف إطلاق النار من وجهة نظرك، وليست جولة وإنما عودة إلى حرب. وما توقعاتك لطبيعة هذه الحرب؟
4: يعتمد الأمر على كيفية سير الولايات المتحدة في هذا. وغدا صباحا سيتحدث الرئيس الأمريكي وسيقول كل هذه كانت غارات دفاعية وهذا أمر غير مرجح، ولكن كان واضحا، وهذا ما أوصلنا إلى هذه المرحلة، وخاصة بعد أن قامت إيران بإسقاط المروحة الأباتشي من الأجواء، بعد أن قامت إيران بإطلاق صواريخ على 3 قواعد أمريكية. على الأرجح قامت الولايات المتحدة بالتصعيد من أجل تخفيف التصعيد، ولكن هذا يجب أن يخلق مزيدا من الأفضلية للولايات المتحدة من أجل الوصول إلى الدبلوماسية.
1: إذن القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن بدء الضربات دفاعية سمتها إضافية ضد أهداف متعددة في إيران. إذن ضربات أمريكية على إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول: بدأنا شن ضربات دفاعية، بدأنا بشن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران. وكانت أيضا القناة 12 الإسرائيلية تحدثت بأن إسرائيل أيضا قد بدأت بشن ضربات على إيران. سيد باتريك، القيادة المركزية تعلن بدء شن الضربات وسمتها بأنها ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران.
4: بالنسبة لي يبدو بأنهم لن يبدأوا بضرب البنى التحتية، وهذه ستكون هجمات متماشية مع ما رأيناه في المضيق، أي مواقع تعتبر تهديدا للحلفاء في الخليج، ومواقع أيضا تكون منصات إطلاق صواريخ. وكما رأينا في السابق هذه سوف تكون دفاعية في طبيعتها. لذلك الرئيس ترامب غدا صباحا سيتمكن من القول بأننا ما زلنا نريد الوصول إلى اتفاقية، ولكن هذا يعتمد على الرد الإيراني بشكل كبير. والرئيس ترامب هو حاول أن يضع الأمور في سياق دعونا نقوم بإبرام اتفاقية، ولكنكم أنتم تصرفتم بطريقة مغايرة مرة أخرى.
1: وأرحب بضيفي في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. عقيد نضال، ما الذي تخبرنا به الضربات التي جرى توجيهها حتى الساعة وهذا الإعلان من القيادة المركزية الأمريكية؟
5: نعم سلمى، نحن أمام ثلاث أبعاد رئيسية. البعد الأول يتعلق بالجغرافيا، يتعلق بالممر والكريدور الذي يبدو أنه بدأ ينشأ في المنطقة الجنوبية الغربية، وهذه المنطقة بالتحديد إذا معدنا إلى ضربات أمس هي نفس المنطقة تقريبا التي تبلورت فيها الضربات التي حصلت يوم أمس، امتدادا من جاسك إلى سيرك إلى غورك ولغاية قشم. بالتالي نحن أمام بيئة عمليات تشكلت ليس الآن بل من يوم أمس، وتم تهيئة الكريدورات الجوية. النقطة الأخرى والبعد الآخر الذي يتعلق بشكل الضربة، يبدو أن هذه المرة الأمور تختلف. لا نتكلم عن طائرات مأهولة مجنحة، نتكلم عن قاذفات استراتيجية P-52، يبدو أنها حاضرة موجودة بالأجواء، ما يعزز ذلك العديد من المؤشرات أن هناك تحركات بدأت ترصد من العديد من المواقع بأن P-52 موجودة في الكريدور البري من البحر الأبيض المتوسط باتجاه الأراضي الإيرانية. الأمر الآخر والبعد الأهم الذي يرتبط بالتحركات العسكرية، التانكرز بمعنى طائرات الإرضاع الجوي، لا تزال موجودة. بالتالي نتكلم عن 3 أبعاد بلورت شكل العملية تجاه إيران: التانكرز P-52 والكريدور والممر الجوي. بالتالي هذا في العرف العسكري يجسد عملية عسكرية يبدو أنها بدأت تنشأ الآن، تعتمد على مبدأ أو تحقيق المبدأ الأول من مبدأ العمليات الجوية وهو مبدأ نزع زمام المبادرة أو تحقيق زمام المبادرة، وبالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي سيبدأ بزمام المبادرة ينتقل إلى إدامة زخم الهجوم ليحقق بالتالي المبدأ الأخير وهو الاستثمار بالفوز. نحن أمام شكل متكامل من العملية العسكرية، نستطيع أن نقول ضمن المؤشرات الموجودة على الأرض أنها بدأت الآن.
1: طيب أنوه إلى العاجل، التلفزيون الإيراني يقول دوي انفجارات في بندر عباس وسبقه عاجل آخر، بأن الضربات القيادة المركزية الأمريكية تقول الضربات رد على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر. أيضا وكالة فارس كانت قد ذكرت بحدوث دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية هناك. أبقى معك عقيد، هذه الضربات في بندر عباس وأيضا في جزيرة قشم تؤكد ربما هذا الحديث الذي الذهاب إلى التحليل بأن الكوريدور الجوي أو المكاني الجغرافي لهذه الضربات هو في الجنوب الغربي. إذا لم تتغير هذه المعطيات عن المعطيات السابقة، فما الفائدة إذن من الذهاب إلى ذات المكان وذات الجغرافيا؟
5: سلمى، في أي عملية عسكرية يسبقها عملية تهيئة، عملية تحضير لمسرح العمليات. هذا الأمر الذي حصل يوم أمس يندرج في إطار تحضير مسرح العمليات للعمل الجوي الذي يريد الجانب الأمريكي. هنا نتكلم عن عمليات غير تقليدية، بمعنى لا نتحدث عن عمليات عسكرية برية تقليدية بقدر ما نتحدث عن عمليات جوية، ويبدو أن هذه العمليات قد تكون مسندة بجهد بحري بالأرمادة الأمريكية الموجودة بالقرب من الشواطئ الإيرانية. لماذا أيضا ذهبنا إلى هذا الخيار حتى نربط كل حديثنا بمؤشرات؟ هناك أيضا مؤشرات تتحدث عن أن القطع البحرية الأمريكية بدأت تتموضع تموضع عملياتي، سابقا كانت تموضع لوجستي، الآن تموضع عملياتي، بمعنى أنها قد تكون في حالة إسناد للطائرات التي بدأت تتقدم من هذا الكوريدور. إجابة على سؤالك تفصيلية أكثر، هنا نتحدث عن منطقة جغرافية واسعة، شريط يمتد من شمال بندر عباس إلى تقريبا جاسك. هذه الكوريدور البري في العرف العمليات الجوية يسمح بمرور الطائرات من هذا الكوريدور الجوي، يجب القيام بتنظيفه، أي بمعنى تنظيفه من الرادارات، تنظيفه من بطاريات الدفاع الجوي، عدم السماح بوجود أي معيدات بث للطائرات المسيرة حتى تستطيع الطائرات العمل بحريتها. وهنا يكون الجانب الأمريكي حقق ما يعرف عسكريا بحرية العمل الجوي، أي بمعنى السيطرة الجوية التي يبدو أنه يريد تحقيقها كخطوة أولى قبل التوغل للعمق الإيراني.
1: طيب أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين نتوقع ردا إيرانيا على القواعد الأمريكية، لماذا يعني يذهب القفز فورا إلى طبيعة توقع الرد الأمريكي؟ الإيراني.
5: أي عمل عسكري يكون مقرون بتقدير موقف عمليات وتقدير موقف استخبارات. تقدير موقف الاستخبارات يضع ما يعرف عسكريا بالكورس اوف اكشنز، الأعمال الممكنة، ما هي الأعمال الممكنة المتوقعة من قبل الخصم. أبرز الأعمال الممكنة التقليدية من قبل الجانب الإيراني أن يقوم بالرد لتوسيع دائرة الكلفة على الجانب الأمريكي، أن يقوم بالرد على القواعد الأمريكية. لذلك هذا أول الأعمال الممكنة المتوقعة من الخصم وهو الجانب الإيراني، الخصم للجانب الأمريكي. لذلك قالت أكسيوس في العاجل الذي أوردتيه سلمى قبل قليل أنها تتوقع الرد على القواعد الأمريكية كردا تقليديا معتاد من الجانب الإيراني، لكن يمكن للجانب الإيراني أن يقوم بتطوير أعماله الدفاعية الممكنة، على سبيل المثال بتفعيل منظومات خرداد، تفعيل منظومات بافر، وهي منظومات الدفاع الجوي التي على ما يبدو لا يزال الجانب الأمريكي الجانب الإيراني يملك جزءا منها.
1: طيب يعني هل ترى بأنه يراد توجيه رسائل من أجل ضبط عملية الرد أن تكون منسجمة ضمن نطاق معين كي لا تذهب إلى منزلقات أكبر من ذلك وتكون أخطر على إمكانية يعني التحكم بمجرى مسرح العمليات؟
5: الإجابة على سؤالك تكمن في الديسكورس أوف أناليسيز، في تحليل لغة خطاب وزير الدفاع الأمريكي التي وردت قبل نصف ساعة من الآن، حين قال أننا امتلكنا الوقت الكافي للقيام بالتحضيرات الدفاعية، ما يشير لأن الجانب الأمريكي أعاد بناء منظومة الدفاع الجوي الموجودة لديه، زود الصواريخ الاعتراضية، يبدو أنه أعاد تموضع القبب الدفاع الجوي للثاد وللمنظومات الاستراتيجية وللباتريوت. وبالتالي الرد الإيراني المتوقع قد تكون التحضيرات قد تحجم أو تكبح جماح اندفاع الرد الإيراني المتوقع على المنطقة، الذي لا أعتقد أنه سيكون كالرد السابق لعدة أسباب، أبرزها أن إيران تعرضت إلى فترات طويلة وهذا يؤثر على عملية التخزين وعملية التزويد بالنسبة للصواريخ، والجانب الأمريكي بالجهة المقابلة أيضا قام بإعادة بناء منظومة للدفاع الجوي.
1: ولماذا تذهب القيادة المركزية الأمريكية للقول بأنها بدأت بشن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران؟ لماذا سمتها دفاعية؟
5: نعم، هذا المسمى الذي يستخدم دائما من قبل الجانب الأمريكي

0: ليعطي مؤشر بأنه لا يريد التوسيع والذهاب إلى أبعد ما يريد المستوى السياسي، بمعنى أنا سأذهب بعمليات دفاعية ولكن سأتوقف إن استجاب الجانب الإيراني وأعلن أنه سيقبل الاتفاق الدبلوماسي الذي أشرت له. بالتالي نحن لسنا أمام عملية هجومية، وهذه تشير إلى أن الجانب الأمريكي ليس لديه الرغبة للتوسع أكبر إن وافق الجانب الإيراني على الشروط التي طرحها ترامب.
1: عقيد نضال دخول إسرائيل منذ يعني الدقيقة الأولى في هذه العمليات وإعلانها عن ذلك، ما مرده العسكري وما الغاية منه؟
0: له مردين، مرد عسكري ومرد سياسي. المرد السياسي نتنياهو هو أكثر المستفيدين من أي عملية عسكرية، لأنه يعاني من مأزق داخلي، لديه أزمات داخلية أبرزها أزمة الكنيست التي أعلنت عن حل نفسها وحل الحكومة والانتخابات المبكرة، لذلك هو يريد تصدير هذه الأزمة بعمل عسكري. هذا من الزاوية السياسية. من الزاوية العسكرية أن ترامب وإسرائيل لديها اندفاع محمومة للمشاركة بمثل هذا النوع من العمليات بعد كل ما تعرضت لديهم من قصف وتدمير حصل أثناء طيلة فترة 103 يوم من العمليات العسكرية ضد إيران.
1: تفضلوا بالبقاء معنا. أذهب لي وجد وقفي من البيت الأبيض. وجد، أطلعين على جملة المعطيات التي هي واضحة ورسمية حتى الآن حول طبيعة هذه الاستهدافات الأمريكية الإسرائيلية لإيران.
2: نعم سلمى، هذه الضربات الأمريكية بدأت في 2:15 منتصف الليل وفق القيادة المركزية بتوقيت مكة المكرمة، وبأنها ضربات دفاعا عن النفس كما ذكرت القيادة المركزية، وذلك أن العدوان الإيراني متواصل وغير مبرر ما زال مستمرا على القوات الأمريكية. في هذا الإطار وضعت القيادة المركزية توجيهها لهذه الضربات امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الحرب الأمريكي وأيضا القيادة المركزية قالت أن الضربات هي ضد أهداف متعددة في إيران. وزير الحرب الأمريكي كان قد قال أن الضربة سوف تستهدف منشآت رئيسية على حد وصفه، منشآت رئيسية لم يسمها. لكن الرئيس ترامب كان قد صرح لفوكس نيوز صباح اليوم بأن الولايات المتحدة تفكر في توجيه ضربات عسكرية ضد منشآت البنية التحتية الإيرانية، وحدد منها محطات الطاقة، وأكد الرئيس ترامب بأن هذه الضربات هي تأتي لأن إيران كانت قد هاجمت أو أسقطت مروحية أمريكية. إذن محطات الطاقة وأيضا عدد من الجسور بحسب ما حدد الرئيس ترامب هي ستكون الضربات التي تفكر الإدارة في توجيهها. ما إذا كانت بالفعل حاليا في هذه الأثناء القوات الأمريكية تستهدف هذه الأهداف التي حددها الرئيس ترامب لا نعلم، ولكن ما نعرفه هو أنه قبيل توجيه هذه الضربات بنحو أقل من ساعتين عقد الرئيس ترامب اجتماعا في غرفة العمليات، طبعا غرفة العمليات التي لديها كل الإمكانيات لاستعراض الخرائط والأهداف وأيضا صور الساتلايت القريبة لي على الأراضي الإيرانية، كلها موجودة إمكانيات داخل غرفة العمليات. وتم خلال هذا الاجتماع الذي تم قبيل هذه الضربات الليلة تحديد الأهداف التي ستوجه إليها الضربات. تصريح وزير الحرب الأمريكي هيجزث من أن الضربات سوف توجه ضد منشآت رئيسية جاء بعد هذا الاجتماع، بل بعد الاجتماع بدقائق قليلة فقط، وكان قد حضره عن بعد من مقر القيادة المركزية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. إذن واضح بأن الأهداف محددة والضربات قوية كما توعد كل من الرئيس الأمريكي وكذلك وزير الحرب الأمريكية. هم يريدون ضربات قوية ولكن قصيرة المدى الزمني، أي سريعة وخاطفة. لكن المشكلة الآن في طبيعة الرد الإيراني، ما إذا الرد الإيراني سيطول، وما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الرد الإيراني. نتحدث عن حالة تأهب حقيقة في سماء المنطقة حاليا بسبب هذه الضربات الأمريكية التي توجه ضد إيران. البنك الأهداف بالنسبة للإدارة الأمريكية لم

ينتهي مع بدء وقف إطلاق النار في 8 أبريل. الرئيس ترامب ظل يكرر بأن ما زال لدينا أهداف عسكرية محددة لم نكملها، لكننا في وقف إطلاق نار. قد تكون هذه الأهداف حددت من قبل وتم تأكيدها في الاجتماع الذي تم هذه الليلة. حقيقة لا نعرف طبيعة هذه الأهداف، ولكن ما نعرفه، وكما قال وزير الحرب الأمريكي، أنه يأمل بأن

0: كما قال وزير الحرب الأمريكي.
1: ستبقين معنا في المتابعة إذن. وقبل الذهاب إلى عمر هواش، ننوه إلى الخبر العاجل. القناة 12 الإسرائيلية تقول عن مسؤول أمريكي: بدأنا شن هجمات على إيران. إذن القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي تقول: بدأنا بشن هجمات على إيران. عمر، أستطلع معك، أنت معنا، ونستطلع آخر المعطيات المتعلقة بالأماكن المستهدفة وطبيعة هذه الأهداف.
2: نعم، ما ورد للتو هو أن استهدافات في ميناء كورغان الواقع في مدينة ميناء جنوب إيران أصيبت ببعض المقذوفات الأمريكية وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية. ونحن نتحدث طيلة الساعة الماضية عن عديد الاستهدافات والانفجارات التي تسمع من المناطق الجنوبية الإيرانية في ميناء بندر عباس. هذه المدينة المهمة المطلة على مضيق هرمز سمع فيها بحسب التلفزيون الإيراني أصوات انفجارات، إضافة إلى مدينة سيريك أيضا سمعت فيها أصوات انفجارات، أيضا جزيرة قشم وهنغام. ذكرت وكالة أنباء تسنيم بأن هاتين الجزيرتين قد تعرضتا للاستهداف ببعض المقذوفات. فضلا عن ذلك، ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن أصوات انفجارات سمعت من جزيرتي كيش وقشم. وعندما نتحدث عن الانفجارات في جزيرة كيش، هي الانفجارات لم تحصل في الجزيرة نفسها بل سمعت من هذه الجزيرة، وتحدثت الأنباء عن أنها تعود إلى اشتباكات بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في المياه الخليجية. ويمكن القول هنا أنه وفق هذا النبأ فإن هناك رد فعل إيراني سريع على هذا الأمر. يبدو أن هناك إطلاق للنيران في المياه الخليجية من قبل القوات الإيرانية ردا على هذه الضربات الأمريكية. إذا ما تمعنا بالمنطقة الجغرافية التي تحصل فيها الهجمات، يمكن القول حتى اللحظة أنها محصورة في المناطق الجنوبية الإيرانية، الخط الساحلي المحيط أو مضيق هرمز من الجهة الشمالية انطلاقا من عسلوية في أقصى الغرب في محافظة بوشهر إلى مدينة سيريك وغوروك في أقصى الشرق ضمن إطار السواحل الشمالية لمضيق هرمز. تلك طيب. كل تلك المناطق تعرضت للاستهدافات خلال الساعة الماضية. وهذا يدل على أن الأهداف هذه الليلة هي مشابهة ربما للأهداف يوم أمس، لأننا نتحدث يوم أمس عن نفس المناطق التي استهدفت هذه
1: الليلة. وكالة تسنيم، هناك يعني أنباء تأتي بالنفي والتأكيد. وكالة تسنيم مثلا تقول: لا صحة لما يتداول بشأن تفعيل الدفاعات الجوية بمدينة شيراز جنوب إيران، وما نشاهده في طهران قبل قليل، هذه الصور على الشاشة هي عملية تحليق لطائرات إيرانية في سماء طهران. إذن هذه عبارة عن مشاهد لطائرات إيرانية في سماء إيران. وكالة تسنيم تقول: لا صحة لما يتداول بشأن تفعيل الدفاعات الجوية بمدينة شيراز جنوبي إيران. وأيضا أذهب إذن للعقيد نضال أبو زيد، ما الذي تقرأه حتى الساعة؟ إذن المشاركة أمريكية حتى الآن.
3: نعم صحيح،
1: في هذه الضربات، إذن يعني الضربات أمريكية حتى الساعة، وهذا هذه الأخبار بالنفي أيضا وتحليق للطائرات في سماء طهران.
3: سلمى، دعينا نوضح نقطة التضارب بين الجانب الإيراني. البعض يقول أن هناك تفعيل للدفاعات الجوية، تسنيم وكالة تسنيم تقول أنه لا يوجد تفعيل للدفاعات الجوية، مواقع أخرى تقول لا توجد طائرات أمريكية. بالفعل هو لا توجد طائرات أمريكية في الأجواء الإيرانية، لأن على ما يبدو الجانب الأمريكي لا يقصف من داخل الأجواء الإيرانية. الجانب الأمريكي عاد للتكتيك الذي اتبع في آخر العمليات العسكرية، وهو استخدام صواريخ باليستية من داخل الطائرات من خارج الأجواء الإيرانية، بمعنى أنه يستطيع القصف على إيران من الأجواء العراقية، يستطيع القصف على إيران من الخليج العربي دون الدخول إلى الأجواء الإيرانية. دعينا نوضح هذه النقطة عسكريا. عندما أقول صواريخ باليستية محملة على الطائرات، هي التكتيكات التي بدأت تتبع مؤخرا، وهو تكتيك متطور اتبعه الجانب الإسرائيلي عندما قصف إيران مؤخرا. بالتالي هذا النوع من القصف يجنب الجانب الأمريكي أي عمليات اعتراضات من الدفاعات الجوية، ويهيئ البيئة الجوية للجانب الأمريكي للدخول في العمق الإيراني بعد أن يتم اتباع ما يعرف عسكريا بعمليات التجريد الجوي، أي بمعنى عمليات تنظيف الكريدورات.

0: عمليات تنظيف البر والجو لاستعدادا لدخول الطائرات الأمريكية في العملية الرئيسية.
1: أكسيوس عن مسؤول أمريكي تقول عقيد: الأهداف التي تعرضت للهجوم تقع جنوب إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات وحدات التحكم بالمسيرات، يصب فيما كنت تتحدث عنه. ويقول التلفزيون الإيراني مثلا 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرغان بمدينة ميناب جنوب إيران. حتى الآن كل شيء هو ما هو ضمن سياق عسكري متوقع حتى الساعة؟
0: نعم، يعني هذا ما أشرنا إليه سلمى قبل قليل، هرمز، كرغان، سيرك باتجاه جاسك باتجاه قشم، هذا الكوريدور الذي يبدو أنه بدأ القيام الجانب الأمريكي القيام بعمليات تنظيفه، وبالتالي هذا الكوريدور البري الذي ستسلك به الطائرات الأمريكية للدخول في عمق العملية العسكرية. الهدف ليس هذا المنطقة، هذا المدخل الرئيسي في العرف العسكري تعتبر بالبوابة للكوريدور للدخول إلى العمق الإيراني. أعتقد أن الهدف الرئيسي سيكون وسط إيران بالتحديد أصفهان والانتقال إلى أقصى شرق إيران، ولكن يبدو أن الإرباك في الحالة الإيرانية مردها أنها لا ترى ولا تعرف والرادارات لا تكتشف أي طائرات أمريكية في الأجواء الإيرانية، وهذا صحيح لأن يبدو الجانب الأمريكي يقصف من خارج الأجواء الإيرانية.
1: شكرا لك والعقيد نضال أبو زيد، سيد باتريك مارا والدكتور إبراهيم فريحات، هذه التغطية متواصلة معكم مع زميل نشوان، تفضل.
2: أكيد، وشكرا لي زميلة سلمى رأس الساعة. مشاهدينا، ونواصل معكم هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني. وفي مستجداتها، إذن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدأها شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، في حين أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع انفجارات في مناطق سيرك وميناب وبندر عباس وجزيرتي قشم وهنغام جنوبية إيران. والستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع الدفاع الجوي ومواقع الرادار قرب مضيق هرمز. سنتابع مزيدا من التفاصيل، سنبدأ بوجد وقفي مراسلة الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونتابع معك إذن وجد أبرز المستجدات لا سيما على صعيد البيانات الأمريكية الرسمية، إن كان هنالك أي بيان متعلق بهذه الأحداث.
3: طبعا البيان الوحيد هو بيان القيادة المركزية الذي أعلنت فيه بدء ضرباتها هذه الليلة ضد إيران في الساعة 12:15 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. وذكرت القيادة المركزية بأن هذه الضربات هي تأتي في إطار الدفاع عن النفس وأيضا تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي. قبل قليل مسؤول أمريكي صرح لموقع أكسيوس بأن الأهداف التي وجهت إليها هذه الضربات هي حقيقة في طبيعتها مماثلة للضربات التي وجهت الليلة الماضية، استهدفت مواقع منظومات الدفاع الجوي، شبكات الرادار، وكذلك وحدات القيادة والسيطرة الخاصة بالمسيرات. نشوان، هذه كانت هي الأهداف ذاتها التي وجهت ضدها ضربات الليلة الماضية ردا على إسقاط مروحية الأباتشي. طبعا بحسب المسؤول الأمريكي كل الضربات التي توجهها في هذه الأثناء القيادة المركزية الأمريكية هي تقع في جنوب إيران ولم توجه أي ضربات في مناطق أخرى. إذن واضح بأن ما تقوم به الإدارة الأمريكية من خلال هذه الضربات منذ أمس هو تجنب وقوع أي عدد من الضحايا جراء هذه الضربات، خاصة الضحايا المدنيين. وزير الحرب الأمريكي اليوم كان قد تحدث عن أن الضربات سوف توجه ضد منشآت رئيسية، وواضح بأن هذه المنشآت هي منظومات الدفاع الجوي وكذلك أنظمة القيادة والتحكم للمسيرات الموجودة عند مضيق هرمز جنوبي طهران. وواضح أيضا بأن انزعاج الرئيس ترامب من الجمود الذي حل على المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، ساهم أيضا إلى جانب حادثة إسقاط المروحية مروحية الأباتشي، ساهم في زيادة حدة انزعاج الرئيس ترامب لدرجة القيام بتنفيذ بهذه الضربات، حيث أن وزير الحرب الأمريكي

0: قال بوضوح بأنه يأمل بأن تنجم هذه الضربات، ينجم عنها عودة إيران للجلوس على طاولة التفاوض، وإلا فإن الولايات المتحدة سوف تتفاوض معها بالقنابل على حد وصف بيت هيكسيث. طبعا هو أكد بأن ما لا تريده الولايات المتحدة هو العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى التي سادت في السابق حتى 8 أبريل وقت الوصول إلى وقف إطلاق النار. أكد هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تريد إلى تلك العمليات، هي فقط واضح من حتى اللحظة من أنها ضربات محدودة وموجهة تجاه منطقة محدودة، وهي عند مضيق هرمز جنوبي إيران، وكما قلنا تستهدف مواقع تحكم وقيادة للمسيرات وكذلك أنظمة دفاعات جوية والرادارات. نشوان،
1: طيب أرجو أن تبقي معنا، سنذهب إلى عمر هواش، سنتابع معك أيضا عمر أي بيانات، لا سيما على المستوى الرسمي، نتابع في الشاشة التلفزيون الإيراني ذوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران أيضا إن كان لديك معلومات إضافية. عمر تفضل.
2: نعم نشوان، سلسلة من الانفجارات شهدتها المناطق الجنوبية الإيرانية خلال الساعة الماضية، آخرها ما ورد قبل قليل عبر التلفزيون الإيراني أن هناك انفجارات جديدة دوت في جزيرة قشم. هذه الجزيرة هي مطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، فضلا عن أنه كان هناك انفجارات أيضا في مدينة بندر عباس أيضا قرب المضيق، ومدينة سيريك وميناب وميناء جورجان، إضافة إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة عسلية في محافظة بوشهر، ومدينة عسلية تعرف هنا بأنها عصب إنتاج الغاز الإيراني وأحد أهم المدن الإيرانية التي تضم منشآت الغاز وحقول الغاز، وبالتالي نتحدث عن استهدافات واضحة في جنوب إيران. الاستهدافات لم تخرج عن هذا النطاق وتحديدا المناطق القريبة من مضيق هرمز. فضلا عن ذلك ذكرت وكالة أنباء مهر أن هناك اشتباكات وقعت بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في البحر جنوب إيران، وسمعت أصوات هذه الاشتباكات من جزيرة قشم قرب مضيق هرمز ومن جزيرة كيش قرب سواحل خليج عمان، مسافة بعيدة نوعا ما عن مضيق هرمز، ويمكن القول أن مساحة هذه الاشتباكات قد تكون واسعة. لا معلومات حتى اللحظة ما هي المقار المستهدفة من خلال هذه الضربات، لكن حديث الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولين الأمريكيين وسائل الإعلام الأمريكية يمكن أن نقارنه مع ما استهدف خلال الليلة الماضية. يبدو أن هناك تركيز على منظومات الرادارات الإيرانية، ربما أيضا منظومات إطلاق الصواريخ أو التحكم بالمسيرات. حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة حول المواقع المستهدفة. هذه الانفجارات، هذه الاستهدافات لا تزال مستمرة. يضاف إلى ذلك أنه تم رصد حركة للمقاتلات الإيرانية في أكثر من مكان من الأجواء الإيرانية. هنا في العاصمة طهران نشرت صور لتحليق مقاتلة تابعة للجيش الإيراني، تنفيذ طلعات جوية أيضا في سماء مدينة شاهين شهر وهي في محافظة أصفهان وسط البلاد، أيضا تحليق للمقاتلات الإيرانية للجيش الإيراني في محافظة لورستان في القسم الغربي من إيران، وهذا يشير إلى ربما استعدادات إيرانية لأجل ربما أي تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى اللحظة نتحدث عن استهدافات اقتصرت فقط على الجنوب الإيراني، لم تتجاوز تلك المناطق. وكان اللافت هنا في إيران أن بعض التحليلات العسكرية صدرت عن بعض المحللين في طهران، يقولون أن هناك محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأجل ضرب الرادارات بالقرب من مضيق هرمز في محاولة لجعل أعين إيران عمياء في المناطق الجنوبية، تحديدا في منطقة المضيق، ربما لأجل فتح المجال لاحقا لمحاولة عسكرية أمريكية لأجل إعادة السيطرة على المضيق في مواجهة السيطرة المستمرة على مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب. حتى اللحظة كما ذكرنا الانفجارات لا تزال مستمرة، تتوارد الأنباء بين الحين والآخر، لا معلومات بشأن الخسائر سواء المادية العسكرية أو البشرية. وكما أكدنا أن الجانب الإيراني وفق ما ذكر

0: ذكر قبل تنفيذ الهجوم مصدر عسكري لوكالة أنباء تسنيم بأن إيران سوف ترد على أي هجوم أمريكي جديد، لذلك يمكن أن ننتظر أي ردود إيرانية. الردود الإيرانية ليلة أمس كانت سريعة، فبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيش الأمريكي ينفذ هجماته لم يتأخر الرد الإيراني باستهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. الإيرانيون من خلال بياناتهم العسكرية الأخيرة خلال الأيام الماضية يؤكدون دائما أن أي عمل عسكري أمريكي سوف يواجه برد فوري وعاجل وسريع، وأنه دائما سيكون هناك بنك أهداف جديدة، وهذا أيضا ما أكده مسؤول عسكري إيراني لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية. وأضاف أن أي عمل أمريكي جديد سوف يجعل الأمريكيين أمام معادلات جديدة في المنطقة. هذه فسرها البعض بأنها ربما تكون إشارة واضحة إلى تفعيل مناطق جديدة من الصراع في المنطقة، وهنا الإشارة تبدو إلى مضيق باب المندب. أكثر من مسؤول إيراني عسكري وسياسي صرح خلال الأيام الماضية بأن المضيق في باب المندب قد يكون أمام مصير مشابه لما هو عليه الوضع في مضيق هرمز. هذا التصعيد العسكري بطبيعة الحال نشوان لا يزال مستمر، ويترافق مع تبادل الرسائل ربما الذي يجري ببطء بين واشنطن وطهران. الإيرانيون يؤكدون أنهم لن يقدموا تنازلات تحت الضغط، هذا ما أكده هذه الليلة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، الذي أضاف أن إيران لن تستجيب للإكراه للضغوط للتهديدات، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أي اتفاق مع طهران وأن يكون مستداما فإنه لا بد وأن يكون عبر التفاوض وليس عبر العمل العسكري، داعيا الجانب الأمريكي إلى احترام إيران، إلى التعامل معها باحترام مصالح الطرفين، وفي المقابل إيران أيضا سوف ترد بالمثل. يضيف الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان بأن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية كما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون عبارة عن إظهار للعجز الأمريكي وليس إظهارا للقوة، لأن الإيرانيين يؤكدون أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تحقق أي من أهدافهما عبر هذه الحرب، سواء عبر الملف النووي أو عبر تحييد الصواريخ المنظومات الصواريخ الإيرانية أو عبر إسقاط النظام الإيراني، والتوجه نحو استهداف بنى تحتية يظهر عجز الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كما أكد الرئيس.
1: أرجو أن تبقى معنا عمر، سأعود إليك لاحقا. وجد مرة أخرى سؤال لك هنا، طالما أن الطرف الإيراني يتحدث ربما يتريث في مسألة الإعلان عن استهداف المراكز الاقتصادية مراكز الطاقة حتى اللحظة ثم حذر في هذه التصريحات، لكن هل ثم ما يوحي أو يشي بطبيعة الأهداف التي تريد الولايات المتحدة استهدافها، وبالتالي ربما فهم طبيعة هذه المهمة من الناحية العسكرية؟ وجد
2: نشوان، بحسب ما قاله مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس وأيضا مسؤول أمريكي آخر لول ستريت جورنال بأن أنظمة الرادارات، أنظمة الدفاعات الجوية، مراكز القيادة والتحكم الخاصة بالمسيرات هي الليلة مستهدفة في هذه العملية، وهي كانت أيضا مستهدفة الليلة الماضية. وفي هذا الإطار حقيقة نشير إلى نقطة مهمة، وهي ما قاله وزير الحرب الأمريكي اليوم قبل أقل من ساعتين من أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وذلك لأنها مررت 200 سفينة شحن عبر المضيق من دون علم إيران. الرئيس ترامب قال بدوره الأمر ذاته، الولايات المتحدة مررت 100 مليون برميل نفط و200 سفينة شحن عبر مضيق هرمز من دون علم إيران، لأن الولايات المتحدة قصفت أنظمة الرادارات الخاصة بإيران، ويبدو أن هناك توجها لمواصلة القصف ضد أنظمة الرادارات الأمريكية، بحيث تمر هذه السفن من دون أن تكون لدى إيران أي قدرة على رصدها. هذه يبدو أنها إحدى الأهداف المهمة بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب. وكان الرئيس ترامب قد قال بأن سبب عدم ارتفاع أسعار براميل النفط إلى 250 دولار وأنها اليوم 86 دولار هو هذه العملية التي تقوم بها الولايات المتحدة عبر المضيق.

0: قبل أن تكشفها إيران حسب ما قال الرئيس الأمريكي.
1: سأعود إليك أيضا لاحقا، شكرا لك على هذه المعلومات وجد. وكالة مهر عن مصادر إيرانية مطلعة تتحدث عن أن الاشتباكات بين القوات الإيرانية والجيش الأمريكي في المياه الخليجية وبحر عمان مستمرة. عمر، هل يمكن التأكيد أي شيء متعلق بطبيعة هذه الاشتباكات؟
2: نعم نشوان، هذا ما كنا نتحدث عنه، أن اشتباكات وقعت ولا تزال مستمرة وفق وكالة أنباء مهر بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في مناطق واسعة تمتد من المياه الخليجية إلى بحر عمان. أصوات هذه الاشتباكات كما ذكرنا سمعت من جزيرة كيش قرب بحر عمان، ومن جزيرة قشم أيضا في المياه الخليجية عند مضيق هرمز. حتى هذه اللحظة لا توجد المزيد من الأنباء حول طبيعة هذه الاشتباكات، هل هي بشكل مباشر أم أنها عبر استهدافات متتالية. لكن وكالة أنباء مهر قالت أنه بعد قليل سوف يصدر بيان عن مقر خاتم الأنبياء العسكري. مقر خاتم الأنبياء العسكري هو المقر المسؤول عن التنسيق العمليات بين الجيش والحرس الثوري الإيراني. وإذا ما تحدثنا عن طبيعة السيطرة العسكرية الإيرانية للمناطق الجنوبية الإيرانية، نعرف أن الجيش الإيراني هو مسؤول عن السيطرة العسكرية على مياه بحر عمان أي شرق مضيق هرمز، بينما أن الحرس الثوري الإيراني هو مسؤول عن السيطرة العسكرية من مضيق هرمز نحو غرب المضيق أي باتجاه المياه الخليجية. لذلك يمكن القول أن هذه الاشتباكات تدور بين القوات الأمريكية من جهة والقوات العسكرية في الجيش في بحر عمان والحرس الثوري في المياه الخليجية ومضيق هرمز. حتى هذه اللحظة كما أكدنا لا توجد المزيد من المعلومات حول الطبيعة العسكرية لهذه الاشتباكات التي لا تزال تبدو أنها مستمرة، مع التزامن مع استمرار الهجمات الأمريكية وسماع دوي الانفجارات في عدد من المناطق الجنوبية لإيران.
1: شكرا لك ولي وجد وقفي. عمر هواش من طهران، وجد وقفي من واشنطن، ستبقى معنا بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية، لاسيما في حال ورود أي جديد. الآن معنا للتحليل في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي. نرحب بالدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك هنا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكم جميعا. عقيد نضال أبدأ معك. أيضا سينضم إلينا من طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أهلا بكم جميعا. عقيد نضال سأبدأ معك. ثم معطيان أساسيان الآن أو على الأقل من المتاح. الأول اشتباكات، نود أن نفهم التفسير العسكري لوجود اشتباكات لسيما في هذه المنطقة. ثانيا استهداف الدفاعات الجوية الإيرانية، هل هو أمر متوقع ويعتبر ضمن سيناريو تقليدي لهجمات كهذه؟
3: نعم نشوان، يبدو أن هناك أيضا معطى ثالث وهو الإرباك الإيراني الذي يبدو مرده أن إيران تفعل الدفاعات الجوية لكن لا يوجد شيء في الأجواء الإيرانية. أنا أعتقد أن الطائرات الأمريكية لم تدخل لغاية الآن الأجواء الإيرانية، ويبدو أنها تعتمد تكتيك القصف من خارج الأجواء الإيرانية، بمعنى القيام بعمليات التجريد الجوي، تنظيف الكريدورات البرية. يبدو أنه
1: قصف جوي من خارج الأراضي،
3: من خارج الأجواء، وهذا وارد من خلال الصواريخ البالستية التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية محملة على الطائرات. وهذه الصواريخ للتوضيح للمتابع هي صواريخ من نوع سبارو، تكون مركبة على الطائرات وتقصف من خارج الأجواء الإيرانية دون الدخول إلى الأجواء. تتبع أو يتبع هذا التكتيك من أجل تنظيف الممرات الجوية وتهيئة مسرح العمليات للخطوة التالية، أي بمعنى استهداف الرادارات، دفاعات الجوية، معدات البث. وهذا ما يفسر سبب إعلان الجانب الإيراني أن الأهداف تتركز في مجال الدفاعات الجوية بالإضافة إلى الرادارات وهذه المنطقة. الملفت أيضا جغرافي الأهداف الذي تحدثنا عنه في النشرة السابقة، الذي يمتد من غورك إلى سيرك إلى جاسك. هذه المنطقة منطقة واسعة، وهذا ما يفسر أنه سبب تركيز وجرعة التركيز الاستهداف تأتي في هذه المنطقة التي على ما يبدو هي المدخل الرئيسي للعملية العسكرية باتجاه الجنوب الغربي الإيراني. الملفت أيضا بالاستهداف جاسك. جاسك السبب الرئيسي فيها أن قوة مبارك، وهي النقطة التي حددها الحرس الثوري أنها ستكون ممتدة من قوة مبارك إلى الفجيرة كخط أو كممر وخط تماس رئيسي للعملية للمنطقة العمليات البحرية التي حددها الحرس الثوري من كوة مبارك إلى الفجيرة ومن الأراضي الإيرانية إلى أم قوين. هذه المنطقة حددت قبل عدة أسابيع، التركيز فيها يشير إلى أن الخطوة التالية بعد تنظيف الممر على ما يبدو ستندفع الأرمادة الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية، بمعنى أننا أمام جوينت أوبريشن، عملية مشتركة جوية بحرية، يبدو أن الرأس الحربة فيها هي طائرات B-52 التي تقصف من خارج الأجواء الإيرانية.
1: فيما يتعلق بثمان نقطة حقيقة أشارت إليها وجد وقفي من واشنطن قبل قليل، وهي أن مسألة الدفاعات الجوية ربطتها بالتصريحات التي صدرت عن وزير الدفاع أكسث قبل ربما أقل من ساعتين في مسألة أن الولايات المتحدة تسيطر على هرمز، وبالتالي هل استهدافات هذه الاستهدافات للدفاعات الجوية الإيرانية مرتبط بتعزيز هذه السيطرة على هرمز؟
3: نعم، بالتأكيد نحن أمام معركة مراحل، معركة جوية بمراحل. المرحلة الأولى يبدو أنها تتركز في هذه البقعة الجغرافية التي تحدثت عنها، بالإضافة إلى أن الهدف منها على ما يبدو مسك مضيق هرمز وتجريد إيران من الورقة الأقوى التي تملكها وتجلسها على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي. بالتالي المرحلة الأولى تتركز في هذه البقعة الجغرافية، ويبدو الهدف مسك مضيق هرمز، وأن نجح الجانب الأمريكي بذلك، وأعتقد أن فرص نجاح الهدف الأمريكي المرحلة الأولى أكبر من فرص فشلها. يبدو أنه أيضا هناك رباكات في الدفاعات الجوية الإيرانية، هنا نتحدث عن منظومة خرداد، نتحدث عن منظومة بوبر الإيرانية. هذه المنظومات رغم أنها صناعة إيرانية وتطوير إيراني، لكن حتى نكون موضوعين بالطرح لا يمكن مجاراة التكنولوجيا الأمريكية المتفوقة. هنا نطرح طروحات ترتبط بمؤشرات وترتبط بمعدات توجد لدى الجانب الإيراني. هناك حالة إرباك واضحة لدى الجانب الإيراني، سواء بالاعتراضات أو بالرصد أو على ما يبدو بعملية الاستخبارات.
1: سيد باتريك مارا، ما الذي يريده الرئيس ترامب من خلال هذه الهجمات؟
4: Well, it's pretty clear that President Trump.
5: تماما أن الرئيس ترامب أصبح محبطا للغاية على مدى الأيام القليلة الماضية بعد إسقاط المروحية الأباتشي، وأيضا بسبب الهجمات التي قامت بها إيران ضد الأردن والكويت والبحرين، وواضح أن الدبلوماسية بالتالي قد توقفت لدرجة كبيرة في هذا الإطار. والرئيس ترامب أيضا أدرك بأنه كان عليه الرد بطريقة ما، وهذا ما زال يوصف بأنه هجمات دفاعية رغم هذا التصعيد. والولايات المتحدة يبدو أنها تستهدف البنية التحتية العسكرية للحرس الثوري في إرجاء البلاد، والتي يمكن أن تستخدم ضد الجيش الأمريكي وضد الحلفاء في الخليج وضد المدنيين في مضيق هرمز. إذن فهذا يعتبر طريقة للرئيس ترامب بأن يضع ضغوطا على إيران، والأمل بأن يكون هناك أفضلية في عملية التفاوض لديه.
1: ما الذي تفهمه من استراتيجية دكتور شرقاوي للبيت الأبيض الآن من خلال شن هجمات توصف هنا بالقوية، قد تكون خاطفة هنا ومحدودة؟
6: هذه التطورات العسكرية الآن في على الساحل الإيراني سواء في بندر عباس أو جزيرة قسم تنطوي على ثلاث دلالات، اثنتان أمريكيتان والثالثة إيرانية. الدلالة الأولى أن هناك بعدا انتقاميا واضحا، بمعنى أن الرئيس ترامب ووزير الحرب هيكسيت لم يقتنعا بالرد الإيراني بالأمس.
1: عفوا، بعد انتقامي لكن ليس ركيزة أساسية للهجوم يعني.
6: ليس، ولكن أعتقد الدلالة الثانية ستفسر ما أود أن يعني أربطه بينهما. يعني قضية المروحية، مروحية الأباتشي سواء كانت قد سقطت أو أسقطت لا تزال عالقة الآن كقضية تفسر لنا هذا البعد الانتقامي. فبالتالي يعني ترامب وإن كان بالأمس قد تراجع نسبيا، يبدو أن خلال اجتماعه اليوم في غرفة العمليات عاد إلى القراءة الأولى التي أفادت بها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في الساعات الأولى من بداية التحقيق. الدلالة الثانية هي أن الآن الولايات المتحدة تريد أن تستهدف الرادارات

0: أجهزة الدفاع وكل الخط الأمامي على مستوى إرسال المسيرات الإيرانية، وهذا في حد ذاته دلالة ردعية أن إيران قد تفقد قدرتها عند الساحل الإيراني. لم تصل الهجمات لا إلى طهران ولا إلى أصفهان ولا المؤسسات حيث المفاعلات النووية، يتركز القصف على ما يعتبر مراكز قيادة، مراكز تحكم في المسيرات في المقام الأول. الدلالة الثالثة مهمة للغاية، أن الآن هناك اشتباكات بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية، وهذا يخرج عن القاعدة التي تعودنا عليها في الأسابيع 13 أو 14 أسبوع الماضية. ليس هناك إشارة إلى أن إيران ستهرول لاستهداف القواعد الأمريكية داخل الكويت أو البحرين والإمارات. هذا تحول مفصلي، وهذا ربما يأتي من أن هناك مجموعة من الانتقادات إلى أهل الحل والعقد وخاصة رجال التخطيط العسكري في طهران. هذه المرة على الأقل هناك منطق المواجهة، هناك الآن خط إطلاق نار بين قوات إيرانية وقوات أمريكية. هذا أعتقد يغير من القراءة عند الإيرانيين، ولكن ليس من المؤكد أنهم سيتوقفون عند هذا الحد. لا أعرف بالتحديد ما إذا كان هذا هو البعد النهائي، أم أن احتمال العودة إلى الأهداف الأمريكية كما يسمونها في دول الخليج تبقى واردة في الساعات القادمة.
1: طيب، فقط أشير إلى أن وكالة مهر تتحدث عن انفجارات وهجوم سلف القسم الشرقي من مدينة بندر عباس جنوب إيران. ومعك دكتور شرقاوي، الحقيقة ثم نقطة لافتة هنا. إذا كنا نتحدث عن بعد انتقامي ونتحدث عن الأباتشي التي أشار إليها أيضا سيد باتريك مارا، السؤال هنا، رغم أن الأباتشي لها قيمة عسكرية، لها قيمة مالية كآلية عسكرية، لكن كان هنالك خسائر أمريكية أكبر من الأباتشي لم تحرك الولايات المتحدة في وقتها ما حركته اليوم. ألا يستبعد هذا الأمر مسألة الأباتشي ويعود بنا مرة أخرى إلى فكرة انزعاج ترامب من طبيعة تعاطي طهران مع ردوده وتعديلاته المتعلقة بالاتفاق؟
0: ينبغي أن نستحضر السياق، بمعنى أن قد تكون الولايات المتحدة قد خسرت بعض العتاد العسكري في وقت سابق، ولكن أهمية المروحية أباتشي الآن تحضر بقوة. ونعلم جيدا أنه لاحظنا أن مثلا وزير الحرب لم يظهر أمام الكاميرات منذ على الأقل 3 أسابيع. اليوم هو الذي يجسد البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من ظهور ترامب، وترامب يتحدث أننا سوف نقصف إيران هذه الليلة. أرى أن هناك عسكرة الخطاب السياسي في البيت الأبيض بين ترامب وهيكسيد من باب أن هناك انشغال بقضية سقوط هذه المروحية أباتشي، وأيضا أن ترامب وهيكسيد يجتمعان في قضية أنه على مستوى التفوق العسكري لا يقبلان بأن تصل إيران إلى مستوى أنها تستهدف هذه المروحية.
1: طيب دكتور عماد، في طهران نعلم جيدا بأن، وهذا يعني اعتدنا على سماعه في البيانات الإيرانية، أن إيران كانت تتفاوض ويدها على الزناد وتتوقع ولا تهتم ربما حتى لكثير من التصريحات الأمريكية، وبالتالي بناء على هذه الرؤية، هذا الاستعداد الإيراني، برأيك كيف تتلقف القيادة الإيرانية اليوم هذا التطور؟
2: تحياتي لك يا أستاذ نشوان، للضيوف الأعزاء والمشاهدين المشاهدين الكرام. عمليا بالتأكيد القيادة الإيرانية كانت جاهزة وهي جاهزة لهذه المواجهة، وهناك سيناريوهات جديدة لربما أستطيع أن أقول لك بدأت تظهر. يعني موضوع الاشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية، هذا الأمر يعني كما قال الدكتور شرقاوي مختلف عن الاشتباكات السابقة. يعني في السابق كان هناك مناوشات، ولكن الآن بدأت اشتباكات مباشرة، وممكن أن تؤدي هذه الاشتباكات إلى مقتل جنود أمريكيون وتصعيد أكبر مما نشهده لحد اللحظة التي نتكلم بها. عمليا ما يحصل هو يشابه ما كان يحصل خلال الشهر الماضي. يعني القوات الأمريكية تحاول جهدها منذ شهر ولحد الآن فتح الطريق يعني أو استهداف المنظومات الدفاعية والهجومية الإيرانية التي تسيطر على منطقة هرمز.

0: فهي تفشل. يعني كلام هيكسيت وترامب عن انهم يسيطرون على مضيق هرمز هذا كاذب غير صحيح. لو كانوا يسيطرون على مضيق هرمز لما كان لديهم مشكله، وهناك مؤسسات دوليه واقمار صناعيه دوليه لم تظهر عندها اي سفينه من ال 200 سفينه التي يدعون انها عبرت، يعني لربما تحولوها الى السفن الشبحيه مثل الطائرات الشبحيه لكي تمر. يعني عمليا هذه إدعاءات وعمليا لم تستطع الموضوع، وهذه العقدة عقدة مضيق هرمز بالنسبة لترامب باتت عقدة كبيرة جدا. يعني منذ شهرين يحاول الجيش الأمريكي فتح مضيق هرمز وهو يفشل، واليوم يواجه ترامب إفلاسا في المفاوضات. يعني عمليا في المفاوضات لم يصل إلى نتيجة، وإيران رفضت كل يعني طلباتها لتغيير أو تعديل بنود تفاهم الإطار، و يعني هي لا غير مستعدة أن تعطيه ما يصبو إليه. يعني هو يحاول أو يريد الحصول على امتياز يستطيع أن يعني يصوته في الداخل الأمريكي كإنجاز لا يستطيع الحصول عليه، ولهذا جن جنون ترامب، وهذا ما يحصل اليوم.
1: طيب.
0: أنا لا أتصور أنه يعني هذه العمليات، لأنها تشابه العمليات التي كنا نتابعها خلال الشهر الماضي، حتى عن التصريحات الفضفاضة لترامب وهيكسيت لا تختلف عن العمليات طيب. التي شاهدناها، عدا عن أن الاشتباكات بين إيران والولايات المتحدة بدأت، ولربما إيران تصعد بدل الولايات المتحدة، إلا إذا ما أرادت الولايات المتحدة فتح جبهات أخرى للمواجهة.
1: دكتور عماد،
0: يعني تدخل
1: اسمح لي فقط أن أنوه هنا مرة أخرى بالخبر العاجل الذي أوردته مهر، انفجارات وهجوم استهدف القسم الشرقي من مدينة بندر عباس جنوبي إيران. ومعنا مرة أخرى عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران، نتابع معك هذه التطورات. عمر،
2: نعم، كما ذكرنا أصوات انفجارات كانت قد سمعت في مدينة بندر عباس. الآن وكالة مهر تقول إن الهجمات استهدف القسم الشرقي من مدينة بندر عباس. حتى اللحظة لا توجد معلومات دقيقة ما هو الموقع المستهدف، هل كان عسكريا أم مدنيا. يضاف إلى ذلك أن الاشتباكات لا تزال تدور بين القوات الإيرانية في الجيش والحرس الثوري مع القوات الأمريكية في كل من المياه الخليجية محيط مضيق هرمز بضفتيه الشرقية في المياه الخليجية أو في بحر عمان، والغربية في المياه الخليجية. هذه الاشتباكات لا تزال مستمرة. هناك بعض الأنباء غير الرسمية التي لم تؤكد بأنه يمكن أن تكون ناتجة عن استهدافات متبادلة بالصواريخ. يمكن أن تكون القوات الإيرانية قد استهدفت سفن أمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي كان قد استهدف ربما زوارق أو قواعد لمنصات إطلاق الصواريخ في السواحل الإيرانية. هذه المعلومات غير رسمية، نحن بانتظار بيان لمقر خاتم الأنبياء التي ذكرت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية أنه سوف يسطر خلال الساعات المقبلة، حيث شهدنا أيضا انفجارات في مناطق أخرى دوت في مدينة سيريك، إضافة إلى ميناء كورغان هو أيضا ضمن مدينة أو قريب من مدينة سيريك. يضاف إلى ذلك أن الأنباء تحدثت عن إسقاط صاروخ كروز في سماء مدينة عسلوية في محافظة بوشهر. أيضا جرى الحديث عن التصدي لثلاثة مقذوفات في تلك المدينة. مدينة عسلوية معروفة بأنها عصب الغاز الإيراني، تضم حقول الغاز حق المشترك مع دولة قطر، وبالتالي حتى هذه اللحظة يؤكد مسؤول في تلك المدينة بأن حقول الغاز لم تصب حتى الآن، حيث تم التصدي لهجمات هناك. فضلا عن ذلك شهدنا خلال الساعات الماضية تحليق لمقاتلات إيرانية تتبع للجيش الإيراني هنا في العاصمة الإيرانية طهران، إضافة إلى في أجواء مدينة شاهين شهر في محافظة أصفهان وسط البلاد، أيضا في محافظة لورستان في القسم الغربي من البلاد شهد تحليق للمقاتلات إيرانية تتبع للجيش الإيراني.
1: نعم.
2: الهجمات الأمريكية لا تزال مستمرة، وإذا قارناها نشوان بهجمات ليلة أمس تبدو أنها هجمات مماثلة لا سيما مبدئيا من حيث الجغرافيا تقتصر على جنوب البلاد، لكن حتى الساحة لا نعرف الأهداف التي ضربت. يوم أمس كان هناك استهداف للرادارات، استهداف لمناطق مدنية، أهداف مدنية تمثلت بخزانات للمياه في مدينة سيريك. اليوم ما هي هذه الأهداف حتى الساعة غير واضح، إيران لم تعلن شيء ونحن بانتظار أي معلومات رسمية تصدر وفق وكالات الأنباء الرسمية أو عبر البيانات العسكرية في الجيش والحرس.
1: عمر ابقى معنا أرجوك في سياق متابعة أي جديد. أشكرك شكرا جزيلا من طهران. العقيد نضال أبو زيد، عندما انطلقت الهجمات في فبراير الأمريكية على إيران كان هناك حديث عن هجمات خاطفة سريعة قوية مركزة مكثفة، انتهى الأمر بالطرفين إلى جولة طويلة. الآن هنالك اشتباكات وهنالك حديث مرة أخرى قبل انطلاق هذه الهجمات من قبل الوزير هكسث عن شيء من القبيل، هجمات سريعة خاطفة قوية. هل طبيعة مسار ما سيكون هو ناتج أو سيكون ناتجا عن طبيعة هذه النتائج، سواء للاشتباكات نتحدث في حال حصول خسائر بشرية لدى الأمريكيين أو لدى الإيرانيين أو خسائر مادية على المستوى العسكري؟
3: نعم، النتائج مرتبطة بالأهداف، والإجابة على سؤالك تكمن في عبارة استخدمها الجانب الأمريكي في بيان وزارة الدفاع حين قال العمليات الدفاعية، لم يقول عمليات هجومية، ما يعني أننا أمام معركة مراحل، ويبدو أننا من خلال المؤشرات التي نلمسها والاشتباكات التي يجري الحديث عنها أمام عملية مشتركة جوينت أوبريشن بر بحر جو. يبدو أن الجانب الأمريكي يتقدم، ماذا يعني ذلك كله وماذا يعني عمليات المراحل؟ أعتقد أن المرحلة الأولى من خلال شكل العمل العسكري ومن خلال المؤشرات الموجودة هي التوجه لتجريد إيران من ورقة هرمز. يبدو أن هذا الاتجاه الذي بدأ يعمل به الجانب الأمريكي من خلال القصف الجوي مؤشر تقدم القطاعات البحرية ومؤشر
1: هذا هدف عسكري كبير،
3: هدف عسكري كبير ويحتاج وقت ويحتاج جهد، ولكن لا أعتقد أنه صعب في ظل الإرباك الإيراني الذي نلمسه. إيران لغاية الآن أحيانا تخرج مهر، وكالة مهر تقول هناك اعتراضات جوية، تخرج وكالة تسنيم تقول لم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. أعتقد أن القصف الأمريكي لغاية الآن لم يدخل إلى عمق، أو لم الطائرات الأمريكية لم تدخل إلى عمق الأجواء الإيرانية، القصف كله من خارج الأجواء الإيرانية، وإيران ليس لديها قدرات على اعتراض طائرات أمريكية مثل البي 52 من خارج الأجواء الإيرانية. هنا نتكلم عن مؤشرات نشوان، ونتكلم عن قضايا ومؤشرات مطروحة ليست عن عاطفة، ولا نقول أن إيران قادرة وغير قادرة، الولايات المتحدة قادرة غير قادرة. هنا نتعامل مع ما يصدر من مؤشرات سواء من الجانب الإيراني أو حتى من الجانب الأمريكي. أعتقد أن القوات الأمريكية متجهة باتجاه هرمز كمرحلة الأولى، لغاية الآن لم نلمس أي مؤشر على اشتباك واشتراك إسرائيلي بهذه العمليات، لكن حالة التأهب قصوى.
1: الحقيقة الوزير هكسر جانب إسرائيل شبه القبيل قال إننا استغلينا الوقت الآن من أجل معلومات استخبارية أكثر، لكن السؤال بشكل عام، ما الذي يمكن أن يكون قد تغير عسكريا لكي تكون الولايات المتحدة أقدر على تنفيذ هدف عسكري بهذا الحجم؟
3: السؤال إجابة بشكل مباشر، إعادة بناء منظومة الدفاع الجوي الأمريكية وإعادة تموضع المنظومة لتجريد إيران من أي فرصة لرفع الكلفة على الجانب الأمريكي. بالتالي كل هذه الفترة التي شهدت مفاوضات كان الجانب الأمريكي يعيد بناء ترسانة الثاد والباتريوت وإعادة تموضع الصواريخ الاعتراضية. أيضا النقطة الأخرى أن هذه المساحة من الوقت أعطت الجانب الأمريكي فرصة لإعادة بناء الصواريخ المكلفة والدقيقة وهي صواريخ التوماهوك، علما أن الجانب الأمريكي كان يعاني واستهلك 650 صاروخ خلال المرحلة الأولى من العملية العسكرية. كان لابد من الضغط على شركة لوكهيد مارتن لزيادة الإنتاج لبناء الترسانة الأمريكية، هذا ما تحقق. التفسير العاجل الذي ورد قبل قليل بأن الجانب الإيراني اعترض صاروخ كروز صحيح، وأعتقد أن دخول كروز في معادلة العمليات في المرحلة الأولى يعزز الخيار الذي ذهبنا له بالتحليل أن هناك جوينت أوبريشن. يبدو أن كروز هو الذي استخدم من القطع البحرية الأمريكية، بالتالي لا دخول ولا ولوج إلى الأجواء الإيرانية لغاية الآن، كل القصف من خارج الأجواء.
1: سيد باتريك مارا، يأخذ هذا الأمر برمته الكثير من الوقت، والرئيس ترامب معروف بأنه ليس لديه صبر طويل في مسائل تنفيذ أهدافه التي يضعها، خاصة على مستوى أهداف بهذا الحجم. متعلقة بإيران، وهو تحدث الحقيقة مؤخرا عن 47 عاما من الصراع مع إيران كفيلة بتبرير مسألة التأخر في الحصول على نتائج. هل تعتقد بأن الرئيس ترامب الآن في وضع يمكنه من تنفيذ هذه الأهداف في وقت قياسي؟
4: الرأيات التي يستشهد بها رئيس ترامب هو أن هذه الحرب هي استمرت لمدة 100 يوم، بينما حرب فيتنام 19 عاما، وأيضا تحدث عن حروب أمريكية أخرى وهي طالت أكثر من هذه الحرب. إذن فهو لا يريد أن يجعل هذه الحرب حرب عراق أخرى، ورئيس ترامب كان ضد الحرب في العراق، وهذا كرره مرارا وتكرارا كجزء من حملته الانتخابية، وكان جزءا من مناشدته لقاعدته الانتخابية التي صوتت له. إذن فهو يود أن ينهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن، وهو صرح باستمرار وباتساق بأنه يريد إبرام اتفاقية مع الإيرانيين، ولكن في 48 ساعة الأخيرة توصلنا إلى مرحلة اختناق وعنق الزجاجة، جعل الولايات المتحدة مضطرة لكي ترد، وهذا التحرك بالتالي وهو دفاعي هو أعظم تحرك دفاعي مما رأيناه في السابق، ومن شأنه أن يخلق أفضلية في إطار العملية الدبلوماسية. بينما الإيرانيون الآن لديهم جيش ضعيف فيما يخوضون حربا ضد أقوى جيش في العالم، الولايات المتحدة ما زالت مستمرة بالتخلص من أصول الحرس الثوري الإيراني، وهذا يشير إلى أن هناك حسابات أخرى سوف تعطي الولايات المتحدة أفضلية أخرى في إطار العملية الدبلوماسية أيضا.
1: دكتور شرقاوي، هل ما يجري اليوم هو بداية لنهاية الأمر، أنه حلقة ضمن سلسلة طويلة تبكر منطقة على صفيح ساخن، ليس اليوم فقط بل حتى على مستوى المستقبل المنظور؟
5: هذه التطورات الآن وإن كانت عسكرية وإن كانت كما قال وزير الحرب تتوخى أهدافا واضحة وقوية، قال بالحرف، يبدو الآن التركيز ليس لا على محطات الطاقة ولا على خزانات النفط، ولا هناك تركيز على القدرات الدفاعية على الرادارات وما إلى ذلك. إذن كل هذا التحول الآن أن هناك تجدد القصف ولكنه ليس لا يرقى إلى حرب مفتوحة، يحافظ على أن البيت الأبيض يواصل ما يمكن اعتباره مجرد إدارة الصراع بوسائل غير سلمية، ولا أرى أيضا في المقابل أن الإيرانيين خرجوا عن هذا المستوى. إذن مرحلة إدارة الصراع حتى إشعار آخر، لا نصل حتى هذه اللحظة إلى ما يكون أو ما ينبغي أن يكون البديل، مرحلة تسوية الصراعات. وإن حضرت فكرة المفاوضات وإن كان ترامب لازال يلوح بأنه يريد أن يستجيب الإيرانيون وأنه يمارس الضغط عن طريق التصعيد العسكري لكي يقبل أهل الحل والعقد بطهران بفكرة المفاوضات ويردون على شروطه الجديدة، أرى أن إدارة الصراع تجمع بين البعد العسكري وهذه وتيرة القصف والقصف المضاد، لكنها لن تغير كثيرا من ما يفكر فيه ترامب وما يفكر به المسؤولون في طهران. في نفس الوقت لا تعطينا أيضا انسلاخا أو انفصاما بين خيار التصعيد وخيار المفاوضات، تبقى المفاوضات نوع من الترف السياسي حاضر لكنه لا ينتج. وأعتقد أن الإيرانيين أيضا يدركون أنهم يريدون أيضا أن يحفظوا ماء الوجه، الرد على الهجمات، ولكن أيضا ضمن حدود ضيقة، وليس أيضا العودة إلى الضرب ذات اليمين وذات الشمال. مرحلة إدارة صراع وليست مرحلة تطور الصراع إلى مرحلة لاحقة، بمعنى لم نخرج من طبيعة الجمود الذي اعتار هذا الموقف منذ 8 فبراير، منذ الهدنة. أعتقد أن هي إدارة الصراع بخطابين، خطاب عسكري تصعيدي عسكرة الموقف، وخطاب دبلوماسي يتناول فكرة المفاوضات، ولكن هناك تأرجح من الطرفين بشكل متساوي بين هذا الخيار وذاك.
1: وهذا يطرح تساؤلا دكتور عماد عن مدى قدرة الإيرانيين لا سيما كقيادة إيرانية ثم كشعب أيضا من الناحية الاقتصادية على التكيف مع عملية كما وصفها الدكتور شرقاوي، عملية إدارة الصراع تقتضي ربما المكوث طويلا في هذه المنطقة الرمادية؟
0: يعني شوف أستاذ نشوان، عمليا كما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل يجهزون نفسهم خلال فترة وقت إطلاق النار، إيران أيضا كانت تجهز نفسها، يعني وإيران جهزت نفسها بأسرع مما يتصوره الأمريكي. يعني شوف مشكلة الأمريكيين أنهم يرمون الكذبة ويصدقونها هم نفسهم. نفس الشيء بالنسبة للإسرائيلي، يعني هم مثلا روجوا لأن حزب الله لبنان تم مسحه عن الوجود، 95% منه تم تدميره وغيره، ورأينا حزب الله اليوم يحارب إسرائيل منذ أكثر من 3-4 أشهر ولديه هذه القدرات. نفس الشيء بالنسبة لإيران، يعني هم يروجون أنهم دمروا القدرات العسكرية الإيرانية، الجيش الإيراني، الحرس الثوري، فمن يحاربهم الآن؟ هذه قدرات موجودة، والقوات المسلحة الإيرانية مدعومة بالشعب الإيراني، الشعب الإيراني كله يقف صفا واحدا للدفاع عن البلاد أمام الولايات المتحدة وإسرائيل. لربما مشكلة الأمريكي أنه لا يفهم عقلية الإيراني. الإيراني يعني تاريخيا ممكن أن يكون لدى الإيرانيين خلافات كثيرة، ولكنهم يتوحدون عندما يواجهون عدوا خارجيا، وهذا ما حصل. وأستطيع أن أقول لك أن هذه الحرب كانت لمصلحة النظام الإيراني أكثر مما كانت في ضرر النظام الإيراني، لأنها وحدت الشعب الإيراني خلف النظام الإيراني، خلف القوات المسلحة. وعمليا 90 مليون إيراني اليوم يقفون أمام الأمريكي والإسرائيلي. ولربما كلام قائد الجيش الأمريكي عندما حاولوا الوصول إلى اليورانيوم الإيراني، ويعني كان أكبر فشل واجهته القوات الدلتا في إصفهان، كلام قائد الجيش الأمريكي موجود. حتى الذين البارودة كان يعني يهاجم الأمريكان في إصفهان. يعني كل إيراني سوف يدافع عن أرضه ولن يسمح للأمريكي بالدخول. المشاكل الاقتصادية موجودة لا يمكن إنكارها، قبل هذه الحرب كانت موجودة، الآن موجودة. هذا لا يعني سوف يستسلم بسبب هذه المشاكل الاقتصادية. الإيراني يواجه هذه المشاكل منذ 50 سنة، ليست بجديد. يعني لم يختلف الأمر، المشاكل لم تختلف، المشاكل الاقتصادية لم تختلف. ما يروج له الأمريكي عن أنه بسبب الحصار الأمريكي، بسبب الحرب، هو يضغط اليوم والإيراني سوف يستسلم، هذا لن يحصل. طيب. الإيراني سوف يحارب. وعمليا أنا أتصور أن هذه العملية الأمريكية والذي يحاول من خلالها، أنا أتصور أن الهدف الأمريكي هو السيطرة على مدة هرمز، العملية سوف تفشل، وهذا الفشل سوف يكون ورقة أخرى بيد إيران تزيد من قدرتها في المفاوضات، تستعملها في المفاوضات، لأن ورقة إصفهان استعملتها إيران في المفاوضات، الفشل الذريع الذي واجهه الجيش الأمريكي في إصفهان بات ورقة قوية في يد إيران في المفاوضات، وهذه الورقة سوف تستفيد منها إيران في المفاوضات.
1: طيب دكتور عماد، شكرا لك. والحقيقة دكتور شرقاوي لديه تعليق سريع قبل أن أذهب للناحية العسكرية.
5: أعتقد أننا ينبغي ألا نخلط بين الخطاب المعياري، هذه الطرح ما يستحضر الفكر القومي والإجماع والوحدة، وبين الطرح الواقعي. يعني أنا أرى أن الإيرانيين متشبعون بأنهم قاوموا العقوبات 47 عاما، لكن هذا واقع مغاير لكونهم الآن محاصرون للشهر الثالث على التوالي. فإلى أي حد يمكن الاعتداد بهذا الطرح المعياري عندما تتراجع الصادرات النفطية الإيرانية، وعندما تضيق إمكانيات الحصول على المواد المعيشية اليومية؟ أرى أن أحيانا أصحاب القرار في طهران يكرسون خطاب الوحدة والإجماع، ولكن أيضا هم يتجاهلون. طيب. بمعنى يعطون الوجه الأول للعملة ولا يكشفون الوجه الآخر للعملة، والعملة الوجه الآخر للعملة هو أن هناك أوضاع اقتصادية متردية وأن الإيرانيين في يوم من الأيام قد يشبعون من خطاب الحرب ويشبعون من خطاب استهداف

0: الشيطان الأمريكي وما إلى ذلك، فأرجو أنه على الأقل مزاوجة ما هو معياري مع طيب ما هو واقع.
1: الحقيقة ثم جملة من الأخبار الجديدة المتعلقة بتصريحات مقر خاتم الأنبياء الإيراني، سأتلوها بسرعة. سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق قرمز. طبعا هو أعلن إغلاق المضيق أمام جميع أنواع السفن والطور، أيضا إغلاق مضيق هرمز أمام كل السفن لانعدام الأمن بسبب الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد. أيضا قبل هذا عقيد نضال كانت وكالة مهر الإيرانية تتحدث عن أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران. حتى الآن أسمع منك ربما تعليقا على هذا.
0: نعم، يعني فقط نعلق على نقطة نجيب على سؤالك. موضوع أن التغني بالنصر مبكر جدا سواء للجانب الأمريكي ولا للجانب الإيراني، يعني يبدو أن الجانب الإيراني بدأ مبكرا يتحدث عن النجاح وعن الفشل وعن النصر، وهذا مبكر حتى في العرف العسكري، لازلنا في الساعات الأولى من العملية العسكرية. لذلك الضيف الكريم من طهران له كل الاحترام، من المبكر الحديث عن الانتصار لا للجانب الأمريكي ولا للجانب الإيراني. فيما يتعلق بموضوع 7 نقاط التي يجري الحديث عنها في
1: الساحل الجنوبي
0: مقر خاتم الأنبياء، هذا ما تحدثنا عنه في الساحل الجنوبي، وتحدثنا عن النقاط التي على ما يبدو الجانب مقر خاتم الأنبياء لم يذكرها. نذهب للتحليل لنذكرها. يبدو أنها بدأت من غورك إلى سيرك إلى المناطق الجنوبية من جاسك ولغاية كوة مبارك ولغاية قشم، بالتالي نحن أمام قوس جغرافي يتشكل من 7 نقاط. يبدو أن هذه هي النقاط الارتكاز الرئيسية أو ما يعرف عسكريا بالكتف الجغرافي الذي يبدأ منه بوابة الهجوم الأمريكي الجوي، وهنا أتكلم عن الهجوم الجوي الذي يفتح الممر والكريدور الجوي لدخول الطائرات. لكن يبدو التركيز وجرعة التركيز الأكبر على تجريد إيران من ورقة هرمز. عملية المؤشرات البحرية مع الجوية تدفع باتجاه هذا الخيار، وهو خيار تجريد إيران أو الخطوة الأولى تكون في هرمز.
1: والحقيقة يعني مقر خاتم الأنبياء الإيراني ربما يجيب على بعض التساؤلات كنا في صدد التحليل. الادعاء الأمريكي بمرور سفن عبر مضيق هرمز كاذب، هذا الحديث لمقر خاتم الأنبياء، وبالتالي ثم تركيز على هذه الفكرة. قلنا أو ربطنا، حاولنا ربط فكرة الاشتباكات بمحاولة تعزيز السيطرة أيضا الأمريكية على هرمز، وحديث الوزير هيكسيث بأن الولايات المتحدة تسيطر بالفعل على هرمز على عكس ما تقوله هذه الأنباء.
0: وورد عاجل قبل قليل أيضا على الجزيرة بأن الجانب الأمريكي أيضا أغلق مضيق هرمز بالكامل أمام كل القطع البحرية سواء المدنية والعسكرية. هذا كله يعزز ويكمن في العبارة التي استخدمها الجانب الأمريكي بأن العملية هي ديفنس أوبريشن وليست عملية هجومية، عملية دفاعية وليست هجومية، ما يعني أن الجانب الأمريكي سيعمل على مراحل، المرحلة الأولى تحت أو تطوير المرحلة الأولى يعتمد على نجاح المرحلة الأولى التي يبدو أن الهدف منها تجريد إيران من هرمز، لأن الهدف العمل العسكري هو سياسة، أي عمل عسكري في العالم ولأي جيش هو سياسة لكن بوسائل أكثر خشونة. لذلك ما يجري على الأرض هي سياسة لكن بوسائل أكثر خشونة تستخدم فيها الأدوات العسكرية من أجل الضغط على إيران، إما إجبارها طيب للتوقيع على ما تبقى من وقف إطلاق النار من الاتفاق الأمريكي، أو تجريدها من ورقة هرمز ليبقى إيران بدون أي أوراق تفاوضية يمكن أن تفاوض عليها.
1: باتريك مارا، وكأن هذه المعطيات تشير إلى أن هنالك تركيزا في هذه الليلة في هذا العمل لهرمز كهدف. يعني كنا نتحدث عن منشآت طاقة كاحتمال، كنا نتحدث عن هجمات مركزة هنا وهناك كاحتمال، لكن هذه المعطيات كأنها تشير تقرب المسألة أكثر باتجاه هرمز. هل يبدو ذلك التوقع في محله؟
2: نعم، لأن الرئيس ترامب بشكل مباشر يتابع الكتابة على تروث سوشال والنشر، وهو تحدث عن هذه العملية السرية الخاصة بإيران وهي تهدف إلى نقل 100 مليون برميل نفط إيراني للسوق، بالإضافة إلى تسهيل مرور 200 سفينة عبر المضيق. وهذا يشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة كانت تسرب وتسمح لعدد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. إذن ليس مفاجئا بأن الولايات المتحدة تقوم بتسهيل المرور لهذه السفن عبر المضيق، والمضيق كان نقطة الضغط إلى الآن، ولهذا السبب معظم الهجمات الدفاعية جرت في السابق في هذا المكان، والصواريخ والمسيرات أيضا كانت تأتي منه، ولكن ليس مفاجئا بأن الأمر مرتبط بالمضيق بشكل أساسي، وذلك لتجنب الضحايا بين صفوف المدنيين والتركيز على النشاطات العسكرية بشكل أساسي.
1: هل تبدو هذه القراءة دقيقة، فكرة أن المعطيات تقترب بهذه العملية؟

0: بني عليه عملية استخدام المسيرات الإيرانية، أرى أنه تحطيم مقصود للخط الهجومي الأول لإيران في هذه المرحلة. فإذا كنا في بندر عباس أو كنا في جزيرة قشم وبدأت هذه الآليات وهذه المعدات تنكسر بفعل القصف، أعتقد أنه يصبح من السهل سواء على أمريكا أو على غيرها أن تخترق هذه المنطقة. بمعنى الآن ما أرى أن الحصانة عن طريق استخدام المسيرات لكل الساحل الإيراني الآن ربما تصبح قابلة أو تصبح عرضة لمزيد من القصف. فإلى أين سوف يمتد هذا القصف الأمريكي؟ هل لتحطيم كل هذه الأجهزة وكل العتاد المتعلق بإنتاج وتوجيه المسيرات؟ إذا حدث هذا أعتقد أنه ليست هناك مناعة بعد الآن لهذه الجزر وبقية هرمز، فبالتالي يمكن أن أرى أن هناك اختراقا أمريكيا قادما إلى هذه المنطقة، وبالتالي هذا سيغير أيضا من الاعتبارات الأخرى أيضا إلى أي حد ستتمسك القيادة الإيرانية وخاصة الحرس الثوري الإيراني بأن هي التي لها اليد العليا في التدبير اليومي للخليج. هل الحصار سيستمر بنفس الفعالية أم ربما هناك بعض الاختراقات أو بعض مكامن الضعف وقد ينكسر هذا الطوق الإيراني على الخليج تدريجيا؟
1: وقد يبدو هذا الكلام حقيقة أقرب للمنطق فيما يتعلق بتفسير ضيق صبر الرئيس الأمريكي فيما يتعلق برد فعل الإيرانيين تحديدا.
0: وقال إذا تذكرت نشوان قبل أعتقد 4 أو 5 أيام قال إنه إن على إيران أن تتوصل إلى اتفاق معنا إما عن طريق المفاوضات أو عن طريق آخر، وترك العبارة مبهمة. الآن يتضح أنهم ربما يعني الجنرالات البنتاغون اهتدوا إلى فكرة أنه نكسر الخط الأمامي الذي يعتمد على المسيرات ويكون هذا هو نقطة الدخول لتخفيف أو لكسر الدفاعات الإيرانية على المضيق برمته.
1: لكن ماذا عن قدرة الإيرانيين؟ عقيد نضال سأعود إليك، عفوا لا أدري إذا كان ضيفنا من طهران غير متاح، عفوا ماذا عن قدرة الإيرانيين في مواجهة هذه المحاولة الأمريكية؟ أشرنا إلى ربما إن كان هناك جدة جديدة على المستوى الاستراتيجي العسكري البحري أيضا للسيطرة على هرمز، ماذا عن قدرة الإيرانيين في مواجهة هذه القوى الأمريكية؟
2: يعني يبدو الجانب الإيراني منذ إعلان الرئيس الأمريكي مع ساعات مساء اليوم بأنه سيقوم بقصف لإيران أعد العدة لعملية جوية، لكن ما يجري على الأرض ليست عملية جوية، الملامح بدأت تتضح. عملية تنظيف للكتف الجغرافي المحيط بهرمز ثم بعد ذلك الولوج باتجاه هرمز، ما يفسر ذلك ويعزز ذلك حديث الجانب الإيراني قبل قليل حين قال أننا استهدفنا قطعتين بحريات أمريكية كانت تقترب من هرمز، ما يعني أن الجو يقوم بتنظيف المنطقة المحيطة بهرمز مما تبقى من أسلحة الحرس الثوري وخاصة ما يعرف بأسطول البعوض الإيراني وهو أسطول القوارب السريعة الإيرانية. بنفس الوقت تتقدم القطع البحرية للسيطرة على هرمز. ردة الفعل الإيراني، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، على ما يبدو أنه تركيزه لغاية الآن يتمثل بالدفاعات الجوية، لأنه كان يعتقد أن الجانب الأمريكي سيدخل في الأجواء الإيرانية، لكن الجانب الأمريكي لم يدخل في الجانب في الأجواء الإيرانية. هناك خيار آخر للجانب الإيراني وهي الطائرات المسيرة، لكن هل الطائرات المسيرة مجدية مع القطع البحرية الأمريكية المتطورة خاصة المدمرات أو حاملات الطائرات؟ الإجابة لا، لأن هناك وسائل اعتراض إلكترونية كبيرة لدى الجانب الأمريكي. يبقى خيار الصواريخ، لغاية الآن لا يوجد انطلاق للطائرات الأمريكية من القواعد الأمريكية، كل ما يجري هي البي 52 القاذفة الاستراتيجية والقصف من خارج الأجواء الإيرانية. لذلك الخيارات الإيرانية لغاية الآن يمكن أن نقول أنها محدودة، وستركز إيران وتلوح إعلاميا بإغلاق مضيق هرمز بشكل كبير جدا، لأن هذه الورقة هي التي تعزز الوجود الإيراني.
1: طيب لكن لو عدنا إلى الخيار الأول، الزوارق الهجومية المعروفة بأسراب البعوض، ألا تحتاج إلى بيئة بحرية أكثر هدوءا من حالة الاشتباك الحالية؟
2: لذلك الجانب الأمريكي اندفع بكتلة نارية كبيرة إلى الشواطئ الإيرانية 7 نقاط التي يتحدث عنها الجانب الإيراني في هذا القوس الجغرافي.

0: تنظيف الجانب البر الإيراني من أي قدرات يملكها غير تقليدية يملكها،
1: لأنها تعتمد أيضا على المباغتة هذه الزوارق.
0: بالتأكيد هي تعمل بوسائل غير تقليدية، لذلك أنا قلت أن الخيار لدى إيران أن تلوح بشكل كبير بأنها تتشبث، لا تتمسك، تتشبث بورقة هرمز من خلال الإعلانات عن هرمز، وأنها استهدفت قطع بحرية أمريكية في هرمز، أو أنها أغلقت مضيق هرمز، لأن إيران هي الورقة التي تملكها في هرمز، هي الورقة التي تجلسها على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي.
1: أشكرك شكرا جزيلا العقيد نضال أبو زيد، وطبعا بقية ضيوفنا هنا في الاستوديو دكتور محمد شرقاوي، سيد باتريك مرا، وأيضا كان معنا من طهران ضيف آخر. الشكر موصول للجميع بطبيعة الحال مع حفظ الأسماء والألقاب. مشاهدينا نذكر بأن بهذا الخبر العاجل كما نتابع، إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز وهذا بشكل رسمي، وتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة رباط كريم جنوب غربي طهران. وصلنا إلى رأس الساعة، نواصل معكم هذه التغطية مشاهدينا للتصعيد الأمريكي الإيراني في آخر التطورات. كما تابعنا خلال الساعة الماضية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي القول إن الأهداف التي تم مهاجمتها تقع جنوب إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات. وقد نقل الموقع عن مسؤولين أي أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأمريكية كما حدث ليلة الثلاثاء. على الجانب الآخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مناطق سريك ومناب وبندر عباس وجزيرتي قشم وهنغام جنوبية إيران. وكالة مهري الإيرانية تحدثت عن انفجارات وهجوم استهدف القسم الشرقية من مدينة بندر عباس جنوبية إيران، وقالت إن اشتباكات تدور في البحر الجنوبي في البحر جنوب إيران بين القوة الإيرانية والأمريكية. وأضافت أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. التلفزيون الإيراني قال إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة رباط كريم في جنوب غربي العاصمة طهران، مقر خاتم الأنبياء الإيراني أعلن لاحقا إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. وقال إن الإغلاق سببه انعدام الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد، وأضاف أنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. وأشار إلى أن الادعاء الأمريكي بمرور سفن عبر مضيق هرمز كاذب. من جهتها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. دبلوماسيا نقلت وول ستريت جورنال عن البنتاغون القول إن الهجمات عمل من أعمال الدبلوماسية القسرية يهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. لمزيد من المتابعة معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، سنتابع معك أبرز التطورات لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز رسميا بحسب المصادر الإيرانية الرسمية، ماذا في التفاصيل؟
2: بالفعل نشوان، إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل هو العنوان الأبرز. يقول مقر خاتم الأنبياء إن هذا الإجراء يأتي نتيجة انعدام الأمن في المضيق والهجمات الأمريكية المركزة على منطقة المضيق ومحافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، وأكد أن هذا الإغلاق أمام كافة أنواع السفن سواء التجارية أو النفطية، محذرا من أنه سوف يتم استهداف أي سفينة تحاول العبور. في الحقيقة نشوان، في السابق كان المضيق مفتوح جزئيا، كانت تعبر منه عدد من السفن يوميا، لكن بالتنسيق مع القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. الآن هناك إعلان جديد بأن المضيق مغلق بالكامل، وهذا الإجراء كما ذكر مقر خاتم الأنبياء هو بسبب انعدام الأمن والخطر الموجود الآن في المضيق نتيجة التصعيد العسكري الأمريكي والهجمات الأمريكية. وكنا قد تحدثنا سابقا خلال هذه التغطية عن أن هناك اشتباكات واقعة في منطقة المضيق بين القوات الإيرانية في الجيش والحرس الثوري والقوات الأمريكية، وسمعت أصوات هذه الاشتباكات من طرفي المضيق في جزيرة قشم المطلة على

المضيق، إضافة إلى جزيرة كيش التي هي تقع شرق المضيق وبعيدة نسبيا، مما يشير أن منطقة الاشتباكات هي منطقة واسعة، وهذا ما دفع الإيرانيين للإعلان عن إغلاق المضيق، وربما محاولة لمنع أي تقدم عسكري أمريكي من منطقة المضيق. يضاف إلى ذلك إلى أن وكالة أنباء مهر ذكرت بأن الهجمات الأمريكية تركزت على 7 مناطق في جنوب إيران. كنا نتحدث عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، في ميناء بندر عباس، في مدينة ميناب سيريك، إضافة إلى أنه تم إسقاط صاروخ كروز وعدد من المقذوفات عبر الدفاعات الجوية الإيرانية في أجواء مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر. هذه المدينة تعرف بأنها مركز الغاز الإيراني، تقع فيها أكبر حقول ومصافي الغاز، وربما كان هناك محاولة استهداف تلك المناطق. على كل أحوال قال مسؤول في المحافظة إن حقول الغاز سليمة، لم تتعرض لأي استهداف خلال هذه الهجمات. فضلا عن هذا، كان هناك أيضا تحليق لمقاتلات أمريكية من طراز F-16 في أجواء المياه الخليجية، وربما يكون ذلك في منطقة مضيق هرمز. تقول الأنباء هنا في طهران أن الدفاعات الجوية الإيرانية وجهت عدة صواريخ دفاعية صوب هذه المقاتلة، مما أدى إلى تراجعها وفق الرواية الإيرانية. أيضا كان هناك تحليق للمقاتلات الإيرانية التابعة للجيش هنا في سماء العاصمة طهران، إضافة إلى سماء مدينة شاهين شهر في محافظة أصفهان وسط البلاد، ومحافظة لورستان في القسم الغربي من إيران. قبل قليل أيضا كان هناك نبأ عن تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة رباط كريم، وهي مدينة تتبع لمحافظة طهران الكبرى، تقع في القسم الجنوبي الغربي منها. حتى هذه اللحظة لا توجد أنباء حول ما هو الهدف الذي ربما ضربته الدفاعات الجوية الإيرانية. هل كان هجوم بمسيرة؟ هل كان بمقاتلة؟ هل أدى ذلك إلى إصابة هدف ما في تلك المدينة؟ لكن مدينة رباط كريم كانت تعرضت للكثير من الهجمات خلال حرب 40 يوما، وحتى الحرب الماضية، وكان هناك استهداف لبعض المواقع العسكرية في تلك المدينة. من خلال تتبعنا للأنباء الواردة عبر وكالات الأنباء الرسمية، يبدو أن الهجمات على المناطق الجنوبية الإيرانية قد خفت خلال الساعة الماضية، حيث أنه لم ترد أي أنباء عن انفجارات جديدة منذ هذه الساعة. لكن هذا لا يعني أن الهجمات قد انتهت. الاشتباكات يبدو أنها لا تزال مستمرة في مضيق هرمز، وهذا أدى إلى إغلاق المضيق، وربما تكون هناك موجات لهجمات جديدة أخرى على المواقع الإيرانية في الجنوب الإيراني، على شاكلة ما حدث يوم أمس، حيث كانت هناك هجمات على 3 موجات أمريكية ضد المواقع الإيرانية. الهجمات هذه الليلة كما ذكرنا تركزت في المناطق القريبة من مضيق هرمز. كل هذه المدن التي ذكرناها، بندر عباس، سيريك، كنغان، وجزيرة قشم والمدن الأخرى، كلها تقع ضمن دائرة محيط مضيق هرمز، تحديدا المنطقة الشمالية للمضيق. لم تتضح حتى هذه اللحظة ما هي المواقع التي استهدفت. هل هي رادارات؟ هل منصات لإطلاق الصواريخ؟ هل منصات لإطلاق المسيرات أو التحكم بها؟ هل نتحدث عن أهداف مدنية؟ الأمر غير واضح. لكن ما شاهدناه خلال الفترة الماضية، التصعيد يوم أمس، كذلك التصعيد خلال الأسبوع الماضي على عدة أيام، كان هناك استهداف واضح للرادارات الإيرانية. وهنا في طهران التحليلات العسكرية تقول أن هناك محاولات أمريكية لضرب الرادارات الإيرانية في منطقة مضيق هرمز، في محاولة لإعماء إيران أو إطفاء أعين إيران عن المضيق، ربما بما يمهد للسيطرة الأمريكية على المضيق. نؤكد أن السيطرة لا تزال إيرانية على مضيق هرمز، والجيش الأمريكي لا يزال غير قادر على إحكام أو أخذ هذه السيطرة من القوات الإيرانية، التي تؤكد أنها سوف تتصدى الآن لأي محاولات لدخول المضيق، سواء عبر سفن تجارية أو عسكرية أو حتى لناقلات النفط. هنا في إيران يقول المسؤولون العسكريون خلال الساعات الماضية بأنهم جاهزون.

0: لصد أي هجوم والرد أيضا على أي هجمات، ويؤكدون أن هذا الرد سوف يكون سريعا ومباشرا. حتى اللحظة لم ترد أي أنباء حول أي ردود إيرانية عبر استهداف ربما قطع بحرية أمريكية في المنطقة أو قواعد أمريكية على شاكلة ما حدث يوم أمس وفي الأيام الماضية. كذلك يضيف الإيرانيون وفق المصادر العسكرية لوكالات الأنباء الإيرانية بأن الهجمات الأمريكية الجديدة سوف تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية معادلة جديدة في المنطقة. ودائما الإيرانيون يتحدثون عن إغلاق مضيق باب المندب، هذا أمر محتمل، إضافة إلى أنهم يتحدثون عن أهداف جديدة قد يضربونها في حال التصعيد الأمريكي. دائما إيران ترصد ما يضربه الأمريكيون ثم ترد إما بالمثل أو ترد بإصابة مواقع الاستهداف، مصادر إطلاق النيران، أي أنه في حال تم استهداف رادارات إيرانية قد تقوم إيران باستهداف رادارات أمريكية. هذا ما شاهدناه ليلة أمس عندما استهدفت الرادارات في مقر الأسطول الأمريكي الخامس في مملكة البحرين وفق ما ذكر بيان الحرس الثوري الإيراني. كذلك إيران تقول أنها تستهدف مصادر النيران، وهذا ما حدث أيضا عندما استهدفت قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة عين السالم في دولة الكويت، وقالت إن هاتين القاعدتين قد انطلقت منهما الهجمات الأمريكية ضد الأراضي الإيرانية. يضاف إلى ذلك أن الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد قال إن أي استهداف للبنى التحتية الإيرانية، هنا الحديث عن البنى المدنية، ربما استهداف منشآت للطاقة الكهربائية أو منشآت تحليه المياه، شهدنا يوم أمس كيف تم استهداف خزانات المياه في مدينة سيريك، هذا الأمر يرى فيه الإيرانيون وفق ما ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أنه ينم عن ضعف الولايات المتحدة الأمريكية ولا ينم عن قوتها، مشيرا إلى أن هذه المنشآت الحيوية هي منشآت مدنية تعتبر شرايين لحياة المواطنين الإيرانيين، وإن استهدافها لا يمكن الحديث عن أنه إنجاز عسكري، بل هو ينم عن ضعف الجيش الأمريكي وعدم قدرته على أي تحقيق أي أهداف عسكرية من خلال هذه الهجمات على الأراضي الإيرانية. يضاف إلى ذلك أن كل هذا التصعيد يأتي حقيقة مع تأكيد إيران على تمسكها بالحل العسكري السياسي كحل مقابل الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد أنها لا تزال متمسكة بطاولة المفاوضات وأنه لا يمكن إجبارها على تقديم تنازلات عبر التهديدات العسكرية. هذا ما أكده مندوب إيران لدى الأمم المتحدة خلال الساعات الماضية، عندما أضاف أيضا بأنه إذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق قوي، اتفاق مستدام مع إيران، فإنه يمكنه الحصول على ذلك عبر التفاوض وليس عبر الإملاءات وتقديم تنازلات، مشيرا إلى أن إيران لن تقدم أي تنازل تحت الضغط، وأنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخاطب إيران بلغة الاحترام إذا أرادت من إيران أيضا لغة الاحترام.
1: شكرا لك عمر هواش في الطهرة مراسل الجزيرة، وبالتأكيد ستبقى معنا في سياق هذه المتابعة. سنذهب إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، إيران إذن أعلنت إغلاق مضيق هرمز على خلفية هذا القرار العسكري والسياسي الأمريكي بجولة جديدة من الهجمات، هل هنالك أي ردود فعل أو كيف تبدو ردود الفعل بشكل عام في واشنطن عقب الإعلان عن هذه الهجمات؟
2: حتى الآن ليس هناك رد فعل يخص بالذات قرار الإيرانيين الآن إغلاق مضيق هرمز، لكن القيادة المركزية وهي تعلن اليوم بداية الضربات على مع نهاية اليوم هنا في واشنطن بتوقيت واشنطن، بدأت الضربات على الخامسة ظهرا، خامسة وربع، جاء في بيانها ومن مصادر أيضا تحدث الإعلام الأمريكي أن هذه الضربة للدفاع عن النفس، ولكن أيضا الولايات المتحدة تتوقع من الجانب الإيراني نوعا من التصعيد. قال البيان نتوقع تصعيدا عسكريا من الجانب الإيراني، ولم يحدد بطبيعة الحال ما هي الخطوات الإيرانية التي تعتقد أمريكا أن إيران ستتخذها. وبالتالي كما قال كثير من المراقبين هنا كانت الولايات المتحدة جاهزة لهذا النوع من التحرك الإيراني، مثلا كانوا يتوقعون

0: مثلا ضربات إيرانية مضادة مثلا، هذا على ما يبدو لم يحدث حتى الآن، على الأقل في الولايات المتحدة ليس لدينا أي فكرة عن هذا الموضوع. كانوا يتوقعون نوعا من هذا التحرك بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لم يأتي مفاجأة 100% إن صح التعبير هنا، كانت قد وضعت في الحساب. لنتذكر ساعات فقط قبل هذه الضربة كان هناك اجتماع في البيت الأبيض، جمع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين مع الاستخبارات العسكرية إلى آخره من مسؤولين، وتم وضع ودراسة الوضع والخرائط وكل الإمكانيات الأمريكية التي يقول وزير الدفاع إنها الآن تطورت بشكل هائل تحت تجربة المواجهة مع الإيرانيين. ثم وضعت الخرائط ووضعت كافة السيناريوهات، من بين هذه السيناريوهات إغلاق مضيق هرمز بالشكل الذي تعلنه إيران، وبالتالي لم يأتي الأمر مفاجأة. لم يكن الأمر مفاجأة أيضا أن تلجأ اليوم الولايات المتحدة إلى ضرب واستهداف المناطق في جنوب لبنان، في جنوب إيران. الكل كان يتوقع في الولايات المتحدة ضربة أو تحركا عسكريا من هذا النوع. الرئيس الأمريكي مع مجموعة من التصريحات التي أعطاها كان يلمح إلى هذا، واليوم قال صراحة سنضرب إيران، وبالتالي فهمت الأجهزة الأمريكية العسكرية بأن يستعدوا لهذه الضربة التي جاءت مع نهاية اليوم هنا في واشنطن دون كثير من التفاصيل العملياتية. حقيقة لا ندري كيف تتم هذه العمليات، هل تتم عن بعد أم تتم عن قرب، أي أسلحة مستخدمة إلى آخره. هذه التفاصيل غير متوفرة لدينا في الولايات المتحدة. ما هو متوفر هو الغضب الأمريكي والإحباط. صحفيو أكسيوس مثلا تحدثوا الإعلام الأمريكي وكشفوا مدى إحباط وغضب الرئيس الأمريكي من المواقف الإيرانية، وهو محبط وغاضب، وجاء بعدة تصريحات اليوم على مدى اليوم هنا، لأن كما قال صحفيو أكسيوس هذا اليوم هذه الليلة للرأي العام الأمريكي، الرئيس غاضب لأن الإيرانيين لم يردوا، ظل ينتظر الرد الإيراني لعدة أيام. ولذلك قال الرئيس الأمريكي اليوم، وسمعنا نتحدث في عدة أحاديث صحفية، بأن الإيرانيين كانوا معنا على الخط، نقترب من الاتفاق وكل شيء على ما يرام، وشعر الأمريكيون بالفعل بهذا الشعور وهذه الغبطة، نوع من التفاؤل بأن أمريكا تحقق أهدافها. لكن الرئيس الأمريكي اليوم اتهم صراحة الإيرانيين بأنهم يماطلون ويستغفلون الإدارة الأمريكية، ويريد بشكل أو بآخر أن يثبت لهم الآن. نعم،
1: وأنت تتحدث، فوكس نيوز تنقل عن المسؤول الأمريكي نفيه وقوع، يقول ننفي وقوع أي اشتباكات أو مناوشات بحرية بين الولايات المتحدة والقوى البحرية للحرس الثوري الإيراني. الحقيقة ناصر، هذا على عكس المعلومات التي كنا قد تناولناها يعني ربما خلال الساعة الماضية، من أن هنالك مناوشات اشتباكات في البحر بين كل من القوات الأمريكية والإيرانية.
0: هذه السردية جاءت من إيران، من طهران، قبل أقل من ساعتين، وبالفعل كانت الجزيرة واحدة من وسائل الإعلام التي ذكرت بالفعل أن المصادر الإيرانية، أعتقد وكالات رسمية، تقول أن هناك اشتباكات في عمق البحار بالقرب من السواحل الإيرانية، لكن هذا لم يتأكد، وبالتالي الآن هنا نفي أمريكي صريح بهذا الشكل بأن ليس هناك اشتباكات. وبالتالي الصورة لدينا في واشنطن الآن انطلاقا من هذا النفي الأمريكي أن الضربات الأمريكية تدار من بعيد، ويعتقد هنا أن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ من بعيد والقصف من بعيد دون الاقتراب من الشواطئ أو حتى من الأهداف بشكل قريب جدا، يسمح للمضادات الإيرانية باستهداف القوى العسكرية الأمريكية. واضح جدا أيضا في هذه العملية نشوان الحذر الأمريكي الشديد العسكري. الأمريكيون لديهم الآن تجربة عمليا على الأرض نشوان منذ بضعة أسابيع، ونرى تلك الاحتكاكات العسكرية الخفيفة، وبالتالي الجانب الأمريكي لديه فكرة ومع معلومات كافية عن التحركات العسكرية الإيرانية، نوعية الأسلحة التي تستخدم، المضادات، وبالتالي يأخذ حذره ربما بتوجيهات عسكرية لا أحد يدري. لكن ما نراه الآن في هذا المشهد هو غضب واحتقان لدى الرئيس الأمريكي، دفعه الآن إلى أن ينفذ ما وعد به الإيرانيين في عدة مرات. شرح الرئيس الأمريكي اليوم قبل هذه الضربات للرأي العام الأمريكي هنا بأن الولايات المتحدة لطالما وضعت يد الدبلوماسية أمام الإيرانيين، لكنهم دائما كانوا يماطلون ويستغفلون الجانب الأمريكي. بالتالي يبدو بشكل أو بآخر البيت الأبيض قرر أن يذهب في حملة عقابية على ما يبدو، لأن كم الهجمات التي مرت الآن والمعلومات المتوفرة يوحي بأن العملية عسكرية عقابية تعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. واليوم قال صراحة الرئيس الأمريكي أنه بشكل أو بآخر سننتهي من هذه المشكلة بالتفاوض، هذه الطريقة المفضلة على ما يبدو، لكن الجانب العسكري واليد على الزناد يظل هو الخيار الثاني للولايات المتحدة. وبيث هكست وزير الدفاع اليوم كان أكثر صراحة من الرئيس الأمريكي عندما قال أن الولايات المتحدة مستعدة وهذا الرئيس مستعد للقتال كما قال، ولكن هناك فرصة سانحة للإيرانيين، عليهم أن يغتنموا الفرصة إذا أرادوا ذلك، وإلا كما قال وزير الدفاع الأمريكي فإن الخيار العسكري ووزارة الحرب الأمريكية هي التي ستتكفل بالمسألة الإيرانية على حد قوله.
1: شكرا، شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة في واشنطن. الآن سنناقش هذه المعطيات، معنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية من طهران مختار حدد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي، وأيضا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسويق الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. عقيد نضال سأبدأ معك، طالما أن هنالك بعض المعطيات العسكرية، أولا ما رأيك بهذا الحديث عن فكرة النفي الأمريكي بحسب فوكس نيوز أن يكون هنالك اشتباكات؟ هذا يوافق ما قلته في الساعة الفائتة من ربما محاولة أيضا حتى ما ذكره الزميل ناصر حسيني في واشنطن من أن الولايات المتحدة تستخدم الضرب عن بعد حتى وإن كان جوا.
2: نعم نشوان، هناك مفهوم جديد بدأ يدرس في كل الدراسات الاستراتيجية والدراسات العسكرية وهو حروب الريموت، أي بمعنى حروب الموجهة عن بعد. إيران الولايات المتحدة لغاية الآن لم تدخل في أجواء العمليات داخل الأجواء الإيرانية، كل ما يجري الآن كله من خارج الأجواء الإيرانية، ويبدو أنه هذا يفسر سبب الإرباك الكبير في الحالة الإيرانية، التصريحات الإيرانية المتضاربة، الحرس الثوري يصرح، تسنيم تصرح، وكالة مهر أطلقت الدفاعات الجوية لم تطلق، هناك حالة فوضى وإرباك واضحة في الحالة الإيرانية. مردها يبدو أنه الجانب الإيراني لم يكن يتوقع أن المعركة أو العملية، هذه العملية حتى نكون دقيقين بانتقاء المفاهيم، تدار من بعد. العملية القصف وارد جدا، والولايات المتحدة تملك إمكانية القصف عن بعد، واستخدمت هذه التقنية من خلال استخدام صواريخ البلو سبارو، وهذه الصواريخ البالستية الموجودة على الطائرات الأمريكية والتي يمكن أن تقصف قلب طهران من خارج الأجواء الإيرانية، من الأجواء العراقية. البي 52 موجودة أيضا في ممرات وكريدرات جوية في البحر الأبيض المتوسط، ولديها القدرات على قصف إيران أيضا من خارج الأجواء الإيرانية. هذا كله يربك المشهد الإيراني ويجسد الحرب الحديثة في هذه العملية العسكرية عندما نقول العمليات الموجهة عن بعد.
1: لكن لو دخلنا في مسألة الاشتباكات فعلا، سنعيد طرح الأسئلة المتعلقة بالجاهزية الأمريكية لناحية القوات، قوات المشاة، القوات القتالية البشرية الحاضرة. نتحدث هنا عن أعداد محدودة نسبيا مقارنة بحروب كبرى.
2: ما يلمس لغاية الآن خلال الساعات التي بدأت فيها العملية العسكرية، ومن المبكر جدا الحكم على مدى فشل الجانب الأمريكي أو نجاحه، ومن المبكر الحكم على مدى الفشل أو نجاح الجانب الإيراني في العمليات الدفاعية. ولكن الملفت في هذه العملية أن الجانب الأمريكي هذه المرة غير مستعجل، هناك بطء، هناك هدوء لدى الجانب الأمريكي. يبدو الهدف الرئيسي هو تجريد إيران من ورقة هرمز للانتقال إلى المراحل اللاحقة. لذلك نرى أن هناك هدوءا في رتم العملية العسكرية الأمريكية التي لم نكن نلمسها في العمليات السابقة، وهناك استعجال وارباك في الحالة الإيرانية من خلال الدفاعات الجوية التي لغاية الآن لم نلمس أن هناك توازن عملياتي فيها.
1: طبعا فقط نشير خبر عاجل، مسؤول في محافظة بوشهر الإيرانية استهداف منطقة في مرتفعات مدينة دشتي ولم يعرف مصدر الاستهدافات. أيضا كان هنالك تصريح للمسؤول نفسه لا صحة لخبر إصابة موقع عسكري في مدينة خورموج في جنوبي إيران. الآن سنشك سيد بول ديفيس في واشنطن، أولا بحسب البيانات الرسمية الأمريكية سيد بول ديفيس هنالك نفي بحسب فوكس نيوز لوجود أي اشتباك، أي تماس مباشر بحري ما بين الولايات المتحدة والإيرانيين، في مقابل معلومات إيرانية كانت تشير إلى شيء من هذا القبيل، وبالتالي ما تفسيرك لكل ذلك؟
3: طبعا أعتقد أن الجانب الأمريكي يقول إنه يستخدم في هذه العمليات أسلحة تطلق عن بعد. الجانب الأمريكي يهاجم البنية التحتية ومواقع الرادار ومواقع إطلاق الصواريخ وإطلاق المسيرات، وأعتقد أنهم على الأرجح سيعمدون أيضا إلى مهاجمة منشآت تضم أسطول القدس.

0: قوارب الصغيرة المستخدمة في مضيق هرمز، وبالتالي صحيح هذه ليست مواجهة مباشرة بالمعنى التقليدي للعبارة، بل هي هجمات على البنية التحتية للحرس الثوري وعلى القدرات العسكرية للحرس الثوري. الغاية هنا تتمثل في تدمير قدراتهم، تدمير بنية القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تدمير قدرة الحرس الثوري على توجيه الهجمات كما فعل عناصره في الماضي، لا سيما قبل بضعة أيام، وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى هجمات أخرى في المستقبل، ربما ضد البنية التحتية المتعلقة مثلا بالطاقة الكهربائية أو بالموارد المائية، وهذا من شأنه أن يحد من قدراتهم وصولا إلى مستوى الصفر ربما حسب ما تقتضيه الحاجة. كل هذا يمكن تحقيقه من ضربات جوية وضربات تنطلق من البر ومن البحر أيضا من خارج الأجواء الإيرانية، وحين يرصد الإيرانيون هذه الأسلحة فليس لديهم الوقت للرد عليها، وكما شاهدنا يتم استخدام قوة نارية كبيرة للقضاء على الصواريخ والمسيرات وأي قدرات أخرى قد يستخدمها الإيرانيون للرد. إذن ربما يمكن الحديث عن مصطلحات مختلفة، ولكن هناك مواجهة موجودة، بمعنى آخر ليس هناك مواجهة مباشرة بين جنود يشاهدون بعضهم بعضا، بل هناك هجمات تستخدم القدرات ومراكز القيادة والسيطرة.
1: طبعا وأنت تتحدث سيد بول ديفيس، ترامب تحدث لفوكس نيوز قائلا أولا القصف على إيران سيتوقف قريبا، في خبر عاجل ترامب لفوكس نيوز القصف على إيران سيتوقف قريبا، وأيضا الإيرانيون طلبوا مني وقف القصف، الحديث لترامب الذي أكمل طائرات مقاتلة أمريكية تحلق فوق سماء إيران، وقال أيضا تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. أسمع منك أيضا تعليقا سيد بول ديفيس على هذه التصريحات اللافتة.
0: في الواقع لست متأكدا بالتحديد مما يعنيه الرئيس ترامب حين يتحدث عن أحاديث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. نحن لم ننخرط بشكل مباشر مع المسؤولين العسكريين أو السياسيين الإيرانيين، كل ما حصل هو اتصالات عبر باكستان. ربما الرئيس ترامب يقوم بتفسير معلومات وصلته عبر طرف ثالث مثل باكستان التي تتحدث مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. فيما يتعلق بالطائرات الأمريكية في الأجواء الإيرانية، لا شك لدي أن ذلك يحصل فعلا. بالنسبة لقدرة الإيرانيين على التصدي للطائرات الأمريكية فهي غير موجودة تقريبا، هناك بعض القدرات على مستوى القوات البحرية، وبالنسبة للدفاعات الجوية فهناك عمليات تحصل حاليا تسمى عمليات سياد أو إخماد الدفاعات الجوية المعادية، وهي تهدف طبعا إلى القضاء على الدفاعات الجوية الإيرانية. ما يحصل أن هناك طائرات مثل طائرات F-16 على سبيل المثال، وهذه الطائرات مجهزة بصواريخ خاصة وقادرة على استهداف الرادارات الإيرانية المستخدمة في منظومات الدفاع الجوي، وبالتالي فأن هذه القدرات موجودة. وفيما يتعلق بوقف القذف بعد بضعة أيام فسنرى ما سيحصل، هذا الأمر سيكون مرهونا بالتطورات، بتقييم الأضرار الناجمة عن المعركة الذي سنتلقاه من الجيش، بالإضافة إلى أي ضغوطات يمارسها علينا حلفاؤنا في المنطقة.
1: أيضا في أخبار عاجلة، ترامب لفوكس نيوز القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طراز توماهوك ضربت أهدافا في عمق إيران، ومقاتلاتنا الحربية تحلق في أجواء إيران وتدمر حاليا أنظمة الرادار والدفاع الجوي جنوب غربي البلاد. دكتور شرقاوي، ما الذي فهمت من تصريحات ترامب خاصة لجهة القصف على إيران سيتوقف، وتحدثت مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين بحسب فوكس نيوز؟
2: تصريح ترامب في اللحظات القليلة الماضية لفوكس نيوز ينطوي على ما يمكن اعتباره تصريحات براغماتية، وربما الأخرى تكون تصريحات من قبيل خدمة الخطاب الترامبي بشكل عام. قال إن هذه العملية ستنتهي قريبا، وهذا ينسجم مع ما قاله قبل 7 ساعات في البيت الأبيض، قال إن هذه العملية قد تحدث اليوم أو غدا، بمعنى الأربعاء أو الخميس، ويبدو الآن أن الإجماع في واشنطن هو استكمال العملية بين
1: عفوا. أنت تتحدث يعني ولأهمية هذا، ترامب لفوكس نيوز قال كبار

0: المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلاده.
1: هنا المسألة تصبح مسألة تركيب الخطاب البروباغاندي أو الدعائي، بمعنى أولا ليس من العادة أن تحدث هذه الاتصالات المباشرة، لا أحد يعتقد أن هناك مسؤولين يعني اتصلوا مباشرة به شخصيا، ولكن إذا أخذنا تصريحه في السياق الأمريكي يريد أن يظهر للقاعدة اليمينية في الولايات المتحدة أنه وصل من البأس الشديد ومن القوة أن يفرض ما يريد، وبالتالي أصبح الطرف الإيراني في مرحلة وهن استراتيجي، إلى حد أنهم الإيرانيون الآن يشعرون بالرهب ويلتمسون منه إنهاء هذه الحرب أو هذه العملية العسكرية. هذه صورة نمطية تعودنا عليها منذ بداية الحرب، دائما هو صاحب النصر المفدى وهو الذي يصنع وهو الذي تطلب منه الأطراف الأخرى. لا أعتقد أن هناك حتى على مستوى فوكس نيوز أو من يستطيع أن يسائل ترامب من هم هؤلاء الذين اتصلوا بك، هل هو المرشد الأعلى، هل هو عرقشي وزير الخارجية، من هؤلاء؟ يعني هو دائما يضع هذه الإشارات بطريقة التوشية الضبابية، لا يحدد من هذا. فهذا فقط من باب إدارة الخطاب عند ترامب، وليس بالضرورة الاستناد إلى حقيقة أن هناك اتصالات مباشرة. فيبقى فقط الآن أن الخبر الصار أن النقاط السبع التي تم تحطيمها أو استهدافها من قبل السلاح الجوي الأمريكي الآن حددت، وربما نحن الآن في بداية نهاية هذه العملية.
0: وهذا حقيقة اسمح لي أيضا في تكبير للأخبار العاجلة، ربما هذا ما يساعد أيضا في فهم ما حدث. أولا ترامب قال سنقصف الإيراني ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض، وبالتالي يوضح مغزى هذه الهجمات. وأيضا قال كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة في غرفة العمليات. دعنا نشرك سيد مختار حداد في طهران، ما رأيك بهذه التصريحات لي الرئيس ترامب الذي قال سنقصف الإيراني ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض، وقال سيتوقف القصف قريبا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة هذه التصريحات الترامبية هي تصريحات معروفة، يعني تأتي في إطار يعني ادعاءات الكاذبة وتخيلاته بأن هناك من إيران يتصل معه يلتمس منه لكي يعني يروج شيء للداخل الأمريكي، وهناك لا أحد يتصل لا بالرئيس الأمريكي، بل هناك يعني سترون يعني هناك كيف سيكون الرد الإيراني، وهناك يعني لا أحد يهتم في إيران بمثل هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي. ما يهم الإيرانيين هو الرد على الولايات المتحدة عسكريا ومن خلال لغة القوة ولغة النار، وهناك أحد لا يوقع اتفاق مع هذا الرئيس الأمريكي على أساس ما يريده. يعني هناك 4 أو 5 مرات حتى الآن هو السبب يعني عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة. هناك كان الاتفاق جاهزا ولكن يغير الاتفاق جذريا، يقوم بتغييرات أساسية داخل الاتفاق، وهذا يعني في آخر صيغة من الاتفاق الذي جاء بها الجانب الباكستاني. يعني هناك حتى الجانب الباكستاني كان يريد أن يعلن الاتفاق، ولكن فجأة رأينا أن الرئيس الأمريكي يقوم بتغيير نص الاتفاق مرة أخرى. فلذلك هذا ليست يعني مشكلة إيران بأنه الرئيس الأمريكي يريد اتفاق من جانب واحد دون أن يكون اتفاق أخذ وعطاء، وليس اليوم ولا غد ولا أي يوم قادم أن إيران ستوقع هذا الاتفاق الذي يريده الرئيس الأمريكي بصيغته الذي هو يعني جاء بها، ويعني لا يريد أن يعني أن يكون فيه أي شيء في موضوع رفع العقوبات، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة أو إنهاء الحصار البحري.
0: طيب سيد مختار حداد اسمح لي هنا، يعني هل برأيك الإيرانيون يفهمون أن ما فعله الرئيس ترامب خلال هاتين الساعتين الفائتتين، ربما نحن الآن أكثر من ساعتين على مرور انطلاق هذه الهجمات، هل يفهمونه على أنه فقط محاولة للضغط؟ يعني هذا ما يكرسه طبعا حديثه الآن لفوكس نيوز من أن الإيرانيين سيتعرضون لضربة أخرى غدا إن لم يستجيبوا، ولكن بالمقابل الإيراني

0: الصينيون ماذا فعلوا؟ أغلقوا هرمز رسميا. هل هذه رسالة توضح أن الإيرانيين فهموا القصد من هذه الهجمات؟
1: أن إيران لن تتراجع أمام هذا الرئيس الأمريكي، أمام هذه الإجراءات. إيران 40 يوما واجهته عسكريا ولن تتراجع. الآن كذلك هناك لا يوجد شيء باسم تراجع أمام الرئيس الأمريكي في قاموس يعني إيران. فباعتقادي يعني مهما الآن يهدد أو يقوم بإجراءات عسكرية، إيران كذلك بما يتناسب سترد وستوسع من عملياتها. وباعتقادي يعني هناك لا اليوم ولا غدا ولا أي يوم آخر إيران ستقدم شيئا للرئيس الأمريكي على أساس ما يريده، ويتحدث ويأتي بالقصص التي هي معروفة. اتصل بي فلان وأنا تحدث معهم. هناك لا أحد لا اتصل بالرئيس الأمريكي ولا حتى طلب من الجانب الباكستاني أن يتواصل.
0: يعني بالمناسبة،
1: وأنت تتحدث
0: التلفزيون الإيراني ربما يصدق على ما تقوله أنت، وهو أن هناك نفي لفكرة الاتصال بالرئيس ترامب، على عكس طبعا ما تنقله فوكس نيوز عن ترامب من أن كبار المسؤولين الإيرانيين طلبوا منه شخصيا وقف القصف. سيد مختار حداد،
1: والاتصال الإيراني سيأتي من خلال يعني العمليات الإيرانية والصواريخ الإيرانية بالجانب الأمريكي. وإيران أثبتت لديها مثل هذه الإدارة يعني. وقلت لكم يعني مهما توسع أمريكا عملياتها، إيران كذلك ستوسع عملياتها. وباعتقاد إيران أثبتت ذلك خلال الساعات والأيام الأخيرة.
0: طيب السيد بول ديفيس، ما رأيك بهذا التناقض؟ الرئيس ترامب شخصيا في حديثه لفوكس نيوز يقول اتصل بي كبار المسؤولين الإيرانيين وطلبوا مني شخصيا وقف القصف. رد الفعل الإيراني لم يأخذ ربما سوى دقائق معدودة ليخرج علينا بنفي لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، بحسب التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤول إيراني كبير كما يقول التلفزيون الإيراني.
2: مجددا كما سبق وذكرت، فلدي شكوك حقيقية فيما إذا كان هناك اتصالات مباشرة جرت بين مسؤولين إيرانيين والبيت الأبيض. ربما قد يكون هناك اتصالات جرت عبر وسيط. المشكلة الأخرى التي نواجهها في هذا الوضع هي التالية: نحن عن أي جانب من العملة الإيرانية نتحدث؟ بمعنى آخر، هل نتحدث عن السلطات المدنية التي تحاول أن تتواصل، أو عن السلطات العسكرية التي تتواصل وتؤكد نيتها مواصلة المعركة؟ إذن هذا الوضع الذي نواجهه والإشكالية التي سنواجهها. وبالنسبة للرد، فإن الرد سيأتي بناء على الرد الإيراني. أولا، هل سيرد الإيرانيون على هذه الهجمات؟ وفي حال ردوا، هل سيرفع الرئيس ترامب الرهان وسيواصل استهداف ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية والقدرات الأخرى؟ لا شك لدي أن السلطات المدنية الإيرانية تحاول التوصل إلى حل عقلاني لهذه الأزمة إذا كانت قادرة على ذلك، ولكن الجناح العسكري الحرس الثوري يصر على مواقفه لاعتقاده أنه قادر على تحمل الهجمات من الولايات المتحدة. ولكن كما قال الرئيس وكما ذكرتم بناء على تقارير فوكس نيوز، إذا لم يوقع الجانب الإيراني الاتفاق المعروض فإن الهجمات سوف تتواصل ليلة غد. أعتقد أن صبر الرئيس قد نفد إزاء المفاوضات، والرئيس يأمل في إجبار الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات. ولا أتفق مع الزميل من طهران الذي قال أن طهران لن تتراجع. أنا برأيي سيتعين على الإيرانيين أن يعودوا بشيء ما. وبالنسبة لتغيير شروط الاتفاق، فإن الجانب الإيراني هو الذي غير شروط الاتفاق والصياغة في أكثر من مناسبة. لابد من التوصل إلى صيغة مبسطة وموحدة يتفق الجميع عليها للتوصل إلى اتفاق. ولكن الولايات المتحدة بلغت هذه المرحلة. الجانب الأمريكي يقول لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران، الإيرانيون لا يفاوضون بحسن نية، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإجبارهم على ذلك تتمثل في رفع وتيرة العمل العسكري قليلا.
0: مرة أخرى وربما في سيناريو مشابه، دقائق وعاد الأمريكيون ليردوا على الإيرانيين. يعني بعد الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز رسميا، الآن القيادة المركزية الأمريكية تقول هذا الكلام غير صحيح، وصفته بالكاذب. ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق مضيق هرمز كاذب. السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا الليلة. الحقيقة العقيد نضال أبو زيد، أود أن أفهم منك هذه النقطة. هناك يعني قليلا ما نشهد هذه الحالة، ليست الأولى لكن قليلة، أن يتم الرد بهذه السرعة، يعني دقائق وهناك بيانات عسكرية من القيادة المركزية الأمريكية؟
3: نعم، أولا العملية العسكرية هذه قلنا منذ بداية، منذ الدقيقة الأولى، هذه ليست عملية عسكرية طويلة، وهذه العملية العسكرية كانت واردة في بيان القيادة الوسطى الأمريكية بأنها عملية دفاعية، بمعنى أننا أمام عملية المراحل. يقوم الجانب الأمريكي بالقصف، يستنزف، يرهق الجانب الإيراني، يكبد خسائر، ثم يتوقف، يقيم ويعود. وهذا ما يفسر بيان القيادة الوسطى بأننا سنعود غدا. بالتالي هذا النوع من العملية سترهق الجانب الإيراني المنهك أصلا من الخسائر الكبيرة، خاصة في موضوع القطع البحرية والدفاعات الجوية. هذا فقط لتفسير مفهوم وقف أو عدم وقف العملية العسكرية. الأمر الآخر، انتقلنا الآن إلى مرحلة الصورة والكلمة، معركة الصورة والكلمة، معركة الإعلام بين النفي والإثبات. الجانب الأمريكي يؤكد، الجانب الإيراني ينفي، لكن ما نلبث أن نرى الحرس الثوري يصعد في حدة الخطاب، السياسيين الإيرانيين والمواقع الإعلامية الإيرانية المحسوبة على التيارات الإصلاحية والمعتدة. هناك إرباك أيضا إعلامي في الحالة الإيرانية، في حين أن كل ما يجي على الأرض هي عملية مراحل أو ما يعرف عسكريا بحروب الروبوتس التي ترهق الخصم المدافع في كل الأعراف العسكرية. هنا لا نتكلم عاطفة، نتكلم استنادا إلى المؤشرات الموجودة على الأرض. بالتالي الجانب الأمريكي، الجانب الإيراني لم يوافق، إذا لم يوافق سيعود غدا إلى العمل العسكري حسب البيان الأمريكي. هذا الأمر يدفع الجانب الإيراني ليصعد ويظهر أنه يمسك هرمز، يغلق هرمز. هرمز لم يفتح أصلا منذ بدء العملية العسكرية، وبالتالي الإعلان بأنه تم إغلاق مضيق هرمز، ما هو أصلا هرمز مغلق من الأصل، ولكن هذا الأمر محاولة كسر عظم بين الطرفين، بين الجانب الأمريكي الذي يريد أن يحقق نتائج ببطء بهدوء، وبين الجانب الإيراني الذي يريد أن يظهر بروباغاندا إعلامية بأنه لا يزال متماسك.
0: حتى التناقض المتعلق بكون المضيق مفتوحا أو مغلقا، هذه ليست المرة الأولى التي
3: ليست المرة الأولى صحيح.
0: هذا التناقض. دكتور شرقاوي، ما رأيك بأولا، يعني أنت تعلم ربما البيروقراطية الأمريكية التي أحيانا تأخذ وقتا لتحضير بيانات، هنالك بيانات سريعة تجاوز حتى للبيروقراطية الأمريكية، القيادة المركزية مباشرة تنفي، الإيرانيون مباشرة، ربما نفهم ذلك، كان التلفزيون الإيراني يتحدث مباشرة لمسؤول إيراني كبير فجاء برد فعل، لكن القيادة المركزية الأمريكية أيضا كان رد فعلها سريعا في إصدار البيان.
4: هي حرب السرديات، حرب الخطاب الإعلامي قبل المعركة الميدانية، يعني بمعنى أن سياق ما يحدث الآن، وهناك الآن نحن في منتصف الشهر الرابع، هناك نوع من اليأس عند الأمريكيين من سماع نفس الأسطوانة أن المفاوضات قاب قوسين أو أدنى. أيضا هناك سجال محتدم داخل الكونغرس، 4 جمهوريين أصبحوا ينشقون عن الحزب الجمهوري ويؤيدون المعارضة الديمقراطية. إذن إذا أخذنا في السياق الأمريكي هذه العناصر، نجد ما يفسر لماذا هذا التهافت أو تهافت التهافت من حيث تقارير القيادة المركزية الأمريكية ساوند كام، وهذا التراشق بالسرديات وبالبيانات الصحفية. لكن بغض النظر عن هذا، وبغض النظر هل فعلا قام المرشد الأعلى الراحل من قبره وتحدث مع ترامب وكل هذا ليس مهم، المهم الآن في نظري من تحليل الصراع والابتعاد عن المبارزات الخطابية أو المبارزات السياسية بين طهران والبيت الأبيض. أرى أن الساعات القادمة وربما للغد وبعد غد سيكونان أكثر خطورة. إلى حد الآن هناك عمليات عسكرية أمريكية محدودة، 7 أهداف، القضاء على الرادارات وأجهزة التحكم، لكن إلى هذه اللحظة لم يظهر مؤشر واحد على طبيعة الرد الإيراني. ولا شك أن الحرس الثوري الآن يريد أن ينتقم على الانتقام على الانتقام، و هكذا
0: هو ما سيحكم المرحلة المقبلة؟
4: بالضبط. إذن ينبغي أن نستعد أن غدا قد يكون يوما عصيبا، وأيضا ما سيثيره هذا الرد الإيراني أيضا.

0: أيضا من حنق.
1: وأنت تتحدث جاءك الجواب من تسنيم عن مصدر إيراني: سنرد عسكريا على الاعتداءات الأمريكية ولن نخضع للابتزاز تحت وطأة التهديدات. هنالك سرعة فعلا
0: وهذا ما هذا هذه اللحظة بين الآن وربما الأيام القليلة المقبلة هي بتجسد بالتحديد ما نقوله في أدبيات الصراع، ما يسمى بالكونفليكت سبايرال أو الدورة الحلزونية للصراع، أن التصعيد يبدأ من مستوى معين، تفاعل بين طرف والطرف الآخر، وكل طرف يريد أن يصعد أكثر ويتجاوز تصعيد الطرف الثاني. إذا نحن أمام هذه الحركة الحلزونية اللامتناهية. لا أحد يستطيع أن يقول أن مسلسل الانتقام والانتقام المضاد يتوقف عند نقطة مهمة، عند نقطة معينة. أرى أيضا أن القيادة المركزية الأمريكية لا شك أن لديها خيارات أخرى مطروحة على الطاولة، في حالة ما إذا أقدم الحرس الثوري على كذا سنرد عليه بكذا وهكذا. إذا نحن الآن أمام هذه المتوازيات، قد تبدو متوازيات عسكرية ولكن في حقيقة الأمر هي لا تقترن مع بعضها البعض، وأيضا تبعدنا مسافة أخرى عن ما كان ينبغي أن يكون المتوازية الإيجابية، وهي توازي إرادة طهران من ناحية وإرادة ترامب في البيت الأبيض بالعمل على إنجاح المفاوضات. الآن أعتقد مفهوم المفاوضات أصبح مفهوما أجوفا تماما، ليس فيه أي روح وليس فيه أي زخم. هذه الأحداث، هذه التطورات الميدانية تعصف بروح التفاوض. وللأسف ترامب يعتقد أنه يستطيع إرغام طهران على المفاوضات عن طريق القوة، والرد الإيراني يقول إننا نريد التفاوض ولكن من باب التحدي، من باب الصمود، من باب النبي.
1: تعتبره فشلا؟
0: فشلا للطرفين في أنهما لم يخرجان من القوقعة، وهي قوقعة أن التصعيد العسكري دائما يبقى هو الخيار الأول، وبالتالي هم أيضا يخطئون في أنهم لا يحمون مسار المفاوضات. إذا كان فعلا ترامب وكان أهل الحل والعقد في طهران جادين في مسعى المفاوضات ويتعاونون بروح إيجابية مع الوسيطين الباكستاني والقطري، كان من الأجدى أن يتمسكوا بذاك الخيط الرفيع، أنه بغض النظر عن هذه عمليات التصعيد والتصعيد المضاد كيف يمكن احتواؤها والحفاظ على الخيط للنسج عليه، وخاصة ونحن الآن يعني بعد قرابة 3 أسابيع من استكمال مسودة مذكرة التفاهم. إلى حد الآن هي أصبحت نوع من الغناء على الأطلال، أطلال المفاوضات وليس فيها حيوية وليس فيها. والأكثر من هذا أعتقد أن إسلام أباد والدوحة تشعران بالأرق الدبلوماسي لأنها لا تستطيع أن تعود إلى حيث كنا قبل 3 أسابيع.
1: طيب سيد مختار حداد، نتفهم جيدا أو نفهم طبيعة الموقف الإيراني المتعلق بالضغط الأمريكي وعدم استجابة طهران لهذا الضغط الأمريكي، سواء الضغط الإعلامي الخطابي أو الضغط العسكري. لكن هل تتفق مع ما ذهب إليه الدكتور الشرقاوي من أن هذه الجولات بغض النظر عن من المذنب أو من المقصر فيها ومن صاحب المبادرة في التقصير فيها، هي تجوف أو تجعل من الجولات التفاوضية والعمل الدبلوماسي أجوف وربما بلا بلا بلا معنى يعني؟
2: أساس واضح من أوصل الأمور لهذه المرحلة هي تلك الإدارة الأمريكية التي مرتين استغلت يعني المفاوضات للاستعداد من أجل القيام بالعمليات العسكرية، ونسفت طاولة المفاوضات وطعنت الجميع سواء الوسطاء وكذلك يعني طرف المفاوضات وهي إيران. فلذلك يعني والآن كأنه الأمريكي عندما يتحدث بأنه يدافع كأنه مثلا إيران هي التي قامت بالعدوان على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ننسى بأنه من قام بالعدوان على إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الآن تقوم بخلق القصص حول عملياتها ونجاح عملياتها وأنها قامت بقصف رادارات. يعني هذه ادعاءات أمريكية، يعني هذا على أساس المعطيات الأمريكية، ولكن يعني قلت لكم هناك يجب أن ننتظر خلال الساعات القادمة، وسترون يعني كيف سيكون رد إيران. هناك حتما لا تراجع أمام إيران، يعني من إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الرئيس الأمريكي يعني معروف، وحتى الجميع داخل أمريكا حتى يشككون بتصريحاته وأكاذيبه والقصص التي يختلقها. وهناك يتحدث الآن بأنه سيجعل إيران ستتراجع، ولكن أقول لكم يعني في هذه الساعة سترون في نهاية المطاف تراجع الرئيس الأمريكي اليوم غدا أو خلال الأيام القادمة. هناك لا تراجع حتما من جانب إيران تجاه الرئيس الأمريكي، وإيران ستكون مستمرة في هذه المواجهة. وإيران أصلا كانت يعني مستمرة في هذه المواجهة، يعني هو كان يرى بأنه الحرب انتهت في يومها 40، ولكن إيران ترى نحن في اليوم 3 بعد 100 من هذه الحرب، وخلال هذه الفترة رأينا هذه المواجهات. هو الآن يظن بأنه من خلال العمليات العسكرية والعودة إلى العمليات العسكرية يستطيع أن يقوم بشيء ويؤثر على الموقف الإيراني، ولكن باعتقاد هناك لا يوجد أي تأثير. ولكن هناك كذلك توضح نقطة، لأنه أشار إليها يعني الضيف الأمريكي، هناك لا يوجد في إيران أي خلاف بين المسؤولين السياسيين والعسكريين، يعني ويريد أن يروج لمثل هذه الفكرة. هناك في إيران توجد يعني وحدة مشتركة واضحة من خلال المسؤولين السياسيين، مواقف المسؤولين العسكريين والشعب الإيراني. الشعب الإيراني واضح يعني من خلال هذه المسيرات التي نشهدها منذ بداية الحرب تدعم موقف القيادة والقوات المسلحة. هناك في إيران واضح يوجد مجلس أعلى الأمن القومي يحدد سياسات التفاوض والحرب، وكل المؤسسات تعمل وفق ذلك. وهناك لا توجد جهة في إيران تتراجع عن حقوق الشعب الإيراني. فلذلك يعني هناك الجميع مجمع بأنه يجب أن نواجه هذه الغطرسة الأمريكية وهذه الإجراءات الأمريكية وهذا السلوك الأمريكي. هذا السلوك الأمريكي الذي يظن من خلال العمليات العسكرية، من خلال مثلا نسف طاولة المفاوضات، يستطيع أن يأخذ من إيران شيئا، وما لم يستطع أخذه خلال الحرب الأخيرة الآن كذلك لا يستطيع أن يأخذه من الجانب الإيراني. ويعني هناك إيران واضحة. وهناك يعني أقول كذلك نقطة أخرى للضيف الأمريكي، هناك من يعني غير الاتفاق خلال هذه الفترة، الاتفاق الذي كان حتى حدد يوم التوقيع، وإذا كان يعني إذا كان هناك فرصة كنت أتحدث وأقول يعني ما هو الذي حدث بالضبط. حتى الدولة الذي كان يجب أن تذهب إليها الوفود كان قد حددت تلك الدولة، يعني حتى تم اختيار مكان الدولة الذي يتم فيها توقيع الاتفاق والمستوى الذي يذهب ليوقع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن فجأة الرئيس الأمريكي فاجأ إيران، وحتى فاجأ الجانب الباكستاني، حتى نرى الآن خمول من جانب باكستان، وباكستان حتى هي معترضة على هذا السلوك الأمريكي. يعني حتى إيران اتفقت وذهب رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى قطر واتفقوا على آلية رفع التجميد على الأموال الإيرانية المجمدة، وحددت وكيف ومتى ومستويات الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها. يعني الجميع الآن حتى الوسطاء يشكون بهذا السلوك الأمريكي.
1: طيب قبل أن نسمع
2: معلومات،
1: قبل أن نسمع ردا من سيد بول ديفيس، سيتحول إلى الشق العسكري مع العقيد نضال. أخي نضال، في أخبار عاجلة، أولا وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، لم تصب أي منشآت بنية تحتية في الضربات الأمريكية على إيران، هذا أولا. من الضفة الأخرى من وكالة مهر، القوة الجو فضائية في الحرس الثوري نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات والمسيرات. ما الذي تفوق؟
3: نعم نشوان، لا يمكن الوثوق لا بالتصريحات الأمريكية ولا بالتصريحات الإيرانية، لأن الجانب الأمريكي يتبع بروباغاندا إعلامية عسكرية واضحة، والجانب الإيراني يتبع سلوباغاندا إعلامية، وهذا مفهوم جديد في الإعلام العسكري. السلوباغاندا الإعلامية هي الماكنة الإعلامية العسكرية التي تستخدم الدعاية الرديئة من أجل نشر، وبالتالي نحن أمام مماحكة بين بروباغاندا إعلامية أمريكية غير صحيحة وسلوباغاندا إعلامية إيرانية أيضا غير صحيحة، لأن الكل يريد أن يثبت مدى دقة أو مدى نجاحة، ومن المبكر الحكم على فشل الجانب الإيراني والمبكر الحكم على فشل الجانب الأمريكي. نتحدث عن ساعات، نحن أمام عمليات المراحل. الأمر الآخر، في كل الدراسات العسكرية هناك شيء يعرف بالسلوك العسكري، دراسة السلوك العسكري أو علم النفس العسكري. اليوم نتحدث عن 103 يوم يبدو أن الجانب الأمريكي أصبح أكثر هدوءا في عملياته، والجانب الإيراني أصبح أكثر انفعالا في عملياته، حتى لا يكون الكلام إنشائي نربط ذلك بالمؤشرات. على سبيل المثال يوم أمس الجانب الإيراني روج كثيرا لعملية إطلاق 21 صاروخ على الأردن والبحرين والكويت، ما لبث أن اعترضت كل هذه الصواريخ دون أي إصابات تذكر لا بشرية ولا مادية، وخسرت إيران 21 صاروخ من نخب.

0: عالية في العمل العسكري مردها أن هناك خللا ما في سلسلة القرار العسكري. قلنا يوم أمس أن هناك هيمنة للجنرالات أحمد وحيد قائد الحرس الثوري الإيراني، بعبد اللهيان مقر خاتم الأنبياء، مجيد موسوي، بالإضافة إلى محمد علي جعفري. هناك تركيبة جنرالات راديكالية تطغى على اعتدالية القرار السياسي الإيراني، وهذا ما يؤدي إلى التصعيد. يقابل ذلك أيضا حتى نكون موضوعين بالطرح راديكالية لدى الجانب الأمريكي، لذلك نرى أن هناك انسدادا في الأفق الدبلوماسي واستعصاء في العمل العسكري نتيجة راديكالية وتطرف عقلية الطرفين في هذا الصراع.
1: نأتي إلى الطرف الأمريكي. سيد بول ديفيس، يعني الرئيس ترامب الذي طالما وصف بأنه رجل سياسة غير تقليدي في البيت الأبيض، ويستعمل بمعنى أساليب غير تقليدية في حل نزاع هو نفسه اعترف بأنه امتد على ما يقرب من 5 عقود، 47 عاما، وبالتالي ألا تعتقد بأن الرئيس ترامب كونه غير تقليدي لا يبرر له الاستمرار في اتباع نهج غير ذي جدوى، يعني لا يأتي بالنتائج التي يرجوها هو نفسه وفريقه في البيت الأبيض؟
2: أود إذا سمحتم لي أن أعود إلى مفهوم البروباغندا الذي يتحدث الجميع عنه. أود أن أذكر الجميع أن الضحية الأولى التي تسقط في الحروب هي الحقيقة، وبالتالي نحن اليوم نقوم بدراسة هذا الوضع، ونحن نحاول كمحللين أن ندرس هذا الوضع بأعلى دقة ممكنة. فيما يتعلق بالرئيس ترامب، في الواقع علينا أن نذكر أن دونالد ترامب ليس بالأصل رجل سياسة، هو رجل أعمال، هو شخص شعبوي ولديه طريقة مختلفة في النظر للأمور. طبعا أنت تقول أنه شخص غير تقليدي وأن مقاربته التقليدية لم تحقق النتائج المطلوبة، لا سيما بعد 103 أيام، ولكن يمكننا أيضا أن ننظر إلى العقود الخمسة الأخيرة، حيث المحاولات التقليدية حققت فشلا ذريعا في إنتاج حل مقبول أو تسوية مقبولة، وبالتالي ربما علينا أن نعطي هذه المقاربة غير التقليدية فرصة لكي تنجح. وبالعودة إلى ما قاله الزميل من طهران حول التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والاتفاق على الدولة التي سيتم توقيع المذكرة فيها، فهذا في الواقع ليس صحيحا، لأن هناك الكثير من الجوانب في مذكرة التفاهم التي لم يوافق عليها الجانب الأمريكي، مثل الإفراج الفوري عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. كنا نعرف ذلك، والرئيس ترامب قال هذا الأمر منذ البداية. وبالنسبة لتأجيل البحث في الملف النووي إلى وقت لاحق، فأيضا هذه النقطة غير مقبولة في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن مذكرة التفاهم لم تكن قريبة يوما من التوقيع حتى، وهذا أمر طبعا علينا أن نذكره. الولايات المتحدة جاهزة للتفاوض، ولكن هناك حدود زمنية، وهذا ما يثبته الرئيس ترامب اليوم. هذا هو القرار الذي اتخذه بناء طبعا على نصيحة مستشاريه. لقد حدد جدولا أو إطارا زمنيا لإيران للتوصل إلى تسوية مقبولة، وطبعا هذه التسوية لابد أن تكون مرضية للجانبين، ولكن علينا أن نمضي قدما. مضيق هرمز يجب أن يعاد فتحه، وإلا الولايات المتحدة سوف تبقي على حصارها البحري على السفن الإيرانية التي تحاول الدخول أو الخروج، بينما في هذا الوقت فإن إيران تعاني على الصعيد الاقتصادي على وجه الخصوص. وبالتالي نذكر أن الجيش الإيراني تعرض للتدمير، الاقتصاد الإيراني تعرض للتدمير، ليس لديهم أي مكان ليذهبوا إليه، لماذا لا يعودون إلى التفاوض؟ وطبعا يقول البعض إيران لن تتنازل، إيران لن تتراجع أمام الابتزاز. هذا ليس ابتزازا، الولايات المتحدة تقول هذا ما نريد أن نراه لتحقيق السلام، وهذا ما يجب أن يحصل. وأنا في الأيام الثلاثة الأخيرة تحدثت مع بعض الأشخاص الذين أعرفهم في الأردن وفي لبنان، وتحدثت أيضا مع عدد من المغتربين الإيرانيين والأشخاص العراقيين الذين أعرفهم، والجميع يقول يتعين على إيران أن تقبل بهذه